0: بين 10 سنوات و25 سنة، وخاصة الفئة الأكثر هشاشة، وذلك عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكية الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة افتتاح دورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات، وذلك بمشاركة قرابة 50 عارضا من باعثين عقاريين ومزودي التجهيزات، فضلا عن مشاركة البنوك لتقديم مختلف التسهيلات على مستوى التمويل. مدير الصالون سامي الشام خوض على الأخبار أن هذه التظاهرة تهدف بالخصوص إلى تنشيط قطاع العقارات وتقريب فرص اقتناء مسكن من المواطن وتسهيلها. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، وتحذر المخالفين من الإجراءات القانونية المترتبة عن تجاهل الشروط الصحية. في العالم، وبعد قصف أمريكي استهدف الليلة 7 مواقع جنوب إيران وشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وأنهم طلبوا منه وقف القصف، خبر نفته طهران على الفور. وحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن البنتاغون، فإن الهجمات هي من أعمال دبلوماسية القسرية وتهدف إلى إجبار طهران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. في المقابل، وكالة مهر الإخبارية الإيرانية تقول إن القوة الجوفضائية بالحارس الثوري نفذت المرحلة الأولى من عمليات هجومية مضادة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وكان مقر خاتم الأنبياء التابع للحارس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن لانعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا القوة الإيرانية سترد بشكل حازم وقاطع على أي هجوم أمريكي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: أهلا وسهلا بكل الأحبة في جسور المحبة، الساعة 1:12 في هذه السهرة. مازال نحكيو على الاشتياق، ولكن حبيت نحيي كامل الفريق. حميد الورغي ينتظركم على رقم 71 844 404، ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحرزي. ثم طبعا المستمع خليفة بوهلال من بني حسان المنستير، هو مقيم الآن، هو يستمع إلينا في بهولندا، يستمع أبناء تونس المقيمين بالخارج، عنده أكثر من 50 سنة، قرابة 50 سنة مقيم في هولندا. كان يعني يريد التواصل معنا، ولكن إن شاء الله في مناسبات قادمة، ويقترح طبعا أغنية زينة تونسية قالوا السفر لناس. إن شاء الله كان تبدأ الأغنية موجودة، سنهدي لك المستمع من هولندا خليفة بوهلال من بني حسان. حبيت نذكر أنه موضوع الاشتياق، وكما أبناء تونس المقيمين بالخارج يشتاقون لتونس ولأجواء تونس وصيف تونس ورمضان تونس وكل الأجواء، للأم والبو والعائلة واللمة، وكل إنسان كما قلت من موقعه كيفاش يعني يكون عنده هذا الاشتياق وهذا الشوق. يعني نحن باش ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، باش يكون معنا الآن سينوردي. مساء الأنوار.
1: مساء الخير سي أنيس.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: في التحية لأسرة الإذاعة الوطنية وكافة المستمعين.
0: شكرا لك، شكرا، مرحبا بك. الشوق والاشتياق، وكل إنسان كيف يشتاق ولما يشتاق وكيف يعني يشتاق يعني. نعم.
1: ثم الشوق والحنين.
0: نعم.
1: ثم الشوق والحنين للمحتويات وللمحتوى.
0: نعم.
1: توا أنا ديما في شوق للمحتوى الإذاعة الوطنية. نعيش على ذكرى صالح جام والبشير رجب.
0: نعم. نعم.
1: وكافة الإذاعيين.
0: نعم.
1: نعيش توا في محتوى بتاع زملائك وانت في أنيس، نعيشوا في حنين كبير ياسر.
0: نعم.
1: حتى بالأغاني اللي تقدموا لنا فيها فهمتي.
0: نعم.
1: أغاني هادفة، أغاني جميلة جدا.
0: نعم.
1: أغاني ترمي إلى كثير من الأبعاد.
0: نعم.
1: من ناحية الشوق في أنيس نشتاقوا كل شيء.
0: نعم.
1: كل شيء نشتاقوله.
0: نعم.
1: نشتاقوا حتى الأماكن.
0: نعم.
1: أنا أعطيك تربة في يوم من الأيام، تستغرب ليش اشتقت المستشفى، مرضت فيها عمري 22 عام.
0: نعم. يعني المستشفى اللي هو نعم.
1: مشيت المستشفى ومشيت حتى للقسم اللي بيضت فيه، ومشيت قابلت حتى الطبيب اللي كان بشرني فهمتني.
0: نعم.
1: وفما عشرة وفما حنين فهمتني.
0: نعم.
1: حنين للأماكن، حنين للأشخاص، حنين للعمل، حنين للأصدقاء.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: نعم. وهذا الشوق يعني يمتد ليصل لكل مرحلة حياتنا. يعني أنت حكيت على فترة شبابك، وما زال الإنسان يشتاق حتى وإن كان هو في بلغة من العمر عوتي، يعني بلغة من العمر، رحلة من الزمن، يبقى دائما يشتاق الأشخاص والأحباب والأصدقاء والأماكن، وهكا ولا سينور الدين؟
1: نعم نعم
0: نعم.
1: يشتاق إلى كل شيء يشتاق.
0: نعم. حتى ثم حاجات لو في حياتنا نشتاق لهم، يعني حتى في الأكلة ساعات تقول فك الزمان ذاك كان وكانت، يعني ثم أشياء لن تتكرر ومع أشخاص غابوا عنا، وهذه هي الحياة وهذه سنة الحياة. أنا
1: كما قولت أنا أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي.
0: نعم.
1: أشتاق لكل شيء.
0: نعم. سينور الدين يعطيك الصحة، بارك الله فيك، مشكور جدا على مداخلتك. نمشي لهدى. هدى مساء الأنوار. هدى مرحبا بيك. هدى مرحبا. نذكر انه سهريتنا في جسر المحبة الساعة 1:17، كل السهرين معنا عشاق الليل، عشاق السهر، السمر، الكلمة، الناس تعشق الكلمة وتعشق أيضا المشاعر، هذه المشاعر التي تسربلنا، تحيط بنا، تنبثق منا لنعلن عنها يعني هنا مباشرة في جسور المحبة. ونشتاق لكل الأحبة، لكل الأصدقاء، يعني ربما قائمة طويلة من الأصدقاء والصديقات اللي ننتظر بفارغ صبر، يعني سواء بالمكالمات الهاتفية، قبل كانت الرسائل، وكانت هنالك أيضا الإرساليات وغيرها. هدى، مرحبا هدى.
2: عالسلامة يا عتي أنيس، تحياتي. والله هي رغم أني نخدم وتهرت معاك،
0: نعم،
2: وقمت من نومي، حبيت على خاطر والله ياسر نحبك وياسر نحترمك ونشكر زميلك اللي رجع لي، ربي فضله، ربي يطول في عمره، وسامحني تاع قلقته هكا وتعبته شويه، ربي فضله. الاشتياق كير والله محلاه، محلاه اسمه حميد، والله محلاه. انا نحب اقول لك حاجه على الاشتياق، اني نشتاق لخويا اللي في الغربة، ومجي كان معناتها بعد عامين ثلاثة، نستحشو برشا خويا، ونشتاق حتى أمي تو أمي وبابا وحذايا كي نمشي للخدمة، والله نشتاق لهم. نبدأ نروح نجري باش ندخل را أمي ورا بابا، معناها نبدأ فرحانة هيك، نسمع نحب مذهبية أكثر لحظة معاهم، نبدأ نشتاق لهم، نبوت فيهم بحب كبير، فهمت؟ معناتها نشتاق لك لأياماتك نتاع العيد الكبير كي نبداو ملمومين، العيد الصغير كي نبداو ملمومين، محلاها أكل لما تبدا جدي تلم فينا، ولا خالتي الله يرحمها تلم فينا، خالتك الحنونة كي تبدا هيك تطبطب علينا، ولا ما يجيش تكلم وتعمل فيا يعني والله معناتها، وتبدا هيك بكل حب بكل ما عندها تبدا تطيب وتمدلنا وتربينا. صدقني انت اليوم حيرت فيا برشا مواجع. نذكر صاحبتي راضية رويت هذه، كل ما نكلمها تبدأ تحكي لي وفرحانة، معناتها هي تو معاقة ولات مشلولة، نحب نسمع صوتها، لكن هي تو ما عادش نجم نتصل بها، معناتها نشتاق برشا ناس هكايا فارقوني ومعايا هما، وما عنديش نوامرهم، ومعناتها وضاعت عليا نوامرهم، ونحب ديما نسمعهم. كما سبيب جرام نهار لحد بدنا نصفي بشوق كبير، انت سي انيس ربي فضلك لينا وربي يعطيك كل ما تتمنى، قتلنا من ريحتك ونشطينا هكا عمالقه، سي معز هذاك نبدا نسمع فيه محلاه هكا صوت المزيان، كان سي وليد، سي نبيل، صالح جرام، نجيب الخطاب، معناتها صدقني كنهار قاعدة أني وبابا عاد بدي يقول لي تتذكر هذيك كنا فك الدار القديمة، وكيفاش نقعدوا وكيفاش نبداو نهزك بالقطعة روح بكم بالشباك، تتذكر كي نقعدوا هكايا معناتها وتبداو تلعبوا قدامنا ويحكي ويبكي، معناتها بكاني والله يا أني بكاني. قلت له بابا علاش انت تقول هكا؟ يقول لي على خاطر ما عادش هكا الشوق، ما عادش معناها نحس بيه هكا الحنين، هكا الشوق وفاتك هكا المحبه هذه.

0: في النهار وفي التلفزة وفي وفي الإذاعة. معناتها الحمد لله الحمد لله ما زلتوا هيك موجودين معنا ونسمعوا أصواتكم. وكما قلت لك معناها اني تو بابا حتى كنغزل كل بابا الحمد لله معناها ما زلت انت من كريحة الرجال هيك الكبار فهمت محليهم كيف بدي يعطيك النصيحة يا انيس يقول لك يصلح ربي يصلح حالك يصلح حالك وتربح وتربح معناها محليها كلمة تربح تجي خرج الصبيح يقول لك تربح يصلح حالك ربي يكون معاك ربي يعطيك محبة معناها من عند رب معناها تحس كل أكل الشوق أكل اللي يمتها أكل اللي يعطيك حب كبير ودفع للحياة والله يسئني يعطيك لكن الناس الكبار هذوكم يعطيك دفع للحياة وللحب وللأمل وللسعادة على خطر بلاش بيهم ندي مش نعيشوا
1: هذاك البركة نعم هم
0: والله يا سي أنيت هذوما الناس الكبار أمي وبابا وهكا وخالتي وعندي تواني خالتي قعدت لي بركة كي نمشي لها نبدا هكا فرحانة نحكي معاها قول الحمد لله بقيت أنت من ريحة النساء الكبار ونبدا نبص لها في إيديها وفي راسها كيني شنو عندي فهمت نبدا نحضن فيها تو أمي نبدا نحضن فيها كل يوم يخاف لا تفارقني واني بعيدة عليك والله بابا زيد نقول خاف فارقني ما انا بدا نشتاق لكم نحب تقعدوا هكا منورين عليا والله يا سي انيس وانا نهدي لهم اشتقتي لكن تاع فريد الاطرش نهديها لهم ونهديها لك يا سي انيس ونحبك ديما تقعد هكا بالله ما تتبدلش نحبك ديما تقعد حنين وقلبك كبير وقلبك هكا مليان بالحب ومليان بالامل ومعناتها وربي يطول في عمرك وربي يبعد عليك الحساد وربي ربي يعطيك محبه انت ربي يعطيك محبه كبيره ربي يعطيك محبه من عند الرسول ان شاء الله وانت تمشي تلقى الخير يا سي انيس يا عزيزي يا غالي والله ندعي لك من قلبي بكل حب وندعي للي يخدموا معاك الكل وربي يفضلكم لينا الاذاعات معناتها هذوما الاذاعات الوطنيه بقيتوا لنا مناره ومعناتها ان شاء الله ديما في رقي وفي تميز وفي وديما في العالي معناتها وربي يعطيكم كل الحب معناتها والدفع الكبير واني معناها نكرمكم بحب وبدفع اني ليله كان ما تعديش نهبل
1: على خاطر ونفرح هدى
0: والله
1: اي شوف هدى ننتظر ايضا مداخلتك يعني بصدق يعني راهو
0: الكلام
1: نقول فيه
0: والله
1: والكلام نقول فيه راهو مش يعني هكيك راهو
0: والله
1: يعني بصدق. انا نعم يعني راهو كل
0: والله
1: صديق
0: يعدي تعرف نبدا نتكلم نعم. بصدق معناها براءة ما عنديش هذيك الخبز هذاك
1: نعم.
0: لا ما تربيتش بيه
1: نعم
0: بابا يقول لي رد بالك ما نحبكش نحبك ديما هكا تقعد نحبكش تتبدل يقول
1: نعم.
0: لي
1: يعني تصور انتم كل كانكم من افراد الاسره يعني كان عائله واحده يغيب واحد
0: والله.
1: تحس ان كل شهر لاباس يعني بصدق يعني نحب كل الاصدقاء كل
0: والله.
1: المستمعين لانه بنيت علاقه متينه طيبه
0: صحيح
1: ويسعدني ان نسمعك هدى ونسمع كل الاصدقاء ونستمع بصدق
0: والله ربي يعطيك ما تتمنى ربي ينور لك اللي في بالك ربي ينور لك اللي في بالك وان شاء الله يا ربي تفرح بالله عندك وان شاء الله ديما وانت في سعاده ومعناتها ربي يعطيك كل ما تحب
1: بارك الله فيك
0: شكرا هدى اللي كلمني اليوم ولكم مني كل الحب
1: نعم.
0: والسعاده
1: بارك الله فيك
0: وذوقي وربي يفضلكم لينا
1: شكرا شكرا هدى يعطيك الصحه شوف يعني العفويه والتلقائيه والمحبه هذه راهو لا تشترى باموال الدنيا يعني يكفي انه انسان يدعي لك في دار الغيب وهو دعاء مستجاب ونحتاج نحن لهذا الدعاء خاصه في الثلث الاخير من الليل نحتاج لانه نمشيو بهالمحبه هذه ونفرحوا راه كل انسان هكا جبر الخواطر وكلمه باهيه ورغم انك انت تلقى روحك يعني مفروض عليك انك تخدم في الفتره هذه مفروض عليك انك انت يحطوك في مرحله او في فتره ما يسمعك كان نوعيه معينه من المستمعين يعني وكلهم مستمعين الاعزاء نحبوهم كما كل اللي يدخلوا معانا وهذه هي يعني المحبه التي تجمعنا بالساده المستمعين راهو الكلام نقولوا فيه مش كلام فقط يظن برشا مستمعين يعرفوا وكي يغيب واحد نحسوا بغيابه يعني رغم قائمه ما شاء الله من الاصدقاء والصديقات ان شاء الله ديما يكونوا معنا نمشيو لفايزه الان فايزه مساء الانوار ارسل بيك
2: الو عسلام خنانيس
1: مرحبا بك
2: تحياتنا لكل الفريق تحياتنا الجميله كل فريق الاستقبال بارك الله

0: مضيع لاستقبال
1: نعم
0: رائع
1: حميد،
0: للمستمعة.
1: نعم، واحنا توحشنا راهو التطاوين، وتوحشنا فايزة، وتوحشنا تدخلاتك، عندك مدة راهو سيدي
0: في
1: فايزة،
0: الاستماع اخونا انيس، وهكا وانت كتب وان شاء الله ما
1: وحتى كانت
0: تكتبش غالي،
1: تدخل.
0: وان شاء الله
1: اسمعني،
0: ديما خيال
1: انت
0: وديما
1: عندك
0: في
1: الورقة،
0: الاستماع ان شاء الله،
1: اسمع،
0: والوفاء والتدخل
1: انت
0: ان شاء
1: عندك
0: الله.
1: الورقة البيضاء، تتدخل حتى كان الموضوع، يعني حتى كان مداخلتك خارج الموضوع، مرحبا بيك. بصدق يا فايزة، تعطي موجات اخرى، لانه صراحة فايزة العجرودي الرائع، يعني سنوات،
0: إن شاء
1: يعني
0: الله ربي يخليك،
1: نعم، لا مرحبا بيك. لو احنا
0: حابسين
1: قلنا رو
0: أخوكم برشا.
1: نعم احنا قلنا رو كل الاصدقاء دون استثناء، حتى ثم اصدقاء قاعدين يسمعوا فينا فقط، انتم
0: يضيفوا
1: تسمعوا فينا،
0: إفادة أخونا
1: نعم رو
0: أنيس.
1: نحبوا نسمع اصواتكم زيادة، نحبوا تكونوا بيننا، يعني عندما اعود و ثم اسماء سجلت حضورها عندها سنوات معنا وغابت،
0: صحيح.
1: غابت. علاش غابت؟ لانها التزاماتها، وفيها شكون قاعد يسمع الان. مرحبا بكم الكل، هذه اذاعتكم، هذا برنامجكم، وخاصه نحكي علي انا انيس الحرزي، برنامج جسور المحبه، مرحبا بكم جميعا. تفضل فايزه.
0: يرحم والديكم الكل خنانيس،
1: نعم
0: وشكرا للإذاعة الوطنية،
1: نعم
0: مسميه
1: مرحبا بك،
0: الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك فايزه. نعم
0: الشوق،
1: نعم
0: الشوق هو، لا أتحدث على شخصي، الشوق بالنسبة لشخصي هو لوحة الموناليزا، كلها ألوان جميلة، كلها إحساس حنية، إحساس محبة، إحساس يخروش في القلب من غير ما تنجم توصفه برشا. على الشوب ما تنجمش معناها تحط في الحديث، تحط إحساس.
1: نعم
0: الشوب هو الإنسان يشتاق إلى وطاق أبوه وجده، طفولته، الزملاء الابتدائي خاصة المدرسة الابتدائية، الأدوات المدرسية، يستاق إلى أكلة معناها كي تكون على الحطب هكا، التجوال الرائع،
1: نعم
0: فصل الصيف وقت اللي يخرج بيها الإنسان عائلته، قد أخواته قد عمومته اللي كوا نفقدوها شوية. الشوق هو الإنسان يشتاق إلى هكا العراس نتاع أيام زمان، يشتاق إلى، أنا بالنسبة لشخصي أشتاق حتى إلى شنطة صفحتي ما تقول أرقام، اللي وقت يروح بابا من الخارج يجيب لنا كل خير الحمد لله، يجيب لنا اللعب، يجيب لنا كل معناها ما يفرحنا ويدللنا والحمد لله الله يرحمه.
1: نعم نعم
0: نشتاق زاد إلى، نشتاق إلى جامعة، الجامعة نتاعها كلية الصيدلة في المسير اللي تخرج منها خويا،
1: نعم
0: أشتاق إليها، أشتاق إلى المهنة هيك اللي نبغيها برشا، مهنة الصيدلة،
1: نعم
0: من أحباء الصيدلة كيف يقولوا فيها، المهنة هيك تعز علي برشا.
1: نعم
0: نشتاق إلى أبناء عمومي، إلى أخوالي اللي في الخارج، إن شاء الله ربي يرجعوا قربتهم مع الخير والهنية. تشتاق إلى أغنية، تشتاق إلى إعلامي كان يخدم بصدق وإخلاص، والإعلامية كانت تخدم بصدق وإخلاص، خلت
1: نعم
0: أثر باهي في نقول إحنا إحدى الإذاعات.
1: نعم
0: تشتاق إلى برامج خلت بصمة جميلة، تشتاق
1: نعم
0: إلى مذيع كان الصوت نتاعها رنان للمستمع. نشتاق إلى طبول الفرح الله يرحمه مرابط،
1: نعم
0: شكون ما يعرفش
1: نعم
0: الأستاذ مرابط الله
1: نعم
0: يرحمه.
1: تطاوين،
0: أشتاق
1: نعم
0: إلى عديد الإعلاميين سواء قاعدين موجودين في الإذاعات، أشتاقوا إلى البرامج الجميلة كما جسور المحبة، دام إحنا في استماع إليه، دام نفرق سواء كما قلوا فيها على يوم اللي تحط فيه أنت البرنامج، يوم الأربعاء معناه من نص الليل الإنسان يكون حاضر،
1: نعم
0: ينحي اللي فاضي، يسهر، يهتم، يشتاق حتى إلى المستمعين اللي
1: نعم نعم
0: يشاركوا.
1: نعم
0: أشتاقوا إلى كل شيء جميل.
1: نعم وسعداء جدا فايزة، أن هذا الاشتياق الذي يجمعنا الكل، ما ثمش واحد كبير ولا صغير ولا يد بيع الحصير، الناس الكل تقريبا،
0: الاشتياق هو زاد
1: يعني
0: حاجة، هو أنيس حاجة محزنة في نفس الوقت، على خاطر يمكن ياسر تفقد حاجة عزيزة عليك وتشتاق لها ما تلقى لها جهد.
1: نعم و
0: هاي مقترح غنائي
1: نعم
0: بعد
1: نعم
0: إذنك
1: نعم
0: يا شوق، أوف ماهر، نهديها للدكتورة زهيرة بن عشوية، نهديها لحبيب بن مبارك، نهديها العابي همامي، نهديها لكل مستمعي الإذاعة الوطنية واللي
1: إنسانية
0: واللي نظيف برشا، مريم، كريم، عديد المستمعين، كوثر. إن شاء الله ربي يخليكم، إن شاء الله دمتم متألقين. تحية الغندور كل عجلود الكل.
1: نعم، وشوف دقيقة لأنه على ما يبدو ثم حاجة جاتني. كوثر شو قالت لي؟ باه، قالت لي افرح لي بها. الحمد لله اللي انت شاركت معنا فايزة، شفتوا عندك برشا ناس يحبوك راه زاد. مرحبا بك، شكرا لك فايزة العجرودي من تطاوين. نمشيو لمحجوبة بن حميدة. مرحبا محجوبة، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا خويا نيس، مساء الشوق والحنين، مساء الاشتياق. نشكرك برشا على هذه السهرة الرائقة والكلام الحلو اللي من المستمعين ومنك ليهم زيدا.
1: نعم، احنا لو فقدناك بشكل كبير يعني، ونعرف محجوبة كان دائما تسجل حضورها بامتياز، وكان دائما تشارك ولا تغفل على اي حصة من الحصص. وراو شوف، مش انت فقط، نحب نقول راو نبدا بك انت على خاطر انت تو معايا على الهواء، وبرشا اصدقاء اخرين، ثم اصدقاء بصراحه يعني دائما حضورهم يزين لنا هذا اللقاء، يعني تحس
2: وهذا السماء ما يزيدنا كان الا محبه. خويا نيس، انا فعلا ممكن اني بعدت شويه، لكن والله بالاستماع يعني كل جمعه معاكم، ساعات ظروف بسيطة هي تخليني هكا ما نطلبش، أو ساعات نطلب وما نجمش نتحصل، لكن في الآخر معناتها أنا راني ديما في الاستماع. جسور المحبة ديما نشتاقولها، وحاجة فينا ماهيش معناها مجرد كلام، أو مجرد ممكن احنا نتعداو لحظة في التليفون، أو نستمعوا هكا الساعة وساعتين، أو اللي هو البرنامج، لكن نقعد ديما نشتاقوا الجسور المحبة. وأكيد كي نشتاقوا لجسور المحبة نشتاقوا لهنا أنيس اللي تربطنا بيك، معناها علاقة قوية وعلاقة أخوية دامت لسنين يعني. مش مجرد يعني كلمة
1: هو برشا ناس اللي يسمعوا فيها تاور، ثم ناس قابلتهم برشا مرات، تقابلنا في برشا مناسبات، يعني نعرفهم يعرفوني يعني جيدا. يعني محجوب مثلا اختك ليلى هكا، ولا وان شاء الله ما نغلطش، هاي باش ما نسيش نغلط زاده في الاسم دراسي يعني.
2: لا يعني لا لا
1: شوف كيفاش، وتبقى دائما تلك الاثار الطيبه لتجمعنا يعني لسنوات، راه مش تاع البارح، مش تاع اليوم، مش تاع عام، مش تاع عامين.
2: هذا هو علاش قلت لك معناتها جسور المحبه والاكل المحبه اللي جمعتنا هي لسنوات يعني، قلت ماهيش وليده اللحظه ولا نهار. والاشتياق راهو كيما كنت انا توا نسمع الكلهم ذكروا مثلا الاشتياق للاذاعه ولاصحاب البرامج والكل، ولا مثلا للاصدقاء، لكن نساو اللي فما اشتياق عمره ما يتبدل ولا حتى حاجه تنجم تغيره، هو الاشتياق الأم. خاصة الاشتياق للأم بالموت، لأنك ممكن وهي حياة نجم تمشي لها حتى كان طالت المسافة، حتى كان الوقت طال، لكن الفريق الأم بالموت حاجة يعني قاتلة فعلا. الاشتياق للأماكن اللي احنا فقدناها، كيفاش فقدناها؟ أنه ساعات المشاغل هي اللي بعدتنا عليها، ونتمناو ديما أنه نرجعوا لها. الاشتياق هو كل محبة وكل ذكرى، كل الانتظار اللي نبداو نستناه في اللحظة اللي باش نرجعوا لها، سواء في المناسبات أو في الأعياد. هذوما يعني أكثر معناه مناسبات يجمعونا، وأكثر مناسبات يخليونا نزوروا الأماكن اللي فقدناها. إن شاء الله يا ربي ديما نقول، أنا ديما إن شاء الله نقول بخير. بالنسبة للاشتياق زادا نقول خويا نيس، تسمح لي باش نقول قصيدة أولى. بما أني شاعرة ودائما أقول
1: شعرا،
2: الليل هو رفيقنا دائما، وهو الوسيلة التي تجعلنا يعني نسترجع الكثير من الذكريات بعد يعني طول عنام النهار. الأولى أقول أشتاقك شوق الأرض للغيث إذا طال الجفاف، وذاق بالأحلام دربها، وأشتاق صوتك حين يمر بخاطري نسيما يبدد من فؤادي كربها. أخفي حنيني بين أضلعي صامتا فيفضح الشوق في العيون تعبها. ما كان قلبي يعرف البعد الذي يبكي الليالي ويطيل ترقبها. فإذا ذكرتك أزهرت أيامي، وإن غبت استحال العمر ليلا موحشا. وما الاشتياق سوى صلاة عاشق يرجو اللقاء ويستطيب تعبها. وأقول هذه القصيدة الثانية وأهديها إلى روح أمي وإلى كل روح فارقت الحياة. نزيف القلب وتمر الليالي وتليها الأعوام، وقلبي لا يزال ينبض بالأشواق، وعيني تكسوها دمعة حبيسة الفراق. عبثا أحاول أن ألملم أوجاع قلبي، يأتيني الليل متثاقل الخطوات، يجعل مني جسدا منهك القوى. تتبعثر الرؤية بين الأحداق، وقلبي ينادي بلهفة الطفل المشتاق بحضن أمه يتمنى دفء العناق. أظلني حائرة بين البكاء والصمت، أبكي وحدتي من طوال الليالي وعن الغياب الذي خطف الأمان. أم أصمت وبقلبي غصة أشعر بك في كل همسة، وطيفك يلازمني كذلي وكيف لا يلازمني وأنت أغلى ما في الحياة. أمي يا قلبي الساكن فيا ويا روحي الضائعة بين الحاضر والغياب، كم أشتاقك يا نبع الحنان، وكم هي باردة الليالي دونك. أمي يا أغلى الأوطان.
1: شكرا.
2: نعم. يا أنيس كما قلت لك إن شاء الله ربي يطول الأجر وربي يخليك. نعم.
1: شكرا.
2: وإن شاء الله تحية لكل المستمعين وتحية لكل عائلتي ولك أنت بالذات.
1: ودمتي متألقة محجوبة، وننتظر دائما أثلاتك بهذه الكلمات الأنيقة الرائعة التي تبعث فينا شغف الاستماع إليك. محجوبة بن حميدة. نمشي للأغاني يلا.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، حاب نحيي كل الأصدقاء اللي كتبونا في صفحة جسور المحبة. شكرا مليكة شمام، كتبت هذه الكلمات: مساء الخير، مساء الورد وعطرها، أصدقائي. إلى أشخاص عرفتهم صدفة وجمعتني بهم حروف ونبض قلب، إلى قلوب لا تعرف سوى الحب، أقلام تفيض صدق، إلى عيون لم أراها ولكني بكل حرف ألتقي بها وأعانق أحلامها وألمس جمال أرواحهم. إليكم أنتم أجمل من عرفت. كتبت أيضا تحية مسائية: مساء الحب، مساء الوفاء والنقاء، الحنين طبعا والشوق، الاشتياق. رواية لا يمكن شرحها في سطور، والحنين حكاية وجع لا يمكن تلخيصه في كلمات. شكرا لك لأنك تجعلني أشعر بطمأنينة حين تسأل عني بين الحين والآخر. سنة النفط تقول: أشد أنواع الاشتياق ألما أن تشتاق روحا لروحا ضمها التراب، ارحم الله ميتا لا يزال بالقلب حيا. زين أبو عزيزي، إن شاء ربي كتب لك عمر أو حج يا زين، في وقت اللي هو وقت إن شاء الله يكون الاستجابة، لأن الله قريب مجيب، ونحن نطرق بابه وعلى أعتابه، وندعو لكل شخص مريض ربيش فيه، ولكل من له يعني أمنية، أو لأنه عليك أن تطلب كل الأمنيات المستحيلة، أي أمنية حتى وإن كانت مستحيلة لديك فإنها يا الله هينة وسريعة الملال. يعني الله قادر على أن يقول للشيء كن فيكن. تقول: اللهم أسألك شوقا لا ينقطع إلى بيتك الحرام، اللهم ارزقني الإفطار في مكة المكرمة صائما محتسبا، ارزقني صلاة في المسجد الحرام ونظر إلى الكعبة المشرفة، واجعلني من زوار بيتك المقبولين، اللهم اكتب لي الإفطار في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وارزقني الصلاة في الروضة الشريفة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلها زيارة لا يحرم بعدها قلبي من العودة، اللهم إن كان في علمك أن رمضان قادم لي فاكتب لي في مكة والمدينة وأنت راضي عني، واغفر لي ولدي ولأحبتي. هذه يعني أكيد الإنسان راهو عنده شوق لخاصة تلك الأماكن هي مكة والمدينة ولرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة نفسي تقول: الشوق في الإسلام هو منزلة قلبية عظيمة تنشأ عن محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق برغبة صادقة في لقاء الله ورؤيته ورؤية وجه الكريم وحنين دائم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعد الشوق الصادق ثمرة لمعرفة الله، ويقود العبد للزهد في الدنيا والتلذذ بالعبادة والطاعة. نعم، فريد الأطرش، اشتقت لك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، وتعتبر أن هذا الوضع يمثل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. برمجة إعادة 80 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم هذا الأسبوع، حسب المشرف العام على مخيم العامرة في ولاية صفاقس. كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس تنظم اليوم منتدى متخصصا تحت عنوان الذكاء الاصطناعي لتدريس والبحوث في القانون بحضور أساتذة وباحثين ومهتمين بمجالات القانون والرقمنة، ويتضمن البرنامج مداخلات وورشات تطبيقية حول استخدام تقنية التعلم الآلي ومعالجة النصوص القانونية، إلى جانب نقاش مفتوح حول التحديات الأخلاقية والقانونية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، تنتظم بداية من اليوم حتى 28 من جوان الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للفنون السيرك وفنون الشارع. المشاركون فنانون ومبدعون من أكثر من 10 دول وعروض في 12 ولاية. في العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في مدينة كارج غرب طهران وقرب مدينة سيريك جنوب إيران. والتلفازة الإيرانية تفيد عن حدوث انفجارات في منطقة أبيك في محافظة قزوين شمال إيران، ومشاهدة عدد من الطائرات المسيرة في منطقة نظر أباد تابع لمحافظة البرز غرب طهران. في المقابل، الجيش الإيراني يعلن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بمسيرات انتحارية، والحارس الثوري يؤكد قصف 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

نجدد كل التحية لكل أصدقاء والصديقات في جسور المحبة، سهرة الاشتياق والشوق، الشوق الذي يمتد لكل الأحبة. أعود لكتابة الأصدقاء، أعود لكوثر ذاك، تقول أشد أنواع الاشتياق ألما أن تشتاق إلى روح ضمها التراب. اللهم إني أشتاق إلى زيارة بيتك الحرام ونبيك المصطفى، فارزقني عمرة قريبة يا الله. إن شاء الله ربي يرزقك يحيى بوزيزي، زين بوزيزي، إن شاء الله ربي يرزقك عمرة قريبة. ولما لا حجر، وخزائن الله لا تنفد، يعني فقط نقول يا الله وبحول الله. إنسان خاصة أنه الإنسان بنيته، يعني إنسان ينوي وتأكد أن رونيتك بحول الله ستتحقق إذا أنك أنت كنت مخلص ومتيقن بأن الله هو الذي سيرزقك إن شاء الله حجة وعمرة وكل الأشياء التي إنسان يحلم بها ويحبها. تحية لكل الأصدقاء والصديقات في جسور المحبة. سنستمع الآن إلى عبد الحليم حافظ في هذا النغم.

أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

جد تحية لكل أحبابي كل أستاذ المستمعين، كلمتين خفيفتان لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، كنز من كنوز الجنة لحول القوة بالله العلي العظيم، لحول القوة بالله سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك الذنوب ولو بلغت على السماء.

الأحباب، وشكرا لكل من هاتفنا وكل من اتصل بنا وكل من كتب لنا وكل من يسجل حضوره بيننا بالكلمات أو بالاتصال، ويتواصل اللقاء معكم باقة غنائية إن شاء الله مع نجوم الغناء العربي حول الشوق والاشتياق.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في خطوة جديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، المستشفى المحلي بالحامة يشهد إنجاز أول عملية جراحية، وذلك بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بتقنية عالية ومتقدمة وبدعم من فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس. تابعا للتقلبات الجوية المتوقعة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان، وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين لتوخي الحيطات والحذر واتخاذ التدابير الوقاية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، مع الحرص على المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضائيات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن فتح باب التراجع حمام الطلبة للمشاركة في مشروع الصوافي الهادف إلى تعميد تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدر 9.5 مليون أورو، والرابع والعشرون من جوان آخر أجل لقبول الترشحات. الكشافة التونسية تعلن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف إلى غراسة 100,000 شجر على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مستمعينا الكرام، في مايل يرتل علينا المقرئ الشيخ أحمد الشحيمي آية بينة من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

فبئس مثوى المتكبرين.

0: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ أحمد الشحيمي آية بينات من سورة الزمر. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نوردين صمود.
2: سيداتي وسادتي، السلام عليكم أينما كنتم.
0: يجمعنا اليوم لقاء أدبي طريف فيه الظرافة والتثقيف، لأننا سنقدم قصيدة عرفت منها أبيات وقعت تغني بها منذ عقود من الزمان. مطلعها: مالي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة إلاك. وسنتحدث حديثا موجزا عن صاحبها الشاعر علي الجارم.
2: علي الجارم شاعر مصري معاصر، ولد بمدينة رشيد على دلتا النيل، تلقى العلم بالقاهرة وأنجلترا، وصار كبير مفتشي اللغة العربية بمصر، ثم وكيلا لدار العلوم، ومثل بلاده في عدة مؤتمرات علمية وثقافية، وكان أحد أعضاء المجمع اللغوي بمصر. طبع له ديوان الجارم في 4 أجزاء، وترجم عن الإنجليزية قصيد العرب إسبانيا، وله عدة روايات مستوحاة من الأدب العربي وتاريخ العرب، مثل فارس بني حمدان، وهاتف من الأندلس، وغادة رشيد، ومرح الوليد، والشاعر الطموح تناول فيه صفحات من حياة المتنبي قبيل وفاته.
0: ولعلي الجارم كتب أخرى، كما أنه شارك في تأليف كتب مدرسية، منها كتاب المجمل وكتاب المفصل وكتب في النحو وغيرها.
2: وتوفي علي الجارم عندما كان أحد أبنائه يلقي نيابة عنه قصيدة في رثاء محمود فهمي النقراشي، فأصبحت المرثية في رثائه هو. ونشير إلى أن علي الجارم قد ولد سنة 1881 وقد توفي سنة 1949، أي أنه عاش حوالي 70 سنة.

0: هذه القصيدة من أشهر ما كتب علي الجرم، نظمها في التغزل بإحدى الحسنوات. قال في أولها:
1: ما لي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة.

0: إلاك. يسراك قد ملكت زمام صبابتي ومظلتي وهداي في يمناك، فإذا وصلت فكل شيء باسم، وإذا هجرت فكل شيء باكي. هذا دمي في وجنتيك عرفته، لا تستطيع جحوده عيناك.
1: وهذا البيت الأخير يستوي معنا مع قول أحمد شوقي: جحدت عيناك زكي دمي، أكذلك خدك يجحده.
0: ويواصل علي الجارم:
1: لو لم أخف حر الهوى ولهيبه، لجعلت بين جوانحي مثواك، إني أغار من الكؤوس، فجنبي كأس المدامة أن تقبل فاك. خدعت ما عذب السلاف، وإنما قد ذقت لما ذقت حلو لماك. لك من شبابك أو دلالك نشوة، سحر الأنام بفعلها عطفاك. قالت خليلتها لها لتلينها: ماذا جنى لما هجرت فتاك؟ هي نظرة لاقت بعينك مثلها، ما كان أغناه وما أغناك. ما كان أرسلها لصيدك لاهيا، ففرت منه وعاد في الأشراك. عهدي به لبق الحديث، فما له لا يستطيع القول حين يراك.
0: وهذه عادة المحبين في القديم، تمتلئ قلوبهم بالكلام في غياب الحبيب، فإذا حضر غاب الكلام، مصداقا لقول أحمد رامي: ولما شوفك يروح مني الكلام وانساه. إياك أن تقضي عليه، فإنه عرف الحياة بحبه إياك. إن الشباب وديعة مردودة، والزهد فيه تزمت النساك. فتشممي ورد الحياة، فإنه يمضي ولا يبقى سوى الأشواك. لم تنصتي ومضيت غير مجيبة، حتى كأن حديثها لسواك. وبكت علي فما رحمت بكاءها، ما كان أعطفها وما أقساك. عطفت علي النيرات وسألت مذعورة قمر السماء أخاك. قالت: ترى شبحا يروح ويغتدي، ويبث في الأكوان لوعة شاك. أنات مجروح يعالج سهمه، وزفير مأسور بغير فكاك. يقضي سواد الليل غير موسد، عين مسهدة وقلب ذاك. حتى إذا الصبح جرد نصله، ألفيته جسما بغير حراك. إن نكاد أسا عليه ورحمة لشبابه، نهوي من الأفلاك. من عهد قابيل وليس أمامنا، في الأرض غير تشاكس وعراك. ما بين فاتكة تصول بقدها، وفتى يصول برمحه فتاك.
1: تلك هي القصيدة الجادة التي كتبها علي الجارم، والتي لحن بعضها وغني منذ عهد بعيد.
0: أما القصيدة الهازلة التي عارضت هذه القصيدة، فقد كتبها حسين شفيق المصري، وهو شاعر معاصر توفي في أواسط هذا القرن، وله ديوان عنوانه أبو نواس الجديد، وكان معروفا بالفكاهة وحضور البديهة.
1: هذه هي القصيدة الهزلية التي عارض بها حسين شفيق المصري قصيدة علي الجارم التي ذكرناها سابقا.
0: مالي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة إلاك. وجعلت منفصل الضمائر واصلا، في غير موضعه على الشباك. وإذا قعدت فكل شيء قاعد، وإذا مشيت مشى الأنام وراك. يا ست بزيادة الدلال بلش بقى هجر، وشوفينا كما شفناك. إني بردت من الهوى وكححته، كالشاربين دخان جلد فلاك. وعلمت حين علمت حبك قاتلي، أن الفراخ قواتل الأدياك. قلعت فيك عمامتي وعبايتي، ولبست فيك سموكتي وفراك. وصبحت باليتش وكنت مؤستدا، وشربت ببا ناسيا تنباك. هل بعد ذا في الحب بهذلة، وهل أرضى ببهذلتي كذا لولاك.
1: وسموك أي سموكينج، والبيلياتشو البهلوان، ومؤستدا أي أستاذا، والبيبا والتومباك من لوازم التدخين، والبهدلة أي الإهانة.
0: ورأيت غيري ماشيا وياك، قولي من الذي شفته وياك؟ أين الوفاء؟ وليه تخونيني كده؟ اخصى على الشخص الذي رباك. يا ناس كنت أنام من بعد العشاء، والآن أسهر والديوك تكاكي، وأرى السرير كموقد متلهلب، ومخدتي حثيت من الأشواك. والحب يذهب بالوقار وأهله، هلس ومسلكه طريق هلاك. والفقر في عيش المحب وشغله، كالكهرباء تسير في الأسلاك.
1: تلك القصيدة الهازلة التي عرض بها حسين شفيق المصري قصيدة علي الجرم في الغزل والشكوى من المحبوب.

0: وننتقل إلى معارضة أخرى من هذا القبيل، فأمامنا قصيدتان، الأولى جادة كتبها أبو الطيب المتنبي في المناسبة التي سنذكرها بعد قليل، وأمامنا أيضا معارضة لها كتبها حسين الجزيري، وسنعرف أيضا المناسبة التي كتبها فيها.
1: قال المتنبي وقد وشى به قوم إلى السلطان فحبسه فكتب إليه من الحبس:
0: أيا خدد الله ورد الخدود وقد قدود الحسان القدود،
1: أي شقق الله الخدود التي تشبه الورود وقطع قدود وقامات الفتيات ذوات القامات الجميلة، وهو دعاء على التعجب والاستحسان. ومعنى البيت: جاز الله هؤلاء الحسان الخدود والقدود بما صنعن لي، وذلك بتخديد خدودهن وقد قدودهن، وإنما دعا عليها لأنها تيمته، فإذا استجيب فيها الدعاء زال وجده بها وحصلت له السلوة.
0: وأضاف المتنبي مؤكدا هذا المعنى: فهن أسلن دما مقلتي وعذبن قلبي بطول السدود، وكم للهوى من فتى مدنف وكم للنوى من قتيل شهيد، فوا حسرة ما أمر الفراق وأعلق نيرانه بالكبود، وأغرى الصبابة بالعاشقين وأقتلها للمحب العميد، وألهج نفسي لغير الخنا بحب ذوات اللمى والنهود.
1: والملاحظ أن قوله وأعلق وأغرى وأقتل وألهج معطوفة على ما أمر السابقة.
0: ثم يصل إلى الأمير الذي حسبه بوشاية الوشين، ثم يجعل نفسه والحسان الآنفات الذكر فدا للأمير الذي يدعو له بمزيد من النعمة.
1: والملاحظ أيضا أن قصيدة المتنبي على البحر المتقارب، ورويها الدال المكسورة، ولو سكنها لاستقام الوزن أيضا على ضرب آخر. وقصيدة المتنبي هذه تتكون من 28 بيتا.
0: وقد عرض حسين الجزيري هذه القصيدة بقصيدة جعل مطلعها مطلع قصيدة المتنبي، إمعانا منه في تعمد المعارضة، وأضاف إليها 10 أبيات على نمطها وعلى وزنها وعلى رويها، ولكنه خالفه في الضرب لأنه سكن حرف الروي الذي كسره المتنبي، ولو حاولنا كسره أثناء القراءة لوجدنا بعضها مفتوحا وبعضها الآخر مضموما بالعوامل الناصبة والرافعة، كقوله وهيهات ما تبتغي أن يعود، وقوله أيضا تقول ولو عاقها ذا الوجود، إلى جانب بعضها المجرور مثل قصيدة أبي الطيب الأصلية كقوله ولي طالع مثل سعد السعود. وهذا الاختلاف في حركة الروي هو الذي ألجأ حسين الجزيري إلى تسكين الروي هروبا من هذا المأزق الذي كثيرا ما يقع فيه كثير من المبتدئين من الشعراء.
1: اختار حسين الجزيري لقصيدته عنوان المتصابيات، وجعل موضوعها السخرية من بعض المتصابيات التي لم يدركن أنهن تجاوزن سن التبرج والتزين وقص الشعر وصبغ الوجوه والتظاهر بالصغر، فتحذف من عمرها 20 سنة. والطريف أن الشاعر كتب 20 رقما 20 ولم يكتبها بالحروف كما هو الشأن في كتابة الشعر، وأنهى قصيدته بتأنيب كل متصابية على غضبها ممن يصارحها بعمرها الحقيقي، لأنها لا تريد أن تعترف بأنها أصبحت جدة رغم أن سنة الحياة تقتضي ذلك. فما أجمل الجدة التي تحيط نفسها بأحفادها لتحكي لهم خرافاتها الجميلة المشوقة، وتترك التصابي وتقليد العذارى المائسات وصبغ الخدود المتجعدة.
0: قال حسين الجزيري: أيا خدد الله تلك الخدود وقد قدود الحسان القود، ومن عجب ما ترى من عجوز تريد بأن تغتدي ألمود، تقص شعورا وتصبغ وجها وليس بذا الوجه غير الجلود، وتطرح 20 عاما من سنها وهيهات ما تبتغي أن يعود. تقول: أنا قد ولدت قريبا وقد ولدت بين عاد وهود، وتغضب من قائل مثل هذا، وما هي إلا بصف الجدود. فذي سنة الله في خلقه، تقول ولو عاقها ذا الوجود. صغيرة سن جميلة وجه، ولي طالع مثل سعد السعود. خراف جميل، وكل عجوز بما عندها من خراف تجود. وكل كبير وكل صغير على سنه منه فيه شهود. وأنت شهودك يا حيزبون إذا ما تأملت تلك الجلود.
1: ليس الكبر عيبا، ولكن التصابي هو العيب. وكما قيل لكل مقام مقال، يمكن أن نقول لكل وقت لباس.
0: مستمعين الأكارم، قدمنا لكم قصيدتين جادتين، إحداهما لعلي الجارم والثانية للمتنبي، ومعرضتين لهما، إحداهما لحسين شفيق المصري والثانية لحسين الجزيري. فإلى اللقاء مع معارضات الجد بالهزل، والسلام عليكم أينما كنتم.

0: معارضات الجد بالهزل.
1: حصة يعدها نوردين صمود.
2: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
3: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي.

0: أراك هنا يا سويد.
1: وأين تريدين أن أكون؟
0: لماذا لا تساعد في بناء البيت؟
1: أمر الله إبراهيم أن يبنيه هو وإسماعيل فقط.
0: وحدهما؟
1: وحدهما.
0: وأنت وماهر وعيسى والحارث والرجال الآخرون ماذا تفعلون؟
1: إننا نحمل الأحجار ونجعلها قريبا من إسماعيل فيحملها ويناولها لإبراهيم، وإبراهيم يبني.
0: وأين صار البناء؟
1: إنه يرتفع وترتفع معه قلوبنا ونفوسنا.
0: أما زال إبراهيم قادرا على حمل الحجارة وتشييد البنيان؟
1: الله قادر يا عبدة على منح القوة من يشاء.
0: ماذا أتيت تفعل الآن؟
1: أتيت أحمل الغداء لإبراهيم وإسماعيل.
0: إنه جاهز، هل يطول بكم الوقت؟
1: أيام معدودة وينتهي البناء، وضعت القواعد وارتفعت الجدران.
0: سيكون بيتا عظيما يا سويد.
1: سيأمه الناس من أقطار المعمور يا عبدت، من الآن إلى آخر الدهر.
0: يا للروعة.
1: وسيحمل اسم إبراهيم وإسماعيل، ويحمل قبل اسميهما اسم الله العظيم. إنه بيت الله الحرام.
0: وما آية قداسة هذا البيت يا سويد؟
1: لن يتقاتل فيه الناس، ولن يقتل فيه طير أو حيوان، ولا يطوف به إلا المؤمنون المسلمون.
0: أستغرب أمرا يا سويد.
1: أي أمر؟
0: إسماعيل لا يعرف إلا العربية.
1: صحيح.
0: وإبراهيم لا يعرف العربية.
1: وهذا صحيح.
0: كيف يتفاهم إسماعيل وإبراهيم؟
1: لقد ألهم الله كلا منهما لسان صاحبه، يتكلم إسماعيل فيفهم إبراهيم، ويتكلم إبراهيم فيفهم إسماعيل.
0: كل بلسانه؟
1: أجل، كل منهما بلسانه.
0: وهذه من آيات الله؟
1: طبعا.
0: قل لي يا سويد، من أين تأتون بالأحجار؟
1: من عرفات ومن حراء ومن جبل ثور.
0: بعضها بعيد يا سويد.
1: إننا ننقلها فنحسها خفيفة، ونحس أقدامنا رشيقة طيعة، لا نتعب ولا نكل.
0: وهذه أيضا من آيات الله.
1: حجارة القواعد من حراء كلها.
0: ولماذا من حراء؟
1: هكذا أمرنا إبراهيم لأمر يريده الله.
0: سيكون لحراء شأن إذن.
1: علم ذلك عند الله يا عبدت.
0: خذ الغداء فهو جاهز يا سويد.
1: هيا نحمله معا إلى قرب البيت.

0: آية جديدة يا عيسو.
1: ماذا يا ماهر؟
0: ارتفع البناء وشق على إبراهيم تناوله، فذهب إسماعيل ليأتي بحجر يقف عليه أبوه، وعندما عاد بالحجر وجد إبراهيم قد وضع الحجر في المكان المرتفع.
1: وكيف؟ ومن ساعد إبراهيم في إيصال الحجر إلى مكانه؟
0: طبعا ساعده من طلب منه أن يبني البيت.
1: سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
0: هيا قم بنا إلى العمل، فقد شارف البناء نهايته.
1: قم.
2: عيسو ماهر، آية أخرى من آيات الله في بيته الحرام.
1: ما وراءك يا تمار؟
2: كنت قرب البيت الحرام أقف مع من وقف، وكان إبراهيم وإسماعيل يتمان البناء، وبقي حجر واحد يضعانه على الركن، فذهب إسماعيل ليأتي به، وعندما رجع وجد أباه قد وضع في الركن حجرا أسود لا يوجد من نوعه في كل هذه البقاع.
1: ومن أين جاء به إبراهيم؟
2: سمعت أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يتناوله من جبل أبي قبيس، فذهب وجاء به وركبه مكانه قبل أن يعود إسماعيل.
1: يا لقدرة الله وعظمته.
2: وقيل لي إن هذا الحجر مقدس وسيبقى علما للناس يقبلونه، وهو آية عظيمة من آيات الله في هذا البيت الحرام.
1: وأين إبراهيم وإسماعيل الآن؟
2: إنهما يصليان.
1: هيا إليهما نتعلم منهما ونصلي وراءهما.

0: تأخرت يا سوي.
1: كنت مع إبراهيم وإسماعيل.
0: وماذا فعلت؟
1: انتهى البناء يا عبدت.
0: الحمد لله. وماذا فعل إبراهيم وإسماعيل بعد أن انتهى البناء؟
1: بعد أن انتهى البناء وارتفعت القواعد من البيت، ركع إبراهيم وإسماعيل وقالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أليس مسلمين يا سويد؟
1: بلى، إنما يدعوان ليقبل الله إسلامهما وليجعل ذريتهما مسلمة.
0: وماذا يعنيان بالمناسك يا سويد؟
1: مناسك الحج يا عبدت هي الفروض التي يجب اتباعها عند زيارة البيت الحرام.
0: وهل تعلمها إبراهيم وإسماعيل؟
1: أوحى الله إليهما بالمناسك فأتماها.
0: وأنت هل تعلمتها؟
1: طبعا تعلمتها يا عبدت، فهي فريضة على كل مسلم يزور البيت الحرام.
0: وكيف تتم هذه المناسك يا سويد؟
1: تبدأ بالغسل وقص الأظافر وحلق الشعر.
0: ولماذا هذه؟
1: لكي يدخل المسلم بيت الله طاهرا مطهرا.
0: وبعد ذلك؟
1: بنى إبراهيم الكعبة بأمر الله.
0: نعم.
1: بعد أن يغتسل المسلم ويتحرم يدخل المسجد الحرام ويبدأ الطواف الأول ويسمى طواف القدوم.
0: وكيف يتم هذا الطواف؟
1: يستقبل الحاج الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره، ثم يدور بها 7 مرات، ثم يقصد بعدها إلى مقام إبراهيم فيصلي 2 ركعتين سنة الطواف.
0: وبعد الطواف والصلاة
1: يبدأ السعي بين الصفا والمروة.
0: حيث سعت هاجر عندما كانت تفتش عن ماء لإسماعيل؟
1: تماما يا عبدت، يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 مرات مشيا على الأقدام.
0: إنه عمل شيق جليل.
1: بعد ذلك صعدنا إلى عرفات فوقفنا بها، وبعد الصلاة نزلنا عند الغروب إلى المزدلفة فبتنا فيها حتى مطلع الفجر.
0: وبعد ذلك؟
1: عندما أسفر الصبح أفاض بنا إلى منى فعلمنا كيف نرمي الجمار، وأمرنا بالذبح، وأرانا المنحر من منى، وأمرنا بالحلق، ثم أفاض بنا إلى البيت.
0: هناك أشياء كثيرة لم أفهمها.
1: وأنا لم أكن أفهمها، وستفهمينها بالتجربة.
0: هل علمتني إياها؟
1: قومي بنا لأعلمك المناسك.

0: ما أروع العمل الذي قام به إبراهيم وإسماعيل يا عيسو.
1: عمل عظيم ستذكره الأجيال إلى آخر الزمان. لقد أقاما بيتا يحج إليه الناس مدى الدهر ويطوفون حوله.
0: هل سيرجع إبراهيم إلى أرض كنعان يا عيسو؟
1: إبراهيم لا يعلم، إنه يعمل ما يؤمر به.
0: لا أزال أذكر عندما التقى بإسماعيل يوم وصلنا إلى مكة،
1: كان منظرا مؤثرا.
0: التقى النبيان الأب والابن، تعانقا وسالت دموعهما دون حديث.
1: كانت القلوب تتكلم يا تمار.
0: وتذكرت هاجر، عاشت كل حياتها في هذه الأرض تنتظر مجيء إبراهيم، وماتت دون أن تراه.
1: إنها أحكام الله يا تمار، ولله حكمة في كل ما يفعل.
0: أخبرتني سيدة أشياء مهمة عن لسان إسماعيل.
1: ماذا أخبرتك؟
0: وعد الله إسماعيل أن سيجعل من ذريته أمة تكون سيدة هذه الأرض ويحترمها الناس في أنحاء المعمور.
1: ومن أين يعيشون في هذه الأرض القاحلة؟
0: وعد الله إسماعيل أن يوفر لذريته الخير والأنعام، وأن يبقي البيت الحرام محجة للناس إلى آخر الدهر.
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: ونحن يا عيسو، هل سنرجع إلى أرض كنعان أم نبقى هنا؟
1: سنرجع يا تمار.
0: يتنازعني شوق إلى الذهاب ورغبة في البقاء.
1: وأنا كذلك، ولكن لا بد من الذهاب.
0: ولماذا لا بد من الذهاب؟
1: هذه الأرض لإسماعيل وذرية إسماعيل، ولن يبقى فيها سوى ذرية إسماعيل.
0: ليس عندنا أولاد، فإذا بقينا في هذه الأرض فلن يكون لنا نسل يشارك ذرية إسماعيل في مكة.
1: على كل حال سأسأل إبراهيم، فإذا أمرنا بالذهاب نذهب، وإذا أمرنا بالبقاء نبقى.

0: هل عرفت باب زواج إبراهيم؟
1: إبراهيم تزوج؟
2: إبراهيم؟
0: أجل، تزوج أمس.
2: وكيف لم نعرف؟
0: لم يشأ أن يعلن زواجه.
2: وممن؟
0: تزوج من حجون بنت أهيب.
2: بعد هذه السن؟
0: إرادة الله يا تمار، ألهمه أن يتزوج امرأة عربية.
2: وهل سيبقى في هذه الأرض؟
0: لم يقل شيئا بعد.
2: ولماذا تزوج بعربية يا ترى؟
0: ليبقي صلة نسب بين نسله ونسل ابنه إسماعيل.
2: يا للرجل الحكيم،
0: ألا تقومان معي؟
2: إلى أين؟
0: دعا إبراهيم جميع الناس هنا إلى قرب الكعبة،
2: لعل وحيا من الله يريد أن يبلغنا إياه.
0: سمعت أن الله أوحى إليه أن يؤذن في الناس بالحج.
2: كل الناس؟
0: كل الناس في كل أقطار الأرض.
2: ومن سيسمعهم؟
0: عليه الأذان، وعلى الله تعالى أن يسمعهم.

أكبر الله أكبر. يا عباد الله، يا عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوا وأجيبوا داعي الله. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه وأجيبوا داعي الله.

0: إنه النداء، أصبح للناس بيت يحجون إليه، أول بيت وضع للناس.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي في قصر قرطاج السيد علي عباس الذي تم تعيينه رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الأطفال والشباب وقاية من الإدمان وتعزيزا للإدماج الاجتماعي. اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية، ومن أهدافه بالخصوص تقريب فرص اقتناء مسكن من المواطن وتيسيرها. رئيس المجلس المصري للتعامل الدولي معتز رسلان يعلن تشكيل مجلس أعمال المصريين التونسي لتعزيز التبادل التجاري الثنائي ودخول السوق الإفريقية بصفة مشتركة. توقيع برنامج تكوين ثلاثي تونسي ياباني في مجال تنظير الجهاز الهضمي لفائدة البلدان الإفريقية، ويهدف البرنامج إلى تثمين الخبرات التونسية في مجال أمراض الجهاز الهضمي وتنظير الداخلي ونقل البلدان الإفريقية، بما يسهم في دعم قدرات المهنيين في مجال الصحة وتحسين خدمات الجودة في القطاع. جمعية التوجيه السياحي بعين الدراهم من ولاية جندوبة تنظيم بدءا من اليوم حتى 14 من جوان الدورة السابعة من مهرجان سينما الجبل، وسعي إلى تعميم ثقافة الفن السابع بالجهات الداخلية واستقطاب جمهور الفن السابع وصنع الأفلام من الفنانين والمبدعين التونسيين والأجانب. اليوم افتتاح نسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، النسخة الأكبر في تاريخ المونديال منذ انطلاق المسابقة سنة 1930، وتستضيف مبارياتها 104 بشكل مشارك حتى 19 من جبيليا، 16 مدينة في 3 بلدان بأمريكا الشمالية، 11 مدينة أمريكية و3 مكسيكية و2 كنديتان، مما يجعل البطولة الأوسع جغرافيا في تاريخ كأس العالم. هذه النسخة هي أيضا أول مونديال يقام بتنظيم مشارك بين 3 دول، والأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا بعد إقرار زيادة عدد المنتخبات. وستكون أنظار العالم متجهة اليوم نحو ملعب الأستيك الشهير في العاصمة المكسيكية، الذي سيشهد المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الإفريقي الجنوبي ضمن المنافسات المجموعة الأولى، ليصبح الملعب التاريخي وأول منشأة تستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة بعد مونديالي 70 و86. بالنسبة إلى منتخبنا الوطني لكرة القدم، سيكون في مواجهة الفايكينج السويدي والساموراي الياباني ومنتخب الطواحين الهولندي ضمن المجموعة 6 للمونديال بدءا من 15 من جوان، وذلك على وقع طموحات كبيرة وترقب جماهير واسع لكسر حاجز دور المجموعات في البطولة والترشح إلى الدور الثاني للمسابقة. ويذكر أن تونس كانت أول فريق عربي وإفريقي يحقق فوز في المونديال بعد الانتصار على المكسيك 3-0 في الأرجنتين سنة 78. في العالم، تصعيد أمريكي إيراني جديد في الخليج تطال تداعياته دول المنطقة. ترامب يتوعد باستهداف إيران اليوم مجددا إذا لم تبدي مرونة في مفاوضات تسوية النزاع، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من خطر عودة الحرب الشاملة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة صفاء بكير. مرحبا بك أستاذة صفاء.
5: مرحبا بك عايش.
4: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول التجربة التحديثية في تونس من 1956 إلى 1969، مستندين في ذلك إلى أطروح الدكتوراه ناقشتها في الآونة الأخيرة بكلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة بإشراف الأستاذ الهادي جلاب الذي نتوجه له بالتحية. وفي الحقيقة هي أطروحة متكاملة حظيت لنقل برضا لجنة المناقشة، وقد تبعتها شخصيا، ولكن نظرا لأنها تشمل تقريبا عديد المحاور ربما سنركز على الباب الثاني منها، لأن الباب الأول يهم ربما بناء دولة حديثة أو المسار السياسي للتحديث، وفيه غصتي في جملة من المفاهيم وتعمقت فيها مع محاولة تنزيلها في الواقع أو في الإطار التونسي. ولكن يهمنا ربما في هذه الحصة على الأقل الباب الثاني من هذه الأطروحة، ويتعلق بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للتحديث في دولة الاستقلال، طبعا في نفس الفترة الزمنية يعني من 1956 إلى 1969. عادة طبعا ما نسأل ضيفنا عندما يكون مختصا في التاريخ عن مصادره، المصادر التي اعتمدها قبل أن نتناول محاور البحث أو النقاط التي ركز عليها في دراسته، سواء كانت أطروحة أو ماستير أو كتاب أو مقال علمي. ولكن فقط ليس المفهوم، ولكن الفترة المقصود بها 1956 يعني سنة الاستقلال. ولماذا 1969؟
5: 1969 يتزامن مع نهاية ما يسمى بتجربة التعاضد الاقتصادية التي تم اعتمادها في الستينات، ومع انتهاء سنة 69 انتهت بدورها هذه التجربة، ودخلنا في تجربة اقتصادية مغايرة مع
4: من الاشتراكية
5: إلى العودة
4: أو الانفتاح. نعود إلى مسألة طبعا المصادر، وهي أثيرة لدينا، وربما مما يميز هذا البرنامج اهتمامه بهذه المسألة. أي مصادر اعتمدت؟ هل معنوات في مدى تنوعها أيضا؟
5: في الواقع مسألة المصادر بالنسبة لعمل في الفترة المعاصرة، نعلم خاصة بالنسبة للفترة التي نحن بصدد دراستها، فهناك تضارب في المصادر، وهذا يطرح مشكلة ضرب الوثائق ببعضها حتى نصل إلى نتائج مقاربة نوعا ما إلى الموضوعية. فحاولنا اعتماد بالأساس على المادة المصدرية الأرشيفية، خاصة الوثائق الموجودة بالأرشيف الوطني، في خلال دراستنا لأهم الأبواب التي تعرضنا إليها أو
4: إلى الأرشيف الوطني. يعني
5: الأرشيف الوطني
4: الذي يديره المشرف عليك وجدت تسهيلات الأستاذ هادي جلاب، ليس فقط هو مؤرخ طبعا، ولكن هو أيضا مدير عام
5: الأرشيف الوطني،
4: وهو الذي يشرف على طروحاتي.
5: نعم، وهو مشكور.
4: هذا ربما يسر لك، نعرف رأوه مش سهل، ليس من السهل أحيانا النفاذ إلى بعض الأرشيفات أو بعض الملفات. أحيانا حتى بعض الملفات، هذه ملاحظة ربما تهم الطلبة، لا تكون حتى موجودة في المنظومة الرقمية في البحث، ولكن
5: نعم.
4: ربما
5: خاصة التي تعود إلى الفترة الاستعمارية أو حتى ما قبل،
4: حتى التحويلات الجديدة من الوزارات
5: نعم،
4: فما تحويلات جديدة لم يقع تنظيمها بعد ربما في إطار معين رقمي خاصة. نعود إلى جانب الأرشيف الوطني التونسي، يرى أمامي عدة سلسلات، ولكن جانب الأرشيف الوطني
5: هي بالأساس مصادر وثائق رسمية للدولة، كما نجد طبعا الرائد الرسمي بكل المجلات القانونية، الأوامر العليا، النصوص القانونية والتراتبية.
4: مثال أمام الاتفاقيات التونسية الفرنسية
5: مثلا، اتفاقية الاستقلال أو الاتفاقيات حول المسائل القانونية،
4: اتفاقية 3 جوان 1955.
5: نعم، اتفاقية الاستقلال الداخلي 3 جوان، ثم أيضا اتفاقيات حتى الاستقلال التام، الاتفاقيات التي تم إبرامها بخصوص نقل ملكية أراضي مثلا، أو كل هذه الوثائق الرسمية.
4: ربما المؤسسات الأخرى التي استعنت بها لإثراء
5: مركز التوثيق الوطني، خاصة مركز
4: سيدين،
5: وكل الشكر لكل العاملين بهذا المركز للإحاطة التي يقومون بها
4: للباحثين. أرشيف وطني نعرفه في، وقلنا عنه في شارع 9 أبريل.
5: نعم،
4: هكذا
5: هو يعني
4: في تونس العاصمة،
5: في العاصمة محاذي للوزارة الداخلية، وهو مركز مهم فيه وثائق، خاصة الوثائق الصحف، الصحف سواء في الفترة، في نهاية الفترة، في بداية
4: الصحف، بمعنى هل هي منظمة حسب المواضيع؟
5: نعم، منظمة حسب المواضيع، وهي مقننة ومرقنة، فهي صحف مهمة. ويعني بالنسبة للعمل، تقريبا معظم الصحف التي قمت بالتطرق إليها اعتمدتها من مركز التوثيق الوطني.
4: ولكن هناك أيضا حسب أمامي بالنسبة لمركز التوثيق الوطني عندما أعطي إليه، ليس فقط صحف، هناك يبدو لي بعض النشريات الرسمية أو شيء من هذا القبيل.
5: نعم، حتى المجلات.
4: أعطي مثال هنا، أنقل عنك وعن أطروحتك: السكان، ولادات ووفيات من 1955 إلى 1988، 700 على 184. هذا ترقيم ربما الكود نتاع الملف، في الملف هذا في المركز التوثيق الوطني. مثلا أجد أيضا الصحة العمومية، خطاب ألقاه به لدغم في افتتاح المؤتمر القومي للتعاضد الفلاحي يوم 20 أوت 1964. يعني نجد نص الخطاب،
5: نص الخطاب يعني كامل
4: كامل، ليس فقط خطب. أعتقد عندما واكبت المناقشة اعتمدت كثيرا على خطب الرئيس الحبيب بورقيبة.
5: نعم، باعتباري
4: الفاعل. نتكلم هنا عن الرئيس،
5: عن الرئيس طبعا. طبعا فهو يعتبر من الفاعلين الأساسيين في هذه الفترة، فمن الضروري العودة إلى النصوص البورقيبية، سواء مقالات، خطب.
4: الخطب أين نجدها؟ خطب الرئيس
5: نجدها في معهد تاريخ تونس المعاصر في منوبة، ونجدها أيضا حتى في المكتبة الوطنية.
4: مجلداتك حوالي 30 كتاب، هذوكم أجزاء،
5: فيها أجزاء، فيها أجزاء مرقمة أيضا، فيها بالفترات.
4: ولكن هناك نوع آخر مصادر أيضا اعتمدته، لأن هناك فاعلون. عندما تحدث عن تجربة تحديث أو المشروع بناء الدولة لنقل، لابد أنها ليس فقط طبعا بورقيبة أو من أشرنا إليه، بهلدغم كان رقم 2 طبعا في الفترة
5: طبعاً.
4: لماذا أشرنا بهلدغم؟ لأنه سياسيا كان مباشرة بعد الحبيب بورقيبة،
5: وهناك شخصيات أخرى عديدة من
4: ولكن إلى جانب هاتين الشخصيتين،
5: مذكرات قمت مثلاً باعتماد مثلاً، مذكرات مثلا، مذكرات أو حتى شهادات شفوية.
4: نسمي من مثلا؟
5: مثلا مذكرات المسعدي، محمود المسعدي، عندما درسنا مسألة التعليم وسياسة التعليمية في تونس، اعتمدنا عديد من المذكرات.
4: المهم العديد من المذكرات لشخصيات وزراء،
5: لشخصيات طبعا،
4: مثلا لنقول أحمد المستيري، أحمد بن صالح أهم
5: مثلا، حتى البيجي قائد سبسي باعتباري قد قام بتأليف مذكراتي بطريقة
4: فترة متأخرة
5: نوعا ما، ولكن كانت مهمة جدا.
4: الأهم والمهم هو نشرها بالفرنسية ثم وقع تعريبها.
5: نعم،
4: هكذا.
5: أرى
4: أيضا بشير بوعلي، لكن طبعا المراجع عديدة. بالنسبة للباهي لدغم، الزعامة الهادئة، ذكريات وشهادات وخواطر من 1900 حتى 1970، دار نيرفانا دي في نوفمبر. طبعا شخصيات أخرى كثيرة والمراجع عديدة، طبعا البحوث التي تناولت هذه الفترة من المؤرخين عديدة جدا، والصحف طبعا كثيرة. أشرت أنك عدت إلى المركز الوطني للتوثيق. بالنسبة للمحور الأول، باب الأول الذي لن نتوقف عنده، لأن الحصة لا تسمح باستيفاء كل ما تناولته بالبحث أستاذة صافي بكير حول التجربة التحديثية في تونس بعد الاستقلال إلى غاية 1969، ولكن في إشارة قصيرة موجزة، رأيت أنك اهتممت كثيرا بالجانب المفهومي. يعني استغرق منك يعني جهدا كبيرا. ماذا يمكن القول في هذا الشأن المتعلق بالحداثة والتحديث في تونس، وأي علاقة لهما بالواقع التونسي بعد الاستقلال؟
5: في الواقع أهمية العودة إلى المفاهيم وتأصيل المفاهيم هي ضرورية، باعتبار أن عنوان أصلا عنوان الأطروحة والتجربة التحديثية، فمن الضروري ومن المهم جدا العودة إلى المفاهيم. فمن خلال دراستنا للجانب النظري، ممكن أن أقول أن كل من مفهوم الحداثة والتحديث هناك لبس كبير بين المفهومين وخلط أيضا، وبالتالي كان من الضروري البحث في أصل كل من هذه المفاهيم. فالمفكرون في الغرب مثلا، سواء في فكر التنوير أو لدى علماء الاجتماع، أجمعوا على أن الحداثة هي وليدة مسار تاريخي متكامل يشمل جل القطاعات، سواء سياسية، اقتصادية أو اجتماعية.
4: حسب رأيك أنت ما توصلت إليه، هل توفرت هذه الشروط بالنسبة لتونس بعد الاستقلال؟
5: يمكن أن نقول أن الواقع الذي توصلنا إليه هو في الحقيقة هي تجربة تحديث أكثر منها حداثة، لأن الحداثة تعطي أولوية مطلقة للعقل وللذات الإنسانية، وتشترط خاصة ضرورة فصل الدين عن السياسة، وحتى
4: ألم يقع
5: نقول
4: هذا وسنراه بعد قليل؟ ألم تقع إجراءات في هذا الاتجاه؟ يعني كأنه الحداثة لم تكن متوفرة، ولكن هناك أفهم من كلامك في هذا المدخل على الأقل كأنك أو ربما الأحداث التي درستها والوقائع هي التي فرضت عليك ذلك كأنها مسألة مسقطة أو يعني فوقية. كأنه فما إرادة للتحديث أكثر منه فما توفر شروط حقيقية للحداثة.
5: نعم.
4: هكذا فهمت؟
5: نعم، شروط التحديث هو وجود مخاض تاريخي مع ضرورة طبعا وجود الحرية كشرط رئيسي، ولكن يجب أن يكون هناك استمرارية ومخاض ينتج هذه العملية.
4: لم يكن متوفر هذا
5: لم يكن طبعا
4: معهد خير الدين ما درجنا على قوله على الأقل السائد يسود القول أنه تونس منذ عهد يعني منتصف القرن حتى قبل خير الدين بشوية من عهد يعني سابق
5: هناك محاولات إصلاح
4: واستمرت حتى في الفترة الاستعمارية.
5: طبعا هناك محاولات إصلاح ولكنها لم تكن بالعمق المطلوب الذي قد يخلق يعني نواة للحداثة. فالتحديث هنا يمكن أن نقول أن التجربة التونسية هي تعتبر يعني تقرب أكثر لمفهوم التحديث، لأن التحديث هو الأداة الملموسة والوسيلة التي يتم من خلالها تطبيق الحداثة. ففكرة أن التجربة التونسية
4: لن نغوص كثيرا في الجانب المفهومي والفلسفي ربما لأنه هذا يتطلب ربما حصة خاصة، وندخل حتى في اختصاصات أخرى ربما تتجاوز حدود هذا البرنامج. ولكن أنت في الجزء الباب الأول طبعا أنت تطرقتي لمسألة المفاهيم في الباب الأول من بحثك، وأصلتي نظرية لمفهوم التحديث، وأيضا الأرضية أشرتي للأرضية التي مهدت لبروز نخبة القرن العشرين من علاماته. أشرتي مثلا في الباب الأول إلى أن العمل الوطني معنى عمل التحرر الوطني أو حركة الوطنية هي مدخل للتحديث، كيف ذلك؟ يعني أشرت إلى بعض صدور الصحف، بروز النقابات والجمعيات يعني والأحزاب، يعني هذه كل مؤشرات نتاع تحديث سياسي.
5: نعم، إن الكتابات الفكرية التي تم إصدارها في تلك الفترة سواء في منتصف القرن 19 إلى نهايته أو حتى بداية القرن 20 لها أهمية في بلورة وتغيير الفكر والواقع السياسي، وقد وصل صدى هذه الكتابات إلى خارج البلاد، وأصبح معظم هذه الكتابات بمثابة السبيل الوحيد لدى الباحثين لدراسة تاريخ تونس على امتداد القرن 19 وحتى قبيل احراز البلاد على الاستقلال. ولكن رغم وجود هذه النزعة الإصلاحية لدى النخبة وتعدد الكتابات فهي ظلت في ركاب السلطة.
4: يعني بعد الاستقلال تقصدين؟
5: وحتى قبل الاستقلال، حتى في تجربة القرن.
4: أنا سألتك الآن عن الفترة قبل الاستقلال. نعرف أن البحوث التاريخية عندما تقولين 1956-1969 تبدأين ما قبل 56 تمهيدا للعتبة الأولى لبحثك به. قلنا أشرنا لن توقف عندها، فما مختصين حتى في الفكر الإصلاحي والنهضة وكذا وغير ذلك، العربية والإسلامية والنهضة التونسية وغير ذلك. الفكر هذا معروف ورموزه جنرال حسين والبلدية ومؤسسات هذا حتى قبل دخول الاستعمار، عند دخول الاستعمار الفرنسي والدستور طبعا وعهد الأمان والغاء الرق وغير ذلك من إجراءات وتحديث الجيش. في الفترة الاستعمارية طبعا هناك عملت صدمة حضارية نوعا ما، عملت صدمة بخلاف الهوية، مسألة الهوية والمحاولة المحافظة عليها ربما ذاك مسألة زادة أخذت جهدا من الوطنيين التونسيين. ولكن أشرتي في بحثك أن الحزب مثلا الحر الدستوري القديم والذي سيخرج عنها ربما الحزب الدستوري الجديد بعد 10 سنوات أو 12 سنة وصفتي بأنه حزب تقليدي محافظ.
5: نعم،
4: رغم مولدتي بالإصلاح هكذا حكمتي عليه.
5: نعم، هو ليس حكمه، لكن حتى في حال وجود مقارنة بينه وبين الحزب الجديد فيعتبر هو مفهوم الحزب القديم جاء لأن هناك حزب جديد جاء بأفكار مغايرة يعني قريبة أكثر للغرب، للأفكار التحررية أكثر، لأن الحزب القديم هو مقارنة بالحزب الجديد يعتبر حزب تقليدي
4: في الأساليب وليس في البرنامج.
5: طبعا في
4: لم يغير برنامجه، ما أعرفه شخصيا من ثقافتي العامة في الحركة الوطنية وأزعم أني أفهم قليلا فيها، أنه البرنامج لم يتغير برنامج السياسي. مثلا المؤتمر نهج من العرش يعني بتاع 33، فمؤتمر صار حتى قبل الانشقاق في 34، يعني النقاط السياسية لم تغير، ما تغير هو الأساليب النضالية
5: طبعا.
4: ما يسميه بورقيبة بالنضال المباشر والتصال المباشر وأحيانا التصعيد، ما كتعرف يقع مفاوضات. بورقيبة كان في مفاوضات عام 36، العديد لا يعلمون ذلك، وكتبها عبد العزيز طالبي في الكلمة الحاسمة، اتهمه بأنه كان يتفاوض على ما يسمى السيادة المزدوجة مزدوجة هذه عام 36 مع حكومة جبهة شعبية 37، ولكن عندما فشلت المفاوضات كان التصعيد في نهاية 37 و 38. هذا أسلوب تعلمه ربما تعلمته النخبة التونسية في الخارج، يعني عند دراستها في الخارج وطلاعها على تجارب سياسية جديدة، ليس فقط صالونات مثل الحزب القديم وكذا. فما أساليب جديدة والتصعيد تم ذلك في 52. فشل المفاوضات حكومة شنيق، فشل المفاوضات على الحكم الذاتي، تم التصعيد في بنزرت، فشل المفاوضات مع شار دي جول على بنزرت وعلى الجنوب زاد التونسي، تمت معركة الجلاء في 19-22 جويلية، وكانت يعني دائما يأتي تصعيد بعد فشل المفاوضات، تكرر 3 مرات، والشهداء معناه من عشرات الشهداء في 38 إلى مئات الشهداء في 52-55 إلى آلاف الشهداء في بنزرت، الكلفة كانت أعلى. به ندخل في صميم موضوعنا المتعلق ب الفترة التي درستها، البعد الاجتماعي والاقتصادي تحديث دولة الاستقلال. بدأت بالمسألة التشريعية، ما في ذلك القضاء والإدارة، ماذا تم في هذه المسألة متعلقة بالجانب التشريعي والإداري والقضائي، أهم النقاط التي ركزت عليها بالنسبة.
5: في المدخل الاجتماعي طبعا حاولنا التركيز على قضية التشريعات، لأن عملية تونسة الإدارة أو تغيير التشريع هي عملية يعني مهمة ضرورية في هذه الفترة بعد فترة طويلة من الاستعمار امتدت على سنوات طويلة، فمن الضروري في البداية التركيز على تغيير التشريعات. مثلا تم تغيير الوضع القانوني للأراضي، مثلا تحدثنا حتى في العمل على تغيير صبغة الأراضي، إصدار قانون تأميم الأراضي في 64.
4: قبل ذلك هناك مسألة الأوقاف،
5: وحتى مسألة الأوقاف طبعا،
4: يعني كنت نزلت مسألة التحديث في إطارها، عندما أقول تحديث الأوقاف مؤسسة تقليدية دينية. إلغاء الأوقاف في 1900 على مرتين العامة والخاصة 56 و 57، هو إجراء تحديثي يدخل في سياق البعد التحديثي في المسألة العقارية. إذن من الإجراءات الأخرى تحديثية ربما في هذا المجال.
5: إذن بالنسبة لتونس القضاء الإدارة، تغيير كما قلنا التشريع في إصلاح الأوقاف، توحيد القضاء التونسي،
4: إلغاء الأوقاف، يعني
5: إلغاء الأوقاف وإصلاح، يعني إصلاح الوضع القضائي للأراضي، توحيد القضاء التونسي.
4: إيش معناها توحيد القضاء التونسي؟
5: توحيد القضاء يعني بعد أن كان القضاء مقسم إلى يعني محاكم شرعية، الأحبار أحبار اليهود، والمحاكم يعني الأجنبية، أصبحت كل المحاكم موحدة تحت القضاء التونسي. كما تم إدخال طبعا إصلاحات على يعني في هذا الجانب، في الجانب القضائي، كذلك إصلاح الإدارة من خلال تعصيرها، إلغاء الخطط القديمة، مراجعة التقسيم الإداري، يعني الخطط الاستعمارية التي مثلا وجود المراقبين المدنيين في الولايات وغيره، دونك تم توحيد
4: إلغاء القيادات،
5: خصصنا
4: حصة مدى

0: مجال
1: التقسيم
0: الصحة.
1: الإداري، ما المقصود بذلك التقسيم الإداري؟
0: يعني التقسيم الإداري
1: للبلاد يعني،
0: للبلاد، نحكي على الأقاليم هنا،
1: ولايات.
0: نعم، النظام البلدي، إعادة إصلاح النظام البلدي، وهي في الحقيقة كانت من ضروريات يعني وضع عدالة ما بين الأقاليم. ولكن
1: معناش أقاليم وقتها،
0: لا، ماناش
1: ما
0: نحكي،
1: نستعملوش
0: اي
1: الكلمة هذه.
0: ما المفهوم هو
1: أيوة،
0: معناتها
1: لكن
0: حقيقي،
1: ولايات
0: ولكن
1: أهم
0: الأهم
1: إشارة،
0: الولايات الكبرى
1: ولايات
0: التي كانت
1: معتمديات يعني، على
0: نعم
1: شكل
0: بلديات.
1: كانت عندنا قبل قيادة ومشيخة وخليفة
0: اي
1: وكذا،
0: تم إلغاء
1: تغيرت
0: الخطاط القديمة
1: وأصبحت
0: التقليدية،
1: ولاية
0: أصبحت ولاية
1: ومعتمدية وعمدة
0: وتعود
1: عمادة.
0: بالنظر إلى السلطة المركزية. طبعا
1: أي الوالي يمثل هناك تقريبا حوالي 13 ولاية
0: تقريبا
1: بعد الاستقلال،
0: اي
1: 13 ولاية
0: ثم تم الترفيه فيها فيما بعد
1: تدريجيا.
0: تدريجي. كذلك قلنا من أهم الأبواب التي، ولا من أهم الاتجاهات التي تم التركيز عليها في هذا العمل، هو التعليم باعتباره قاطرة للتحديث. إذا قمنا بالتطرق لمسألة توحيد التعليم وعقلانته وتعصيره،
1: متى
0: لأن
1: تم ذلك أول مرة؟
0: فكر التعليم هو إصلاح التعليم جاء مع حتى قبل الاستقلال، يعني من فترة الاستعمارية هناك محاولات لإصلاح التعليم التقليدي، خاصة التعليم بجامع الزيتونة، تأسيس المدارس مثل مدارس
1: ولكن بعد
0: الصديقية.
1: الاستقلال، الفترة التي
0: وبعد
1: درست فيها
0: الاستقلال
1: أهم إجراءات،
0: أهم
1: أهم تعليم.
0: إجراءات هو قانون 58 الذي يعني جاء من خلال تركيز مخطط عشري. قبل ذلك إذا تم تركيز قانون 1958 المنظم للعملية التربوية، والذي من خلاله يعني تم تركيز
1: ما الجديد
0: نظام
1: الذي أتى
0: حديث.
1: به قانون التعليم الجديد هذا؟
0: طبعا تعرضت لقانون 58، جاء بإجراءات جديدة يعني تهتم بالوضع، بما أنه الأولوية بالنسبة لدولة الاستقلال كانت هي التركيز بالأساس على التعليم، محاولة عقلانته، نشر الوعي لدى العامة، محاربة الأمية التي كانت يعني من أهم، يمكن أن أقول من الأشياء
1: من الأمراض الاجتماعية إلى جانب الفقر، هناك أمية مرتفعة
0: أمية مرتفعة جدا، ومجتمع أمي لا
1: قد تصل إلى 60-70%
0: طبعا،
1: أمية،
0: وعملية تقبل الإصلاحات والتحديث
1: خاصة
0: لا
1: في
0: تكون
1: صفوف البنات والنساء، خاصة
0: طبعا في صفوف البنات والنساء،
1: والأرياف.
0: وهذا ما انعكس على أشياء أخرى، انعكس على مجالات أخرى مثل الديموغرافيا التي قمنا كذلك بدراستها، سنتعرض إليها.
1: لكن أشرت النقائص، هناك نقائص في التجربة
0: طبعا
1: التعليمية،
0: هناك نقائص،
1: شنو هي أهم النقائص؟
0: نتائج التي
1: أعتقد في الصفحة بالنسبة لنقائص التجربة التعليمية، صفحة 187 أشرت إلى، أو 194، توقفت عند نقائص التجربة التعليمية. تقصدين يعني من 1958، يعني من صدور
0: من
1: قانون
0: صدور
1: في عهد
0: القانون.
1: المسعدي
0: نعم
1: ككاتب دولة للتربية يعني القومية، هكذا كنا نقول، ما قلوش تربية وطنية، قل تربية
0: التربية
1: قومية، لأن
0: القومية
1: المفهوم القومي بمعنى ناسيونال
0: نعم
1: هنا وربما يكون أصح من ناحية لغوية، لأن الوطن يشن في هذا البرنامج عديد المرات، الوطن هو الباتري، باتريوتيك الوطني مش ناسيونال.
0: نعم.
1: به نرجع
0: نقائص التجربة، ممكن ارتفاع نمو الديموغرافي هو الذي عرقل مبدأ الانتشار الأفقي للتعليم. ومن أهم العوامل طبعا في ضعف المردودية هو ضعف وتدهور الوضع الاجتماعي للتلاميذ، لأن كما قلنا أن الأوضاع الاجتماعية هي التي لديها انعكاس مباشر على وضع التلاميذ، إضافة إلى تواضع تكوين إطار التدريس. نحن أمام إطار تدريس غير متكون جيدا في
1: عجب
0: بداية.
1: في بالي أنا مدارس ترشيح المعلمين كانت مميزة جدا، على الأقل أذكر والدي رحمه الله كان معلما، وكان تكوينهم يحكي لي أفضل ما لدينا في الرسم، في الخط العربي، في اللغة، في كذا، في حتى بداية الفلسفة اللي عنا، رواد تدريس الفلسفة عنا كانوا يدرسون في مدارس ترشيح المعلمين، ما كانوش برشا، كانت عنا في تونس في المستير يبدو لي، بعد زيد بشوي بشوي يعني، ولكن كانت تخرج في نخبة مميزة من المعلمين ولعبوا دور كبير
0: نعم هي
1: في
0: نخبة،
1: انتشار
0: ولكن
1: المدارس. لا
0: المشكلة
1: أقصد معناها التعليم، يكفي أن أقارن بين التجربة التي أنت بصددها وما حدث بعدها في السبعينات والثمانينات، وتراجع، هذا تقييم ربما عليه اختلاف، ولكن تراجع مستوى واضح هذا بين التكوين
0: في البداية وتكوين نبع
1: في
0: طبعا
1: عهد الستينات وما بعدها.
0: لكن هنا المشكل ليس في تكوين فقط، المشكل في نقص الإطارات،
1: نقص العدد
0: عدد
1: وتعويض
0: يعني
1: الفرنسيين،
0: وقلة
1: تعويض
0: تعويضهم. صح، أحسن،
1: أخذت
0: تعويضهم
1: سنوات تعويض
0: بالفرنسيين
1: فرنسي.
0: طبعا أخذت سنوات طويلة، وحتى أحمد بن صالح بنفسه يقول أن تطبيق غاية إصلاح التعليم بيّنت عديد النقائص، واللي برزت نتائجها سلبية

0: ومن أبرزها طبعا مسألة تكوين المعلمين في جميع المستويات. تعميم التعليم والديمقراطية اصطدم بنقص الإطارات، ويقول أن يجب تنظيم عملية الانتداب وتكوين الإطار التربوي. وفي الواقع هو أصلا تم تباين، هناك تباين في المواقف حول البرنامج الإصلاحي. هناك من يرى أن الإصلاحات هي مكسب، بينما هناك آخرون يعتبرون أن هذه السياسة من شأنها أن تقصي التعليم الديني الذي يمثل الأصالة.
1: حتى تدريس اللغة الفرنسية
0: وطبعاً
1: فأنا سنة تبدأ دراستها من سنة ثانية وسنة رابعة، ولكن بالنسبة للجنة هذه صارت لجنة لتقييم عشرية المسعدي، وعلى إثرها تم تغيير مسعدي بأحمد بن صالح على رأس وزارة التربية يعني. واللجنة هذه طرقت إلى الانقطاع المدرسي
0: بسبب الظروف الاجتماعية.
1: معناها توا احنا نتحدث بكثير من الإعجاب ربما، ولكن اللجنة اللي تعاملت في 1967 توصلت إلى تقييم سلبي نوعا ما على العشرية.
0: نعم.
1: يعني طبعا احنا بعد 50 سنة نتذكر انها كانت مميزة، ولكن هما
0: وقت
1: بعد 10 سنوات هكذا. انت النقائص هذه اكيد رك كنت تتحدثين احمد بن صالح هو كان ترأس تلك اللجنة.
0: نعم.
1: وبعد على ضوء تقاريرها هو اللي ولا وزير للتربية لعام فقط، لأنه سيقع الإطاحة به مع نهاية الفترة التي درستها. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذة صفي بكير، ولكن لو سمحت ستوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعوده.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفتنا اليوم الأستاذة صفاء بكير، وموضوعنا حول التجربة التحديثية في تونس من 1956 إلى 1969، مستندين في ذلك إلى طروح الدكتوراه أنجزتها في التاريخ المعاصر بإشراف الأستاذ الهادي جلاب. وأشرنا في الجزء الأول من هذا اللقاء أننا سنركز على الباب الثاني من الطروح المتعلق بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للتحديث في دولة الاستقلال، مع توقف قليلا عند أهم المصادر التي اعتمدتها ضيفتنا من الأرشيف الوطني التونسي والمركز التوثيق الوطني وخطب الرئيس بورقيبة وشهادات ومذكرات من الوزراء الفاعلين لنقل، والفاعلين بصفة عامة، لأن هناك أكثر من فاعل ليس فقط الحكومية، يعني هناك المنظمات والجمعيات والاتحاد العام للشغل وغيره. بالنسبة للنقطة الأولى، اهتممت كثيرا بالجانب التشريعي مثل إلغاء الأوقاف، إجراء التحديثية معروفة، ولكن توقفت كثيرا عند تجربة تحديث التعليم انطلاق من 58. أشرنا إلى في الجزء الأول إلى نقائص تلك التجربة، كشفت بعد 10 سنوات طبعا تم انتشار واسع للمدارس في الأرياف هكذا، وأيضا تكوين معلمين وجد حظهم خلال مدارس ترشيح المعلمين اللي هي لم تبدأ مع الاستقلال طبعا. لدينا اللي كون نورمال بدأ معها. البعض لا يعرف أن المدرسة ترشيح المعلمين كان اسمها المعهد العلوي الاسم الأصلي، مش المعهد العلوي هذا اللي هو معهد تحضيري تابع تعليم العالي، يعني دراسات بهو، يعني ركز نظام التعليم العمومي لوي ماشيل. بالنسبة للنقطة الثانية التي اهتممت بها حول تحرير المرأة ووضع سياسة ديموغرافية جديدة، كيف ذلك أستاذة صفاء بكير؟
1: بالنسبة لمسألة تحرير المرأة، تعتبر مسألة المرأة هي مسألة محورية في الموضوع، وأصلا هي مسألة مهمة بالنسبة لدولة الاستقلال من خلال طبعا إصدار مجلة الحوالي الشخصية التي تعتبر.
0: متى كان ذلك؟
1: مجلة الحوالي الشخصية تم إصدارها في أوت
0: 13 أوت
1: طبعا 1956. إذن بالنسبة لمجلة الحوالي الشخصية، إذن تعتبر انتصارا لانتصار النخبة التونسية للمرأة وضمان حق قانوني طبعا لحقوقها.
0: ما الجديد الذي أتت به هذه المجلة؟
1: تهيئة أرضية تشريعية جديدة،
0: منع تعدد الزوجات،
1: المساواة التامة بين الجنسين، يعني سمحت للمرأة.
0: ليست مساواة تامة في الإرث، ليس هناك لم توفر المساواة في الإرث.
1: هناك قمت بمحاولة فهم أو التطرق لهذه المسألة، هل أن مجلة الحوالي الشخصية هي تقوم على فكرة المساواة التامة أو لا؟ فمن نقائصها ممكن هو مسألة، وتعرضت إليها طبعا، مسألة الميراث ومسألة أيضا هناك بعض.
0: إذن هي لم توفر المساواة التامة في كل شيء.
1: في كل شيء، ولكن هي تعتبر ثورية. مسألة الطلاق، سن الزواج، تحديد سن الزواج، هناك عديد المسائل التي تطرقت إليها. كذلك من خلال دراسة يعني موضوع المرأة، لم أتطرق فقط لمسألة التشريعات وقانون مجلة الحوالي الشخصية رغم أهميتها، كذلك تعرضت إلى دور المرأة في بناء الدولة.
0: كيف ذلك؟
1: من خلال التنظيمات النسائية.
0: شنو أهم التنظيمات؟
1: التنظيمات مثلا هناك تركيز أو هناك وجود حركة من طرف يعني النساء التونسيات اللواتي قمنا بالوصول
0: اتحاد نسائي، يعني
1: اتحاد طبعا الاتحاد النسائي، موجود عديد الشخصيات النسائية التي كان لها دور.
0: من برز في العشرية التي درستها وأكثر شوية من العشرية 13 سنة من 56-69، من هي أبرز الوجوه النسائية التي برزت كفاعلة في مجال تحديث الوضع الاجتماعي للمرأة؟
1: مثلا نتحدث على بشيرة بن مراد التي تعتبر
0: بعد في بالي بعد الاستقلال تم تغيبها بشيرة بن مراد،
1: ولكن قبل الاستقلال كان لها دور.
0: 56-69
1: اي حتى قبل الاستقلال كان لها دور هام باعتبارها من المثقفات القليلات، لان تعرف ان التعليم عند المراه في تونس كانت المراه تقريبا
0: من مغيبة. النساء بعد الاستقلال تم تجاوز يعني طبعا لاعتبارات معينه، يعني ظهرت نساء اخريات الى جانب، يعني لم يعد الحديث عن بشيرة بن مراد بعد الاستقلال، هناك اسماء أخرى برزت سواء في اتحاد نسائي أو في حتى في النقابات. نذكر أنا مثلا زوجة المسعدي، زوجة محمود المسعدي، شريفة، يعني شريفة المسعدي لعبت دور كبير حتى في النقابة في الاتحاد العام للشغل، ولعبت حتى في كمتفقدة أيضا أعتقد، وفي إصدار الكتب وغير ذلك المدرسية. إلى جانب طبعا هناك راضي الحداد برزت، وخاصة الاتحاد النسائي لعب دور في المشروع الكبير الذي اهتم به بورقيبة شخصيا ولكن يبدو لي أيضا بتعاون دولي وفي برامج دولية معينة لا نخوض فيها كثيرا، ولكن مسألة تنظيم العائلة أنت ركزتي في مسار تحديث الأسرة على سياسة تنظيم العائلة والسيطرة على النمو الديموغرافي غير ربما المقدور عليه اقتصاديا واجتماعيا. أهم ما لاحظته بالنسبة لهذه التجربة السكانية مرتكزاتها وتطورها وإشكالياتها ربما وأهدافها
1: بالنسبة لسياسة التنظيم العائلي، قد تكون سياسة بالنسبة للجانب التونسي هي مختلفة تماما عن معظم الدول سواء المجاورة أو حتى دول أخرى. يعني وجود نظام صحي عمومي، تركيز نظام صحي للحد من انتشار الأمراض، يعني ونتائج التجربة هي التي تتحدث عنها. عندما نتحدث عن انخفاض في معادلات الخصوبة، تراجع نسب الولادات والوفيات، تغير التركيبة أصلا البنيوية للمجتمع التونسي،
0: خاصة وفيات الأطفال
1: وتراجع
0: عند الولادة،
1: طبعا عند الولادة
0: ارتفاع عمر الحياة أيضا. تعرف كانت فما نسبة هامة زادة من وفيات حتى الأمهات عند الوضع يعني بعد الحمل نتيجة الحمل، ولكن خاصة الأطفال. تقليل نسب وفيات الرضع هي من أهم مؤشرات التنمية، وكان تعرف مفهوم التنمية كان هو المستعمل، يعني هو الطاغي، يعني
1: هو الطاغي حتى في تجربة ديموغرافية، والتي كانت من الضروري أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي للدولة وطبعا تتم دراسة نتائجها قبل تركيزها. فسياسة الديموغرافية
0: أنت في الصفحة 228 توقفتي عند 228 عند أهداف السياسة السكانية التونسية. المسألة الديموغرافية مسألة أساسية في أي مشروع مجتمعي سواء اقتصاديا واجتماعيا. ما هي أهداف تلك السياسة في نهاية الخمسينات وبداية الستينات بالنسبة للدولة التونسية؟
1: أهدافها في الواقع هو الرغبة في استكمال المسار التحديثي طبعا الذي رسمته حكومة الاستقلال، ووضع مخططات استباقية حتى لا تصطدم سياسة الدولة بأي عائق من شأنه أن يعطل نتائج التنمية
0: بطريقة أكثر ملموسة. أهداف عملية ملموسة، مثلا هل هناك مؤشرات إحصائيات أرقام كان المراد الوصول إليها، أم هي فقط يعني إرادات عامة ورغبات عامة؟ هل تبعتي ربما المنجزات الفعلية على المستوى الإحصائي على المستوى الأرقام مثلا لكي نفهم بطريقة ملموسة؟
1: هي كما قلت نتائجها أسبابها الرئيسية هو الخوف من الارتفاع الديموغرافي في البداية. فالتخوف من الارتفاع الديموغرافي الذي قد تشهده الدولة في السنوات اللاحقة هو الذي اضطر دولة الاستقلال لاعتماد هذه السياسة.
0: هل هناك أرقام مؤشرات معينة؟
1: هناك أرقام، ارتفاع عدد الأطباء، انخفاض مؤشرات الخصوبة.
0: أرقام.
1: مثلا معدل الخصوبة الإجمالي كان في سنة 56 هو معدل الإنجاب كان 7.2 طفل لكل امرأة، أصبح مع في سنة 75 مثلا أو في بداية الثمانينات 4.64 طفل لكل امرأة. كذلك انخفاض الولادات ونمو الطبيعي الذي انخفض تراجع في 56 كان تقريبا 50 بالألف نسبة الولادات الخام، أصبحت 36 بالألف مع سنة 75. أيضا تراجع معدل الوفيات الذي كان 25 بالألف سنة 56 أصبح 10 بالألف.
0: وأعتقد أن الدولة قامت بجراءات ربما زجرية أو رقابية لكي تشجع الجانب طبعا وسائل انتشار وسائل نشر وسائل منع الحمل عن طريق طبعا المنظمات الوطنية القومية يقولوا كلمة الاتحاد النسائي وغيره، ولكن فما أيضا ديوان، هناك
1: ديوان القومي للأسرة والعمران البشري الذي كان الذي مد ولا قام بتركيز برنامج مهم على مستوى الأسرة والمرأة، ونتائج كما قلنا يعني جاءت نتائج سريعة.
0: هل تفاعلت إيجابيا في الأرياف مثلا؟ ليس من السهل التغلغل في الأرياف بالنسبة لهيك للدولة.
1: نعم
0: طبعا المجتمع المدني هو نوعا ما مؤمم، هو مجتمع مدني مش منفصل على أجهزة الدولة من وزارات وكذا ولو كتابات الدولة كانت تسمى، ولكن أعتقد أنها لعبت فعلا دور هام بالنسبة للمرأة.
1: طبعا
0: المنظمات،
1: طبعا المنظمات هي التي قامت بالوصول إلى أقصى ولا إلى أقاصي البلاد، ووصلت إلى المرأة الريفية باعتبارها المسؤولة على العملية الإيجابية،
0: يمكن تدخل للمنازل ويمكن
1: نعم وساهمت
0: أنا إذا كان هي ما جاتش للمؤسسة المؤسسة تذهب إليها
1: تذهب إليها. نعم تذهب إليها، وباعتبار من أهم كذلك نتائج هذه التجربة الديمغرافية ما بينته دراسة الديوان الوطني القومي للأسرة بأن التجربة أعطت نتائج ممتازة وقل أن عرفتها بلدان مضاهية لتونس. في ظرف 30 سنة فقط بلغت المرحلة الأخيرة من انتقالها الديمغرافي وأصبح فيها تنظيم لحجم العائلة بواسطة كما قلنا موانع الحملة العصرية. ورغم هذا النجاح الكبير في السيطرة على الديمغرافيا إلا أن المجتمع التونسي أخذ في الاقتراب شيئا فشيئا نحو التهرم السكاني.
0: فما نقد توليه
1: هذا
0: توا بعد الثمانينات كنا نشكر في رواحنا ونمجدوا بالمقارنة مع بلدان شقيقة عربية طبعا. وإسلامية في التحكم في النمو الديمغرافي اللي بدأت في نهاية الخمسينات يعني مع دولة الاستقلال في صريحة، وكان الرئيس بورقيبة شخصيا كان يتابع في هذه المسألة مع طبعا المسؤولين على القطاعات المعنية في الصحة والمرأة وغير ذلك. ولكن بعد السنوات الأخيرة بدأنا نسمع أن تلك السياسة ربما كان من الأفضل مراجعتها في بعد عقدين أو ثلاثة لأنه فما نوع من التهرم السكاني أصبحنا نعيشه.
1: تجديد الأجيال.
0: بالنسبة لآخر نقطة أنت اهتممتي بها هي سياسة التخطيط، ما يعني من مظاهر التحديث الاقتصادي هي ما يسمى بالمخططات، وعندنا وزارة التصميم كان يسمى التصميم ليس فقط تخطيط، يقولوا تصميم. أبرز رمز ربما كان أحمد بن صالح، كيف تناولتي هذه المسألة؟ طبعا هي من مؤشرات تحديث انت اعتبرتها
1: طبعا.
0: في عوض الفوضى الاقتصادية وكذا الدولة تتحكم في المسار وتضع اهداف وما يسمى يعني المجتمع الكل يسير خلف الدولة لتحقيق تلك الاهداف
1: طبعا.
0: والقطاعات فما يبدو لي قطاعات ثلاث، اشتراكي او خاص وعمومي واشتراكي
1: واشتراك.
0: او تعاضدي أي؟
1: نعم. اذا بالنسبة للخيارات الاقتصادية بعد الاستقلال كان لها انعكاسات كبيرة. اعتماد المخطط في حد ذاته هو شيء ممكن ان اقوله واعتماد المخطط الذي وضعه اتحاد العام التونسي للشغل هو
0: تبني البرنامج الاقتصادي.
1: نعم هو بمثابة وجود يعني مسار سنقوم باتباعه، وهذا مهم بالنسبة لدولة نامية.
0: متى بدأت تجربة المخطط العشري؟ أعتقد تحدثتي عن وضع أهداف المخطط العشري في صفحة 259 من أطروحتك، صفحة 259 تحدثتي عن بلورة مشروع التعاضد ورصد أهم أهدافه. أعرف أن مثلا كان ضيفنا في هذا البرنامج الأستاذ أحمد بن صالح الشيخ شهوية، وعندما ذكرته بما يلام عليه أو ينتقد أنه بعض الناس انتحروا كذا لأنه تم افتكاك أرزاقهم وراضيهم، قال لي راو كان عندنا مشكلة الشتات تشتت الملكية وكان باش نجيبوا مكننا ونجيبوا آلات حديثة ما تنجمش تكون رونتابل يعني عندها جدوى اقتصادية في قطعة صغيرة من الأرض، لابد من تجميع الأراضي باش حتى الآليات يمكن تكون عندها مردودية معقولة اقتصادية. ولكن هذا طبعا كان فوقيا، كان يعني بالضغط والإكراه، ورغم الجهود اللي كان يقوم بها برقيبة بالخطب وحتى هو بن صالح يخطب عنا يبدو لي حتى تسجيلات للخطب حتى متاع بن صالح مش كان فقط برقيبة، فمحاولات جهد للإقناع ولكن لم يكن كافيا. لماذا فشل ذلك المشروع؟ مشروع الوحدات الإنتاجية في الحقيقة كانت تسمى تقريبا أو وحدات الإنتاج شيء من هذا القبيل يعني هذا التعاضديات، لماذا فشل هذا أو أفشل؟ هو يقول أفشل
1: نعم.
0: ليس فشل، لا يقبل بن صالح بكلمة رحمه الله، ولكن يقول أفشل. لماذا لنقول فشل هذا المشروع؟
1: في الواقع هناك عديد الأسباب لعدم نجاح التجربة
0: التعاضدية
1: طبعا. فإذا قبلت جهات الشمال في أغلب الأحوال الإصلاح والدخول في التجربة الجديدة فمرد ذلك تينة مواطني هذه الجهات وطبيعة النشاط الفلاحي اللي كان يعتمد على الزراعات الكبرى. فكذلك شهدت التجربة مناهضة شديدة من طرف المنتجين للسياسة التعاضدية نظرا لتغلغل فكرة الملكية الفردية والعمل للحساب الخاص لديهم.
0: جانب نفسي يعني طبيعي
1: هذه
0: رد
1: يخلص من الدولة.
0: رد رأس مالي على كل فكرة اشتراكية هناك صحيح. غريزة هذه كلمة راهو ديما تتقال مش خاصة بينا، هذه رد جاهز يعني به مثلا نفسية يعني أنه الإنسان كأنه يميل بطبيعته هذه مفيهاش إثباتات في التاريخ أما يقال أنه كأنه فما يميل هكذا إلى الملكية الفردية به. وشنو آخر في التجربة متاعنا التونسية؟ لماذا هاو نجحت في سكندينافيا هو مثلا في السويد وغيرها التعاضديات في إسبانيا وغيرها، لماذا لم تتعايش مع القطاع الخاص والقطاع العمومي؟
1: ساعة قبل كل شيء لازم نفهم الوضع المناخي، زاد في الفترة هذيك كان صعيب، زاد تتالت سنوات جفاف من 65 ل 67 نحكيو على تتالي سنوات جفاف، وهذه بطبيعة باش يأثر. نحن نحكيو على تعاضديات فلاحية بالأساس دونك باش يأثر على المردود
0: ليس فقط فلاحية
1: مش يعني في نهاية زاد التعميم التعاضدي
0: يعني عام 68 نهايه الفتره في 68 وقع الاتجاه نحو تعميم التعاض.
1: جوستومون هذا اللي باش نحكيه هو
0: وكان تعميم
1: التعاض، وهذاك هو الخطا اللي تسبب في اجهاض التجربه، على خاطر عمليه التعميم هذه ما كانتش محسوبه العواقب.
0: حتى في التجاره
1: عمليه التعميم هذه ما كانتش محسوبه
0: العواقب. انا لم تعد فقط تعضديات فلاحيه، حتى التجاره وغيرها وخدماتيه وكذا
1: في كل شيء. وداير حتى احمد بن صالح اكد انه ما كانش راضي على قرار التعميم. التعميم اللي تاخذه يرى انه هو تاخذه برقيبه، خاطر كان عشوائي وما استندش لدراسات ميدانيه،
0: ولكن هو تحمل الكلفه سياسيا وسجنيا، سجنا ومحاكمته كانه يعني خيانه مؤتمن، كانه يعني لم يكن امينا على ما حمله اياه برقيبه من المسؤوليه. تعرف راه عنده برقيبه ديما هذه مع الوزراء نتاعو دائما يحمل وزراءه، هو اسمه وزير، الوزير يقع الوزير.
1: ثم حاجه اخرى،
0: ولكن هناك براغماتيه شرط اليها بالنسبه لبرقيبه. طبعا لم يكن برقيبه يعني مهتما في البدايه في الحركه الوطنيه بالمساله الاقتصاديه، ولكن تم تبني برنامج اقتصادي واجتماعي الاتحاد ليقال انه استلهم ايضا نماذج اجنبيه. ليس هذا موضوعنا، لان التحديث من الصعب الا تستلهم نماذج اخرى سابقه لك ومتقدمه عليك، هذا طبيعي عبر الحضارات. ليس فقط لان كما يقول ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب، لكي يصبح مثله ليس حبا فيه، لكي يتفوق عليه ربما. به تغير المسار تحديث في نهايه الفتره 69، فما ما يسمى فتره تامل. فتره تامل، ولكن مباشره بعد تم تكليف الهادي الميرة بشد الوزاره الاولى. وشنو التوجه الجديد للدوله بعد الاشتراكيه الدستوريه؟ سماه هو مؤتمر بنزرت، احنا لم نشير اليه، تم اقرار برنامج تعاضدي في مؤتمر بنزرت 1864 هكذا. في 1964 1970 تحول جديد نحو ماذا؟
1: نحو النظام الليبرالي، العودة أو إلى ما يسمى بالنظام الاقتصاد الحر، الذهاب إلى تخلص من التعاضديات. وفي الواقع بورقيبة جاء تغير رأيته بخصوص الاقتصاد التونسي، خاصة مع تغير الواقع الجديد اللي جاء في نهاية الستينيات وتدهور الوضع بعد التجربة واللي تسبب فيه قلنا التعميم. فالهنا ذيك اللي حكينا على البراغماتية البورقيبية واللي توقفت في حدود الواقع المعيش. دونك تجربة لهنا الاقتصادية ولا سواء رأسمالية ولا تعاضدية باش تلقى ديما.
0: أنت عندما توقفتي في سنة 1969 سواء كانت يعني البيلون الحصيلة، سواء كان في موضوع التعليم أو المرأة، وإحنا لم نتعرض إلى المؤسسات الصناعية وتونست المؤسسات ومؤسسات جديدة والدواوين ديوان وطني كذا. ونذكر أنه تم تكريمه في آخر حياته، لأنه يقول القيد جزاء سينمار أهم شخصية في الفترة التي درستها، ربما هو عنده برشا وزارات، ولكن تكرمته حتى ستيك، حتى الكهرباء، شركة الكهرباء والغاز كذا، يعني في قبل وفاته. طبعا هناك عديد الدواوين، المؤسسات، المجمعات، الأقلية، التنمية، الأقطاب التنمية، حب يعمل 5 أقطاب تنمية، هكا علاش جاب صدرت بمحال التلوث، ولكن مع الأسف، ولكن كانت في بالهم باش تولي قطب صناعي في المجال التحويل الكيميائي يعني للفوسفات وغير ذلك. وبالنسبة للمعمل العجين، الورق، معمل كذا، يعني
1: السكر في بيجة، الحلفة متاع القصرية
0: والفولاذ وغير ذلك. إذن هناك مشاريع متعددة متوقف عندها، ولكن آخر كلمة، كيف يمكن الحكم على هذه التجربة ككل، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاضد، تجربة تحديثية بكل أبعادها الاجتماعية، التعليمية، الصناعية والاقتصادية؟
1: يمكن تلخيص هذا أنه اللي عرفته تونس يندرج في خانة التحديث المفروض، ذاك علاش ما نجحش برشا أبعاده.
0: المفروض
1: اللي
0: فوقي
1: فوقي اللي أنجزته النخبة السياسية الحاكمة. ورغم اللي حققته من عصرنا في المؤسسات والتشريع والإدارة، التأثير متاعه ما قعدش، ما تغلغلش في المجتمع،
0: كانه سطحي يعني
1: نوعا ما.
0: علاش وقع تراجع في عديد القطاعات؟
1: ذاك علاش بعد الثورة زاد رجعنا نحكيه مرة أخرى على مشاكل في بيننا، سيد خلصنا منهم يا أخي، رجعنا نحكيه عليه مرة أخرى، خاصة
0: حتى في مستوى الذهنيات والعقلية. أشكرك جزيل الشكر أستاذة صفاء بكير، متمنيكم توفيق في باقي أعمالك وبحوثك، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن الصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد إطاحة فرصة جديدة للراغبين في الصلح الجزائي، متعهدا بالإفراج عن كل من في السجون بعد التوقيع على الصلح.
3: واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح معهم، يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد. فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاية هب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز.
2: تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الأطفال والشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعلن تشكيل مجلس أعمال مصري تونسي لتعزيز التبادل التجاري الثنائي ودخول السوق الإفريقية بصفة مشتركة. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإيراني يقول إنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين رداً على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار. على الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مقذوفين قرب قواته في جنوب لبنان. ومنظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم.

إن الفجر هو دائما رمز الأمل والجمال وحب الحياة. نلتقي بكم لنستقبل اليوم الجديد الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع، مفعما بالتوفيق والنجاح وبالصحة والعافية.

0: فتح الورد فاح الفل فاح الفل انهار السعيد صباح الخير.
1: رؤية الورد في تعبير المنام. لرؤية الورد في المنام تعبير وتأويل خاص، فما هو هذا التعبير وذاك التأويل؟ لقد اهتم خليل بن شاهين وابن سيرين وغيرهما عند العرب وكتبوا في هذا الموضوع، أي موضوع رؤية الورد في المنام. فقد أورد خليل بن شاهين الظاهري في كتابه الإشارات في علم العبارات فصلاً في رؤيا الورد وأصنافه في الأحلام، وتعددت أقوال المعبرين أي مفسري الأحلام في رؤيا الورد في المنام حسب اللون والشكل والأحوال التي شاهدها النائم وما تعنيه عندهم. وفي هذا المجال أورد خليل بن شاهين في كتابه المذكور ما يلي: رؤيا الورد على نوعين، نوع على شجرة ونوع مقطوف. أما إذا كان على شجرة فإنه يدل على الولد، وإذا كان مقطوفا دل على الخوف. أما الكرماني فقد قال: الورد الأحمر على الشجرة يدل على السرور ونفاذ الأمر، والورد الأصفر على الشجرة يدل على امرأة قاضية لحوائج الناس، والورد الأبيض يدل على العز والجاه. ومن رأى في داره ورداً على شجرة في فصله فإنه يدل على زواجه بنتاً، ومن رأى ورداً أحمر على شجرة في داره فإنه يدل على السرور من جهة أقاربه أو أهل بيته.

بعدك وسدودك ونساني بعدك وسدودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

سجرة وكتلو إن هي البشرة لفت العصفور السجرة وكتلو إن هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

افتح عينيك جيدا وانظر، تجد صورتك في كل الصور. الإنسانية نهر من النور يسير بين أودية الأزل إلى بحر الأبد. منبر الإنسانية قلبها النابض. الحب عطاء من الروح، نغم تائه في النفس يبحث عن جواب.

باب مدح الهدية. قال الشاعر: إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد معتضد العداوة بعد نفرته حبيبا. وقال بعض العلماء: لعظم خطر الهدية وجلالة قدرها على وجه الدهر، قالت ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقال الشاعر: للهدايا في القلوب مكان، وحقيق بحبها الإنسان. وقال شاعر آخر: إذا دخلت الهدية دار قوم تطايرت العداوة من كواها.

0: زلت بحب اخترت اسم بينك يا خلوة يوم العيد قرو.
1: حديث الخير والشر. كره الشر نفسه واشمأز منها لكثرة ما سمع من الشتم والتأنيب والتوبيخ، تأسف حين يطرد وأحيانا يضرب ويلطم ويهشم حتى ذاق ذرعا، فبعث بهذه الكلمات إلى الخير قائلا له: سمعت بك، وحبذا لو استضفتني بجوارك ليلة واحدة لأتشرف بمعرفة سيرتك المحمودة فأقتدي بك وأتحول من شر إلى خير. فأجابه الخير: مرحبا بك في بيتي، وأعتذر عن عدم استقبالي لك، لأنني سأتوجه لإسعاف ومواساة بعض الذين ألحقت بهم ضررا. في مجالس الأدب في العصور القديمة كانت المناظرة الشعرية حول موضوع معين تتخذ طابع المباراة في عصرنا، وكان أكثر الشعر الذي ينظم في هذه المناسبات ارتجالاً.

وفي إحدى هذه الندوات بين عدد من الشعراء في بغداد في القرن الثاني عشر جرى وصف للإبرة وخصائصها، وكان بعضهم يتخذها ألغازاً. قال أحد هؤلاء الشعراء: ضئيلة الجسم لها فعل متين السبب، حافرها في رأسها وعينها في الذنب. وقال آخر: وذات ذوائب تنجر طولا وراها في المجيء والذهاب، بعين لم تذق للنوم طعما ولا ذرفت لدمع ذا انسكاب، وما لبست مدى الأيام ثوبا وتكسو الناس أنواع الثياب.

0: سامح.
1: تحدث أحد الأدباء عن سعادة الحياة فقال: إذا كان صحيحاً ما يتحدث به الناس عن سعادة الحياة وطيبها وغبطتها ونعيمها، فسعادتي فيها أن أعثر في يوم من أيام حياتي بصديق يصدقني الود وأصدقه، يقنعه مني ودي وإخلاصي دون أن يتجاوز ذلك ما وراءه من مآرب وأغراض، وأن يكون شريف النفس لا يطمع في غير مطمع، شريف القلب لا يحمل حقداً ولا يحدث نفسه في خلوته بغير ما يحدث به الناس في محضره، شريف اللسان لا يكذب ولا ينم ولا ينطق بهجر، شريف الحب لا يحب غير الفضيلة ولا يبغض غير الرذيلة. هذه هي السعادة التي أتمناها ولكني لا أراها.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الكرام مع أسماء الله الحسنى. اسم القيوم، وعادة ما يرتبط اسم القيوم بالحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدق الله العظيم. ومن معاني القيوم هو القائم بنفسه، المستغني عن كل موجود، والمقيم لغيره، أي المتكفل بتدبير شؤون غيره وحفظه ورزقه، فهو الذي لا يحتاج إلى أي شيء، بل كل شيء يفتقر إليه في الوجود وبقاء الوجود إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. كما يشمل معنى القيوم كمال القدرة والتدبير، تدبير شؤون كل المخلوقات في السماوات والأرض. إذن الله سبحانه وتعالى قيوم على كل الموجودات الموجودة في السماوات والأرض، بل الموجودة في كل الأكوان سبحانه وتعالى. وقد قرن اسم القيوم دائما باسم الحي، دلالة على كمال الصفات والأفعال. لذلك كانت معاني القيوم المقيم لغيره والمدبر لأمره، إذ لا يجوز أن يكون بقاء الكائنات في الكون بذاتها أو أن تكون بغير الله تعالى، لأن خلق الكون تم تقديره وحفظه إلى حين بالقيوم سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون ليس بآلة خلقت ثم تركت لتدبر أمرها. هنا يكون معنى من لا يعترف ربما بوجود الله سبحانه وتعالى، أو يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن يقول إن الله لا يتدخل في العالم. هؤلاء يقولون بفعل الطبع، أي أن الطبيعة أو الموجودات تفعل بالطبع أي بذاتها، وهذا خطأ شنيع فلا حجة لذلك. فكل المخلوقات قد أوجدها فاعل أزلي أبدي قادر عليم مريد سبحانه وتعالى، وإن أوجدت الكائنات نفسها فبإمكانها أن تدبر نفسها، وهذا مستحيل. لذلك سؤال بسيط، هل هذه الموجودات عاقلة؟ فالقيوم أيها الكرام هو الباقي بكماله ووصفه دون أي تغير أو تأثر، غير أن الإنسان تعتريه التغيرات باستمرار إلى آخر يوم في حياته، ولكن إن أصيب بأمر فعليه أن يتفكر معاني الابتلاء. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. استحالة أن الإنسان لا تعتريه تغيرات، هذه طبيعة المخلوقات. بما هي مخلوقات، هي مركبة وتحتاج إلى غيرها وهكذا. وهو قيوم سبحانه وتعالى على كل مخلوق قدرة وحكمة. وكلما تفكرت أيها المؤمن في معاني بقائك مهما كانت حالتك، وتحاول أن ترضى بما ليس لك فيه دخل، وتتأمل أن عناية المولى تعالى ترعاك في كل أحوالك، لأن عطاؤه سبحانه وتعالى رحمة ومنعه عين العطاء. فتأمل أيها المؤمن لتفلح، يعطي ليرحم ويمنع ليعطي، لأن منع الله سبحانه وتعالى لم يمنع للانتقام، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه عبادتنا ولا تضره معاصينا، ولا يقتضي وجوده وتقتضي أفعاله أن ينتقم، فهذا بعيد عن المولى سبحانه وتعالى وتعالى على ذلك، وإنما إن منعك ثق أنه قد أعطاك. حتى إن أوجد إنسانا ما بنقائص عديدة جدا، مجرد التأمل أن هذا الإنسان، هذا مجرد التأمل إن كانت الحكمة من ذلك أمامنا، ولكن بالإمكان أن نتفكر فيها، أنه لو كانت لهذا الإنسان كل الإيجابيات ربما قد يذهب في طريق الكفر والعياذ بالله، فقد يمنعه من جملة من النعم ليكون طائعا، ليكون متعبدا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويوم الدين عندما يكشف الغطاء عن تلك الأمور الحاصلة بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، قد يذوب أمام الخالق الذي ادخر له ثوابا لا يمكن أن يخطر على بال. ولكن ليس معنى هذا أن نطلب المعوقات ونطلب الآلام، هذا لا، ولكن إن حصلت علينا أن نتأمل وندعو كذلك بأن يجنبنا الله تعالى كل الأمراض وكل الآلام وكل الأهوال والمشاق، وأن نسعى إلى إرضائه قدر الجهد والإمكان، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يدعو للإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع الراغبين في الصلح الجزائي، مشددا على أن الدولة التونسية لا تقبل التنكيل بأحد، وذلك خلال لقائه أمس برئيس اللجنة الوطنية علي عباس المعين حديثا.
2: أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع الدولة للشعب التونسي ولا هؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.
1: وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة العقلية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وبلدية باردو تنظم بالمناسبة حملة مشتركة للنظافة بشارع 20 مارس تجمع بين المصالح البلدية ومختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة بالمدينة. اليوم افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات، وذلك بمشاركة قرابة 50 عارضا. مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بقصر النجمة الزهرة بسيدي بوسعيد يطلق تجربة رقمية جديدة لتعزيز النفاذ إلى التراث الموسيقي التونسي والعربي. في منطقة الشرق الأوسط، قوات الحرس الثوري الإيراني تعلن إصابة سفينتين حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. بعد هجمات إيرانية، سفارات إنذار في البحرين واعتراضات جوية بالكويت. الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مقذوفين قرب قواته في جنوب لبنان. ومنظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى تعزيز حماية مواطنيها من موجات الحر الشديد. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
3: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
3: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
3: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
4: وحداثة التكنولوجيا.
3: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نحييكم ونبعث لكم أجمل تحية من شارع الحرية، ونتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا مستمعاتنا. يوم الخميس 11 جوان 2026، 25 ذو الحجة 1447. يا ربي إن شاء الله صباح مليء بالسكينة والهناء والصحة، ربي يسعد قلوبنا جميعا، وتكون انطلاقة يومنا انطلاقة جيدة وموفقة. نحن فريق برنامج يوم سعيد، وأيضا أنتم اللي اخترتوا موجتنا ومش تبدأوا معانا نهاركم، إن شاء الله نهار مبروك للناس الكل. مرحبا بحمزة صفار، هو مقابلني في الإخراج الإذاعي اليوم، معنا فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، توصل لكم صوتنا وصورتنا على صفحاتنا الرسمية. معنا اليوم طاهر سوسية من القاعة الفنية المركزية، رانيا بوتوريا في رئيسة التحرير، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني. أنتم أغلى مستمعين، مرحبا بكم الكل، ونبيل عبيد تقول لكم يومكم سعيد.

تسيب كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقر

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: صباح الخيرات والمسرات والبركات لكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بكم. اليوم شروق الشمس في تونس كان في 4:59 وغروبها 7:39 أوقات الصلاة بالنسبة لليوم الخميس 11 جوان. صلاة الصبح كانت في 3:08، صلاة الظهر منتصف النهار 28 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:40، صلاة المغرب 7:41، وصلاة العشاء في 9:39. ربي يتقبل كل صلواتكم. أنت اللي توا قمت من النوم إن شاء الله في الخير تعوم، هذه أمنية من أمانينا لكم اللي جمعناها في دعوة خير اللي نسموها لكم حالا وكما كل صباح.
2: دعوة خير
3: يلي فيق من النوم يراك في الخير تعوم، ويبعد عليك ربي كل هموم. الله يسهل طريقك هالصباح المبروك، الله يسهل رزقك، الله يرزقك برفيق وقت الضيق. برا ان شاء الله وين تقبل تربح، برا ان شاء الله يسعد قلبك هالصباح وينور وجهك على قد ما هو منور.
2: دعوة خير

0: يوم سعيد للجميع وين ما كنتوا هنا في تونس ولا خارج تونس، وين ما يوصلكم صوتنا وين ما توصل صورتنا زيدا. إن شاء الله صبحكم مزيان وبالخير مليان. 6:24 دقيقة على موجاتنا اليوم الخميس 11 جوان 2026. شعلنا كما اليوم من كل عام
1: كما اليوم.
0: اليوم بلادنا تحتفل باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، مناسبة تتجدد سنويا لتأكيد أهمية المحافظة على المحيط وترسيخ خاصة السلوكيات البيئية السليمة. شكون فينا ما يحبش يسكن في حومة نظيفة، في مدينة نظيفة مزيانة خضراء منورة؟ وهذه دورنا الكل ودور المجتمع المدني. حملات نظافة بالمناسبة واصلة للمساحات الخضراء، ما نحبوهاش تكون موسمية، نحبوها متواصلة، سواء كانت بالمدن، بالشواطئ، بالأحياء السكنية وفي مختلف ولايات الجمهورية. الهدف رفع الفضلات هذا أكيد، تحسين المشهد البيئي، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمبادرات هذه تنشر خاصة الوعي بأهمية حماية البيئة وجعل النظافة مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات مجتمعنا. الشعارات مختلفة والهدف واحد، تونس تبقى خضراء ونظيفة. العمل زاد متواصل خاصة على مستوى تونس العاصمة، لأنه فما رؤية كاملة لمستقبل تونس العاصمة السياحي والثقافي، بما أنه الاستعدادات حثيثة لإنجاح تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. يظهر بعيد 2027 أما هو غدوة، وفي السياق هذية احتضنت بلدية تونس البارح جلسة عمل تنسيقية جمعت كل الممثلين عن مختلف الهيكل المعنية بالشأن السياحي والبيئي والثقافي والأمني والبلدي. الهدف وضع برنامج عمل مشترك لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات والفضاءات الموجودة في تونس العاصمة. تم التأكيد زيادة على المحافظة على المدينة العتيقة وصيانتها وتهيئتها لأنها مصنفة ضمن التراث العالمي، وأيضا العناية بالمعالم التاريخية والمسالك السياحية، وأيضا الصورة البيئية لتونس لأنها تعكس صورة البلاد الكل. هذية في اليوم الوطني للنظافة اللي نحتفل به ونحيوه سنويا في نهار كيما اليوم، نهار 11 جوان.

0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: يتواصل اللقاء على موجة إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية حتى للتسعة متاع الصباح في يوم سعيد مع مجموعة من الفقرات والضيوف.
0: تبعني
4: الجديد في بلادنا بين البارح واليوم في فقرة شفا مجديد. بعد نخليكم مع فيروز وكوكتيلها اللي نختموا به الساعة هذية. بعد أخبار السبعة اللي فيها كل المستجدات الوطنية والعالمية، نرجع لفقرة السلامة المعلوماتية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. واليوم نتحدثوا على حمايتنا من بعض المواقع اللي تنجم تكون خطر علينا وعلى أولادنا في البحار، في استعمال الانترنت. هي مواقع نستعملوها في حياتنا اليومية لكن تنجم يكون فيها برشا أخطار. 7:30 الطقس وأخباره وتفاصيل نشرتنا الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم نمشي لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. صالون تحتضن بلادنا في دورته 15، شنو فيه جديد؟ هذا نعرفوه في حدود 8 غير 4. الرياضة وأخبارها، واليوم موعد مهم لأنه اليوم ينطلق الحدث الرياضي الأبرز عالميا، كأس العالم. اليوم متابعة من خلال مواكبة حينية، ومن بعد تنعطيكم تفاصيلها مع زملائنا من قسم الأخبار. ثم يجي موجز أخبار الثمانية. اليوم نتحدث على النظافة بما أنه اليوم الوطني للنظافة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، تثمين الزيوت، النفايات الصناعية، كيفاش الاستراتيجية متاع بلادنا اليوم للحفاظ على النظافة خاصة في المجال الصناعي. نتحدث زادة على المنتجات الغذائية من جديد، لأنه هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية. الدنيا سخنت، نشربوا أكثر ماء، ردوا بالنا شنو نشريو، منين نشريو، شنو خاطر، وشنو تقول الهيئة. هذا نعرفوه في حدود 8:30. الكشافة التونسية، المنظمة العريقة، تطلق مشروع لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار، هذا في حدود 9 غير 4. ورشة أغاني إن شاء الله تعجبكم.

0: شفما جديد؟
1: شفما جديد في بلادنا مش نتحدثوا على الصلح الجزائي. مشروع الصلح الجزائي أطلقوا رئيس الجمهورية قيس سعيد، والهدف منه هو استرجاع أموال الدولة المنهوبة من قبل رجال الأعمال والمتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وإعادة توظيفها في تنمية المناطق الأكثر فقرا. عين رئيس الجمهورية مؤخرا القاضي علي عباس رئيس جديد للجنة الوطنية للصلح الجزائي لمتابعة الملف هذايا وتسريعه، والبارح كان عنده لقاء في قصر قرطة بالسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. أكد رئيس الدولة في اللقاء هذية على أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، وقال نحب صلح يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب. وأكد زادة اللي هذه فرصة جديدة تتاح حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، وأكد اللي ما فماش نية ولن تكون هناك أي نية للتنكيل بأحد. من أبرز ما جاء في هذا اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي هذا التصريح من صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية.
2: ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال، لا يبتزون ولا يبتزون. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. انطلق أنت وأعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها في أقرب الأجال تبقى المرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. انطلق على بركة الله، ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز. وفقني الله وإياكم لما فيه خير شعبنا العظيم، وثبتنا على طريق الحق والعدل، إنه هو السميع العليم.
1: هذا من لقاء رئيس الجمهورية البارحة في قصر قرطاج برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجبائي. لا مجال لا للتنكيل ولا للمساومة، باب الصلح مفتوح ويعود كل مليم منهوب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. مزيد من التفاصيل وهذا الخبر وغيره من الأخبار في نشرة السابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد 12 دقيقة من الآن، وبعد لا نسمع فيروز نكملوا ونواصلوا معكم. يوم سعيد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطايبة بالقداء؟ يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من نظافة يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلامي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كان وقع التسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
1: الدكتور حكيم.
3: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
0: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
3: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
0: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
3: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
0: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
3: 7 صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: 7 صباحا بتوقيت تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشدد على أن الفرصة تتاح اليوم من جديد أمام كل من نهب أموال الشعب لتسوية وضعيته ومغادرة السجن. انطلاق الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية بداية من اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة. تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الأطفال والشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. وفي الرياضة اليوم افتتاح النسخة 23 من مسابقة كأس العالم لكرة القدم، وفي النشرة ورقة حول مشاركات منتخبنا الوطني في المونديال. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس علي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي، أكد أن فكرة الصلح الجزائي انطلقت منذ سنة 2012 في تصور يقوم على إنجاز مشاريع في المناطق الأكثر فقرا، وتم تكوين لجنتين لتنفيذ هذا التوجه إلا أنهما فشلتا في ذلك.
5: فكرة الصلح الجزائي كنت قد تقدمت بها يوم 20 من شهر مارس من سنة 2012 لتعود أموال الشعب التونسي التي نهبت منه لتعود إليه. ومحور هذا التصور أن الأكثر تورطا يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقر، علما وأن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة، بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء شعبنا العظيم. ولم يتم وضع النص إلا بعده يوم 25 جويلية من سنة 21 و2000، وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب أيضا غير بريئة.
4: وشدد رئيس الجمهورية على أن الفرصة تتاح اليوم من جديد أمام كل من تورط في نهب أموال الشعب لتسوية وضعيته.
5: واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج، على السواء لإبرام صلح يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون. والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارجه هذا الوطن العزيز.
4: ودعا رئيس الجمهورية إلى التسريع في أعمال اللجنة لتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع من تورطوا في نهب أموال الشعب.
5: ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، حتى يتم وضع حد نهائيا لهذا الوضع.
4: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على موكب أداء اليمين لكل من فضيلة الجرجوري وإناس زنينة بصفتهما أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي. تفتتح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة فعالية الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. مدير الصالون سامي الشامخ:
6: في الدورة هذه قرابة 50 عرض من مختلف ولايات الجمهورية، متكونين من الباعثين العقاريين، من المزودي التجهيزات، من البنوك. عندنا زاد البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل، وعندنا زاد مزودي التجهيزات باش يلقاو زوار مشاريع المسكن الأول، باش يلقاو مشاريع المساكن الأوستاندينغ، باش يلقاو المساكن الاجتماعية، وباش يلقاو زاد كل الاستفسارات خاصة بالمشروع الجديد اللي هو مشروع المساكن الاجتماعية المملكة. ومن هنا لآخر سنة إن شاء الله بشكون منصة خاصة للتسجيل لكل المواطنين الراغبين في المشاركة في المساكن هذه.
4: أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة. في خطوة جديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، شهد المستشفى المحلي بالحمة أمس إنجاز أول عملية جراحية، وذلك بعد استكمال تهيئة قاعتي العمليات بتقنية عالية ومتقدمة وبدعم من فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حذرت من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة، إلى جانب تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة. رئيس الهيئة محمد الرابحي:
7: تفشي ظاهرة العرض والنقل مياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظروف غير صحية، أغلبها تحت أشعة الشمس، حفظها في أماكن ما تستجيبش لشروط السلامة، وإحنا هذا بمثابة تنبيه. شوفوا الفاعلين الاقتصاديين المتعاملين مع هذه المواد ما يعطيوش قيمة الحقيقة للجانب المتعلق بالحفظ والتخزين في ظروف طيبة، نعتبروها مخالفة جسيمة ويعاقب عليها القانون في صورة عدم الامتثال، باش يتم الحجز والإلاف وتحرير محاضر ضد المخالفين. المحيط قريب للمواد هذه يتم حفظها ولا تخزينها ولا نقلها تحت أشعة الشمس، نجم هاك المكونات نتاع الامبلاج تدخل مكونات المنتوج اللي باش نشربوه، نجم تأثر على صحة المستهلك.
4: أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس فتح باب الترشح أمام الطلبة للمشاركة في مشروع سوافيا الهادف لدعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9 ملايين يورو فاصلة 5 على أن يكون 24 من جوان الجاري آخر أجل لقبول الترشحات. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم وبمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول تفتتح مساء اليوم رسميا الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس لتتواصل إلى غاية 28 من جوان الجاري في عدد من الولايات. المدير الإداري للمهرجان هيثم القصداوي:
8: رحلة تنطلق من شارع بورقيبة إلى الاختتام في ولاية بن عروس دورة 9. اخترنا باش نعولوا على شبابنا اللي نكونوا فيهم في فن السيرك باش نحضروا روحنا للدورة الجاية الدورة 10 باش يكونوا بعدنا زادة ضيوف باش نتبادلوا الخبرات في فن السيرك. موريتانيا باش تكون موجودة معنا في المهرجان وعنا ضيوفنا من فرنسا إيطاليا إسبانيا اللي مسلسين يجيونا. بالنسبة للفريق الفني والتقني تقريبا 60 شخص بين تونس وأجانب بيمتعوا الناس في فن السيرك.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. يرفع ستار اليوم على منافسة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى غاية 19 من جويليا المقبل. ورغم صعوبة المهمة تطمح تونس من خلال مشاركتها 7 في المونديال للعبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في هذه المنافسة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا. معز الجليبي والورقة التالية:
9: حققت تونس في أول مشاركة لها في كأس العالم عام 1978 بالأرجنتين أول فوز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ المنافسات بعد تغلبها على المكسيك 3 أهداف مقابل هدف واحد قبل أن تتعادل مع ألمانيا الغربية دون أهداف وتخسر أمام بولونيا بهدف دون رد لتنسحب من الدور الأول رغم أدائها الجيد. وبعد غياب دام 20 عاما وفي عام 1998 عادت تونس إلى النهائيات في فرنسا حيث خسرت مع كل من انجلترا 2 دون رد وكولومبيا 0 قبل ان تتعادل مع رومانيا 1 لمثله. وفي نسخة كوريا الجنوبية اليابان 2002 تعادلت تونس مع بلجيكا 0 لمثله وخسرت امام روسيا 2 دون مقابل وبنفس النتيجة امام اليابان. وفي مونديال المانيا 2006 تعادل المنتخب التونسي مع السعودية 2-2 وخسر امام اسبانيا 3 أهداف مقابل هدف وأمام أوكرانيا 1 دون مقابل. وبعد غياب عن نسختي 2010 و2014 عادت تونس للمشاركة بمونديال روسيا 2018 لتخسر أمام أنجلترا 2 مقابل هدف وبلجيكا 5 أهداف مقابل هدفين قبل أن تحقق فوزا معنويا على بنما 2 مقابل هدف ليكون أول انتصار لها في المونديال بعد عام 1978. وفي النسخة الأخيرة للمونديال في قطر اكتفت تونس مجددا بالدور الأول رغم حظها 4 نقاط من تعادل مع الدنمارك وخسارة من أستراليا وفوز تاريخي على فرنسا حاملي لقب نسخة 2018. وتتطلع تونس لمشاركة مشرفة في مونديال 2026 رهانها العبور لأول مرة في تاريخ مشاركتها إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة بعد أن وضعتها القرعة في مجموعة صعبة مع كل من هولندا واليابان والسويد التي ستكون الاثنين المقبل منافسنا الأول في هذا المونديال، فحظا وفيرا لمنتخبنا الوطني في هذه المغامرة الجديدة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران وأوضحت أن العمليات شملت استخدام ذكائر دقيقة التوجيه استهدفت مواقع إيرانية اعتبرت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة، وإنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز مؤكدا إغلاقه أمام جميع أنواع السفن، وذلك على خلفية ما وصفه بانعدام الأمن نتيجة الهجمات الأمريكية على مناطق جنوبي البلاد. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن مسؤولين إيرانيين اتصلوا به وطلبوا منه وقف القصف، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله إن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن الفرصة تتاح اليوم من جديد أمام كل من نهب أموال الشعب لتسوية وضعيته ومغادرة السجن. انطلاق الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية بداية من اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة. تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الأطفال والشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. وفي الرياضة اليوم افتتاح النسخة 23 من مسابقات كأس العالم لكرة القدم. وفي النشرة تابعنا ورقة حول مشاركات منتخبنا الوطني في المونديال. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

بك يا حبة الملوك تعلمت نعنق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها لقهي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة لويس يميمتي لحنينة غزرت لي وتعذات

اللطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدين. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: نهاركم زين كل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد 7 و4 على موجتنا، ومرحبا بكم في داركم، دار الإذاعة التونسية، في إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
1: اليوم حدث مهم في تاريخ الإذاعة، تاريخ الإذاعة العريق، من الإذاعة البريدية إلى الإذاعة الرقمية وفي كل المحطات، فما محبة كبيرة ووفاء لمستمعينا. الإذاعة مش مجرد صوت يخرج من جهاز، هي نافذة تطل على العالم كل صباح، هي جسر خفي يربط القلوب قبل المسافات. في لحظة ما يكفي أنك تدور الموجة وتلقى روحك في المحطة الإذاعية الأولى في تونس، تلقى روحك وسط حكاية تروى أو خبر يصاغ بدقة أو صوت دافئ يرافقك في الطريق متاعك إلى العمل في صباح هادئ يشبه بداية الحلم. الإذاعة هي مهنة الإصغاء بقدر ما هي مهنة الكلام، فيها يلتقي نبض الصحفي مع انتظارات المستمع، فيها تتحول الكلمة المسؤولية، الصوت اللي يأثر قبل ما يكون إحساس يوصل لكل واحد فيكم، هي صديقة اللي ما تغيبش، هي اللي ترافقنا في كل أوقاتنا. في الإذاعة نحن فرحنا، في الإذاعة غنينا، في الإذاعة بكينا، في الإذاعة عطينا كل الأخبار. وحين يقال هنا الإذاعة، هنا إذاعة الجمهورية التونسية، لا يقصد مجرد افتتاح بث، بل يعلن بداية رحلة جميلة داخل الزمن، حيث للكلمة قيمة وللصوت حياة.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من عام 1938 الإذاعة التونسية ومحطاتها كثيرة، ويمكن ما يكفيناش الوقت مش نحكيو عليها، لكن نبقاو في السنوات الأخيرة، وبعد معرض الإذاعة، وبعد تغيير الهوية البصرية، وبعد التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية. اليوم حدث مهم بالنسبة لنا، اليوم دشن الإذاعة التونسية 7 استوديوهات رقمية جديدة في المقر المركزي متاحة وفي عدد من المحطات الجهوية، خطوة تعد نقلة نوعية نحو تحديث البنية التكنولوجية لمؤسسة الإذاعة التونسية. استوديوهات تعتمد على تكنولوجيا نقل الصوت ببروتوكول الانترنت IP. شنو الحكاية؟ كيفاش تبعونا انطلاقا من 10 صباحا بالصوت والصورة؟ تلقوا كل التفاصيل هنا. حبيت نحيي كل الزملاء العاملين في كل الإذاعات، كل المستمعين الأوفياء لكل المحطات متاع الإذاعة التونسية، وأيضا تحية كبيرة لرئيسة مؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي، لأنه في السنوات الأخيرة ومنذ جوان 2023 إلى اليوم محطات متسارعة نحو إذاعة أقرب لمستمعيها، نحو إذاعة أحسن، نحو إذاعة تسعى ديما إلى الأمام، الجودة مع الحرفية مع صوت والصورة والقرب من كل تونسي وكل تونسية. خاطر ديما وين أنتي وين هي.
3: من التناظر إلى الرقمي، ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
6: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
3: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
6: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا،
3: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
6: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
7: السلامة السيبرنية

0: توجه نحو التحول الرقمي للخدمات بالهيكلة الوطنية. التحول الرقمي هذا باش يكون ناجح معناتها يلزم نأمنوا الخدمات الرقمية ونحميوا بيانات المواطنين، ويلزم زادا يلزم التدخل السريع لمعالجة الثغرات الأمنية قبل ما تتحول إلى حوادث واختراقات. الهجمات معناتها اللي تستهدف مواقع الويب الهيكل الوطنية والخدمات على الخط معناتها باش تكون من نوع حجب الخدمة الموزع، معناتها يجي مواطن يجي يحب يتحصل على الخدمة ما يلقاهاش معناتها متوفرة، وهذا ناتج عن تدفقات جانبية قام بإنشاء مجموعة من القراصنة بطريقة حينية، معناتها يجيو ديروكات معناتها من برشا بلايص حتى لأن الخدمة معناتها تخرج تولي غير متوفرة. فما زاد الهجمات اللي تستهدف البيانات الشخصية وقواعد البيانات من خلال استغلال الثغرات الأمنية لمواقع الويب هذه.
1: وبالتالي يلزمنا نعتمدوا آليات فعالة لحماية المواقع هذه والخدمات هذه وضمان الاستمرارية متاحة. هذه موكول للمؤسسات، وإلا كل واحد فينا ينجم يسعى إلى حماية المواقع. يظهر كل مؤسسة تحمي موقعها وكل إدارة تحمي خدماتها، ولا لا؟
0: أكيد الدور لهنا دور متبادل ومتشارك. دور المؤسسات معناتها يتمثل في إجراء عملية تدقيق دورية لسلامة وأمن المواقع الإلكترونية والتطبيقات حتى على الهاتف الجوال اللي تقدمها للمواطنين والخدمات على الخط، كما قلت لك باش تتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية يمكن استغلالها من قبل القراصنة. وإذا تم اكتشاف الثغرات هذه يلزم عدم تأجيل عملية التحيين والإصلاح، لأن العديد من الهجمات السيبرنية تنجح فقط بسبب وجود ثغرات معروفة لكن ما تمش إصلاحها في الوقت المناسب. كيف كيف يلزم اعتماد آليات مراقبة مستمرة لرصد أي نشاط مشبوه أو محاولات اختراق والتدخل السريع عند وقوع أي حادث سيبرني، وخاصة نأكد على حاجة التدقيق الأمني المنتظم ما هوش ضرورة بل خيار، وخيار مهم ياسر يلزم أغلب الهيكل الوطنية تقوم بتفعيله،
1: ويلزم التفعيل دوري بالطبيعة،
0: معناها دوري ومستمر
1: ومستمر. فما هجمات مؤخرا، فما محاولات قرصنة في المدة الأخيرة سجلتوها أنتوما؟
0: والله فما آخر حاجة صد هو محاولة اختراق موقع طيارة بوينتي إن، معناتها موقع ذا ناسا معروفة، ولكن قلت قوم بتحليل احنا قال الموقع انه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، دونك ماهوش موجود في تونس، وهذا معناتها يزيد يصعب عليك معالجة الحوادث هذه إذا نقولوا احنا تمشي لبلاد أجنبية، خاطر باش هنا اللي طار القانون شنو باش طبق في نقولوا احنا عملية معالجة الحدث هذا، طبق القانون التونسي ولا طبق القانون الأجنبي والموجود وكل ما يكون معناتها الموقع لهنا يضل تونسي سيرتو بالنطاق بوانتي ان يضل في تونس، كل ما معالجة الحادث ومعرفة المصادر وكل احنا واكتشاف الثغرات هذه اللي يلزم إصلاحها يكون أسهل من انك تمشي تعمل إيواء الموقع الويب الهيكل متاعك في بلد أجنبي.
1: هذا هو، شكرا لك، يعطيك صحة سي محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
3: محمد الجاموسي.
4: رجالي رجالي رجاشبيه الدغزالة لو الدور الدور الدور الدنيا تمالة
3: عزديني دي.

0: أحوال الطقس.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام كل مستمعينا ومستمعاتنا. أحوال الطقس في نشرة جوية مفصلة من المعهد الوطني للرز الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
2: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاعة الوطنية.
1: شكرا ليك، أهلا وسهلا بيك. نبدأ بأبرز ما سجلتوه البارح لأنه كانت فما أمطار.
2: نعم صحيح، وليميز حالة الطقس يوم الأمس وخاصة في فترة بعد الظهر تقريبا في حدود الساعة الواحدة ظهرا شكلت خلايا رعدية في المرحلة الأولى شملت جهة القصرين، وكانت أعلى كمية تقريبا في إلى حدود هذه الساعة 38 ملم بجهة تالا، سجلنا 13 ملم بالقصرين المدينة وبحيدرة، مع معناتها سجلنا ظهيرة تساقط البرد بجهتي حيدرة وزهوان. بسليانة كذلك الأمطار كانت ضعيفة في حدود مليمتران بجلمة ولاية سيدي بوزيد 3، بالقيروان كانت على كمية 15 ملم بجهة حفوز وكذلك بالعلاء، وبجهة المهدية كانت ما بين 1 و2 ملم، وصلت حتى الحمامات في الفترة الصباحية سجلنا 3 ملمترات، وبزهوان كذلك بالفحص 8. بالنسبة لليوم معناتها اللي باش يميز أكثر حالة الطقس نحكي على انخفاض واضح في درجات الحرارة، تتحول التيارات شمالية شمالية شرقية بالنسبة لمناطق الشمال، وبالتالي معناتها تنخفض بالكدا أقل حتى معناتها من المعدلات توصل بأقصى الشمال الغربي. خاصة البارح سجلنا 36 درجة بتونس العاصمة في حين اليوم سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وكذلك حتى بمناطق الشمال الغربي تنخفض بالكدا، سجلنا البارح 38 درجة بجهة الكاف في حين اليوم سجلوا 24 درجة. تقريبا بالنسبة للبحر بش يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال، هناك إعلام برياح قوية معناتها يهم المناطق المعنية بهذا الإعلام هي شمال تونس ثم لاحقا شرق تونس. بالنسبة ليوم الغد تقريبا استقرار في العوامل الجوية، معناتها الانخفاض مازال متواصل غدوة تقريبا بش يشمل أكثر مناطق من بلادنا غدوة الانخفاض لأن الطيارات بش تكون أكثر شمالية حتى في مناطق الجنوب، يشمل انخفاض مناطق الوسط والجنوب كذلك يوم الغد ويوم السبت. بالنسبة لآخر الأسبوع إن شاء الله بداية من هات لحد ترجع تتحول الطيارات الجنوبية وبالتالي ترتفع بالكدا درجات الحرارة، ترجع المعدلات أو أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة. اليوم العشية كالعادة معناتها بش تشكل خلايا رعدية نتيجة معناتها الارتفاع في درجات الحرارة خاصة بمناطق معناتها الغربية للجنوب والوسط. ردوا بيننا بطبيعة الحال مناطق الغربية ظاهرة تساقط البرد واردة كذلك اليوم، وإن شاء الله ربي يرحمنا يعطينا بلطف.
1: شكرا لك صبح بن أحمد من المعهد الوطني للرز الجوي.

0: متابعات.
1: حتى احنا نفرحوا برشا كي تسمعونا وتبقوا معنا ومجددوا تسمعونا بصوت ذو جودة عالية وخاصة صورة جميلة على كل محاملنا الرقمية وعلى تطبيقة الإذاعة التونسية من خلال تدشين الأستوديوات متاعنا الرقمية اليوم إن شاء الله بتقنية الفواي بي. توا نفهموا مع بعضنا بعد التقنية هذه وخصوصيتها. أما الآن نمشي في فقرة متابعات لموعد ينطلق اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة. هي فعالية الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز. هذه موعد سنوي السنة أكثر من 50 عارض مش يتلموا مش يقدموا أحدث المشاريع السكنية وأيضا الحلول التمويلية. شنو مش يكون فيه الموعد هذية؟ معانا نحن سي سامي الشامخ مدير مركز تونس للمعارض يعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور.
2: صباح النور لكم السادة المستمعين الكل، نشكرك على المداخلة هذه.
1: العفو، مرحبا بك.
2: هذه تعتبر من أهم الصالونات المختصة في المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. كما تفضلت سيادتك قرابة 50 عارض من متكونين من الباعثين العقاريين من البنوك ومن مزودي التجهيزات. احنا في الحقيقة نهدفوا من خلال التظاهرة هذه اللي باش نعطيه الفرصة للمواطنين الأعزاء باش يكتشفوا أحدث المشاريع السكنية
1: في كل ولايات الجمهورية.
2: في كل ولايات الجمهورية، وزاد باش نقربوا العلاقة ما بين الباعث العقاري والمؤسسات التمويل والمواطنين باش يلقاو بعض التسهيلات، باش يلقاو معناها بعض التخفيضات. ما يخفاش على سيادتك اللي ثم معناها عديد الصعوبات في القطاع العقاري في تونس، معناها ثم غلاء كبير ياسر للمساكن، وفي هذا الإطار معناها الدولة مشكورة اللي قاعدة في كل مرة معناها توفر بعض التسهيلات. كما توا على مستوى المعرض السنة باش يقع معناها أعطاء كل الاستفسارات من الإجابة على كل الاستفسارات والكل خاصة بالمشاريع بالمساكن الاجتماعية المملكة. هذه الحاجة جديدة سنة إن شاء الله اللي هي باش تزيد تسهل أكثر للمواطن باش يقتني معناها
1: المسكن متاعه.
2: المسكن متاعه كنا قبل زادة عطينا فرصة للمسكن الأول اللي كان زادة هو أعطاه فرصة معناها وسهل شوية معناها اللي باش يوفر المساكن معناها للمواطنين. زاد بالإضافة باش يلقاو حتى المساكن ذات جودة زادة موجودة، وثم مشاركة معناها للمؤسسات العمومية الكل المختصة في المساكن الاجتماعية اللي هما باش يوفروا كل الاستفسارات وكل المعلومات الخاصة معناها بالمساكن الاجتماعية اللي هي تبقى ديما متنفس معناها للمواطنين متاعنا. وإن شاء الله نفتتحوا اليوم إن شاء الله المعرض بداية للزوار من 10 متاع الصباح، وعنا حضور السيد وزير التجهيز إن شاء الله في بداية من الساعة 3 مع السادة المسؤولين الكل
1: في قصر المؤتمرات بالعاصمة. للعموم يكون غدوة ميلة مفتوح؟
2: لا، للعموم اليوم مفتوح من 10 متاع الصباح،
1: ومن بعد نعملوا تدشين رسمي 3 بحضور السيد وزير التجهيز والإسكان. يدوم حتى الوقتيش المعرض؟
2: من 10 متاع الصباح حتى للسبعة متاع العشية يوميا، ومن يوم 11 اليوم الخميس حتى اليوم السبت 13 بقصر مؤتمرات محمد الخامس تونس. عودونا السادة المواطنين يجيوا بكثافة إن شاء الله، هذه فرصة لهم يتوافدوا بكثافة كالعادة باش يلقاو كل معناها ما يرغبوا فيه وكل التسهيلات الخاصة بالمعرض، ويكتشفوا زادة المشاريع الكل في جل مناطق معناها ولاية الجمهورية.
1: تقديم أحدث المشاريع السكنية وخاصة العروض التمويلية، لأنه ديما واحد ماذا به يشري دار، أما المشكلة تبقى التمويل، فهذه الكل يلقى في قصر المؤتمرات بالعاصمة انطلاقا من اليوم وحتى نهار سبت. شكرا لك، يعطيك صحة سي سامي الشامخ مدير مركز تونس للمعارض، وبالتوفيق لكم في هذه الدورة، الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويلات والتجهيزات.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: فلاش سبور.
3: صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الأول على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة والحدث الذي يتصدر طبعا كل الأخبار الرياضية هذا اليوم، هو افتتاح منافسات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي بين المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. واليوم المكسيك ستقص شريط حفل افتتاح ومباريات كأس العالم في نسخته 23 نهائيات كأس العالم لكرة القدم في ملعب أزتيكا انطلاقا من الساعة 8 مساء. هذا الملعب الذي يحتضن للمرة الثالثة على التوالي نسخة جديدة من نهائيات كأس العالم بعد ما احتضن نهائيات كأس العالم سنة 70 86 و 2026، والحفل سيكون مبهر ومخالف لما عهدناه سابقا، هذا طبعا حسب لجنة التنظيم، وسيكون حفل غنائي وراقص بالأساس، وفيه طبعا أكيد العديد من الرموز وطبعا الرسائل الخاصة بالتنظيم، خاصة الثلاثي والتسامح والرياضة وكرة القدم. الغاية الأساسية هي التقاء الجماهير بمختلف ألوانها بمختلف جنسياتها في أجواء حافلة. على كل، سنتابع أكيد هذا الحفل من خلال حصة خاصة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية إن شاء الله مع كامل قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية في مواكبة لحفل الافتتاح للمباراة الافتتاحية ولكل هوامش نهائيات كأس العالم وأخبار منتخبنا الوطني التونسي من خلال حصة اليوم ومن خلال المجلة اللي باش تجيكم يوميا بعد نشرة السادسة مساء، مجلة المونديال. هذا طبعا إلى جانب مواعيدنا القارة في أخبار الرياضة. أكيد أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي موجود في مدينة مونتيري المكسيكية، تم كل الشارع الرياضي التونسي بعد الوصول بعد إجراء الحصة التدريبية الرسمية الثانية لعناصرنا الوطنية منذ ساعات قليلة، تعرفوا فارق التوقيت 7 سوايع. زميلنا أنيس الماجري من التلفزة الوطنية في مراسلة مع الإذاعة الوطنية، وأكيد في إطار التعاون والتكامل ما بين الإذاعة والتلفزة الوطنية مدنا بهذه المراسلة بعد نهاية الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني التونسي، أو نسمع أنيس الماجري منذ قليل بعد نهاية الحصة التدريبية للمنتخب. مرحبا بك أنيس.
4: صباح النور رجاء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالفعل المنتخب الوطني التونسي كان أجر البارح الحصة التدريبية الرسمية الثانية منذ قدومه هنا إلى مدينة مونتيري. حصة كانت مفتوحة للإدلاء بالتصريحات وتخصيص 3 لاعبين كانوا أدلوا تصريحاتهم البارح، هم معتز النفاتي، رائد الشيخاوي، وأيضا صبري بن حسن. من خلال معاينتنا التصريحات طبعا شفنا إصرار كبير من كل العناصر الوطنية هنا للدخول بقوة لملافي غمار البطولة العالمية ولملافي الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة الأولى مباراة السيد. بالنسبة للأمور التنظيمية، الأمور طبعا 10/10 على الأمور التنظيمية على خلاف اللي قاعدين نسمعوا فيه ولا نشوفوا على وسائل التواصل الاجتماعي سواء هنا في المكسيك أو في بعض الولايات من الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لمدينة مونتيري يعني أجواء تنظيمية كبيرة برشا، مرافقات أمنية كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي حاضر هنا. بالنسبة للحصة التدريبية الأولى اللي كانت يوم الثلاثاء كان استقبال كبير خاصة من الجانب الحكومي هنا في مدينة مونتيري، وكان الوالي حاضر واستقبال كبير وجماهير كبيرة كانت عينت الحصة التدريبية الأولى للمنتخب في أجواء احتفالية، وكان توقيع ما بين طبعا اللاعبين وبعض الأطفال اللي كانوا حاضرين في الحصة التدريبية للمنتخب. الجديد بالنسبة للحصة التدريبية هو تخصيص في كل حصة تخصيص 3 عناصر دولية باش تكون تولي بتصريحاتها إلا قبل 48 ساعة من المباراة الرسمية، طبعا باش يكون مغلق الحصة التدريبية. هذه الأجواء إجمالا قبل 4 أيام تقريبا. بالنسبة للمناخ هنا تقريبا يشبه برشا للمناخ في تونس، درجة الحرارة بين 20 و 25 درجة، اللي قلق ربما شوية هو درجة الرطوبة اللي عالية شوية مقارنة بطقسنا طبعا في تونس. هذا إلى جانب الديكالاج هورير، نحكي على 7 سوايع فارق ما بين طبعا وبين تونس، وهذا ربما اللي قلق شوية خاصة في مخص تأقلم اللاعبين. هذا هو تقريبا بالنسبة للتو الأجواء إجمالا في مدينة مونتيريو، وإن شاء الله حظ موفق لمنتخبنا في المباراة الأولى. رجاء
3: تحية كبيرة برشا لزميلينا أنيس الماجري وكذلك اسكندر الحجام من التلفاز الوطني، وإن شاء الله كل التوفيق لهم وللمنتخب الوطني التونسي. كما تحدث أنيس منذ قليل، ثلاثة لاعبين كانوا على ذمة الإعلاميين البارح قبل انطلاقة الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني التونسي. هاو نسمعوا الحارس صبري بن حسن يتحدث عن تحضيرات المنتخب والأجواء في تحضيرات المنتخب.
5: جديات بدايه معناتها من اول نهار دخلنا في ستاج من 18 معناها جوان. اليوم صحيح الكومبيتيسيون صحيح قربت، قاعدين نحضروا في ماتشونا معناتها اللي ان شاء الله ربي يوفقنا فيه. جديات معناتها موجوده في ليزونتريمون، اليوم ثاني اونتريمون عندنا في مونتيري. ان شاء الله قاعدين نحضروا في الماتش تاع السويد كيما يلزم، وان شاء الله نفرحوا العباد ورانا ان شاء الله. احنا قلت ربي سوى ايمن سوى مهيب سوى انا اي انسان معناتها باش يكون في الكاج راح مش نكون وراه. نطلب معناتها من الشعب الكل انه البوست هذه معناتها كثر عليها برشا الكلام. تويك اخوي دخلنا في الجديات اللي باش يكون موجود ان شاء الله، الناس الكل باش نعرفوا معاه، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
3: ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في اولى مواجهاته اللي بشكون نهار 15 جوان في الثالثه صباحا ضد المنتخب السويدي. كل التوفيق لعناصرنا الوطنيين. ذكركم كما قلت اليوم المباراه الافتتاحيه 8 متاع الليل المكسيك جنوب افريقيا، وفي الثالثه صباحا في نفس المجموعه الاولى كوريا الجنوبيه تواجه منتخب التشيك. منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي ينهي الدورة الأول من دورة الدولية موريس الفرنسية في الصدارة، موريس ريفيلو في الصدارة في مجموعته بعد التعادل البارح مع كولومبيا 0-0 وفوز الكونغو الديمقراطية على السعودية في الجولة الأخيرة بهدفين 0-0. هذا ما يخلي منتخبنا يتصدر هذه المجموعة بسبعة نقاط أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ويترشح بالتالي للدورة النهائي لأول مرة في تاريخه في هذه الدورة الدولية للمنتخبات. منتخبنا ينتظر اسم المنافس اللي باش يكون إما الكوت ديفوار أو البرتغال. البرتغال اللي تخوض اليوم مباراتها أمام كندا وتحتل المركز الثاني خلف الكوت ديفوار في المجموعة الثانية. الكوت ديفوار صاحبة الصدارة 8 نقاط، ثم البرتغال 7 نقاط. المتصدر من هذه المجموعة سيواجه منتخبنا الوطني التونسي في الدورة النهائية يوم السبت انطلاقا من الساعة 6:00 مساء. دائما مع أخبار كرة القدم، مكتب الرابطة البارحة المجتمع اتخذ عقوبات بخصوص الأحداث التي رافقت نهاية مباراة الدربي بالنسبة للجولة قبل الأخيرة للبطولة الوطنية لكرة القدم. العقوبات تمثلت في معاقبة المدافع الدولي الجزائري للترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي 12 شهر، وكذلك عقوبة مهاجم النادي الإفريقي الدولي التونسي فراس الشواط ب3 مقابلات. في آخر أخبار، النجم الرياضي الساحلي بفضل المساهمات الخاصة بجماهير الفريق غلق ملفي النزاعات الخاص بأوميغا وأحمد البريري في انتظار غلق ملف الحارس السابق للنجم الرياضي الساحلي علي أجمل. في مستقبل مرسى تعاقد مع هارون العياري، محمد أمين بن بريك، نضال بن عمر، والعودة للتمارين ستكون يوم 3 جويلية. دائما مع أخبار كرة القدم، المدرب ريجي كامب الحديث عن عودته للترجي. البارح المدرب يؤكد تجديد عقده مع فريق الهلال السوداني لمدة موسم، وبالتالي لن يكون المدرب القادم للترجي الرياضي التونسي. في كرة اليد البارح عملية سحب القرعة الخاصة بنهائيات كأس العالم لكرة اليد اللي باش تدور في جانفي القادم بألمانيا. منتخبنا الوطني التونسي وضعته القرعة ضمن منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ألمانيا، منتخب البلد المنظم، صربيا والأوروغواي. المنتخب الوطني التونسي سيكون في المباراة الافتتاحية لهذه النسخة من كأس العالم لكرة اليد ضد ألمانيا يوم 13 جانفي في ميونخ، ثم يوم 15 جانفي منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب صربيا، ويوم 17 جانفي يواجه منتخب الأوروغواي. في كرة السلة، شبيبة القيروانية نجحت في الاتفاق مع اللاعب جوهر الجوادي لتعزيز صفوف الفريق بعد ما كان أيضا وصف المثناني أمضى لصالح فريق الشبيبة القيروانية، والعودة من تجربة مع الاتحاد الرياضي المنستيري. أيضا أحمد الضيف أمضى البارح عقد لموسمين مع الشبيبة القيروانية فرع كرة السلة. باش نختم بالمباريات الودية. البارح المنتخب البرتغالي فاز على نيجيريا في إطار استعداداته لنهاية كأس العالم في مباراة ودية 2-1، والمنتخب الجزائري الشقيق يضرب بقوة البارح في مباراة ودية أمام بوليفيا ويفوز بأربع أهداف مقابل صفر. في الرياضات الفردية، المنتخب الوطني التونسي للتايكوندو سافر البارح للدخول في تربص إعدادي خاص من 11 إلى 22 جوان الجاري في دولة كازاخستان، ثم المشاركة في بطولة كازاخستان المفتوحة من 23 إلى 27 جوان الجاري بمشاركة فراس القطوسي، بدر الدين القرميطي، فراس بوجماعي وآدم السالمي، وسيلتحق محمد خليل الجندوبي والمعد البدني آدم الشعلالي بالوفد يوم 19 جوان الجاري. على مستوى السيدات، عهود بن عون، شيمة تومي، إسراء الخذيري، إكرام الظاهري، وفاء المسغوني وزين المديوني باش يكونوا حاضرين في هذا التربص وفي هذه الدورة المفتوحة. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور. من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
6: رحلة من التطور المتواصل، واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح.
2: من موجات الأمس إلى منصات اليوم،
6: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحاً،
2: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
6: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يمنح فرصة جديدة للراغبين في الصلح الجزائري، متعهدا بالإفراج عن كل من في السجون بعد التوقيع على الصلح وإرجاع الأموال المنهوبة.
9: نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد. فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاية هب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز.
8: كما دعا رئيس الدولة رئيس اللجنة الوطنية علي عباس المعين حديثا إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع الراغبين في الصلح الجزائي من أجل إغلاق الملف نهائيا.
9: أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع الدولة للشعب التونسي ولا هؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا.
8: العضوتان فضيلة القرقوري وإنس زنينة تؤديان اليوم اليمين أمام رئيس الجمهورية بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي. تونس تطلق مشروعاً وطنياً لفائدة الشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. بداية من اليوم افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. اليوم انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. في منطقة الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال الضربات العسكرية داخل إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه عقب هجمات في إيران. وعلى الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على منطقة بعلبك في عمق لبنان. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: مرحبا بكم، صباح الفل الناس الكل، مستمعينا مستمعاتنا، نواصلوا معاكم للتسعه توا 8:11 دقيقه في الساعه هذه، وكما تعودنا نستقبلوا ضيوفنا، ضيوف يوم سعيد.
1: ضيف الماتينال
0: كما قلنا في بداية الحصة اليوم 11 جوان، وكما كل عام تحيي تونس اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، فهنا ما نجموش ما نستضيفوش وزارة البيئة في نهار كما اليوم، ووزارة البيئة المشرفة على الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ما يعرف بالأنجاد، المؤسسة العمومية التونسية هذية اللي أنشئت من سنة 2005، ومنها يجي سيخ ميس الوسلاتي مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. صباح النور ويومك سعيد، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير ومرحبا مستمعين الإذاعة الوطنية التونسي.
0: أهلا وسهلا بيك، نرجع معاك للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أبرز المهام متاعها، تطورها من سنة 2005 لليوم، إيش تعمل الوكالة بالضبط؟
2: تم إحداث الوكالة الوطنية بأمر سنة 2005، والمهام متاحة المنوطة حسب الأمر الرضاي هي تطوير البنية التحتية لتصرف النفايات، إحكام تصرف النفايات، مساعدة البلديين والصناعيين، تشجيع تثمين النفايات الطاقي أو المادي، وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذه أبرز المهام معناها المنوطة بعهدتها.
0: كي نحكيو مع النفايات في تونس، هناك العديد من الأنواع من النفايات، وبالتالي فما عديد المنظومات متاع التثمين.
2: صحيح، منذ إحداث الوكالة تم بعث عملت على تطوير المنظومات، خاصة الاستعمال المادي للنفايات ورسكلة النفايات، وبالتالي بعث العديد من المنظومات على غرار منظومة كولف المعروفة في تونس التي تعتني بإعادة المعلبات البلاستيكية، منظومة زيوت التشحيم التي تعتني بزيوت السيارات منها زيوت الهيدروليكية، منظومة فاليوزيت التي تعتني بزيوت المستعملة الغذائية، منظومة البطاريات التي تعنى بالبطاريات التي تستعمل في السيارات وإعادة رسكلتها، والعديد من المنظومات على غرار المنظومة التي تعتني بالمواد الأجهزة الإعلامية التالفة على غرار ليزورديناتور لي بي سي ان سي سويت، وهذه أغلب المنظومات التي تعنى بها الوكالة في الوقت الحالي.
0: أصعب المنظومات هذه أنا هي
2: أصعب المنظومات هي التي النفايات التي لا توجد لها حلول للمعالجة بتونس، على غرار منظومة ليبيل الحاشدات
0: متاع البيلات، ما عنديش طريقة لمعالجتها في تونس،
2: غالية برشا، وعملنا العديد من الحملات ولمينا العديد من الكميات، ولحد الآن ما لقينا لهاش حل لأنه الحل متاعها غالي برشا.
0: ملك فيش نعملوا فيهم البيلات متاعنا؟
2: والله لحد الآن قاعدين نلموا فهم ونخبوا فهم عنا إلى حين نجدوا لهم حل. أطلقنا طلبات العروض ولم تكن مثمرة، فهمتني؟
0: نلموا فيهم يعني منذ قدم سنين، نحن نلموا فيهم قد ولا عنا ملمومين ومع الوقت ينجموا يمثلوا خطر ولا لا؟
2: حافظين في حاويات حديدية أو بلاستيكية غير نافذة مستحفظين لهم،
0: مستحفظين عليهم باي مش ما يفرزوش شكل الروائح ولا المواد السامة ولا غيره. في العالم شنو أحدث الطرق للتصرف فيهم البيلات؟
2: البيلات يعملوا عادة الانسينيراسيون، المحارق، فهمتني، أو إعادة رسكلتهم وإعادة المواد ليميتو لور اللي فاهم، ليميتو بريسيو اللي فاهم،
0: ياخذوا المعادن منهم ويعاودوا يستعملوهم في حاجة أخرى. قديش تكلف تقريبا العملية؟ قلت غالية برشا في تونس عملية تثمين ورسكلة البيلات البطاريات،
2: تكلف على العديد من المليارات، تكلف على الأقل 30-40 مليار، مش فهمتني. المشكلة في الرونتابيليتي، الكمية الموجودة في تونس ما تشجعش على الاستثمار في تونس باش تعمل منشأة لمعالجة النوعية هذه من النفايات.
0: واضح. نمشيو للنفايات الصناعية اللي هي زادة مش شوي.
2: النفايات الصناعية هذه تعتبر من مهام الوكالة هي العناية بالنفايات الصناعية، لأنه كما تعرف النفايات المنزلية ليست من مهام الوكالة، معناها فهمتني بالأمر. أما الوكالة منذ عملنا كشف للكميات فهمتني، وبعد عملنا بنينا منشآت للمعالجة، ثلاثة منشآت، والآن نحن عملنا طلب عروض.
0: قديش عنا نحن نفايات صناعية سنويا في تونس؟
2: حوالي 150 ألف طرناطة سنويا، فهمتني؟
0: باش الناس تفهمنا أكثر، إيش معناها نفايات صناعية؟
2: النفايات الصناعية هذه هي، نحن كي نقول نفايات صناعية هي النفايات الخطرة، النفايات الصناعية والخاصة
0: اللي تخرج من المعامل الكل،
2: تخرج خاصة النفايات الخطرة، نحن فهمتني؟
0: اللي هي
2: التي تم ضبطها بالأمر 23/39 لسنة 2000 في 10 أكتوبر، تم ضبط قائمة النفايات الخطرة بأمر، وعلى ضوء ذلك الوكالة خدمة عملت كشف معنا انفونتير دي ديشي، وبعد عملت البنات لزانفراستركتير وانسي سويت، تو نحن في انتظار في القريب العاجل ان شاء الله يكون عندنا شريك خاص في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، يجينا شريك خاص لاستغلالها المنشآت هذه لمدة 20 سنة.
0: شنو طرق المعالجة متاع النفايات الصناعية في تونس؟ هل 150 ألف طن في العام، كيف شنو نعملوا فيهم؟
2: تو هناك العديد من الشركات الخاصة، موجود الشركات الخاصة حوالي 100 شركة خاصة، تم بعض الشركات خاصة، وهذه الشركات الخاصة تأخذ ترخيص من وزارة البيئة، موجودة على الساحة وقاعدة تقوم بعملية المعالجة في إطار خاص مش العمومي.
0: يعني هيتلهوا بهم مؤسسات خاصة أو شركات خاصة؟
2: تولهم بهم مؤسسات خاصة.
0: كيفاش يعالجوهم؟ كيفاش نجموا اليوم وقت اللي نحكيوا على تثمين النفايات مثلا، كيفاش نجموا نثمنوهم مش وليوا يساهموا في خلق مواطن شغل جديدة ولا خلق فرص للشباب في إطار شركات خاصة كما كنت تحكي؟
2: طرق التثمين هي عديدة، منها الاستعمال المادي، منها إعادة النفايات هذيك تعاود تستعملها كمادة، ومنها من هو استعمال طاقي تحولها إلى طاقة، ومنها العديد من الاستعمالات الأخرى. مثلا تو في نحن الاستعمال الطاقي عملنا مشروع كوكالة في سوسة، تو قاعدين ننتجوا في الكهرباء من كتجربة نموذجية، قاعدين ننتجوا ونضخوا في الإلكتريستي في الريزو تاع ستيك.
0: هذه مش نركزوا عليها توا، التجربة النموذجية كيفاش تعملت ومنيش نضخوا؟ شنو هو النفايات اللي غادي كنتبنوها؟
2: هي هذه تعملت على المصب تاع النفايات المنزلية، المصب تاع النفايات المنزلية يتخمر المواد وتخرج بيوغاز، البيوغاز هذاك عديناه لونيتي دو كونفرسيون، تردوا تحرقوا وتردوا الكتريسيتي.
0: تقريبا عنا بالارقام قديش من كميات تنجم تعطي من كيلوات ضوء؟
2: والله الارقام كبيره ياسر ومشجعه، وديجا نحن بدينا بهذه التجربه النموذجيه ب 50 كيلواتور بار 50 كيلوات ساعه، معناها ينتج 50 كيلوات
0: في الساعة.
2: في الساعه، وتو تعدينا الجربه اللي زاد عنا بروجي نموذجي لإنتاج الطاقة من النفايات، ويمكن ياسر يدخل حيز التنفيذ دون دو سمان تروا سمان مدريش، فهمتني؟ قريب خاطر
0: وقع من هنا لآخر الشهر، معناها
2: من هنا لآخر الشهر ماكسيموم
0: في جربة
2: يضاي 6000 طرناطة في العام يردها الطاقة.
0: تفكر الوكالة أو الوزارة أو بلادنا اليوم في تطوير مشاريع إنتاج الطاقة من نوع هذية؟ طبعا عملنا تجربة نموذجية قلنا في سوسة، ماشيين نحو جربة، هل أنها تتكلف الحكاية؟ خاطر اللي يسمع فينا يقولك شنو تنجم تتكلف أنت باش تجمع نفايات وتحولهم أباغ هذيك
2: الكوجينيراتور
0: أي المحول.
2: هي الإشكالية كانت إشكالية قانونية في الصعب، لأن كانت ستيك الشركة التونسية للتوزيع الكهرباء بتونس كانت عندها ما تنجمش تقبل عليك انت كمنتج للطاقة، ما تقبلش عليك. اخيرا في الصيف اللي فات طلع منشور اني ولد تقبل علينا الانتاج الطاقة ب 307 ملي الكيلو واتور، وبالتالي تو في السنين هذه القادمة انا نرى انه مش ليزانفستيسور أو المستثمرين مش يدخلوا في القطاع ذاك لأنه ولي ذا جدوى. قبل كان ما نجمش لأنه ما نجمش يبيع، فهمتني؟
0: هو خاطر نحن
2: ستيغ مونوبول، إذا كان هي ما تقبلش عليك دونك ما عندكش، مش بتعمل لي الضوء.
0: تو ولا تقبل.
2: تو بدينا في التجارب النموذجية، وأنت كما تشوف الإنرجي فوتوفولتايك تويك اللي هي تري رونتابل، ديجا 5 مشاريع ولا 6 مشاريع تعملوا سنين خاطر ستيغ ولا تقبل الضوء من القطاع الخاص.
0: بيه حكيت لنا عن النفايات المنزلية، النفايات الصناعية، الزيوت تعتبر صناعية ولا غذائية ولا منزلية ولا تستعمل في كل شيء معناها؟
2: نص
0: من زيوت السيارات إلى زيوت الاستعمال اليومي.
2: القانون يصنف النفايات نفايات خطرة ونفايات خاصة ونفايات منزلية، والزيوت هي نفايات منزلية. نحن عملنا منظومة فاليو زيت هذه بالشراكة مع القطاع الخاص. ما ينجح راهو كان ما يدخل أي منظومة، ما بتنجح كان ما تدخل فيها القطاع الخاص.
0: هو لازم الشراكات هذه عام خاص
2: معناها، لأنه القطاع العام محدود الإمكانيات والبرسونيل وأنسيت سويت. دوك عملنا المنظومة هذه وانطلقت المنظومة هذه. تو نحن كتونس معناها تستهلك بين 200,000 و 230,000 طرناطة في العام زيوت. الزيوت هذه ثم حسب الدراسات أنه 40% منها تخرج زيوت مستعملة، الأخرى يتاكل، فهمتني؟ حوالي بين 80,000 و 90,000 طرناطة في العام زيوت مستعملة. شتو قاعدين نلموا منها 40,000 طرناطة في العام، ثم منها 10,000 طرناطة قاعد تصدر البرة وجيب العملة الصعبة كما يقولوا الديفيز.
0: هذه معلومة مهمة ما نعرفوهاش.
2: اي تم قاعدين نخدم غير
0: زيوت مستعملة.
2: زيوت مستعملة
0: نصدروها،
2: مش يصدروها ثم
0: بعد المعالجة او من غير معالجة وتعالج خارج الحدود،
2: من غير معالجة. وثم عنا يونيتيتا موجودة في المغيرة تصدر فيها بيوديزيل. البيوديزيل هو الوقود الحيوي باللغة العربية، وتصدر زادة في مادة جليسيرين، تصنع منه الجليسيرين والبيوديزيل، فهمتي؟ البيوديزيل تصدر فيه، نظرا لأنه نحن لهنا في تونس إلى حد الآن ما عندناش أمر ترتيبي باش السيارات متاعنا تستعمل بيوديزيل. دونك اللجوء إلى التصدير ويجي وعندها دور معناها اقتصادي واجتماعي، بحيث انه تخدم في العباد، تجيب في العمله الصعبه والبيئي، تنظف في البلاد. انت تعرف الزيوت النباتيه ذي المستعمله 1 لتر يلوث حوالي 1,000,000 لتر، معناها تلوح انت ايتر زيت مستعمله في الماء يلوث 1,000,000 لتر. وشوف الامباكت
0: وقديش يقعد وقت مش تختفي الاثار نتاعو بعد قد من سنين.
2: سنوات. ويزيد عنده اثر اخر على القنوات الصرف الصحي نتاع ديوان التطهير، تتعب تتسكر وتقلها سابونيفيكاسيون في الوسط وتتسكر وبرا سرح ولا قلع، وفهمتني؟
0: اي مثل اشكال. تو في وقت من الاوقات عملنا نحن حمله كامله على الفالوزيت، تثمين الزيوت، وحكينا عليها ودعينا المواطن انه يشارك فيها. اليوم مازال المواطن معاكم شريك، كيفاش نشحوها هذه وتقعد على امتداد السنه؟ كيفاش قاعدين تخدموا انتم عليها؟
2: نحن تو نخدموا بالتعاون مع البلديات، المجتمع المدني، الجمعيات، وقاعدين ننسقوا مع العديد من البلديات ومع الاقامات، النقابات نتاع الاقامات، خاطر بالنسبه
0: ما كيفاش يلموا فيه الزيت هذا.

0: وراس الجبل وعلى العديد من البلديات. تو نحن خاطر المنظومة مازالت في بدايتها، مازالت في تو قاعدين نختموا بالشراكة مع البلديات. وقاعد آخر مرة 3 جوان عملنا ورشة عمل المنظومة كاملة، واستدعينا جميع البلديات اللي في جران تونيس ونابل وبنزرت للانخراط في المنظومة، وشاركونا معناها باقتراحاتهم وكيفاش مش نحاولوا نطوروا العمل بيناتنا. وقاعدين يلموا والإقامات هذيا تو قاعدين يجيبوا لهم الحاويات لجمع الزيوت، وثم معهد يحطوا مكلف سواء النقابات ولا حتى ولا حتى العطار خرطوا معناها في المنظوم، واللي الناس تجيب الزيت وتاخذ مقابل بدون ديترجون ولا حاجه.
1: وين قاعده تصير هذه وعلاش ما تتعممش؟ عمري اللي سمعت بها.
0: نخدموا فيها من 2022
1: معناها في اماكن محدده
0: مروج.
1: اللي انتم مستمعين سمعتوا بالعطاري لما مثلا تاخذوا في المقابل حاجه فينا بلاصه قاعده تصير.
0: قاعده تصير تو في المروج في منوبه في راس الجبل.
1: علاش ما تتعممش التجربه هذه؟
0: المشكله اني نحن علاش عملنا 3 جوان؟ خاطر نفس السؤال نتاع كانوا البلديات والإقامات والسنديك بنقابات والمجتمع المدني ما يعرفش وما عندوش المعلومة كيف كانت. لكن عملنا الترواجوا واستدعيناهم الكل وفهمناهم شنو كيفاش تتم العملية وكيفاش كذا. مام الشريك الخاص عامل أبليكاسيون سير الانترنت بلاي ستور ولا بلاي ستور، تدخل عليها وتنخرط فيها
1: تكتب فالوزيت وتلقى الابليكاسيون هذيك
0: تنخرط تنخرط فيها وتولي عندك كونت وتقول له راني عندي ترازيت الفلين، يحطك هو في البرنامج ويعطيك دي بوانت نجم تاخذ بها كادو.
1: أو مش كان أنا أو سيموني الوسليتي قال لك هذه المعلومات لا يعلمها المواطن.
0: صحيح. وك
1: عليه بدي الإذاعة الوطنية وتجيب لكم ضيفنا مش يعطينا المعلومة.
0: مدام وسليتي وأنا وسليتي تسلمي مباشرة.
1: فماشي نفايات اللي يصعب اليوم تثمينها وإلا اللي قاعدة تلوثنا بنسبة كبيرة ما لقيناش طرق معالجتها. فماشي نفايات تمشي البحر، شنو نعملوا في نفاياتنا الطبية مثلا؟
0: النفايات الطبية تو عنا 11 شركة مختصة في معالجة النفايات الطبية وموزع لحسن الحظ موزع على كامل تراب الجمهورية. الشركات هذه قاعدة تتعاقد مع المستشفيات واللي تابعة وزارة الصحة أو الخواص وتهز من عندهم النفايات الطبية تعمل لها في تعقيم وبروياج برواياج عملية رحي وتعقيم وتحطها في المسب المراقب. فهمتني؟ تو عندنا 11 شركة والطناج الكمية اللي تنتجها المساحات التونسية حوالي 18,000 طرناطة في العام، منها 7,000 خطرة. نحن تو المؤسسات المرخص لها من وزارة البيئة تلبي حاجيات المؤسسات هذيك. ديجا الكاباسيتي بتاع المؤسسات هذيا توصل 23,000 طرناطة في السنة. نحكي في السنة
1: قديش في العام؟
0: في العام الكاباسيتي بتاع معالجة النفايات
1: قدرتها على معالجة النفايات
0: قدرتها على معالجة
1: قديش في العام؟
0: 23,000
1: ونحن عنا 18,000 طن في العام من مؤسساتنا الصحية ومنهم 7,000 خاطرة يعالجوهم الشركات هذية الخاصة.
0: يعالجوهم شركات هذية الخاصة.
1: ممتاز. به استراتيجية عمل الوكالة للسنوات القادمة وكيفاش نزيدوا معناها نثمنوا أكثر النفايات مش نخلق منها اقتصاد دائري ومشاريع ومواطن شغل وأيضا عملة صعبة كما كنت تحكي وفرص متاع استثمار، كيفاش قاعدين نخدموا على هذا اليوم؟ هل من مخطط للسنوات القادمة في هذا الإطار؟
0: بالطبيعة نحن عنا مخطط كما نتبعوا المخطط تاع الدولة هو 2026-2030. بالنسبة نحن للمنظومات اللي بعثناها منذ إحداث الوكالة منذ 2005 ثم منظومات ناجحة، فهمتني؟ لكن نحن قلنا
1: أنا هي المنظومة اللي تعتبروها ناجحة اليوم.
0: نحن عندنا منظومة الكلف في كوزيت وزيوت التشحيم نظرنا ناجحين بالقدي.
1: تثمين الزيوت نجحت في تونس.
0: ناجحة في تونس. الكلف ناجح، زيوت التشحيم تاع السيارات ناجح، الكوبا باتري.

0: ناجح، لكن نحن قلنا عاملين تو مشروع تاع تقييم المنظومات هذه بالشراكه مع لي بارتنير الكل، سواء مهنيين او مجتمع مدني او مؤسسات عموميه، لتطوير هذه المنظومات، تقييمها وتطوير المنظومات في المرحله القادمه. بالنسبه للمنظومات، بالنسبه يمكن باش نخرج على الواح شوي، بالنسبه للنفايات المنزليه، تو نحن في المخطط القادم مش نبعثوا وحدات لتثمين ومعالجه النفايات، كانت قبل وحدات لردم النفايات ديريكتومون، توك ماشيين في وحدات لتثمين ومعالجه، معناها نحو منها الفراكسيون النسبه نتاع الديشي اللي يمكن تثمينها مش نحاها قبل ما نردمها. هذا في اون جينيرال بالنسبه للسنوات القادمه مش نعملوا على التثمين في جميع
1: التثمين والمعالجه،
0: التثمين المادي والطاقي، لان يعني كما قلت لك قبيله من عملنا
1: نجم دخلنا فلوس كما نجموا نحولوها لطاقه. هذا هو بلاستيك في تونس اللي نحن نستعملوه برشا بخلاف اللي يجمعوه واللي نجموا نعاودوا استعمله، بقيت انواع البلاستيك الموجوده كيف نتعاملوا معها؟
0: البلاستيك هو اللي قاعدين نتعاملوا معه
1: عن كميات كبيره ساعه، لان نستعملوه برشا حتى في وقت من الاوقات تمنعوا اكسشيات الكحول،
0: لكن رجعت للاسف
1: اللي موجودين بقوه حضورهم مكثف. ايش نعملوا فيهم هذوكم وكيفاش نمنعوا انهم يمشوا للبحر وانهم يمشوا للتربه، لانه هذاك خطر بالحق.
0: هو نحن عندنا المنظومه ذي نتاع ايكولف، هي منظومه قاعده تلم في سواء لي بوتي ولا الاغشيه الساشيات ولا تلم فيه، أما يجيبوهم للنقاط تاع الوكالة والوكالة تأخذهم بسوم غالي شوي.
1: وين موجودين نقاط الوكالة؟
0: موجودين في كامب الجمهورية، موجودين في كامب تراب الجمهورية، عندنا مراكز تجميع والمجمع يجيب للنقاط ويخلص، ونحن بعد نوزعوا على المراسكلين سيفونسيوني مدعوم، أنا نشروا بالغالي ونبيعوا لهم بأرخص شوي. وقاعدين يصنعوا فيهم، ثم مؤسسات نتاع راسكلا نتاع تصنيع قاعده تصنع، وقاعد يرجع للدوره الاقتصاديه مش لا ماجوريتي. نحن نثمنوا في حوالي 80,000 طن في العام
1: بلاستيك
0: بين بلاستيك واغشيه الساشيات هذيك،
1: ساشيات
0: حوالي 80,000 طن.
1: اليوم شنو التحديات الكبيره اللي عندنا؟ نقصنا فلوس باش نحسنوا معالجه وتثمين كل انواع النفايات، نقصنا افكار، نقصنا شركات خاصة.
0: الأفكار موجودة، نقصنا أول حاجة البرسونيل، لأن يعني كما العديد من المؤسسات التونسية منها التو دونكادرومون اللي فابل وشوية إمكانيات وما فما حتى إشكالية، معناها الأفكار موجودة والتقنيات موجودة، المهم والماديات الحقيقة، معناها أي مشروع المال وقوام الأعمال، إذا كان ما فماش فلوس تراك باش تلوج على الحل البسيط.
1: فما تظاهرة مش تصير في بنزرت تقول لي انطلاقا من اليوم؟
0: ثم منظمتها وزارة البيئة في بنزرت مشروع إيكوباك، هذا البرنامج الخاص بتطهير بحيرة بنزرت، منظم تظاهرة لمدة 3 أيام في بنزرت كاملة، تابع الشهر شهر ما نقولوش اليوم الوطني للبيئة، أما شهر البيئة هو بدي
1: هو كاروسانة وطنية للبيئة، معني كل يوم قد ما نعتنيو بها وشوي.
0: هو نحن نخدمو ديما وما ساعات نعلنوا على شنو عملنا، معناها
1: مولي يلزم هذي الكل نكونوا نحن كمواطنين شركاء فيه ونحسوه في حياتنا اليومية. معني أنا متأكدة لكل الأطراف تخدم ومؤسساتنا تخدم بنسب متفاوتة حسب الإمكانيات الموجودة عندها، لكن وقتين مازلنا نخرجوا في الشارع ونلقاو كم الهائل من المواد متاع ما تبقى من البناء ومن النفايات ومن الأوساخ ومن البلاستيك، وفي سلوكنا اليومي فماش سلوك واعي بهذايا، ومازلنا نرميه من شباك الكهرباء باكل دخان الفارغ والكاسكروت اللي كملناه. يعني في سلوكنا اليومي نحن يلزمنا نتبدله، وأيضا المشهد الكل فيما يتعلق بالبيئة يلزم نحسه دنيا نظيفة نحسوها معناها، وذي مجهودات الناس كل ما نلوموا على حد حد، نحن مسؤولين زيدا.
0: يعطيك الصحة مدام بطع النقطة الحساسة اللي هو وعي المواطن، فهمتني؟ وما فماش بلاد في العالم نظيفة إذا كان المواطن متاعها ما هوش واعي وما هوش متحمل مسؤولية النظافة متاع بلاده. ونحن قاعدين نخدموا عنا اداره نتاع التوعيه والتحسيس، فهمتني، ونغتنموا الفرص بالومضات الاشاريه سواء في التلفزه او في على صفحات الالكترونيه، ونستغلوا تظاهرات كما في الصيف والتجمعات ونوزعوا دي فلاير ونوزعوا كذا، لكن نراو المواطن يلزم ينخرط. واهم ما تنجمش تنجح في تنظيف البلاد ما غير ما يكون المواطن واعي. ما تنجمش تحط له واحد، كل مواطن تحط له واحد وراه ينظف كما قلت انت، تو يلوح من الكهرباء ويلوح وياكل ساندويتش
1: سلوك يومي،
0: ساندويتش من الكهرباء ولا من فثني. دونك تنجمش انت، لا البلديه عندها امكانيات باش تتبع الفينومين هذا الظاهر. ولو اني قبل جات فتره معناها المواطن كان واعي وقت اللي كان كانت الوزارة قوية شوية وعندها لبيب ومشيت.
1: من تقول أنت لبيب كان ضغط على المواطن. عقلية
0: يزم تضافر الجهود الكل.
1: يعطيك صحة سيخ مايس الوسلتي، مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. الناس تقول لابد من الزجر لأنه الوعي ساعات يغيب للأسف الشديد، يلزم الزجر. هذه رأي بعض من مستمعينا. نحن نشكرك ومن خلالك تحية إلى كل العاملين في هذا القطاع، لأنه نحيي خاصة عمال النظافة اللي بالمجهود اللي عندهم بالإمكانيات اللي عندهم قاعدين يخدموا في كامل تراب الجمهورية، في الشتاء تحت الأمطار، في الصيف تحت الشمس. يعطيهم الصحة وشكرا لك أنت على قبول دعوتنا، ومرحبا بيك في كل وقت. نسمع أغنية ونمشيو للناس اللي تبادر تحاول، علاش قلنا الناس الكل مسؤولين وكل واحد من الجهة متاعه، فما شكون ينظف وفما شكون يغرس. الأشجار مش تبقى تونس ديما خضرة. نحكيه على الكشافة التونسية، هذه المنظمة العريقة اللي تطلق مشروع لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار. وين كيفاش هذا نعرفوه من عند ضيفنا سي ظفر التميمي، يكون معنا بعد الغنية من الكشافة التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: نجد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم، مرحبا بكم أعزائنا اللي بديتوا معنا من 6 متاع الصباح اللي التحقتوا بنا الآن. تحية كشفية لأبناء الكشافة اللي المنظمة العريقة ذي أولا كونت أجيال، ثم كل مرة من خلال مشاريع، من خلال محاولات، من خلال مبادرات، ديما مشاركة في المجهود الوطني في كل المجالات. اليوم نحكيه على مشروع اسمه نزرع المستقبل، مش خير من هكية، 100 شجرة على 100 هكتار. مش نحكيو على المشروع هذية، معانا القائد ظفر التميمي مدير الشراكة والمشاريع في الكشافة التونسية. يومك سعيد ومرحبا بيك.
2: صباح الخير أخت نبيلة ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إن شاء الله المستقبل ديما زاهر
2: إن شاء الله الكل. إن شاء الله بولادنا وبشبابنا وبكوهوننا وبشيوخنا، إن شاء الله مستقبل تونس ديما به.
1: نقدموا المشروع هذية، عطينا عليه فكرة، كيف جت الملول، كيف جت الفكرة، وين مش تكون 100 هكتار، كيفاش مش نخدموه مشروع نزرع المستقبل؟
2: هو في الحقيقة خلينا نوضح أن العمل البيئي في الكشافة التونسية هو عوال دام، لأنه البيئة الطبيعية للكشافة هي في الغابات، وتعرف احنا عنا التخييم، دونك العناية بالبيئة هي من أولويات البرامج التربوية،
1: من الأساسيات في الكشافة
2: أكيد. لكن ساعات وقت تصير إشكاليات بيئية تتطلب مجهود وعمل إضافي. هوك علاش طوعنا تقريبا عامين قاعدين نحضروا المشروع هذايا باش نعاونوا الدولة باش تجابه العديد من الإشكاليات، منها إشكاليات اللي نعرفوها الناس كل هي التغيرات المناخية، لكن أيضا إشكاليات الحرائق والاعتداءات على الغابات اللي قاعدة تزيد يوم عن يوم في السنوات الأخيرة. البرنامج هذا جاء بالأساس بالشراكة مع أول حاجة وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، وزارة التربية، ووزارة الشباب، يعني عديد من الوزارات موجودة معنا في تنفيذ، وبتمويل من التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي. بالأساس هذا يهدف المشروع هذا إلى استعادة الغابات المحروقة، يعني الغابات اللي تحرقت، ثم أنه باش نعملوا أنه باش نخلقوا بيئة مستدامة ونكونوا الشباب والجيل الجديد على الاستدامة البيئية. هذا كل ما ينجمش يكون من خلال عمل بسيط بزرع شجرة، لكن يجب يكون عمل دؤوب ومتكامل. هوك علاش حطينا البرنامج هذايا. بالنسبة لـ 100,000 شجرة في 100 هكتار، هو بالأساس بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات، فما زوز ولايات شهدت العديد من الحرائق واللي برشا غابات اضمحلت، اللي هي خاصة ولايتي جندوبة وزغوان، وإحنا باش نكونوا موجودين خاصة في تبرقة، في عين صبح في ولاية جنوبة، ثم الفحص واد الكبير وشرنافة في ولاية زغوان، إذ هما المناطق اللي حددتهم الإدارة العامة للغابات باش يكون فيهم التدخل بالزراعة. الزراعة مش مجرد زراعة، احنا خممنا في اكبر، انه باش نعملوا مخيمات في المناطق هذه المزروعة، باش يكون اول حاجة فما تكوين للقادة والكشافين على شنية زراعة الاشجار، وقتاش تتزرع، كيفية العناية بها، وايضا خلق ادارة مستدامة لادارة الغابات، لانه اذا كنت تزرع وتمشي وما تهتمش بالعمل اللي قمت به كانك ما عملت حتى شيء. اثنين، الغطاء الغابي ماهوش كافي باش يساهم في التنوع البيولوجي. هاك علاش الى جانب زرع الاشجار في الغابات باش نقوموا بالعديد من حملات الزراعه داخل، قلنا خلينا نبداو بالمدارس الابتدائيه والمعاهد الثانويه، لانه غادي فما شباب سواء كان اطفال من الكشافه او من غير الكشافه، واللي هما قادرين باش يقوموا بالاعتناء اليومي بالحدائق هذه، وبالطريقه هذيك نخلقوا ديناميكية داخل المدارس متاعنا. وقلنا زادة مناش باش نقفوا على الغابات والمدارس، باش نشاركوا البلديات، وأيضا باش نشاركوا الجمعيات المحلية الخاصة بالبيع، يعني باش نعملوا عملية تشبيك بين مختلف المتدخلين باش نجموا نوصلوا بالحق إلى تحقيق الهدف المستدام، وأنه نربيوا الجيل الجديد على الحماية متاع البيئة متاعنا. ثم موقفناش هون، خاطر هوني باقي احنا في عملية التوعية، عملية الزراعة، وتعرف باش تغير سلوكيات يلزمك تخدم سنوات وسنوات. احنا تعرف عنا المركز الكشفي الدولي بورسدرية اللي يجيوه العديد من الجمعيات الكشفية من مختلف أنحاء العالم، قلنا علاش ما نعملوش مسلك بيئي، دونك هناك باش نعملوا مسلك به في برسدريا اللي فيه العديد من الزراعات المتنوعة، وهناك فيه ورشات تربوية تثقيفية، وكيف كيف باش نزيدوا فيه حتى يعني منتجات لبعض الصناعيين، المنتجات البيو موجودين، وأيضا باش نعملوا شراكة مع الشركات والجمعيات باش يولي مسلك بيئي مفتوح للعموم. الناس تجي تعرف ايش معناها البيئة، تتأقلم مع البيئة، تعرف وقتاش نزرعوا هذه، شنية أنواع يعني البيئات الطبيعية اللي موجودة في تونس، كيف نحافظ على التنوع البيولوجي في تونس، ويولي مسلك تربوي تثقيفي وأيضا تدريبي مفتوح للجميع كبار وصغار.
1: برنامج كبير،
2: هو مشروع متكامل.
1: وقت مش تبدأ هو قديم سنين مش يقعد.
2: هو بش يبدأ ابتداء إن شاء الله 1 جويلية غرة جويلية، وبش يمتد على 18 شهر. وهك شفت العناصر متاعه تخدم على الاستدامة، فما حاجات اللي باش تصير طيلة 18 شهر، لكن بعد 18 شهر باش نلقاو عنا قدم متكونين، باش نلقاو عنا مدارس بيئية، باش نلقاو عنا مسلك بيئي، دونك فما برشا حاجات اللي هي باش تكون توفر الاستدامة وتوفر العمل بالطبيعة هذية، بالإضافة إلى العمل اللي قاعدين يقوموا به 2000 وحدة كشفية بصفة أسبوعية في الأنشطة متاعهم، أو أي خلال المخيمات والأنشطة البيئية. وانت تعرف منذ أسبوع احتفلنا باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني للبيئة، وكانت مشاركة هيكل الكشافة التونسية متميزة جدا في كل تقريبا جهات الجمهورية، قاموا بعديد الأنشطة.
1: هو الأنشطة البيئية في الكشافة من كما قلنا من الأساسيات متاع النشاط الكشفي، هو في كل مخيم أول وصية خلي البلاصة كما لقيتها، يعني هاو كل الكشافين وعين بهذه، إضافة لمشاركة الكشافة في المجهود الوطني اللي هم النظافة والعناية بالبيئة. تحية كبيرة لكم، يعطيكم صحة المجهودات هذه، بالحق نزرع للمستقبل، لأنه إذا نشاركوا التلامذة في المؤسسات التربوية متاعنا، ونشاركوا الناشئة في المنظمات ومنها الكشافة، فأكيد مش نخلقوا مستقبل زاهر وأخضر وواعد، وتبقى بلادنا ديما خضرة ونظيفة. يعطيك صحة قائد ظافر تميمي، مدير شركة والمشاريع في الكشافة التونسية.
2: ربي يخليك، ومشكورة زادة الإذاعة الوطنية اللي ديما أبوابها مفتوحة باش نجمو نقدموا الأنشطة والمشاريع متاعنا. وماذا بيا من هوني نداء إلى كل الشباب، كل الأطفال، كل المواطنين، أنهم يساهموا في حماية البيئة متاعنا، لأنه حماية البيئة متاعها هي حماية لصحتنا. ومرحبا بكم في كل الأنشطة باش تنظمها الكشافة التونسية،
1: وانتم مرحبا بكم بحذنا في كل ما فما نشاط نهار جديد إن شاء الله. تو 48 دقيقة على موجاتنا، مستمعينا بقوا معنا، مازال عنا ضيف آخر، ونحكيه على المياه المعلبة والمشروبات اللي نشريوها من غير ما نثبتوا منين جاية، في الشمس ولا ماهيش في الشمس، رينا حتى في الكمين يدوروا ونعرفوش منين جاية المياه هذيك. فبالتالي نحبوا نفهموا شنو المخاطر متاحة. هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذرنا وتعطينا شروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إن شاء الله تحققت متعة وفائدة الاستماع من خلال متابعتنا هذا الصباح من 6 متاع الصباح. مش نختمه بالماء، الماء هو الحياة، ومع السخانة توا نسألكوا برشا مياه منين نشريوها، كيفاش نشريوها. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعطينا التفاصيل، لأنه هي عندها أولا الشروط متاع السلامة متاع المياه هذية في درجات حرارة مرتفعة، ثم كيفاش تأثر أشعة الشمس المباشرة، شنو المخاطر اللي تنجم تكون موجودة كي مش نشريو، لشنو يلزمنا ننتبه. هذية اللي مش يقول لنا عليه سي محمد الربحي رئيس الهيئة متاع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بعد نقول له يومك سعيد سي محمد، مرحبا بيك.
3: أهلا نبيل، صباح الخير. صباح الخير نشكل.
2: المياه اللي تعرض بطرق مختلفة، اليوم نحن كي مش نشريه، شنو الحاجات اللي لازم ثبتوا فيهم سي محمد؟
3: وهو كذلك نبيل، احنا الحقيقة هو تذكير، لأنه احنا بدينا العمل الرقابي في علاقة بالمنتج هذا الاستراتيجي واللي هو ذو استهلاك واسع، بديناه منذ سنوات، ولكن كل صيف نلاحظوا اللي يتنساو شوية وقت اللي الرقابة تكبس، الناس تحترم شوية، بعد تتحلوا هكذا دواليك. للأسف احنا توا الماء صحيح احنا من بين الدول اللي نستهلكوا كميات مهولة متاع مياه معدنية معلبة بصفة عامة، ولكن صحيح احنا بالنسبة للتعليم هذاك متفقين فيه، خاضع لرقابة مشددة وعنده شهادة صحية باعتبار وأنه تعدى بالتحاليل الضرورية اللي نقوم بها في يعني في ظروف معينة، نحطوه في ظروف نوعا ما تشابه أو تشبه في حد كبير الظروف اللي تمر بها هك الدبوزة متاع الماء إلى غير ذلك، ولكن هذا ما يعنيش اللي فما يعني فبير في كل شيء، حتى في أوقات درجات سخونة عالية ونخليه هك البلاستيك منه للشمس. طبيعي جدا احنا نعرف اللي الحرارة هي الكاتاليزور برانسيبال متاع كل ميكانيزم رياكسيونيل، وهذايا تنجم وقت اللي تطلع سخانة برشا هاك المكونات متاع البلاستيك تنجم تذوب وتدخل في الماء إلى غير ذلك، وهذه تنجم تأثر على صحتنا باعتبار وأنه عندها أكل صبغة تراكمية واللي احنا نستهلكه برشا ماء، دونك بطبيعة يولي المنتج هذا إذا كان باش ناخذوه من أماكن سايبة، فما شكون يعرضوا في الهواء الطلق، فما شكون يحطوا في أماكن ما عندها حتى علاقة بحفظ الصحة.
2: يعني أول نصيحة، إذا نلقاو أي مشروبات ماء وإلا مشروبات أخرى ومشروبات غازية معروضة في الشمس ما نشريوهاش.
3: وهو كذلك لأنه
2: نصيحة ثانية،
3: والنصيحة الثانية هو أنه هذه تذكير ودعوة لأصحاب العمل هذايا لزوبيراتور إيكونوميك بصفة عامة، سواء كان منتج وإلا ناقل وإلا بائع، هذا بكل يعرفوا يلزم يعرفوا اللي راهو هذه تعتبر عدم احترام الشروط المثلى نتاع النقل والخزن والتوزيع، إذا كان هاش محترمة تعتبر مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون. أضعف شيء هو أنه وقت اللي إنسان باش يجيب الماء ولا الجازوز يلزم على الأقل المحل متاعه ويكون قادر باش يستوعب هك الكميات،
2: واللي يدوروا بالكمين سي محمد توار يدوروا بالكمين يبيعوا الماء.
3: وهو لا، هذوك الماء اللي احنا توا نحكيه على الماء المعلب، المياه المعلبة اللي هي خاضعة لرقابة مشددة على مستوى المصدر، ولكن احنا هاك لا، هذيك تولي حاجة أخرى أخطر بكثير، لأنه هاك الباعة المتجولين اللي بيعوا الماء الصبة هذوك بتعلة أنه ما حلو إلى غير ذلك، هذه راهي مشكلة كبيرة. لأنه المستهلك هو اللي نجم يتحكم في الظاهرة هذه باعتباره أنه الماء على مستوى المصدر اللي يوزعه فيه ما نعرفوش وما عناش عليها كدراية كبيرة، لأنها تعرف أنت هذوما يبيعوا كل فقاقيع معنا ما
2: لا نعرفوا لا منين جاي لا مكوناته لا كل إناءات حتى البدون اللي نشوف فيه مصدر وسيتيرن ذيك شنو فيها هذا كل ما نعرفوش فنتفاديوهم تماما. شكرا ليك سي محمد، يعطيك ألف صحة. محمد الربحي رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هذه النصائح فيما يتعلق بشراء سواء كان الماء المعلب وإلى المشروبات الغازية وإلى المياه الزائدة اللي تباع من خلال كمين اللي تدور. هكذا نوصلوا نهاية لقانا من يوم سعيد، ابقوا معنا. هجر حماس تقدم موجز التاسعة، ثم كريمة الوسلاتي تكون معاكم في بلاستي، ومن بعد تكتشفوا أجواء أخرى في استديوهاتنا، صوت من عمق الذاكرة، صوت الإذاعة الوطنية في استديوهات تصنع المستقبل بإشراف الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي، وافتتاح استديوهات رقمية من أعلى الطراز. ابقوا معنا، متابعة طيبة ونهاركم زين.
0: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
4: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
4: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
4: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
5: وحداثة التكنولوجيا.
4: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعلن لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس منح فرصة جديدة للراغبين في الصلح الجزائي، متعهدا بالإفراج عن كل من في السجون بعد التوقيع على الصلح وإرجاع الأموال المنهوبة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات، وذلك بمشاركة قرابة 50 عارضا من باعثين عقاريين ومزودي التجهيزات، فضلا عن مشاركة البنوك لتقديم مختلف التسهيلات على مستوى التمويل. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها، وتحذر المخالفين من الإجراءات القانونية المترتبة عن تجاهل الشروط الصحية. في العالم، وفي تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، هيئة الطوارئ في طهران تؤكد إصابة 3 أشخاص جراء الهجمات التي استهدفت المدينة، وقائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يؤكد أنه سيتم الرد بقوة على أي تهديدات ضد أمن إيران واستقلالها. 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية تطالب إيران بوقف فوري لما وصفته بمهاجمة أفراد على أراضيها، محذرة من أن هذه الممارسات تقوض السيادة الوطنية. وزير الشحن البحري الهندي يعلن مقتل 3 بحارة هنود إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. على الجبهة اللبنانية، غارة صهيونية مكثفة على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يؤكد رصد سقوط صاروخين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في عدة مستوطنات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وختاما، أنظمة الدفاع الجوية الروسية تدمر ليلة أمس أكثر من 300 مسيرة أوكرانية. نهاية هذا موجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.
7: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
8: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل،
7: ضيوف،
8: حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
9: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
7: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
8: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
7: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية تقدم
9: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:04 على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم. مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر بعد يوم سعيد معنا بالعبيد. يتواصل اللقاء في صباح التوانسة، فريق كامل موجود على ذمتكم اليوم باش نرافقوكم إلى حدود الساعة 10 صباحا، لأنه عنا موعد مهم برشا حكيت عليه منذ قليل نبيلة، والافتتاح للأستوديوهات الجديدة في مؤسسة الإذاعة التونسية. نحن توا موجودين في استوديو 3 ومن بعد باش ننتقلوا الى الاستوديو الجديد للإذاعة الوطنية التونسية ونكتشفوا التفاصيل ان شاء الله انطلاقا من الساعة 11. حمزة، فاطمة، كذلك سمية، شاكر، عواطف وكريمة معاكم في هذه الساعة من صباح التوانسة. كالعادة نبداو بنفتح الدنيا. اليوم قمر بن سالم الكوتش معانا باش نحكيوا على تأثير المقارنات بالآخر على الحالة النفسية. بقديش اليوم باش تكون السوق المركزية تونس العاصمة؟ أحمد البوبكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بتونس باش يعطينا فكر على آخر الأسعار. بنا ومنفع اليوم شيف فؤاد الفريني باش يعطينا دبارة اليوم ونشوفوا كيفاش نعملوا اليوم الكانالوني. كون لباس مع المختصة في الأمراض الجلدية الدكتورة ليندا داود. اليوم باش نحكيه على لسعات الحشرات وما تسببه من حكة وتهيج للجلد، كيفاش نعالج المسألة هذه. ونعرفوا أنه الفترة هذه فما برشا حكاية الحشرات والوشوشة والنموسة اللي تنجم تقرصنا وتعمل فينا حالة، كيفاش نتفديو هذا الكل بعد مع كما قلت الدكتورة ليندا داود. مرحبا بكم الناس الكل في صباح التوانسة، وصباح خاص اليوم لينا نحن الكل أبناء مؤسسة الإذاعة التونسية، لأنه باش ننتقل إلى جيل جديد أكيد، استوديوهات جديدة، فما برشا هكا أحاسيس فياضة عند كل أبناء المؤسسة، لأنه صحيح الإذاعة عريقة وثابتة في الهوية لكن متحولة في الأدوات اللي تستعملهم حتى نكون معكم في مستوى انتظاراتكم. أحلى مستمعين مستمعي أولى الإذاعات في تونس، الإذاعة الوطنية التونسية.

0: هذا صابر الرباعي، اللحن التونسي والكلمة التونسية والصوت التونسي، الكوكتيل من أجمل الأغاني سمعناها في بداية صباح التوانسة. وشنو يحبوا التوانسة غير النغمة التونسية في إذاعتهم الوطنية التونسية اللي اليوم باش نعيشوا فيها لحظة خاصة، لحظة تعكس إرادة واضحة لتطوير مؤسسة عريقة ظلت على امتداد عقود صوت التونسيين وذاكرتهم المشتركة. ديما نقول أنا الإذاعة الوطنية التونسية ذاكرة وطن. بعد كيتا وناخذوا التفاصيل انطلاقا من الساعة 11 ونفهموا أكثر شنو قاعد صاير في أروقة المؤسسة، حركية، ألوان زاهية، ابتسامات موجودة على محيا كل الزملاء، فرحة كبيرة نعيشوا فيها وبش نزيدوا ونعيشوها اليوم 9:15. مرحبا بكم مرة أخرى على موجاتنا في الإذاعة الوطنية التونسية. خلينا معاك حمزة نمشيو إلى الفقرة الأولى.
1: مفاتح الدنيا.
0: مفاتح الدنيا. الكوتش قمر بن سالم، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. اليوم الموضوع تأثير المقارنات بالآخر على الحالة النفسية.
2: أي
0: أولا خلينا نفهمه.
2: جيب معايا باش مفاتح هنا اليوم.
0: باش اللي عنده مشكلة المقارنات يعرف كيفاش يتجاوز. يلا هات نبدأ معاك من الأولى.
2: أيوة عندك هكا تبربيشة صغيرة ولا ننطلق؟
0: لا عندي تبربيشة صغيرة كالعادة.
2: كالعادة
0: يخلي شخص يقارن روحه بآخر.
2: أي تعتقد اللي يحكي تبدأ جديدة في حياته هو كبير، مش يقارن روحه حتى بالموجودات اللي حوله مع الأشياء اللي عنده. الحكاية راهي مربوطة ديما بالصغار وبالطفولة، وديما نرجعوا لهذا، نرجعوا للوسط اللي هو عاش فيه. معناها الشخص هذاك معناها عاش مقارنات وعدم رضا من طرف المحيط اللي عاش فيه، من ناحية المادية، من ناحية الجسدية، من ناحية الروحية والنفسية. مثلا نقول لك شبيك معدلك، معدل ولد خالتك خير، يحكيوا على القراية، المعدلات، مقارنة في الإطار المادي هذاك. والإطار الجسدي خسارة، بنتي جاي شعرها أحرش مش أرتف وتسمع هي الحكاية هذه، الجو ذاك الكل. والمقارنة زادة الروحية والنفسية. ساعات والله يوصلوا يقولوا للصغير تشبيك ضحك ياسر فدلك برشا، أرزن شوية كما فلين، وهو ليه ذيك طبع. دونك هو يتربى مش عارف نفسه شنو، دونك ثقته بنفسه تهتز، يولي يلوج على أي بديل باش يملى بيه كل أشياء ذيك اللي عاشها وتعيش معها مع الكبر.
0: كذلك دونك هذه الصغرى الصغرى اللي يخليوها المحيط به بالطفل ولا الطفلة. وشنو آخر ينجم يكون في الصغر ما تعرضش هذا كله ككبر ولا يقارن؟
2: لا ثم حاجة أخرى في الصغرى مهمة برشا، هي إما تدليل مفرط او تذليل مفرط او الدلال مفرط او اذليل مفرط. انت تدللني ياسر ياسر ياسر، اي الله يبارك، خوذ اشري خوذ اشري خوذ اشري. دونك انا مش باش نحقق الاكتفاء الذاتي نتاعي، ديما نقارن وديما نحب ما خير، وين فاخذيت الحاجه نتركها ونمشي للبعدها. والتذليل انك نقاس من لا ما عنديش ما نحبش ما نعطيش ما نجمش ما كذا، لا مش وقته مش تاع عمرك من كذا، قديما محروم ديما يحب يحاول يعمل اكتفاء وما يخلطش. دونك ما ثماش هكا التربيه الماليه هذيك تعطيه باش ثقه في نفسه، شويه فلوس تعرف كيش يتحكم فيها.
0: اي
2: دونك هذا كله مربوط بالماضي،
0: مربوط.
2: يولي كي يكبر. انا باش نطلق عليها عنوان اخر، هي المقارنه بين بنفسك معناها بالاخرين، بالموجودات اللي عندهم، بالاشياء اللي عندهم، لي فورتون وكل الاشياء هذيك الكل وشخصيتهم وكل شيء. وزيد نحب نطلق عليه عنوان ياسر مهم برشا برشا برشا، هو عدم تملك الامتنان. الامتنان الامتنان اللي كان كل انسان يتملك الامتنان هذاك ديجا 90%
0: من
2: المشكل يبدا يتنحى.
0: والرضا زاد مهم،
2: الرضا الرضا الرضا من خلال الامتنان. يعني انت ثم امتنان داخلي وامتنان خارجي.
0: خاطر ريت كي نحكيو على مفهوم السعاده زاد نمشيو للرضا، خاطر واحد نجم تلقاه في بيته صاله هو سعيد، سعيد
2: بالضبط
0: جدا
2: بالضبط
0: وبالحق سعيد
2: بالضبط
0: لانه راضي وهذاك هو اللي يحب عليه. بالضبط. واحد اخر تنجم يكون في فيلا وبيسين وماهوش سعيد،
2: هذا هو اللي كنت نحكي عليه. دونك يتسمى هذا امتنان داخلي وخارجي. امتنان داخلي انك انت تكون راضي على نفسك وما تقارنش نفسك بالاخرين، ديما تحس روحك اللي انت الحمد لله ربي عطاك كل شيء، فهمت؟ واللي كي مش تقولي لي هاو نقصني يقول لك لي ربي عطاك كل شيء، لانك عليك ان تنظر في ذلك.
0: فما حاجه
2: والخارجي اللي هو سامحني، الخارجي اللي هو انك تمتن لله اللي عطاك الخيرات هذيك، وتكون ممتن زاد الاشخاص اللي كان سبب في تلك الخيرات، تذكرها. حتى الطاقه القويه نتاع التشنج والنار.
0: واذا ما فماش لخيرات لحد شيء، في حاله فقر مدقع والحياه ما عملتش معايا في منظوره هو الباهي.
2: باش تقول لي هذا وانا خممت فيه ديجا.
0: فوالا كيفاش نعملوا هون؟ كيف نتجاوز هذا؟
2: هذايا راهو ايجا نقول لك بالاصرار والصبر والمحاوله. هي نقول لك انك جيت نحكي على الحكايه هذه صعيبه ياسر، نحكي على حالات عاديه معناها اون جينيرال.
0: مش
2: الشخص الاخر بصراحه باش نقولوا نكونوا واقعيين، زاد هذاك بحاجه للمساعده من طرف الاخرين، بحاجه للمساعده من ذاته زاد. لكن هو في حاله فقر مدقع وعنده تربيه تربيها صغيره باهيه تنجم تمكنه من انه يبدل يغير من نفسه. فهمت؟ ولكن معناها هو لهذا لهذا فهنيه لابد من انه تكون ثم مساعدات خارجيه.
0: مساعدات خارجيه اللي توفرها ممكن الاطار التربوي، توفرها بلادك من خلال كيفاش تعمل لك في المجتمع نتاعك، تنشأ حكايتك، البرامج اللي تتوجه لنوعيه معينه حتى ننهض بانفسنا.
2: البرامج هذه عجبتني وليلى حمد رسول الله. وشخص هذاك معني على غالب هو تحط في سيتواسيون اما امبوسيبل، ما نتصورش كان الطاقه الكونيه الراقيه والقويه ذي كله معبيه بالخيرات الطاقه الالهيه ما تحطش في طريقه حاجه يلزمه يستغلها.
0: ما فهم النماذج اللي يلزم تكثر حوله اللي يشوفها مش بالضروره محيطه الضيق. علاش قلت انا تو خاطر باش نمشي الحاجه كارثيه كبيره قاعده تصير وتاثيرات السوشيال ميديا. النماذج اللي ولات تطلع خاطر انت قبل محدود ما تعرفش هذاك كيفاش يعيش وكيفاش قاعد يسهر وشنية عنده ممتلكات ومكتسبات. الشيء ولا واضح ولاو يفقوا به ولات تصير ولدك اللي عمره 13 و14 مازال قاعد اذا انت بيان سور حددت ممارساته في السوشيال ميديا باش يولي يكتشف العالم هذاك انطلاقا من 13 و14 و15 باش يفيق انه الوضعيه نتاعه اللي كانت يحسبها عاديه طلعت مش عاديه. دونك هوني احنا فما دول في بالك فما دول منعت مظاهر البذخة.
2: أيوة
0: منعت على السوشيال ميديا ممنوع أنك تظهر اللي أنت عندك بذخ كبير.
2: أنا باش بين قوسين هذه باش نهرج فيها على حاجة مهمة أنه يا حبذا أنه يكونوا مثلا الصغار حتى في القراية نفس المنديل
0: فوالا اليونيفورم هذاك واحنا مرتاحين
2: نفس الكرتابه
0: لباس شتوي ولباس صيفي
2: مش بابا مشي برا جيب كرتابه لوكس على الاخر شبيه هو مشي الخارج عشنيها راهو عشنيها ولا
0: هي جايب لها حاجات استاذه. احنا من هوني نطلب بكل حب من المسؤولين حب. انهم يعملوا يونيفورم موحد.
2: موحد
0: للناس الكل، كل مدرسه تحب تختار اوكي اما خلونا الناس الكل تلبس كيف كيف على الاقل في مرحله الطفوله مرحله المراهقه باش نوصلوهم البر امين من غير مقارنات في ما في عمر حساس جدا.
2: ما كاينش باش تقول لي كرتابتي خير ودبشي خير وستيلو يا اخي حتى يحب هذا يكون ستيلو هما نفس الماخ كنا كنت تخدم بها نفس
0: دونك الحاله النفسيه. احنا تهوني تاثير المقارنات بالاخر على الحاله النفسيه، ما الذي يمكن ان يحدث للحاله النفسيه في صوره ما احتدت المقارنات؟ تفضل.
2: ثقة بالنفس تهتز. ثم الميشانسيتي معني باش يولي ياسر
0: ميشان
2: باش يولي
0: شرير
2: مش شرير ما باش يولي ياسر هجومي معناها
0: هذاك شر
2: اي نوع الشر اي ما بدرجات معناها فهمت يولي عنده حالة من الصمت مش الصمت الهادف نتاع تتراجع ما خاطر باش نحكي مع بعض في باش يولي صمت مريب اللي هو قاعد يقرا فيك باش يقرا لك حسابك الحاجة يولي يستفزك يولي في باش تعرف الشخص راهو هذه مهمه
0: قاعد برشا يقارن.
2: قاعد يقارن وما يحبكش برشا خاطر يقارن خاطر مشكله في نفسه هو مش فيك انت دخلت بطاقتك الايجابيه
0: لفكيت له حاجه لحق شيء
2: محليك قايمه بنفسك قد في روحك محليك انت عامل كيفي هو كيفاش كي تبداو قاعدين في المجموعه يحاول انه يستهزئ من حاجه باش يضحك هو يضحك الاخرين عارف راهو ثم حكايه
0: هو
2: جدودنا. فيه هو
0: جدودنا قالوا كون ميري وما تكونش حسود.
2: ميري ما تكونش حسود اي عامل كيفي ما عند ما
0: اما كي تعمل كيف في عدم تاخذيش بلاصتك
2: اي بك عاد عنينا منها برشا ليه تولي تنتسب اللي هو تولي نتاعو فهمت اي لا اي ما في حدود لازم نحدد شو معناها اعمل كيفي
0: لا وسورتو كي بدا مكان ظاهر
2: او شو تشعر كيفي باش تلبس مرايات مزيانه كيفي البس مرايات مزيانه كيف عجبتك الروبه برا شريها كيف الحانوت الفلانيه انا نعطيك عليها اما باش تقول لي انا عملت عمل طلعت به ونجحت وانت تاخذه لي وتقول هذا هكا نقول لك سامحني
0: ما خلل في نفسيتك
2: ولا كتاب ولا كتابة ولا
0: مفتاح سريعا في ختام الفقرة
2: عندنا برشا مفاتح لكن أنا لهذا نعطيك ثلاثة طيب باش نعطيك ثلاثة ومعهم الرابع باش يكون مادي
0: تخي بيان باهي ينطلقوا
2: أنا كنت باش نجيبه معايا مع غزاتك وينو مفتاحي باش مشكلة باش نحكي عليه المفتاح الأول المفتاح الأول ما يسمى بالصمت والتأمل مش الميديتاسيون ثم فرق مانيش نحكي على الميديتاسيون التأمل بمعنى ميديتاسيون حكاية أخرى أنك باش هذه مهمة باش تتأمل في الحاجة اللي عندك كيفاش انت تدخل الدار تجري تجري هذاك يجري ولوطنا مانيش قاعدين نشوفوا في الحاجات مانيش ندركوا فيها. كيما نعطيك مثال انت ديما كل يوم تتعدى من نفس النهج تقول والله عمري ما فقت انا اللي نهج هذه في الحانوت الفلانيه لانك لم تدركي ذلك ما ما ما, ما فقتش به على خاطرك ماكش تتامل ماكش تغزر. احنا المر عفوا العمر قاعد يمر واحنا مانيش قاعدين نغزروا بالقدي بمعنى الادراك الاشياء اللي قدامنا مانيش اولادنا قاعدين يكبر مانيش قاعدين نفيقوا بهم وقتاش كبر كي نشوفوا تصور نتصدموا تصويره نتاع تاو تصويره شهرين ثاني نتصدموا
0: نتامل
2: نتامل مش بالميديتاسيون معناها كي ندخل نقعد مع نفسي ناخذ لحظه بسيطه انا يا عجبتني برشا الفيلا فيها بيسين محليها وخلتني من داخل كي ندخل داري نعمل هك والله محليها والله مزيانه والله عندي كوجينه حلوه برشا كان نجم نقدها والله ولدي محلى شكل ولا بنتي والله خدمتي ذي بيا أتت أكلها. يعني كي تتأمل في الحاجة متاعك اللي هي ماديا وتدركها جيدا وقتها تشعر بالرضا اسم الله عليك وقتها تشعر بالرضا على الحاجة اللي عندك وتطيح كتنسيون طالعة. المفتاح الثاني مش المفتاح الثاني هو الحوار إيجابي مع الذات. احنا رانا كل يوم قلت قبل كل يوم رانا الحوارات متاعنا من داخل مونولوج سلبي سلبي سلبي انا نمشي للإيجابي نبدأ فرحانة وهو يعمل بيا منعرج يمشي للسلبي. احكي مع نفسك بتقدير ذاتي شديد جدا حوار إيجابي وطرد ذاك
0: السلبيات الكل
2: والثالثة اللي هي اللي هما برشا مفاتح الثالثة اللي هي مهمة برشا واني ماذا بينا نسكن كون عايشوها هي طاقة الحب المحبة الكبيرة برشا حب ذاتك
0: المحبة ما هي بالفم
2: أيوة الحب مش كلام ما تقولي ايه قرأ بيمشي نحبك والفيغة الواقعة بفهميش المهم المحبة للآخر والمحبة لذاتك الامتنان لله والشكر الاخر مش هو عمل لي حاجه نسيت في ذا ولا اما زيد مش تقعد ديما تشكر تشكر تذل نفسك تعز نفسك تصيبك
0: شنو فما تعتدل
2: انت صار لك

0: والله خليتها
1: طيب هكا
0: استنى ليه عندي حاجة أخرى ليه عندي حاجة أخرى ميسيلش عندي حاجة ليه قعدت هكا اللوج ويني حجرتي بي منعش يذولي هذا في الساك المهم تهزها كده تغزلها بشتيح كدونسيون بتاع الحاجة اللي انتي تمنيت وقلت يا رب شبيني ما عنديش أغزل انتي الحمد لله أنا لباس نجم زيدة مش حجره فما شكون يحب الشامه ويضيعها شامه يكون ما يحبش قشوي نحطها كذا كذا البورت كلي نتاعك نتاع الدار
1: اللي هي ديما
0: اختار كوخ قلب الامتنان دب صغير دب الامتنان اختار اي رمز انت تحبه
1: انت تحبه
0: انت مغرومه به رمز هذايا وسميه رمز الامتنان كل ما تغزر له تمتن للخالق تمتن للحياه تمتن للطبيعه والحديث بقي
1: شكرا لك كوتش قمر بن سالم كنت معنا في مفتح الدنيا وتحدثنا على تأثير المقارنات بالآخر على الحالة النفسية والحديث أكيد كان مهم لبرشة منكم يعطيكم الصحة 29 دقيقة نواصل مع الأنغام وبعد الدكتور حكيم وبعد نستقبلوا الشيف فؤاد الفريني اليوم عاد الجو آخر عندي ليه قبل الشيف عاد بقديش اليوم نسيته شفت سي أحمد البوبكري يلا الكلمة ليك حمزة

0: الدكتور حكيم.
1: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطايبة بالقداء؟ يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من نظافة يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلمي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كانوا قاعد تسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
0: الدكتور حكيم.

0: وسهلا ومرحبا بيكم مع الدكتور حكيم، ونواصلوا في فقرات صباح تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:31 دقيقة.
1: قداش
0: اليوم من السوق المركزية بتونس؟ أحمد أبو بكري رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك معانا عن طريق الهاتف. صباح النور سيد أحمد.
2: صباح الخير وتحية ليك وللسادة المستمعين.
0: يعيشك يعيشك سيد أحمد. المحافظ دائما على نفس نبرة الصوت مهما كانت الوضعية بالنسبة للأسعار، أعطيني فكرة على أسعار اليوم يا سيد أحمد.
2: بالنسبة للخضر البطاطا بين 2200 و2400، البصل بين دينار و200 و1560،
0: نعم،
2: الطماطم بين 2000 و2500، الفلفل الحلو والحار بين دينار و800 و2600، الفلفل والمعدنوس بين 500 و800، القار 3000، الخيار 2400، القص الكعبة بين دينار و2000، الفول الأخضر بين 2000، والقراع الأخضر دينار و800. بالنسبة للغلال كيلو بين 4000 و5000، الخوخ بين 2500 و5600، المشمش بين 3000 و7500، التفاح بين 3500 و7800، البطيخ بين دينار و600 و1000، والدلاع دينار و300، واللوز الأخضر بين 2500 و3500.
0: نعم.
2: بالنسبة للحوم البيضاء كاملة بالكيلو غرام 8000،
0: نقصت شوية،
2: نقصة 500 تقريبا.
0: لفقات
2: الدجاج 11 دينار. زر الدجاج 12 دينار و500. كالوب 17 دينار و500. والفقات داند 12 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 46 دينار و500. الهبرة بقري 44 و900. صدرة بقري 33 دينار. والكتلات بقري 43 دينار. هذه نقطة معنا نقطة شركة اللحوم بسوق الجملة،
0: السوق
2: المركزية.
0: واضح واضح. يعطيك صحة سيد أحمد، شكرا لك على هذه المداخلة. نغم ونواصل بعد ونستقبله الشيف فؤاد الفريني باش يحكي لنا على الكانيلوني، كيفاش نعملوها كنطقتها صحيحة إيطالية 100%، وبعد التفاصيل تكون مع الشيف.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مواصلين معكم لقاءنا 39 دقيقة في صباح التوينسة وين ما كنتم. نقول لكم مرحبا بكم ونمشيو توا للدبارة البنة والمنفعة.
1: بنة ومنفعة
0: بنا ومنفعة الشيف فؤاد الفريني. صباح الورد. أهلا وسهلا.
2: صباح النور.
0: نورتنا.
2: عايشك عايش كريمة.
0: الكانيلوني.
2: كانيلوني سي.
0: كانيلوني سي. كانيلوني بونجورنو سي. فريني
2: بونجورنو كريمة.
0: جدا من غادي عادي.
2: كومي ستاي.
0: مولتو بني الساعة هذه مولتو بني.
2: مي فا بياتشيري.
0: ثانك يو سي فؤاد. أنت من غادي
2: الأصلي يعني. صحيح أي. أي.
0: جيتوا هكا
2: جينا
0: للضفة الأخرى متاع المتوسط. مرحبا بكم. مرحبا بكم يا سيدي. دونك الكانيلوني
2: أي. فما كانيلوني. علاش كانيلوني؟ علاش اخترت الكانيلوني؟ على خاطر علاقتنا بالبطلين كبيرة بارشة فهمت. أنا الكانيلوني نعرفها من اللي صغير. معناها أنا الوالدة الله يرحمها كانت طيب لنا الكانيلوني في باب سويقة ويعرفوها في باب سويقة. وقت اللي نمشي وزاد نصيفه في الكرم عندي خالتي زاد في الكرم كيف كيف فهمت خالتي. دونك الكانيلوني معروفة في تونس.
0: كبرت كانت مع الكانيلوني.
2: بالضبط كبرت مع الكانيلوني وكنت فريمون نحبها برشا برشا برشا فهمت. مشخشخة تبدأ كل محشية وكذا فهمت.
0: وسخونة
2: بالضبط خارقة العادة فهمت. دونك احنا راو علاقتنا كبيرة. علاش اسمها كانيلوني؟ منين جاء؟ جاء من الكانولو اللي هو القصبة. قصبة فهمت. دونك اكل الفورما الفصالة نتاعها اللي هي اللي هي معناها كيما الرولو وتتحشى من داخل هذاك علاش اسمها كانيلوني.
0: بالضبط.
2: والحاجه الحلوه برشا اللي في تونس ما بدلوا لهاش اسمها
0: خلوها
2: قاعده كيما هي. قاعده كانيلوني فهمت. اللي هي ماهيش الكانولي هذيك حاجه اخرى. كانولي تبدا كي القصبه زاده بالضبط. لكن سيتان ديسير
0: سيسيليا
2: يتحشى بالقوت هذيك حكايه اخرى. هنا احنا في الكانيلوني توا اللي هو مالح.
0: دونك نبداو
2: كيفاش نعملوها. ساهل برشا. حضروا الحشو ساعة قبل كل شيء. حشو تونسي معناها بصل معدنوس ما مورينا مال الأخرى فهمت. ثوم بالطبيعة لفاح فلفل زينة حار ولا حلو معناها كل واحد والذوق نتاعو. تابل كروية لا كروية لا تابل مش تابل وكروية تابل فقط فهمت.
0: باهي مهمة جدا.
2: ثم نجمو نزيدو جبن بالطبيعة نجم نزيدوا الموتزاريلا. لكن انا نحبذ ديما للمطعم نحبذ الجودا ولا سيسيناي القديم هذاك اللي يعطي المطعم
0: الاصلي
2: فهمت. اكزاكتومون خاصه السيسيناي القديم فهمت كيفاش. ونجم نزيدوا نحطوا زاد شويه شابلور هذا الكل في الفارس. العظم انا واحد من الناس ما نحبذش.
0: لا تحبذ.
2: ثم شكون يحطوا العظم انا راه زايد على خاطر ما عنده مش يهرب
0: اي. دونك شي تلم شي يقعد محصور في القناة
2: بتبيعته اكزاكتو فك معناها
0: الروو
2: الجعبة هذيك ابسوليمون مش يقعد محصور غاديك. به توا سهل ياسر. حضرت الفرس اوكي نيارة والفرس لا نقلي لا نعمل حد شيء. نقص البصل جيد بارشة المعدنوس جيد بارشة نخلط الحم ملح فلفل كحل فلفل زينة تابل داكور معاها ذا الكل نعجنوا في بعضه نعجنوا بداية
0: يدخل.
2: ونجم اي ونزيد كما قلت لك جبن ونزيد الشابلور
0: وكحر.
2: مش برشا شابلور
0: اي شويه
2: الشابلور علاش
0: خاطر باش ما يغطيش على المطعم
2: باش يشرب لا باش يشرب شويه كل الماء نتاع الحم خاطر الماء وقت اللي الحم كي باش يطيب باش يسيب ماء
0: ينجم العجينه ياثر عليها
2: تولي تتفلق. دونك الشابلور هذيك يلمها فهمت كيفاش. مش برشا مش برشا معناها
0: عينك ميزانك
2: عينك ميزانك بيان صحيح اكزاكتو صحيح.
0: حضرناهمش
2: باهي حضرنا الفارس اي سيدي ناخذوا بلا دو فور نزيتوه ملوطة نجمو نحطو زبدة كان نحبو زيت زيتون يكفي فهمت. وناخذو كل اللي كان اللوني هذوكم ونحشيهم معناها بالمغرفة مغرفة صغيرة داكوغ ولا زادا نجمو نستعملو كل بوش هذيك.
0: المهم باش يدخل الفخس في
2: البوش فهمت نعبي بوش وننزل ماك تعرفو التكنيك كيفاش فهمت باش ندخل الفارس لداخل
0: باهي
2: حتى الاخر
0: سي بون
2: حتى الاخر
0: مش حتى كتير رصفناهم من بعد
2: تخرج شويه سي با غراف معناها
0: مش مشكل
2: هذا رصفناهمش. نكون انا عملت صوص طومات اون باراليل. صوص طومات نصيحتي توا تعملوه بالطماطم الفرشك بالطبيعه زيت زيتونه نقلي الثوم نقلي معناها الور قليتش الثوم نصب الماء ونحط الطماطم. الطماطم راه عمرها ما تقلى مره اخرى نقول لكم. دونك تتقص جيده قصها سيدي توا بحشيشه بريشه بزرعتها بماها يعني بجلدتها بقشرتها منفع راهي منفع خارقة العادة. إذا كان قارسة شوية نزيدوا شوية سكر ميسيرش فهمت. فوالا ألور تغلي مليح راه لازم تغلي مليح، لازم تطيب مليح الطماطم، تطيب ابوبري معناها ساعة، فهمت؟ باش فريمون تعطي مطعمها بالكدا بالكدا بالكدا،
0: تقعد تطيب تغلي تغلي تيب تغلي، هو ينقص الماء وانت تزيد ساعة
2: تولي السوستومات. لا تغمها من الاول بالماء،
0: تغمها بالكدا، تقرا حسابك،
2: تقرا حسابك من الاول، فهمت؟
0: وتعملت السوستومات
2: الوغ من بعد ساعة وتروكار وتروكار مازال عندك الماء ما شاحش، خاطر ما لازمش تشيح ولا وقتها تزيد تمرقها بماء سخون داكور، وتكون لي كانولي معناها لي كانيلوني معناها دخلتهم شويه الكوشه، خليهم باهي معناها، فهمت؟ شويه داكور، وتصب عليهم الصوص، تغمها بالصوص كانيلوني، غمها.
0: دونك تدخل من الاول الكوشه
2: اي
0: 5 مينوت
2: هكا ولا 5 10 مينوت دو
0: ما غيرش معناها تحتها زيت
2: دوبلاش تولي اي تحتها زيت باش تسخن، باش ما فهمت، باش تبدا سخونه،
0: تصب عليها الصوص
2: باش تبدا سخونه خير معناها، فهمت؟ خير من اللي هي تبدا بارده وتصب عليها الصوص، صب عليها الصوص وهي سخونه احسن داكور،
0: صبينا الصوص وغميناها،
2: صبينا الصوص
0: قداش تقعد الحراره
2: غميناها
0: والمده
2: بالصوص. بون نعملوها من الاول كوشتي 250 10 دقائق داكور، من بعد وقت اللي نغمها بالصوص نخليها حكايه درج هكا داكور، معناها كي راها الصوص بدات تغلي نطيح وقتها ل 180.
0: واضح. وقداش تقعد في ال 180؟
2: والله تقعد ربع ساعة،
0: ربع ساعة،
2: ربع ساعة، أربع دراج
0: الوقت الكل تاخذ الصوص تاع الطماطم
2: في الأخر الدرج الأخراني نجم نخرج نجبد البلاتو نتاعي ونرش عليه جبن.
0: واضح.
2: لهنا جبن ماذا بينا وقتها نجمو نعملوا الموتزاريلا باش تبدا ذايبة،
0: باش تذوب هكا،
2: باش تبدا ذايبة أبسوليومون. أما الموتزاريلا ديما ماذا بيا نفوحوها بالسيسيليا الشايح، راهو بنين برشا السيسيليا.
0: واضح واضح، شكرا. هذه هي وصفتنا، هذا هي الاستيوس زادا نتاع الشيف فؤاد الفرين، عطيتنا زادا الاسرار شويه. شكرا ليك سي فؤاد لانك ديما كريم معنا، خاطر تعطي، خاطر مش ساهل راهو الحكايات نتاع الشيفين وشنو هي كل واحد وشنو هي التاتش نتاعو في التطيب هكا.
2: عايشك عايشك كريمه،
0: شرفنا برشا ديما.
2: بياتشيري إيميو
0: إيميو زيد
2: بياتشيري إيميو.
0: شكرا لك، يعطيك صحة شيف فؤاد الفريني، كنت معنا في البنة والمنفعة. بعد شوية باش نستقبلوا الدكتورة ليندا داود المختصة في الأمراض الجلدية.

0: يلي رشيقتي المشموم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:49 دقيقة، وين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فقرتنا الأخيرة في الساعة الأولى والأخيرة من صباح التوانسة اليوم بصفة استثنائية.
1: كون لباس،
0: كون لباس. اليوم تحضر معنا الدكتورة ليندا داود. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة منورة.
2: صباح الخير والفل والياسمين.
0: مرحبا، المختصة في الأمراض الجلدية. نفرحوا راهو كي نشوفوك، خاطر كل من راوك احنا ساعة ديما في الفترة هذية الوشوشة والناموس ولا ساعات الحشرات وما تسببه من تهيج للجلد. يا دكتورة، شو نجم نقوله في الإطار هذا، وخاصة المسائل الوقائية والنبه للمخاطر متاع شيء هذا؟
2: ساعة أولا باش نقول نبدأ بحاجة طرفة هاي. لازم تعرفوا أنه مسكينة الموستيك راهي ماهيش خطيها راهي هاي. فهمتني؟ هي راهي الانجكت سا ساليف على خاطر حاشتها بروتينات باش هي العظيمات نتاعها تتكاسر. مسكينه هي ام ككل ام
0: تلوج
2: في الماكله لصغيراتها، باش مسكينه مديش نغفصوا فيها ولا بزو فيها. دونك كيس كي سباس وقت اللي موستيك تقرص؟ اولا علاش عندنا ساعات احساس نبداو قاعدين هكاك في بلاصه تقرص الموستيك عبيد اكثر من عبيد؟ وفات سو كي اتيغ الموستيك فيميل هو la chaleur, la transpiration, certaines odeurs et le dégagement de CO2. هذاك علاش كي يبدا عبد مثلا سبورتيف خارج من السبور، الحموس خون، لي فامز انسانت اللي يتنفسوا برشا، العباد اللي بصحتهم برشا، هذوك هما يلزون لي فاكتور هذوما يكثروا. وفما شكون لاحظ انه لو موستيك اتيغي بار سيغتين كولور، يقولونهم انهم الالوان الغامقه
0: هي اللي تجذبهم اكثر.
2: مي يا با فريمون ديتود سيانتيفيك، لي ديتود سيانتيفيك يلزون بروفي لا ترانسبيراسيون، معناتها افرازات السيو 2 معناتها اللي جايه من النفس. فهمتني؟ والسخانه كيما قلت لك البدن اللي يبدا سخون عامل سبور ولا حكيكه، وكيما نقولوا احنا فما بكتيريا تبدا قاعده على الجلد تعمل انواع من الافرازات احنا ما نشموهاش، مش فورسيمون الرائحه اللي نشموها مع طرعات
0: الحشرات تتفق بهم.
2: صحيت من بينت بعضهم يفهموا بعضهم،
0: يفهموا بعضهم. حتى تجي ابليكاسيون تحل لنا شفره، حتى توا ماشيين باش يوليو يفهموا لغه الحيوانات،
2: توا في نفهموا لغه الناس احنا الساعه، حتى نتعلموا لغات الكل بعد.
0: والله نجموا كي نفهموا الحيوانات نجموا نرتاحوا شويه من البشر
2: ان شاء الله. وي سي بارفيتمون داكور.
0: دونك هذا فهمنا
2: شكون اللي يقرص وإلى أتيغي باركوا وعليش يقرص. القرصة شنية هي جستمان الموستيك عندها ان كانال باش تخرج فيه الساليف نتاعها اللي فيها ان انتيكواغولون، معناتها فيها إفرازات كل البروتيين. البدن نتاع جسم الإنسان عنده هي خريجية عليه، معناتها سي دي كورز اترانجي اللي يقلقوه. اي جستمان في كل قرصة هذيك باش تصير une réaction، معناتها حاجة عادية جدا، انت حتى كي تقرصك ابرة من غير حتى شيء تحسها. دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز، تحس الدقة هذيك الوخزة اللي هي كيما وخزة الابرة الجيدة. وفي نفس الوقت فما الافرازات نتاع لا ساليف دو موستيك اللي هي الكونتيان كلي توكسيك هذوكم واللي هما باش يضروا الدم. دونك وقتها تصير الرياكسيون اللي تابعة على البدن.
0: هي كان جات تقرص ما غيرك الحس اللي بحذا الوذنين، والله أقرص للصباح المشكلة أنه تبدو فن فن فن
2: هذيك
0: قيمك من عز النوم. أي. وربي يعلم بينا النهار كيفاش عديناه باش غمضنا عينينا في هدوء.
2: هي هذيك علاش يقول لك الدور
0: دور الخواطر
2: ولا مي أباغ الفن فن فن هذيك سيغ سيغتان تيغان القرصة هذيك تنجم تولي مخطرة، خاطر الناس اللي عندها مثلا مشكلة مناعية كسو سوا مناعة مفرطة ولا مناعة ناقصة، وإلا الناس اللي الخلايا نتاعها اللي ماكروفاج نتاعها اللي هي نوعية من الخلايا نتاع الدفاع عن النفس اللي هي تفرس برشا إستامين، هذوك هم العبيد اللي نراوهم يوليو هكاكا
0: تتنفخ لهم برشا وتوجع.
2: شفنا عبيد ولي عندهم دي زابسي، معناتها يصير تعفن، على خاطر اي عبد باغيفليكس مش يمشي يغسل يديه ولا يحك تحت ظوافره، يبدا يحك تلقاه بالوقت يبدا يجرش هكاكا. اي ندخلوا فيك السيركل فيسيو، على خاطر اذا كان انت باش تحك وانت ديك ما همش نضاف
0: اي ومكش واعي انه انت ارضيه خصبه. دونك هوني كيفاش نفيقوا انا نجم نعمل شي تحليل نفهم بيه اسكو انا معرضه اسكو حتى لو كان توا قاعده نتقرص وما تصير ليش حكايات كيفاش نقي نفسي.
2: ما فماش تحليل باش يقول حتى فما ناس قالت لك لو جروب سانغان لو او ماهوش صحيح. يا با ديتود كي اون بروفي انو الشيء هذايا معناتها ساينتيفيك هي معناتها
0: كيف نمنع التعكرات او نحد منها معناتها عمليا.
2: قبل ما نمنع التعكرات يقول لك ديما الوقايه خير من العلاج.
0: هذيك هو هذيك هو في الاطار هذا الوقايه كيف
2: اول وقايه نتجه للبلديات والناس
0: ان
2: جينيرال
0: السلطات المعنيه
2: اي بلاصه. لا حتى شوف حتى الناس في ديارهم معناتها فهمت. رجاء رجاء راهو اللي يسخ البرة اللي يطيش الماء اللي يحط ما فيها بيس راهو تلقى صحيتك تلقى هكا ما ريك تقدم دارك ما يسالش سايق وما فيها
0: دونك انظافة انظافة سواء احنا في ديارنا في بدناتنا ذيك حاجة يلزم تكون من تحسين الحاصل. البلدية تقوم بواجبها باش تنقصنا من البؤر متاع الحشرات وتعمل في وقته المبيدات ودنيا الكل
2: خاطر هو سيت ان سيكل. سيت ان سيكل معناتها
0: حلقة انت سلسلة
2: الحلقة هذيك كي تعرف وقتاش تكسرها. وقلت لك راهو فما بيريود الموستيك فوميل لازمها تاكل باش هي خاطر هي ذيك سي سا سورفي معناتها فهمتني. دونك هذا الوقايه الاولى. الوقايه الثانيه فما بلانت اسمها سيترونيل معروفه معناتها ماهيش غاليه برشا نحطوها ماهيش دويره هذيك سي تان ريبولسيف الريحه نتاعها وفات كيما قلت لك على خاطر الحشرات عندهم. دونك الوقايه هي سيترونيل. ثانيا الصغيرات الصغيرات نحطوا لهم هيك اللي كاش ماذا بينا كيما قلت لك كي نقعدوا لبرا
0: فما كريمه معينه نحطوها بعد
2: ولا اكزاكتومون قبل فما دي كريم يتبيعوا كي سون ريبولسيف ا باس دو سيترونيل ناتوريل فو فير اتونسيون اي بيان سور مالوروزمون اذا كان جات القرصه ومعناتها عملت دي كونسيكونس خايبين راهو ما نطبوش نمشيو للطبيب واش ناخذوا الدواء اللي هو الفعال بور نو با ايفيتي داغرافي لا سيتواسيون.
0: سهله مهله الحكايه. يعطيك الصحه شكرا لك نورتنا الدكتوره ليندا داود المختصه في الامراض الجلديه. يعطيك الصحه معطيات مهمه جدا تنجم تخلينا نقصوا من لسعات الحشرات ونكونوا واعيين كيفاش نتعاملوا معاهم.
2: الى ان ياتي نهار نولي نحكيوا معاها نقولها من فضلك يا عايشه سامحني مش وقته
0: الابلكاسيون تفسر لنا الكلمه. يا حمزه هاني ماشي هاني ماشي سيد تو احنا كملنا من هوني من استوديو ثلاثه لانه انطلاقا من الساعه 11 باش نرافقوا المستمعين في لحظه خاصه بالنسبة لنا نحن في تاريخ مؤسسة الإذاعة التونسية كما قلنا لحظة تعكس إرادة واضحة لتطوير مؤسسة عريقة ظلت على امتداد عقود صوت التونسيين وذكرتهم المشتركة. اليوم باش نكتشفوا استوديوهات جديدة في مؤسسة الإذاعة التونسية. المرة جاية في استوديو جديد
2: زغرت لكم عاد
0: ميلا ميلا ميلا زغرت ونفرحوا الناس الكل. يعطيكم الصحة شكرا لكم. الأخبار بعد شوية.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحاً.
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق بلاغ لوزارة الصحة. المشروع يستهدف الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وذلك عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، وتعتبر أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع المشي في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن فتح باب ترشح أمام الطلبة للمشاركة في مشروع سوافي، الهدف لدعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9.5 مليون أورو، والرابع والعشرين من جوان آخر أجل لقبول الترشحات. في حالة الطقس، أمطار متوقعة اليوم بعدد من جهات البلاد وظهور شهيلي بالجنوب. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي مشاركة إسرائيل في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية، ويعلن تنفيذ عملية بحرية سرية استمرت لأسابيع سمحت بمرور أكثر من 200 سفينة تجارية ونقل ما يزيد على 100 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز. مصر وباكستان تؤكدان أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وضرورة استكمال المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي. الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تؤكد استئناف حركة الطيران بمطار الكويت الدولي بعد تعليق مؤقت ناجم عن هجمات إيرانية. وختاما، استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت اليوم مخيم النصيرات وبلدة بيت لهية وحي الزيتون بقطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن ذكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن ذكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.

0: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
1: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل،
0: ضيوف،
1: حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
2: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
0: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
1: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
0: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
1: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل،
0: ضيوف،
1: حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
2: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
0: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
1: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحاً،
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
1: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل،
0: ضيوف،
1: حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
2: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
0: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
1: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث.
3: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
3: تونسية 100%.

0: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
1: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل،
0: ضيوف،
1: حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
2: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
0: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
1: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e frimi. I dajt me lotani ja.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مؤسسة الإذاعة التونسية تنطلق اليوم في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة شباب، بالإضافة إلى الإذاعة الجهوية بصفاقس والمنستير والكف وقفصة. تجميع حوالي 1,374,000 قنطار من الحبوب على الصعيد الوطني إلى غاية 9 من جوان الجاري، وسط توقعات بأن يشهد نسق التجميع ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح.
3: ستة أعمدة تتركز عليهم: وقاية وتعزيز الصحة وتقليص من المخاطر، هو العلاج، هو الإدماج الاجتماعي، ومراجعة بعض القوانين لتسهيل الدخول إلى المنظومة العلاجية. تعزيز الإدماج الاجتماعي للشباب اللي يتراوح عمره بين 10 و 25 سنة، لأنه المشروع يستهدف بصفة خاصة الأطفال والشباب، وخاصة أن الفئات الأكثر هشاشة. عندنا دراسات تعملت على الأطفال في الإعداديات في سنة 2016 و 2017 و 2021، أظهر تطور في استهلاك المواد المخدرة.
2: اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل وتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. قريبا تدشين وحدة لإنتاج الكهرباء من الفضلات المنزلية بجربة، حسب ما أكده مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خميس الوسلتي خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية.
4: مصبة النفايات المنزلية يتخمر المواد وتخرج بيوغاز، البيوغاز ذاك عديناه يونيتي تحرقوا وتردوا طاقة، الأرقام كبيرة ياسر ومشجعة. نحن بدينا بالتجربة دي النموذجية، ينتج 50 كيلووات في الساعة، وتو تعدينا الجربة، زاد عنا بروجي نموذجي لإنتاج الطاقة من النفايات، ويمكن ياسر يدخل حيز التنفيذ يعني لآخر الشهر في جربة. 6,000 طرناطة في العام يردها طاقة.
2: بمناسبة العطلة الصيفية، مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرستين صيفيتين في علم الفلك من 24 جوان إلى 4 جويلية المقبل. وفق دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة ديختور سويسا الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر، تونس تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي. في العالم، الولايات المتحدة تشن موجة ضربات على إيران استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي، وإيران تشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. وقائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يؤكد أنه سيتم الرد بقوة على أي تهديدات ضد أمن إيران واستقلالها. وختاما، مصدر دبلوماسي أمريكي يؤكد أن المفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق رغم تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: من التناظر إلى الرقمي، ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
6: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث، وصوت أوضح.
1: من موجات الأمس إلى منصات اليوم،
6: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات،
1: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
6: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات،
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
2: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرات.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات،
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات،
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي تعيش اليوم لحظة خاصة في تاريخها، لحظة تعكس إرادة واضحة لتطوير مؤسسة عريقة ظلت على امتداد عقود صوت التونسيين وذاكرتهم المشتركة، رهان جديد على الجودة وعلى مواكبة التحولات اللي يشهدها عالم الميديا خاصة مع تغير عادات الاستماع. سعيدة جدا، سعداء الكلنا اليوم كأبناء هذه المؤسسة العريقة أن نستقبل الآن السيدة هندة بن علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية. أهلا ومرحبا، ونورتنا اليوم في استوديو 5، استوديو أولى الإذاعات في يوم سيكون مفصلي في تاريخ المؤسسة.
1: بداية يزمك تصلح، ما عادش اسم استوديو 5،
2: ما عادش وليدة ليلي
0: و نبيل الزكري. هذا هو
2: كريمة، أنت والبنات الكل والأولاد الكل عودوا لسيكم
0: استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري استوديو 5. هذا هو
2: هذا هو. إذا كريمة إيش خليت باش تقول؟
0: عندك الكثير باش تقول.
2: اللي ثم قلت الحقيقة اليوم أنا نعتبرها ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، هي الأولى ما تعرفوا عاد من 1938، وبالتالي اللي وصلنا له اليوم في 2026 على كل هذه المراحل، راه مش المرحلة هذه باش تلغي ما سبق، لا، هي لبنة أخرى، لكن لبنة ثورية على مستوى كما كنتوا تراو التقنيات، وكذلك على مستوى التقنيات سواء كان الصوت إي بي، ما نجمش نقولها كان إي بي، سينو زادة وعلى مستوى الصورة. لا راديو فيلمي فيزيويل برشا اسماء، علما واني انا في مرحله الماستر كنت عندي اول معناها عملت اول ماستر نتاعي كانت على محور الاذاعه التلفزيونيه او الاذاعه المصوره او المرئيه، وبالتالي اليوم وقتها احنا غير حاطين اللبنه الاولى للاذاعه، اليوم كل مشهد جديد.
0: نعم بالفعل،
2: والحاجه اللي فريمون فرح أكثر هي 7 استوديوهات الإذاعة الوطنية واحدة منهم، إذاعة الوطنية كذلك إذاعة تونس الدولية، إذاعة الشباب، إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكيف، وإذاعة قفصة.
0: نعم
2: على أني نوعد احنا تبارك الله راهو إذاعة عن 12 مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة اللي مازالوا نوعدهم إن شاء الله في الجزء الثاني، راهو هذوما نقولوا احنا مش تبجيل، هذه ضروره لانه المستوى على المستوى التقني وكذلك على مستوى معناها عموما يعني تجهيزات كانت مهترئه تقريبا، حتى انه اصبح البث نتاعنا تقريبا

0: مهدد في وقت ما
1: بالفعل.
0: لأنه اهترأت هذه التقنيات وكان لابد أنه نغيره. أما كي غيرنا غيرنا على مستوى مشينا للأبعد للأبعد، وهذا هو المسألة المهمة
1: بالضبط.
0: في هذا الإطار
1: بالضبط المشروع اليوم أصبح حقيقة، لكن أكيد مر بعدة مراحل، وعنا ما شاء الله من كفاءات المؤسسة اللي كانت متدخلة في هذا المشروع من تقنيين وغيره
0: صحيح.
1: كيف كانت هذه المراحل؟
0: في الحقيقة مراحل شو قل لك، يعني وصلنا باش نوصلوا لهوني تعدينا ببرشا برشا، خليني ما نحبش نقول صعوبات، لكن أهم حاجة هو التمويل. التمويل كانت عندنا الميزانية، وهذا أضخم مشروع تقني وكذلك أضخم مشروع مالي خصصنا له ميزانيته اللي فريمون يستحقها حتى نخرجوا في أبهى صورة، وحتى تكون المرفق العمومي الإذاعة التونسية هي حقاً نقول واحنا المثال والقاطرة لهذا التطور التكنولوجي، لكن تبقى ديما سوائل. كان هذا بعديك كان الخيال الصحفيين، ولكن تحب حتى توا تاخذوا معك، يعني خدمنا ماك تعرف ثم مراحل
1: بالضبط،
0: هو هاك كرس الشروط، والشروط هذه باش شفنا هذا الكل يجب تحطوا فيك الشروط هذيك
1: بالضبط.
0: وبعد تستنى كلي بروسيدور، مانيش باش نحكي لكم، اللي انا اكثر حاجه تقلقني هي طولها لكن في النهايه الامر هو هذا عرض معناها دولي انترناسيونال، يعني في تونس ما عندناش سورتو هذه معناها التكنيك الجديده نتاع لوفوا، هي حتى القديمه ما فهمش كلهم معناها مشاريع او معناها دي زوفر عروض دوليه وخلاص، يعني بعديك الاولاد معناها الاولاد الكل بربي الاولاد التقنيين بمهندسين بتقنيين بالعمل بكل الاعوان بربي اللي يشاركوا الكل هذوكم. انا نقول البروجي هما تعبوا عليه يسهروا عليه يقوموا عليه بكري سون لا سكنوا في الاذاعه فهمت،
1: يعني انت خلافا انك استثمرتي في التكنولوجيا استثمرتي في الانسان في ابناء المؤسسه
0: طبعاً
1: اللي
0: طبعاً
1: هما وقفوا مع المشروع
0: طبعاً
1: هذا
0: طبعاً.
1: ما الذي سيتغير بالنسبه للمستمع وللمؤسسه ولابنائها بعد الذي بعد ما حدث اليوم على مستوى حضورنا على مستوى التواصل الاجتماعي على مستوى صورتنا شنو نستناو بعد هذه المرحله؟
0: بالنسبه لما بعد هذه مو الكل كسوا لي كونسول معناها والا معناها الادوات هذه ولا الغاجو عندنا احنا حضرنا زيدة على مستوى ديجيتاليزاسيون معناها الرقمنه، عندنا 12 موقع جديد للاذاعات الكل، عندنا كذلك الابليكاسيون تطبيق تاع الاذاعه التونسيه، يعني هذا الكل الغادي حضرني له كما نقولوا السجاده
1: الارضيه
0: اي الارضيه نتاعو، وتو باش نقعدوا نبنيو شنو نبنيو، يعني في النهايه احنا كاذاعه شنو وهي الإذاعة، يعني أي إذاعة سواء كان مرفق عمومي أو المنتوج والمضمون والمحتوى اللي تعطي فيه لشكون اللي الثروة متاعها اللي هو المستمعين اللي هما المشاهدين اللي هذا هو الثروة متاعنا شنو نعطيوها، حتى انك في النهاية العركة الكل هي شكون بين الإذاعات العامة والخاصة أو العمومية والخاصة، هي انه تكسب هيك المشاهد وتكسب هيك المستمع،
1: هذا هو
0: من خلال المحتوى احنا ربما كمرفق عمومي مختلف كخط تحريري معناها مختلف تماما على الاذاعات الخاصه.
1: بالفعل انت حكيت قبيله سيده هند بن علي الغريبي الرئيسه المديره العامه للاذاعه التونسيه على انه احنا هوني في المركز وكذلك فما شبكه هي كبيره من الاذاعات اللي تكون قريبه من المواطن في مختلف انحاء البلاد. النقله التكنولوجيه ضمت كذلك وشملت بقيه الاذاعات الجهويه هكا ولا
0: هكا أيه. وقت اللي حكيت انا بكري محليها الصوره بالحق أيه. جميله جدا الحقيقه وقت اللي حكيت على انه ثم اذاعات خذينا معناها كان قرار ضروري باش ناخذوه، لانه اهترأت كما قلت لك التقنيات، وكانت هالاذاعات هذه من جمله يعني كاذاعه هوني اذاعه تونس اذاعه الوطنيه والشباب والارتسي كذلك الاذاعات الجهويه صفاقس نعاود نقولهم صفاقس مستير الكيف قفصه هذوما الكل زاد على مستوى التقني كانوا مهترئين وبالتالي كان ضروري ناخذوه. تعرف اذاعات القرب إذاعات الجهوية بالضبط. إذاعات القرب، بما أنه هوني زادة رأوا إذاعات القرب، لكن هما غديك عندهم دور هيم وهيم جدا. مش هلا بعديك تو نشوفوهم معنا مع بعضنا،
1: تو نشوفوهم ولا نعطي الكلمة الوائل؟
0: الوائل الوائل أنا التقني راهو أنا مش اكتشفته يعني نحب نعطيهم حقه بالضبط. هذا المشروع أنا سيفغي قرار خذيته أنا وخدمناه مع بعضنا، لكن وائل راهو أول ما جاء راهو ما كانش هو في الدومين نتاع، كان بعيد شوية، لكن أول ما جاء قلت له هذا المشروع نتاعنا باش نخدموا عليه بالضبط. والحقيقة هو والأولاد والجهاد زاد راهو كان عمل جماعي بالضبط. لما فيه الجهاد الكايت شارج جو هذيا خدمتوها مع بعض
1: بالضبط. تفضل بالضبط. شكرا لك سيدة هند بن عليا الغريبي، هي قالت صحيح أنا كنت أي موجودة، هي صحيح أنه البادرة منها هي وتشكر على هذه المبادرة. الجوانب التقنية مهمة وائل الدردوري، وأنت المشرف الآن على الجانب التقني، وعندنا احنا شغف وعندنا فضول والمستمع كذلك، ما الذي سيتغير تقنيا في مستوى صوت وصورة الإذاعة التونسية بكل قنواتها؟
2: وأول حاجة قبل ما نبدأ نشكر ساعة لرئيس المديرة العامة اللي أتاحت لنا الفرصة باش نجموا نخدموا اللي نحبوا نخدموا.
1: تحب تجي لهوني؟
2: يسيرش.
1: احنا توا
3: كيف كيف
1: ولا ماهوش كيف كيف ولا محال هوني
2: ثاني حاجة كان القرار صعيب ياسر، خاطر رجينا في وضعية ان لازمنا نقرروا شنو الأولويات باش ناخذوا نمشيو نعملوا الفيزيوال قبل نعملوا الاستديوهات قبل. حسيلو وقت اللي اجتمعنا قررنا كل واحد يقول لي افو دو ديسيدي، في الاخر قررنا ان نمشيو في التوجه هذا. برشا مشاريع جات متزامنه والتزامن نتاعها كان مدروس، دراستها كما قالت السيده مدير عامه طويله شويه علاش خاطر عملناه مشروع كما نقولوا على قياسنا،
1: راكزين ماخذين وقتنا باش ودارسين كل الفرضيات تقنيا ندخلوا في التقنيه وائل وانت سيد العارفين.
2: التقنية اللي باش يتغير انه باش تولي تكلفة الانتاج اقل، خاطر الاذاعة العادية والا حتى التلفزة العادية وقت اللي تحب تعمل ليني كما نقولوا الميكرو والكونسول وكل شيء كل حاجة تعودها برشا مرات. بالنسبة للاي بي باش تولي عندك كل حاجة، ما عندك ادريس اي بي كيما شبكة الانترنت، التكنولوجيا دي تدخل الصوت على الانترنت دخل الصوت يولي على شبكة
1: واضح.
2: تولي الناس الكل والمصادر الكل وكما نقولوا السي دي الاوتوماسيون الخزينة الصوتية كلها موجودة على شبكة وكيف تولي على شبكة يولي التقني ولا المخرج يولي يجنجل ويلعب بهم كما يحب. تولي عندنا امكانيات كبيرة بارشة في الإخراج الإذاعي الصوتي وحتى المرئي
1: طبيعي.
2: اللي هو المرئي زادة من الأولويات اللي
1: احنا كي نفرحوا ديما عندنا الورد وعندنا الاغاني اللي فيها البهجه. باقه ورد نبيل عبيد تتقدم
4: باسم كل ابناء الاذاعه التونسيه، وبما انه كما قلت انت مدام هند بن عليا الغريبي هي اختنا وزميلتنا وصحفيه قبل كل شيء واستثمرت في الموارد البشريه، باسم كل ابناء الدار عاشت الاذاعه التونسيه وشكرا للسيده الرئيسه المديره العامه للمؤسسه.
1: شكرا نبيلة. توا في جديد قالوا لنا ما نجمش زوز مذيعين في نفس الميكرو، كل واحد عنده الميكرو نتاعو. هذه باقة الورد بالورد، وهذه مبروك والاغاني نتاعنا وتحية. نشوف في برشا وجوه محليها منورة. اي الميكرو عندك، سلم على الوجوه الغائبة التي عادت، حتومة بيا أحلام نجيب الخطاب حبيب العيد، برشا أسامي. الإذاعة الوطنية التونسية التي تملك تاريخ عريق لعقود أكيد مكانتها موجودة، رافقت التونسيين جيل بعد جيل وعدت لهم الخبر من قلب الحدث. الإذاعة الوطنية التونسية هذه المحطة التي صنعت جزء من الذاكرة السمعية للتونسيين وظلت على امتداد عقود رفيقة يومياتهم في مختلف جهات الجمهورية. لحظات مهمة جدا قاعدة الآن الكاميرا تلتقط فيها من استوديو أكيد وليد تليلي ونبيل بن زكري، استوديو 5 في حلته الجديدة، منورين وما تتصوروش قديش وقع شوفتكم علينا. ما نحكي لك شحات متعرفني حساسة برشا، أحلام بيا حبيب العيد، برشا أسامي محليهم. الإذاعة هي اللي تلمنا في النهاية الإذاعة اللي حافظت على مكانتها كصوت قريب من المواطن ينقل نبض الشارع ويواكب تحولات المجتمع. حافظت الإذاعة الوطنية وارتبطت بأصوات وبرامج صنعت ذاكرة أجيال كاملة. نمشيو الآن نشوفوا شو اللمة محليها متاع إذاعة الشباب وبقية الإذاعات. إذن قاعدين نشوفوا في برشا صور أذي وقت اللي يبدأ عنا زيدا ربط مباشر وموحد بين كل الإذاعات. النجم نشوفوا زملائنا كما قلت الإذاعة الوطنية التونسية صوت رافق التونسيين عبر أجيال واكب تاريخ البلاد وتحولاتها الكبرى حافظ على رسالته الإعلامية وخاصة قربه من المواطن. السيدة هندة بن علي الغريبي الآن نحن نشوفوا في برشا مربعات كل مربع فيه إذاعة الميكرو دونك احنا هوني وين احنا وين
0: تمنيتها
3: مانيش نسمع في
1: غير نجمو نستغنيو على الكاسك ميسيل شي
3: تحب مانيش نسمع الجهات
1: كي اوكي
0: نسمع هكا مانيش نسمع في روحي انا مانيش نسمع في روحي ما عنديش رتور
1: احنا توا على الهواء مباشرة
0: نجمو
1: بيه تاخذ الميكرو هذا اي ممكن هما مازالوا ما تكلموش بيه
0: لي زني نسمع روحي ما عملنا
1: اي سي دونك يلا ما ظروف المباشر هذه مدام ظروف
3: برا تكلم احكي
0: ما تخليش بلون عسلمه جونتون ريان
1: انا نسمع فيها اما هي بتحب تسمع بيه خذ الكاسك
3: دكور
1: نتو نذكروا انه ديما هذي بما انه اول يوم يعني في الاجواء التجريبيه دونك هذا الكل عادي ويحدث في اعرق المؤسسات تفضل الكلمه
0: لي. وهذه اعرق مؤسسه 1938 هكا نسمع في روحي بالقد اذا حبيتها كانت تكون تكتيل هذينا تك تك تك لكن كما قلت لكم انا سيده وزملائنا واصدقائنا وولاد الاذاعه الكل ومستمعينا ومشاهدينا التجربه هذه او المشروع هذا يشمل 7 اذاعات في الجهات بعد علينا قلت لهم يلا ندشنوا انتوما وبعديك تو نخلطوا عليكم اذا نبداو باذاعه مستير انا حبيت نبدا بالتدرج التاريخي او الاذاعه الجهويه هي اذاعه صفاقس. اذاعه صفاقس هل تسمعوني؟
4: صباح الخير. اهلا صباح الخير مرحبا بكم.
0: صباح النور شنو احوالكم غديك شنو اموركم مدام ندى؟ يا ندى شنو احوالك يا ندى؟
4: صباح الخير.
0: بالله نحب نجدد تعزيه الى السيده ندى الشعري مديره اذاعه صفاقس في وفاة والدتها ما عندهاش ياسر الأيامات الأخرانية لكن قلت لها ندى أنت وقفت على هذا المشروع وبالتالي وجودك ضروري جدا أخت في روحك حتى هكا شوية وبعديك معناها قدر حزنها الله يرحم الوالدة ويرحم موتينا جميعا إن شاء الله.
4: أمين يا الله. شكرا سيدة هندة بن علي الغريبي تحية شكر تصل لكم من إذاعة صفاقس إذاعة العشرة الدائمة من كافة أبنائها. احنا من معناها قلنا أنه هو مشروع مؤسسة أنه إرادة السيدة رئيسة المدير العامة هي التي وصلت بنا اليوم للمرحلة هذه والخطوة هذه أكيد باش تعقبها عديد الخطوات القادمة إن شاء الله في الخير يا ربي لأنه بعزم المشرف الأول أو المشرفة الأولى وأنت سيدة هندة بن علي الغريبي لك من الطاقة الكثير باش نوصلوا إلى هذه المرحلة وأبناء الدار أكيد هما كلهم حماس وإحنا هنا مقبلة نشوفوا في أبناء إذاعة صفاقس كلهم حماس بهذا المنجز الجديد اللي ما يجم يزيد كان شيء التصاق بالمستمعين باعتبار جودة الصورة وكذلك جودة الصوت.
0: يعطيك الصحة كل... مدام ندى إفكتيفون هذا هو يعني في النهاية احنا شنو الهدف متاعنا نخدمه في الخدمة هذه الكل من أجل المستمع متاعنا اللي هو تاج راسنا اللي هو راس مالنا من أجل مع هذه الإذاعة المرئية مشاهدينا على كل المستويات وإذاعة صفاقس الحقيقة نحب نحييك أنت ونحيي من خلالك كل صحفيين التقنيين الأعوان كل على المجهودات اللي بذلتوها باش تطلع الاستوديو باقي باللي ما نجموش نشوفه كما ينبغي كما غاديكا وانا نوعدكم من هوني الإذاعات الكل أنه باش نجي غاديكا سيبحلنا نجي بحذيكم ونعاود تدشين من جديد وفرحه من جديد، وتكون مدام ندى تكون في حاله نفسيه احسن. ويعطيكم الصحه عيشوشه، ميرسي سي تري
5: جوتي. كل تحيه والتقدير ليك مدام هنده ولكل زملائنا غادي، والف الف مبروك على هذا الانجاز.
0: يعطيك الصحه، الف مبروك. اذا كان ممكن مستير حاضر توا كما قلت لكم باش نمشيو حسب به نزيد شوي
1: بهي. هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير حاضرين مدام هندا.
0: زعما
1: بيك، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، مرحبا بيك، فرحة كبيرة برشا محلى لمتنا اليوم. أهلا وسهلا بيك هنا في إذاعة المنستير في الاستوديو الرقمي الجديد. نقول ألف مبروك لنا الكل وشكرا على تشجيعاتك. أهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا. ويني مش نشوف المديره مدام ليليا؟
1: اي موجوده
0: برك الله عندكم تواكم كميغاره.
1: اي حسام نوار، حسام قدريه على الموعد، مرحبا بيك.
0: مانيش راه في الصوره، لو بلان دو ترافاي، مانيش دو ترافاي بي. ويني مدام ليليا؟
1: هاي خالتها
0: بالطون اللي دخلت.
1: سمعنا صوتها، هي موجوده، صوتها موجود.
6: مرحبا مدام هندا،
0: يعطيك الصحه. هذا التقنيه هذه يلزم كل واحد قدام ميكرو، راهو اذا كان زوز هكا ما يتعدى شيء. قال لك معناها دو بوان دو فيو، معناها تكنيك، يدخل بعضه ما يعرفش. يلزم الكاميرات كبتي الصوت اللي هو قدام الميكرو.
1: نعم
0: هاي تفضل ليليا، نحب نشوفك عاد يا بنتي. وين
6: موجودة؟
0: موجودة. ربح عبد اللوي تو سايبك التليفون. ربح عبد اللوي نشوف فيها تسيب التليفون وتقعدتي في بلاصتها.
1: هي شوية بالروتار يظهر لي الكاميرا، فما شوية روتار.
0: داكور.
1: نعم
0: باهي. اسمعني مادام ركحت اموركم، اذاعه المسير، نحب نشوف ليليا بن الشيخ المديره.
6: موجودة مدام،
1: موجوده يظهر لي زملائي يقولوا من عندكم انتوما.
0: من عنا احنا باهي جماعه، ريقلوا اموركم سينو نتعداو القفصه. الكيف وبعد قفصه رقميه جديده. بون هذه اذاعه الشباب الاختيسي. وين الصوره نتاع الاختيسي؟ ثم غاديك حاتم بوريال وامنه الوزير. باهي ما علينا، مش مشكل. كما تعرفوا معناها اصدقائنا الصحفيين ولاد الدار والمستمعين والمشاهدين، هذه اول تجربه باش نحطوا 7 اذاعات على نفس الشاشه. معناها انا عندي ثقه راهو في التقنيين نتاعنا وينقزوها. معناها قفصه نمشيو قفصه. صباح النور، شنو حوالك؟ مبروك. وين يعطيك الصحه؟ مش نسمع فيهم راهو قفصه.
7: مرحبا بيك مدام هند، مرحبا بيك مدام هند بن علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية. مرحبا بيك على موجة إذاعة قفصة.
0: مرحبا، مبروك عليكم الاستوديو الجميل الجديد.
7: مرحبا،
0: مبروك إذاعة قفصة. ويني مدام هيلة؟
7: حاضرة معانا.
8: صباح النور مدام هند.
0: صباح النور.
8: مبروك للإذاعة التونسية، مبروك لكل الإذاعات اللي اليوم شهدت حدث مهم جدا في تاريخها. كما حكينا سابقا وكما بعد الجهد اللي بذلتيه سيادتك سيدة هندة في إطار دعم الإذاعات الجهوية بهذه التقنيات الحديثة اللي إن شاء الله باش تكون دافع للعاملين بإذاعة قفصة لتجويد المضامين مثل ما سيتم وتم تجويد الصوت والصورة. تحية من كل أبناء إذاعة قفصة إلى السيدة رئيس المديرة العامة للإذاعة التونسية. وشكرا.
0: عايشك يعطيكم الصحة. أنا راني هذه المشروع عملناه للأولاد متاعنا وهوني، عملناه اللي كما قلت رسمين اللي هو المستمع اللي هو المشاهد. انا اخر حاجه، ما فهمتوني، اخر حاجه انا بالنسبه لي هذا دوري، انا هوني هذا دوري باش نعمل المشاريع ونحقق معناها النجاح. كما قلت اهم حاجه هذه وسائل عمل، لكن اهم حاجه هو المحتوى. نرجع ونقول راهو المحتوى والمضامين اللي هو دوركم انتوما صحفيين راهو سيتري وصناع مضامين عموما، هذا هو الهدف الاول والاخير، يقعد هو هدفنا. يعطيكم الصحة. دونك نتعدوا إلى آخر إذاعة اللي هي إذاعة الكيف. ألو الكيف؟
9: مرحبا مرحبا بك اكيد مدام بن علي الغريبي مرحبا بك اكيد اليوم فرحه كبيره واجواء حلوه الحقيقه لهنا في الكواليس في الاستوديو مع كل الضيوف محطه الحقيقه انا نجم نقول محطه تاريخيه كبيره برشا على مستوى اذاعه الكيف. لهنا حكينا على الجانب التقني زيدا حكينا على الجوانب وانت حكيت زيدا مدام هندا على الماده اللي ستقدم زيدا هذا زيدا باش يكون هام برشا تغييرات كبيره مع الاستوديو هذا مدام هندا
10: تغييرات جذريه وتاريخيه وكما قلت بكري انوفيلير معناها باش تعرفوا الاذاعه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي راهو ليكم انتم توا التقنيين قاموا بواجبهم توا باش يعملوا هكا لكن توا افو جوي كما يقولوا ليكم انتم توا باش تصنعوا لنا مضمون هو احنا لمحل رانا في التوب 20 دي راديو رانا عندنا 9 اذاعات عموميه في التوب 20 وهذا راهو خاصه الجهات تحتل المراتب الاولى على مستوى الجهات هوني على مستوى تعرفوا ثم برشا منافسه مع زملائنا واصدقائنا وموجودين هوني في الاذاعه الكلنا نخدموا المشهد الاذاعي الوطني سواء كان عام او خاص هذا دورنا راهو نخدموا في النهايه لصالح تونس لصالح البلاد هذه اذا كي خذينا توا الناس الكل خذينا الجولة متاعنا ترجع كريمة مرحبا بيك أرجع نعطيك ماتريال نعطيك
1: مرحبا من جديد كانت هذه الجولة إذن بين مختلف الإذاعات الجهوية من قلب الإذاعة الوطنية أولى الإذاعات في تونس أكيد احنا بعد هذا الماراثون من الافتتاحات يحق لنا أن نأخذ استراحة حتى نمكن الزملاء الصحفيين والإعلاميين نشكرهم شكر كبير اللي جاءوا للمواكبة لهذا الحدث المميز استراحة غنائية فيها طابع الفرحة تعكس ما نعيشه نحن كأبناء مؤسسة عريقة تعتبر ذاكرة وطن ونفسح المجال الزملاء اللي باش يواكبوا اللي فرحنا برشا بحضورهم نورتونا زملائنا شركاء النجاح أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: شكري بوزيان.

0: Klub Gjina, unë mua s'li në trik. Ty më se jemi e frimi.
1: Lidha al-Watania.
0: Tu anasko.
1: Maakum. Uin ma kuntum.
0: Tasma ala mawjatna. Al-Hadi al-Qalal.
2: Nirja'lik. Lazim nirja'lik. Ana lazim nirja'lik.
0: Safwa.
3: Dibnej wahdi. Yamma ndiri li li li
0: موجز
1: الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، إليكم موجزا للأنباء في هذا التوقيت الاستثنائي. جامعة القفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001-2015، وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإجهاد. منظمة الكشافة التونسية تشرع في الأول من جويليا القادم في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد الهادف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية بهدف استعادة الغابات المحروقة. مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظفر تميمي:
5: هذا المشروع يدوم 18 شهر ويهدف بالاساس الى استعاده الغابات المحروقه في تونس وتعزيز المواطن البيئيه عبر زراعه 100,000 جرعه في ولايتي جندوبه وزغوان، ثم العمل على تعزيز الاداره المستدامه للمناطق المزروعه وحمايتها عبر اليه تكوين 48 قائد كشفي، وذلك يهدف لانشاء شبكه رصد بيئي بالاضافه الى انشاء نوادي خضراء وبرامج تنميه بيئيه داخل المدارس والمعاهد، باش يستفيد منها حوالي 4800 شاب في المدارس و 1500 كشاف.
4: تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزا لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال صيف 26 و2000 وفق دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة ديختور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر. مساء اليوم أعطوا إشارة انطلاق دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس لتتواصل إلى غاية 28 من جوان الجاري في عدد من الولايات بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. في العالم، الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، وترامب يتوعد بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام. الطيران الإسرائيلي يغير على البقاع الغربي وسط لبنان، وجيش الاحتلال يؤكد رصد سقوط صاروخين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وختاما، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارات استهدفت مخيم النصيرات وبلدة بيت لهيا وحي الزيتون. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
7: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل، ضيوف، حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
8: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
9: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
7: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
9: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
3: دبلجة واحدة هي مبكري ليدي، دبلجة واحدة هي مبكري.
0: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سنة، عم معروف
0: لذا الوطنية تونسية 100%.
1: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا يحدث في تونس والعالم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة الوطنية التونسية اللي تجيكم اليوم في حلة جديدة. تقريبا الإذاعة التونسية تبدأ اليوم فصل جديد في مسيرتها، افتتاح استوديواتنا ذات البث التدفقي. مراحل كثيرة وسنوات طويلة مرت على أم الإذاعات اللي تحاول تتجدد تقنيا وعلى مستوى المحتوى والمضمون، وخاصة تعبر على تطلعاتكم. السلام عليكم كامل الفريق. اليوم معكم كريم المدب في الإخراج، سيف في الإخراج الرقمي، حنان وجيه سامي في الأعداد، باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا بيك منور استوديو نبيل بن زكري ووليد التيلي ربي يرحمهم. مرحبا بيك عبد الرحمن.
6: مرحبا بيك وبكل المستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية. إن شاء الله يكون يعني هذا المولود الجديد اللي هو جزء من المواكبة والمتابعة للتطورات. بطبيعة الحال نحكي على الإذاعة الوطنية، هي الأم الإذاعات في تونس، هي الأصل. دونك أي تطور أي تحسين دونك يخدم يعني في إطار إنه الارتقاء بجودة الصورة والصوت والمعطيات إلى غير ذلك. فإن شاء الله يكون هذا المولود الجديد بالخير والبركة لكل تونسي.
5: أمين يا ربي، وإن شاء الله نعبروا على تطلعات وانتظارات الجمهور التونسي. هذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا، نكونوا في مستوى انتظاراتكم كمرفق عمومي. اليوم شبكة الإذاعة التونسية مش الإذاعة الوطنية فقط تبدأ هذه المرحلة الجديدة. 7 استوديوات في المنستير، في صفاقس، في الكاف، في إذاعة الشباب، في إذاعة تونس الدولية RTCE. جودة جديدة على مستوى الصوت، على مستوى الصورة، وإن شاء الله زادة على مستوى المضمون. احنا بعد باش نسمعوكم، باش نسمعوا الشارع التونسي، تقولونا شنو انتظاراتكم اليوم من المرفق الإذاعي العمومي، وباش نسمعوا كل الأراء. ولكن خلينا نبدأ كالعادة بآخر الأخبار الوطنية، جولة يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
5: باش نبداو بأخبار رئيس الجمهورية عبد الرحمن. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اللي تم تعيينه مؤخرا، القاضي علي عباس. الرئيس تحدث في هذا اللقاء على فكرة الصلح الجزائي، يقول اللي هو تقدم بها من 2012، والهدف أن تعود أموال الشعب إلى الشعب، الأموال التي نهبت، والعبارة طبعا لرئيس الجمهورية.
6: هذا يعني القصة الطويلة للصلح الجزائي هذا، لكن نعرفه يعني يمكن التونسيين وكان مش نذكرهم لأن القصة معروفة أنه منذ 2011 تقريبا ثم قضايا رفعت على ناس استولوا على المال العمومي، ثم تهرب ضريبي، ثم ناس يخذوا أشياء يعني تملكوا أو أخذوا مشاريع وأخذوا ممتلكات بأسعار زهيدة جدا على غير يعني السعر الحقيقي ليه. كان ثم مسارات متعددة ليه، ثم زاد في نفس الإطار ثم مسألة الأملاك المصادرة، ولكن في يعني موضوع آخر ما هوش بعيد عليه، ولكن الكل يدخل في إطار أنه كيف يمكن للدولة أن تستعيد أموالها المنهوبة وتستعيد كذلك جزء من ممتلكاتها اللي تم تفريط بها بشكل غير قانوني. احنا نعرف انه مسألة الصلح الجزائي هذه ثم حلت بعض من المشاكل، ثم من تقدم بطلبات صلح جزائي ثم اللي بعديك معناها كانوا في السجن، وبعديك بعد تقديم الصلح ودفع الأموال المتخلدة بذمته تم معناها الإطلاق سراحه. لكن أنا نعتقد بأننا نزلنا نسير بخطى بطيئة وثقيلة نوعا ما في علاقة بالصلح الجزائي. إن شاء الله يكون التعيين الجديد هذايا هو تغيير لفلسفة يعني الصلح الجزائي ككل والتعامل مع المعنيين بالموضوع هذي. خلي نغلقوه الباب مرة إلى الأبد، نسترجع أموالنا. في الحقيقة احنا مسألة ذي رأي لا فيها ظلم ولا فيها تشفي ولا فيها انتقام ولا فيها حد شيء، فيها معطى بسيط هو استرجاع التونسيين الدولة التونسية لأموالها واللي تضمن زادة حقوق الناس الكل.
5: هذه أموال أخذت بغير حق ولازم ترجع للشعب التونسي. رئيس الجمهورية فصل في مسار عمل لجنة الصلح الجزائي اللي الحقيقة في برشا مرات لم ينجح هذا المسار، حكي على أسباب غير بريئة للتعثر، وتحدث أيضا على فرصة جديدة لمن تورطوا لإبرام هذا الصلح. هتنسمعوا جزء من مقتطف حديثه للقاضي علي عباس.
7: فكرة الصلح الجزائي كنت قد تقدمت بها يوم 20 من شهر مارس من سنة 2012، وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصور لتعود أموال الشعب التونسي التي نهبت منه، أن الأكثر تورطا يقيم مشاريع في المناطق الأكثر فقرا، علما وأن هذه المناطق التي تم تفقيرها هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء شعبنا العظيم. وتم في تلك الفترة وضع مشروع نص محوره هو صلح مع هؤلاء، ولم يتم وضع النص إلا بعده يوم 25 جويلية من سنة 2021. وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية ولكن لأسباب أيضا غير بريئة ولم تؤدي إلى نتائج تذكر. وانتهت مدة تلك اللجنة يوم 15 سبتمبر 2024. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم، يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد. فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق.
5: نعم، رئيس الجمهورية عبد الرحمن يتحدث عن فرصة جديدة لإبرام الصلح لمن تورطوا في الاعتداء على الأموال العمومية. قديش ممكن اقتناص الفرصة هذه اليوم باش يستفيدوا بها المعنيين بالقضايا ويستفيدوا التوانسة أيضا من هذه الأموال المنهوبة، ونحكيوا على أرقام كبيرة في علاقة بهذه الأموال.
6: السيد رئيس الجمهورية واضح الكلام ويهيئ للبعض، أنا معني ما يهيئ لهم بأنه مسألة الصلح الجزائي هي مسألة مرتبطة بفترة رئاسية رئيس قيس سعيد، وهناك من يتوهم بأنه حين تنتهي فترة حكمه سيجد نوعا من الترتيبات الأخرى مع من في اعتقادهم أنه من سيقبل الابتزاز أو الطرق الملتوية. وهذا اللي صار، اللي صار بعد 2011 أنه ثم ناس كانت مستعدة، ثم شكون عبر على أنه مستعد يدفع 3 مليار دينار أي حوالي 3000 مليار من المليمات في إطار صلح مع الدولة في 2011، ولكن تم العفو عنه أو تم إبرام اتفاق ضمني لمول بي أحزاب، مول بي حزب وقت حركة النهضة، وأعطاهم الفلوس ولم تعد الأموال إلى التونسيين. فهذه الفرصة هي فرصة لهؤلاء أن يعيدوا الأموال، أن يعقدوا هذه الاتفاقات تاع الصلح الجزائي ويغادروا السجن، يرجعوا لمشاريعهم، اللي عنده أملاك مصادرة بعنوان الصلح الجزائي يترفع عليها المصادرة ويخدموا على رواحهم. وبالتالي هذا يدحض كل رواية يتحدثوا فيها وكأنه رئيس الجمهورية يستهدف في رجال الأعمال الشرفاء الطاهرين الأكفاء وكأنه يبتس فيهم. هذه أموال لن تذهب إلا إلى خزينة الدولة، نهبت من خزينة الدولة، نهبت من التونسيين وتعود إلى التونسيين ويرجعوا ما يخرجوا من السجن ويخدموا على رواحهم. هذا نعم. المطلوب.
5: نعم، نتعدوا للخبر الثاني يهم المجلس المؤقت للقضاء المالي. البارح من محكمة المحاسبات سيدة فضيلة القرقوري والسيدة إيناس زنينة داو اليمين بصفتهم أعضاء لهذا المجلس المؤقت للقضاء المالي، وهو جزء من مكونات المجلس الأعلى للقضاء. هات نسترجعوا لحظات أداء القسم ثم نخلي لك التعليق عبد الرحمن.
8: السيدة فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات:
9: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء وعلى احترام أحكام الدستور والقانون، وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة، وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني، والله على ما أقول شهيد.
8: السيدة إيناس زنينة رئيس دائرة استنافية الأقدم في خطتها:
10: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء وعلى احترام أحكام الدستور والقانون، وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة، وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.
5: إذن هذا القسم عبد الرحمن لمراقبة التصرف في المال العام عبر محكمة المحاسبات، المؤسسات العامة، الجماعات المحلية، كل الجهات اليوم اللي تتصرف في الأموال العمومية، فما هيئات تعنى برقبتها محكمة المحاسبات وإلا المجلس المؤقت للقضاء المالي. أيضا
6: هو بالأكيد أنه في وسط الوضع اللي هو غير طبيعي، موش وضع متأزم بالشكل الذي يروج، ولكن وضع غير طبيعي في علاقة بالمال العمومي. نعرف انه ثم تحدثنا على مشاريع رصدت لها اموال وما تمش تنفيذها، ثم تحدث كذلك على سوء تصرف في المال العام، ثم قضايا معروضة ومنشورة لدى القضاء في علاقة بالمال العام وباستغلال يعني بسوء التسيير، ويعني جملة من القضايا المالية المتعلقة بالمال العمومي. وكانت حتى دائرة المحاسبات تحدثت أكثر مش على فقط المال العام، هو ما تعرف دائرة المحاسبات تعنى بكل المواضيع هذه المالية، لكن الإجراء هذا التعيين هو جزء من تكريس ثقافة المراقبة وثقافة المحافظة على المال العام. نعم. وخاصة ثقافة عدم الإفلات من العقاب لأي شخص تورط في يعني في تبذير أو في اختلاس المال العمومي
5: أو في تبديد المال العمومي أو سوء التصرف وغيرها من أشكال الفساد. شكرا لك الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. باش نتوقفوا في فاصل لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حمدني الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: يحدث في تونس.
3: سعادة باستقبال ضيفنا الأول اليوم في يحدث في تونس، يمثل الديوانة التونسية العميد الياس بالخير. مرحبا، أهلا وسهلا، نورت استوديو خمسة، استوديو نبيل بن زكري والد تليلي. مرحبا بيك، احنا في حلة جديدة اليوم، وإن شاء الله زيادة الأخبار اللي جبتها لنا هي أخبار جديدة لفائدة التونس بالخارج. مرحبا.
4: شكرا، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، تحية لكل المستمعين الإذاعة الوطنية. مبروك على الاستوديو الجديد هذا والتطور اللي صار فيه من حيث التقنيات، إن شاء الله يكون بدر خير على الجميع، وإن شاء الله نوليو نسمع الإذاعة الوطنية في أحسن حلة وأحسن مكان.
3: يعيشك، وإحنا نحب كل هياكل ومؤسسات الدولة اللي هي في خدمة عامة الشعب تكون في نفس المستوى من الجودة. ذلك علاش اليوم نحب نطمنوا على استعدادات الديوانة التونسية لعودة التوانسة بالخارج. نعرفوا تقريبا قريبا تبدأ موجات ورحلات العودة على مستوى كل المعابر، على مستوى الرحلات الجوية، على مستوى الرحلات البحرية، برشا خدمة. نعرف عميد هليمات هذه الكل، أنت وكامل الفريق تحذروا عودة التوانسة بالخارج.
4: شكرا. إذن انطلقت الاستعدادات لعودة التونسيين المقيمين من الخارج لموسم صيف 2026 منذ بداية السنة ككل عادة ككل سنة، وذلك بالاجتماع الدوري لكافة الهياكل المتداخلة لحسن تنظيم عودة التونسيين بالخارج. وتم على أثر اتخاذ القرارات من طرف السيد المدير العام لحسن الاستعداد والتحذير من جميع النواحي لضمان أحسن مرور للجالية عبر المعابر. في هذا الإطار تم معناتها الاعتماد التركيز على الرقمنة، وهو خيار الإدارة العامة للديوانة اللي انتهجته منذ سنوات وتعمقنا فيه. في خصوص الرقمنة، عن التطبيقات الإعلامية اللي موضوع على ذمة التونسيين بالخارج، على غرار تطبيقة رخصتي اللي عمناول قمنا بحملة إعلامية عليها وولت إجبارية للقادمين بالمواني بسياراتهم، ذي يتحصلوا على رخصة الجولان عن بعد ويطلعوا الباخرة يسكنيوا الكود كيير متاعهم يتحصلوا على رخصة الجولان حينيا، ما عاد شكل الشارجمون كالتعطيل وكشدين الصفوف الكل، ويتمتعوا بالرحلة متاعهم عند الوصول أيضا كيف كيف يتعديوا في أسرع الأجال. عنا زادة السنة عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة أمتعتي. أمتعتي هي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش يعديوا الصيف، معناتها باش يتمتعوا بالعطلة متاعهم، دونك العودة المؤقتة للتونسيين المقيمين بالخارج. التطبيقة هذه زادة كيف كيف فسرنا لهم وعملنا عليها ومضة أشهرية كيفاش يتم التعامل معها. هي تطبيقة سهلة زادة كيف كيف كما الكودكي كما تطبيقة رخصتي، وتمكن أيضا عند الوصول من الاستظهار بالوثيقة هذه عوضا عن البحث على قلم وورقة وثم القيام بتعمير وننسوا شنو حطينا في الكردونة هذه وفي الساك هذا اتسيتيرا. لو تبدأ ورقتنا حاضرة باش نقدمها للعون الديوانة عند التفتيش للقيام بالإجراءات بسرعة.
3: دونك تشوف في رقمنة عدد من الخدمات، تطبيقة رخصتي أمتعتي، عندنا أرقام اليوم قديش ناس دخلوا واستفادوا بالخدمات من خلال التطبيقات هذه عميد؟
4: ما نجمش نعطيك الأرقام بالضبط، ما عندنا إقبال لا بأس به. إذا نقول لك أنا رخصتي تقريبا ما نقولكش 100%، 99% ولا 98% الناس كله اللي تطبق فيها، إلا بعض الحالات الاستثنائية إذا تبدأ الوثائق ماهيش ما فيها إشكالية ولا حاجة، دونك كي يوصل نولي ولوطا نقوم له بالإجراء هذايا بعد مزيد من التثبت والدراسة. دونك بالنسبة لأمتعتي نطمحوا أنه باش يقبلوا عليها السنة باش تسهل لنا الخدمة وتسهل لهم هما المرونة السريعة السريع، المرور السريع في الأروقة عند الوصول

0: ميناء. عندنا أيضا تطبيق التصريح بالعملة عن بعد.
1: أي؟
0: هذه زادة عندنا فيها إشكال كبير، على خاطر كانت قبل كيف يوصل المواطن بالسيارة متاعه ولا كيف يوصل بالطائرة، كيف يهبط الطائرة مثل يعني بيتهز 150 أقل حاجة، كيف يهبط نقوله فما نسبة متاع 60% ولا 50% مش يصرحوا، دونك الصف يولي طويل رغم تواجد عديد الشبابيك. لأنه علاش يتولي يتعطل؟ خاطر فما نقولوا احنا ناخذوا الأوراق ونشرج نعملوا شرجمون بعد نحسبوا بعد نثبتوا اتسيتيرا، دونك يولي هو يعمرها من داره عن بعد ويتحصل على كود كيير هي ما فيها حتى شيء صعيب، معناتها فما المعطيات خاصة بجواز السفر، الاسم، اللقب، رقم جواز السفر اتسيتيرا، ومن بعد عندنا نحطوا الحيثيات نتاع النقود، أوراق الأوراق البنكية من حيث معناتها 100 يورو 50 يورو 20 يورو الفئة ولا النوعية والعدد ولا الجملي معناتها، وهذا مش معناتها بالضبط نجموا صرفنا حاجه في الطياره صرفنا حاجه في الفريشه وحنا هابطين، معناتها نجموا نصلحوا بعد ديك، اما على الاقل نلقاو المعطيات كي نسكانيو الكود كيير واضحين ونساعدنا في التسريع تاع العمل نتاعنا، وبالتالي استخراج مطلب التصريح بالعمله معناتها القرار تاع التصريح بالعمله هذيك الشهاده نستخرجوها بسرعه، وهذاك يربحنا حتى لو كان 10 ثواني كي تضربهم في اللي باساجي في معناتها في الالف ولا قديه باش تطلع رابح برشا وقت، ما عادش يتعطلوا المواطنين. كيف نفس الاجراء في الميناء وقت اللي يوصل من بعد ما يقوم بالتفتيش نتاع السياره نتاعو يتذكر باش يمشي يعمل تصريح، دونك باش يوقف الترافي كامله باش يمشي يعمل تصريح ويعاود يشد صف، دونك لهنا ماذا بينا كيف يوصلوا يقوموا بالتصريح نتاع العمله نتاعهم عن بعد باش يتقدم بالكود كيير نتاعو، ما يقعدش واقف برشا في الصف تاع التصريح بالعمله، ويقوم بايضا تقديم القائمه نتاع الامتعه نتاعو اللي يخدمها في الدار هذيك على تطبيق امتعتي، في حين يعني يتم اسناده الاذن بالمرور.
1: نعم.
0: والتاشير على جواز السفر والخروج.
1: نعم.
0: من الميناء.
1: نعم عميد بالخير، ما انك تحكي على الامتعه وتحكي على تنظيم مساله الرخصه وغيرها والاموال، حبيت نحل معاك قوس، تعرف الجدل اللي صار على موضوع النظارات الذكيه وانه تم ايقاف بعض المسافرين ولا التوانسه اللي جايين من الخارج اللي لابسين المرايات هذيك اللي فيها الكاميرات الذكيه، ما نعرفش اذا كان فما تحيين ولا فما معلومة اليوم أنه فما أمتعة جديدة ولا فما حاجات نجم يكون فيها منع من الديوانة التونسية حكاية المرايات.
0: هو القانون واضح.
1: أي.
0: احنا كل ما يمس من سلامة وأمن المواطن راهو ولا بضاعة تبدأ محجرة ولا فيها معناتها حاجة ماشي نقولوا احنا ولا مطابقة للمواصفات، دونك هذا كله ممنوع ولا يخضع الإجراءات وتراتيب أخرى. كما نقولوا مش جيب انا تليفون لازمك تاخذ الرخصه من عند مركز الاتصالات،
1: لكن
0: مش جيب حاجه اخرى من الفلاحه لازمك تاخذ رخصه من الفلاحه فوالا. دونك لهنا
1: النظارات الذكيه هذه،
0: اي النظارات الذكيه معناتها هي نظارات فيها كاميرات، دونك لهنا نجم يستغلها في عده مواقع، دونك لهنا هي من الاشياء اللي تخضع لتراخيص معينه، دونك لهنا يتم الحجز تاعها لاسناد
1: الترخيص. دونك التوانسه في الخارج واللي ربما الشباب اللي عندهم النظارات هذيا راهي تخضع لترخيص
0: بالطبيعه،
1: استعمالها يخضع لترخيص. خلينا نكملوا شويه في الاستعدادات، انت اعطيتنا الجوانب الرقميه، الموارد البشريه تحتاج اليوم الديوانه فرق عمل جديده واستثنائيه قبل صائفه؟
0: هو في اطار الرقمنه احنا ماشيين وقاعدين نختزلوا في العنصر البشري، خاطر كان مش تقعد كل عام تعمل على العنصر البشري ماهوش حل، الحل هو اللي في الرقمنه وفي معناتها استجابه المواطن الى استعمال هذه التطبيقات لحسن استغلال العنصر البشري. مالغريسا قمنا بتعزيز العنصر بالعنصر البشري في المعابر ذات الاهميه معناتها واللي تتطلب تعزيز، وقمنا ايضا بتكوينهم وتحيين المعلومات عندهم القوانين. دنيرمون عملنا معناتها في على مستوى قاعه التكوين بميناء حلق الواد قمنا بدورات تكوينيه، فما ايضا دورات تكوينيه ايضا في الادارات المراكز الجهويه، هذا الكل من شانه باش نرفعوا من الاستعداد نتاع الاعوان نتاعنا ونحينوا لهم المعلومات اللي عندهم ونوصيوهم ونعطيهم التعليمات الجديده في بخصوص حسن الإحاطة والعناية بالتونسيين المقيمين بالخارج، خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات الكبيرة العدد والنساء الحوامل إلى غير ذلك. هذكم الكل بالطبيعة من الجانب الإنساني وجب علينا التدخل ومساعدتهم ومعناتها حسن استقبالهم لتسريع مرورهم بالمعابر.
1: دونك الاستعدادات تتعلق بالرقمنة، تتعلق بتأطير الإطار البشري كما تقول لحسن استقبال التوانسة. فما إشكالية يشكيو منها زادة التوانسة بالخارج، هي أجال العبور وضرورة الضغط على هذه الأجال اليوم. تخموا في الموضوع هذايا؟ فما حلول في كل ما ذكرته هذايا، خاصة الجوانب الرقمية اللي تخلي الأجال تتقلص؟
0: نعم، هذا الموضوع نخدموا عليه منذ سنوات وماشيين فيه معناتها بخطوات باهية، معناتها بتقدم ملحوظ. عملناه برشا ناس لاحظوا معناتها التقليص في الأجال مرور المسافرين عبر المعابر. نزيد نعلمك لأنه ميناء حلق الواد مثلا عندنا السيستيم دو سيليكتيفيتي نتاع الانتقاء فيه ثلاثة معناتها ممرات. الممر الأخضر وهو التفتيش البسيط للعائلات والسيارات الخفيفة، هذا يتعدوا فيه قرابة ما بين 70-80% من السيارات. عن التفتيش المتوسط الممر البرتقالي يتعدوا فيه ما بين 10-15%، والتفتيش العميق اللي هو لأصحاب السيارات نقولوا المثقلة، دونك هذاك فيه تفتيش دقيق اللي معناتها مزيد العناية والحرص من المحافظة على السلامة والاقتصاد. أيضا لنقاوش استغلال الإعفاءات الجبائية بمناسبة العودة المؤقتة، ولا نلقاوش حاجات ذات صبغة تجارية، هذه حاجات ذات صبغة سلاماتية. دونك لهنا وجب وزيد مزيد من التعمق في التفتيش، هذيك تمثل في حدود 5-7%، دونك مايش حاجة برشا كبيرة. دونك لهنا هذوكم هم اللي يقعدوا شوية في الميناء. بالنسبة لل70-80% يتعداو في الريوق الأخضر ما يقعدوش أكثر من 10 دقائق، عملناه ما بين 5-15. احنا لما هنا نقولوا 10 دقائق،
1: 10 دقائق هو معدل الانتظار
0: ما بين قام الفيزيتور.
1: اليوم عندنا توقعات لعدد
0: عمل تصريحه وخرج،
1: عندنا عميد توقعات لعدد الوافدين ان شاء الله في الصيف توينسا بالخارج، سواء اللي باش يجيو في الجو ولا على البر والا عن طريق الرحلات البحريه. على قديش نحكيو من تونسي؟
0: والله ما عنديش الاحصائيات بالضبط، ما النسبه نتاع المسافرين ما شاء الله، معناتها اللي نعرفه انا تو المعلومه اللي عندي انه البواخر والطائرات كلها مليانه
1: ما شاء الله.
0: دونك عملناو اذا نقولوا 300,000 مسافر تقريبا، حسب التقريب سنان بتيتر فما زياده بنسبه ديما، كل عام تلقى نسبه نتاع 10-7% زياده موجود.
1: نعم، أكثر من 300,000 مسافر
0: في الحدود هذيك،
1: في الحدود هذيك.
0: نعم، بالضبط ما
1: كنقولوا توانسة بالخارج طبعا نحكي وعلى جزء مهم من مداخيل الدولة
0: على مستوى النقل البحري.
1: نعم، على مستوى النقل البحري، النقل هذايا بحرا فقط. نعم،
2: تقريبا
0: هكاك يعطيك الصحة. أنا على مستوى النقل البحري حسب ما نذكر في حدود 300,000 مسافر.
1: بس نرجع لك في نقاط أخرى عميد، ونصائح للتوانسة بالخارج قبل ما يحجزوا التذاكر للرحلة إلى تونس. تقدم يتفاعل معنا عبد الرحمن بن شعبين في مجموعة التفاصيل اللي ذكرتها.
2: هو الحقيقة يعني المؤشرات أو بتاع التطور على مستوى الرقمنة طيبة، وخاصة المهمة تحدثت على رخصتي أنه تقريبا 99%، فثم إقبال على الموضوع هذا، ولن يسهلوا هم التوانسة على رواحهم ويسهلوا عليكم أنتم الخدمة. أمتعتي زادة سيد العميد تتوقع أنها العملية يعني هو يسجل قائمة بتاع الأمتع بتاعه في داره، هو مازال مثلا هو في باريس سجل في باريس ويستظهر بها عند الوصول.
0: نعم، قمنا بحملة إعلامية على الرخصة هذه، عندنا حكاية شهر التالي على متن النقل الوطنية الستيان، وفما تجاوب وإقبال على خاطر فما المزايا بعد ذلك باش تربح الوقت.
2: أي فوالا،
0: المزايا نتاعها هي أكثر حاجة الناس يحبوا ما عادش يستناو، دونك هو يربح الوقت وأنا نربح الوقت.
2: إيه توا سيد العميد أنا ركبت في الباتو وقت وصلت الحلقة الواد.
0: نعم،
2: مش نخرج معناها هبط سيء ومش نخرج. قديش تقريبا المعدل توا خلطته؟
0: المعدل هاني قلت لك
2: في العادي في جماعة 70% فاميليا كل شيء قديش؟
0: فاميليا هاني قلت لك فما اللي يقعد 5 دقائق، فما اللي يقعد 15 دقيقة ماكسيموم، إذا مش يعمل تصريح بالعملة، إذا مش يعمل تفتيش بسيط، معناتها لموين 10 دقائق.
2: ممتازة، ثم سؤال زاد يمكن التونسي
0: فما اللي يخرج راه ما يفيقش براحه، اللي هو ميزة خرج من البورتا هذه صارت لنا. فما اللي خرج يسأل برا وين الديوانة.
2: تلموس معناها خاطر مقارنة بالسنين اللي فات. ثم زاد سؤال يمكن زاد التوانسة يخمو وفي يقول لك سعنا تواف التونسيين عندكم يعني كل التطبيقات تساعد، لكن ديما زاده ثم الهاجس الحمائي الامني دونك خاطر الناس تتحدث، تعرف انت سيد العميد في الموجه هذه ما مرات ناس تصيط على اسلحه على مخدره تعرف القصد، دونك زاد الديوانه مستعده للموضوع هذا.
0: عندنا الاجهزه عندنا الفرق المختصه نتاعنا موجوده وفي اتم الاستعداد للعوده التونسيين من الخارج، تم التنسيق معهم لحسن معناتها التنظيم وحسب الرحلات اللي من ناحيه فرقه الانياب من ناحيه المختصه في النوعين معناتها الاكسبلوزيف والدروغ، وعندنا الاجهزه الاشعه ايضا تم القيام بالصيانه نتاعها، الاجهزه الالاميه ايضا تم الصيانه نتاعها خاصه المرفوعه على متن البواخر هذيك معناتها فيها الامبريمونت فيها كل شيء ماتريال كامل، دونك الاولاد كلها تم الاستعداد وان شاء الله يتعدى موسم مميز كما اللي تعدى وخير من اللي تعدى
2: ان شاء الله. اخر سؤال سيد العميد هو في علاقه بال يعني هذه القائمه بتاع الحاجات الممنوعه تو هذه النظارات نعم فاهم اللي هي تصنع في سلامه الامن الوطني الى غير ذلك، لكن هي تم اضافه يعني تتصنف في كاتيجوري ولا لازمها تتسمى؟ يعني انا باش نجيب قلم في كاميرا مثلا
0: هو هنا نمشيو للتصنيف الديواني،
2: تصنيف الديواني
0: حسب التصنيف الديواني نتاعو الاستغلال نتاعو وين ماشي يمشي حسب المذكرات نتاع
2: المذكرات العمل
0: العمل حتى الدوليه ايضا يتم التنسيق معهم في هذا الشان. نعم. تبدا ديما حاجه جديده
1: ترخيص عميد ياخذ على الترخيص، منين ياخذوه الترخيص بالنسبه مثلا للنظارات؟
0: والله اذا فيه كاميرا ولا فيه ما نعرفش انا حاجه اللي هي مخبيه ماشي ظاهره وكذا بتتر تكون من عند مش بتبيعه مش ترخيص نتاع اللونيت
2: هذه نتاع مش مع الطبيب
0: نعم طبيب فهمتني من عند جهه مختصه اللي هي تنجم كيما يكون ممنوعا من عند باتن انا راهو فوالا كيما يكونوا نجم يكونوا ممنوعين
2: مش تكون ماهيش الدرون
0: ما عنديش انا بالضبط التصنيف الديوانيه الصحيحه نتاعهم والا فيهاش هي معناتها
2: استعمال مدني
0: استعمال مدني
2: فوالا هو تو الدرون نجم ياخذ ترخيص لانه شاع مصور فيلم لجهه معينه
0: اما كاميرا تنجم تكون تاخذ على الترخيص حسب التصنيف نتاعها كيما تنجم تكون ممنوعه منها
1: على ما يبدا يصور في برنامج ولا في كليب ولا في حاجه ياخذ ترخيص والا تكون ممنوعه منها
0: غير معلنه
1: واضح. عميد خلينا نختموا بحاجات امتيازات لفائدة التوانسة في الخارج، فماسي حاجات جديدة مع قانون مالية 2026 اللي تفعل السنة بالنسبة للأمتعة للسيارات الغيرها من الامتيازات اللي نجموا يحظوا بها التوانسة في الخارج السنة.
0: قانون المالية لسنة 2026 جاءوا فيه زوز فصول مهمين، الفصل 47 اللي متعلق بالسيارات معناتها الهيبريد افيك بورن اكستيريور شارجابل مجهزة بشاحن كهربائي خارجي، السيارات هذه ولا تتخلص 7% اداء القيمة المضافة. وعندنا الفصل 83 اللي الانجاز المشاريع كان لمدة 5 سنوات مرة واحدة فقط ولا يتجدد كل 5 سنوات، تنجم توسع المشروع نتاعك ولا تعمل مشروع جديد ولا تتساهم في مشروع واحد اخر مع واحد اخر. دونك في ذم الثلاثة الشاحنة بتنجم تجيبها كان في مشروع برك، اما المعدات والتجهيزات تنجم
2: الشاحنة ما تجددش كل 5 سنين.
0: لا الشاحنة في تختار فينا مشروع مش تجيبها مرة واحدة
2: خلص
0: عليها 10%. الماتريال قلت لك تنجم توسع ولا تشارك والا تعمل مشروع جديد، تكون مشروع فلاحي تحب تعمل مشروع سياحي معاه فهمتني ولا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لحضورك. شكرا. العميد إلياس بالخير، شكرا للديوانة التونسية على التفاعل الدائم مع مطالب الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا ليك عبد الرحمن. بعد شوية باش نحكي وعلى الروبيان الأحمر الكريفيت، الإشكالية اللي عملها الروبيان الأحمر في علاقة بتصديره للاتحاد الأوروبي، شنو القصة كاملة باش نعرفوها في أخبار المجلس، علاش في أخبار المجلس؟ لأن النائبة فاطمة المسدي توجهت بسؤال لوزير الفلاحة بخصوص الإشكال هذايا اللي يهم عدد من البحارة. بعد الفاصل يلتحق بنا وجه النمر.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الاب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع اخر الاخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائيه. تطبيقة الاذاعه التونسيه، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في توزر على 95.5 اف ام، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 اف ام، في صفاقس على 100.5 اف ام، في قفصة على 104.6 اف ام.
4: اخبار المجلس.
1: وجه النمر، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: مرحبا بيك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: اليوم ما عندناش مبادره تشريعيه، ولكن سؤال كتابي من نائبه الى وزاره الفلاحه.
6: بالفعل ليلى، اليوم في اخبار المجلس باش نحكيوا على الاشكال المتعلق بتصدير الكروفيت روج للاتحاد الاوروبي وتشكيات عدد بالبحاره والمصدرين في علاقه برفض قبول ايطاليا لشحنات جديده من المنتوج هذا بتعله استيفاء تونس لحصتها. النائبه في مجلس نواب الشعب فاطمه المسدي توجهت بسؤال كتابي لوزير الفلاحة بخصوص الإشكال هذا وطالبت فيه توضيح الإشكالية هذه.
7: اليوم نطرح ملف خطير اللي يهم مئات البحارة والمؤسسات التونسية. تفاجأنا بالحديث على حصة لا تتجاوز 35 طن من الجمبري الأحمر التونسي، وفي حين تتمتع دول أخرى بحصص أكبر برشا. الحقيقة هو بدأت عمني وإنه فما بعض البحارة سمعوا إشاعة إنه الكريفيت روج مش تولي فيها حصص مع الاتحاد الأوروبي، إنه فما اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إنه حتى الكريفيت روج مش تولي نظام حصص في حماية لحماية هذه الثروة السمكية. فهذا الخبر سمعوه إشاعات يحكيوا، أما ما كانوش عندهم حتى فكرة. سناء معناها في الفترة هذية بعد ما قاموا بعض المؤسسات بتصدير الجمبري الأحمر التونسي، فوجئوا أنه تم تعطيل تصدير هذه الثروة لأنه الحصة متاع تونس استكملت. فدهشوا البحارة والمؤسسات اللي أنه ما مش حاضرين وما عندهم حتى فكرة في الموضوع هذي. الحقيقة معناها أنه تم معناها العديد من الاتصالات بما فيهم للوزارة الفلاحة اللي كانت الوزارة معناها غامضة وقالت ما عنديش حلم بمسألة الاتفاقية والحصص.
6: النائب فاطمة المسدي قالت زادة أنه مش مقبول أنه يتم تحديد حصة تونس من المنتوج هذا ب 35 طن فقط، في حين أن الدول الأخرى كما إيطاليا حصتها تتقدر ب 900 طن، وأضافت أنه معدل الإنتاج السنوي من الكروفيت روج في تونس يتراوح بين 400 و500 طن، وبالتالي هذا بشي تسبب في خسائر كبيرة لتونس.
7: ذيك علاش توجهت بسؤال كتابي معناها للسيد وزير الفلاحة، لأنه هل توجد فعلا هذه الحصص، وإذا كانت موجودة متى تم التفاوض بشأنها، وشكون مثل تونس فيها، وعلاش ما صارش إعلام أهل القطاع بها. ليزيد الاستغراب أنه المهنيين أنفسهم يأكدوا أنهم ما كانوش على علم بهذه القيود، معناها ما تمش حتى تشريكهم في أي نقاش يتعلق بمورد بحري استراتيجي اللي عنده قيمة اقتصادية عالية ومورد رزقهم. علاش طالبنا الحكومة بتوضيح الحقيقة، هل نحن أمام التزام دولي تفاوضت بشأنه الدولة التونسية، وإلا إجراءات إدارية ورقابية يجري تأويل على أنها حفظ؟ المطلوب اليوم مش نلقاو حل برك عاجل للشحنات المرفوضة، خاطر توا فما سلعة موجودة في إيطاليا وتم رفضها. يلزم زادا نحلوا الملف من أساسه، خاطر يلزمنا ندافعوا على حق تونس في ثروتها البحرية ونعتمدوا الشفافية وإشراك المهنيين في كل ما يتعلق بمستقبل القطاع. باش نزيدوا زادا نقولوا راهو إذا كانت الدولة فاوضت وقبلت بهذه الحصة، لأنه ريت احنا البرودكسيون بتاعنا ما بين 400 و500 معناها طن في مسألة الجمبري الأحمر، والاتحاد الأوروبي عمل حسب المهنيين يقولوا أبارا ما عمل كوتا متاع 1500 طن. لكل الدول الموجودة على البحر الأبيض المتوسط. إيطاليا خذت 900 وتونس خذت 35 طن، معناها حتى الكوتا حقيرة جدا. كانت الدولة عملت تفاوضت وقبلت بالحصة. نحب نعرفوا من حق التونس يزاد يسمهم يعرفوا على أي أساس تم ذلك، ومن حق البحارة زاد يعرفوا علاش ما تمش إعلامهم واستشارتهم في قرار نجم يمس مورد رزقهم مباشرة.
6: كما كنا نسمع إذا ليلى النائبة فاطمة المسدي اللي توجهت بسؤال كتابي لوزير الفلاحة بخصوص إشكالية الكروفات روج اللي نعرفه توا يعني موسم الصيد متاعها، واللي تعتبر يعني مادة سومها غالي برشا يعني وتدخل برشا فلوس كبيرة للناس اللي تشتغل في القطاع هذا.
1: شكرا لك وجيه النمر. أنا أول سؤال عبد الرحمن ساعة تعرف الكروفات الحمراء هذه؟
2: نعرف الروزية أنا مقلوبة ذيك شعبي عام
1: الروبيين الأحمر ما تعرفوش.
2: ما سألت وجيه قلت له قال لي أنت فهمت عليه دوك، فهمت انا فهمت انه سعره مرتفع تقريبا هذاك الموجه لكل التصدير
1: تقريبا كما التن الاحمر تقريبا هو صحيح. موجه كليا للتصدير
2: ولا كيف حتى في الكوتاز
1: ولكن, ولكن يدخل في العمله الصعبه لتونس اليوم فما اشكاليات
2: هما هذوما اللي يبدو لخاضعين لك ال 72 القانون مصدر كليا وموجودين تلقك الشركات اللي كنجلوهم ويعلبوهم بهم. على كل بان المستغرب انا قعدت نسمع في النائب فاطمه المسدي ومستغرب في الرقم دوك. هو اول استغراب انه اذا ثم اتفاق فما ما مش نعملوا في الدبلوماسيه السريه احنا ما ثم اتفاق اولا اش بيه موش معلن يعني الناس ما في بالهاش معناها الناس بعد ما تصطاد وتصرف والى غير ذلك وتعلب ويصير هذا الكل وتصدر
1: اليوم عندنا شحنات عالقه
2: البحاره
1: خايفين من تعفن الشحنات
2: هذه في الحراره
1: لا دخلت الايطاليا ولا
2: لا
1: رجعت
2: ولا رجعت هذه الاولى. والثاني إذا ما فماش اتفاقية فشنو الإجراء هذا؟ إجراء معين، إجراء استثنائي فقط السنة؟ والرقم اللي قدمته ولو أنه السيدة معناها فاطمة المسدي ما مش مستنسة تعطي أرقام مغلوطة وغير ذلك، تتحدث على 1500 طن تم تحديدها في الاتحاد الأوروبي للدول المطلة على البحر المتوسط، وتاخذ إيطاليا 900 طن وتونس 35 طن، فالحقيقة المسألة غريبة جدا.
1: نعم.
2: هذا شنو الغرابة هذه؟ ما شو اللي ينهيها؟ ينهيها أنه السيد وزير الفلاحة يتكلم يفسر لنا ما الذي وقع، لأنه ديما رأي إشكالية كما هذه شو مش يصير فيها؟ مستخلق لنا مشكلة اجتماعية. لأن القطاع هذا وراه صيادة والصيادة هذوما والبحارة هذوما وراهم عائلات والعائلات
6: ملاحظة فقط عبد الرحمن تكاليف صيد وراه مكلف
2: جدا مكلف جدا معناه هو جزء برشا. جزء من غلاء السعر متاعه هو من تكاليف صيده ماهوش بنفس الطرق متاع ماهوش يصطادوا في السردينة معناه سامحني على وإنه حتى السردينة وكي غالية فهمت دونك كي حاجة كيما هكا ما فيهش توضيح مش تخلق مشكلة أخرى. فمن نداء مثالش ضم صوتي لصوت السيدة فاطمة المسدي ماذا بها وزارة الفلاحة تفهمنا ما الذي وقع وتفهم المعنيين بالأمر
1: نعم.
2: البحارة ثم
1: نعم.
2: وإذا ثم إمكانية أنه ما اللي تم تصديره غاديكا معناها يتم قبوله
1: يتم في الاخر يتم حتى استرجاعه لانه اليوم خايفين من المصادره وخايفين من الاتلاف البحاره
2: المصادره والاتلاف. واذا نحكيه على التكاليف هذا زاد معناها احنا نقولوا ما اشطر المال ولا المال كله انا عارف في كل حالات انه ما يتمش اتلافه ويرجع ويتباع في السوق الداخليه اليوم مش يكون سعره مرتفع مش يعمل خسائر زيادة
1: حب أنا على نصيبه من الروبيان الأحمر
2: أنا اللي غايضني تعرف
1: السوق المحلية
2: أنا اللي غايضني أن الرقم متاع الكوتا وأنه يكون صار اتفاق أنا شك في حاجة ما عنديش ما نجم يكون راهو اتفاق أحادي الجانب
1: نعم.
2: قرروا خاطر عادي الاتحاد الأوروبي في عشية وضحاها يقرر يقول لك رانا احنا منعنا الحاجة هذه وأنتم طبقوها
1: وأكيد أن وزارة الفلاحة بتجاوبت وتنقلوا إجابة وزارة الفلاحة في هذا الإشكال نراسلوهم ونحاولوا نعرفوا التفاصيل للإجابة على تساؤلات البحارة. شكرا لك وجيه النمر. شكرا عبد الرحمن. احنا باش نتوقفوا مع نشرة الظهر للأخبار مع نعيمة دسولي، وفي الساعة الثانية استناونا في من المصدر باش نتحدثوا على معهد الإحصاء على الإسقاطات الديموغرافية على التوقعات العلمية للسكان والاستفادة منها في السياسات العمومية. باش نحكيوا أيضا على الإذاعة التونسية وشبكتها الرقمية الجديدة، ثم نذهب لما يحدث في العالم اليوم. الأخبار تجينا من الجارة ليبيا وآخر التطورات السياسية والميدانية.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
4: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
4: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: الدكتور حكيم.
8: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطايبة بالقدا. يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من نظافة يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلامي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كان وقع التسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
3: الدكتور حكيم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: إلى الإسراع بتقديم مشاريع الاتفاقيات المبرمة مع المعنيين بالصلح الجزائية لوضع حد نهائي للملف. افتتاح الاستوديوهات الرقمية الجديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية. الكشافة التونسية تعلن إطلاق مشروع لغراسة 100,000 شجرة خاصة بالولايات المتضررة من الحرائق. والولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران، وطهران ترد بهجمات على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس علي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية، أكد أن فكرة الصلح الجزائية انطلقت منذ سنة 2012 في تصور يقوم على إنجاز مشاريع في المناطق الأكثر فقرا، وتم تكوين لجنتين لتنفيذ هذا التوجه إلا أنهما فشلتا في ذلك. وشدد رئيس الجمهورية على أن الفرصة تتاح اليوم من جديد أمام كل من تورط في نهب أموال الشعب لتسوية وضعيته.
10: تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون. والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز.
9: ودعا رئيس الجمهورية إلى التسريع في أعمال اللجنة لتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع من تورطوا في نهب أموال الشعب لوضع حد نهائي لهذا الملف بعيدا عن التنكيل.
10: ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد أبرام الصلح في أقرب الأجال، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع.
9: تم اليوم الافتتاح الرسمي للاستوديوهات الرقمية الجديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية. هذه الاستوديوهات تشمل استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي بالإذاعة الوطنية، واستوديو إذاعة الشباب، واستوديو إذاعة تونس الدولية، إضافة إلى إذاعة المنستير وصفاقس والكاف وقفصة. وأكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي في نقطة إعلامية أن التقنيات الجديدة تمثل ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية من حيث الصوت والصورة، تؤسس لمشهد جديد، مشيرة إلى أنه سيتم في الجزء الثاني من هذا البرنامج تعميم التقنيات الجديدة على بقية الإذاعات التابعة للمؤسسة.
11: الحقيقة اليوم أنا نعتبرها ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، هي الأولى من 1938، وبالتالي اللي وصلنا له اليوم في 2026 على كل هذه المراحل، رغم مش المرحلة هذه باش تلغي ما سبق، هي لبنة أخرى، لكن لبنة ثورية على مستوى التقنيات، سواء كان الصوت إيبي وعلى مستوى الصورة، لغاديو، فيلمي، فيزيويل، برشا أسماء، اليوم مشهد جديد. والحاجة اللي فريمون فرح أكثر هي 7 استوديوهات، الإذاعة الوطنية واحدة منهم، كذلك إذاعة تونس الدولية، إذاعة الشباب، إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكاف، وإذاعة قفصة. على أني نوعد مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة، اللي مازالوا نوعده إن شاء الله في الجزء الثاني. راهو هذوما كل واحدة مش تبجيل، هذه ضرورة، لأنه على المستوى التقني وكذلك على مستوى التجهيزات كانت مهترئة تقريبا، حتى أنه أصبح البث متاعنا تقريبا مهدد في وقت ما، وكان لابد أنه نغيره.
9: احتضنت اليوم منطقة ياسمين الحمامات فعاليات حفل افتتاح الدورة 5 للأسبوع العربي للبرمجة ومعرض الابتكارات، الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية، بمشاركة 18 دولة عربية، بتنظيم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية والمنظمة العربية للتربية والثقافة. مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمنظمة الأليكسو محمد جمني تحدث في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
12: أصبحت أكبر تظاهرة رقمية في الوطن العربي هذه السنة، رقم المشاركين تجاوز 3,100,000 من 18 دولة عربية. محور هذه السنة هو اكتشاف التطبيقات والبرمجيات التي تخدم الثقافة العربية، التي تعرف بالتراث المادي والغير مادي. تعتبر يعني التظاهرة هذه فرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات. هذه السنة عنا فئتين، فئة الأقل من 12 سنة وفئة اللي من 12 ل 18 سنة، بالإضافة إلى فئة الطلاب ذوي الإعاقة. وكل سنة نبهر بالإمكانيات الموجودة لدى الشباب العربي. عدد التطبيقات والمشروعات اللي تم تقييمها تجاوز 60,000 مشروع. نحن نتوج المبدعين، جيل الذي يحمل الأمل لهذه الأمة، جيل الذي نحن نؤمن أنه قادر أنه يمتلك نصية العلوم ونصية التكنولوجيا.
9: تم أمس إطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خلال جلسة عمل ضمت وزير الصحة مصطفى الفرجاني وممثلي مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة، وبحضور ممثلي سفارة سويسرا بتونس. المشروع يستهدف الأطفال والشباب من 10 إلى 25 عاما، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابياً في محيطهم. المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح.
13: 6 أعمدة تتركز عليهم: وقاية وتعزيز الصحة وتقليص من المخاطر، وهو العلاج، هو الإدماج الاجتماعي، ومراجعة بعض القوانين لتسهيل الدخول إلى المنظومة العلاجية. تعزيز الإدماج الاجتماعي للشباب اللي يتراوح عمره بين 10 و25 سنة، لأنه المشروع يستهدف بصفة خاصة الأطفال والشباب وخاصة الفئات الأكثر هشاشة. عندنا دراسات اتعملت على الأطفال في الإعداديات في سنة 2016 و2017 و2021 أظهر تطور في استهلاك المواد المخدرة، كما الزطلة استهلاك بتاعها تضرب في 3 وفي 4 من سنة 13 إلى سنة 21، وكذلك استهلاك المواد كما الإكستازي وكما الحراب الشيء. إن شاء الله معناها في سنة 27 عن دراسة اللي بشكون أشمل، واللي هي بشتعطينا أرقام اللي تخص الكهول والأطفال كذلك.
9: وأعلن المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح إحداث منصة لجمع المعطيات حول المدمنين لتكون لبنة لإرساء مرصد وطني لتجميع البيانات حول الأطراف المتدخلة في الملف.
13: خطوة في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان، وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات، باش نجمو نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج، وكذلك الناس اللي داخله في المنظومة العلاجية.
9: يتم قريبا تدشين وحدة لإنتاج الكهرباء من الفضلات المنزلية بجربة ستقوم بمعالجة نحو 6000 طن من النفايات العضوية سنويا، وفق ما صرح به اليوم مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خميس الوسلاتي خلال حضوره في برنامج يوم سعيد.
14: مسبة النفايات المنزلية يتخمر المواد وتخرج بيوغاز، البيوغاز ذاك عديناه يونيتي تحرقوا وتردوا طاقة، الأرقام كبيرة ياسر ومشجعة. نحن بدينا بالتجربة دي النموذجية ينتج 50 كيلوات في الساعة، وتو تعدينا الجربة زاد عنا بروجي نموذجي لإنتاج الطاقة من النفايات، ويمكن ياسر يدخل حيز التنفيذ يعني لآخر الشهر في جربة 6000 طرناتة في العام يردها الطاقة.
9: وأضاف مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بأن تونس لا تملك في الوقت الراهن حلاً لمعالجة نفايات البطاريات لارتفاع تكاليف معالجتها.
14: أصعب المنظومات هي النفايات التي لا توجد لها حلول للمعالجة بتونس، على غرار منظومة ليبيل الحاشدات غالية برشا، وعملنا العديد من الحملات ولمينا العديد من الكميات ولحد الآن ما لقينا لهاش حل، لأنه الحل متاعها غالي برشا. إلى حد الآن قاعدين نلموا فهم ونخبوا فهم عنا، حافظين في حاويات حديدية أو بلاستيكية غير نافذة مستحفظين لهم، أطلقنا طلبات العروض ولم تكن مثمرة. في اللي يعملوا عادة الانسينيراسيون المحارق أو إعادة الريسكلاتهم وإعادة ليميتو بريسيو لفها تتكلف على الأقل 30-40 مليار. المشكلة في الرونتابيليتي، الكمية الموجودة في تونس ما تشجعش على الاستثمار في تونس باش تعمل منشأة لمعالجة النوعية هذه من النفايات.
9: تشرع منظمة الكشافة التونسية بداية من الأول من جويلية المقبل في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية بهدف استعادة الغابات المحروقة. مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية ظافر التميمي في تصريح لنجاة حسن:
15: هذا المشروع يدوم 18 شهر، هو بتمويل من التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي، وينفذ بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والتربية، ويهدف بالأساس إلى استعادة الغابات المحروقة في تونس وتعزيز المواطن البيئية عبر غراسة 100,000 شجرة وتعزيز التنوع البيولوجي وإشراك الشباب والبلديات والجمعيات البيئية المحلية في مختلف الحملات التطوعية والتربوية. المشروع ان شاء الله باش يتناول اول حاجه زراعه 100,000 جرهه في ولايتي جندوبه وزغوان، ثم العمل على تعزيز الاداره المستدامه للمناطق المزروعه وحمايتها عبر اليه تكوين 48 قائد كشفي، وذلك يهدف لانشاء شبكه رصد بيئي بالاضافه الى انشاء نوادي خضراء وبرامج تنميه بيئيه داخل المدارس والمعاهد، باش يستفيد منها حوالي 4800 شاب في المدارس و1500 كشاف.
9: مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية ظفر التميمي أضاف أنه سيتم إطلاق مسلك بيئي في برج سدرية.
15: والاستدامة مختلف هذه الأنشطة، سيتم إنشاء مسلك بيئي في مركز التدريب والتخييم في برج سدرية، واللي يضمن دليل في الأنشطة البيئية ثم ورشات تربوية ويدعم السياحة البيئية بالإضافة إلى عرض منتوجات بيولوجية ومناطق خضراء وشركات مع الخواص والجمعيات وتنظيم أنشطة بيئية متنوعة. ونرنو إلى جعل هذا المركز هو مركز للسياحة الأسرية البيئية على المستوى العالمي، باعتبار المركز هذا يزور العديد من الجمعيات الكشفية وغير الكشفية من تونس ومن خارج تونس.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: وفي آخر تطورات الملف الإيراني، استهدفت الولايات المتحدة اليوم قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي. ضربات ردت عليها طهران بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. وفيما توعد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيرانية من أنه سيتم الرد بقوة على أي تهديدات ضد أمن إيران واستقلالها. ورغم تبادل الضربات والتلويح بالتصعيد، تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق وفق ما ذكره مصدر دبلوماسي أمريكي. وعلى الجبهة اللبنانية، حاولت قوة من الجيش الإسرائيلي التوغل في قضاء سور بالتزامن مع شن الطيران الحربي أكثر من 15 غارة جوية على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية للبنان وعلى البقاع الغربية ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اختتمت الفصائل الفلسطينية في القاهرة سلسلة اجتماعات استمرت 4 أيام لمناقشة تعديلات على خطة تتعلق بترتيبات الأوضاع في قطاع غزة، وسط ترقب لرد نهائي من حركة حماس على إحدى النقاط الخلافية الرئيسية المتعلقة بملف السلاح والترتيبات الأمنية. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بتقديم مشاريع الاتفاقيات المبرمة مع المعنيين بالصلح الجزائي لوضع حد نهائي للملف. افتتاح الاستوديوهات الرقمية الجديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية. الكشافة التونسية تعلن إطلاق مشروع لغراسة 100,000 شجرة خاصة بالولايات المتضررة من الحرائق. وفي العالم، الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران، وطهران ترد بهجمات على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. ختام النشرة، مع أجمل تحية نعيمة سولي، في أمان الله.

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس.
1: مرحبا بكم، هذه يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية تتجدد من كامل الفريق، كريم المدب في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فريق الأعداد حنان بوربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية. عبد الرحمن بن شعبان جد لكم التحية، كامل الفريق. مازلنا ناخذ في أخبارنا من مصادرها ونتابعوا آخر المستجدات باش نحكيوا على الإحصاء، على المعهد الوطني للإحصاء، برشا خدمة على مستوى المعهد هذه السنة، والكثير من الأرقام اللي نجم نستفيد منها في السياسات العمومية للدولة التونسية. اليوم باش نحكيوا على مفهوم وعلى مؤشرات. المفهوم هو الإسقاطات الديموغرافية، هي توقعات علمية تخص السكان، ونتكلم تحت رقابة ضيفتي توبعت تعطينا كل التفاصيل. وباش نحكيوا زيادة على شنو هالمؤشرات هذية اللي تتعلق بالإسقاطات الديموغرافية، وكيفاش نجموا نوظفوها وفي أي مجالات. سعادة باستقبال دكتورة ابتهال بوشوشة، مختصة في الديموغرافيا، وهي المشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء. دكتورة ابتهال، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، وسعيدة جدا باش نكون معاكم، ومرحبا بالمستمعين الكل على أمواج الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. الإسقاطات الديموغرافية مصطلح جديد، خاصة بالعربية، يمكن كان نقولوه بالفرنسية يعقلوه برشا ناس. شنية هالإسقاطات هذية، ومن وقتاش في تونس بدينا نهتموا بهالمعارف هذية والمصطلح هذية؟
2: الإسقاطات الديموغرافية كما بالفرنسية نقولوا لها لا بروجيكسيون دو لا بوبولاسيون، لو بروجيكسيون ديموغرافيك اوسي. دونك هي الإسقاطات الديموغرافية هي تقديرات وتنبؤات للمستقبل الديموغرافي في تونس، يعني عدد السكان والتركيبة نتاعهم حسب الجنس والعمر. وهي عملية إحصائية يقوم بها المعهد الوطني للإحصاء بعد كل تعداد. دونك والتنبؤات هذه معتمدة على تحليل للواقع الحالي الديموغرافي، وتحليل للتطورات اللي صارت في المستقبل، وتحليل أيضا للتنبؤات المستقبلية للولادات والوفيات والهجرة، واللي هما يمكنونا من معرفة عدد السكان والتركيبة متاعهم حسب الجنس وحسب الجنس والعمر. كيف ما قلت، بعد كل تعداد ثم إسقاطات، والإسقاطات هذه اعتمدناها سنة هي على منهجية جديدة، منهجية علمية معتمدة على نسموها منهجية احتمالية بايزية، لموديل probabilist بايزيان، وهي معناها من أحدث المنهجيات المعتمدة حاليا على المستوى الدولي، واللي تاخذ كيف ما قلنا بعين الاعتبارات السيناريوهات الكل اللي نجم تكون. ما عدناش نقول راهو ثم واقع بشيء، ما ثم حاجة واحدة باش تصير، ولا راهو ثم نقول احنا توقعات اللي هي كل مرة عنا معناها حسب ما صار قبل وحسب ما نصوره باش يكون، راهو عنا بعض السيناريوهات باش تصير نقولوا احنا
1: بالنسبة معينة. دونك بعد الإحصاء تجي هالتنبؤات أو الإسقاطات هذية. شنو هو أبرز المؤشرات اللي نلقاوها في الإسقاطات الديموغرافية بالنسبة لوضعية تونس؟
2: بالنسبة للأبرز المعطيات كما قلت توا، راهو باش تعطينا عدد السكان والتركيبة حسب الجنس والعمر. دونك أهم حاجة اللي هي باش تخرج منها هي تركيبة السكان، اللي هي نسبة السكان حسب الجنس والعمر، واللي هي بالنسبة لنحنا سنة كانت عنا الإسقاطات اللي بينات، وهي السنة اللي ثم تطور ولا تسارع نجم نقوله في نسبة كبار السن اللي هما نسبة 60 سنة فما فوق، وانخفاض لنسبة السكان اللي هما تحت 15 سنة، وخاصة الأطفال اللي هما بين 0 و4 سنوات.
1: دونك تركيبة السكان هي المؤشر الأول والمعطى الأول اللي لازم نقوله راهو موجود كإسقاط ديموغرافي وإلا كتقدير. شو معناها؟ يعني سي ألغمون، يعني لازم عناية معينة، لازم سياسات عمومية، وإلا بالنسبة لكم تعتبروه مؤشر إحصائي ويبقى التحليل والقراءة لجهات أخرى؟
2: هو أول حاجة خلينا نقوله اللي مستقبل المجتمعات بفهم واقعها الديموغرافي والفهم، وهذاك علاش معهد الوطني للإحصاء يقوم ديما بالتعداد العام للسكان والسكنة، اللي هو أكبر عملية إحصائية يقوم بها المعهد الوطني للإحصاء، واللي تمكننا من معرفة المعطيات على أدق التقسيمات الإدارية في تونس، ويجي من بعدها الإسقاطات السكانية اللي هي تمكننا من الاستشراف وفهمنا من تحليل زاد للتطورات الديموغرافية اللي صارت. وهذا ما وين تكمن أهمية الإسقاطات، خاطر تمكننا من نقول احنا من أعداد تخطيط ومعناها تنموي وسياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الديموغرافي وتطوراته.
1: يعني نحكي على كبر السن، نحكي على حماية اجتماعية، نحكي على الصحة، نحكي على عدد من المؤشرات اللي لازم نهتم بها. عندنا تركيبة السكان، شنو آخر؟ هل اليوم الحديث عن موضوع الخصوبة وتباطؤ النمو هو أيضا ضمن الإسقاطات الديموغرافية؟
2: أكيد، يعني هيك ما قلت إسقاطات ديموغرافية تعتمد على تحليل الخصوبة والوفيات والهجرة، وأهم معطى في الإسقاطات هي الخصوبة، عدد الولادات. وبينت حسب نقول احنا حسب المعطيات الإحصائية
1: اللي هي 1.8 طفل لكل امرأة،
2: 1.8 ولينا أقل ولينا معدل
1: 1.54
2: طفل لكل امرأة. وهذا هو اللي نسمو احنا نقول فجأنا شوية، خاطر كان ثم انخفاض في عدد في معدل الخصوبة، ولكن تصورنا اللي بعد مع الكوفيد، يعني جائحة الكوفيد اللي باش يرجع ثم انخفاض، ما باش نرجع على قليلة باش نطلعوا شوية كما كنا قبل، ولكن تفاجأنا اللي الانخفاض متواصل. وهذه هي من الحاجات اللي ما كناش نتوقعها، كيف ما كناش نتوقع قبل الريبونديسمو اللي صار ما بين 2000 و من بعد سنة 2000 حتى 2014.
1: وهنا خدمت لي سوسيولوج اللي لازم يخدموا على الأسباب. دونك تقول أنت تراجع الخصوبة، زيادة هو مؤشر مهم دراسته بخلاف مسألة التركيبة العمرية للسكان اللي مشيت نحو التهرم. فما مؤشرات أخرى نجم نتوقفوا عندها ولا هذوما الأبرز اليوم؟
2: لا، هو ثم مؤشرات أخرى، خاطر كما نقولوا احنا تركيبة أول حاجة، خلينا نحكيو شوية على التركيبة السكانية، خاطر توا حسب التعداد العام للسكان والسكنة 60 سنة فما فوق بلغوا 17%، حسب الإسقاطات باش يوصلوا عام 2030 20%، وفي 2054 باش يوصلوا 31.8%. هذا ما نتصوروه اذا ما قاش حتى تغير اخر في فيما، خاطر احنا كي نعملوا اسقاطات نقولوا توت شوز ايغال باراير، معناها الوضع الاجتماعي والتصورات نتاع العائله التونسيه باش تبقى هي نفسها. لو كان يتغير متغير من المتغيرات هذه تنجم يكون عندنا معطيات اخرى اللي نتمنى تكون احسن. وهذا وين تكمن الاهميه. الاهميه الثانيه اللي لقيناها معناها في من المؤشرات المهمه هو ارتفاع طفيف نقولوا احنا، ولا ارتفاع اللي هو نثمنون نسموها احنا نافذة ديموغرافية، اللي هو يقع ارتفاع في نسبة الخصوبة، في معدل الخصوبة من سنة 2030 حتى لسنة 2045، اللي هو باش يكون مع نقولوا احنا وصول الفئة اللي كانت تولدت في 2010 وحتى 2014 للفئات المعنية بالخصوبة، وباش يطلع شوية معدل الخصوبة باش يوصل حتى 1.9، أما راهو يبقى ديما أقل من معدل الإحلال، اللي هو باش تبقى

0: الاسقاطات مع التركيبه اخذناها بعين الاعتبار، يعني احنا اخذنا بعين الاعتبار كل التغيرات اللي باش تصير. ولكن نقول احنا يبقى لمعدل الكبار السن 60 سنه فما فوق باش يكون 31.8%، يعني معدل ثلث. ولكن خليني برك نعدل شويه، خاطر احنا ناخذ 60 سنه فما فوق، خاطر حسب نقول احنا لي ديفينيسيون ادمنستراتيف نتاعنا حسب، اما في على المستوى العالمي 65 في السنة فما فوق، اللي هو لو كان نطلعوا حتى بخمس سنين راهو نسبة المسنين باش تنقص ب 5 بوان، معناها باش ننتقلوا
1: من
0: نقاو في 26 معناها نوصل للربع، معناها ما نحكيو على ربع خير ما نحكيو على ثلاث. دونك يعني وتبقى نقولوا احنا فئة الشيوخ اللي عندنا فئة نقولوا احنا شبابية شوية من ناحية العمر، وذاك علاش احنا معدل العمر في تونس يساوي 35 سنة.
2: نرجع لك شوية في المؤشرات والأرقام، خلي يتفاعل معنا عبد الرحمن. هل إسقاطات الديموغرافية هذه وخاصة كيفاش لازم نتعاملوا معها اليوم؟
1: والله الأرقام هي راهي شوية مفزعة نوعا ما. شوف هو راهو يعني احنا نحكيه ومانيش نحكيه على تبعات، ما هو تعرفوا احنا المسألة الديموغرافية ديما مرتبطة بأحداث مرتبطة، معناها ارتباط تاريخي، يعني علاش تقول مثلا مرات حرب اللطف تسبب في كذا، مرات حالة من الارتخاء الاقتصادي تخلي الناس تنجب، مرات الكوفرفو متاع الثورة اللي كان على فكرة يعني جزء من أزمة التعليم الابتدائي وقتها بدأت على العديد بتاع التلامذة، بدأت في سنة المدرسية 2017-2018 باعتبار أنه مواليدك ثم الطفرة صارت في 2011 مع الكوفرفو مع الثورة، لكن مش معناها طلعت عدد الولادات، لكن
2: مش في النوفيه
1: لا فوالا، لكن هو المتوقع نتاع الكوفيد ما صارش مثلا، لانه في الكوفيد ما صارش الحقيقه. مثلا الرقم انا كنت في بالي 1.8 1.5 فاصل 5، معناها كل 10 نساء يجيبوا 15 صغير، رقم مفزع. احنا يظلي في 2004 كنا 2.1، في 2004 كنا 10 نساء يجيبوا 21 صغير، 10 نساء معدل الخصوبة يعني في سن الإنجاب يجيبوا 21 طفل. الحقيقة الأرقام هي منتظرة لبرشة معطيات. ثم المعطى الاقتصادي مهم، راهو كي عملوا التنظيم العائلي في 65 راهو كانت ثم منحة الزوجة في المنزل ومنحة الطفل الأول والثاني والثالث وما يعطيوش للرابع، كانت منح محترمة مقارنة بالأجور وقتها. معناها عندك ثلاثة صغار تقريبا وقتها كنت تاخذ في منحة في 18 دينار لحكي وقتها في شهرية المعلم كان في حدود 22-23 ألف، معناها الدولة أونديري تعطيك في منحة أخرى. معناها نجمنا نعدل وقتها الحقيقة، ما خلطناش الدول تتجدد كل 20 سنة. نشوفوا النموذج المصري مثلا 60 مليون سنة 2004، 118 مليون سنة 2024، دونك ضخم. احنا كنا في الترتيب بتاع دولة يتضاعف عدد سكانها مرة كل أكثر من 100 سنة، كنا فرحانين به. لكن اليوم ثم نقص تاع خطر، نقص الخطر هذايا في عدة جوانب سوسيولوجية إلى غير ذلك، لكن مرتبطة زادة بالاقتصاد. نحن الناس يقول لك ثم تولين نحكي ويقول لك نجيب صغير برك، توا المعدل يقول لك نجيب وليد وبنية وكفى المؤمنين شر القتال، وبالتالي الناس معاش قادرة راهو تعرف، تكلفة التعليم غالية، تكلفة السكن غالي، التنقل غالي. ثم تدخل معين لازمه تعملوا الدولة في علاقة بخاصة التشجيع على الإنجاب.
2: هذا هو التشجيع على الإنجاب اللي توانسة ياخذوها ساعات من باب المزاح، يقولوا كيفاش الدولة باش تشجع على الإنجاب، ولكن أكيد فما آليات اقتصادية واجتماعية كبيرة في سياسات الدولة. دكتورة ابتهال بوشوشة، باش نرجع لك، فما مؤشرات أخرى تعتبر اليوم لازم التنصيص عليها في هالإسقاطات الديموغرافية، وإلا نحكيه اليوم على هل إنه فاجأتنا هالإسقاطات هذه، خاصة انها هي ما تصيرش فجأة، هي تصير على امتداد سنوات وفيها بطء وفيها تراكم باش نوصلوا لها اليوم.
0: هو المفاجأة كما قلنا صارت كان في حكاية انخفاض الخصوبة. يعني كنا ننتظر الخصوبة تنخفض ولكن ما يجبش يكون بالمستوى المتسارع هذايا. هذه حاجة من الحاجات، ولكن التركيبة راهو تبقى ما دام عدد السكان. والحاجة الثانية يمكن نحكيوا عليها اللي في عام 2054 باش نوصلوا ما يسمى الاستقرار السكاني، معناها استقرار في عدد السكان، يعني مستوى النمو نتاعنا باش يكون في حدود

0: 0%. يعني هذا الحاجه اللي وباش يبقى دونك وباش اذا عندنا نمو يساوي 0%، يعني فهنالك باش يكون ارتفاع يعني متسارع، باش يكون
1: نعم
0: في عدد في نسبه الشيء معناها اللي هم عمرهم فوق 60%، يعني كله موجود في نسبه في تركيبه السكان اللي هي يلزمنا نتعامل معها. يعني هو احسن كي جات لنا لي بروجيكسيون الاسقاطات باش نكونوا متحذرين، نتحذروا لها خير ما نتعامل معها وقت اللي تصير،
1: وقت اللي تفاجئنا.
0: هذه الحاجه هذه الحاجه الباهيه. باقي ما بقى اللي راهو انخفاض نسبه الخصوبه، كما نقول فيه نسبه في نقولوا احنا رجوع نجموا نرجعوا به حتى ال 60 سنه التالي من عام الستينات والخمسينات، وقت اللي كان عندنا العائله عندها معدل سبعة اطفال في العائله. ومن بعد بدا ينخفض بشويه وصلنا 3 اطفال في 94، ومن بعد تو ولا عندنا 1.5 في 2024. وهذا يرجع لعده اسباب رايم، ولو ما نقولوا ترجع حتى للتغيرات في السلوكيات الزواجيه والانجابيه والصحه الانجابيه نتاع الرجال والنساء في تونس، وزاد منها ارتفاع معدل الزواج، معدل العمر عند اول الزواج.
1: نعم.
0: يعني اللي وصل تو 28.9 لدى النساء و35.3 لدى الرجال. يعني هذا من الحاجات اللي هما من الاسباب، ولكن يرجع توا باش نعرفوا شنو كيفاش باش نتصرفوا في المستقبل، كيفاش نوا كيفاش لازمنا نتعاملوا، لازمنا نعملوا، وهذه دعوه للباحثين، تحليل دقيق للتغيرات الديموغرافيه وللسلوكيات. يعني ماهوش ما نقفوش برك عند الارقام، لازمنا نفسروا علاش السلوك هذا وناهي فئه المعنيه، باش حتى كي نعملوا نقولوا احنا دي بوليتيك بيبليك، يعني سياسات عموميه
1: تكون مبنيه على مبنيه علمية
0: وموجهة. في باب باش نقول راني باش نعطي الفلوس راه باش يطلع نسبة الخصوبة، والتجربة كانت في بعض البلدان ما كانتش ناجحة. يلزم نشوف ناخفوا على الأسباب باش نجموا نعملوا سياسات.
1: واضح دكتورة، شكرا لحضورك دكتورة ابتهال بوشوشة، مختصة في الديموغرافيا ومشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء. باش تعرفوا أكثر تفاصيل في الأرقام اللي قدمتها ترجعوا لصفحة الإذاعة الوطنية على الفيسبوك راديو ناسيونال، تلقاو مداخلة الدكتورة ابتهال بوشوشة. بعد شوية باش نختموا أخبارنا الوطنية، وقبل ما نمشيوا لأخبار العالم من الإذاعة التونسية خليكم معنا.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
3: من المصدر
1: خبرنا الأخير اليوم في الأخبار الوطنية هو إطلاق الإذاعة التونسية لاستغلال استوديوهاتها الرقمية الجديدة، تقنية الاي بي، البث التدفقي في أكثر من محطة من شبكة الإذاعة التونسية. التفاصيل باش ناخذوها معاك حنين بربيع. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا ليليا، كل مستمعينا صوت جديد للإذاعة الوطنية ومختلف إذاعات المؤسسة الإذاعة. هو اسمه البث التدفقي عبر بروتوكول الإنترنت الفول اي بي، يتمثل في نقل المحتوى صوت وفيديو رقميا عبر شبكات الانترنت. شنو هي هالتجهيزات الجديده، هالتكنولوجيا الحديثه اللي من اليوم الاذاعات لمؤسسه الاذاعه التونسيه يوليو يعتمدوها؟ فوزي شعبان كهيئة مدير التقنيه في اذاعه المنستيري وضح لنا.
6: التجهيزات التقنية اللي تم تركيزها مؤخرا على مستوى الإذاعات المركزية والجهوية هي في الحقيقة من ناحية التجهيزات الصوتية هي التجهيزات تعتمد على بروتوكول الاي بي، نقل الصوت عبر بروتوكول الاي بي اللي هي من احدث التكنولوجيات المعتمده في الاذاعات والتلفزيونات في العالم. هذا بالنسبه للصوت، يمكننا من نقله نوعيه من ناحيه الجوده وسهوله التركيز والاستعمال. بالنسبه لمنظومه الاذاعه المرئيه، منظومه متكامله متكونه من جهاز مرتبطين به ثلاثه كاميرات عاليه الجوده، مش تمكن من اخذ فيديو عالي الدقه، يكونوا موجودين على مختلف المنصات الرقمية بصورة وصوت عالي الجودة. المنظومة هذه تم تركيزها في كل الإذاعات الجهوية اللي هما خمسة، منهم إذاعة المستير وكذلك في ثلاثة إذاعات مركزية. تم تركيز استوديو جديد بمعنى أنه فول اي بي اللي هو تجهيزات مركزة فيه الكل اي بي، كذلك القاعة الفنية المركزية اللي هي أيضا تم تركيز جريد كوميتاسيون اللي هي أيضا تعتمد نفس التكنولوجيا الاي بي، وكذلك فما تجهيزات اللي هي باش تكون رابط مع الاستديوهات القديمه اللي تخدم بالنظام القديم سواء انالوج والا النوميريك، معناها هما باش يكون فما اجهزه للربط للاستديوهات القديمه في انتظار ان تكون النقله ان شاء الله للتعميم التكنولوجي على كل الاستديوهات.
5: الإذاعة منذ تأسيسها كانت دائما تسعى للتطوير في أسلوب عملها، في التكنولوجيات المعتمدة، كل تقنية حديثة من أجل صوت أنقى وصورة أفضل مع الإذاعة المرئية. ورشدي نويرة تقاعد مؤخرا ليليا من الإذاعة التونسية، لكنه ذاكرت الإذاعة في كل ما هو تقني وواكب مختلف المراحل في تاريخ الإذاعة.
7: الإذاعة في السنوات الأولى متاعها كانت تخدم معنا بالديسك فونوغرافيك، كانوا يسجلوا فيه خاصة معناها الجينيريك والحاجات اللي هي كي تتسجل معاش معناها تتفسح، هذه معناها في السنوات الأولى في السنوات الأربعين السنوات الخمسين. بعد كده جاء الديسك كونفينيت يغلطوا ويبدلوا معناها الديسك الكوب متاعه معناها أقل، حتى لوين جات البوند مانيتيك يتسمى إنجاز عظيم معناها في حد ذاته. بداية من الخمسينات تسجل على بوند مانيتيك، معناها وقت اللي تغلط نجم تقص نجم تصلح البوند، هي بدات نجم تعاود تسجل عليها، ولحد اليوم هذا مازالت معتمدة لكن للأرشيف، خاطر فما برشا تسجيلات موجودة على لي بوند مانيتيك ويلزمهم يحولوهم على سيبور نوميريك معناها باش يستحضروا للذاكرة نتاعهم. حتى لوين جات في وقت من الأوقات الكاسيت أوديو، وقتها ولات الناس الكل تشري معناها تسجيلات فني على كاسيت عبد الحليم أم كلثوم، معناها هي صغيرة ما تاخذش بلاصة ما هيش غالية. وبعد جاء لي سي دي، هو بدا من الثمانينات أما احنا بدينا نخدموا فيه معناها من سنوات 90، هو والدي تي إذاعة الشباب أول ما انطلقت كانت عندها فونوتيك سبيسيال نتاعها هي على الكاسيت دي تي، كانوا الفنانين يجيو وقت أنا كنت مكلف به يجيبوا الإنتاجات نتاعهم. حتى الإذاعة الوطنية كانت في وقت من الأوقات تاخذ من عندنا، كانوا لي كونسول أنالوجيك كنا نخدموا بهم، معناها مع قدوم لي سي دي اللي هما معناها تكنولوجيا متطورة حتى لي كونسول ولاو دي كونسول نوميريك اللي نسجلوا على لي كارت ميموار. كان قبل الواحد كي يخرج يسجل معناها في روبورتاج كان يحط نقرا على كتفه بوند مانيتيك، نقرا في حد ذاتها ما عرفش توزن أكثر من 9 كيلو 10 كيلو، معناها توزن وزينة معناها. وبعد ولا يهز الكاسات يسجل عليها، وبعد ولا يهز أنروجيستور على كارت ميموار، وبعد معناها بشويه بشويه معناها ولا التسجيل معناها على لي ديسكتير، وبعد ولا على لي سيرفور، والمنظومات كلها تبدلت. معناها كانوا قبل لي كونسول انالوجيك، بعد جاوا لي كونسول نيميريك، وكان البث في وقت من الاوقات كان البث اومونو بدايه من الستينات، معناها ولا البث اون ستيريو، ولات النوعيه نتاع الصوت معناها خير كيف كيف، معناها فما تجهيزات اللي بدات تحسن النوعيه نتاع الصوت، معناها لي بروسيسور اف ام مثلا اللي هما يتحطوا في استديوهات باش الصوت اللي يوصل للمستمع عبر الاثير يكون معناها في نوعيه.
1: شكرا زملائنا المهندسين، 88 سنة تعدوا من عمر الإذاعة التونسية، واليوم هنا معاكم على الاي بي البث التدفقي من استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي ربي يرحمهم. شكرا لكل الزملاء، شكرا لرئيس المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي، شكرا لكل فريق اللوجستيك والتقنية والهندسة، الزملاء اللي أشرفوا على أنه اليوم نحاول نطلعوا لكم في أفضل حلة، أفضل صوت وأجود صورة، وإن شاء الله يا ربي أفضل محتوى. على ذكر المحتوى، إحنا خرجنا للشارع التونسي، سامي العرفاوي كان موجود وسألناكم كيفاش تتمناوا تكون الإذاعة العمومية التونسية.
8: صوت الشارع.
9: والله باهية، تم برامج معناها العبد يستفيد منها، بالأخص فماك البرامج الصحية، البرامج الثقافية زادة باهية تعجب. والله يزيدوا في البرامج الصحية بالأخص معناها اللي صحية صحية، برامج نقولوا احنا متاع ثقافة، ثقافة عامة، وتشوفوا لنا معناها ثقافة البلاد التاريخية والفنية، معناها ذوك ماذا بينا معناها يرجعوا يذكروا الجديد وخليوا القديم يعيش هكا الزمن الجميل. اللي عنده الانترنت والواحد بالطبيعة موجود كل شيء. لا تجب تخليك اون كونتاكت مع الاذاعه وين ما كنت وقت ما تحب. يعني هك تسمع وتتفرج.
8: فكرة بيك تفرجون ديريكت معهم وتتبعهم. ما عندك موضوع عندك عندك حاجة تحب توصلها لهم بالوقت نجم توصلها لهم. حاجة بيه يا ذي. تورت الصورة بنسيه غي. تورت. مش كي مقبل.
10: سمع حاجات زي أنا قادك الروتين فهمتني. ما تسمع بيت تعنيهم سمع بيت ما تعنيهمش. أما كبرامج برامج رهيتها ما تسمع حاجات ما تعني خير من الأخري. فهمتني. هما شنية هانك مثال متاع تفديك برشا اللي ما عندهوش الإذاعة الوطنية جدية.
11: أما كيف تعرضني مثلا إن أنا بديو بتاع قضية مطروحة في المجتمع والحكاية أنا حقت عربي نتبعها. يعلمنا عمومي كإذاعة ننتظر منه أنا يعملوا أكثر اهتمام بالشباب. الشباب بنجم يحب يوصل صوته هو العبيد يحب يوصل صوته.
12: صوت الشارع.

0: مرحبا بكم، هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ختام لقانا اليوم في يحدث في تونس والعالم باش يكون من ليبيا، كما كل نهار خميس يكون بحذينا الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير جويني. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ليليا، مرحبا بك، تحية لي كل سنة.
0: مرحبا، نورت استوديواتنا الجديدة، يبارك فيك يعيشك. مرحبا بك، أكيد باش نمشيو مباشرة للجارة ليبيا.
2: يحدث في العالم
0: الجديد هو الحوار المهيكل، جولة جديدة ورؤية جديدة لفرص الحل السياسي في ليبيا الشقيقة.
1: صحيح، احنا ديما نقولوا انه تونس تشدد على انه الحل دائما ما يكون ليبي ليبي. اعتقد انه هذه مرحلة اخرى ومحطة اخرى. هذا حوار مهيكل بدأ تقريبا قبل 6 أشهر بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة واسعة لأطياف واسعة من الليبيين. حوار ل6 أشهر قلت أنه صار بشكل مباشر، صار أونلاين وفيه مشاركة للشباب للمرأة ومختلف الفئات. والحقيقة المخرجات على الأقل إلى حد الآن ما رشح من المخرجات بشكل رسمي فيه تقريبا 5 محاور رئيسية اللي تلخص جزء كبير من الملف الليبي. أول شيء تم التطرق إلى مسألة الحوكمة، وتم الاتفاق على أنه يكون فما سلطة موحدة مهمتها الوحيدة إدارة المرحلة الانتقالية في أجل أقصاه 24 شهر. النقطة الثانية هي دائما مشاكل متعلقة بالدستور، لأن فما اقتراح إلى اقتراح إنشاء قاعدة دستورية تحكم المرحلة الدائمة، تحكم مرحلة انتقالية من أجل المرور إلى مرحلة دائمة وحل معضلة الدستور. كلنا نعرف أن ليبيا الآن تشتغل فقط بالإعلان الدستوري 2012. أيضا النقطة الثالثة والمهمة اللي هي اقتراح مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية اللي وصفها التقرير، وصفها 120 ليبي المشاركين في هذا الحوار بأنها موجعة، سواء فيما يتعلق بالدعم أو بتوجيه أو بإعادة توجيه نحو مستحقين. النقطة الرابعة هي يعني جعل هذا وقف إطلاق النار وجعل التفاهمات الحالية اللي هي توصف بأنها هشة وغير مستدامة جعلها مستدامة، والذهاب نحو ما تم تسميته بخطة التئام الجروح وأسكات البنادق. آخر ما تم التطرق ليه في هذا الحوار اللي كما قلت دام 6 أشهر كاملين بمشاركة من مختلف الأطياف في ليبيا هو ضمانات وآليات تنفيذ مخرجات هذا الحوار، لأن نعرف أنه هذا مش أول حوار، حوارات عديدة صارت في مختلف أنحاء العالم داخل ليبيا وخارج ليبيا في دول الجوار، ولكن ممكن الفارق في هذا أنه تم التطرق إلى مجموعة من الضمانات ومجموعة من آليات التنفيذ اللي بيشتخلي هذا الحوار يعني على الأقل نظريا إلى حد الآن مختلف على غيره من الحوارات. الآن هل أنه الطبقة السياسية، الداخل الليبي، القوى الإقليمية، قوى الضغط المختلفة ستقدم إجابات على هذا؟ ما هي الإجابات التي ستكون الأيام القليلة المقبلة ممكن
0: ستكشف عن هذا؟ 6 أشهر من الحوار المهيكل، معناش موعد واضح للانتخابات في ليبيا، توحيد مؤسسات مالية وأمنية قاعد يتقدم، ولكن الصدى في الداخل الليبي من الطبقة السياسية أو من عامة الشعب مازال فيه تذبذب بشير اليوم.
1: صحيح، هو فما تذبذب وفما صمت، ما نقولش صمت ما قبل العاصفة، ولكن هو فما صمت، خاصة وهذا تزامن مع زوز أحداث مهمة في تقدير اللي هي الإعلان في مصراتة على ما سماه البعض ميلاد الإقليم الرابع.
0: نعم،
1: كانوا ليبيا تحتاج إلى إقليم رابع، وبرغم أنه اللي أعلنوا على الميلاد هذا يقولوا هذا فقط آلية تنسيقية ذات بعد اقتصادي. وأيضا مجموعة من الزيارات المكثفة إلى شرق ليبيا، القيادة العامة في ليبيا شملت كل من تركيا عن طريق مبعوثها يعني مدير إدارة شمال أفريقيا، شملت مصر عن طريق وفد عسكري رفيع، وشملت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق زيارات رفيعة سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري. كل هذا يأتي في خضم يعني مجموعة من التحولات نأمل أنها تأتي بالجديد المفيد لاستقرار ليبيا ولجوارها
0: إن شاء الله. شكرا لحضورك بشير جويني، الباحث في الشأن الدولي المهتم بالملف الليبي. تحيات كامل الفريق اللي كنا معكم في يحدث في تونس والعالم. تلقاهم بعد شوية، رفقي بوستة وأخبار الرياضة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، أخبار على رأس الساعة، رياضة، ثقافة، موسيقى، 24 ساعة على 24، مش من عام ولا حتى من 20، معاكم من 38. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
2: صفوة
4: دبلجة واحدة هي مانكري ليدي دبلجة واحدة هي مانكري
2: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سلمى عم معروف عم فيني وروف يا سلمى او
2: لذاع الوطنية تونسية 100%
6: فلاش سبور أجمل تحية ثانية مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. اليوم أنظار العالم ستتجه إلى مدينة مكسيكو في المكسيك، تحديدا ملعب أستيكا التاريخي ستاديو مكسيكو في المكسيك. اليوم انطلاق كأس العالم، اليوم الموعد مع حفل الافتتاح وأول مباراة ضمن مونديال 2026، مونديال تنظمه كل من المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واللي يميز النسخة الحالية أنها تعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخب بزيادة 32 منتخب مقارنة بالنسخ الفارطة. 104 مباراة تنتظرنا، 48 منتخب مشارك في المونديال، 16 مدينة تحتضن المونديال، 3 دول كما ذكرنا تنظم كأس العالم. ومن المنتظر وأنه حفل الافتتاح قبل المباراة الأولى 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب إفريقيا كما ذكرنا في ملعب أستيكا، أكثر من 80,000 متفرج يتسع الملعب، ملعب تاريخي تم افتتاحه في ماي 1966 وكان احتضن نهائي مونديال 70 وأيضا نهائي 86. مباراة المنتخب المكسيكي منتخب جنوب افريقيا كما ذكرنا 8 بتوقيت تونس بإدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو. نذكر أيضا مباراة افتتاح مونديال 2010 كانت بين نفس زوز منتخبات، منتخب جنوب افريقيا وقتها استضاف المكسيك في المباراة الافتتاحية والمباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين. غدوة في نفس المجموعة الأولى، غدوة مع 3 متاع الصباح منتخب كوريا الجنوبية يواجه منتخب التشيك. غدوة دائما لحساب المجموعة الثانية، المرة هذه 8 متاع الليل المنتخب الكندي يواجه منتخب البوسنة، يوم 13 جوان أول مباراة لحساب المجموعة الرابعة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ماضي ساعتين متاع الصباح يواجه الباراغواي، و 8 متاع الليل المنتخب القطري يواجه المنتخب السويسري، أول منتخب عربي يستهل المشوار في المونديال هو المنتخب القطري بمواجهة منتخب سويسرا. أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، منتخبنا اللي يواصل تحضيراته لمباراة أولى ضد السويد، يواصل استعداداته في مدينة مونتيري المكسيكي. المنتخب الوطني التونسي نذكر يواجه في المباراة الأولى منتخب السويد مع 3 متاع الصباح يوم 15 جوان، المباراة الثانية يوم 21 من نفس الشهر 5 متاع الصباح المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الياباني، وآخر مباراة نص الليل يوم 26 جوان المواجهة ضد المنتخب الهولندي. ذوما مباريات المنتخب الوطني التونسي لحساب المجموعة السادسة. خبر يهم المنتخب المغربي، خبر ماهوش صار لمنتخب كان وصل نصف نهائي مونديال النسخة الفارطة في قطر. رسميا تم استبعاد زوز ملاعبية في وقت سابق كانوا أساسيين بسبب الإصابة، كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، إصابة تخلي الثنائي هذوما خارج الحسابات. وفي المقابل تم دعوة مروان السعيدان وأمين السباعي لتعويض كل من أكرد وعبد الصمد الزلزولي. المنتخب الجزائري أنهى تحضيراته قبل المونديال من خلال آخر مباراة ودية وفوز عريض على المنتخب البوليفي برباعية نظيفة. منتخب الجزائر 4 أهداف سجلها كل من عيسى مندي، أمين قويري في زوز مناسبات، وهدف لأنيس حاج موسى. البارح المنتخب البرتغالي كان فاز ودين على نيجيريا 2-1، انتصار المنتخب الانجليزي امام كوستاريكا بثلاثيه نظيفه. المنتخب الوطني الاولمبي لكره القدم تاهل الى نهائي دوره موريس ريفيلو دوره تولون في السابق بعد تعادل البارح امام كولومبيا دون اهداف. مشوار متميز لابناء انيس بوجلبان في الدورة الودية. نذكر منتخبنا كان فاز بثلاثية على الكونغو الديمقراطية، ثلاثية على الصين، انهزم فقط ضد المنتخب السعودي 3-0. البارح تعادل مع كولومبيا وضمن التأهل إلى نهائي الدورة الودية. والعشية نتعرفوا على منافس المنتخب الوطني التونسي في البطولة، العشية 6 بتوقيت تونس المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب الكندي لحساب المجموعة الثانية. منتخب برتغالي في رصيده 7 نقاط، المتصدر المنتخب الإيفواري 8 نقاط، منتخب كوت ديفوار أنهى كل مبارياته في انتظار مباراة أخيرة للمنتخب البرتغالي أمام منتخب كندا. منتخب البرتغال يكفيه التعادل للمرور إلى الدورة النهائي، منتخب الكوت ديفوار يحتاج لهزيمة البرتغال أمام كندا للمرور للدورة النهائية. كرة السلة، أخبار يهم فريق شبيبة القيروان اللي أعلن تعزيز صفوفه بثلاثة ملاعبية: أحمد ضيف قادم من الملعب النابلي، واصف المثناني من الاتحاد المنستيري، وجورة الجوادي قادم من النادي الإفريقي. نكمل برياضة التايكواندو، ومنتخب الأكابر موجود في كازاخستان، الأكابر في تربص من 11-22 جوان القادم للقبل المشاركة في دورة كازاخستان المفتوحة من 23-27 جوان. بالنسبة للذكور يمثلنا كل من فراس القطوسي، بدر الدين قرميتي، فارس بوجمعي، آدم السالمي، معتز عفاوي، محمد أمين الزغلامي، ومحمد خليل الجندوبي. وفي الإناث إسراء الخذيري، إكرام الظاهري، عهود بن عون، شيمة التومي، وفير مسغوني، ورانيا المديوني. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
7: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
8: منوعات تصنع الفرحة،
7: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
8: فقرات ثقافية تثري الفكر،
7: محتوى متجدد
8: وأصوات متنوعة،
7: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
7: أخبار على رأس الساعة،
8: رياضة،
7: ثقافة،
8: موسيقى،
7: 24 ساعة على 24،
8: مش من عام
7: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4، 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي في تصريح إعلامي. الميلي أكد حرص وزارة التربية وتمسكها بتطبيق القانون من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية. برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000 يرتكز على إحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات، بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتشغيل وإحداث فرص عمل، وفق ما صرح به وزير السياحة سفيان الطقي خلال اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالإعداد للبرنامج أمس. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة، وتفتح باب الترشح انطلاقا من 23 من جويلية المقبل. مؤسسة الإذاعة التونسية تنطلق في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية بصفاقس والمنستير والكاف وكبسة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بقصف إيران بقوة شديدة الليلة والاستيلاء قريبا على جزيرة خارك الإيرانية. ووزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أنها لن تتراجع أمام الضغوط، وأنه لا خيار أمام واشنطن سوى قبول وقف أطلاق النار وإنهاء الإجراءات العدائية في كل الجبهات. وبحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وتحذر السفن من التوجه نحوه. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده ستواصل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ختاماً، الفصائل الفلسطينية تختتم سلسلة اجتماعات في القاهرة استمرت 4 أيام لمناقشة تعديلات على خطة تتعلق بترتيبات الأوضاع في قطاع غزة، وسط ترقب لرد نهائي من حركة حماس على إحدى النقاط الخلافية الرئيسية المتعلقة بملف السلاح. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيم مدسولي، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
12: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غير درجين.
13: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
14: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.
15: مصابني مصاب مصابني عطول مصاب عندي جمال.
14: عبد الوهاب.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول.
1: ماضي ساعتين وستة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا وين ما تسمعوا فينا وتوصلكم موجاتنا. مرحبا بكم موعد جديد مع برنامج نبض المجتمع في موعده الأسبوعي، ولكن اليوم أنا رافقكم من أمام الميكروفون كوثر بن دلالة في تعويض لزميلة عالية القادري. نحييكم وين ما كنتوا، ونحب نحيي زادة فريق البرنامج سيف طرابل، سيرامي مجولي، وهبي الواعر، حسام الدين الهمامي. حصتنا في نبض المجتمع كما تعودتوا نلمسوا فيها ونطرحوا فيها القضايا اللي تهم المجتمع بشكل مباشر. اليوم الخميس 11 جوان 2026 يوافق اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وليامات اللي فاتوا 5 جوان 2026 احتفلنا كسائر الدول باليوم العالمي للبيئة. تواريخ مهمة جدا، وعلى أهميتها تخلينا نتسألوا على وضعية النظافة في تونس، على علاقتنا بالنظافة والمحيط، مسؤولية شكون. السؤال هذايا طرحته في أكثر من مرة، ولكن زاد أكثر إلحاح وأكثر طرح وقت اللي ريت مجموعة الحقيقة من الأحداث صارت قدامي في ظرف وجيز جدا. كما مثلا نحكي لكم على سيدة ترمي في البوبيل في الشارع كواغت وبابي مشوار وغيره، بعيني ريتها. وأيضا ريت في مناسبة أخرى بعد العيد راجل تبدو عليه علامات الوقار يطيش في جلد العلوش وفواضل العلوش في مساحة فارغة، ولكن قدام الجيران معناها وقدام متساكنين. بما معناها شنية الفكرة نحب نوصلها، نحل قمامة من داره ومشي حتى قدام دار جيرانه. وفي رواية أخرى وحادثة أخرى وحكاية أخرى، ريت طفل يحوس بالكلب متاعو، حاشيكم الناس الكل، وكل الكلب عمل فضلات وفي الكياس ومجمعش كطفل الفضلات هذيك. دونك لهنا حكيت على شريحة عمورية وفئة عمورية مختلفة تخلينا نطرح أكثر من سؤال على علاقة التونسي بالبيئة. هل العلاقة تقاس بالشعارات اللي نرفعها وإلا بالسلوكيات اليومية اللي نمارسوها؟ مؤسف جدا الحكايات اللي حكيتها، وباش نزيد ونحكيه أكثر، ولكن مجموعة من الأسئلة باش نطرحوها في موضوعنا اليوم وحصتنا اليوم، وعنوانها بالكبير علاقة التونسي بالبيئة، ونقوله هل أصبحت البيئة مسؤولية الآخرين فقط، وإلا كيفاش يمكن أن نرسخ ثقافة احترام الفضاء العام باعتبارها سلوك أخلاقي وحضاري قبل ما تكون واجب قانوني. نحكيه من منظور اجتماعي، من منظور أخلاقي، من منظور ديني، ومن منظور يشمل ويتبع مكونات المجتمع المدني. باش تكون عنا مداخلات مختلفة وضيوف مختلفين في حصة اليوم اللي تبدأ من ماضي ساعتين ونواصل معاكم للأربعة. حصتنا توا تبدأ، مرحبا.

0: اهلا وسهلا بكم. هذا برنامج نبض المجتمع ونلمس فيه القضايا والمواضيع اللي تهم المجتمع بشكل اساسي. احنا اليوم قادمين على صيف، على سخانه، على حشرات متنوعه الحقيقه. دونك ديما نقولوا هل النظافه مسؤوليتي انا بركه، البلديه بركه، سلطه الاشراف، وزاره البيئه، وزاره الداخليه، والا الناس الكل، المجموعه الكل. دونك اليوم باش نحكيوا زاده على اخلاقيه التونسي وعلاقته بالبيئه، باش نحكيوا على التونسي والبيئه بين الوعي والسلوك والمسؤوليه الجماعيه. هنا نحكيوا عن الناس الكل امانه اللي في كل مره تبدا ترمي في الكره، تقول لك البلديه ما هزتش مثلا البوبيل، والا البلديه ما نظفتش من غاديك. دونك ديما نقول انا في قراره نفسي هل هذا مسؤوليه البلديه بركه؟ علاش قبل في سنوات التالي كنا نتنافسوا شكون الحي نتاعو انظف حي واحسن حي؟ علاش اليوم ولينا ما عادش نتنافس، والا ما عادش عندنا ثقافه الاعتناء والعنايه بالبيئه؟ علاش اليوم الجار يؤذي جاره وقت اللي يجيب البوبيل ويرميها على قريحه الطريق وقدام منزل الاجوار؟ هل انه لهنا يحصن روحه من القمامه، او يحصن روحه من الحشرات اللي تعملها كالقمامه هذيك؟ دونك الحقيقه معناها راهي الحكايه كبيره ومتشعبه. حبينا نفهموا زاده من خلال المقدمه هذه اللي طرحتها وقلت لكم المنظور الاجتماعي للبيئة وإلا للتونسي بعلاقته بالبيئة. اليوم عنا حاجة تتسمى تربية بيئية، عنا أخلاق بيئية. اليوم المشكلة من ضعف تدخل المؤسسات، وإلا أنه قاعدين نتبنيه مجرد شعارات. الأسئلة هذه إن شاء الله بتجاوبنا عليها من منظور اجتماعي. وئام قويد هي مختصة اجتماعية ونحكيه معها عن السلوك البيئي لدى التونسي. وئام قويد معايا وئام، به نمشي وفاصل ميسلش في انتظار يحضر التليفون، فاصل ونرجع ونواصل حديثنا عن التونسي والبيئة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستراتيجية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: مرحبا بكم من جديد. هذا برنامج نبض المجتمع، حديثنا اليوم عن التونسي والبيئة بين الوعي والسلوك والمسؤولية الجماعية. ناخذ معنا مباشرة بالهاتف السيدة ويام قويد، هي مختصة اجتماعية، وحديثنا عن السلوك البيئي لدى التونسي. ويام مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام كوثر، مرحبا.
0: شكرا لتلبية دعوتنا. نحكيو من منظور اجتماعي، من منظور تجربتك زادة مع التونسي وعلاقته بالبيئة، كيفاش نجمو نشخصوه اجتماعيا؟
1: هو أولا تحية ليك وتحية لكيف مستمعي اللي بيع الوطنية.
0: شكرا.
1: أنا كأخصائية اجتماعية وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حبيت اليوم نشارك في النقاش هذايا بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، على خاطر موضوع البيئة ماهوش متصل يعني على سلوكنا اليومي وعلى مسؤوليتنا كمجتمع كامل يعني في البلاد. دونك اليوم إذا نحكيو على علاقة التونسي بالبيئة، فالحقيقة يعني نلقى فما برشا وعي قاعد يتطور مع الوقت، وبرشا ناس وليت تحكي على النظافة وحماية المحيط وأهمية البيئة. لكن كما كنت تحكي انت قبيلة شوية في المقابل،
0: لكن خطيرة ذكرى
1: خطيرة جدا. السلوك اليومي مازال الحقيقة يطرح برشا أسئلة. نداو النفايات مازالت في الشوارع، عدم احترام الفضائيات العمومية، استعمال يعني كما قلت انت قبيلة يرميو الفضلات في كل بلاصة حتى في الطرق السيارة، يعني تشوفهم السيارات.
0: صحيح.
1: دونك الحقيقة هذه سلوك غير مسؤول. وهن نلقاو التناقض ما بين الوعي والممارسة.
0: بالضبط كتبت قدامي، تناقض بين الوعي والممارسة. بالضبط.
1: بالضبط. دونك الأسباب يعني نجمو نحكيو عليهم، نجمو نقسموهم لعدة مستويات يعني.
0: لو ممكن
1: أولا التربية البيئية بالتحديد ماهيش ديما حاضرة مدرسة ولا في العائلة زيدة، تخلي الطفل يعني ما يكبرش على ثقافة بيئية واضحة، ما يلقاش زيدة الإكزامبل أسويف القدوة، اللي فما غياب زيدة لتطبيق القوانين. مشكل المواطن خاطر وقت يشوف مفماش احترام القوانين ومفماش تطبيق صارم، يحس اللي سلوك اللي يعني اللي قاعد يقوم بيه عادي وما هوش مهم بالنسبة لي. فهمت. كما زيدا فما دور المؤسسات والخدمات اللي كما البلدية وعويد النظافة، خاصة فيما يتعلق بنظافة البنية التحتية، خاصة أحيانا يعني ما تكونش المستوى المطلوب.
0: باهي لهنا باش ما نعموش، الحقيقة فما ناس قاعدة تقوم مسؤوليتها في المؤسسات ومؤسسات الدولة في البلديات، وانا نحكي مثلا زادة نحكي على التناقض اليوم بين الوعي والممارسة، ونحكيت على فئات عمرية مختلفة. المسألة هذه عندها تفسير اجتماعي وإلا لا؟ مثلا كي نقولوا احنا جيل تربينا، جيل الثمانينات مثلا تربينا على ثقافة لبيب، على ثقافة حماية المحيط، علاش اليوم نفس الجيل هذاك هو قاعد يمسخ في الدنيا؟ مانيش نعمم بطبيعة الحال، فما استثناء، ولكن نحكي على فئة عمرية هي تأثرت وواعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ولكن قاعدة تمارس في قاعدة توسخ في البيئة. في المقابل فما أطفال، فما مراهقين، وفما أيضا مسنين. شنو هي الحكاية ويام؟
1: والله مدام هي المسؤولية البيئية هي مسؤولية جماعية.
0: باهي.
1: يعني مش من طرف واحد.
0: دكار. باهي. المسؤولية الجماعية اليوم كيفاش نجمو نصلحوها، نزيدو في توعيتها، و معناها نهزوها بشوية بشوية باش تمارس كحماية البيئة والمحيط وعيا ومضمونا.
1: أكيد هي الحلول يعني التربية كما ذكرتي نقبل شوية من التربية البيئية. دونك منذ الصغر إذا تربي صغير على أنه يكون واعي ومسؤول، وإذا يراه هو قدامه اللي فما تطبيق للقانون على الجميع بدون استثناء، ويراه فما تحسن في خدمة النظافة والبنية التحتية. دونك هذايا الكل معناها يساهم أنه يكون حلم الحلول. وقت اللي زاد فما حملات توعوية وتشجيعية، ونراو ديجا قاعدين نراو في برشا مبادرات شبابية، احنا ديجا في فما ديزيكزامبل يعني فهمت، فما أمثلة، فما حملات بيئية إيجابية تتحقق تشجيع كما تنظيف الشواطئ والغابات
0: مش نحكيو عليهم أي ومهمة جدا الحقيقة. نختم معك بسؤال يتعلق بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الوعي المجتمعي اليوم. وقت لينا نصور إنسان ومواطن يلقي في الفضلات وفي المقابل زاد إنسان قاعد يستحفظ على البيئة، لهنا عندها تأثير تحرجوا وإلا تأطروا، كيفاش تفسيرها اجتماعيا؟
1: اي اكيد احنا اذا كان باش نلتجئوا لوسائل التواصل الاجتماعي باش تكون المعلومه قريبه للمواطن وباش ياخذ حذره، يولي يعرف حتى بطريقه غير مباشره يولي يساهم في ثقافه الردع.
0: اي
1: فكما قلت انت ينجم يولي يخاف، ينجم يولي يرد بلو اكثر. فدورها مهم، هي والاعلام زيت الاعلام انك تحكي وتعمل حملات في التلفزة مثلا ولا في الراديو في كل وقت في الأوقات اللي تكون العائلة يعني ملمومة.
0: اي اي ومصاب نرجعوا لها الومضات، يعطيك الصحة.
1: اي الومضات التحكية
0: واضح لله. شكرا جزيلا ليك. نعرف اللي انا تعسفت عليك باش تختصر قدر الامكان، ولكن نشكرك الحقيقه، مهمين جدا الملاحظات اللي قدمتهمنا. وام قويد مختصه اجتماعيه، حديثنا كان عن السلوك البيئي لدى التونسيين. اليوم وقت نلقاو الحقيقه حالات قاعده تتكثف برشا، وقاعده معناها ثقافه القاء الفضلات قاعده تتعمم بشويه بشويه، رغم اللي احنا في وعينا مهم معناها واعيين باهميه المحافظه على البيئة. سؤال نطرحوه، شنو الممكن اليوم ان نقوم به في القريب العاجل، في القريب العاجل خصوصا وقت اللي نلقاو مساحة امل مع ناس متطوعين ويخدموا في البيئة عن قرب. الحكاية وما فيها باش نواصلوها بعد الفاصل.
2: اللي بقوم يكتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: وعلى موجات إذاعة الجمهورية التونسية نتحدث في برنامج نبض المجتمع عن التونسي وعلاقته بالبيئة على أهمية تكريس الوعي وأيضا تكريس الواجب الوطني في العناية بالبيئة. المسؤولية نتحملوها الناس الكل، الفئات العمرية الكل، وقبل ما نلقيه المسؤولية والعبء ومسؤولية الفشل إلى الدولة، قبل ما نحكيه على البلديات، أنت كمواطن شنية قدمت للبيئة متاعك؟ سعيدة جدا باستقبال سي هيثم بن عزدين، هو متطوع بجمعية جرين واي وفي أكثر من جمعية الحقيقة، وناشط في المجتمع المدني. مرحبا بك سي هيثم، أهلا وسهلا.
2: عايشك وبيك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة.
1: شكرا لتلبية دعوتنا، وشكرا لجرين واي اللي أصابت الاختيار وقت اللي تبعث لي متطوع، وقت اللي أنا معناها أنحاز الحقيقة في الموضوع هذية، نقول لي التونسي ولا ياسر يلقي في القمامة والأوساخ وغير مبالي، معناه ما عادش يحشم الحقيقة. ويجيني متطوع في البيئة والعناية بالبيئة، فحاجة ما نجم كان ثمنها. سي هيثم، شنو قولك في علاقة التونسي بالبيئة؟
2: الحقيقة التونسي والبيئة موضوع كبير برشا. كيف ما فما الناس اللي غير مهتمة وغير مبالية بموضوع البيئة والنظافة، كيف ما فما ناس أخرين مهتمين جدا جدا جدا بالبيئة. فما برشا ناس يتطوعوا أسبوعيا أو شهريا في عديد الجمعيات، منهم جرين واي، مستعدين يعطيوا من وقتهم، بل بالعكس متعتهم أنهم يساهموا في حملة نظافة أو حملة تشجير أو وهذا شيء يعني يسعدنا الحقيقة أنه يكون فما ناس تخدم يعني أو تفكر بهذه الطريقة في وقت أنه فما أغلبية ما تساهم. أغلبية لأنه كلامك صحيح، نجم يكونوا أقلية، ولكن الأقلية التي لا تحترم البيئة كيف ترى المخلفات اللي تعملها؟ إذا كانوا 10% صدقني ترى، إذا كان 10% فقط ما يحترموش البيئة، ترى أثارهم في الطريق، ترى أثارهم في الغابات، ترى تأثيرهم سيء في كل مكان، بالرغم من أنهم خلينا نقولوا أقلية، ولكن
1: تأثيرهم كبير،
2: يأثروا بتأثير كبير جدا.
1: صحيح، بدليل أنه أنا معناه نسكن في منطقة الناس الكل تحترم في النظافة، رغم اللي احنا عنا قدامنا مساحة مهجورة، والبلدية قاعدة قوم بدورها وبواجبها على أحسن ما يرام، معناها كلي صفر أخطاء. البلدية تعدى نهار بنهار وساعات كل يوم، في العيد الكبير تعديت نهار ثاني عيد من الصباح تعديت، فالناس الكل مخلين أكياس الفضلات في الدار باش ما يتبربشوش والكل، ولكن فما ناس من تالي تجي ترمي البوبيل إلى حدود اليوم بعد العيد الكبير. حشك معناها رأي حكاريها جلد العلوش شكل قرد والكل، رغم اللي البلدية أشير مرة أخرى إنها دخلت على جميع المستويات. أنت تحكي لي على حملة نظافة وكالتطوع في حملات النظافة، يقول لك القائل شنية ربح منها؟
2: أنا ربح منه أول حاجة أنه أنا نعم في حاجة به،
1: إحساس
2: جميل أنك تساهم في نظافة بلادك، وإحساس جميل أنك تساهم في حملة متاع التشجير بشكون تونس بالحق خضرة.
1: وكحملة التشجير حكاية أخرى، وقت اللي انت معناه تسعد وتفرح لبلادك انها خضراء، مش هذا برك باش تزرع شجره تخلق الاكسجين وتظلل على غيرك والكل، معناه حتى نهار اخر واحد يقول يرحم اللي
2: تماما. يعني الاشجار هذيك عندها برشا فوائد. الشجره تعطينا الظل، تعطينا الاكسجين، الشجره هي مبيت للعصافر والحشرات ومصدر للتنوع البيئي، لاني الشجره هي جزء من النظام البيئي. وقت ما تصير الحرائق جزء مهم، يعني وقت ما تصير الحرائق فالبيئة تتأثر، والحياة الطبيعية الليكوسيستيم ينجم في مكان محدد ينجم يختفي، ولكن احنا نحافظ عليه من خلال ان نجيو للبلاصة اللي صارت فيها الحرائق نعاودوا نشجروا ونهتم زادة بالأشجار هذيك، يعني نرجعوا من بعد نسقيو مثلا اللي زرعناه في جانفي، نرجعوا من بعد في أوت وفي جويلة نتفقدوهم الأشجار هذوكم نسقيوهم، نشوفوا نسبة نجاح للأشجار، يعني فما متابعة. وتفرح برشا كيف تشوف الشجرة اللي زرعتها عندها عامين ولا ثلاثة سنين كبرت، وترى اللي العصافر حاطين عليها بار اكزومبل، او عشش فيها عصفور، او ترى هكا خضرة، تفرح برشا، يعني تعطيك احساس انك
1: انا ريت الفرحة في عينيك تو مثلا
2: مثلا
1: من قلب الحدث عن تجربة. جرينوي قديش توفقنا ان نزرع من شجرة، وين بالضبط؟
2: جرينوي تأسست سنة 2015 في العامين الأخرين، عملنا حملات تشجير في برشا بلايص، سيدي عامر، الكريب، تبرقة، والعامين الأخرين زرعنا ما يقارب 120 ألف شجرة، عدد محترم برشا بارابور على إمكانيات الجمعية يعني، ونسبة عنا

0: بشي تقوم على الصباح بكري باش تمشي مع الجمعيه باش تزرع كالشجره، فما امور تنظيميه، فما مسؤوليه ماخذها على عاتقك، كلها تطوع ومن اجل تونس.
1: اكيد كله تطوع وكله من اجل تونس، وهو حتى دينيا هو اعمار في الارض، يعني انك تمشي البلاصه بعيده وتزرع شجره هو حقيقة يعني أنك بالرسمي تقوم بكري تمشي. نمشيو بار إكزومبل نمشيو البرقو، احنا شجرنا برشا في برقو، برقو بمنطقة جبلية، ناخذوا الكار الصباح بكري
0: تنطلقوا من تونس،
1: ننطلقوا من
0: هنا تمشيو مثلا 5 متاع الصباح نتصور
1: كيك نخرج 5-6 متاع الصباح نمشيو مسافة محترمة في الجبل هكي طلعات وهبطات وبرشا حاجات لنوصلوا للمكان يعني اللي باش نشجروا فيه. التشجير يعني يحب شويه مجهود، عبارة رياضه فهمتني، باش تحفر باش تحوض باش تجر باش تحطها، يعني فما يعني خدمه
0: فما مجهود
1: وهو مش تضحيه قد ما هو متعه، يعني انك تشيخ عليها كشجرة هذيك وانت ماشي، يعني تكون فرحان وسعيد اللي انت تعمل في حاجة باية على الاخر تنفعك انت نفسيا، لانك حتى نظرتك لنفسك وانت ماشي البلاصة بعيدة باش تزرع شجرة، يعني تكون نظرة طيارة على الاخر
0: طبعا يعني فعل في المجتمع
1: بطبيعة. بعدها بعد ما تكمل وكل شيء تروح فرحان. ساعات تبدأ ظلي اليوم نحط تحدي بيني بين نفسي، اليوم مش نزرع باش نزرع 50 شجره، نزرع
0: تحدي
1: 70 التحديات.
0: انت سي هيثم قداش تحدي وصلت له اليوم؟
1: لا من انا مانيش نحسب فيهم في كل مره، ولكن كيف نمشي عاده كل ما نعمل تحدي بيني وبين روحي نقول اليوم مش نعمل 50 شجره
0: نعملها. قلت لي نمشي، شكون اللي يمشي وشكون المتطوعين غاديك، شكون الناس اللي قاعده تساهم في التشجير؟
1: الناس اللي تساهم في التشجير فما طلاب، فما تلامذة، فما رياضيين زادة، فما نذكر مرة مشيو معنا ليمينور متاع النادي الإفريقي، ومرة مشيو معنا أكوا وولكينج سيدي بوسعيد، جمعية المشي
0: في المشي في الماء متاع سيدي بوسعيد. هما يطلبوا انهم يتطوعوا يمشيوا معاكم في رحلة من الرحلات به،
1: جاو معنا وتطوعوا. وفما برشا ناس عاديين، يعني فما ناس متقاعدين
0: نحب نسأل، فما عائلات، فما البو والأم والطفل والطفلة،
1: موجود ممتاز. موجود البو والأم والطفلة، فما يعني مجموعة تحسهم أصحاب هذيك جوهم يحبوا يمشيوا لبلايص بعيدة باش يزرعوا، فما يعني فما الكبار فما الصغار فما الوليد فما البنات فما من جميع الأطياف
0: العمرية
1: يجي. ولكن نحس اللي التطوع في بلادنا ناقص الحقيقه،
0: يعني لهنا جينا نمخ الهضره. اول ما بديت جرين واي بديتوا معناها بمؤسسي الجمعيه واصدقائكم الكل، من بعد وصلتوا حصلتوا معناها متطوعين بشكل باهي على الاقل، ولا مازلنا في حاجه
1: هو كل مره فما اقل مره فما اكثر، ولكن انا نتصور اللي موضوع التطوع هذا كيف ما نعملوا اشهار البرشة حاجات وكيف ما نروجوا البرشة حاجات، لازمنا نروجوا للتطوع يعني
0: وللتشجير، مهم جدا
1: في حملات التنظيف.
0: يا سيدي الميكرو قدامك، اعطينا لشكون نوجهوا النداء، كيفاش يتصلوا بيكم؟ قل
1: المعاهد، الجمعيات الرياضية، حتى قاعات الرياضة، لأنه الناس الرياضيين هكية يعاون ويحفر هكا ويكون عنده القدرة والجهد، أي حد، أي مواطن عادي، لو مش لازم يعني يكون أي مواطن عادي يحب يجي يشجر مرحبا بيه. احنا نفرحوا كيف نشوفوا حد نزيد لنا هكا وجاء حتى مرة واحدة، مش مشكل. المفيد يعني يجي ويقوم بالواجب متاعه في التشجير،
0: بالواجب
1: وطني. احنا هذا واجب وطني، انك باش تمشي باش تساهم يعني بالقليل، يعني تساهم بعشرة اجار، يعني ما تاخذش على الحكاية، ما تطلبش جهد كبير باش تزرع الجر، يعني إذا كان كل حد يرى اللي من واجبه أنه يشجر ويلتزم بك الواجب هذك، صدقني تونس تولي خضرة بالرسمي.
0: أكيد. أي شفت خسارة، هي تونس خضرة وإحنا بالحق نحبها خضرة،
1: ولكن إحنا عنا الحرائق وكل عام يصيروا وراءه.

0: انتم تشجروا غاديك في بلاصه الحرائق.
1: احنا المهمه نتاعنا ان نحافظوا على الغابات والاشجار. احنا يعني مانيش قاعدين نعملوا في غابات جدد. احنا قاعدين نمشيو للبلايص اللي ديجا تحرقوا ونعاودوا نشجروهم من الاول جديد.
0: حاشتنا برشا مجهود برشا خدمه اكثر باش بالحق معناه نشجروا الشيء اللي تحرق ونشجروا مساحات اخرى وفي امس الحجر. انا في تونس وقت اللي نشكيو من السخانه راهي الشجره راهي تحل المشكل. ساعات فما ناس تزرع قدام دارها شجر غيان كو باش يظلل عليه وينقص مكا شده الحراره.
1: اكيد هو احنا عندنا حاجه ناقصه برشا يعني حملات التشجير في المدن بريسك ما نحكيوش عليها جمله ما فماش. يعني مثلا في الشوارع نتاعنا ساعات ما تلقاش هكا شجره تظللت والدنيا سخونه وكل شيء. يعني ما نلقاوش شوارع باريكزومبل عندنا القليل فقط من الشوارع اللي هما مشجرين بالكامل من اللي تدخل للي تخرج
0: في الاحياء. تصور في الحوام زايده والاحياء
1: في الحوم خاصه الحوم الشعبيه ما فماش يعني ما
0: ساعات
1: يعني
0: تتعدى على بلاصه تلقى كيفاش الشجر مغروس والكل متعه الحقيقه. وحتى كي تتعدى من بحذاه تشم معناها تتنفس نسمة نظيفة وهو نظيف سبحان الله.
1: فوالا وهو أصلا يعني فما أحيانا مناطق نسميهم خضراء نسميهم مناطق خضراء ما فيهم حتى شيء أخضر يعني ما فيهمش حتى شجرة واللي هي نورمال مو فما يعني هذيك نورمال مو إسباس فير ولكن ما فيهوش حتى شجرة ما
0: واللي هي العملية ممكن راهي والشجرة معناها فما شجر ما ياخذش مساحة كبيرة. دونك اللي عنده معناها المبدأ وعنده حب أنه يزرع شجرة راهو يلقى لها حل ويزرعها قدام داره ويساهم انه يتنظف كالمحيط هذيك ويتهوى. قبل ما نسالك على الناس اللي تحب تنخرط في جرين واي وقت تتطوع معاكم كي تمشيوا لهالمساحات هذه اللي باش تغرسوها والكل تلقاو اليد البشريه المؤذيه وصلت غادي تلقاو قمامه واوساخ
1: للاسف موجود موجود برشا
0: وحسرتي
1: يعني تلقى تلقى يعني مخالفات متاع أكل قوارير من شتى
0: والبلاستيك
1: الأنواع بلاستيك يعني شيء مؤسف الحقيقة كيف فما ناس يحبوا الطبيعة ولكن قاعدين يؤذيوا فيها برشا برشا
0: أي.
1: يعني يحبوا يمشي اللي يمشي يحب يمشي يكامبي اللي يمشي وحده باش يقعد أي. ولا حاجة ولكن ما الوعي
0: يحب يمشي يلقاها نظيفة ولكن يخليها مسخة أمانة معناها
1: أمانة صحيح يعني صحيح. ديما نلقاها
0: ننقدوا رواحنا راهو احنا قبل ما نلقي المسؤولية على البلديات والوزارات وغيرها انا شنو اللي عملت انا شنو اللي قدمت لبيئتي والمحيطي
1: مثلا البلديه ما عندهاش حتى مسؤوليه في يعني في الغابه البلديه تخدم لك في المدن مش باش يمشيوا للغابه يلوجوا على يعني القمامه في الغابه يعني مستحيل يعني اصلا ما يجيش البيلهم اللي غادي ساعات يعني تمشي بقى ما تتوقعش باش يكون فيها قمامه لانه نورمال ما فماش ولكن تتفاجئ يعني بانه فما كميات يعني مهوله من القمامة وساعات تلقى ناس يعني مخيمين مثلا غادي في نفس الوقت ومستمتعين يعني بجمال المكان اللي الجمالية متاعه ماشية وتنقص والقمامة هذه والأوساخ نجم تسبب في الحرائق يعني يعني بطبيعة فما روائح فما منظر خايب ولكن زادة فما أخطر على الحيوانات وفما اختار على الكائنات الحية كل لأنه اليوم وقت ما أنت تخلي دبوزة بلار ملوحة في غابة دبوزة بلار هذه كانت نجم تعمل حرق
0: يعني انعكس الشمس فيها وتحرق
1: تتركز فيها الشمس
0: ختاما جرين واي كيفاش نجموا نتصلوا بكم كيفاش نجموا ندعموكم بالتطوع متاعنا ونعزوا حظوظكم في تشجير أكثر ما يمكن من المساحات.
1: مرحبا بكم عنا الباج فيسبوك متاعنا موجود فيها رقمنا موجود فيها الايميل متاعنا موجودة جميع المعطيات وكل ما يبدأ فما حملة متاع التشجير نهبطوا فورميولير أي حد باش يجي يتفضل يعمر الفورميولير ومرحبا به معنا.
0: واضح شكرا جزيلا ليك سي هيثم بن عز الدين متطوع متطوع قلنا ثلاثة مرات في جمعية جرين واي وناشط في المجتمع المدني. أنا حبيت نحكي على التطوع متاعه على خاطر مهم جدا أن نتطوعوا باش نحميوا بلادنا باش ننظفوها لينا ولولادنا. باش نقول لك غدوة خير تونس اللي نحبوها اليوم خير وإن شاء الله ديما بلادنا مزيانة وبلادنا خضراء. فاصل ونواصل حكايتنا من منظور ديني عن علاقة التونسي بالبيئة.

0: مواصلين حكايتنا في برنامج نبض المجتمع، وحديثنا اليوم عن التونسي والبيئة بين الوعي والسلوك والمسؤولية الجماعية، وكيفاش يفسر الدين علاقة العلاقة العامة بالبيئة. معنا بالهاتف الإمام هشام الصدقاوي، إمام بالجامع الكبير بطبربة، وهو أيضا زميلنا الإعلامي بالإذاعة التونسية. سي هشام مرحبا بك.
1: وبيك بارك الله فيك يا عايش.
0: شكرا لتلبيه دعوتنا، ونعتذر راهو على خطر عنا إشكالية في التليفون، دونك لهنا ماك تعرف مع تدشين استوديو جديد، نعتذروا مرة أخرى.
1: العفو
0: يخليك يا سيدي. البيئة في المنظور الديني والأخلاقي، شنو اليوم نجمو نقولوه للناس؟
1: لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف الطهارة راهو في ديننا تشغل مساحة كبرى، مما حتى جعل الدين نتاعنا أن الطهارة هي تقريبا شطر الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الطهور وشطر الإيمان، راهو جعلوا شطر الإيمان أصلا الطهارة، جعلها الدين نتاعنا من أولى أهمية كبيرة للطهارة، باعتبار أنه جعلها شرطا حتى للعبادة للصلاة. لا تصح الصلاة ولا يصح الطواف إلا بطهارة. بطهارة علاش فرض الطهارة هذه؟ حتى تصبح سجية الإنسان، حتى الإنسان يولي كما قال الشيخ طاهر بن عاشور، أصبحت الطهارة في الدين نتاعنا تقريبا طهارة رمزية كالتيمم. أنت عندما يفقد الإنسان الماء ما يقولش أنا ما انطهرش، لا، قال الشيخ طاهر بن عاشور جعل طهارة ترابية اللي هي التيمم طهارة رمزية، رمزية حتى الإنسان ديما تصحبه الطهارة، حتى تولي النظافة ثقافة عنا. النظافة ثقافة، وهذا نحب احنا نرسيوها في خاصة في الأجيال نتاعنا الصغار. الحملات نتاع الطهارة لا تكفي، أن نقوم بحملات تاع سعال التنظيف والتطهير نتاع البلاد وكل شيء، هذا يكون غير كافي. يجب أن تصبح النظافة ثقافة، وهذه صراحة وهذه دور المجتمع المدني ومؤسسات خاصة التربوية. مدرستنا،
0: مدرسة من روضة زيدة،
1: الروضات نتاعنا، الكتاتيب نتاعنا كلها يلزمها تنخرط في العمل لذايا، ولا حتى تصبح النظافة ثقافة كاملة. ثقافة مرسية في قلوب أطفالنا، وثم في ذهنهم، في عقولهم. مش معقول أنه تدخل مدرسة توا حتى المرافق الصحية تلقاها على وشك الانهيار تقريبا. المرافق الصحية من دور المياه، من دورة المياه، من دورة معناها الخلاء، هذوم كلهم تلقاهم شبه منهارين. رقم ذلك أراه أنا ديما نحس ديما حتى في خطاب الدين بتاعنا ديما نحب نوصل للعباد، أراه الصدقة الجارية مش بشرط تبني مسجد، أراه تبني مسجد، أراه بناء مدرسة، المشاركة في تأسيس مدرسة، المشاركة في تجهيز مدرسة بالمرافق الصحية دي من أبلغ الصدقة الجارية. راو يحب ربي سبحانه وتعالى، يحب ربي صدقة جارية. أنت لما تشارك أنت في إرساء مرافق صحي في المدرسة، ثم المعلمين بتاعنا والمؤدبين بتاعنا والأولياء كذلك يزن ينخرطوا في العمل لذي العمل التطوعي اللي هو عمل معناها رائد، عمل حضاري، يعني ما تمت حضارة من غير طهارة. يجب يغرسوها في أنفس صغارنا حتى يحسوا بها، حتى تصبح سجية عندهم. احنا تكون صغار بنتي، احنا في الكواليس تكلمنا الجرح وقلت كنا تكون صغار في المدارس متاعنا، كانت المعلمين متاعنا، كان المعلمين متاعنا والمدرسين متاعنا لهين بهالجانب بذية، الجانب متاع الطهارة ونظافة المدرسة ونظافة الأرض. يا ربي سبحانه وتعالى جعل الأرض، جعل الأمة المحمدية جعل الأرض طهورا ومسجدا، باش ديما نساهموا في إصلاح الأرض. لهو إصلاح الأرض يا ربي لنبيه سبحانه وتعالى، وأمرنا بإصلاح الأرض شنو؟ بمحافظة على طهارتها. لأنك عندما تحافظ على طهارة الأرض تحافظ على طهارة البيئة، وعندما تحافظ على طهارة البيئة تحافظ على طهارة صحة متاع المجتمع متاعك، الشعب متاعك يبدأ في صحة جيدة. راو هذاك هو الرافد من روافد الإنتاج، يستحيل كان تلقى شعب منتج إلا أن تلقاه عنده صحة. أنا أقول صحة متاعك مش منهارة، صحة متاعك صايمة ثابتة، والصحة لا تثبت الصحة الا بالمحافظه على الطهاره. هذاك علاش احنا ديما نوصيو في في في في, في كافه المؤسسات التربويه والمنظمات. كنت قعدنا قبل منظمات معناها اجتماعيه كيما المنظمات الشبابيه كيما المصايف كيما الكشافه. كنت عندها عمل كبير برشا راه في التوعيه. عمل توعوي
0: باش كانت هشام معناها ما عادش
1: التوا قلت بكميه رهيبه جدا. واحنا نتساءل علاش قلت. بل الكشافه تخرج في مخيمات. اصلا العمل نتاعها العمل الرائد نتاع المخيمات الكشافه. واحنا عشنا في الكشافه وعشنا في المصايف وعشنا في المنظمات هذه المنظمات الشبابيه والمنظمات التربويه هذه عشنا فيها وعلمتنا كيفاش نخرج لما نخرج في خرجه ونعمل مخيم. اول حاجه نعملوها التنظيف.
0: صحيح.
1: نخرجوا حتى المناطق معناها تقريبا لكن الحدائق نتاعنا حدائق عموميه ونتهموا في تنظيفها نتهموا في تنظيف الطرقات. هذه كل عمل راو جماعي معناها الدولة وحدها ما تجمش راو. كيف زاد دور الدولة في التحفيز في تحفيز الناس في تحفيز المؤسسات في تحفيز كافة المرافق العمومية اللي عندنا هنا وعندها دور وعندها علاقة بالشباب نتاعنا وعندها علاقة بالتلامذة نتاعنا وعندها علاقة بالأطفال نتاعنا عندها دور ريادي راهو في التوعوي.
0: صحيح.
1: علاش تو مثلا نعطيك وراهو المحافظة على البيئة راهو مش في داخل المدرسة بركة حتى في المحيط المدرسي في المحيط نتاع المدرسة. راهو معناها هم معناها كم كبير برشا من القمامه قدام المدارس. راهو الناس غاديك حتى من العباد المتساكنين تاع الحي راهو ضعف فيهم الجانب نتاع الطهاره والنظافه ضعف فينا بكيفيه رهيبه جدا. تجد شكون من المتساكنين تاع الحي اللي هما يسكنوا بحدا المدارس تقابلوا كيلو القمامه قدام المدرسه راهو
0: صحيح.
1: وين الوعي وهذه كل راهو الدين نتاعنا عن العظمه نتاع الدين نتاعنا وين تتجلى عندما اراد ان يغرس الدين نتاعنا الطهاره او غرسها شنو هو في طهارة القلب.
0: نبدأ بالأساس.
1: صحيح. خطر إذا طهر القلب انعكس ذلك على كل جوارح. والله لن تجد قلبا سليما طاهرا إلا أن تجد جسما سليما طاهرا.
0: أكيد.
1: والله ما عمرك ما تلقى قلب نظيف. قلب نظيف هو جسد متروسخ يستحي.
0: صحيح.
1: كل قلب طاهر. هذاك علاش ربي قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين هذه طهارة القلب ويحب المتطهرين
0: نظرة الجسد.
1: ثم تلازم بين الطهارة القلبية وبين الطهارة الجسدية وهذا الفارق بينه وبين الغرب. الغرب ما عندهمش مشكلة بتاع طهارة قلبية ولذلك هم فرضوا الطهارة فرضوا النظافة الجسدية. علاش فرضوها؟ لأنها لقوا فيها فائدة في الحضارة نتاعهم. الحضارة نتاعهم ما قامت إلا على الطهارة طهارة بالرغم أنهم ما عندهمش قيمة الطهارة كقيمة دينية وكقيمة عقائدية. احنا الطهارة عنا عقيدة في القلب ولذلك المولى سبحانه وتعالى أول ما شرع على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وربك فكبر هذه هي الطهارة القلبية ثم وثيابك فطهر هذا التلازم البديع معناه حتى الكيفية كيفاش نغرس النظافة حتى والطهارة حتى تولي ثقافة وحتى تولي سجية وعقيدة في قلوبنا نبدأ القلوب ساعة نطهر القلوب متاع صغارنا نطهر العقول متاعهم يصبح عنده عقل سليم وقلب سليم ما تخاش تخاف عليه حتى يولي كيشم ريحة خايدة ورايحة ريحة يتقيه من الكلاس متاعه حشيش
0: أي صحيح
1: يولي ما يحملهاش
0: اللي
1: مش ملهاش
0: يستنس بنظافة وريحة طيبة
1: يمشي يغسل طول يغسل التقيه الغار كذلك يدخل بنظافة هذه كلها تمر بنظافة القلبية ساعة ونظافة العقلية ونعين غارنا ونغسل فيهم هالقيم هذه والمعالي هذه راهو المحافظة على الأرض نتاعك هي المحافظة على استدامة الحضارة راهو. لن تستدام الحضارة إلا باستدامة الطهارة. والمربي أنه ينظف الأفنية متاعه وينظف قدام داره حتى يخرج يتعلمها، وما نجمش يحمل أنه قدام داره ثم وسخ ويحط الحشاك القمامة قدام داره يحطها في وعاء كامل، وعاء كامل باش ما تفردش القمامة هذيك باش ما تخرجش الريحة متاعها. هذه كل العناصر اللي يغسوها في قلوب دارنا وقلوب دارنا، وهذه كل كما قلت وعاود قلت في أول مداخلة متاعي راه مهم تدور كبير متاع المؤسسة التربوية وكل تقريبا مؤسسات المجتمع المدني من منظمات من جمعيات من كل، يجب أن تنخرط كل هذا الكم الهائل من المؤسسات المجتمع المدني يجب أن تنخرط في العمل هذا. يراه والله لا تقوم لنا قائمة.
0: أكيد أكيد.
1: وما تقدم بلادنا وما تتقدم بلادنا وما تتنظف بلادنا إلا القلب وطهارة الجسم.
0: وهو كذلك واضح سيدي. شكرا شكرا جزيلا لك الإمام هشام الصدقاوي إمام بالجامع الكبير بتبربة زميلنا الإعمال اللامي بالإذاعة التونسية. شكرا لك لتلبية الدعوة وشكرا لك على هالكلمات هذه. إن شاء الله يا ربي تكون عندها أثر عند الناس الكل اللي سمعونا. طهارة القلب هي السيس، تبدأ بشوية بشوية لنوصلوا إلى طهارة ونظافة البيئة. وكان الإمام هشام يحكينا عن الإسلام شنو قال حول النظافة والمحافظة على البيئة. حكايتنا مازلت متواصلة في برنامج نبض المجتمع. بعد شوية نواصلوا الجزء الثاني، أبقوا معنا.

0: من أكبر البطولات العالمية لأهم المواعيد الرياضية،
1: متابعة لحظة بلحظة، تحاليل،
0: ضيوف،
1: حصريات. الموعد الكبير قرب، كأس العالم 2026، الحدث اللي يستنى فيه العالم الكل.
2: وضربة البداية تكون نهار الخميس من استديو نبيل بن زكري وليد تليلي،
0: مباشرة بعد نشرة السادسة في حصة خاصة تواكب افتتاح المونديال،
1: وتحطكم من أول دقيقة في أجواء هذا العرس الكروي العالمي.
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية ديما في قلب الحدث.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غدا في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي في تصريح إعلامي، مضيفا أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية التي يعتز بها. إحداث منصة لجمع المعطيات المتعلقة بالمدمنين ستكون لبنة لإرساء مرصد وطني للوقاية من الإدمان والمخدرات، وفق ما أعلنه اليوم المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة نبيل بن صالح. وزارة الشؤون الخارجية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة. تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزاً لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الصيف 2026، وفق دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة دير تور سويس الرائدة عالمياً في قطاع السياحة والسفر. نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، وتعتبر أن هذا الوضع يشكل تهديداً حقيقياً لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. وفي العالم، حركة حماس تتهم أجهزة السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق باستهداف المقاومين وملاحقتهم في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأنه سيقصف إيران بقوة شديدة الليلة إذا فشلت في توقيع الاتفاق، ويهدد بالسيطرة على أسواق النفط والغاز هناك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج نبض المجتمع. نبض المجتمع اللي نحاولوا في كل مرة نسلطوا فيه الأضواء على موضوع يهم المجتمع بشكل مباشر، يهم المواطن التونسي في حياته اليومية. اليوم اخترنا أن نحكيوا عن التونسي والبيئة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة والعناية بالمحيط اللي هو يتوافق كل نهار 11 جوان من كل سنة، وأيضا بلادنا احتفلت كما سائر الدول باليوم العالمي للبيئة. كل هذا يخلينا نطرح سؤال: علاقة التونسي بالبيئة، علاش اخترنا الموضوع هذا بالذات؟ على خاطر قاعدين نلاحظوا فما استهانة واستهتار في العناية بالبيئة، فما مواطنين يلقيوا في الفضلات ما يحشموش الحقيقة، وسامحوني في الكلمة، خاطر كان فما خجل في وقت من الأوقات، حتى اللي باش يطيش البيئة تلقى سامحوني القمامة يحشم ويخجل من التصرف هذا. على كل حال نحاولوا مانيش نعطيو في دروس بطبيعة الحال، ولكن نستوعبوا أكثر ما يمكن المعلومات والمسؤوليات اللي على عاتقنا. لازمنا نستحفظ على بيئتنا ومحيطنا، هذه لازم حاجة تكون مسألة وعي للناس الكل، ولا أستثني في ذلك أحدا، وأيضا بنفس الحماس والقيمة والمسؤولية إن نستحفظ الكلنا على بيئتنا بالمساهمة، إن نستحفظ عليها ما نلقيوش القمامة ونجمع القمامة إذا تطلب الأمر، ولما لا نمشي إلى التطوع في التشجير والقيام بحملات نظافة. ناقشنا في الجزء الأول من موضوعنا هذية الجانب الاجتماعي والتشخيص الاجتماعي للظاهرة، وكانت معنا السيدة وئام جويد اللي الإخصائية الاجتماعية اللي تحدثت على القانون الزجري راه مهم باش نستحفظوا على بيئتنا. حكينا على المنظور الديني وكيفاش فسر الإسلام مسألة النظافة والمحافظة على البيئة، وحكينا على الطهارة كمبدأ أساسي باش ونصفيه قلوبنا باش نستحفظوا على بيئتنا. حكينا زادة عن الجانب التطوعي ومع جمعية جرين واي، وكيفاش يتحول العمل التطوعي إلى أمل أخضر. باش نزيدو نقدمو شوية في الجزء الثاني، نحكيو مع بعضنا عن التطوع وقت نستحفظوا على شطوطنا، والاستحفاظ على شروطنا ماهوش موضوع مناسباتي، مانيش نحكيو فيه على دخول الصيف والا في الصيف يتمبك الحكايه، على خاطر فما ناس متطوعه ومتجنده العام 12 شهر لحمايه البحر. بعد شويه نوفيكم بالتفاصيل وشكون اللي قاعدين يتطوعوا باش يستحفظوا على البحر. ضيف نحضر بحثنا فاصل ونحكيو عنه مع بعضنا.
1: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، اعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي. عزديني دي.

0: سعدية أموري أو بهدين دنيا عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%.
2: إذاعتنا الوطنية.
3: نتغشوا الحقيق وأستاء جدا وأتأسف للممارسات اللي تتعلق بالتونسي وعلاقته بالبيئة وقت اللي يلقيه القمامة ولا يؤذي جاره بالقمامة اللي كانت في داره باش يمشي طيشة قدام دار جاره ما يعرفش اللي ذيك عندها مخلفات حشرات وناموس راهي باش تقرص الناس الكل. اسم الله عليكم الناس الكل. أستاء كما قلت لكم وأتأسف، ولكن وقت نلقى ناس قاعدة تستثمر من أجل الطبيعة ومن أجل الأرض العامة 12 شهر في كل وقت وفي كل الأيام، صيف ولا شتاء، مطر وإلا شمس، وفي كل وقت، فأنا أكون ممنونة جدا للناس اللي تساهم في إنقاذ الطبيعة. هذا أولا، وثانيا نقول تونس ولادة وتونس فيها الخير. سعيدة جدا باستقبال سي فؤاد بيار رئيس جمعية سلقت الطبيعة وصاحب مبادرة ساعة من أجل الأرض ساعة من أجل الطبيعة. أهلا وسهلا سي فؤاد، شنو حوالك؟
4: السلام، مرحبا مدام.
3: جبتك من مشاغلك، نعرف حريص جدا على تنظيف الشطوط وعلى هالقيام بالمهمة اللي هي ولات نقولوا فؤاد بيار ونقولوا جمعية سلقت الطبيعة، نقولوا هل الحلمة اللي بديت في وقت من الأوقات قاعدة بشوي بشوي توصل للرأي العام ونستوعب أهمية الحفاظ على شطوطنا؟
4: يعطيك الصحة ساقبل. أنا نتذكر في الأيام الأولى من المشروع هذا اللي هو مشروع اقترحناه، لأنه بعد ما فكرنا برشا قلنا شو نجموا نعملوا، قلنا باش نغيروا العقليات يلزم نعملوا حاجة. الحاجة اللي عملناها هي ساقبل أن نرحب كل مستمعين ونرحب بالناس المهتمين بالشأن العام بالشأن البيئي خاصة وبالتطوع معناها خاصة اللي كيفي أنا قاعدين اللي مات يكثروا وحاولوا يعملوا حاجة. الحاجة الباهية في كلمتك أنت اللي توا نستثمر ساعة توا ذي والله باش ناخذوها نستثمر ساعة ضد التلوث ومن أجل الأرض، حلمة لبنيها معناتها ننطلقوا ممكن من سلقته وننطلقوا من نابل وننطلقوا من تونس باش ممكن نغيروا العقليات أنه نقضيه على التلوث. أما حلمة كبيرة برشا، لأنه التلوث هو كشمار، هو كابوس كبير في العالم. صحيح. كابوس كبير، وإحنا في الأخير بكل عملنا مبادرة. المبادرة هذه عندها أكثر من 5 سنوات. أكثر من 5 سنوات
3: وين وصلنا بها سي فؤاد؟ شنية القصص اليوم تحكيها لنا مع المبادرة هذه وهي حلمة إنقاذ الأرض؟
4: حاجات كبيرة برشا. حاجات مثلا نعطيك آخر حاجة آخر حاجة، الدرع الطبيعي، الدرع البيئي ضد التلوث اللي سلقت الطبيعة ولا تمنحوا كل اللي ما عنده فكرة في الجهة متاعنا واللي يحاول يغير يشارك يتطوع. هذه الدرع هذه خذي أول ما اعطيناه قبل اعطيناه العامل النظافة في سلق،
3: برافو،
4: عام كامل هو ينظف.
3: هذه الحاجة اللي حاشتنا بها. شوف وقت اللي تعمل أنت تحفيز للناس،
4: تحفيز للناس
3: مهمة باهية.
4: الدرع السناء، الدرع السناء، ونشكر الجميع المجتمع المدني في قصور الساف وفي سلقته اللي شاركوا معنا، الكشافة وال دار الثقافة والمعتمدية والبلدية، الكل شاركنا، ناس كل مع بعضنا والمحلي السلطة المحلية حسين وشاركنا الكل باش عملنا اليوم العالمي واليوم الوطني للنظافة. واعطينا الدرع النادي توا، البداية هذه حلوة برشا اللي هو نادي في إعدادية ابن خلدون في قصور الصيف يشاركوا معنا كنادي مواطنة. هذه الفكرة الهامة ياسر،
3: كلهم قاعدين
4: ينخرطوا بنيات وليدات مع الأولياء متاعهم، يعطيهم الإذن باش يجيوا باش يحضروا نهار حتى في الشتاء وفي الطقس وكذا ويعملوا معنا كساعة. احنا عنا شراكة، انا نقول لك شو جديد وكنا عنا شراكة مع وزارة التربية مع الإدارة الجهوية للتعليم باش نعملوا عام جاي برنامج عظيم برشا اللي هو برنامج للمدارس للإعداديات وللليسيات، ساعة من أجل الأرض، ساعة من أجل الطبيعة، وهذه الحلمة الكبيرة نحاول باش نبدأ فيها مع بعض.
3: وقديش فما حماس، ما بيتش نقاطعك على خط، نعرف عندك برشا أخبار عن سلقت الطبيعة اللي قاعدة تبذل في مجهود كبير، ولكن مش نسألك هل أنت تقدمت من المبادرة لوزارة التربية قلت لهم يجي ونخرطوا في المبادرة هذية وإلا
4: أنا
3: هما
4: قدمت ملف.
3: أنت قدمت ملف.
4: قدمت
3: شوف هنا مكونات المجتمع المدني وقت اللي هي يدق الباب وقت اللي تقول لك إيجا وزارة التربية جيب لنا وليداتنا وبنياتنا خلينا نوعيهم وخليهم هما ينخرطوا في حماية
4: البيئة والمحيط. الفكرة بكونه تحسيس وتوعية، هي الكل داخل في الحلمة، داخل في الحلمة.
3: أنا حكيت قصص منذ قليل وحكيت على مجموعة من الفئات العمرية، رجل بوقار يلقي في القمامة جلد العلوش معناه يرميه ينحيه من دار ويمشي يرميه ألور كو نسكنوا في نفس الحي والبلدية محافظة على معناها المرور متاعها بشكل منظم. حكيت على وليد كيفاش معناه بالكلب متاعه وحشيك والكلب وحش الناس الكل والسامعين مسخ الكياس وكيفاش معناه خلى الفضلات متاع الكلب هذيك ومشي. حكيت على سيدة وقت اللي ألقت القمامة بلا لا حرج ولا حشمه. مش نحكي على سلقته، سلقته اللي هي كانت امنه، كانت محليها نظيفه مريقله، كانوا فما برشا ناس يحرصوا على نظافتها، ولكن تبارك الله كثروا الناس وكثروا اللي يحبوا المصطفين واللي يحبوا يبحر ويستمتعوا بكل الاجواء هذيك، ولكن يفزدوا ودخلت اليد البشريه المخربه. فمشيت انا مره من المرات لسلقته بعد مده طويله، تفاجات كيفاش كم ذاك من القمامه ومن القوارير البلاستيكيه. ربما خلى هذه سلقت الطبيعه تتدخل وتعمل كل مره هذيه ساعه من هذيه.
4: ثم الجانب، ثم الجانب، الجانب الاظلم. أي. الجانب الاظلم للانسان هو انه يكون انسان محطم مهدم ملوث. أي. عقليته ملوثه يضر. هذه الجانب المشبهي في
3: كان مشي مثلا للحر يقول لك اخزر وين البلديه
4: نتاع سلقت،
3: وعلاش وتلقاه يلوح
4: موجود هذا الكل. لكن ثم الجانب الباهي، احنا الجانب الايجابي، الجانب الايجابي لوتر فاس. أي. اللي هي الصغيرات اللي قاعدين توا يشاركوا معنا في المدارس، اللي كوليج اللي البنيات اللي يشاركوا معنا، الاولياء اللي ولاو يشاركوا، هذا الكل راهو مدام جانب ايجابي.
3: نحب المبادره سي فؤاد، راهو نحب نذكروا المبادره قلنا عندها قداش؟
4: عندها هي نهار لحد الجاي ان شاء الله باش نكونوا في كورنيش الحجري نتاع سلقته، باش نكونوا في العدد 286 احد.
3: صلي عني بيبي.
4: 286 احد، وحنا عندنا اكثر من بدينا تقريبا السنه السادسه. تجبكم
3: معناها صيف الشتاء مطر رعد اللي هو ديما كالساعه هذيك تتقابلوا فيه وتلموا.
4: بالضبط، هي المبادئ نتاعها بسيطه ياسر، لكن انت مبادئ عظيمه برشا. وهي ثم رسائل، راهو الدرع مش درع راهو في شكلي، راهو الدرع هو وقت المواطنه تتلاقى مع بعضها وتعمل لك الشين، كانت تشوفها تشوفها كي نفتحوا هي فيها فكره كيفاش نجموا كل حد نجيو، كيفاش نجموا نجيو.
3: انت تحكي لي لأن انا نعرفها باش نشوف الصور، ولكن للناس اللي تسمع فينا نذكروا ديما بعد ساعه تلموا القمامه
4: بالضبط،
3: حطوا الاكياس وراكم
4: مرانا. هذه الفكره، الفكره بكونوا
3: يزيدوا
4: بالضبط، نفتحوا الاذرع عاديه ونحضنوا الطبيعه ونحضنوا البحر. هي الفكره شنو؟ الفكره يلزمك ما تحسش معناتها بالتعب وبالارهاق، الخطر خطر مشروع مشروع حلمه مقاومه التلوث، حلمه كبيره برشا، وتقعد ديما في نفس المكان شبيهم يلوحوا ثم يوسخوا ثم كذا، بينما وقت اللي انت تعمل معركه بساعه.
3: أي.
4: المعركه هذيك بساعه تربحها، تحط التلوث وراك وتفتح وتعمل تحضن الطبيعه، تضرب برشا اعصافر بحجر
3: واحد. فؤاد بيار، وانت صاحب المبادره هذه واللي انخرطوا فيها الناس الكل، باش نزيدوا نحكيوا على المتطوعين اللي انخرطوا في المبادره، ماكش وحدك بالطبيعه، ولكن يقول قايل هذا عنده سنوات وهو نهار كامل معناه مطب سامحني في الكلمه على القمامه يلم فيها ويلم في البلاستيك. شنو الهدف نتاعك؟ فما هدف ربحي؟ ما احنا كل شيء نقراو حسابو فلوس.
4: هي الحاجه الباهيه المواطنين تخليهم يجي، ثم احنا عندنا مبدا لا ناخذوا فلوس ولا ندفعوا فلوس.
3: دور كله من اجل الطبيعه ومن اجل
4: هي شو الناس كل تتطوع باش تعمل حاجه بسيطه ما تتكلفش برشا، اللي جونش يتكلفوا. السبيدري تجيبوا معاك سبيدري حتى قديم باش تريكو معناتها تيشيرت وفوق منه شابو وتجي تعملك ساعه رياضه. راهو
3: شكون يشارك معاك في كل اسبوع في كل حد؟
4: من خيره ما عندنا من النخبه تاع الناس بيان سور، خاطر ثم زوز انواع، راهو ثم شكون يقول لك يلمدوا في البلاستيك، معناها ثم نوع من التهكم، راهو ثم نوع من
3: هذا حبيت نوصل.
4: لا ثم شكون احنا اخيرا ثم ناس يقول لك معناتها البلاستيك هذا وقداش باش نقعدوا نلمدوا. هي الفكره، راهو احنا ما نجموش نقاوموا التلوث. اما شنو هي الانسان شنو نجم يعمل باش يحترم الطبيعه؟ احنا نحترموا الطبيعه كحياه، معناها هي السورس نتاع الحياه نتاع الانسانيه، صحه كيش نتنفسوا، مش نقاوموا في البلاستيك برك، نقاوموا في التلوث كفكر تلوثي. معناها في الانسان كيش يحطم، دونك الدرع هو درع معناتها نتاع مواطنه، وكيش نغيروا لي كومبورتمون شكون يشارك معايا برشا؟
3: بديتوا تغيروا في لي كومبورتمون بدليل الدرع اللي باش تسلموه المره هذه،
4: معناها سلمناه لحد 285 سلمناه للنادي المواطنه باعداديه ابن خلدون قصور السيف.
3: قصور السيف برافو، يعطيكم الصحه وشكرا جزيلا لكم، وننتظر منكم معناه مجهود وحماس اكبر واكثر. الدرع تسلموه كل قديش؟ كل معناه خارج كل نهار حد كل كل عام
4: كل عام.
3: اه معناه مسي الدرع
4: صورته لك ما نعرفش
3: عندي موجود
4: ايوه. هو الدرع فيه راهو فيه ربط مع التاريخ مع قصور السيف.
3: صحيح.
4: هو الدرع في قصور السيف درع عظيم برشا وعنده عنده تاريخ كبير كما ذكرش المره اللي فاتت حكيت على انه سلقت كان اسمها من قديم انتريوس هانيباليوس كان عندها اسم عظيم برشا قبل سلقت وسلكتوم هو المكان المفضل. اذا احنا راهو ما اخترناش عبط هكا المكان هذاك وكل الخليج العظيم من بين كاب افريكا اللي هي المهديه ومن بين كاب كابودي اللي هي الشاب. فكل الخليج هذاك كي نفتحوا ايدينا ونقولوا راهو الطبيعه منا واليه معناتها في الاخر بكل ثم ترابط من بين التاريخ ومن بين الحاضر ومن بين المستقبل.
3: فؤاد بيار كيما اول ما بديت وتوا بين اول ما بديت وتوا بعد 285 خرجوا بعد 285 احد وساعه من اجل الارض كيفاش بديت وكيفاش اليوم الناس لك على شعورك على لوين وصلت
4: شوف
3: على
4: الحقيقة الحقيقة ثم اللي احساس ثم احساس كبير عظيم برشا تحسه وقت اللي تقول انا كي نشد صحيح خاطر من الاول راه ثم احباط راه ثم كلام ثم كلام يحبط اما وقت اللي تشد صحيح وقت اللي ترى ثم جيوك جيوك اهليك وجيوك شباب وجيوك الصغيرات وجيوك المعلمين وجيوك الاساتذه وجيوك العائلات وتحس في عيونهم في عيونهم نوع من الاحترام والتقدير. هذا راهو اكبر حاجه اخرى راهو السلطه المحليه راهو تعاون فينا باش تعاون وقت اللي نحن نقولوا راهو عندنا تنظيف في البلاصه الفلانيه البلديه تقعد تتلاها تهزك المدو هذاك تهزه والمعتمديه تعاون فينا وقت اللي كل عام نشوف باش نعملوا مثلا اكل الاحتفال الكبير وكل شيء يعني اكل اللي وكل يدفعوهم هما ويتلمدوا نحن نكونوا كيما نقولوا احنا الشعله اللي قاعده تغير بشويه بشويه في العقليات نتاعنا وفي عقليه المواطن في قصور السيف ولكن انت السوافه الكل اليد في اليد قاعدين بشويه بشويه يغيروا في عقلياتهم بشويه بشويه.
3: للسوافه ولجماعه سلقطه واهالي المهديه بصفه عامه وللزائرين بصفه خاصه شنو هي رسالتك اليوم وقت اللي انا مثلا عمني ومشيت زرت البحر في سلقطه منين عملوا المدرج الجديد واللي المره هذه بالفيضانات تهدم جزء منه ريت قمامة رهيبة جدا
4: وجود.
3: قشور القلوب على ساشيات على دبابس على خبز معناها مطيش لهنا اليد البشرية المخربة طالته لهنا نحكي عن الناس اللي قاعدة تلوث الحقيقة وكلامي إذا كان يوجع فكل واحد الحقيقة يتحمل مسؤوليته. أما وقت اللي أنا نمشي وأطالب مكان نظيف مشيت ما لقيتش مكان نظيف لهنا شنو هي الرسالة
4: هو فؤاد. أنت للطالب به الطالب به هو هو كيما نقولوا احنا احسن ما يلزم يتوجد اللي هو بلاصه نظيفه وما فيهاش
3: قمامه
4: لكن الواقع يقول لو كان ما جيناش نعملوا في التحسيس والتوعيه كانت القمامه تكون اكثر
3: او لا لا
4: لا كانت تكون اقداس باش نقول لك راهو هاو باش نعطيك فكره بسيطه المعدل المشاركه 10 نشطاء معدل سنه كامله معدل الاكياس نقولوا 10 اكياس معدل الكيس 10 كيلو 10 كيلو غرام من الاكياس من التلوث بصفه عامه اضرب انت 10 في العشرة في معناتها 10 في العشرة 100 قولوا احنا 100 قاش عندنا من

0: في علاقة مع الطبيعة ونخرجوه من خليوش سلقتها تعوم فيها توا مدام كوثر وقتلها هي رجعت بشوية بشوية للحالة اللي كانت عليها في البدايات وقتلها كانوا جدودنا محافظين عليها احنا قاعدين نرجعوا للجدود ش كانوا يعملوا
1: وقت اللي تعوم في بحر سلقتها ترى سقيك ترى الوزف ترى الرمل ملوطة باللارة يقول لك البحر بيسينو باللارة علاقة التونسي بالبيئة في علاقة بالبحر كيفاش تنجم معناها تقيمها أنت اليوم بعد سنوات من العطاء والتطوع
0: التونسي بصفة عامة يخسيل الطبيعة باش تقعد له على طول تخسيل روحه عبارة حاجة هو معناها موجودة قل لك هذيك موجودة لكن هو تو فاق التونسي في 2026 و25 وبدات العباد تفيق كونه طبيعة راهو كي كائن حي يتعب ويستريسي وراه كل شيء يتغير واذا كان انت ما تحافظش عليه باش مع نهار من نهارات باش تفقده ولهذا اللي يحب يقعد يشوف للطبيعه يساهم شويه كل مره بساعه انا ما نقولش الساعه تعملها في سلقت تعملها وين تحب انت
1: في اي بلاصه في أي بلاصه ولا حتى كي تمشي المكان خليه نظيف اقلهن
0: اقلهن
1: اليوم حلمه كبيره قاعدين معناه بشويه بشويه نتوفقوا فيها انا الحقيقه نقول لك برافو اولا ثانيا هل فك اطار العدوى الايجابيه فما مكونات وجمعيات معني مكونات المجتمع المدني وناشطين وجمعيات اثرت بالمبادره هذه
0: يعني من خليلك لك انت التعليق مدام راهو خاطر انت في البدايات راهو ما كانوش راهو تتذكر الحصص نتاع الحد تتذكر انت يا
1: كل المتخلفات تلبي الدعوه
0: ونلبي الدعوه وعلاش علاش خاطر عملت جعلتها قضيه وقضيه راهو البيئه وقضيه الذي راهو قاسم مشترك للناس كل راهو قضيه حياتيه وانا الراي اللي قاعد يصير تو اكل الحفلات الناس كل قاعده تنظف وكل وبرشا جمعيات وبرشا ناس شافوا معناها كيفاش قاعدين احنا تو شنو ناقص ناقص كانوا ياخذوا في بالهم اللي الحملات ماهيش حل وحدها يلزم تعمل ساعه
1: بالضبط
0: يلزم تنفسي الكلمه اللي قلتها انت تستثمر ساعه كل يوم احد واحسن حاجه نهار الاحد باش توري للمؤسسات راك انت مواطن هاك نهار الاحد نهار راحتك الصباح 7:45 دقيقه تقوم وتمشي للطبيعه منك تعمل باتصال مع الطبيعه والثاني حاجه تستثمر الساعه ديك في حلمه كبيره حلمه باش تقاوم التلوث في بلادك واذا كان قاومته في بلادك وقاومته في البحر نتاعك بلادك وفي الطبيعه نتاع بلادك راك باش تقاومه على وجه الارض انا باش نعطيك نكته فما شكون يعلق كان من اصدقائنا وانا نوجه له تحيه على رغم ثم اختلافات ما بيناتنا في وجهات النظر فكان يقول لي وقت اللي نقول ساعه من اجل الارض يقول ساعه من وجه من اجل درب التبانه انا اقول له ريت الانسان كي يحرك بلاستيك في الارض في جهته يبان ينظف في درب التبانه
1: طبعا طبعا اكيد
0: هذه انا واحد الناس نعتقد لي صحيح
1: وشوف لهنا راهو وقت اللي نقولوا نابل نظيفه راهو اهاليها
0: بالضبط
1: وقت اللي نقولوا قصر سيف نظيفه اهاليها قليبيا صفيقس اي بلاصه لهنا راهو ترجع بالضروره للاهالي حكيت لي على الشعار نتاع الدرع ورمزيته حبيت زادا نلفت الانتباه للشعار ورمزيه شعار سلقت الطبيعه وحاطين السلحفات البحريه
0: صحيح.
1: وما ادراك ما السلحفات البحريه
0: شوف. اللي تتاثر انت ذكرت كان مره قلت لك راهو عش التقريب رجعت بشويه بشويه واحنا وقت اللي راهو مثلا نفيقوا بكونوا بلاصه عشت فيها راهو نفحوا برشا ما تصورش قداش نفحوا
1: خاطر
0: هذاك هو الانديس كي نلقاو سلحفات ميته نحسوا بالاحباط كي نلقاو عش نتاع معناتها نتاع سلحفات هو مش كان عش سلحفات كان راهو بشويه بشويه نوع من السمك خاطر احنا راهو مكان سلقت هذيا من الشابه حتى المهديه راهو مكان يمر به السمك المهاجر راهو عندنا النميله وعندنا القاروس وعندنا الوراطه وعندنا سبارس برشا اسماك موسميه اذا وقت اللي ترى انت وفرت الاسماك في وقت معين تقول البحر مع تقاعدين بشويه بشويه نصلحوا في اخطاء الانسان حتى اخطاء التنميه التنميه راهو دي كان باش تكون تضغط ياسر على البحر وتعمل الاحواض المائيه وتربيط الاسماك في كل مكان راهو مضر
1: العلفه اللي قاعد يصير
0: اللي العلفه ذيك العلفه تهبط نهار كامل في العلفه يضر احنا نقولوا يلزم تم احترام القواعد الطبيعه راهو الطبيعه راهو الناس يعرفوها ان العلماء بكون الطبيعه عندها مستوى سوي فت السوي ودخلت في حد انك تستنزف فيها بالطبع باش تنهكها وباش تفقرها وباش تخلي غدوه غد مش باهي للاجيال القادمه
1: عجبني التشبيه اللي انت استعملته من الاول بالكل تقول وقت اللي تستنزف انت الطبيعه راهي بيدها باش تتعب كانه بنادم معناها وقت اللي تكثر عليه نفس الشيء
0: هي الطبيعه هي امنا هي الطبيعه امنا
1: سي فؤاد كلمة الختام معك أنت مع هذا الكل، مع برشا الحقيقة مستجدات، مع

0: برشا طاقه ايجابيه.
1: هي تقولها لي كل نهار حد
0: كل نهار حد واني قلت لك اليوم كل نهار خميس. الحقيقه حاجه مزيانه قاعدين تخدموا فيها ان شاء الله يا ربي يتاثروا بيك بقيه الجمعيات الكل في تونس الكل. نحكيوا على البحر على الجبل على الاحياء الشعبيه على الحوم الناس الكل ينخرطوا في الموضوع هذا. ساعه من اجل الطبيعه، علاقه التونسي بالبيئه، سلقت الطبيعه، السلحفات البحريه، في هذا الكل. مش خلي لك كلمه الختام.
1: شوف انا نقول بدات الحلمه بنهار مشينا شكون استقبلنا ما لقيت حد، لقيت كان قطوسة. قطوسة جات تغزر لي كأنه الكائن يقول لك راك انت على الطريق الصحيح. انت ايش قاعد تعمل؟ خاطر هي صعيبة راهو انك هكا في راسك تقولك باش نقوم ننظف وحدك وتنظف في شط وقول لك في الاخر بكل شيء نجم ينظف في العالم هذا الكل. لكن الحركة اللي بسيطة هذيك اللي ما حقروهاش راهو قليل من التطوع هذا راهو عنده بعد كبير على مستوى ذهنية الاطفال. راهو الاطفال باش يشوفوا فينا ايش قاعدين نعملوا، على أقل احنا خلفنا لهم تلوث اما خلفنا لهم حركة بكونوا ممكن هم كيداوموا عليها ممكن يغيروا وجه الطبيعة. واحنا تونس راهو من اجمل المناطق في العالم،
0: تهبل بليد.
1: انا اقول لك انا كان يوريوني يقولوا لي يمشي اذكر لي احلى اقول لهم انا بالنسبة لي انا هي اكل المكان ما بين كاب افريكا وما بين كاب كابودي ديما نذكرها كخليج العظيم برشا. انا اقول مادام سماوها سيليكتوم وقت الحضارات نتاع قرطاج ونتاع الرومان سيليكتوم تبقى سيليكتوم، وانا في خدمه سيليكتوم وفي خدمه تونس بكل تواضع راهو مش، وان شاء الله الناس كل تتواضع وتعمل الحركه
0: نبيله. شيء صدقني انا ساعات بتبش الخدمات القاني مطبسه واللي بين ما قدام الدار وكسشيات ودبابز وغيرها.
1: مش تستبني فكرتك انت كلمه استثمر ساعه باش تنجم تلحق تحلم حلمة اللي هي حلمة كبيرة برشا ضد التلوث ومن أجل الأرض.
0: نحييك ومتأكدة اللي باش تكون فما برشا أنشطة في جمعية سلقت الطبيعة، جمعية ناشطة جدا، جمعية قاعدة تقدم في حاجات مزيانة. ونقول لكم زيدة مع سي فؤاد اللي باش يمشي للبحر يخلي البلاصة نظيفة لغيره واستثمروا ساعة من أجل الطبيعة ونأسوا لحلمة إنقاذ الأرض. شكرا جزيلا لك سي فؤاد بيار رئيس جمعية سلقت الطبيعة وهو صاحب مبادرة ساعة من أجل الأرض، ساعة من أجل الطبيعة. شكرا جزيلا
1: يعطيك صحة مدام ياكل يعطيك صحة.
0: فاصل ونواصل حكايتنا زيدة مع بنت البحرة وباش تحكينا على الضاحية الجنوبية وباش نحكيو زيدة على رؤيتها لعلاقة التونسي بالطبيعة بعد الفاصل.

0: أنا من قلبي حبيتك توصلنا الماضي 43 دقيقة وديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج نبض المجتمع، ونحكيه عن التونسي وعلاقته بالبيئة، وهي كل مرة عندها زوايا نظر متاع مختصة متاع إنسانة تفهم في الطبيعة، ونحاول بشوي بشوي نلقاو حلول. شنية بشكون حكايتها؟ صافية الهيشمي المختصة في الشأن البيئي ضيفتنا. مرحبا يا صافية، أهلا وسهلا.
1: وين أهدي لك الأغنية من كل قلبي.
0: يخليك يا ربي. صافية اللي احنا من موعد السبت متقابلناش في الصيف، دونك نتواصلوا غزمو، وشكرا للتكنولوجيا الحديثة اللي تخلينا ديما على تواصل.
1: ديما على تواصل
0: والله. دونك وقت اللي يجيني موضوع يتعلق بالبيئة نقول هذا موضوع صافية. باش يواصل معنا سي فؤاد باير اللي هو الضحية الجنوبية، وكان يحكي هو صافي ما نحكي لكمش حاسيلو.
1: تلاقينا ولاد البون لو
0: سود، باش نخلي لكم راهو بالحق المجال مفتوح. دونك باش نبدا معاك صافي، وسي فؤاد ديما المجال مفتوح اذا باش تتفاعل معنا في الموضوع هذايا. الكلمه ليكم السيده المختصين، تفضل صافي.
1: يعيشك. احنا ديجا اليوم نحتفلوا باليوم الوطني للبيئه. انا جيتك من جندوبه، جيت نجري بالطبيعه.
0: وين عامله فيك
1: يا ربي كوثر ان شاء الله ما تقوليش فيك انت. وكل المناظر الخلابة والجميلة، نحكي لكش على كل بلايز. أسمع ما شاء الله، تبلو على أصفر على أخضر على جون فليو على
0: عطيني مناظر عطيني.
1: ما شاء الله ضافة هكا الحقيقة كسويني وكالدنيا.
0: ليه ليه ليه أكا هكا أي بي شرعتني هنا.
1: ما عرفتك أما في الثنية أنا كنت فرحان، أما في الثنية الحقيقة صار مشهد ما جبنيش حتى طرف.
0: اللي هو
1: فما شكون في الكرهبة قدامنا ومعاه مالوغوزمون أولاده. بطبيعة احنا طقس سخون، الناس كل تقف تشرب الماء. مكة الشباك العزيز الغالي يعمل هكا
0: يرمي الدبوزة
1: ويرمي الدبوزة
0: سارة.
1: في وسط لوتوروت اون بلوس، معناتها العباد الكراه بوراه ويطيش، وكل ليماج مخيبها لأولاده معاه. شنو ليماج اللي يعطي فيه؟ بطبيعة انا كناشطة في البيئة من ما نجمش نسكت معناها.
0: والله مش حتى ناشطة، أنا بيدي معناها إنسانة
1: أي حاجة في الدم معناها، ما هي هي يا فيك يا ما ميش عندك.
0: أما أنت كناشطة في البيئة ربما تخليك ترد الفعل أكثر مني.
1: ما نجمش نسكت معايا، زمرت وكلمتهم، وبتبيع سمعت ما تيسر من الكلام الجميل اللي هي حاجة من التونسي معايا ما تستغربهاش. بالحق مخيبها وقت اللي حتى احترامك لذاتك مش كان للعبيد معناه. هو اوكي الناس الكل، احنا لوتوروت للناس الكل ونظافة للناس الكل، اما حتى اللي كنتي معناه انا نشوف العبد ذاك حتى في داره حتى قدام داره ما هوش نظيف.
0: كان اولى واحرى قدام صغاره وقت اللي تزمر عليه والا تعمل له ملاحظة يعتذر ومعناه بالعكس معناها
1: الأقل
0: أي، ولا يقول لك أخويا ولدي غلط ولا حاجة.
1: علاش كي باش نمشيو للبحر ولا باش نمشيو لبلاصة نهز وكالقفيف والساشيات والدنيا كل نعبيه ونبديه مرزنين وكي نجيو مروحين تثقل علينا ساشي باش نحطو فيها البوبيل متاعنا
0: مثلا،
1: معناها اللي هي حاجة خفيفة ونجي تهز معاك الدنيا الكل وكي تجي مروح تستخسر ساشي صغيرة باش تحط فيها البوبيل متاعك.
0: أنا متأكدة راهو صافية حتى تكون محضرة معناها محضرة زاوية نظر ربما بدلتها بهالجولة هذه.
1: يعملوا لي اتجاه
0: خسارة. نفس الشيء ناريت شكون يحط في البوبيل وقت اللي جيت نحكي له وهو قعد معناها أمانة معناها. أنا قلت له نعرفش نسيت الكلمة أنا اللي استعملتها، قلت له ما غير إحراج ولا شنية قلت له بكل لطف أنا نكلم فيك بكل لطف معناها باش نحي الزبلة معناها يرمي فيه ويؤذي في جار والكل. قال لي برا معناه نتاع الحاكم تشم دخلك. قلت له كي وليت نتاع الحاكم انا باش نصور استفزوا ووصل حتى معناه اعتداء عليا. بكى الفيديو هذاك اللي هو سنسي باش يستحفظ على البيئه والمحيط. يا اي مواطن
1: عندنا عقليه العمومي هذيك الملك العمومي راهي حاجه راهو هذاك الملك العمومي انا ندفع في اللامبو نتاعو وانت معناه ماهوش فريمون هذاك ملكنا احنا ماهوش ملك الدوله مع خاطر احنا اللي قاعدين نساهموا فيه احنا اللي قاعدين ننظفوا فيه مع زعما الدوله البلديات وغيرها اللي قاعدين ينظفوا شكون يخلص فيهم هذوك مش من ليزامبو نتاعنا نحن
0: اللي
1: انت
0: تطيش في ملك الدوله راهو الناموسه مش باش تجي تشوف هذيا اللي يسكن قدام ملك الدوله وانت
1: لا لا الناموسه
0: للا الناموسة
1: مزعجة جدا طبعا ما عادش تقلق. قبل كنا القرصة ما تحسيش تحس كان بعد هكا حاجة تحك فيك في لحم طبعا كي تقف عليك الناموسة تحسها فريمو عظة بالحق.
0: وكالفن التونسي وعلاقته بالبيئة ربما بديت لنا من حكاية حاجتي بالتقييم باش نقولوا زيدا قولا.
1: الحقيقة التقييم متاعي أنا في الحالة هذية نيجاتيف على
0: الاخر
1: خاطر مازلنا ما عناش الوعي الكافي. صحيح نحتفلوا نعملوا برامج واستراتيجيات وي وي وي وي لكن العقلية أنا ديما نمشي في العقلية متاع المواطن على خاطر الدولة وحدها راهي ما تعمل حتى شيء.
0: صحيح.
1: هو نبدأ من الوعي من اللي احنا صغار. شو محليهم انتي كتاب دا تربي فيهم من الروضة للمكتب للكوليج علاش ما تكونش عنا مادة على البيئة يقراوها كيفها كيف المات كيف الفيزيك كيف الفرنسي كيف يتعودوا من اللي هما صغار ياخذوا الابجيات الابجديات نتاع نتاع الماده ومتاع ويحبوا معناتها كيما نقراو التربيه المدنيه نقراو البيئه ونحافظوا على بلادنا هذيك ارثنا وارث اولادنا مش نستحفظوا عليه دونك نبداو من نعومه اظافرهم نعلموهم بكل ونمشيو معاهم شويه حتى في لونتربرونيا صغار نبداو معاهم اللي يعمل كيما ستارت اب نعاونوه ونقفوا معاه علاش ما يكونش عندنا ستارت اب صغير علاش اللي يوصل 30 و40 و50 باش يكون ناجح وهما صغار عندهم افكار مع التكنولوجيا توا مع الذكاء الاصطناعي مع الكلهم يعاونونا دونك نبداو من اللي احنا صغار نرسخوا فيهم أكل المظاهر ذوكم وأكل الحاجات البسيطة أبدأ من دارك معناها من البوبيل متاعك أكل المواد العضوية والبن اللي العبيد اللي مغرومة وتشرب القهوة الكول عليه الفرز الانتقائي الأولي نبدأ به هو باش نعاونوا البلديات ونعاونوا الدولة وقت اللي احنا البوبيل تبدأ مخلطة بعد كيفاش باش تمشي هي المصبش يجيو البربيشة وغيرها علاش يقعدوا يفرزوا في هذيك عش مش من الأول أنا عندي البلاستيك على جنب عندي المواد العضوية عندي البلار وغيره وغيره من حاجات
0: وحدها والكباب والناس كلها اللي
1: يمسيف تاكتر مع احنا توا الموضة جديدة اللي وليت بريسك ولينا كل ثلاثة شهور أربعة شهور عندك نوفيل كوليكسيون يقول لك إذيك نوفيل كوليكسيون منين جيت هذيك مش اهدار للمياه هذيك مش طاقه قاعده تنتج مش كربون قاعد يطلع هذيك الكول واللي قبل كنا عندنا سيزون تاع الصيف وسيزون تاع الشتاء هذوك هما دو كوليكسيون يخرجوا
0: وما زلت مغيبه زاده ثقافه الرسك والكل دونك لهنا المجتمع المدني وقت تكون عنده حلول عمليه معك سي فؤاد انت نحب نسال على ضاحيه الجنوبيه وين وصلت ويحكي لك على كيفاش كان يسكن
1: هو يحكي لنا كيفاش كان تقبل
0: ايه.
1: وانا نعطيك كيفاش وليت
2: كنت ضيفه بالحق حمام نحكي على حمام لنف
0: أي.
2: انا معناها كان معناتها الطفوله نتاعي عديتها في حمام لنف وكان علاقتي من قبل مع البحر ونسكنوا على حدا لاسيران اللي هي الشاطئ هذاك ثم نخيل معناها كانت ثم حمام لنف كانت معناها مصيف معناها
1: حركه اقتصاديه
2: كبيره حركه اقتصاديه وكانت معناها حتى الجبل بوغرنيل حتى للاخر هذاك قريب للسيمان كنت معناتها شاطئ معناها هيك يبدا توا الحقيقة بالصور اللي قاعدة خاطر تما برشا مجموعات
0: الصور ما مشيتش غاديك على عيني
2: أنا مشيت أما مشيت أما أنا قاعد نشوف النشطاء اللي قاعدين ينشطوا غادي وبرشا معناها موجعة
0: مؤلم ذكرياتك راهو يا سي فؤاد غاديك
2: شفت الطبيعة
0: وتراب بلادك
2: الطبيعة في كل بلاصة راهو أنت وقت اللي تمشي لأي بلاصة باش تختار المكان اللي أنت تبدا ترتاح له كيما قال توا تمشي متعدي تو شكون ما يحبش الخضار على اليمين وعلى اليسار ودي تابي هكا وربي أنعم علينا بالغيث النافع والسناء عام علاش ما نحترموش منحترموش هالحياة هذه المنظومة الحياتية الإيكولوجية احنا تقول كانت تقول فيه متقدم ياسر ياسر الرسك له في الدار وأنا نحكي أنا خدمتي على العقليات اللي تحكي عليها هي العقليات
1: الوعي والتوعية
2: ما تتغير ريتش ندير كي تكلم وأنا ما نكلمش
0: أنا ما نكلم حد نتكلمش
2: مبدأ من المبادئ ما نكلم حد انا شكرا انا نمن بالميم الميم هو الرمزي
0: بيه.
2: شو معناها راهو ربي خلق الانسان ذكي ريت انت كي تكلموا ينفعل ويعمل رياكسيون
0: كي
2: ما تكلموش وتعمل له حركات تستفزه من الداخل دخل فيها
0: معناها انا وقت اللي نمشي طي الجلد على اللوش قدام المساحه أسفر. اللي قدام نمشي نهزك الجلد هذاك انا نطيشه معناها
2: والله لا انا ما نقولكش
0: والله لا لا سي فؤاد انا معاك لا لا انا لا يحرجوني لا
1: ساعات الاستفزاز هو اللي يخليك
0: اما مثلا هما ساعات يطيشوا انت تحكي على موضه يطيش صاله كامله
2: الفيديو اللي نعمل فيهم يتفرج عليه
0: هيت به
2: كيفاش الفيديو هو هي العمليه ما يجيش يعملها اللي يجي مواطن هو عمل لك وانت وراه لا يلزم توثق وطريقة التصوير كيفاش تخري توري الجانب الخايب ما عنده هو والجانب الباهي في الإنسان. هذيك الصورة هذيك هي اللي تعد تمررها للسيارات. كان احنا شوش نعم كان نقعد الناس كل لوح الجلد لوح الجلد باش نمرضوا الناس كل
0: صحيح
2: باش يصير لنا نوع من
0: ديبرسيون
2: يعني راه كل يوم راك تشوف الوسخ
0: كل يوم.
2: بينما وقت اللي انت تقول عندي بصيص امل باش نغيرك الشخص هذاك دونك تمن بكونك انت ثم امل في تغييره وتعمل اللي فيديو وتحس ثم واحد اخر عاونك وجا معاك دونك اللي قاعدين يغيروا يكبروا واللي قاعدين معناتها عندهم شويه تخلف على المستوى الذهني خاطر التخلف هو نوع من التخلف إعاقة ذهنية دونك يولي بشوي بشوي ينقصوا وهذا هو اللي نخدموا عليه نخدموا على المقاربة كيفاش الميزان يولي مع الناس الواعيه ويتيح مع الناس الغير واعيه
1: بين الماضي القانون زاد
0: فما قانون
1: قوة ولا القانون
0: اي المختصه في علم الاجتماع كانت تحكي على قوه القانون والزجر القانوني راه مهم في التوعيه وانه الانسان
1: وقت اللي انا نظر بسمحني في الكلمه المواطن في مكتوبه راهو يحسها مش كيما تعطيه خطيه ب 50 ولا 60 اللي هما يخرجوا جروب يعملوا بها قهوه ولا يفطروا كيما تعطيه مليون وتعطيه 500 مثلاً. يحسها وقت اللي تتعدى
0: ديريكت من الكهرباء قداش خطيه زعما وقت اللي
1: كان لينا مليون
0: ما اقلش سينو بعيده على شميطه نتاع صافي قديش اقل
1: شو يلزم بالحق في الحاجات هذوما الخطايا يلزمها تكون كبيره وتتعدى ديريكت تجيك
0: مثلا من الحلول
1: هذه معناتها مش هذا يجيك مثلا يوقفك حرس ولا يوقفك يعطيك معناتها خطيه لا يلزمها تتعدى لك خاطر احنا نحب ولا نكره عنك المحابيت وكلم فلان وكلم ينحيها لي لا كي تجيك ديريكت هكا في جواب للدار وتمشي للقبضه تخلصها ديريكت ما فماش شكون وسيط بينك انه وقت تولي تحسها
0: كان جاي مسجل حكايه الكهرباء اللي تلقي في الفضلات راهو حتى معناها البلديات متجنده راهو فما بلديات معناها متشددين وصارمين في الحفاظ على المحيط. الضاحية الجنوبية باش نختم بها صافية شنية وضعيتها بين الماضي سي فؤاد قال لنا كانت تتهبل الحاضر تبعناه معاك قبل معناه في مواعيد سابقة قلت خسارة معناها ووجهت أكثر من نداء وإحنا لهنا نوجه النداء لسلطة الإشراف
1: بالضبط هو نفس النداء قعدنا احنا كل مرة نعود فيه وقت اللي أنا ليامات اللي فاتت الكل 3-4 أيام التالي شفنا في الليل الموجة متاع البحر أزرق فليو في الليل شوريك التلوث شنو اللي فيه البحر بالكشكوشة خارج ويولي لونه في الليل أزرق فليو في الضوء يظهر أزرق شنو هالمواد اللي موجودة فيه اللي تخلي الماء يولي لونه أزرق فليو بخلاف الحركة الاقتصادية اللي ماتت ما عادش موجودة معناها توا كي تمشي انت على الكورنيش متاع حمام نوم في الكل يظهر لي مازالوا حماس ولا اثنين يخدموا
0: كهو.
1: اللي هما مستانسين تبدا تغلي بالعبيد وتغلي بالمطاعم وبالقهاوي والريستورونات والناس الكل تخدم وكشك وحماس ودرا شنو وليل كامل يقعد بحر حمام نوم حتى المطلسه متاع الصباح تلقى في العائلات مازالوا يدوروا خاصه البريود هكا متاع السخانه وما فماش هواء وكل الناس الكل تمشي الكورنيش حمام نوم في الزهره ذوكم القراب معناه واحنا ولاد البون لو سود توا جاي نصيف باش نعملوا غطسه انا واحده من الناس معناها باش نضربها لقليبيا لان حمام نوم في بحذايا خطوتي
0: خطوه النداء نواجهه مره اخرى دونك باش نخلي لكم كلمه الختام وللاسف على مسد المستمعين انه تقييم معناه مع المختصين والجانب الديني والفاعلين في مكونات المجتمع المدني تقييم علاقه التونسي بالبيئه سلبيه جدا سلبيه جدا حاولوا نداركوا كلمه الختام معك انت سي فؤاد
2: والله بكري جبدت على العقاب وعلى اللي بيناليتي. أنا أقول صحيح أما معناتها وقتاش هي المشكلة إمكانيات ومعنا دي كاميرا بارتو تحطهم وكل ولكن نقول حاجة راه نقول ثم شكون في فرنسا في فرنسا يعاقبوه دونك معاش يلوح كي يروح لتونس يلوح دونك ما يترباش مشكلة تعرف شنو هي مشكلة في الإنسان انسان راهو مشكله الانسان هذه هي راهو يولي نوعا ما الفوضى يحب الفوضى هو الا من اقتنع اللي بالحق انسان يقتنع يولي كل وقت يولي امريكا
0: صافي
1: يا رب ان شاء الله نحسنوا من السلوكيات نتاعنا ان شاء الله نوعيوا كبارنا وصغارنا ونكونوا المثل لصغارنا في التربيه وفي الاخلاق خاطر هي راهي قبل كل شيء تربيه واخلاق
0: أكيد.
1: كي انا ننظف قدام داري هذيك اخلاقي انا بشوريك اذا كان انا قدام داري نظيف راه حتى في داري نظيف
0: واضح
1: مش كان في داري
0: شكرا جزيلا لكم صفي الهيشمي مختصة في الشأن البيئي مرة أخرى. شكرا جزيلا لك سي فؤاد بيار رئيس جمعية سلقطة الطبيعة وصاحب مبادرة ساعة من أجل الأرض ساعة من أجل الطبيعة. الحديث مازال يطول إن شاء الله يا رب نكونوا أثرنا ولو معناه بنسبة قليلة وإن شاء الله تستحفظوا على بلادكم. شكرا وهبي الوعر. شكرا جزيلا لكامل فريق البرنامج وهبي الوعر رامي المجولي سيف الدين الطرابلسي حسام الدين الهمامي وكوثر بنت ليلى. تقول لكم في أمان الله الموعد بعد شوية مع العشوية ومعز الغربي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. في خطوة طبية نوعية، المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين ينجح في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. وقد مكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. تراجع مؤشر الخصوبة في تونس إلى 1.54 طفل لكل امرأة، ونسبة كبار السن سترتفع إلى 31.8% بحلول سنة 2054، وفق ما أفادت به المختصة في الديموغرافيا والمشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء الدكتورة ابتهال بوشوشة خلال حضورها في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية. منظمة الكشافة التونسية تشرع في الأول من جويليا القادم في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد الهادف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية بهدف استعادة الغابات المحروقة. بداية من اليوم افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. الإدارة العامة للأداءات تدعو المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي إلى إتمام الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان الجاري. مساء اليوم إعطاء وإشارة انطلاق الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس لتتواصل إلى غاية 28 من جوان الجاري في عدد من الولايات بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. وفي العالم، شهيد وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة. غارات على بلدات لبنانية وحزب الله يسكت مسيرة إسرائيلية. مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي يكشفون بأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا رغم الضربات العسكرية التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن أموال طهران المجمدة. وختاما، مصر وباكستان تدعوان إلى استكمال المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران غدا استئناف الهجمات المتبادلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. تونس.
5: اش تحبني نعمل يا خويا؟ النقز نطير انا.
6: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
7: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في موعد جديد من العشويه الوطنيه من استوديو الراحلين نبيل بن زكري ووليد التليلي. اليوم الافتتاح لهذا الاستوديو الجميل، هذا الاستوديو الذي يليق باذاعه كيما الاذاعه التونسيه والاذاعه الوطنيه. فشكرا للسيده هند بن علي الغريبي على هذه الهديه، ايضا لابناء مؤسسه الاذاعه التونسيه، لانه بالفعل هو مجهود جماعي ولكن كان ايضا تحت اشرافها الخاص، لانها فكرت انه الاذاعه في 2026 لابد انه يكون شكلها مختلف تماما وتواكب العصر، ونحن في هذا الاستوديو الرقمي المتطور. فتحيه لكل الزملاء التقنيين، كل من اشرفوا على انجاز هذا الاستوديو الضخم، هذا الاستوديو المتميز. واكيد بالوقت تزيدوا تتفاجئوا اكثر بقيمه الصوت والصوره اللي باش توصلكم عبر الاستوديو مباشره. اسمه ابستر عمام، واهلا وسهلا.
1: برشا اللي رجعنا
0: لوسعة، والحاجة هو لوسعة رحمة
1: وسعة علينا إن شاء الله. فهمت شو أول حاجة؟ ثم فما ناس ما تعرف ديما مش فرحانين يحبوا على الشيلي اللي كانوا فيه، فما ناس هكاكا ربي حبها هكاكا، ما يسالش على كل حمل نتحملوهم. نحب نقول مبروك المولود لينا الجديد للناس الكل، ليه للمستمعين خاصة، أي
0: لينا نقصد الناس كل
1: تونس كاملة، على خاطر هو مش اللي احنا كأبناء اللي داعي نخدم فيها، إنما هو لسادة المستمعين، هو للكونتربيابل، معنى للناس اللي التوانسة اللي هما اللي يحبوا يسمعوا إذاعتهم ويحبوا يسمعوها ويراوها في أحلى حلة تواكب العصر الحديث. نعم. فيها كل شيء ملي كي معنا كيما موجود في أعلى مستويات. وتعرف أنت كي بدك إذاعة هنا البنية ذي متى 71 شهر الحرية عام 54، وقتها كانت متفوقة بسنوات كثيرة على إذاعة باريس.
0: واو.
1: أي حطوا فيها جميع الحاجات المتطورة في زمانها وقتها. علاش؟ خاطر وقتها كان المفاوضات ماشية بتاع الاستقلال، أنه تقعد الإعلام 20 سنة تحت التصرف الفرنسي، تحت المراقبة الفرنسوية.
0: فهمت.
1: فكانوا يحبوا يعملوا حاجة لنجموا يسيطروا بها على التوانسة. يا أخي ربي يحب أنه الاستقلال يكون تام مع 56، وبالتالي المعاهدة معنى الاتفاق هذا ما تمش، ومعنى وتونس بدأت وقتها في الإذاعة هذه بحاجات متطورة جدا حتى على زميلتها في باريس.
0: نعم. سيف دير كافي،
2: مرحبا، فرحان برشا، معناها ما نجمش نوصف الفرحه نتاعي. الصرح الاعلامي الكبير اللي كان يعني عنده ولا يزال عنده دور كبير برشا. باش نقف عند عبد الستار عمامو، يعني ذكر انه الاذاعه تم انشائها عام 38.
0: نعم.
2: إذاعة تونس البريدية، وتونس عرفت الإذاعات قبل برشا دول، يعني كانت فما برشا محطات، تو كان فما مجال للوقت تو نحكيوها، لكن الأبرز والأمتع والأشب البناية هذه اللي كان سبق ساحة العملة، اثنين ناج الجزائر، ناج هولندا، يعني تعبوا فما برشا ناس تعبت من أجل هذه المؤسسة. مرة أخرى تحياتي لكل اللي وقفوا واللي سهروا واللي بذلوا مجهود من أجل أنه نكونوا في الأستوديو هذا، الأستوديو اللي نعتبره مفخرة للتوانسة الكل.
0: نعم.
2: طبعا الإذاعة راهو حاجة كبيرة برشا، الإذاعة راهي نقلت أهم الأحداث الوطنية اللي شهدتها تونس، أعلان الجمهورية، الجلاء الزراعي، إنشاء الجيش الوطني، تونسة الأمن، بقية مؤسسات الدولة. طبعا ما نحبش ننسى زاد الكبارات اللي نذكروا احنا ديما عام 38، نمشيو لمصطفى بوشوشة، نمشيو لنور الدين بن محمود، نمشيوا برشا أسماء، لكن لازم نذكروا صالح شبيل، الهادي الغالي، محمد المحرزي، الهادي بالخامسة، سيدي أحمد العموري، سيدي عبد العزيز الرياحي، سيدي حامد الدبابي، يعني أسماء كبيرة. والحقيقة زيد نفرح برشا كي نلقى اسم نبيل بن زكري، اسم وليد التليلي اللي موجودين على الباب لهنا فين تدخل. نحسوا أن المؤسسة هذه برجالاتها بكل ما تحمل من تاريخ هي الدعامة لكل ما هو ثقافي ووطني في تونس.
0: أول حاجة كلوف جاء حدانا وباش يحكي لنا كيفاش كانت الاستوديوهات في الزمن نتاعو، وكيفاش اليوم دخل البنية الجديدة هذه، البلوتو استوديو جديد، هي البنية تاع شارع حرية قديمة. حاج
3: اهلا وسهلا بيك
0: يا ولدي. ما زالت البركة؟
3: وانت محل كل البركة.
0: خارج في القويل يا خويا.
3: ايش باش نعمل؟ ما سمعت لي استديو
0: جديد.
3: قلت خلي نحضر فيه.
0: لكن قبيلة تحكي مع سي عبستار قلت له والله اللي كان غادي قابلنا كان دافي يعمل كيف.
3: اي صحيح صحيح والله نتقدر في التو.
2: والله
0: جبت فراشيه والكويت
2: وكان ما في باليش ولا جبت كل مونطون.
1: هذه هي اللي مش مسيس بخور. هذه هي
2: والله قرست والله اتعب اتعب واعطيهم الصحه. هو امانه
1: ما هو العلاج يسمهم البرود.
0: اسمح احكي لكم بعد الصباح شنو صار.
2: خلنا احكي لك حكايه ومحل شاهد عليه وعبستار والساده المستمعين والمشاهدين واللي كنت سي معز. يعني قبيل اذكر نبيل بن زكري. نبيل بن زكري كان مع عم راشد وسيد عليا في الاستوديو هذا.
0: صحيح.
2: وكان عم راشد وكان محمود الثامري وكان يخرج من الاستوديو هذا يمشي للاستوديو اثنين. تعرف نبيل بن زكري اللي برشا ممكن ما يعرفوش انه بدايته كانت مشارك يعني في برنامج نجيب الخطاب اللي عنوانه مش احنا نقوله لو سمحتم تلفزه. هو عنوانه لو سمحت.
0: لو
2: كان عنده برنامج عنوانه لو سمحت وكان يشارك وكان ما نجحش في الباك يعني تعدل دورة الأبطال. ووقت اللي نجح جاء للاستوديو اثنين.
0: أيه.
2: ودخل الاستوديو
0: وجاب الورد
2: بشير. أيه. وحضر في الحفله هذيك الله يذكرهم بالخير يعني برشا. لكن فهم الاحياء منهم لطفي بوشناق جاء وعملوا حفله نجيب الخطاب. هذاك. نعم. علاش قعد ديما يحكي نجيب الخطاب.
0: نعم. باش نربط بحديثك سيف واليوم الصباح قابلت عبستار وقابلت علي وقابلت عدد كبير من الزملاء اللي كانوا في افتتاح الاستوديو. كانت لما
2: جو كبير
0: يعني اسريه بامتياز. يعني زارونا برشا ضيوف من الاعلام الزملاء صحفيين مصورين
1: ولاد الدار القدامى
0: ايضا وزارونا ايضا ابناء المؤسسه اللي خدموا عاشوا هنا سنوات. حاتم بن عماره وبيا الزردي وعدد كبير وسي حبيب بالعيد كان رئيس مدير عام مؤسسه ايضا وكان
1: اذاعي
0: قدير مدير اذاعه شباب واذاعي قدير طبعا في اختسي الاذاعه الدوليه. الحاجه اللي انا اثلجت صدري واللي نوعا ما فيها ايموسيون كبيره هي دخلنا استوديو ثلاثه في انتظار الافتتاح نتاع الاستوديو المقابل. سيده وقوره محلاها قاعده قالت لي يرحم والديك. قلت لها والدينا والديك ام نبيل بن زكي
2: سيده نفيسه
0: الله يرحمها.
1: قديش فرحت في بيتها.
0: قعدنا نحكي على نبيل ونحكي على يعني الذكريات الجميله مع نبيل. قالت لي انت كل ما تذكره انا رحم لك على ولدي. قلت لها هذه مش مزيه هذه اخونا ومر من هنا هو وليد. ودايو رضا هميمه منذ يومين بعث لي صوره دمعت. الفرق بتاع نبيل منذ ثلاث سنوات يعني وليد كليلي حاضر. وليد المسماتحي اللي من باجة اللي توفى زاد. قلت شو الدنيا سبحان ربي يعني
2: تلك الحياة.
0: هذيك هي الحياة. وهذاك هو على كل
2: يبقى الأثر.
0: أيضا اليوم زاد كانت مفاجأة سارة جدا. حلومة بنت نجيب أحلام نجيب الخطاب كانت حاضرة ومحلاها كالبنوتة ما شاء الله عليها بالفعل. يعني هي مفخرة الأمها والوالدها يرحموا نجيب الخطاب. فعدد كبير من الزملاء عبستار اليوم كانوا حاضرين. برشا صور وبرشا يعني لما
1: برشا ذكريات. زاد عبيت فكرت حاجات وقتها.
0: وفما وحيد قاعد حذينا توا لقيته متركن في الصالة. قلت له أنا المروح عندي قضية باش نوصل للقضية وأكيد باش نقابله بعد إن شاء الله. قال لي ليه مش مروح تو فما. قال لي جاي الوحده اللي اسمها اللي فيها الكوكتيل
1: يعني المأكولات والمشروبات.
0: قال لي المشروبات
1: لازم.
0: قال لي لازمني نفطر. شو تفطر؟ قلت
1: هو كان مرابط محض الطاوله هي فارغه مرابط
0: ودي مقمرها.
2: انا محني انا بالذمه اليوم يستانس ناخذ فطور بالحق نحكي معك بالرسمي والله كيف
1: عرف روحه معناها وحده
2: خاطر فما
1: ريسبسيون
2: عرفت فما ريسبسيون فما دمق ما قررت ما نشري شيء. قلت تاكل شيء من غادي والحمد لله معناها
0: الحمد لله يعني
2: كل واحد
1: كم عودك
0: خطه يعني
1: ناجحه
2: والله والحمد لله.
0: بالفعل يعني كانت لمه حلوه. يعني احنا حبينا نحطوا الساده المستمعين اللي عاشوا الاجواء مباشره. كانت الزميله كريمه وسلاتي وقتها هي اللي عندها البث الحي وكانت سيده الرئيس المؤسسه حضرت ايضا وحكيت على المشروع مع عدد كبير من الزملاء وائل طبعا دردوري وعدد كبير من الزملاء التقنيين اللي كانوا حاضرين، تحية لهم من كل سيف
2: معز بليه. أنا ماني على تواصل بالمستمعين وبرشا معني من القدماء الإذاعة قالوا لي سيف راك نسيت سيدي الهادي الغالي ليه ما نذكر محمد طبعا. المحرزي الهادي بالخامسة، حمد العموري، عبد العزيز الرياحي، حامد الدبابي بالحسن بالعرفة، محمد دمر
1: أهم واحد فيهم،
2: المصف المؤذن كمال العريف، أجيال أخرى كما مصطفى المحرزي ورفيقة محجوب من لوبيا صدام وخديجة البيهي. دونك عبد العزيز العريف شابيتر آخر عبد العزيز العريف سيد المودي الهمامي
1: أشهر من قال عسلامة في الراديو في نكذبوا على بعضنا.
0: هو عدد كبير من الإعلاميين اللي مروا من هنا وبالفعل خلاوا البصمة نتاعهم برا عبد العزيز طبعا.
4: أنا بصراحة
0: الممثلين قدام الكل
4: الممثلين زاد ما شاء الله
1: من عام حمودة حمودة معالي وإحنا جايين
4: فجأت منه اليوم كي قابلت المرأة الكبيرة الأخت هذيك سمعت صوتي قتل علي بن سالم
0: أم نبيل
4: قتل علي بن سالم والله خدنا نتحدث أنا واحدة قلت أنت علي بن سالم قتل هاي قلت
2: محمد نبيل بن زكي
4: راو يحكي عليك بالباهي وراو يحبك برشا قلت حتى
0: والحاجة زاد اللي لابد أنه الإشارة لها أنه رواق ذا الكل هو رواق الراحل عادل يوسف والأستوديو الاثنين الشهير هو أستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام وهذا أيضا أستوديو نبيل بن زكي ووليد تليلي. هنا لذاعة ما تنساش أولادها، لذاعة الناس اللي مرت من هنا اللي خلات أثر ما نجموش ننساه.
1: مش لازم يكون راو ولد مش بمعنى أنه يكون تسمع صوته لدى الجمهور العريض. احنا تقنيين زي أولادها
0: طبعا
1: وبلاش بيهم ما نجموش يكونوا حتى شيء
4: اللي
1: دارين كيف كيف كل. وعمل حبيب اللمسي
4: حتى العالم
0: عم حبيب عم حبيب كما قال سيف حكايات حكايات حكايات يعني. واليوم قابلت السي المستيسر السي المختار هو كان ايضا مدير
2: المختار المستيسر هو اللي شجع وليد تليلي هو اللي اقترحه باش يدخل الاذاعه هو المختار المستيسر اللي اعطاه برنامج تقريبا عام 82
0: وانت تعرفه بالبدايه السي المختار لانه ابن رشيديه هو
1: وتعمل برشا حتى في اعمال
4: مشيت برشا مرات
2: وشد الضيف شرف
0: تمشي له على اللوطه
4: مسكره نمشي له ما يحبوش يعطيوني اللوطه نمشي له اللي هو نعمر له ورقه والله يعمل هكا صحح لي يقول لي اهبط له والله
0: اسا هي حكايه تحكي وما تحكيش يلزم تحكي لي انا في الماضي علي انفض وتلقاش عنده دينار
2: خفيف
0: يتعافي بيت خفيف
4: والله
0: مشى للدف اللي هي في شارع فلسطين وقتها
1: السلام عليكم
0: قال الأخ المشرف على الكاسة قالوا يا دي ليه مفهماش فلوس قالوا الكاسة مسكرة وقت للمستمعين الكاسة مسكرة يعني استنى وقت يشتحل بتعرفش على ذوما الناس اللي يخدموا بالكاشية يعني طلع للمسؤول فوق تيتم له
1: عملهم الكرة
0: سيفلين سيفلين راني كذا وراو ظروفي كذا والكريم مش خالص كل جمل اللي تمشي قابلة بعضها حسيلو السيد أيوك خلي كمل لكم هو الحكاية. كتب له ورقة كتب له
4: حط لي فيها 70 دينار وحط الكاشي وصححه.
0: وأنت عندك برشة كاشيات يعني برشة تسيلهم يعني. إحنا كل من كلمة تقول تسيلهم.
4: خدمة تاعي يكون أربع أشهر.
0: يعني جريزة جريزة.
4: وقتها جريزة باهي. نهبطت اللوطة في الدينار قال.
0: في الثنية شنو صار؟
4: زدت صفر للسبعين. والله زدت وانا
1: نستحقهم جاي عيد
0: هذا السيد اللي في الكاس قالوا اخي بالحق عطاك فلان قالوا ايه كلموا دقيقة قال جهاز التليفون بعد قالوا باهي اوكي
1: ربي
0: انت قالك الاخر ثلاثة شهور يتفركس عليه
4: والله حصر فيا
1: عنده الحق
0: ذكريات هي باش نكونوا واقعيين يعني باش نحكيوا الحكايه كما هي هي فليسات كراو
4: لما
0: كنت تاخذهم على مراحل يعني لكن انت خذيتهم دفعه
4: اكثر ناخذهم كي تحل الكاسه قبل ما تحل
1: لا ومشكله تحل الكاسه حتى تنجم ما تفطنش بها هذا الكاسه حل
0: تفكرها حكايه الكاسه كي تحل
1: ويفل كي تخلط
0: تفكرنا يعني الكاسه حل ما تقولش المعز
2: الصف
4: لا باش نعمل نبداو نعسوا على كل يخدموا برشا ما شاء الله كل اسمع امشي تو قبل ما يمشي فلان كي
0: تشوفوا بالعادة ياسا
1: خاطر يخدموا برشا
0: نقول لك هاي الحكاية سهلة برشا باش نعملوا لها يعني طاولة وكراسي مثلا علي في العادة كسيكريت كافتاجي في لفايات المارشي القديم منظم عليمها بتربيها الجيش
1: تفهم اللي تبدل تفهم اللي فما
2: تعدل المشوة تولي
1: فما
2: المشوة تذكر
1: دارك انت تفكر مرة في برنامج تلفزي واحد من الأولاد ما نسيت عمل سكتش على الكاسة على حل الكاسة وحل الكاسة ويتجارعوا داخلين من الباب بتاع شهر 71 شهر حرية وعلى أن الكاسة الجيشي الأولاني
0: هي دايرة تفكر كانت في مركز الشرطة
1: كان في مركز الشرطة
0: الحرية يعني اسمعني لا إله إلا الحمد رسول الله السيد عرضني سي علي أهلا معز وين قديمة الحكاية علي مستبشر برؤية

0: يا حنين محمد الجبال يا جواء العشوية الوطنية. تحية لكل من يستمع إلينا في هذا اللقاء المباشر. حبيت نعلمكم في هذه اللمة الحلوة أنه عم ستار عمامه باش يحمل حقيبته وطالع للمكسيك يخلط يمكن غدو وجوه صباح
1: هوبه
0: باش يمشي باش يراسلنا في كأس العالم من هناك باش يبث هو أيضا المقابلة بتاع تونس وباش يعطينا الأجواء والكواليس هناك. يعني أنا فرحت برشا أنه اختيار صائب بصراحة يعني أي أستار لازم. ما شاء الله يعني في الكرة
1: عنده
0: ما عندوش النظير يعني
2: أسطورة يا أخويا مش في الولايات المتحدة مش
0: أي ما الولايات المتحدة ومكسيك
1: وكندا
0: وكندا احنا مش عارفه في المكسيك
1: انت مش مشي المكسيك
0: خيتو باكش عارفوك في المكسيك
1: واحنا ربحنا المكسيك في اول كاس العالم 3-1
2: عليا
0: هاي شو عاملين عليك
2: يا ودي عليكم
1: والله هي
2: عليه مسكينه تونس عليه مش لازمها بينا عليه
0: مستبشروا بيك باش
2: كثر خيرك والله

0: اللي ما في باليش بيهم اللي ماشيين في المكسيك.
1: والليله في بالك ثمانيه نتاع الليل الماتش الافتتاح شكون شكون؟
0: اليوم الافتتاح اليوم فردنار احنا وياهم
1: ثمانيه نتاع الليل اليوم المكسيك وجنوب افريقيا.
2: جنوب افريقيا
1: اللي هي المباراه هذه تلعبت ايضا افتتاح في جنوب افريقيا في 2010 وقت اللي جنوب افريقيا نظمت كاس العالم لاول مره في قاره افريقيا جنوب افريقيا تنظم كاس العالم. وكان ماك تعرف عبد الستار بحكم تبارك الله انت
0: خبير ملم يعني
1: الفريق المنظم هو اللي يلعب
2: اول
1: ضربه البدايه
2: يعني
1: الافتتاح عنده هو
2: عنده هو الافتتاح
1: يعني فهمت يعني
0: انت ما ترشحش
1: لا جست هو يترشح هو يترشح
2: الدور الثاني مباشره
1: حلو حلو
2: كيف ما يترشح
0: ولا
1: يعطيك الصحه
0: هو اللي ينظم في بالي في بالي يعملوا تصفيات الاخرين يترشحوا
1: يعني شنو الهديه تجيب لنا بطه ولا وزه من
2: نجيب لكم وز
1: اذكر لاعب في الفريق الوطني يا جول يا لاعب يلعب سناء سناء يلعب
0: لا والله ما نعرف
1: شو والله ما تعرف
0: شو اسمه المجبري خطر
1: اسمه هكا
0: ليه خطر عمته صاحبتي
1: حنا بعل
0: المجبري خطر عمته خدمنا مع بعضنا من 97
1: احنا زميلتك يعني
0: زميلتك في الاذاعه هنا ايش بنسيت
1: اعتدال اوكي
0: اعتدال عمته
1: اعتدال
0: تو نتفكر هو ما نعرفوش مني ليه
1: تحيه
0: اعتدال هذيك اختي وخوها
1: واختها هاله
0: وهاله ووالدتهم ربي يفضلها والكل
1: وخوها هو كان معنا زاد
0: كان معنا في الاذاعه
1: سنة
0: ولذا معناها علاش نفكروا تو بيك
1: هي البطه حاصله ولا الوزه ولا
0: بالضبط شنو
2: حاصله
1: حق البطيخ القلعاوي تو هذا
2: البطيخ القلعاوي
0: مش جبن انت وزه خاطر انا
1: طلعت
0: اما يستنى حتى يروحوا مش نعيطوا الحلا بعد كلها معانا الوزه
1: لانه هو السبب ان شاء الله هو يا ربي سبب
0: ان شاء الله
1: اهداف ان شاء الله سيف يعني بسرعه مباراة بلجيكا نوعا ما طيحت لنا العزايم يعني نحكيه كجمهور رياضي عريض 5-0 مباراة ودية صحيح شفنا السيد الرئيس كي استقبل اللاعبين حفزهم وقال لهم مباراة للنسيان وانتم راه قادرين على انكم تنتصروا وانكم تكونوا فايزين وهذا مهم جدا انه لقاء مع السيد الرئيس كان مهم للاعبين
3: حافز
1: باش يحفزهم ويقول لهم اللي رانا احنا تونس الكل معاكم وراكم يعني البارح كي شفت الجزائر ما شاء الله يعني عدد طرح متميز المغرب عدد طرح متميزه مصر غير من البلدان تونس فما انا شفت شكون يعطي وفك البرونستيك فما شكون قال من اللاعبين القدامى قال تونس يعني باش تنجم تتعدى للدور الثاني مع فكره انه تونس ممكن انها تتعدى للدور الثاني نحكيو يعني بدون يعني نقولوا احنا الجانب العاطفي نحكيو كره
3: هو كل مؤشرات تقول انه تونس باش تمشي للدور الثاني انا
1: اكد لك حلو
3: لانه العناصر نتاعنا كل عناصر شابه كل ماتش يزيد كل ما يزيدوا قرب لبعضهم
1: برشا مركزين مع السويد قال لك الماتش السويد هو الماتش المفتاح يعني هو اللي باش يفتح لنا الابواب لانه اليابان
2: ما يعطيكش
1: اليابان بصراحه فريق كبير وكيف كيف الفريق الهولندي فمش كون مرشح فريق الهولندي لانه باش يحرز كاس العالم كريمون يعني
2: قول لك حاجه سمحني سيد تونس ديما تقف ضد الفرق
1: الكبيرة
2: تونس تظهر وقتها اما ضد الفرق المتوسطة
1: تروح كبير المغرب والبرازيل 11 تعليل تروح كبير برشا
2: شكون
1: نهار السبت
2: المغرب
1: البرازيل والمغرب
2: اوه يو يو
1: 11 تعليل
2: باه
3: هما كما قلت انت معناها الحافز نتاع استقبال سياده الرئيس الفريق العناصر الفريق القومي
1: ليله السفر نتاعهم يعني
3: حافز شوف معز هو البناء اللغوي قادر لانه يحفز اي انسان يعني
1: نعم.
3: قال لهم معناها في ما يجمل يعني انه وقت اللي تمشي باش تمشي حاط في مخك اللي انت باش تلعب
1: صحيح كره
3: العب والنتيجة بعد تجي العب على الدراب والنتيجة بعد تجي معناها احنا اللي ينقصنا انه نلعبوا الهزيمة هذيك ممكن تخلينا ما عادش عندنا ما نخسروا حتى شيء باذن الله ماشيين لقدام ماشيين باش نربحوا ان شاء الله ينورونا
1: هو كل عام يعني احنا صغار وقتها 78 مشينا لاول مره باش نكوروا في كاس العالم يعني ما هوش سهل وتلعب ضد فريق مكسيكي ما عادش وقت الفريق المكسيكي يعني كاسم في كره القدم لامع يعني اما مش بالمعنى كيما البرازيل ولا الارجنتين ولا غيره لكن انك تحرز 3 اهداف في مباراه اولى أنا كانت ولا المباراة تاع بولونيا، المباراة تاع
2: ألمانيا أقوى مقابلة هي كونتر ألمانيا.
1: قلت ألمانيا
2: كونتر ألمانيا
1: تميم على العارضة
2: فكل برمينيغا نتاعهم
1: وسيب ماير وقتها
2: فهمتني حارس. تونس تقف وتعمل نيل مع ألمانيا، ولكن وقتها هو سمحني في الملاحظة بسيط، وقتها ما كانتش كيما توا يلعبوا ماتش زوز ماتشوات فرد وقت. كانت تلعب لعبة تونس زوز ماتشوات
1: النتيجة متاع اللقاء الفريق
2: والماتش الثاني هو اللي تخدمت فيه الخدمة باش تونس ما ترشحتش
1: كيما كالعام زاد الجزائر ما عملوا كيكا وقتها تروح بين النمسا
2: وقت الماتش الاخراني بين بولونيا
3: هذا ما نحبوهوش ما نقعدوش
1: هو نجيب يحكي لي يرحمه وقتها قال لي كي جا كاسبر جاك لتونس باش يدرب قال حكيت معه قلت له انت اللي راوغك العقربي قال لي نكر لكن قال لي هو تفكر المراوغه نتاع العقربي تروح نتاع بولونيا
0: ما حبش يستعرف
1: طيحوا تفكر يسر قوية طيحوا يعني فتوش
2: ولاتو وقت
1: هو اللي مارك الهدف يعني على كل احنا صحيح نعيشوا بالنوستالجيا نتاع ال 78 حتى الماتشات اللي بعد
2: الاخر تونس كي تبدا في التصفيات مهلهله راهي تعمل حاجه هذا
1: لا في التصفيات مش مهلهله
2: لا مش التصفيات في المباريات الوديه قصدي لا مش على التصفيات كي تبدا مهلهله في المباريات الوديه تعمل حاجه كي تبدا رابحه الماتشات وعامله مع
1: هو التاريخ صبري لاموشي نعرفه صغير كيفاش دار عزيزي في تبربة مقابلتها دار الغربي دار ما عندهم حتى قرابة بينا يعني دار عزيزي أمي يعني ماشي غربي يجي حذاهم كل الصيفية يجي صبري وأخته وعائلته لأنهم عندهم قرابة من العائلة الغربي في تبربة ويصيفوا غادي ويكوروا ومني صغير يكور هو نتذكره وقتها ويكور مع خوالي ويكور حتى مع رجل أختي يعني فبشوي بشوي من بعد وليت شوفه في التلفزيون لعب في بارما ولعب في فرق كبرى في أوروبا وغيره من بعد في فرنسا وقت المقابلات وحبوه يجي لتونس وقتها وزواوي وقت المقابلة اللي ما حد على البنك
2: ما هبتوش
1: ومن بعد مشى الكوت ديفوار درب الكوت ديفوار يعني في بالنجوم متاعها وجيل تونس انا فرحت انه جون اسمها يا عبستار وسيف وعلي المتفرج فارس راهو يعني كل شيء يزمه وقت انا اليوم نعطيك فرقه مسرحيه ناشئه ونقول لك خرج منها عمل متميز يزمك وقت قول لي خلي الوقت
0: مش نجم نتعامل معاهم
1: ولو تكون مخرج كبير راهو
0: صحيح
1: واضح به اولادك حاضرين
0: ولدي حاضرين حضرتهم مش حاضرين حتى كان شخص ولا شخص اخر
2: عبد الستار عمال وخوال وبتبيع
1: يا عبد الستار يودي حتى استوديو خمسة تعم فيهم لحكي
2: ده في أبارت الطريق في الشارع
0: يا اشنو سوا اختاوني يا جماعة خليني
1: طوز انت بكتصف في الكرم هاو جارك هاو شي روح معك
0: يا تروح
1: معك عندك هكذا المظلة البيضة ذيك موباهية بتاع الشمس
0: اي عندي
1: هاي مش مظلة
0: اصحاب
1: مظلة
0: اصحاب
1: ريتوش اصحاب
0: في رقعة ذيك
1: وكيف الكرم داير عنده نهج باسمه
0: محمد معالي النهج اللي يحمل اسمه طريقه هو اول بولفار تعمل في البونليو نور اسمه كان باستور
1: وهو في ابن المدينه العتيقه يعني في تونس العاصمه يعني
3: كان يجي يا اخو متيجي معنا
1: وراه احنا ما خلطناش عليه
3: مليك ما هو واحد يتبع
1: خلطنا على بوديدة خلطنا على محمد بن علي
3: هو معزره ومش الاولاني حموده معالي هو رئيس مصلحه الدراما مش الاولاني يعني سبقه كمال بركات وعبد الرحيم الرفاعي مسار وزوز هما اللي كونوا بعد جه هو
1: معناها قال قطع عظمار
0: ضامر برشا انا عرفته عمي حموده
1: بس هو يلبس جبه حتى في الكوتيديان يعني
0: لا يلبس بالسوري لا عمي حموده انا كي عرفته مريض مستنقع
1: اي في
3: المراحل الاسباب اللي
0: دار نعرف الاسباب وكنا هريكا بنته جات الحبيبه جات عملنا حصه عليه
1: حضرت معك
0: اي جات حبيبه وعملنا حصه
1: بين قوسين حصه متميزه برشا عبستار مش رمي ورود يعني حصتك بالحق توثيقيه كلها سبت نسمعها الا هكا ساعات ومكتب شفتو كي نبدا في الكهرباء الحق نسمعها توثيق يعني يوريك الجانب الآخر للفنان الكبير اللي تعرفه أنت في مجاله ولا مبدع ولا غيره تشوف له كوتيديان نتاعه وحياته الإنسان يعني
0: علاش ولا هكاك الأسباب اللي خليته يكون كالفنان هذاك ما وراء ذلك فنفكروا أنا نفكروا باعتباره للحومة بين قوسين للحومة معنا كنا نمشي وحدهم ونفكروا حتى هو مريض
1: حتى ضيفنا اليوم ولد حومتك
0: أيوة
1: بعد تكتشفوا
0: معناها كان ضامر معناها حتى هو مريض معناها مسكين، لكن مع ذلك اي كان ضامر. هما زوز كانوا ضامرين برشا عرفتهم كبار، عمي سي حموده معالي وعمي سي بشير رحال. عمي سي بشير
1: بوبيا
0: بوبيا وبو سميره وبو تهاني وبو غصن
1: وكل
0: فكان كان كان كان ضامرين برشا. الناس هذوك تراهم وقورين لكن هم ضامرين
1: ضامرين.
3: شوف
1: عماد طبعا ولد عليا
0: ولد
1: ومعاذ
3: 2015 كان عندي برنامج اسمه عود قميري، فكنت نجيب الوثيقه كما هي يعني ما نحط حموده نشوف الزيارات، فما برنامج اسمه زياره خاطفه
1: هاي،
3: فنلقى بوند فيها تقريبا ساعتين عديت الوقت على مرتين حموده معالي يحكي على تاريخ حياته.
1: واو.
3: وكان بحذاه سيدي احمد خير الدين في دار شكون، في دار سيدي عبد العزيز الجميل. يعني اهميه انه الشخص يحكي على روحه تكون أصح وأدق من أنه شخص آخر يحكي عليه رغم كل ممكن
1: يحكي عليه ولده. زاد نتصور قريب يعني ولده ماهوش باش يجيب ماهوش كيما جاره، ولده يعني عايش معاه
3: مش كيما يحكي على روحه. هو اللي كان سبب في ممكن نفسيته هو شكون وفاة أحمد خير الدين. يعني كانت علاقة كبيرة بيناتهم وقت اللي هو فقد ولده ممكن معناها
1: يقول كتب الحاج كلوف.
3: اي سيد احمد خير الدين موسيقي موسيقي بالاساس راهو
1: زاد هذاك غالي الشاشيه وتربوش كل جو هذاك الوحده الجبه وتربوش
0: أي. أي. بالعربي
3: أي. وقتها في الوثيقه هذه نتذكر انه حكى على رجل من معناها ممكن ما فهمش شكون ذكر حقه، هو سيدي مصطفى بوشوشه اللي هو نجل علي بوشوشه مؤسس جريده الحاضره 1888. حكى كيفاش وقتها في البدايات نتاع الاذاعه كيفاش كان يمشي يقتني الاستوانات كانت غاليه برشا ويجيبها للخزينه.
1: رغم مصطفى بوشوشه انا نذكر الوالد حكى لي حكايه
3: سامحني معزره، ومصطفى بوشوشه مصور فوتوغرافي وميوزيسيان زاد موسيقي يعزف العود والقانون هي. ومتخرج من انجلترا.
1: كانت عنده اسلوب يعني شويه قوي في نقد الاسماء اللي تجي بتشارك في المهوات، يقولوا يا وليدي ما رمش يشرب كويس زيت زيتونه بس خلى حوضك يعني نوعا ما كانت فيها تحكم يعني ماهيش حلوه بصراحه.
3: يعني في الاستوديو اسلبهم في الاستوديو معناها قال لهم شكون اللي غني وقتها يسمع في صوت يسخيب، جابوا محمد عبد الوهاب وهو وقتها شكون شادي انور يغني معناها
1: الساعه دقت وانا قلبي دق معاك
3: وانا قلبي دق معاك.
1: يلا اولاد عبد الستار ونكملوا معاكم اكيد برشا جو مع ضيفنا بعد شويه اللي باش نكتشفوه من خلال هذا اللقاء المباشر في العشويه على
4: وطنية.
1: كوكيز على الطاير،
4: كوكيز على الطاير،
1: شو تدري كوكيز وكهو مش على الطاير
4: كوكيز
1: اي اكهو
4: فيرجيل كهو. باش تخدم لازم تكون عندك خبرة، وباش تكون عندك خبرة لازمك تخدم.
1: حلو
0: دجاجة ولا دجاجة ولا العظمة
4: والله ما نعرف
1: أولادي.
0: أولادي كما قلت كان اليوم مفروض باش يكون ولدنا شخصية تونسية مجيدة وكان في وقت ما مدير المدرسة الصدقية، لكن باعتبار أن اليوم نقلنا للاستوديو جديد حبيت حد يكون من أولادي لكن ما عنده علاقة بالمؤسسة، فمشى الاختيار على ولد آخر من أولادنا اللي هو سي المنصف بن محمود أو محمد المنصف بن محمود اللي كان في وقت ما مدير إذاعة تونسية.
1: نعم.
0: سي المنصف بن محمود اللي تولد في عائلة مجيدة من مشايخ الإسلام من جهتي من جهة به والده ومن جهة والدته كلهم مشايخ وزواتنا وعلماء في الدين. تولد في دار في ناج بن محمود في دار بن محمود في ناج بخري في ناج سيدي بخريصان في عام 1931، وكان المفروض مش يعمل الجامعة زيتونة كيما بقية العائلة أفراد العائلة نتاعو، لكن والده اللي كان متشبع بالروح الوطنية قرر انه ما يمشيش الجامعة الزيتونة يمشي للمدرسة الصدقية، اعتبر ان المدرسة الصدقية تعطي امكانيات اكثر، وبالفعل انتسب للمدرسة الصدقية عام 37 وتخرج منها تخرج من المدرسة الصدقية بدبلوم صديقية، عمل لسي كارنو عام واحد مش كمل الجزء الثاني من البكالوريا والتحق بفرنسا السوربون باش يعمل اداب عربية. بعد ما كمل التعليم نتاعو صادفت ان والده توفى، فكانت الفكره انه مش مروح بيا لتونس، مش مروح بها لتونس لانه حس صدمه الوفاه نتاع والده ولقى الامكانيات غاديك انه يقعد يقري لانه معناها وتخلق بدا يقري غاديك بالفعل فرنسا في كوليج دو فرانس اللي هو معهد كبير وممتاز جامعي. لكن بعد عامين من الاستخراء وبعد ما عامين حلوله في الجنة ذريع وكذا خمم قاس حس أن عودته للبلاد التونسية كانت مفيدة أكثر لبلاده، وخاصة أنه حس أنه شنية غاية أنه دارنا حطوني في الصدقية إذا كان مش نقعد بعد ما تعلمت وكذا والروح الوطنية ومن شنو نرجع نقعد غديك عندهم. فمن وقتها قرر العودة للبلاد التونسية رغم المغريات. وهناك باعتبار مكانته وكذا أول معناها حاجة دخل للتعليم في المدرسة الصدقية، وبسرعة مش يصير هو ناظر القسم الداخلي. الصدقية كان فيها زوز أقسام، القسم الداخلي اللي هم البيتة والقسم الخارجي اللي هما معنى يقرأوا ويروحوا. فهو كان سمي ناظر القسم الداخلي وقعد في المؤسسة هذه مدة طويلة حتى بعدش مشى للجامعة مش يقري، ومنها مش انطلق بطبيعة في الوظيفة العمومية. فنلقاه سفير، نلقاه رئيس ديوان، نلقاه ثم نلقاه كذلك لمرتين مدير الإذاعة التونسية
1: مدخم
0: برشا ولا بس. ومع وصدفة أراد أنه مش تداول مرتين على رئاسة المؤسسة مع رئاسة الإذاعة مدير إدارة الإذاعة مع شخص داول عليها زاد مرتين كيف عبد العزيز قاسم.
1: أيوة.
0: يتسمى واحد ثم يعوض الآخر ويرجع القبل وعاود يعوضوا من اول وجديد. وكان تعرف كان سيموس كان ضامر برشا، صاحب نكته وخفيف الروح.
1: هو عائله المفتي يعني من عائلته يعني
0: من نفس العائله. ولاد عم
1: المفتي الحالي
0: ولاد عم لانه عم الشيخ الفقيه كما نسميه سيدي المختار بن محمود بو المفتي الحالي امام جامع زيتونه يجي عم في المختار سي نعم. سي محمد المنصف بن محمود. كما قلنا هما عائله مشايخ من اصل كلهم مشايخ وكلهم افنديه كما تسميه لانه على المذهب الحنفي لانهم يعني اتراك في الاصل.
1: والناجي كل باسمه ذاك ناجي بن محمود
0: ناجي بن محمود على الناجي باسمهم ناجي بن محمود ومعناه ودارهم غادي كمان
1: دار
0: مهندير دار يعرفوها اللي برشا ناس باعتبار ان تصور فيها الفيلم يا سلطان المدينة. يا سلطان المدينة الدار هذيك اللي تضرب الظلم شوي وكذا هذيك في الاصل دار بن محمود اللي تحول لتويكا الريستورون. بعرف فسي المنصف مش يغادرنا مأسوفا عليه عام 1996 و
1: 30
0: سنه التالي تويكا. لكن قعدت باقي البصمه نتاعو في الـ في الـ في الـ
1: في المؤسسه
0: في المؤسسه انا كما انه ما تعرفوا كان مدير البروتوكول نتاع رئيس حبيب بورقيبه. فكان عنده اجماع بين الكوتي الدبلوماسي والكوتي نتاع الاعلامي زاد ارتستيك. ف الله يرحم سي المنصف واحد من اولادنا اللي
1: اثر الله يرحمه. يعني اولادي تفضل
5: أولادي.
1: شكرا عبد الستار. يعني اليوم كي نسمع الشخصيات اللي مرت من هنا إن كانوا مسؤولين أو أيضا إذاعيين أو إعلاميين وصحفيين، يعني مسؤوليتنا تكبر. يعني لأنه نقولها الصرح كما قال سيف في البداية هالكبير هذا نحافظ عليه ونحافظ عليه بمستوى معين في الأداء، في مستوى النقل الخبر، في مستوى الإعلام الناس الكل. والحمد لله يعني إذاعتنا تظل دائما هي نقولوها وإحنا معتزين رقم واحد في الكريديبيليتي بتاع الخبر، يعني في أنه الخبر
2: مصداقية
1: ومصداقية الخبر. أنا أذكر في قدش مرة يجي خبر وفاة إكس يعني فنان نكلم سيف نقول له بتاكد من المعلومه، يقول لي اي سمعت وقريت وكذا. يقول لي يا عبد الستار ابش كلمه ولده ولا اخته مهمه باش المعلومه ما تتعداش
2: هكاكه.
1: يعني هذا هو هذه هي لانه يعني صارت للاسف الشديد في بعض المؤسسات
2: صارت مع هذه حبوبه هبطوا في الفيسبوك ضبطوا نحكي معها هنا قلت له راهو هبطوا
0: لك ليتو حتى اعلان وفاه. فما في وقائع صارت في حوادث وقت اللي كنا في وقت ما كانت فما الاحداث نتاع قتل بعض ناس ولا اجرام على والا اللي تعرضوا للفسوسة للحرس اللي قتلوا كذا
1: عمليات ارهابيه
0: خرجت في بعض الاذاعات خبر خالي من الصحة تماما.
1: نعم.
0: ودلج
1: من التحري.
0: لكن هنا فما التحري. علاش
1: ذكرنا لأنه بالفعل تربينا وتكوننا على أيدي كبار في الإعلام وفي الصحافة وبالحق يتحروا في كل شيء. مهم جدا أنه في الآخر يقول لك يا سيف كيف تتكلم في الميكرو راهي مسؤولية. راي حاجة ما هي سهلة. دايور كلنا ما مريناش ديريكت الميكرو. قعدنا أشهر وسنوات ونحن في التربص أمام أو نشوفه في الكبارات اللي سبقونا باش من بعد واحد بدا بشوي بشوي يقولوا لي الوقت.
3: معز كلمة فقط، يعني ممكن عام 57 قبل إعلان معناها الجمهورية كان أول مدير الإذاعة التونسية مصطفى الفيلالي، سيدي مصطفى الفيلالي. لكن اللي حبيت نحكيه توا أنه قبل ما يكون مصطفى الفيلالي يحكي في مذكراته سيدي المنجي الشاملي أنه الزعيم بورقيبة اتصل به وقال له باش تشد أنت المؤسسة هذه. قال له قال كنت نشوف كيفاش باش نجي ناقف قدام الزعيم وقتها باش نقول له اللي انا ما نجمش، لاني يعني كنت نسمع في برنامج هوات الادب فيه ناس كبارات ما نجمش نكون انا الرئيس نتاعهم.
1: ممتاز برشا. نعود بعد اخبار الخامسه ونستقبل ضيفنا بعد قليل.

0: الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في إعداد 3 قطع أراضي موزعة بين المحمدية وسيدي ثابت بالعاصمة وسواسي من ولاية المهدية، وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري الذي تعهد بالشروع في تهيئة مقاسم اجتماعية بهذه الأراضي خلال السنة الجارية في تصريح للزميلة خولة سليتي. الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي إلى إتمام الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان الجارية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها، وتحذر المخالفين من الإجراءات القانونية المترتبة عن تجاهل الشروط الصحية. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق بلاغ لوزارة الصحة. قريباً تدشين وحدة لإنتاج الكهرباء من الفضلات المنزلية بجربة حسب ما أكده مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خميس الوسلاتي خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غداً في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته العملياتية على وادي سلوقي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. بمشاركة السعودية اجتماع خماسي لتقييم جهود الوساطة الباكستانية. وختاما، البنك الدولي يكشف أن إغلاق مضيق هرمز قد أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.
4: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
6: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: بحري. انا بحري وما نحب الا البحريه على شويه الوطنيه. اللقاء يتواصل في هذا اللقاء المباشر حتى لستة غدرجين موعد الرياضه، واكيد نرحبوا كالعاده بعبد الستار سيف وعلي.
1: شكرا لكم جميعا.
0: انت بحري؟
1: انا بحري وجوي وبري.
0: تعرف بين دارو والبحر يمكن ربع ساعه.
1: ما نعرفش نعوم.
0: مش ما تعرفش تعوم؟ نكلمه في الصيف يقول في البحر، يقول لي في الدار. يا ودي البحر ناس تعمل برور وبحور.
2: صحيح. ما هو هذاكم الناس يا ربي مش حاسبهم.
1: والله
2: مش حاسبهم حساب
0: سيدي. السيد هذا قال لك وقتاش يكمل البحر حتى يطردهم من البحر.
2: حتى تقول لي الموجة تضرب نخاف نفشح على الحجار. نروح والله.
1: لا انا نستنى في البحر باش يجيني.
0: اهلا وسهلا محمد هادي نقرا ضيفنا يشرفنا. اهلا وسهلا مرحبا.
3: ربي يفضلك سي معز.
0: شرفنا يا اخويا.
3: كل الشرف ليا ومعناه وشكرا على الدعوه اللطيفه
0: لإذاعة
3: معناها التونسيه اللي هي.
0: واليوم جيت مع الحدث الهام هذا يا اخويا.
3: ان شاء الله ديما طال خير
0: ان شاء الله.
3: معناها وان شاء الله ديما هكا معناها منورين واذاعتنا منوره.
0: ينور ذاتك. سيادتك استاذ في علوم الارض بكليه العلوم بتونس منذ 1984، خبرة 41 عام ما شاء الله في التدريس والبحث العلمي، طبعا متحصل على شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة بكلية العلوم بأورسي هكا بباريس، وكذلك شهادة دكتوراه دولة بكلية العلوم بتونس ما شاء الله. عهاوي موسيقى وهذا زاد حاجة مهمة، عازف عود وفيولونسيل وناشط بنوادي وجمعيات موسيقية، أولها نادي الأساتذة بكلية العلوم بتونس اللي تحول لجمعية موال، علاقة كبيرة بالموسيقى وبالأساتذة اللي تكونت على يديهم واللي تعمل يعني كنت زميلهم أيضا. وأيضا عندك موضوع مهم برشا سي عبستار، علاقته بين الموسيقى وعلوم الرسوبيات، فمقاسم مشترك يقولك سي الهادي نقرأ من حيث الأسس والضوابط والمقاييس، وأكيد شنو نرجع للموضوع هذا قبل كل شيء. السيد هذا
2: علوم الرسوبيات
0: هي هو باش يقولك بعد. السيد هذا جارك؟
2: جاري دين وقريبي.
0: هو
2: القراوة الاثنين
0: سيدنا وصى على
2: سبع جاء.
0: على سبع جاء.
2: سبع جاء خلي هذا قل في الرابع تقريب جار.
0: رابع جار.
2: وقراوة كيف
0: بحري ولا
2: لا؟ لا خطيه. لا لا
0: مش تمشي البحر ولا
2: مش من مش مش خطيه. ما لا يسكن على سطح البحر شي يعمل
0: والله.
2: خاف من ربي هو خاف
0: هو, هو الكرم توا يعني
3: من توا
0: يعني
3: الكرم
0: توا هي واحدة حومة واحدة يعني
2: خط واحد
0: خط واحد
3: كلها بحلى بعض.
0: مرحبا بيك سيف. عائلة نقرة عائلة كبيرة وعائلة معروفة برشا أسماء يعني في القانون في التاريخ في
2: الفقه
0: في الفقه طبعا. التهامي نقرة.
2: التهامي
0: الله يرحمه.
3: نعم التهامي
0: من العائلة
3: صادق. اي معناها هذاك ركيزة معناها في العائلة معناها تنجم تقول معناها عمي هو الوالد ولد خاله ولد عمته من
0: نعم. انت اصيل القيروان تولدت هناك او تولدت في تونس؟
3: انا اصيل القيروان تولدت في القروان.
0: اي
3: في حومة اسمها حومة البي في القروان.
0: هاي
3: وهذه معناها فرصة باش نحيي معناها
0: ولاد حومتي.
3: ولاد حومتي معناها وانت ولدت وحومة الشرفة بحذانا وداروني هذوكم الكل.
2: عندكم مسجد قابل باب جلدين اسمه مسجد نقرة.
3: حاجة صغير نقرة هذاك معناها جدنا
2: معروف.
3: هذاك معناها جدنا ومعناها وزول التعلم نتاعي معناها في مدرسة الفتح في القروان.
0: هاي
3: خذيت السيزيام ومعناها وقريت عامين في معهد المنصورة هذايا معناها برميراني ودوزيام اني زاد كيف نحيي الاساتذه معناها اللي قرروني الغادي وكل شيء. ثم تنقلنا لحق الوات معناها في عام 68.
0: 68 عاده القراوه يمشيوا لحمل الف يعني برشا عائلات قراوه في حمل الف.
3: عندنا عائله معناها عائله نقره زاد في حمل الف
0: معناها هكا حسيت وظل احساسي في بلاصته. قراي ايه.
3: يعني تنجم تقول
2: بارك الله فيك ما
1: نزيدش ما شاء الله دكتوراه واحد ماكش قراي
0: اه علولة انت قراي
1: انا قراي على الاخر انا الفيسبوك نفليه فلي انا
2: ما شاء الله
0: بي الموضوع اللي باش نحكيو فيه اكيد عن العودة وجنبنا زاد باش نستمتعوا بالعزف والغناء. علاقة الموسيقى وعلوم الرسوبيات يعني قبل كل شيء كما قال عبستار شنية هالعلوم هذه الرسوبيات؟
3: ايه هو معناها رسوبيات من الرواسب.
0: من الرواسب.
3: الرواسب شنو من الرواسب مثلا احنا انا المثل معناها اللي نعطيه ديما هو معناها المثل متاع الامطار.
0: امطار
3: بعد الامطار يقع السيلان.
0: صحيح.
3: كي ناخذوا احنا مثلا معناها منطقة عالية جبلية نقولوا عند راهم متبرقة معناها الى اخره جمع الماء الغادي ومن بعد معناها بفعل معناها الجرافيتي نقولوا احنا معناها الجاذبيه اكسيلا الماء هذاك معناها ما بيمشي ديما معناها المناطق المنخفضه فهمتني معناها ولي ذا معناها مع الماء ديما فما التربة فما حجارة فما الطين هذاك الكل معناها بفعل كما قلنا احنا الجرافيتي هذاك معناها من الاول السرعه معناها بتاع السيلان تخليه يمشي مع الماء
0: سبحان الله بعقل
3: لكن الوقت اللي نوصلوا معناها المنطقه المنخفضه
1: شركة منبسطة
3: اكل معناها الرمال واكل اتربه واكل الطين كله باش يترسموا احسن مثال على هذا هو السدود معناها اللي هو الحوض نتاعو معناها بتاع سد وقت اللي معناها الماء يوصل للسد فهمتني ولا اكل الرواسب الكل معناها باش معناها يبطوا مع
0: الماء مع الماء اللي يسمع فينا تو يقول لك شنو علاقة هذا بالموسيقى
3: ايوه اللي كنت تقول فيه سيادتك معناها الانظمه والمقاييس ومعناها هما بيدهم
0: والضوابط
3: هي هي هي هي, هي كيفاش معناها هي فكره هو استنتاج هو معناها سيتان كونستا بفعل معناها غرامي بالموسيقى معناها منذ الصغر
0: انت من الطفوله
3: انا معناها وقت اللي معناها
0: في دارنا
3: في العائله الوالد الله يرحمه انا كي حليت عيني في الدار نلقى العود نلقى الكمانجه نلقى القانون نلقى الناي
0: كيما جل عائلات القيروان الفنانين
3: يعني والله يرحمه معناها الوالد هاوي زاده
0: غرام
3: معناها بغرام يعزف عليهم الكل
0: ما شاء الله
3: معناها انا كبرت معناها نلقى فهمتني معناها الالات الموسيقيه الكل معناها في الدار معناها ومن وقتها كل معناها تو اخوتي مثلا الكل مش ما ما ما
0: انت مغروم
3: انا ما نلقى روحي معناها شيء معناها
0: ولكن قعدت ديما في اطار الهوايه تقريبا
3: ديما في اطار الهوايه وزاد اللي اغرب من هذاك اللي الوالد ما حبنيش تعلم معناها الموسيقى حتى وقت اللي انشات وكل شيء يعرفني مغروم وردد في الاغاني اللي يقول فيهم هو
0: هاي.
3: على شطي بحر الهواء ومعناها وكله نعور تتبوع ولو حرمته بك نعاسي معناها من الصغر كلي معناها نلقى روحي فهمتني يقول لي رد بالك قرايتك قبل كل شيء دونك كلي معناها ماك تعرف احنا بكلنا اجيالنا معناها كلي معناها الموسيقى ديما نخليوها بعد ما ننجحوا بعد ما نكونوا مستقبلنا وقتها معناها
2: هوايه معناها
3: اي نعم معناها وصلت معناها هذايا بعد الباك وبعد معناها في الجامعه قريت عامين معناها في نهر الزرقون معناها في
0: المعهد الموسيقى المعهد القديم
3: وليت نرجعوا له خاطر معناها قسم مشترك ما بيناتنا
0: هي.
3: من تسنطت انا في البرامج نتاعك معناها خذيت
2: فكره
3: معناها افكار اي تو نرجعوا له قريت عامين في الموسيقى من غير ما ما ما ما
2: ما
3: يعني الوالده في بالها الوالدة في بالها
2: مسكر عليك هي مسكر عليك
0: كما كل الامهات
2: اي اي
0: كان يسمع ابوك
1: ولا نقول له تمشي تجيب لك القضيه ولا بكره الموسيقى
3: اي نعم سيدي
0: ايوه
3: قريت العامين هذوكم ومن بعد معناها وقتها جات مشيت لفرنسا معناها فهمتني ولا بعد ما كملت الميتريز نتاعي وقتها معناها من بعد عاد واحد كل شيء قلت له راهو هكا وهكا وقريت على فلان وقريت ايوا قال
0: الاستاذ ذكرنا في الاستاذ
3: اي سيدي هو معناها العلاقه كما كنت نقول معناها والله يرحم الوالد ويرحم معناها الوالدين الكل فهمتني ولا اللي هو كان معناها الاستاذ الاول معناها خاطر معناها تسندت عليه وكبرت عليه ثم بعد وقت اللي جينا لحق الوالد احنا كنا نقرا معناها نحكيو في المسيره اول عام جيت لحق الوالد خريت في سي ام جي سي ام جي وقتها يعطيك الصحة 69 ما انت تقول 69 وقتها مسيو دوني
2: ايه
3: عرفش تسمع به ولا لا
2: معروف كان معروف برشا
3: معروف ياسر حاسيلو في العام هذاك معناها بمحض الصدف شكون كان استاذ الموسيقى سي قدور السرار في الله
0: يرحمه القيمة الفنية
3: هو كان معناها فهمتني معناها هو ومعناها معناها للترافة معناها كما هذا مسيو دوني معناها انسان كبير ومعروف وقتها في
2: الجنراسيون
3: نتاعنا في في في حق الواد معناها شخصية كبيرة
2: كان صعيب
3: وكان صعيب ياسر ورياضي كان يلعب بالرقبي في المرسى به فما حاجتين مازمكش تغيب عليهم معناها معاه هو الموسيقى والرياضة تحب تغيب في الاخرين يعطيوك بيه ومعناها اما حاجتين هذوما ما يتسمحش فيهم
0: العكس
2: العكس نتاع الاي
3: معناها باش تشوف معناها القيمه العقلية. معناها والعقليه ومعناها معناها كل شيء على كل حال تو نرجعوا له انا ماذا بيا ثم محطات
0: معناها نقف عليها
3: دونك بعد سي قدر السرار فما فما استاذ والله ما نستحضرش معناها اسمه سي محمود كان في بيرسه في دوار شط في دار الشباب ولا حاجه هكا على كل حال
4: سي محمود
3: فهمتني. ومن بعده دخلنا الكونسيرفاتوار مع معناها هذه معناها في نهر الزرقون مع سي واللي معناها قرينا مع معناها القاسم المشترك من بيناتنا فهمتني. معناها نذكر سي خالد خالد الزديري
4: الله يرحمه
3: سي حمادي بن عثمان سي حمادي بن عثمان
4: زاد
3: حمادي نرجع له سي فتحي زغندة سي رشيد يدعس فهمتني هذوما
4: ابن قربة
3: هذه المرحله نتاع
4: احلى اغنيته مع صوره مبارك هذيك
3: فينا زرقو
2: مع الكونسرفاتوار
4: منظر بركوس
3: موجود
4: كاين موجود منظر
3: اما ما قريتش عليه ما الله غالب ما حصل الشرف
4: ربي يفرج عليه
3: و به من بعد دونك معناها توا معناها في الجامعه وبعد ما رجعت من فرنسا به كونا النادي هذايا معناها نادي الأسادة بكلية العلوم في تونس وقتها اغتنمنا الفرصة معناها مو كان معناها النادي متاع الطلبة
4: هاي.
3: فما أستاذ الله يذكرها بالخير واليوم حضرت لها في محاضرة في بيت الحكمة وتو نرجع لها اللي هي الأستاذة معناها أمال قعيد فهمتني معناها اللي كان عندها الفضل باش هي معناها
2: لما جنبت
3: فهمتني وقلت وما كنتش نعرفها انا قالوا له فلان راه مغروم بالفن ومعناها يزمك تجيب وعيط له حاسد معناها تلمينا هكا استاذنا وعملنا ام تي نويو وسي توفيق ذويبي الله يرحمه معناها انا يمكن وقتها 7 سنين 8 سنين ما شديتش العود الظروف ما ادري شنو حاسد دونك معناها رجعنا للنادي هذا انسان هو الله يرحمه معناها كان هو ولد الرشيديه ساعه
4: اي نعم
3: فوالا وان بلوس معناها اخلاق عاليه جدا ومعناها وانسانيه معناها ما تتصورش من كل نواحي انا ولا عيط لي ولدي حسين ومعناها باش ما نكثروش ديما في داره وديما بحذاه وديما معناها على كل حال دونك هذايا معناها سي توفيق ذويبي حبيت نعمل وقفه معناها سبيسيال اللي هو معناها كان استاذنا في النادي معناها نتاع الموسيقى نتاع كليه العلوم في تونس به من بعد معناها اول نادي هذاك ومن بعد دخلنا في معناها نوادي اخرى معناها مع سي سليم البكوش
4: سليم
2: الله
3: يرحمه
4: صديقي
3: بعد فهمتني ما معناها كلوب اخر مع سي خليل حفحوف
4: اي سي خليل
3: الله يذكره بخير هذاك استاذي وزدت عملت معاه عام كامل في الرشيديه اي هو ما فهمتني وقتها حب معاك في الحفل نتاع التكريم وقتها اعتذر وما نجمش
4: اي ما جاش
3: معناها على كل حال والاساتذه معناها الاخرين معز الزياتي دكتور محمد عبيد
4: أي.
3: اللي هو معناها كان معنا في نادي ذكريات وذلك نوجه له زاد تحية كبيرة خطر معناها التوى علاقتي طيبة جدا معاه ومعناه يستاهل كل خير دكتورة ليلى حجيش
4: هاي ليلى هاي طبعا
3: وسي عبد الباسط متسهل فهمتني معناها هذوما الكل
4: والتحوم تسعلي قلعاوي
3: عبد الباسط
4: زميل عبد الجلولة طبعا
1: يعيش في المتسهل كل عواجية وتغني منهم سي نور الدين المتسهل وخوه
4: عاصف العود اي
3: اخوه اي البارح مع بعضنا نحضروا في ريبيتيسيون معناها مع ليلى حجيج معناها عنده عرض نهار السبت
4: ويسكو في علينا عبد الباسط
1: اي عنده عزف منير كرمانجا احساس رائع برشا
3: معناها عزف معناها عالي جدا في
1: القمه البيبسي
3: وعامل اكاديمي
4: يعني هي اسامي تبارك الله باش ما نختزل الوقت
3: اي تفضل
4: العود قال لي
2: عود غمزك العود غمزك
3: اي خويا الله يبارك
1: خلينا
3: نتمتعوا بالله باش ما
4: اي تفضل كمل
3: اقل من نص دقيقة نكملهم الأستاذ لطفي لوكيل
4: أي سي لطفي
3: الأستاذ نبيل زميت
4: أي نبيل بولبول
3: سي زياد غرس
4: أي زيدون
3: سي الفنان محمد غنية اللي خذيت عليه الفيولونسيل
4: أي أو لو جران
3: وزاد خذيت الفيولونسيل على سي أحمد عدنان
4: أي المعراقي
3: العراقي
4: أي
3: توا اللي قاعد نتعامل معاهم في الوقت الحاضر دكتور لطفي العبيدي في ذكريات عبد الباسط المتسهل سي سليم العربي
4: سليم صديقي اي
3: نزار عبد الكافي
4: نزارين
3: بتبيعة سي منير زرقاني
4: منير
3: وسي جمال بشا
4: اي جمال
3: واخيرا اللي تعرفت عليه معناها ما عندي شي برشا سي شكري عمر الحناشي
4: شكري
3: خاطر يعمل الادوار
4: ويعمل
3: المشحات ولكم
1: معناها معناها
3: باش نعزف
1: المعز الغربي
4: أيوة. لا ما بعضنا هذا كله كله عبد الطاهر باش جوست حاجه سهله دور العتاب تاع هذه جوين
2: لا ما شاء الله يعطيك الصحه كثر خير
4: بعد صيف باش حكينا على نبيل وليد
2: احنا قلنا يوم قلنا يوم احتفالي انا الناس يجيبوني في حاجات اخرين اما في الاحتفال بالغناء بالاحتفال يا لطيف
4: شنو الكوره ما تقول لا الموسيقى
2: نحفظ اغنى نحفظ الاغنى ونسمع برشا اما الله يرحم سي صالح الله يرحم صالح المات في الكورال كان يقول لي انت اسكت انت اسكت صوتي حاجه عظيمه معناها حاجه
4: باش الاخرين ما يظهروش
2: يعني اي اي اي اي
1: اي اي اي اي
2: حالة حالة
4: تحفظ حرمت بك نعاسي سيف علي
1: حرمت بك نعاسي
2: حرمت
1: نحفظ
4: حرمت حبك
1: لا شو اسمه
2: هذا أبي للداري هاي برا تمشي
4: هاي البارح قال هلا قلت هلا زودي تحية هلا زودي هلا المالكي تحية لها قال له غني لي فلان جاك لا مش جدي عنده ضيعة
1: صغيرة
2: صبر يا ولدي
1: قالت
4: في الروضه
1: غنى في الروضه
4: غني سي بون سي هادي
2: عاد نتصور هلا غنيت في الروضه بالفرنسويه بالك مش بالعربي
1: لا غنيت سي بون تو تحبونا برشا وقت
4: به سيف جاهزين حرمت بك نعاسي شويه يلا
1: حاجه اخرى
4: قول يلا قول يلا هذه ظروف المباشره سي علي
1: اكيد
4: هاي علولو حضر لي صوتك هذا
3: هدية معناها للطرفة
4: أي
3: كي رجعنا معناها مع نرجع لسيق دور السرار فيه
4: أي
3: قاعد يدور علينا وقتها في القسم كل حد ما يحب يسمع للصوت هكا معناها
2: خانة شنية
3: أي كل حد معناها تراه غني لي حاجة وصل لي أنا عمري 12 سنة وقتها قال لي شنو اللي تقترح قلت له ماذا بيه نغني نعرة تبوع
4: أهلا وسهلا
2: من المان من
4: رزين رزين
3: عشت معاها انا كبرت معاها عمري 5 سنين رد فيها مع الوالد
4: يعني حفظها
3: نعرة تبوع قلت له نحاول دونك هذيك وحاجه اخرى علاش انا اخترت هذيا تو الوالده قاعده تسمع فينا
4: اوه تحيه لها ما شاء الله
3: والوالده معناها
4: اسمها الوالده
3: اسمها مننه
4: اوه اسم زمني
3: تحيه معناها ليها كبيره تو قاعده تسمع فينا فهمت
4: ربي يفضلها
3: وهي معناها تربيت على الشيء هذايا واحد كل شيء دونك معناها
4: الوالده زاد بنت القيروان
3: اي معناها اللقب نتاعها بوسنينه
4: بوسنينه اي
3: فهمتني
4: اللقاء توصل في الأشياء الوطنية وأكيد
2: استوديونا
4: جديد استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي استوديو في حلة جديدة رقمي متطور وزادته حلاوة الكؤوس هذه اللي فيها يعني شعار الإذاعة وين أنت وين هي الإذاعة التونسية يلا استيل هادي نقرأ يلا
3: ما بعضنا الكل
4: ما بعضنا ايه

0: فيه البركة.
1: الله الله
2: الله الله الله
0: طويلة هي من
2: الأندلسي والمالوف التونسي الأصيل. باش نمشيو وقفة مع سيف وباش نرجعوا لاسم هالاستوديو هذا الجميل استوديو نبيل بن زكري والتليلي. أكيد عندك ما تحكينا في ذكرياتك مع الراحلين وليد ونبيل.
3: صاحب الذاكرة صاحب الذاكرة.
4: ما نجمش نحكي على نبيل ووليد من غير ما نحكي على دور الشارع الثقافي في نحت أسماء شخصيات إذاعية من نعتبرها من الجيل الرابع.
2: نعم.
4: ومش دور الصدفة فقط يا معز، هو دور الأقدار.
2: قبل كل شيء الأقدار، الشهر السادس هو تاريخ وفاتهم الاثنين، يعني نبيل نهار ستة ووليد في آخر الشهر جوع، يعني
4: أي
2: في نفس الشهر
4: بينتهم أيامات تقريبا ما نجموش يقولوا أشهر.
2: أي.
4: يعني كيف نحكي على وليد التليلي، وليد التليلي في عهد صلاح الدين معاوي، ووليد
2: هو النبيل السابق وليد
4: بينتهم عام، وحبيب جه في مارس 91.
2: اي مارس بعد رحيل صالح الله يرحمه.
4: بالنسبه لوليد، وليد الصدفه يعني،
2: وكان في مجله الاذاعه مع صالح
4: جمعان. قبل ما يكون في مجله الاذاعه كان في جريده الاخبار، وبعد تسكرت الجريده هذه جريده الاخبار ومشى للطريق الجديد. في الطريق مقتلي مشى للطريق الجديد، زاد تسكر زاد الطريق الجديد. هو كان كتب على برنامج اذاعي يعد هو يقدمه صالح جغام، وصالح جغام حاول الاتصال مرارا، بعث فاكس فاكسويت، ما بما انه الجريده تم اغلاقها ما فماش تواصل بينه وبين وليد دشاي. دونك كان وقتها اللي يقعد معاه وليد الله يرحمه هو المنصف المزغني. طبعا وليد في ديال برشا، يعني ديما يحكي على نجيب لخوي، يحكي على سليم دوله، يحكي على القرفي، ابو زين السعدي، محمد الهادي المديري، عمار السروري، يعني هذه الشله اللي معاه نجم نقولوا النخبه هذه اللي
2: كان يجالسهم.
4: وكان ينصت جيدا، يعني فما فرق بين انسان يسمع وبين انسان ينصت. الانصات هو اكثر درجه من
2: التركيز،
4: من الاستماع ولا يركز اكثر. فكي كتب على صالح، يعني صالح حس انه كتب عليه بالعمق اللي كان ممكن يجهله حتى صالح.
2: نعم.
4: فاتصل به وقال له جي تخدم معايا في المجله. وقتها كان هو رئيس تحرير نتاعها، يعني هنا نحكيه على 81.
2: نعم.
4: جي يخدم معاه في المجله، وجات الصدف وجات ممكن الاقدار انه الاذاعه تحل كونكور في عهد المختار المستيسر.
2: ايوه.
4: وانتدب وليد التليلي كاداري، معناها في القسم المالي. هو راه خريج علوم وقانون، يعني معناها قانون، يعني حقوقي
2: استاذ قانون، يعني
4: ما قراش في الجامعة، والتحق بالإذاعة، لكن كان صالح جغام يحب يخرج يعمل حوارات بالنقرة. في أول تجربة ليه نجح.
2: وش الهذي نقرة؟
4: في أول تجربة
2: نتاعهم الأصل ظهلي اللي صنع النقرة.
5: إلا التسجيل
2: اسمه النقرة.
0: قلتها مرة أخرى، قلت نقرة.
2: أي نقرة، أي نقرة.
4: في أول تجربة ليه يعني نجح. في أول تجربة ليه كان صوته فرض روحه على المستمع. قبل الإذاعة كانت يعني مسموعه، وكان قبل يعني كل منشط عنده الشلة نتاعه، كل منشط يا معز كان عنده ليكيب نتاعه.
2: أي كيب
4: احنا صالح بشير رجب عنده ليكيب نتاعه، صالح عنده ليكيب نتاعه، نجيب عنده ليكيب نتاعه، كل واحد عنده.
2: محمد علي بالحولة
4: في إطار
2: محمد علي بالحولة قابلته في عاملينه في الأربعينية نتاع عادل يوسف تحية ليه الإذاعة القدير. محمد علي بالحولة طبعا
4: اللي سمعنا به توفى.
2: توفى توفى حتى قابلنا عاملينه.
4: ف مختار مستيسر قعد يحب وليد يعمل برنامج.
2: اي.
4: وقال له باش تعمل برنامج خاص بك انت، ما عادش باش تقعد مع صالح. كان وليد يحب صالح برشا وما نجمش يتجاوزه، قال له ما نجمش الا ما نشاور صالح. دونك مشى صالح يسكن هنا وفي شارع فلسطين الله يرحمه ينعمه، وقال له

0: فما جيت في التوقيت هذا قالوا راهو هكا هكا قالوا فازي اقصد ربي. وكان اول صدفه اللي وليدت لي انه يتغيب البشير رجب في برنامج مباشر اسمه عبر الاثير من مساعتين ما ثلاثه يتغيب البشير رجب ويعوضه
1: وليد
0: ثم يجي برنامج الوردة البيضاء نجح فيه نجاح
1: هلفين
0: دونك لكن الفترة الوردية الفترة الكبيرة الفترة اللي فيها برشا منجزات هي فترة محمد رؤوف يعيش تمكينه من البرنامج نعتبر
1: عازف الليل
0: ديما نعتبر أنا ديما أقول إذاعة الوطنية التونسية هي قاطرة الإذاعات وقاطرة حتى التلفزة يعني كي تجي تشوف تلقى التلفزة بديت بالبرامج بديت بالإذاعيين قبل
1: نعم
0: فخذ البرنامج هذاك اللي هو عازف الليل يعني فما التفاف كبير
1: له عنوان مسلسل لبناني في سنوات
0: السبعينات دونك راح الوليد تليلي صوت اكثر من شجي حضور اكثر من هادي خلوق متواضع لكن باش نسرد لك بعجاله البرامج اللي عملها تونس الورده يوم سعيد في نسخه وحيده معناها كان تم تمكين وليد تليلي من مره بركه يوم سعيد هو يوم الاثنين ذكر إيه. نهار الاثنين وليد نهار الاربعاء ونهار الجمعة نبيل بن زكري ثم البرنامج الاخر اللي هو البث المباشر عنوانه رحمة العالمين اللي كلنا نعرفوه رمضان من العقلوب اللي عوض فيه وانتي تعوض فيه زيادة موصل لعادل يوسف لا تخرج هذا المساء سفر بين الرفوف تقريبا احنا وليد برشا الناس ما تعرفش اللي هو وليد 63 19 هو بالانس 19 اكتوبر 63 بالنسبه لنبيل بن زكري نبيل بن زكري هو صوت الشعب
1: هاي.
0: يعني قريب جدا قريب من المستمع يعني
1: اسلوبه كان يعني اصحابه التاكسيات واصحابه
0: حتى اختياره الاغنيه مباراه ونسمعوها ديما في البرامج نتاعو يقول لك برافو معناها بالصعيدي يعني نبيل هو صوت نبيل كلمه باش يحل مشكله باش مواطن عنده ضاعت له حاجه قريب ياسر شعبي يعني اعلام برقي وشعبي وصوت نبيل ممكن الوحيد ان نقولها يعني اللي بقى كما هو من اللي كمل من
1: الجادي
0: اللي نكمل صحيح ميت عمره 58 سنه ديما نتذكر الوالده نفيسه ولده محمد ايضا أحمد. محمد وهو زيد محمد نبيل هاي. اللي هو زيد من اصول جربيه عاش في بيجة لكن هو من اصول جربيه طبعا كي نقول
1: نبيل المطوي
0: ليه من اصول جربيه وليد من اصول نتاعه
1: نبيل
0: نبيل اي من اصول جربيه من اصول جربيه وليد انا سمعت معناها اللي هو من اصول معناها يعيطوا لهم جربه في اللي عاشوا في بيجا فهمت لكن الوالد ممكن الوالد هو اللي من
1: اي هو بن زكري عائله مطاوة يعني مطاوة وعمه كان معنا
0: خليط مطاوة جربه وعاش معناها بريود في بيجا طبعا من ابرز البرامج اللي نجح فيها نبيل بن زكري هو
1: انس وصفاه
0: أنس وصفاء وأيضا دروب الشمس اللي
1: دروب الشمس
0: كانت طبعا. يعني بين العشرة وبين نص النهار المساحة هذيك كانت كبيرة برشا خدموا جاتهم تجارب تلفزية الاثنين كيما وليد كيما نبيل بن زكري الله يرحمهم من عمهم يعني
1: وبرنامجه الأخير لأحلام مساحلي
0: شيشخان
1: زاد نجح برشا الله يرحمهم لحظة بلحظة واستوديو نبيل ووليد نبيل بن زكري وليد تليلي تحية إلى روحهم وأرواحهم الزكية وكل الزملاء اللي يغادرونا شنو نواصلوا مع السيد هادي الحديث معك ممتع تبارك الله يعني ما شاء الله ما كتعرف سي عبستار رجال العلم والمعرفة منظمين
2: أي
1: شو يعني كل شيء بالترتيب أي شنو مرتب فيها السيرتيفيكات دو ميريت اي دو ريكونيسانس لونيفرسيتي دو تونس المانا ريكومبونس بور محمد الهادي النقرة Faculté des sciences de Tunis pour la qualité de sa production scientifique ayant contribué au classement de l'UTM. يعني أكيد شهادات عليا واعتراف بالقيمة العلمية وهذا مهم جدا. هذا يعني dossier de candidature au titre de professeur émérite 2026-2030.
0: إن شاء الله. معز فقط الإشارة لخونا نقرأ. قبيلة يحكي على المدارس الموسيقية في تونس فما مجلة سكرت اسمها مجلة الراديو والسينما تعملت تقريبا عام 38 عندي شوية نسخ منها تقول أنه الموسيقى في تونس الموسيقى التعليم الرقمي الموسيقي في تونس بدأ بالضبط يا معز من عام 1901 وكانت المدارس هذه موجودة حتى 1944 ويقول أنه سليتي هو معناها ممكن من الموسيقيين اللي قرأوا الترقيم الموسيقي وكانوا التوانسة أغلبهم اللي عندهم الفلوس يقريوا أولادهم الموسيقى عند الفرنجيين هذول الموجودين في تونس وكان المقر نتاعها في باردو
1: تقرأ نوتة سيدي
2: اي نقرا نوتة
1: اي مهمه جدا الواحد قراءه النوتة يعني
2: بالضبط معناها هو توا الممارسه
1: ممارسه
2: الممارسه هي معناها تزيد معناها هذاك ديما معناها تنجم تقول تمرين مش معناها على قد معناها متمارس وعلى قد ما تقرا معناها النوتة معناها تزيد
1: باش قبل ما نختموا معاك نرجع للحوار اللي بدينا فيه العلاقه بالموسيقى وعلوم الرسوبيات يعني فصلنا اكثر بهكا باكثر بساطه وتبسيط
2: يعني الله يبارك هو معناها كما قلت لك الفكره هي محاوله راهي
1: محاوله
2: معناها معناها ثم برشا كلام صار على العلاقه ما بين الموسيقى والعلوم معناها الطب والفيزياء والرياضيات هذاك معناها مش باش ندخل فيه ما فهمتني ولا باش جوست معناها نبين العلاقه معناها ما بين معناها الموسيقى وعلوم الرسوبيات هو علوم الارض اللي هو من
1: اختصاصك طبعا
2: في الموسيقى
1: حتى اس في تي هكا سيونس دو لا في دو لا تير
2: هي معناها هذاك اما احنا سيونس دو لا تير
1: دو لا تير
2: فمعناها اختصاص وفي سيونس دو لا تير لا سيديمونتولوجي اللي هو علوم الرسوبيات كما قلت لك معناها بالفكرة اللي خذيتها معناها من الموسيقى وبالفكرة زادة اللي خذيتها من الميدان خاطر احنا العمل نتاعنا ميداني بالاساس معناها كله تيرا وكلها جبال
1: يعني تعرفوها شبر شبر
2: معناها
1: يعني.
2: الطبقات معناها الجيولوجية تشوفها كيفاش تترسب وكيفاش منظمة بنفس الشيء معناها كما الايقاع الموسيقي وكما تركيبه الجمل اللحنيه معناها في الموسيقى
1: هاي.
2: معناها شيء منظم
1: فهمتني هذاك هو ضوابط. اللي
2: بالضبط هذاك هو الرابط اللي معناها خليني معناها
1: المقارنه انه في برنامج اذاعي فيه اقل من ساعه ما نجموش نوصل الفكره
2: بالضبط.
1: فما مشروع كتاب مشروع مؤلف يحكي لنا الحكايه ذي
2: ان شاء الله هو معناها توا قلت لك اليوم كنت في بيت الحكمه ومعناها وبعث لهم انا معناها
1: علي مشى لبيتهوفن
3: نص
4: بيتهوفن جاكم بيتهوفن
3: اي وين وقت خديت نيت
1: عنده مسرحيه اسمها بيتهوفن
3: عملت مسرحيه بيتهوفن
1: والله اش قولك يا عبد الستار اش قولك يا عبد الستار بيتهوفن هيك العملاق بتاع الموسيقى رجع عمل مسرحيه اسمها
3: بيت المسرحيه تحكي على واحد فنان زاد كيف ما لقاش وين يفجر
1: الطاقه سيدي بيت فيك تفضل
2: دونك معناها
1: خذي في بيت الحكمه
2: اي فوالا بحول الله معناها ثم مشروع نتاع محاضره ان شاء الله معناها باش معناها
1: قريبا ان شاء الله
2: ان شاء الله بحول الله معناها
1: يا خويا ما تنسناش
2: لا بحول الله
1: هذاك يجي على سقيها وكما
2: الخالد في كرتاج
3: نحب نكون حاضر في المحاضره
2: سيدي الله يبارك
1: اي فما بعدها فما كوكتيل هكا وشويه حلويات ان شاء الله تجي بعد المحاضره بتكمل هو المحاضره مثلا تبدا العشرة نص النهار تكمل وقت الكوكتيل يبدا
3: هي نص النهار
5: هو العشرة يشد الطاوله يشد الطاوله مش يحس كيما عمل اليوم
2: نعم عاد كنت تسمح باش نعاود نرجع معناها الميدان فما زاد احنا معناها حكينا على القروين قبيله وحكينا اهالي القروين كيف معناها حصى الواد والكرم فهمتني نحب نحيي زاد معناها مدينه عز عليا زاد اللي هي سيدي بوزيد
1: سيدي بوزيد
2: معناها هي المنطلق
1: معناها قريت فيها ولا
2: معناها شهاده الدكتوراه نتاعي معناها اللي عملتها في باريس الموضوع نتاعها كان على سيدي بوزيد ومن وقتها معناها
1: قد الثريه كل جهه
2: من عام 80 من وقتها كانت علاقه من قبل ما تولي ولايه دونك علاقتي بها معناها
1: وكاهليها
0: شنو المحور
5: جمودة
0: سيدي بوزيد شنو المحور اللي اخترته
2: معناها المحور معناها خدمت على معناها الخزانات الكربوناتيه اللي هي معناها تستوعب معناها البترول وتستوعب الماء معناها انا نجم نعطيك مثلا النوعيه نتاع الخزانات هي اكثر معناها توا معناها اهم خزانات اللي موجوده معناها في بلدان الخليج معناها
0: برافو عملت حاجه هيدروليك
2: هي ما معناها نجم تقول معناها
4: اون ابليكاسيون على الحكايه في الاختصاص تو في باريس تكمل
2: سلياني
4: شنو الاختصاص؟
0: هيدروليك انفيرونمون ماستر متخرجه من لينيت تو في باريس
2: سلياني بي دونك ما معناها
4: سيدي
2: تقرب سيدي
4: بتختم لنا هكا بعزف ترتجلو ونختموا معك الوقت
2: هو معناها اللي نقترحه انا معناها
4: تفضل
2: ولا انا سمعت منك وهو معناه كان لي شرف حضرت معنا وغنيت غنايه على الام
4: ست الحبايب
2: كما قلت لك
4: اما على شرط عبد الستار هو اللي يغني معايا
5: تعاونتكم في نعود
3: يدربك
4: زمن

Donc, فما شوية صدى مازال معناه صدى ست حط كالكاس كابستر ست الحبايب يا حبيبي

0: حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب.
1: الله الله الله يرحمهم الكل امهاتنا وتحية الكل الامهات. سيدي شرفتنا برشا.
2: سيدي كل شرف كان ليا ولسيادتك والمعناها المجموعه
1: الطيبه اللي معاك اكيد، لكن مازلت اجمعنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله بحول الله ان شاء الله تكون بدايه هذية، وانا معناها
1: شرفنا في كل وقت.
2: مرحبا بك بكم وبارك الله فيكم على الاستضافه.
1: قال لك نكته صغيره في سفيس الضحك نكته ولا اللي بيأثر كده ضحكة وانت
3: طفلة تويك عمرها 11 سنة تغشت على الايفون نتاعها ما فيهش كونيكسيون، وانا وقت اللي كنت صغير مدولي مدت لي امي قوم ريحته بالفريز كليت يقولوا لي كيفاش.
1: لا اله الا الله. لا اله الا الله. شكرا لكم الناس كل، الى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية بكأس العالم فيفا 2026 اللي تنطلق اليوم رسميا بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا. حفل الافتتاح سيكون إذن في المكسيك على الساعة 6:30 بتوقيت تونس، والمباراة الافتتاحية الأولى في المجموعة الأولى بين البلد المنظم، 1 من 3 بلدان منظمة، المكسيك يواجه جنوب إفريقيا انطلاقا من 8 بتوقيت تونس. كما قلت، كأس العالم هذه استثنائية خاصة تاريخية على مستوى الأرقام. لأول مرة 48 منتخب في النسخة هذه، ولأول مرة كما قلنا في 3 دول، مكسيك، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. بعد شوية إن شاء الله مع زميلتي نجوى طالبي انطلاقا من بعد النشرة، بعد نشرة 6 مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من استوديوات نبيل بن زكري ووليدة تليلي هنا في الإذاعة الوطنية، إن شاء الله باش نكونوا معاكم في حصة خاصة بافتتاح المونديال، نتواصلوا حتى للعشرة متاع الليل. المونديال ديما حاضر إن شاء الله على الإذاعة الوطنية، غدوة أيضا مجلة المونديال ديما في نفس التوقيت، يوميا لمدة 40 يوم في كأس العالم على موجاتنا بعد نشرة 6 حتى 7 مع نشراتنا العادية الكلاسيكية في وقتها الطبيعي، وبلاتويت المباريات، متابعة خاصة وقت مقابلات المنتخب الوطني التونسي في عمق الليل. إن شاء الله منتخبنا طبعا يجيب الانتصارات، يجيب الترشح، ونكونوا حاضرين معاكم بكل الكواليس والتفاصيل ومراسلات خاصة مباشرة من المونديال. واحنا نحكيو على كأس العالم، منتخبنا اللي واصل تحضيراته في المكسيك استعدادا للمباراة الأولى ضد المنتخب السويدي فجر يوم الاثنين، المباراة على الساعة 3 بتوقيت تونس. اليوم جاء تعيين طاقم التحكيم من طرف الاتحاد الدولي، طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة غوستافو فولكون بيريز، هو باش يكون حكم مباراة تونس ضد المنتخب السويدي. الحكم ذايا كان أدار عمناول في كأس العالم للأندية مباراة الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي الإنجليزي في الدور الأول، كانت وقتها المباراة الأخيرة لممثل تونس في مونديال الأندية في الدور الأول. هذا بالنسبة لطاقم تحكيم المباريات ومباراة المنتخب الوطني التونسي إذن والمنتخب السويدي. من المنتخب الأول اللي طبعا نتمناه له التوفيق في كأس العالم فيفا 2026 إلى المنتخب الأولمبي اللي شرفنا ووصل إلى الدور النهائي في دورة تولون موريس ريفيلو الفرنسية، منتخبنا ينتظر منافسه في الدور النهائي. بعد قليل عنا مباراة منتظرة بين كندا والمنتخب البرتغالي لتحديد الفريق اللي باش يمشي للمباراة النهائية. الدورة الدولية هذه الودية من طراز رفيع، عديد من المنتخبات الأوروبية الأمريكية والأسيوية حضرت فيها. باش نفسر أكثر، نظام زوز مجموعات، المجموعة الأولى تصدرها المنتخب الوطني التونسي إذا تأهل مباشرة للدور النهائي، المجموعة الثانية فيها الكوديفوار متصدر بثمانية نقاط لكن كوديفوار كمل مبارياته، المنتخب الثاني في المجموعة هو المنتخب البرتغالي، منتخب قوي صراحة، المركز الثاني بسبعة نقاط، تنقص مقابلة كما قلنا بعد شوية 6 مباراة برتغال مع كندا، ده يعني بنسبة كبيرة 90% يمكن البرتغال هو اللي باش يترشح للدور النهائي، خاصة انه يكفيه التعادل. ديما نذكر ونوضح أن المنتخب التونسي صحيح هو المنتخب الأولمبي لكن يشارك بملعبية من مواليد 2005-2006-2007، يعني منتخبنا معدل العمار لا يتجاوز 20 سنة، 21 على أقصى تقدير. كان نحكيه على زوز ملعبية فقط، منهم عمر بن علي هما الأكبر تقريبا، البقية كل اللاعبين معناتها صغار 20 عام ويحضروا للتصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية القادمة 2028، هذاك علاش يسمى المنتخب الأولمبي. يعني ما هوش منتخب 23 سنة، هذا توضيح مهم جدا. بيه عملنا قوس توا على الزوز منتخبات الأول والثاني، نرجع شوية لكأس العالم وخبر منذ قليل أصبح طبعا بصفة رسمية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعين الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان لقيادة مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. هذا رد اعتبار للحكم هذا بعد ما تم رفضه من السلطات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية لدخول أراضيها، وبالتالي جبر الخواطر ودرس كبير برشا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. المدرب التونسي يغزو البطولة العراقية، هذا استنتاج نستنتجوه من خلال حركية المفاوضات مع عديد من المدربين. تجربة جديدة ليمن زلفاني في الدوري العراقي مع فريق الغراف العراقي، ويمن الزلفاني كان ترك تدريب نادي ديالي العراقي باش يعوضوا في الفريق هذا قيس يعقوبي اللي تم تعيينه اليوم كمدرب لفريق ديالي. قبلهم كان خالد بن يحيى رسميا البارح مدرب للقوة الجوية العراقي. مفاوضات متقدمة بين المدرب محمد الكوكي مدرب النادي الصفاقسي وفريق أربيل العراقي، واتفاق مبدئي بين المدرب ماهر كنزاري المدرب السابق للترجي وفريق زاخو العراقي. يوسف المختاري لاعب المنتخب التونسي تحت 17 سنة لاعب النادي الافريقي في اختبار حاليا مع فريق بايرن ميونخ الألماني، يلعب صانع العاب 17 عام عمره، متوسط ميدان هجومي كما قلت الطول 1.88 متر. في الميركاتو محمد أمين كشيش المدافع المحوري لفريق هلال مساكن يمضي للمستقبل هذه بالمرسى عقد بزوز مواسم. وننهي بكرة السلة، يجري المنتخب التونسي للباسكيت بداية من غدوة الجمعة 12 جوان إلى غاية 19 من الشهر هذا تربص تحضيري بالمستير استعدادا للاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها طبعا النافذة الثانية من تصفية الإفريقية المؤهلة لبطولة العالم قطر 2027. 17 لاعب في القائمة: عمر عبادة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، محمد منفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز المغيربي، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس اللحياني، بالحسن الشيحي، واصف المثنيني، محمد فارس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. ذكركم بعد النشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع زميلتنا نجوى الطالبي عديد من الضيوف، الاستضافات، التصريحات، التقارير الخاصة بكأس العالم وافتتاح المونديال إلى غاية الساعة 10 ليلا. وديما نذكر مجلة المونديال في نفس توقيت كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد نشرة 6 حتى 7. إلى اللقاء.
2: فلاش سبورت. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: الدكتور حكيم.
6: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطايبة بالقداء، يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من نظافة يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلامي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كان وقع التسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
5: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: السادسة مساء مساءً على موجة الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد 3 قطع أراضي ستخصص لتهيئة مقاسم سكنية اجتماعية خلال هذه السنة في كل من بن عروس وأريانا والمهدية. اليوم انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف إيران بقوة إذا فشلت في توقيع اتفاق مع واشنطن. أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في إعداد 3 قطع أراضي موزعة بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي في إطار برمجة تهيئة مقاسم اجتماعية بهذه الأراضي خلال السنة الجارية. وأوضح على هامش افتتاحه الرسمي صالون المشاريع السكنية التمويل والتجهيزات المنعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة إلى تاريخ 13 من جوان الجاري، أوضح أن هذه المقاسم التي تتراوح مساحتها بين 100 و250 مترا مربع موجهة لفائدة الفئات الاجتماعية المحددة ستكون كلفتها مدعمة من الدولة.
10: الوكالة انطلقت توا في إعداد 3 قطع أراضي موجودة في المحمدية سيدي ثابت، هذوما زوز كل واحدة تقريبا 13 هكتار، عندنا في السواسي زاد ولاية المهدية تعدد من الهكتارات في شقة تهيئتهم. المقاسم الاجتماعية هذه إن شاء الله سنة 2026 مش نشرعوا في التهيئة متاعها. مقسم الاجتماعي تقريبا باش يكون المساحة متاعه في حدود 100 متر مربع، يوصل حتى 250 متر مربع، وبكلفة فيها دعم من الدولة التونسية. علاش؟ لأنه الأراضي هذه تم اقتنائها طرف الوكالة العقارية للسكنة تقريبا ب 30% برك من الكلفه نتاعها الاصليه، وبالتالي مش يكون الكلفه للمقسم الواحد في مؤهلات فئه اجتماعيه معينه واللي هي ما تتجاوز 3 مع تسميق، وهذوما تقريبا نجموا ندعوهم من توا يتصلوا بالافاش ويدخلوا في المنصه نتاعهم ويسجلوا حتى يكونوا مستفيدين ان شاء الله من البرنامج هذا الاجتماعي. اكيد الكلفه نتاعها مش تكون فيها دعم من جانب الدوله، ويمكنها من انه يبني بالبناء الذاتي معناتها بعد ما يتحصل على الرخصه نتاعو مسكن اللي يراه هو ويحلم به. ونأكد أنه هي مش تنطلق قبل موفى سنة 2026 التهيئة وكذلك الإسناد للفئات الاجتماعية المذكورة.
9: وأعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في تصريح لخولة سليتي تواصل المفاوضات حاليا لإيجاد آليات جديدة لتدعيم توفير السكن بأيسر الظروف، من ذلك مراجعة نسبة الفائدة على القروض.
10: فما مفاوضات موجودة دائما بين القطاع العام والقطاع الخاص وحتى مع المجلس النيابية حتى نلقاو آليات أخرى لتدعيم توفير السكن هذه بأيسر الظروف. ومن بين المواضيع المطروحة هي كيفاش نلقاو ولا نراجعوا لتو هذوما اللي هما مرتفعين، وإن شاء الله نتوصلوا إلى معلومة نقدموها في الإبان في إطار أعداد ميزانية القادمة واللي هي 2027 واللي انطلقنا فيها من تو.
9: صالون المشاريع السكنية التمويل والتجهيزات يمثل فرصة للتعريف بالمشاريع السكنية الجديدة في القطاعين العام والخاص والتطرق إلى الإشكاليات التي يعيشها القطاع والحلول الممكنة لها، وفق ما صرح به عدد من المشاركين للزميلة نفيسة حسني.
11: الهدف نتاعنا في المشاركه في المعرض هذا ان نعرضوا المشاريع نتاعنا. اون فيت عندنا توا بوغ لو مومون قاعدين نبيعوا في برج تويل، وعندنا مشاريع مستقبليه في المروج 6 مروج 3.
12: احنا بروموتور بريفي في تونس. المعرض هذا فرصه لنا احنا باش نقربوا شويه للكليونات باش نوريهم عروضنا التجاريه الجديده اللي موجوده، خاطر ديما عندنا جديد احنا ما شاء الله. كي جينا الكليون ياخذ فكره اكثر من اللي نبداو غاديكا في البيرو يبدا محصور ببروجي بركه لهنا، نوفروا له العروض نتاعنا الكل وهم بعد يعمل الشواء نتاعو.
13: خطوه من احنا باش نقربوا للمواطن اكثر. عندنا مشاريع بصدد التسويق، نطلب من الاخوه المواطنين انهم يتصلوا بينا في ستون تاعنا في المعرض باش ياخذوا كل المعلومات الضروريه، كسوا على المساحات على الاثمان وكل التفاصيل اللازمه ان شاء الله.
9: أفاد مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خميس الوسلاتي بأن حجم النفايات الصناعية والخطيرة في تونس يقدر بنحو 150 ألف طن سنويا. وأشار خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد إلى إشراف حوالي 100 شركة على معالجة هذه النفايات، على أن يتم قريبا التعاقد مع شريك خاص لاستغلال المنشآت لمدة 20 سنة.
14: النفايات الصناعية هذه حوالي 150 ألف طرنات سنوياً. كي نقول النفايات الصناعية هي النفايات الخطرة، تم ضبط قائمة النفايات الخطرة بأمر، وعلى ضوء ذاك الوكالة تعملت كشف دي شيء. وبعد بنات الانفراستركتير وانسيسويت تو نحن في القريب العاجل إن شاء الله أن يكون عندنا شريك خاص في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، يجينا شريك خاص لاستغلالها المنشآت هذه لمدة 20 سنة. حوالي 100 شركة خاصة، تم بعض الشركات خاصة، وهذه الشركات الخاصة تأخذ ترخيص من وزارة البيئة موجودة على الساحة وقاعدة تقوم بعملية المعالجة.
9: من جهة أخرى، أكد مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وجود 11 شركة في تونس مختصة في معالجة النفايات الطبية موزعة على جميع جهات الجمهورية.
14: النفايات الطبية عندنا 11 شركة مختصة في معالجة النفايات الطبية، لحسن الحظ موزعة على كامل تراب الجمهورية. الشركات هذه قاعدة تتعاقد مع المستشفيات اللي تابعة وزارة الصحة أو الخواص، وتهز من عندهم النفايات الطبية تعمل لها في تعقيم وبروياج عملية رحي وتعقيم وتحطها في المصب المراقب. كمية اللي تنتجها المساحات التونسية حوالي 18,000 طرناتة في العام، منها 7,000 خطرة. نحن تو المؤسسات المرخص لها من وزارة البيئة تلبي حاجيات المؤسسات هذيك، ديجا الكاباسيتي بتاع المؤسسات هذيا توصل 23,000 طرنات في السنة.
9: تم اليوم الافتتاح الرسمي للاستوديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بمؤسسة الإذاعة التونسية. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت في نقطة إعلامية أن التقنيات الجديدة تمثل ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية من حيث الصوت والصورة، مشيرة إلى أنه سيتم في الجزء الثاني من هذا البرنامج تعميم التقنيات الجديدة على بقية الإذاعات التابعة للمؤسسة.
15: على مستوى الصوت باش تكون ثم نقلة نوعية هامة جدا. برشا من زملائي التقنيين قالوا ثورة تقنية، كلامهم أنا نتبناه، لأنه إذاعة التونسية كمرفق عمومي أول إذاعة على مستوى الوطن تستعمل هذه التقنية. إذاعات الغربية ما بدتش تخدم بالتقنية هذه متاع الصوت إي بي، وهذا الحقيقة يخلينا نعتز بالإذاعة التونسية باعتبارها مرفق عمومي، اختيار ضروري كان لازم، لأنه الإذاعة اهترأت الأدوات التقنية متاعها. بدينا بسبع إذاعات: الإذاعة الوطنية، ثم إذاعة تونس الدولية الاغتسيي، ثم إذاعة الشباب، وإذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكاف، إذاعة قفصة. وستشمل هذه التقنية إذاعة تونس الثقافية، إذاعة الزيتونة، إذاعة المحلية بالقصري. قول هذه أدوات للصحفي لصنع المضمون عموما، لكن اللي يهمنا الكل هو هذا المحتوى وهذا المضمون، حتى في النهاية نكسب ثقة المستمع وثقة المشاهد اللي يقعد هو الهدف الأسمى والأرقى. شعارنا وين أنتي وين الإذاعة.
9: المسؤول التقني بالإذاعة ذاكر مليتي أكد أنه تم تركيز منظومة جديدة تواكب أحدث تكنولوجيات البث الإذاعية.
16: مواكبة للتطور الرقمي في العالم، تونس خذت خطوة انها باش تواكب الشيء هذا، على خاطر الطريقة القديمة معناها الماتيريال ما عادش يتبع، ما نجموش ناخذ دي بيس دو شانج. في الإطار هذا وقع تركيز بالضبط 7 استوديوهات، الانطلاق نتاعهم كان اليوم الحمد لله. وقع التركيز نتاع المنظومة هذه اللي الراديو اوفر اي بي، معناها المنظومة ولات رقمية فول اي بي. دونك هذا في انتظار انه نكملوا الربط بقية نتاع بقيت الإذاعة. وقف جيش تقني كامل، حاجة جديدة ثم اللي اكتشفها، ثم اللي كان يقرا عليها عنده 10 سنين، ثم اللي شافها. المواكبة تكون ديما بالتكوين.
9: تنطلق مساء اليوم منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى غاية 19 من جويلية المقبل. ورغم صعوبة المهمة تطمح تونس من خلال مشاركتها 7 في المونديال للعبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في هذه المنافسات التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا. معز جليبي والورقة التالية.
17: حققت تونس في أول مشاركة لها في كأس العالم عام 1978 بالأرجنتين أول فوز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ المنافسات بعد تغلبها على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أن تتعادل مع ألمانيا الغربية دون أهداف وتخسر أمام بولونيا بهدف دون رد لتنسحب من الدور الأول رغم أدائها الجيد. وبعد غياب دام 20 عاما وفي عام 1998 عادت تونس إلى النهائيات في فرنسا حيث خسرت مع كل من أنجلترا بهدفين دون رد وكولومبيا بهدف لصفر قبل أن تتعادل مع رومانيا بهدف لمثله. وفي نسخة كوريا الجنوبية اليابان 2002 تعادلت تونس مع بلجيكا بهدف لمثله وخسرت أمام روسيا بهدفين دون مقابل وبنفس النتيجة أمام اليابان. وفي مونديال ألمانيا 2006 تعادل المنتخب التونسي مع السعودية بهدفين لهدفين وخسر أمام إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأمام أوكرانيا بهدف دون مقابل. وبعد غياب عن نسختي 2010 و2014 عادت تونس للمشاركة بمونديال روسيا 2018 لتخسر أمام أنجلترا بهدفين مقابل هدف وبلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن تحقق فوزا معنويا على بنما بهدفين مقابل هدف ليكون أول انتصار لها في المونديال بعد عام 1978. وفي النسخة الأخيرة للمونديال في قطر اكتفت تونس مجددا بالدور الأول رغم حظها 4 نقاط من تعادل مع الدنمارك وخسارة من أستراليا وفوز تاريخي على فرنسا حاملي لقب نسخة 2018. وتتطلع تونس لمشاركة مشرفة في مونديال 2026 رهانها العبور لأول مرة في تاريخ مشاركتها إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة بعد أن وضعتها القرعة في مجموعة صعبة مع كل من هولندا واليابان والسويد التي ستكون الاثنين المقبل منافسنا الأول في هذا المونديال. فحظا وفيرا لمنتخبنا الوطني في هذه المغامرة الجديدة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة إذا فشلت في توقيع اتفاق مع واشنطن، متوعدا بالسيطرة قريبا على البنية التحتية للنفط والغاز الإيرانية وفق تعبيره. وأشارت مصادر إعلامية إيرانية اليوم إلى سماع دوي انفجار قبالة جزيرة سير الساحلية، فيما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات دون طيار استهدفت الأسطول الخامسة التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. على الصعيد السياسي، ورغم التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، كثفت إيران والولايات المتحدة جهودهما للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع تركيز المحادثات على آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وفق مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي. وقالت المصادر ذاتها إن تبادل الرسائل بين الجانبين لا يزال مستمرا بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها. وقبل ذلك، كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران لا تزال متمسكة بخطوطها الحمراء في مسار المفاوضات، كما تعتبر أن هذه المطالب الأمريكية غير منطقية وتتجاوز التفاهمات المطروحة بين الجانبين. على الجبهة اللبنانية، تواصل اليوم القصف الإسرائيلي على لبنان مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، في الأثناء وسع الاحتلال الصهيوني عدوانه باتجاه مناطق البقاع الغربي شرقي لبنان في تحرك ينقل التصعيد من حدود المنطقة العازلة التي هدد الاحتلال بإنشائها في الجنوب إلى العمق الحيوي للبنان. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجومين صاروخيين استهدف تجمعا لآلية وجنود للجيش الإسرائيلي بمحيط بلدة طير حرفة جنوبية لبنان، فيما أصيبت مجندة إسرائيلية إثر هجوم بطائرة مسيرة متفجرة استهدفت القوات المتوغلة في جنوب البلاد. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد 3 قطع أراضي ستخصص لمقاسم سكنية اجتماعية في كل من بن عروس وأريانا والمهدية. اليوم انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف إيران بقوة إذا فشلت في توقيع اتفاق مع واشنطن. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
18: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. الاجواء لهنا اجواء متميزه جدا، انطلقت مليون بطبيعه مع افتتاح الاستوديو، استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي. بطبيعه الموعد كما سمعتوا استوديو المونديال يتزامن مع افتتاح كاس العالم الولايات المتحده الامريكيه، كندا وايضا المكسيك. والاذاعه الوطنيه التونسيه تعيشكم على امتداد المونديال من الوقت هذايا بالذات 6:26 تعيشكم مع أجواء المونديال. اليوم استثنائيا أنا مش نكون معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في مواكبة لافتتاح المونديال من المكسيك، لكن على امتداد الأسبوع إن شاء الله مش نكون معاكم من التوقيت هذية 6:04 حتى 7:00 متاع العشية. في الموعد هذية معايا زميلي مهدي عبيد، أهلا وسهلا مهدي.
1: مرحبا نجو.
0: مرحبا. والأجواء الأجواء شو؟
1: حلوة برشا، حلوة برشا، كل شيء في الأحمر اليوم، منتخب بالأحمر.
0: ما يسلمش مهدي في مريو المنتخب.
1: استوديو بالأحمر ونعرفش يقولوا في كاس العالم، يعني مونديال مبروك ولا حاجه، ان شاء الله نستفيدوا به، وان شاء الله كوب دي موند هذه تكون طالعه خير معناها على بلادنا وعلى ليكيب ناسيونال توانسه كل سنه وفي المنتخب الوطني. والناس كل تو قاعده تسال توقيت الماتشات كان هكا فرصه انه زاد نذكروهم للاذاعه الوطنيه ان شاء الله تكون في المتابعه لكل المقابلات، ايضا اربع سوايع في كل مباراه، ساعه قبل وساعتين ونص الماتش وساعه بعد الماتش، ان شاء الله يتعداو ثلاثه سوايع، اكثر من ثلاثه سوايع ونص معاك نجوى، يتعداو حلوين ونعطيو اضافه للمستمعين
0: ان شاء الله. احنا بطبيعه في الموعد هذايا مواكبين لافتتاح المونديال مع دخول اوتشوا بطبيعه الحارس العملاق والتاريخي في
1: ستة مونديالات،
0: ستة مونديالات كيف وكيف ميسي كيف كريستيانو رونالدو. انا ما نفيقش بيه اوتشوا فوسط السيزون، ما نفيق بيه كان موجود في مونديال من المونديالات. بطبيعه واحد من اهم الحراس اللي كانوا موجودين في كاس العالم، ويواصل في عمر ال 40 سنه، باش حطوا على هذا واكثر باش تلقاو كل الارقام كل الاسماء، المنتخبات بطبيعه اللي مرت على المونديال، النجوم اللي تلعب اخر مونديال، النجوم اللي باش يكونوا موجودين واللي بطبيعه الاحباء نتاعهم ياملوا انه تشهد ميلاد نجوم جديده في كاس العالم هذايا. كل هذا باش نتحدثوا عليه في الموعد نتاع المونديال
1: ان شاء الله. هذا هو، ويكونوا عنا استضافات وبعض التصريحات طبعا والتقارير باش نحطوا الناس في الاطار. ما حسيت حاجه تبدلت في الكوب دي موند، ما نعرفش اسكو احنا كبرنا شويه ولا معناها فما ثوره تكنولوجيه خلات زاده فما شعر معين يتنحى. قبل كي كنا صغار كنتذكرك المجلات اللي تابعين الجرايد
0: ونعبيو المجلات بتصور نتاع
1: الملقيد نتاع المونديال، كانوا يصدروه الصحف التونسيه لهنا، يعملوا لنا كل ملحق اللي فيه كوب دي موند، ويقعد الدليل نتاع كوب دي موند كامله.
0: التكنولوجيا ممكن غيرت برشا حاجات،
1: تنزل على بوتون في التليفون ولا بي سي يخرج لك كل شيء،
0: مساحه نتاع احاسيس كامله تعديت بطبيعه فينا كيما برشا ناس زاده كانت العشويه والقيلوله. احنا ساعه في الجيل نتاعنا، وممكن انا اكثر شويه منك عمر بطبيعه،
1: اصغر مني انت الحقيقه،
0: بالروح والبركه بطبيعه يعيشك. بالنسبه للاجيال نتاعنا القيلوله هي ورولان جاروس بطبيعه، المونديال ورولان جاروس بطبيعه كان فيهم شارم كبير ياسر،
1: فما اللي مغرومين بالتور دو فرانس، فما اللي مغرومين بالحق، راهو هذوما التظاهرات الرياضيه الكبيره يذكرونا بكيامات الطفوله والشباب، وفما دي روبير يقعدوا وجوان بالذات. هذه كاس عالم مختلفه شويه، تو بعد تباعا نوصلوا لبرشا اخبار تخص كاس العالم، ونطرحوا سؤال نجوى، هل انه فعلا كاس العالم مهدد بعدم النجاح ولا لا؟
0: لانه صارت برشا بوادر، ممكن هي في العاده كلمه بوادر تهزنا لحاجه ايجابيه، لكن صارت برشا حاجات سلبيه في بدايه المونديال هذا، حتى ما يحطوا قبل ما يحطوا ساقيهم بطبيعه الملاعبيه في التيران، برشا حاجات صارت ممكن تخلي المونديال هذا باش نقولوا اقل متابعه، لا المتابعه باش تكون قياسيه في العالم الكل، لانه الناس الكل تحب لعبه كره القدم، الناس الكل تامل انه تشاهد نجوم جدد، تشاهد المنتخبات نتاعها اللي ما هزتش، تشاهد ايضا كره قدم جديده مع التنقيحات اللي باش نجيو عليها بطبيعه بالنسبه للتحكيم، لكن فما حاجات صارت ممكن نقصت شويه من الشارم تاع المونديال.
1: بالضبط هذا هو، وخاصه انه امريكا نفسها الولايات المتحده عملوا والنجوى عاشت تجربه مماثله شويه في كاس العالم للانديه، راه ما كانش نجاح كبير ياسر، رينا عواصف، رينا تقلبات جويه، رينا ايقاف للمباريات، تاجيل معناها
0: لكن اللي يفرق مهدي ممكن بالنسبه لكاس العالم للانديه، لانه الرقعه نتاعها كانت صغيره شويه، يعني بتواجد نوادي، انا كنت موجوده في الولايات المتحده الامريكيه عم ناول في رحلة الترجي الرياضي التونسي، لكن ما كانش بالمشاكل اللي ريناها بالنسبه للمنتخبات هذيا. شفنا السنغال شنو صار فيها، شفنا اوزباكستان زاده، العراق مشكل مع لاعب وايضا مع مصور مشى. عمر ارتان اللي كنت نسمع فيك في النشر اللي تحدث عليه بطبيعه وجاء العوض انه باش يكون موجود كحكم رئيسي بطبيعه في السوبر كوب الاوروبي مع لقاء البي اس جي واستون فيلا. فمشاكل كثيره تخلينا نقول وانه السياسه قد تغلب على كره القدم.
1: وقت اللي الفيفا تمنع تماما تدخل السياسه في الرياضه، انا والله سمعت تصريح انفانتينو فيما يخص الحكم الصومالي يقول لك احنا ما عندناش دخل. اما فرضا كان جات دوله عربيه، كان جاء في مونديال قطر مثلا وصارت لقطه مماثله ولا مشابهه، لن يمنع. واذا كان منع فانه يتم تسليط معناها عقوبات على البلد المستضيف.
0: نأكد تقوم الدنيا وتقعد وتصير مشاكل كثيره.
1: ولا اما شوف اللي يقعد في البال علاش هالقصص هذوما، حتى كان فما خيبات ولا مشاكل تقعد كل الصور اللي باش تقعد في مر السنوات والتاريخ عالقه في الاذهان. الحكم الصومالي معناها استقبلوه استقبال الابطال،
0: صحيح
1: استقبال رئاسي رسمي حكومي، الشعب في الشوارع في الكياسات يحيوا فيه. وهو من قبل هذية الحكم هذية عنده شعبية كبيرة، كان ملاعب كرة قدم وعنده القاعدة الجماهيرية متاعه، معناته من أفضل تقريب الحكام في إفريقيا. معناها نشوف الصور اللي تقعد
0: ساعات حاجة تقلب لك عصاية تكره شيء. شوف
1: هو بطلته في العالم
0: نجوى،
1: وشو تصريحاته ولا قال أنا خرجت من بلادي ورجعت لبلادي، وديما نقطة الانطلاقة من بلادي ومسلم محلاه معناها وصومالي
0: تهتف باسم عمر أردان.
1: فما زاد العراقي اللي حكيت عليه، أيمن حسين لعب في النادي رادي صفاقسي كتذكر المهاجم
0: لساعات طويلة، قعد
1: قال لك تشابه في الأسماء، خاطر يبدو أنه فما واحد أيمن حسين مصنف من طرف الولايات المتحدة أنه شخصية ممنوعة من دخول تراب الأمريكي، وبالتالي قعد ساعات وهو ينتظر.
0: حسيت لي احنا بدينا بالسلبيات نكمل في السلبيات وبعد مشيو دايداي مع شاكيرا بتبيعة. من الحاجات زادة اللي صارت، انت حكيت مهدي على أنه تدخل السياسة في الرياضة ممكن هو اللي طغى على المونديال هذايا في بدايته قبل ما قلت انا تبدا المقابلات. فما هايتي البلاد هذايا تحب تلعب بقميص تشير فيه لعلم بولونيا، في العاده تلعب به، لكن في المونديال هذايا اليوم جاي القرار وانه ما تلعبش به. هو علاش تلعب بعلم بولونيا؟ كانت نابليون كان عمل هجمه على هايتي وقتها خاض عليها واستنجد به جنود بولونيين، لكن البولونيين وقت اللي مشاو لهايتي قعدوا مع سكان المدينة انضموا لهم وحاربوا الفرنسيين. فهما بطبيعة كما قلت مكرمين معززين عندهم البولونيين، وقعدوا ينظروا لهم بك النظرة متاع التكريم. لكن كما قلت اليوم الفيفا أصدرت القرار متاعها بمنحهم.
1: هذا هو، هذا لازم الفيفا تاخو هي معناها بزمام الأمور وتمنع كل القرارات اللي فيها تدخل سياسة في الرياضة. فما زادة كنت حب بعته ونرجعه شوية للدوسي متاع إيران، خطر عديد من الأخبار،
0: الملف الأصعب بتبعه،
1: الملف الأصعب والتحدي الأصعب للجنة التنظيم. وآخر الأخبار فما حتى يقول لك فما حالة معينة تنسحب فيها إيران وتهدد بالانسحاب، وبعد اكيد نرجعوا لها باكثر تفاصيل.
0: هذا شويه من برشا بتبيعه باش تلقاوها في الموعد هذايا المونديال. داي داي ايكو دالي الي ليتس جو هكا غنيت شاكيره.

0: كان قاب قوسين او ادنى من الانتقال للنادي الافريقي. احنا نعملوا مشكله تو نحكيوا عليه
1: ايش عملنا
2: 24 ساعه في النادي الافريقي.
0: دونك ايمن ما شاء الله عليه بالحق نجم.
1: اما كي جي نهار مونديال هو بيدو الاحساس يولي حاجه اخرى.
0: والمنتخبات هذوما يتبعهم وبرشا من المنتخبات الاوروبيه يعرفهم برشا
1: هذيك علاش نحاولوا نستفادوا منه بالطبيعه.
0: يعطيك الصحه.
2: شكرا مشكورين انتم على الاستضافه صاحب
0: بالكل. اي احكي لنا على نهارك وشنو تغييراتك واسكو تو باش تولي تعيش كيما برشا توانسه بالليل وترقد في النهار
1: حتى في النهار فما مشكل. هادي عسليمه هادي جبنياني بالطبيعه صديقي العزيز مرحبا هادي اهلا وسهلا. وايضا مبروك لزملائنا في اذاعه شباب بالطبيعه.
0: شفت الاشاره
1: بالمريول حاشو بالمريول
0: معجب بالمريول
2: كي تجي لهنا برشا عباد عندك برشا مريتهم تشتراهم.
0: اي اي اي الاذاعه الوطنيه والاذاعه التونسيه تلم الناس
1: تلم الناس
0: سي الهادي هذا قميص المنتخب قميص غالي ما نبدلوش. قداش تعطيني فيه انت؟
1: لي هو يعطي الصحه هو جابني صافيه قال له محلي قال لك
0: شكرا هدود ربي يخليك. هادي تحياتنا لزملائنا الكل في دعشه.
1: اكيد اكيد اكيد قلت انه بالنسبه للمونديال حاجه اخرى تبدل امور. قال لك هو كيفاش نسق امورك بين ليل ونهار الماتشوي تعرف فما ثلاث فما الخمس فما الخمسه نتاع العشيه فما
2: سته
0: ثمانيه نتاع الليل
2: اللي في المكسيك في المكسيك مخر يبداو واللي في
1: وسط النهار هما توا
2: في امريكا في اوقات عاديه. بون شو نقول لك انت والخدمه توا احنا بحكم خدمتنا احنا نجموا نسهروا مع سولون الملاعب اللي تخدم في معناتها باش تكون صعيب عليهم النسق رغم اللي ديما نقولوا صيف. بون حتى شانس يونيك تبدا دوزيام معناتها في جويليا دونك مانيش عارف كيف باش يعملوا العباد.
1: والحمد لله انه وقت الدراسه توا فماش دراسه ممكن اللي قعدوا شويه الطلبه اللي عاديوا في الامتحانات. اما الحقيقه لخبطه في العالم الكل هو بالنسبه للوقت.
2: لا لخبطه كبيره ياسر بالحق لخبطه كبيره ياسر ومونديال معناتها بون ان شاء الله يتعدى ان شاء الله يتعدى شاء حلو. البدايات ما كانتش كيما هي
1: المؤشرات كنا نحكيو عليها توا
2: المؤشرات ما هيش هي
1: اكثر
2: ولكن
1: حاجه
2: اسمع كتبان بالكوره يا نجم كتبان بالكوره في التيران كل تنسي هذا
1: صحيح صحيح.
0: اسمع انا عندي ذكرى مع الكوب دي مونت العام الوحيد اللي عاودته في القرايه كنت قراي الحمد لله هو 2002 2002
1: كوريا واليابان كوريا
0: اليابان نقرا في السنه الاولى في الثانوي ولا في النوفيام
1: يا مهدي ما تقولش على عمر خاطر انا كوريا واليابان انا كنت في اللي ماتش نتاع
0: يعني بيه انا كان قريت على روحي راني هي كيف ماتش في ده معناتها في اول عام في الليسي دونك تزامنت مع الكوب دي موند مع وقت الامتحانات وكل ما لازمش نقرا الحق نتاع ربي ضيعت برشا وقتها من روحي. اما الشارم اللي كان موجود في كاس العالم حاجه واو ما
1: كملنيش برشا وهبي
0: بالعكس والله يا شباب نجوى اصغر واحده فينا
1: بالغرام انا قعدت بالغرام
0: ما شاء الله عليك.
1: كوب دي موند كوريا واليابان قعدت في بالي برشا لانه الوحيده اللي كنت خذيت حوار مارسيل دوسايي وقت الهزيمه نتاع منتخب الفرنسي حتى حد ما حب يعمل حوار في الفانزون لا سول وقتها اللي خذيت الحوار مع مارسيل دوسايي حتى الناس الكل رفضت المنتخب السنغالي بطبيعه كلهم يعني
2: هذا يسمى عباره هزيت كوب دي موند راك عباره هزيت كوب دي موند طلع الاعلام بالحق
1: بالنسبه لي اي وقتها
2: بالحق
1: بالغرام بالمحبه نتاع خدمتي بالنسبه لي انجاز.
2: صار المنتخب الفرنسي خاسر واحد بليش
0: صعيب انه تاخذ وقتها استجواب. يعطيك الصحه نجوى وان شاء الله دمتي متالقه.
1: يعطيك الصحه نكملوا بطبيعه في المونديال هذا اللي قال هو كي تبامبي الكره تبدل حاجه
2: اكيد تبدل حاجه وتولي تبدا تستنى وتحط يولي نهارك معناتها سانكرونيزي على الاوقات تحل التليفون تشوف وقتاش المباراه. بون للامانه باش ما نكذبوش على فما مباريات باش تكون فما عباد باش تعمل لك البوز
1: صحيح.
2: في مباريات
1: باش تحضر روحها الماتش
2: صحيح
0: انا البوز هذيك ما نعملهاش في كاس
2: انا وياك ما نعملوهاش
0: ما نجمهاش
2: ماكش فاهمني انا
0: قلت لازم مره كل اربع سنين جو بروفيت نتفرج في كل شيء
2: شو
0: وتابع خدمتنا لازم زاد نتفرجوا في كل شيء.
2: حتى شو السنة 48 مباراة ولا قديش؟
1: اي لأول مرة هي
2: 48
0: 104
2: 148 منتخب 104 مباراة اللي تحكي لي أنت قبل كان أقل 54 مباراة و52 مباراة سامحني وغيره
0: 32 جمعية
2: صحيح دونك مش كيف جملة ولكن أنا قلت لك فما مباريات باش تلقاهم ما نعرفش انا مع كل احتراماتي ظهر في مباراه ايران
1: كوراساو
2: لا كوراساو
1: هذيك بنما
2: لازم يتلموا زوز مع كل احتراماتي ايران ونوفيل زيلاند ما نتصورش نسهروا له كان يبدا الماضي ساعه نتاع
1: لا ولا فما ناس تستنى في رده فعل ايران
0: ايران ايران, إيران في قصه
2: ايران في قصه ضد نوفيل زيلاند
0: لا لا ايران يمكن اكسترا سبورتيف اكثر منه كما قلنا قبيله نجوى
2: غلط اكزومبل نوفيل زيلاند وكوراساو شكون باش تفرج فيه
0: وي
1: وفي كل ساعه سي باسي لازم تعمل بوز لازم
0: بلي بلي بلي باش نسلك خمسه اسئله سريعه جدا في كلمه جاوبني شكون ترشح باش يجي كاس عالم
2: والله هو فما زوز انا فما على الورق فرنسا

0: لا لا لا خاطر ما فماش خاطر فما فرنسا وفما منتخبات اخرين تنجم تسير علينا كوت ديفوار ربحت فرنسا انا بعد ما ربحت كوت ديفوار انا كانت عندي اون ايكيب امباتابل فرنسا بالحق معناتها اللي على البنك وحدهم يخلطوا دومي فينال فاسيلمون قولوش جيز ولكن ال11 اللي قاعدين يلعبوا تو بالفورم على اوليزي وشركي زاد الزوج اللي طلعوا سنه يتسماو معناتها التيكيب ناسيونال مش من تو بديت تاع فرنسا فهمت ولا تحكيه اخرى امباتابل
1: وشكون اللاعب اللي تتوقع انه يكمل نجم البطوله معناتها
0: هاري كين
1: هاري كين
2: هاريكين راجل كبير
0: تدخل عليه اللي عملوا في البايرن كان صغير وتو بعد شهرين شو اللي راجل كبير
1: والله
0: سألتني جوابي أنا
1: هذا لا حقك
0: أنت تحكي بروباتا تحكي بروديش ولكن أنا هاريكين راهي باش يكون ينجم يكون نجم بالحق من من من من يظهر لي آخر مهاجم معناتها أفون سونتر معناتها هاد الآخرين كل ديبيتور تفضل
1: فما لاعب عربي تتوقع نجاحه معناها السنة
0: عربي
1: فما حديث على حكيمي انه نجم يكون زاد مستوى
0: هادي حكيمي راه ما عادش
2: هادي
0: حكيمي ماهيش مفاش راه حكيمي ما فيش نحكيو هز دو تشامبيونز ليغ ورا بعضهم معناتها هذه عادي نتاع الدنيا راه باش انه حكيمي يكون ما بينات لي بريتوندون باش يكون من احسن خمسة عشرة لاعبيه في الكوب دي موند هذه ما سي ديبوندرا من المغرب باش تعمل كل ما تقدم كل ما جمعيتك
2: كريستيانو ينجم
0: كريستيانو ديما موجود في كريستيانو ميسي هذوما على رواحهم نحطوهم في شيره وحدهم بعد نبداو نحكي
1: ولكن
0: الفاريز اللي معاه خوليان الفاريز تاع اتلتيكو هذاك زاد ينجم يكون هذاك زاد مع هاري كين ينجم يكون حاجه اوليزي بيان سور اوليزي
1: سؤال نجوى ربما اعمق شويه من هكا مش ندخل برشا في التكنيك تاو
0: تفضل انت خمسه ديجا في الواحد قلنا درجين
1: لا لا وهي سؤالها مهم برشا برشا يستناو بعد ميسي 22 اسكو رونالدو
2: اللقب الوحيد اللي ينقصوا معناتها
1: رونالدو اسكو نجم يهز كوب دي موند ولا لا الناس الكل قاعده تستنى
0: والله فما حوار امبارح بالزهر متى احنا ما حكيناش ما قلتليش باش نحكيو فيه ولكن تو المختصين في البرتغال معناتها وسيرتو في البرتغال يحكيو على انه المشكله تو في البرتغال انها كلها تعمل على الفرديات معناتها فريق ماهوش منتخب ماهيش ايكيب معناتها هاو برونو فرنانديش يعمل اكسبلوا هاو كريستيانو هاو كانسيلو بون لياو تو ورقه حمراء ما يلعبش المباراه الاولى ولكن كيف زاد ينجم يعمل اكسبلوا برناردو سيلفا هذم كلهم لاعبيه شو اسمه نيتو البارح رينا الهدف اللي سجلوا ترينكاو هذم كلهم لاعبيه اللي مانيش نراو في خدمه كبيره نتاع ايكيب ولكن نراو في فرديات شو اسمها البرتغال دونك اللي يخوف البرتغال انه نهار اللي يبداو المعبيه هذوما مش في فورما ما نتصورش البرتغال باش تكون في احسن حاجة. ولكن بالحق منتخب يعج بال بال بال بالنجوم وانا نتصور باش يمشي البعيد في
2: كملت الخمسة سنة
1: انا مازال ضايع ما شاء الله محليه استوديو كل مره نكتشف حاجه هكا
2: سيرتو انا وهبي دخلنا عليك يمين ويسار
1: الاستوديو ما شاء الله محترم جدا فيه كل شيء شوف لي زيليمون غاديك الوقت عبودة بحذانا تلفزة
0: لا بالحق ما
1: شاء الله
2: يوم افتتاح الاستوديو متاعنا
0: ان شاء الله كل شيء بالبركة ولكن هذا أكبر استوديو متاع
1: الإذاعة
2: أكيد
0: رقمي متطور نزيدو حويجة يولي تلفزة عادي
1: ما شاء الله
0: حتى إشكال
1: لا ويرتح برشا في
0: الخدمة إن شاء الله يكون مبروك علينا وعليكم
1: إن شاء الله عايش بارك الله فيك
2: إن شاء الله مبروك علينا بالطبيعة مازلنا مكملين معاكم بالطبيعة اللي خلط علينا توا احنا في الحصة اللي تسبق انطلاقة المونديال مازلنا في انتظار حفل الافتتاح المفروض أنه يبدأ 90 دقيقة قبل المقابلة المنتظرة تنطلق 8 متاع الليل في على ملعب ستيكا الشهير ملعب اللي يحتضن اللقاء جنوب افريقيا والمكسيك اللي موجود دائم بطبيعه في المونديال للمره 20 بعد شويه ضيفنا الثاني يكون موجود معنا في الاستوديو قبيله سمعنا داي داي الاغنيه الشهيره توا نتاع شاكيرا اللي هي الاغنيه المميزه نتاع المونديال احسن اغنيه قعدت في بالك بالنسبه للمونديال
0: بو انا مريض غادي منصور وكا
2: وكا وكا تو نسمعوها
1: عندنا وكا وكا نحب نحطوا له وكا وكا ولا
0: والله ريتها غدر هيك شاكيرا وكا وكا
1: ما احنا
0: اجتهاد عملت
1: انا ارحبوا توا 2022
2: قطر
0: يرحبوا لي يحب عليك
2: قطر
0: شاكيرا المهم شاكيرا
2: قطر وبعدين نرجع
1: بالسياره وكا وكا ابدعت في الموسيقى وقتها
2: ارحبوا

0: واصلين معاكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية على أنغام المونديال في الحصة الخاصة بمناسبة انطلاق كأس العالم مع زميلتي نجوى الطالبي. نوجه تحية مرة أخرى لكل المستمعين. في اللحظة هذه ينطلق حفل الافتتاح لنسخة كأس العالم 2026 في العاصمة مكسيكو. وبعد نرجع زيادة فما حفل افتتاح آخر ثانوي في أول مباراة تستضيف أمريكا
1: في كل مدينة
0: في كندا. يعطيك الصحة بالضبط نجوى. أيمن عبودة بدأ معنا تقريبا الحصه ويلتحق بنا المدرب سي محمد المساني. تحياتي كوتش، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مهدي ومرحبا باختنا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك
2: وان شاء الله حصه ممتازه كما الاستوديو الممتاز نتاعكم.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا اللي لبيتوا الدعوه. هكا في كلمتين، وينك وين حيك؟ كملت تجربه مع مستقبل جابس؟ ننتظر ان شاء الله منك تجربه اخرى.
2: كملنا تجربه مع مستقبل جابس، حاولنا كما تعرف الناس كل الظروف صعيبه نتاع الفريق، حاولنا ان نقولوا نحن نخليه فريق في الرابطة المحترفة الأولى، لكن الظروف صعبة
0: مادية،
2: ظروف صعبة مادية خاصة خاطر كما قلت حكينا قبيلة شوية في اللوف مهدي، الإفكتيف ماهوش خايب، جمعية ماهيش خايبة، الإمكانيات الفنية ماهيش خايبة، لكن ديما المال قوام الأعمال. إن شاء الله نتمنى من كل قلبي أنه الفريق يرجع لمكانه الطبيعي في أقرب وقت.
0: تحياتنا للجوابسية ولكل المستمعين في كل جهات الجمهورية.
1: حكينا قبل ما تجيب حدينا محمد لهنا في الاستوديو على المونديال اللي غير برشا حاجات بالنسبه للتونسي وذولي اللي في العالم الكل، برشا حاجات تتغير البرمجه نتاع المقابلات. عنا ماتش ما ثلاثه ماتش ماتشات نص الليل، ماتشات الخمسه نتاع الصباح، كيفاش البرمجه نتاعك؟
2: هو كاس عالم استثنائي، يظهر لي اول مره يصير على ثلاثه بلدان. اول مره
1: في زوز بلدان ومره هذه ثلاثه
2: بلدان، والعدد نتاع الفرق استثنائي. صحيح. معناها كل شيء استثنائي اليوم في كاس العالم هذا. البرمجة أصعب حاجة فيه البرمجة، تعرف الوقت التوقيت كيفاش مختلف جدا. باش نلقاو مشاكل في مباريات تاع 3 نتاع الصباح ونتاع ساعتين نتاع الصباح، نرش في المكسيك ممكن المشاكل أكثر من أمريكا، هكا المشاكل. لكن بطبيعتنا نحن مولعين بكرة القدم، لازمنا نضحيو ولازمنا نحاولوا كيفاش نسهروا، رغم أنه مشكلة في السهر معناها 3 نتاع الصباح. لكن
0: فما الإعادات زادة للتلفزيون الرسمي الناقل للمقابلات يعاود
2: ما تعرف
1: ديما
0: الشهر من الاول
1: ديما تنجم تتزامن مع ماتش اخر مبرمج له انت باش تفرج ديما
2: ديريكت ديما ديريكت وحده. فلذا يستحق كاس العالم، يستحق انه نحاولوا نسهروا ونشوفوا المباريات ان شاء الله.
1: ونذكروا مستمعينا بطبيعه مهدي انه ماتش ويت ليكيب ناسيونال باش تلعب ماتش 3 نتاع الصباح، الماتش الاولاني ضد السويد، الماتش الثاني 5 نتاع الصباح ضد اليابان، الماتش ايضا الثالث ضد هولندا نص الليل. مهما كان التوقيت اللي داع الوطنيه، الاستوديو هذا بالضبط يحتضن بطبيعه التغطيه نتاع المقابلات بالمحللين اللي باش يكونوا زيدا موجودين هنا في الإذاعة الوطنية. وهبي كان هكا نمروا التاريخ والهوامش الخاصة بالمونديال، ثم بعد بطبيعة مش نسمعوا غنية مميزة ذولي قاعدة في أذهان برشا ناس.
0: كأس العالم لكرة القدم تعتبر الحدث الرياضي الأهم على مر التاريخ، ينظمها الاتحاد الدولي للعبة وتقام مرة كل 4 سنوات. يعود الفضل في أحداث المسابقة للفرنسي جولي ريمي اللي تولى رئاسة الفيفا سنة 21. ريمي حرص على منح لوراغواي شرف تنظيم أول بطولة سنة 30 بمناسبة احتفالها بالذكرى 100 على استقلالها. أصحاب الأرض استغلوا الفرصة على أحسن ما يكون وتوجوا باللقب بعد الفوز في الدورة النهائي على منتخب الأرجنتين. استمر تنظيم البطولة مرة كل 4 سنوات بل ما تتوقف بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية في نسختي 42 و 46. شهدت بطولة كأس العالم عديد من التطورات على مستوى عدد المنتخبات المشاركة، حيث بدأت نسخة لوراغواي ب 13 فريق فقط، ثم تطور العدد ل 16 إلى 24، ومن نسخة 98 إلى نسخة 22 كان عدد المنتخبات المشاركة 32 منتخب. هذا ما يخلي نسخة العام الحالي 2026 قياسية بأتم معنى الكلمة، حيث يعتمد الفيفا لأول مرة كأس العالم ب 48 منتخب مشارك. ولأول مرة أيضا يقام المونديال في 3 دول هي أمريكا، كندا والمكسيك. على مستوى تتويجات نلقاو منتخب البرازيل الأفضل ب 5 ألقاب، يليه منتخب ألمانيا ثم إيطاليا. صنعت بطولة كاس العالم عديد من الأساطير كما البرازيلي بيلي المتوج بثلاثة ألقاب مع منتخب السامبا، مارادونا، ميسي، رونالدو غيرهم، بينما يعتبر الألماني كلوزو هدف البطولة حتى الآن ب16 هدف. رمز كأس العالم عرف زوز نسخ وحيدة إلى حد الآن، الأولى تسمى بكأس جول ريمي، هو التصميم الأول لكأس العالم، عبارة عن تمثال لآلهة النصر صنع من الفضة المطلية بالذهب واحتفظ به منتخب البرازيل للأبد سنة 1970 بعد الانتصار والفوز باللقب ثلاث مرات متتالية، قبل ما يعتمد الفيفا نسخة جديدة لكأس العالم في سنة 1974 يتم العمل بها إلى يوم الناس هذا. الكأس الحالية للمونديال مصنوعة من الذهب الخالص ذوق 18، فمن سيفوز بالكأس الغالية في نسخة أمريكا، المكسيك وكندا.
1: الكأس الغالية أمامنا بطبيعة، مش هذه متاع كيس جول ريمي ولا الكيس بطبيعة الثانية،
0: مجسم اللي عنا
1: مجسم ما غالي برشا، الناس كل بطبيعة اللي تلعب غاديكا مش الكل يلعبوا على الكوب دي مونت. كان نسأل أنا محمد بين الممكن، بين اللي نعم ينجم يهز الكوب دي مونت، بين الممكن اللي نجم يكون موجود من ثلاثة الأولانيين واللي ما عنده حتى أمل.
0: سألنا عبودة ديجا قبيلة نفس السؤال،
1: أعطيني في النعم، فما نمشي معك في الممكن.
2: في النعم فما فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا، هذوما في النعم.
0: ألمانيا لا مش مصنفة مع
2: في الممكن.
1: أنا معك أنا معك، أنا عندي ورقة متاعي قدامي حتى ألمانيا في الممكن.
2: في الممكن إسبانيا في الممكن، البرازيل في الممكن،
0: صعب شوي.
1: أنا زايدة معك، زايدة عليك الزوز، البرازيل وإسبانيا حاطتهم في نعم.
2: البرازيل بصراحة ديما تقعد، صحيح نعرف، لكن ديما تقعد البرازيل امبريفيزيبل، معناها لي ريزولتا نتاعها وجمعية كبيرة وناسيون تاع معروفة نتاع فوتبول وعندها تقاليد. ما ننساوش لونترونور أنشيلوتي اللي ماخو السيليكسيون هذية، نتصور باش تكون عندها بصمه في الكاس العالم هذه.
1: باهي
3: المانيا جوست خاطر مهدي قال المانيا، علاش ليه المانيا قبيله نحكي، وقلنا شكون احسن هداف في تاريخ
1: ميروسلاف كلوز
3: في في في تاريخ كاس العالم. المانيا ناقصها البيت ماتش عندها قبل كنا جارد مولر
1: صحيح، معناتها برشا ديجا كسر رقم جارد مولر، معناتها
3: بعد مولر الاخر اللي موش اتاكو، لكن كان هداف زاده نتاع البايرن نعرفوا الناس الكل، ما هي ما عندها ما كاي هافيرت سي با لاتاكون اللي باش يماركي لك 10 8 بوندو في كاس عالم، وجوار يدور برشا ما يقعدش في البوك، ما عندهاش شكل تسعه، وراه المنتخب اللي ما عندوش تسعه ما عندوش هداف صعيب ياسر باش يهز كاس العالم.
1: باهي نجي معاك للممكن،
3: ممكن برازيل كما قال لك،
1: اعطيني شويه، اهبط لي شويه من المنتخبات الكبيره، نحب نسمع ممكن اخر.
0: انا تعرف علاش على برازيل، انا نمن بانشيلوتي
3: في الممكن فان بورتوغال،
0: بورتوغال وي
3: مغرب، وما تعجبوش خاطر المغرب دومي فيليست قبل، وزاد الكويت
0: تهز كوب دي موند حتى بخروج راكراكي في الممكن،
3: راه ممكن نحكيو على فينال، معناتها راه كيما تهز في الفينال اي واحد نجم يهز، معناتها فهمت. انا عندي المغرب وكم تفرجت فيها، خاطر انا اللي كنت والناس كلها تحكي عليها ماهيش سيربريز، هي النرويج، الناس كلها تستنى في النرويج كفريق
1: باش
3: يكون هالاند وسورلوت وديغارد وغيره، بالحق منتخب اللي هو يخوف. وانت توريت في التصفيات عمل ايطاليا معناتها
0: يعني وعمل تعادل مع مغرب اميكال
1: مباراه
3: راه 1-1 وفيه ورا المباراه تاع 3 بلاش ميتون للمغرب، راه
0: ريت
3: حاجات سامولي في الكلمه تدوخ المغرب خروج بالكوره حاجات معناتها بالحق نتاع منتخب اوروبي ومعاش نحشموا منها، خاطر المغرب وصل دومي فينال. راه كي واحد خاطر يقول كيفاه المغرب وزعما اي المغرب دومي فينال النص اللي
0: فات،
3: مانيش نحكي على منتخب اللي 8 دو فينال في كل شيء يهز ولا ما تعداش دوري المجموعات.
0: فما مقاييس، فما مقاييس نحكيو عليهم كيما سي محمد معناتها كي قال برازيل مثلا لوجيك نظر الى نوعيه النجوم الكبار اللي فيها انشيلوتي وكل شيء. انا حكيت سورتو على النتائج الاخيره
2: هي
0: متذبذبه نوعا ما، ما عرفش تجاوزوها الازمه نتاع نيمار ولا شنو تعليقكم عليها، خاطر عملت بوليميك زاد ومصاب فينالمون معناتها
1: اي مش كنت جاهز في الماتش الاولاني. هو
2: المدرب اش قال فيه؟ قال راهو نيمار راهو ديما تو درنيرمون ما نعرفش يكون عندها
0: جديده
2: قال لاعب كبير ونستناو فيه نحنا ومحشنا به يكون موجود وعنده الامباكت نتاعو في ليكيب، معناها كي تسمع كلام قال كلام كيما هذايا بتفهم برشا حاجات.
0: ملاي زميلك انشيلوتي سي عبوده زملاء انتم
1: خويا ما غير وتفعك عدم هادي مش استنقاص لحد حد اكيد
0: جديين جديين شويه ما تراش بالحق انه معناتها برشا ناس دائما قال لك وكانوا شخصية أنشيلوتي اللي بالرسمي ما يحكم مع حد وكان في ريال مدريد زاد عنده قرارات موجعة في عديد من اللاعبين وكأنه تغير شوية تو لأنه بضغط جماهيري كبير هو اللي
3: كان نادر فما جواب ريال مدريد إكيب وهذا منتخب منتخب في كل دولة
1: صحيح مطلب شعبي انت شعبي. شفت الصور نتاع استدعاء نيمار ما تنجمش ما تستدعاش نيمار
3: باش نعطيك انا شكون اللي خذ بلاص نيمار خذ بلاص شكون
1: فما لاعب مصاب هو في
3: لا جو بيدرو
0: اي جو بيدرو
3: احسن مهاجم
2: مصاب
3: مش
2: مصاب
3: مش مصاب احسن مهاجم برازيلي
2: تحكي على اندرسون
1: اندرسون
3: ما احسن مهاجم برازيلي موجود توا يلعب في تشيلسي هداف ممتاز من احسن ما فهم
0: هو استيفاو ما مشيش زيد
3: استيفاو بو استيفاو ايليه معناتها مش ولكن
1: هي البرازيل منجم كيف تسميهم حتى اللي يلعبوا في اقل معناتها في درجه اخرى
3: استيفاو مازال عنده العمر رغم اللي انا عندي اسلام بروديج وماشي ورغم اللي راهو خسر بلاصته وتضرب في تشيلسي وما عادش تيتولير وغيره دونك ما نعرفش مشاكله بالضبط ولكن اللي تظن بالحق هو جو بيدرو وتصور كيما قلت لك تبدا راك في دوله على انشيلوتي يجيك تليفون من فوق شو
0: معناها من اجلي عيوني
3: كاترين
0: نيمار
2: شوف بالنسبه
0: نيمار نيمار
2: بالنسبه لانشيلوتي معناها راهو دبلوماسي كبير صحيح عنده قرارات حازمه وياخذ قرارات وشخصيه كل شيء لكن دبلوماسي في بعض الاوقات حتى في ريال مدريد شفناه في بعض الاوقات راهو يعرف كيفاش يتصرف يعرف كيفاش يتصرف ساعات يعطي شويه معناها فليكسيبل دون ان سونس يعرف
0: سوبل
2: اي
3: الوحيد اللي مش فليكسيبل كان جاي
0: صبري لموش عشان تضحك خويا صبري لموش معاه ونحبوه وقرارات وان شاء الله ربي يشوفه
1: ايش معنى انت تحب تبدا توا
0: لا من بعد
1: اي
0: قلبي
1: هاني شدت لك الفرانات
3: مورينيو الوحيد اللي كما قال توا محمد معناتها صحيح وراه المدرب هاو يعرف مدرب يكون فليكسيبل ما تنجمش تكون ريجيد مع مع مع مع جروب كامل تخسرك في الاخر بعد ساعات فما كبارات لازم تعرف تحكي معاهم فما صغار لازم تحكي معاهم معناتها لازمك تكون بسيكياتر وبسيكولوج
1: اكيد وشفنا في الاخر صار في ريال مدريد مع اربيلو وكل
3: بطبيعه ايش قال في بنزيما وقت قال له سامحوني في الكلمه شا وغيره بعد بنزيما ولا احسن لاعبي في ريال مدريد وفي فرنسا وغيره مكل الديكلاراسيون خايبه
1: هذه صحيح مازلنا مكملين معاكم بطبيعه في الاذاعه الوطنيه التونسيه حفل الافتتاح قاعد بطبيعة في ظروف متميزة في المكسيك رغم أنه صعوبة الوصول للملعب كان فما برشا احتجاجات استغلوا بطبيعة الناس اللي ظروفهم صعبة في مكسيكو أنه يعملوا احتجاجات في الوقت هذا لكنها قاعدين نشوفوا بطبيعة في استاد لاستيك كله معبي شاكيرا مع أيضا نجم بيرنا بوي النيجيري تواصل حفل الافتتاح في انتظار بطبيعة حفل افتتاح آخر في تورونتو وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس نسمع مع بعضنا واحدة من أهم الأغنيات اللي ميزت بتبيع كأس العالم نرجع مع بعضنا مع ريكي مارتن 98
0: حلوة يسر

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة على هامش افتتاحه الرسمي صالون المشاريع السكنية التمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن أن الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد 3 قطع أراضي لتهيئة مقاسم سكنية اجتماعية هذه السنة في كل من بن عروس وأريانا والمهدية، تتراوح مساحتها بين 100 و250 مترا مربعا، موجهة لفئات اجتماعية محددة وتكون كلفتها مدعمة من الدولة. وزير التجهيز والإسكان يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق المشاريع الجديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد.
4: مؤخرا أعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية يعني بعض أسابيع أخرى باش نعطيه إشارة انطلاق زادة كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس، وتباعا باش نمشيو لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقه كما وعدنا، أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفئة الأجراء في كل الولايات. صحيح المعارض هي فرصة باش تتلقى فيها كل مكونات العاملين في الميدان، وهو ملتقى معناتها يعطي إمكانية أن الإنسان يتعرف على كل المشاريع الجارية حاليا، وينجم تكون فرصة باش يقتني مسكن.
3: الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي إلى إتمام الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان الجاري. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غدا في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، أسعار النفط تنخفض بشكل كبير عقب إعلان ترامب إلغاء الضربات ضد إيران، وبيان لوزارة الدفاع الإيرانية تؤكد فيه أن أي هجوم يستهدف سلامة الأراضي الإيرانية سيقابل برد حاسم. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: السبعة وثمانية دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، أنتم في الاستماع لبرنامج استوديو المونديال، ينطلق معكم اليوم في تقديم بتبيع لكل المجموعات 12 مجموعة مع تزايد عدد المنتخبات لأول مرة 48 منتخب، يلزم نمشيو ل 32 منتخب كيفاش بتبيع الأول والثاني ترشحوا بصورة آلية، و 8 على 12 باش نجموا نكملوا 32 منتخب باش نلعبوا دور أول مرة نلعبوه بتبيع اللي هو 32. المجموعة الأولانية بتبيع باش نبداو معاه ثم بعد تتيلى المجموعات.
1: المجموعة الأولانية اللي فيها المكسيك طبعا، بعد شوية مكسيك جنوب أفريقيا. حبيت نقعد في المكسيك في كلمة على الحفل الافتتاح، صراحة بسيط جدا متواضع، وتذكرت أوتوماتيكيا حفل الافتتاح في قطر لأني كنت حاضر، حاجة كانت
0: إبداع على حقيقة،
1: إبداع شرفت العرب الكل
0: أكيد.
1: كان حتى القرآن الكريم حاضر في الـ في الـ
0: هي صعبت عليهم دورة قطر.
1: احنا كنا نعتزوا برشا بحفل الافتتاح هذاك لأنه تحب ولا تكره دولة عربية مسلمة وهو مونديال يبقى للتاريخ،
0: والظروف الكل كانت مهيئة الحقيقة في قطر. اي عليت البار برشا على عديد الدول، تقول الولايات المتحدة
2: نحن بعد دورة قطر قلنا معناها توقعنا أنه صعيب أنه تجي دورة ولا إيديسيون اللي باش تفوق والا باش تكون قريبه القطر للامانه.
0: صحيح، وممكن نقعد نستناو باش تقول لي المغرب والبرتغال واسبانيا الدوره الجايه. انا املي ان شاء الله ربي يعطينا ناس الكل طول العمر. دوره السعوديه نتصور انه زاده باش يصير فيها
3: حتى الثلاثة اللي سميتهم ما شاء الله.
0: أما أنا نتصور أنه دورة واحدة في مكان واحد تسهل ياسر، راهو الصعوبات نتاع البعد والتنقل والسفر، وبلاد مرة تلعب في كيما شفنا في المكسيك وبعد تاخذ الطيارة وتمشي كيما تونس تلعب في كانساس سيتي. هذا إكزامبل، معناتها برشا دول تعمل هكا، فما بالك بإيران زاد المشكل اللي عندها.
1: وصلت عملت زوز مقابلات في النهار مرتاح، وكان حبيت نضغط شوية على روحي نعمل ثلاثة مقابلات في النهار
0: لأنه صغيرة الولايات المتحدة الأمريكية بين المدينة والمدينة،
1: قارة.
0: تنجم تعمل 11-12 ساعة سفر باش تمشي تلعب بين استاد هذا واستاد هذا.
3: سامحني جيت خاطر في الكونتينيوسيون نتاعها، فما بوان مانيش قادر نحكي له برشا، هو المناخ في غاديك
0: متقلب جدا.
3: نجم مباراة تذكرش كوب دي موند كلوب كيفاه
0: عشنا،
3: المباريات تبدا تقعد بالساعتين نستناه
0: ونقعد
3: في الطقس ورينا أكثر من الكورة
0: والرعد، إذا كان خاطر ماهوش العرض اللي نعرفوه نحن. راهو
2: في مباراة ودية تأجلت
0: إنجلترا هذولي وبعدين تلعبت.
2: ما تلعبتش في وقتها،
3: ليزي بعاد على بعض
1: كوستاريكا
3: وإنجلترا، تنجم تمشي وتجرب وتعطي، ما عندك ما تقعد ساعتين تستنى.
0: صحيح.
2: شوف يظهر لي أهم حاجة اللي دولة قطر عملتها في الكأس العالم هي القرب نتاع الملاعب، راهو ملاعب بعض بعضهم ما تنجمش تصير مهما الدول اللي باش تحاول تنظم. حتى السعودية يعني عندها كفاءات وعندها إمكانيات كبيرة ياسر، لكن السعودية كبيرة ديما تقعد فما تنقلات نتاع طائرات. هنا راك تحكي قطر أو مهدي
0: صغيرة
2: يحكي راهو على 10 دقائق تلقى روحك في تيران آخر.
1: وزاد في المقابل روسيا كانت متعبة جدا خاطر المسافات
0: كبيرة. صحيح، أنا تبعت الماتش الأول وبعدين الماتش الثاني، صعوبة كبيرة برشا. المهم
3: روسيا كرويا كانت باهية الكوب دي موند،
0: أما الحقيقة ماهيش الكوب دي موند في فرنسا، ماهيش الكوب دي موند في قطر، وأنا ديما مع الدورة مجمعة في بلاد واحدة نتصورها تنجح أكثر. مش حكيوا على المجموعة الأولانية، الماتش متاحة بعد شوية يتلعب. شفنا منتخب المكسيك يتخلط، وأيضا منتخب جنوب أفريقيا اللي تقريبا متكون من فريق ماميلودي سانداون، 7-8
3: 6-6 بالضبط،
0: 6 بالضبط ملاعبية اللي هز بتبيعة تشامبيونز ليج
1: في التشكيلة
3: ستة بالضبط.
0: والفريق المكسيكي وجنوب أفريقيا سبقوا لعبوا مع بعضهم بتبيعة في افتتاح
3: 2010
0: 1-1. نشوفوا نتيجة بالنسبة للماتش هذا. زميلتي رجل مختار قدمت المجموعة الأولانية.
4: تعد المجموعة الأولى بصراع مفتوح بين منتخباتها المتقاربة في النتائج على مستوى تاريخها في المونديال. المنتخب المكسيكي المصنف 15 عالميا يدخل البطولة للمرة 19 في تاريخه مدعوما بعاملي الأرض والجمهور، سيكون من جهة أخرى أمام تحديات وضغوطات كبيرة لتجاوز إرث ثقيل من الإخفاقات المونديالية في مشاركاته السابقة التي يعد فيها بلوغه الربع النهائي في نسختي 70 و86 التي استضافتها المكسيك كأفضل إنجازاته. منتخب كوريا الجنوبية المصنف 25 عالميا يشارك للمرة 12 على التوالي في النهائيات، وكانت أفضل نتائجه المركز الرابع نسخة 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية. ترشح بعد تصدره المجموعة الثانية في التصفيات الأسيوية محرزا 22 نقطة من جملة 30 نقطة ممكنة. منتخب جنوب أفريقيا يحتل المركز 60 عالميا، يعود للنهائيات بعد غياب 16 سنة، لم يتخطى منافسات الدور الأول في مشاركاته الثلاث السابقة. أزاح المنتخب النيجيري في التصفيات جل لاعبيه من نادي سان داونز الجنوب أفريقي الذي توج بدور أبطال أفريقيا مؤخرا. آخر منتخبات المجموعة الأولى ممثل القارة الأوروبية منتخب تشيك المصنف 41 عالميا سيخوض مشاركته العاشرة في المونديال. أفضل إنجازاته المركز الثاني مرتين في نسختي إيطاليا 34 وشيلي 62 تحت اسم تشيكوسلوفاكيا. خاض الملحق الأوروبي للعودة لكأس العالم بعد آخر مشاركة له سنة 2006.
1: معرفش شنو التوقعات متاعكم في المجموعة هذه سي محمد المساني وايمن عبودة؟
2: والله كي تشوف المجموعة متقاربة معناها في المستوى بين فرق الكل، لكن تقعد ديما مع المكسيك وجنوب أفريقيا يعني معناها فرق مرشحة مع كما نقولوا التشيك زادا فريق محترم جدا.
1: صحيح كوريا زادا على المستوى آسيا زادا لا يستهان به المنافسة دي.
3: بون ما نكذبش عليك معناتها باش يكون تري ديسبوتي هذايا. بون المكسيك زايده شويه لان انها تكون هي اللي تستقبل في بلادها، تعرف المناخ وتعرف غيره، ولكن الثلاثه الاخرين كلهم ينجموا يكونوا ثانيين. معناتها بون مش معناتها المكسيك الاولى دوفيس، ولكن في البلاستين المكسيك نتصور موجوده وباش يكون تصور هنا باش يكون فما ميور ترويزيام
1: ومشاهد
3: اربع نقاط ولا مش
1: مشاهد جميله
0: تصنع
1: من المدرجات. مشاهد جميله جدا
0: اي صور تاع تدريبات المنتخب المكسيكي
1: من المدرجات قبيله. بدينا نعيشوا في الاجواء تاع كاس العالم فريمون، بدينا ندخلوا في كاس العالم.
0: وين تنظمت كاس العالم 86؟
1: في المكسيك.
0: في المكسيك اول مره لولا اللي نعرفوها احنا بتاع الجمهور هكا اول مره ريناها في المكسيك 86. وقتها بتبيعها المنتخب المكسيكي مشى دور ربع هي كيما عمل دورة 70 زي انتظمت في المكسيك، والوحيدة بتبيع المكسيك اللي انتظمت فيها ثلاثة دورات محظوظين وهم متواجدين دايمين تقريبا
3: أمريكا زوز في
0: أمريكا 94 والمكسيك تلعب للمرة 20 موجودة في المونديال قريبة برشا من البرازيل اللي ديما كانت موجودة في الدورة هذه الدورة 23 رقم ممتاز بالنسبة للمكسيك
1: ترشح متاحة في القارة متاحة
0: الكونكاكاف تكون هي الأولانية في البول كيما نيوزيلندا نعرفوها ولا نعرفو أوكلاند
2: أستراليا
0: ولا أوكلاند أوكلاند في
1: نيوزيلندا ولا ديما تترشح خاطر أستراليا مشيت لآسيا دونك ولات وحدها تكور في القارة.
0: ليه ليه أوكلاند نادي ولا مدينة؟
1: أوكلاند سيتي مدينة.
0: أي دي ما تلقاها مع الكلوب. يا نلقى نيوزيلندا البلاد يا نلقى أوكلاند نادي.
2: نادي.
0: واضح. خاطر وحدهم يكوروا. خرجت أستراليا وليت مع آسيا.
1: عمل خلط بين كوب دي موند دي كلوب وديناسيونس. أوكلاند ديما تشارك.
3: أوكلاند سيتي.
2: أستراليا كي مشات لآسيا عملت مشاكل آسيوية.
0: برشا برشا وخذت بلاصة. أنا خذت بلاصة.
1: وما هزتش كأس آسيا حتى لتو.
2: أما أستراليا.
1: أستراليا ما هزتش.
0: أول ماتش في تاريخ كأس العالم عام 30 بتبيع الكاس الأولانية المنتخب المكسيكي كان هو موجود في الافتتاح ضد المنتخب الفرنسي. هذاك علاش نقولوا منتخب عريق منتخب كبير أرقامه مش كبيرة ما وصلش مثلا المربع الذهبي لكن نلقاه عادة في المربع الذهبي. محمد تعطيني كلاسمون المجموعة.
2: كلاسمون المجموعة المكسيك باش نحطه في المرتبة الأولى نظرا للجماهير وأرضية الميدان. جنوب أفريقيا
0: أي نجم يطلع منها ثالث المجموعة
2: بين تشيك وكوريا الجنوبية لكن اللولو الثاني تطلع في المجموعة هذه 100% مش تطلع فيها ثالث لأنه كما قلنا في البداية أنه الأربعة فرق راهي متقاربة برشا في المستوى.
0: خرجنا ثلاثة نوادي بطبيعة ترشح للدور الثاني. وين نمشي توا
1: نمشي للمجموعة الثانية فيها سويسرا بوسنا كندا قطر. تركيبة المجموعة هذه قراءة فيها كالعادة مع زميلتنا رجاء مختار.
4: المجموعة الثانية الأكثر توازنا والمفتوحة على كل الاحتمالات يترأسها المنتخب الكندي المصنف 30 عالميا ثالث البلدان المستضيفة للمونديال والذي يسعى إلى تأكيد التطور الكبير الذي شهده في السنوات الأخيرة بفضل احتراف أبرز لاعبيه في أوروبا وهو ما أكده في كوبا أمريكا 2024 ببلوغه نصف نهائي وخروجه بركلات الترجيح أمام الأوروغواي. يأمل أبناء المدرب الأمريكي مارتش في هذه النسخة بتجاوز الرقم السلبي بخسارة منتخب كندا جميع مبارياته الست في المشاركتين السابقتين وتحقيق أول انتصار لهم في النهائيات. ولما لا يكون منتخب كندا الحصان الأسود لهذه النسخة، لكن قبل ذلك عليه بتجاوز المنافس الأبرز في هذه المجموعة الثانية والأقوى على الورق منتخب سويسرا الذي يملك سجلا مستقرا في المونديال بتجاوزه الدور الأول دور المجموعات في نسخ 2014 و2018 و2022. ثالث منتخبات هذه المجموعة منتخب البوسنة والهرسك الذي يعود للمونديال بعد المرة الأولى والوحيدة التي شارك فيها سنة 2014 بعد أن احتاج للملحق لبلوغ النهائيات بإقصائه المنتخب الإيطالي. المنتخب القطري هو رابع منتخبات المجموعة الثانية، هدفه شبيه بهدف المنتخب الكندي، تحقيق أول انتصار له في النهائيات بعد الإخفاق سنة 2022 في مشاركته الأولى في النسخة التي استضافتها قطر، معولا في ذلك على خبرة وحنكة مدربه الإسباني لوبيتيغي.
1: هذا هو بالنسبة للمجموعة الثانية نجوى. سويسرا
0: بلد المستضيف، نمشيو من الأولى من المكسيك.
1: فيها كندا صحيح، عندك سويسرا، منتخب أوروبي، عندك بوسنة خرجت إيطاليا، عندك قطر اللي قطر تراجعت شوية بارابور النسخ السابقة، ما قطر اللي عانيت شوية زادة باش ترشحت في مقابلات الملحق ضد الإمارات. كما قال ظهري الرجاء أهم كلمة، مجموعة متوازنة
0: قالك فيها بطبيعة أي من حد ما هو بشي ترشح من المجموعة
1: ضعيفة ياسر.
3: لا لا سويسرا
1: كلهم تعادلات.
3: لا لا سويسرا منتخب ممتاز جدا
1: سويسرا،
3: ونتصوروا يعمل 9-9 عادي معناتها في في في في المجموعة ذي. فما ما نكذبوش على روحنا بين البوسنة وكندا، تفرجنا في الكندا ضدنا في منتخب
0: محترم
3: بالحق، محترم عندهم لعبية زي تلعب شوية في لونيفو كيف كيف. البوسنة كما قالك خرجت إيطاليا
0: براج نذكره بتبعي
3: يعني يقدوا أسمع لبوسنيا كذوما ديما ملعبية في سقيهم ديما
0: ورث يوغوسلافيا احنا نعرفه بتبعي اليوغوسلاف هما الفنيات
3: بالضبط قلت كل شيء. دونك بشكون فينال بين البوسنة والكندا نصور على المرتبة الثانية.
0: دونك سويسرا كلاسمون خرجوها الاولانيه،
2: سويسرا الاولانيه
0: وما عنيش ما عنيش ثوازيام بلاس لهنا من
2: صعيب باش تلقى ثوازيام بلاس لهنا.
3: لا لا علاش كان البوسنه وكندا يعملوا تعادل في بعضهم ويربحوا زوج قطر نحكيو هنا على 4 بوان، وانت ب 4 بوان عندك 90% ولا اكثر
0: حسابات مع الكل الاخرين.
2: 3 بوان تنجم ترشح،
0: حسابات مع
2: الكل الاخرين
3: هي ما 3 بوان اقل البورسنتاج
2: بيان سور اقل
3: ويبدا عنده جول افيراج موسيس ولا موسيس.
2: اما كنا فما امكانيه فما امكانيه ب 3 بوان ترشح
3: تفهمين. ما قلت لك هذا تنجم تخلط هنا 9-4-4-0 ان شاء الله قطر ليه معناتها عطيتكم اكزامبل نجم
1: ان شاء الله تترشح من الاولين قطر وكل دول العربيه ان شاء الله
0: اكيد اكيد.
3: ولكن نحكيو كوره دونك هنا يولي عندك الثاني ب 4 بوان وثالث ب 4 بوان، ثالث ب 4 بوان 95% يتعادل
0: واللي بال 3 بوان يقعد يستنى لي بول الاخرين بطبيعه ولا حسابات نتاعهم. ومن اهم لي بول بطبيعه نلقاو البول الثالثه اللي القوه التاريخيه الكبيره موجوده فيه بطبيعه المنتخب البرازيلي بخمسه القاب نجوم على مدار اجيال. ثم نلقاو المغرب واللي عملوا بطبيعه المغرب اللي وصل للدور نصف النهائي ممكن عربيا تصعب كان جينا السنوات التالية. يعني مش مفكر أنه منتخب عربي يكون موجود في المربع الأخير، الطموح ممكن عنده أنه يوصل حتى أكثر. فما سكوتلندا تلعب حسب رأيي ممكن على البطاقة الثالثة، وفريق هايتي اللي حكيت عليه بطبيعة من شوية على الظروف متاع اللعب بقميص بولونيا والقرار اليوم أنه ما يلعبش به. نبدأ بال مش نحكي على البرازيل، خليك على البرازيل
1: نحكي على لا أنا باش نعطيكم معلومة على المجموعة هذه. فيش تذكركم هذه المجموعة هذه
3: برازيل تذكرني فيها في فرنسا 98
1: برافو عليك فيها برازيل مغرب سكوتلندا والنرويج كانت حاضرة
0: أصعب وقتها
1: فوالا وتبدلت بهايتي دونك تقريبا نفس المنتخبات.
3: البرازيل والنرويج وقتها عملوا لعبوا اللعب المغرب
1: المغرب ربحت سكوتلندا
2: تعادلوا هما
1: سكور
3: هما تعادلوا
1: لا لا لا لا, لا لا لا البرازيل سيبت الماتش للنرويج
3: سيبت طولي كاسرت ما تلعب يا اكس يا ربح.
1: واللي قال افتتاحي اللي قال افتتاحي بالنسبة لمنتخب المغرب معاش كون في كاس العالم معناها باش يكون مع منتخب البرازيل
0: الماتش الاولاني
1: هو اعاده ل 98 خاطر في 98 المغرب زاد بدا مشاركته ضد المنتخب البرازيلي
3: اي نهار السبت 11 تاع الليل.
1: لا ما فهمتنيش المقابله هذه اعاده ل 98
0: كيما ماتش المكسيك وجنوب افريقيا
1: تاو فيها فين بلاش وقت تاو باش ننتظروا كيفاش منتخب المغرب المرشح للتتويج بكاس العالم حسب اخونا ايمن عبوده نشوفوه بما وجه
0: المغربي بالتصويره ممتازه. انا شفت تصريح حتى الهالاند قال وانه صحيح مقابله وديه هما لعبوها المنتخب المغربي والمنتخب النرويجي، قال اما ماتش امام منافس كبير، وقال يتوقعوا انه باش يكون بطبيعه فيما في ادوار متقدمه.
3: كل حاجه الوحيده اللي نقص المغرب باش هو الهداف، ما عندهاش كلافون سونتر في الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي ورا لافون سونتر، خاطر من الجارديان وانت طالع بونو ما شاء الله، معناتها كل ما عندك الحراسه هذوما بونو كورتوا، معناتها انا نحطهم راه فرد، خاطر بالحق بونو معناتها من حارس ممتاز جدا، وناير وغيره هذوما كيبدا عندك
1: بونو من افضل الحراس في العالم.
3: هذا شنحكي لك دونك بتدر كي يمشي لك للسعوديه ذيك الحاجه تخلي ديما العباد تقعد بيربليكس،
0: ما مشاش الفريق والله في البطوله الاسبانيه معناتها
2: في العهد الجديد هذا، ولا انت ظهير اليمين، ظهير اليمين اللي تسلفته
3: كانسيلو،
2: كانسيلو وين كان يلعب؟ يلعب في الهلال.
3: لا لا
2: يعني يعني يعني هل
1: رجعتوا برسا
2: هل التيكيت هذه نقصت شويه اي من تو في العوام الاخرى في في معك معك في الكره السعوديه
3: ما نقصتش
2: نقصت شويه
3: دونك انا والله نحكي مع اصحابي حتى البارح فرصه تاريخيه بالحق نحكي معناتها على الامكانيات راهو فيو البرازيل تراجعت والمغرب طلعت، فرصه تاريخيه باش المغرب تنتصر على البرازيل في كاس العالم نهار سبت هذايا 11 تعليم بالحق فرصة كم وزيد شو اللي خليني نزيد نطمع أكثر وأنا راه نحب هكا مع مباراة تونس بالضبط ما أخذ تونس مصر والبرازيل وقبلها تونس والبرازيل راهو البرازيل ريناها مع تتوى فما فينيسيوس ورافينيا زوز هذوما هما اللي أوردولو مع تنقولوا ولا نجم بدل بقي كل ولاهم لاعبيه ما نقولوش عاديين ولكن يسفال مع لاعبيه المغرب اللي والحاجه بيه يلعبوا كل في لو نيفو. لو كان عندك واحد كيما حكيمي هزك دو تشامبيونز ليغ، شكون هز دو تشامبيونز ليغ في البرازيل تورا بعض؟ فما حد في بي جي برازيلي، فما واحد برازيلي بي جي مريتها ما فما حد
2: لاكسيال
3: ماركينوس اي ماركينوس
0: صحيح ماركينوس
1: في وقت ما فينيسيوس زاد مع ريال
2: تو ماركينوس
3: عنده برشا
2: تو ماركينوس مع بي اس جي
3: دونك ماركينوس يعني طلعت المغرب طلعت في المستوى الملعبيه ولات تغزر الفوق ولات ما عادش تفجع كي ترى فينيسيوس بالحق تحب هكا
1: منتخب عالمي المغرب
3: هذا شنو نحكي لك ولاو يتفاجئوا منها ما عادش تفجع
1: ما تعرف علاش قبيله فدلكت معك شويه خاطر انا معناتها نغيروا كي نسمعوا معناتها منتخب عربي ماذا بيا نحكي كان على تونس الحق معناتها كمرشح
0: لكن انت سبورتيف قبل ما تكون بالطبيعه
1: ما خاطر هو عاود لي استفزني
0: امكانيات
3: انا بالعكس انا نحب نستفزك
0: فرق
3: مش نحسنوا
1: بعيده
3: شو خلينا في قوس صغير بعد على بعض خلينا نحكي من البطوله ما معناتها ليه بال المنتخب يا ودي شفنا في المنتخب احنا تو
1: محسوب لا قلت لك عالمي فريق عالمي
3: لا عالمي ما دومي فيناليست ما تيزمو يكون عالمي مش عامل مزيه ويزمو تو يدومي فيناليست اكثر راو راو راو فما مشكل عميق ما نعرفش كان نحكيو فيه شويه ولا لا راو الكاليتي نتاع الملاعبين اللي نجيبو ايجيبت تشوف فيهم المغرب والجزائر الكاليتي نتاع الملاعبين نجيبو
0: يعطيك الصحه
3: راو حاجه راو بعيده على بعضه
0: احنا ولينا نسمعوا انه ملاعب يلعب في نادي فلاني حتى في دي 2 دي 3
3: يا بالله سامحني نجم قرقوا بيهم تاع دي دو يا ريت يجيو هما يقرقوا بينا تي شيء مانيش فاهم شنو هي الحكايه بالضبط علاش هما اللي ماركي بونتو في بي اس في تولي تحب عليه تشيلسي ويبدا يقرق وتكلموا هولندا قبل ما يمشي لتشيلسي وتقول له اجي قول لها ليه نحب على المغرب المغرب ما كلمتوش
1: نعطيك معطى
3: واحنا نقرقوا بيه ديزيام ديفيزيون لاعب شطر سيزون بركة ماركي ثلاثه بونتو
0: وما يجيش
3: وما يجيش
1: اسمع هو فما معطى الله اعلم صحيح ولا لا اما باللوجيك بالمخ يكون كان صحيح يقال خويا انه الاتحاد المغربي والجزائري يمنحوا فلوس للاعبين مزدوجي جنسيه هذا يتقال راهو في وسائل الاعلام وحتى في الكواليس نتاع المنتخبات وكل يحطوا ميزانيه باش يجيبوا نوعيه اللاعبين هذوما باش يعملوا لهم موتيفاسيون تتصور انت ابراهيم دياز واحنا نحكيوا على المجموعه هذه كانت عنده في وقت ما كونفوكاسيون من منتخب اسبانيا وما مشاش لمنتخب اسبانيا وجا للمغرب ما نتصورش على السويد عينينا
2: ممكن ممكن لازم يكون
3: لا هذا رياضي ابراهيم دياز يعرف روحه مش باش يلعب في بس
1: في اسبانيا
3: راه فما حسابات اخرى رياضيه بار الفلوس
0: تفضل وما فيهاش عيب انا راه
2: بالنسبه نحن نحكيوا على المغرب وتونس معناها لازمنا نكونوا واقعيين شويه ارجع شويه وشوف الشامبيونات نتاع تونس وشوف الشامبيونات نتاع المغرب معناها ما تنجمش تقارن رغم انه اللاعبين اللي موجودين في المنتخب التونسي هما جلهم جايين من برا والا المنتخب المغربي لكن على الاقل يعطيك انديس اللي ما تنجمش تعمل مقارنه للامانه هذا حاجه نحن تقلقنا وحاجه تحزننا نحن كتوانسه لكن شوف الشامبيونات نتاع تونس شوف الشامبيونات نتاع المغرب شتانا ما بين هذا وهذا المغرب عملت أشواط كبيرة في كرة القدم مشيت في أشواط متقدمة فريق ولا عالمي فريق عادي كما قال قلنا الكل والناس كل تحكي عادي كي يلعب ضد المنتخب البرازيلي ولا المنتخب الفرنسي راهو ما عنده حتى حتى أي
0: حتى عقد
2: عقد راهو يلعب الند للند فريق عالمي تتوقع منه كل شيء المنتخب المغربي.
3: محمد ترش اللي كنا شاركنا في الشان توقعين تهربوا من الشان خلنا نفهموا قيمة
1: احنا باش نرجعوا بعد للكيب ناسيونال هذوما ديزاكس خاصين بالمجموعات
0: ما عادش فما موتيفاسيون كي تنحت الشان
1: عندك حق
3: لا خلنا نفهموا احنا
1: اللاعب المحلي
3: فين تاعك تفهم خاطر هما الاخرين بطولة المغرب بالبطولة خلينا نفهموا احنا وين غاديك خلي بالحق نفهم
0: وانا نفهمك معناتها تقول الملاعب ولا يلعب ما عنده حتى هدف عارف روحه ماهوش ماشي ليكيب ناسيونال دونك يربح ما يربحش والا يلعب على واحد
3: ما فماش موتيفاسيون صحيح
0: ما فماش موتيفاسيون حتى شان تنحط
1: ترتيبهم شنو في المجموعه دي
0: ترتيب ناخذ مع ترتيب ايمن
1: برازيل برازيل مغرب اسكتلندا هايتي
0: هايتي اي
3: انا ما نعرفش كون ما نعرفش كون مانيش متناسق مع روحي
1: مغرب,
3: مغرب الاولى
1: ثاني
3: برازيل الثانيه ولا هايتي الاولى سامحوني غلطت
1: صلي على النبي
3: علي الصلاه والسلام
0: باين نجم يطلعوا منها الثالث هذه
3: ما نتصورش
2: ديما نحكيو ديما نحكيو كوره ما نحكيوش عاطفه البرازيل الاولى والثانيه المغرب
0: وين معك
1: انا مع ايمن الحق
3: والله ما يعاد
2: لا لا نحكي لك
3: لا انا تفرجت راني انا قلت لك اللي خليني نزيد نتاكد من تفرجت في النرويج اللي هما اخر مباريات نرويج ومغرب وتفرجت البرازيل ومصر بالحق ريت اللي بون يقدم ماتش ميكان ولكن ما عندك رؤيه على الحاجه هذه اللي سي اخر مباراه ودي ريت اللي ماهوش بعيد على بعضه شيء
0: نقعدوا نستنيو بالطبيعه على ماتش وكما نعرفوا في البرمجه انه الماتش الاولاني هو الشوك بين البرازيل والمغرب في المجموعه هذيا قدموا معكم ديما في المجموعات الخاصه بالمونديال المجموعه الرابعه نجيو مع المستضيف الثالث اللي هو الولايات المتحده الامريكيه على ارضه منتخب بالطبيعه باش يعتمد على جماهيره بخلاف انه يعتمد على اللاعبين بتاعو غياب النجوم في تشكيله منتخب الولايات المتحده الامريكيه الباراغواي اللي هو من اصعب منتخبات لامسود نعرفوه في التصفيات أستراليا اللي حكينا عليه منافس أول في التصفيات الأسيوية وتركيا اللي ترجع بعد 24 سنة الغايبة بتبيعة على المونديال المنتخب التركي اللي ممكن يشكل خطر في المجموعة هذه نبدأ معك محمد
2: مجموعة هذه كيف كيف مجموعة قوية شوية بالنسبة لي أنا مش رشح الباراغواي تاريخيا وفنيا بصراحة في مرتبة ثانية في مرتبة ثانية اللي بعد بين تركيا وأمريكا تقعد المجموعة هذه مجموعة زادة قوية متقاربة في المستوى نجم يكون فيها ثالث زادة
0: مجموعة متوازنة برشا بتبيع المجموعة هذه ديما نخاف منتخب الأسترالي الحقيقة منتخب أسترالي شفناه في التصفيات الآسيوية ما هزش كاس آسيا لكن نشوفه حتى في التصفيات متاع كاس العالم ديما يسيطر قبل ثلاثة واربع فترات بتبيع ولا لقاءات باش يكون هو الأولاني في البول
3: بس لي أنا أمريكا الأولى أمريكا راهو بتقدر أنت تقول فيهاش نجوم ولكن موجودة ماهيش النجوم ماهيش فما نجوم من البول بوليسيتش ماكيني يلعب في اليوبي فما ديست اللي كان يلعب قبل يلعب في برشلونة وفي ميلان بالوغون لاتاكون يلعب في موناكو عندهم لعبية راه وانا نتبع فيها مع امريكا راه امريكا باش تمشي نتصور هذا رايان امريكا منتخب عتيد وعتيد المباراة الأخيرة لعبت ضد ألمانيا كانت لعبة صعيبة ياسر على ألمانيا ربحت ألمانيا 2-1 مباراة ودية أنا راه اللي هي باش تكون رأس البول هذيا معناتها المجموعة في رأس في معناتها أعلى الترتيب تتعدى هي الأولى وراها تركيا وهذم الأولى والثانية معناتها
2: هي أنا أمريكا خاطر عندها الباركور نتاعها صعيب شوية الماتش الأولاني تلعب مع الباراغواي أو الماتش نتاعها
3: لا باراغواي ما عادش
2: ما عادش
3: باراغواي ما عادش ما عادش عندها
2: ديما تقعد كالتقاليد نتاع البطولة
3: متفاهمين لا مش مانيش ضد الفكرة نتاعك ولكن كي ناخذوا بارجور وهذا راهو نحكيو احنا في المطلق راهو ما عندناش
2: باراغواي
3: ولكن ما عادش باراغواي اللي نعرفوها داير حتى كي تمشي تشوف كوبا امريكا ولا التصفيات ما شكل الفريق اللي معناتها
0: هو الترتيب ديما وسط كلاسمون 10 منتخبات تلقاها 5 6
3: ولكن امريكا عندها بارجور يلعبوا في الاوروب وملاعبيه ممتازين بوليزيش في فورمة كبيرة ماكيني كيف كيف مع اليوفي رغم اللي هي طايحة ولكن ماكيني من أحسن لاعبية تركيا نعرفوا الناس كل إلديز وغيره زي جوار اليوفي
0: أردا جولر
2: أستراليا
3: كما قلت لك شو اسمه كونسيساو متاع اليوفي أبار فما أرجون زاد اللي يلعب في غالاتا ما تم لاعبية فما وديما أذوكم من عارش كيفاش عندهم سامحوني في الكلمة كالجرحة
2: الروح
3: لكن بلغة الكورة ما يسيبوش
0: الرجل مريض لا يمرض تركيا هي
2: مش
0: اسمه رجل مريض
3: يتفرج معاهم يطلعوا لي الريتم حتى في البرجة ما
2: عندهم الانتماء عندهم روح كبيره قتاليه خاصه في المنتخب نتاعهم ديما نشوفوه حتى في المباريات اللي تلعبها حتى كما قال ايمن حتى كي تخسر ماتشوات تخسرها بصعوبه كبيره معناها
0: ومحمد يذولي زاد البطوله التركيه في السنوات الاخرانيه شفنا كاينه فيها ثوره لانه عديد اللاعبين موجودين فيه وقاعدين يمشيوا يحترفوا فيها
3: من وانت ماشي
2: لا عندها مده البطوله التركيه راهي صحيح هي فيهاش برشا فرق معناها موجوده

0: كي يجيب مورينيو للبطوله التركيه شنو قيمه البطوله فهمت؟
1: نعملوا كلاسمون بتبيع المجموعه الرابعه هذه الولايات المتحده باراغواي استراليا وتركيا. نبدا مع كايم
0: استراليا وتركيا كيما قلت لك
1: انت حاط الولايات المتحده الاولى
0: ايتازوني امريكا هي الاولى وراها تركيا باراغواي استراليا هذاك هو ما نتصور هكا
1: محمد
2: انا حطيت باراغواي تركيا وراها امريكا استراليا
1: انا حطيت الولايات المتحده تركيا باراغواي واستراليا وما توقع اي كيف ما نتوقعش انه فما ثالث يطلع من المجموعه هذه
0: حتى انا ما نتصورش
1: هذو اللي حاضرين تقديمنا للمجموعات الاربعه منزلنا بطبيعه في تقديم المجموعات نمشي للمجموعه الخامسه نسمع تقديم المجموعه
3: المجموعة الخامسة تجمع بطل العالم أربع مرات ألمانيا مع واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية الكوت ديفوار ومنتخب الإكوادور الصاعد بقوة في أمريكا الجنوبية إلى جانب منتخب كوراساو ليلعب أول مونديال في تاريخه المانشافت الألماني يسعى لمحو خيبة الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 هدف بالنسبة للألمان في هذا المونديال استعادة الهيبة والتاريخ من أجل التتويج باللقب الخامس بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان مع مجموعة من النجوم على غير جمال موسيال نجم البايرن فلوريان فيرتس الموهبة الصاعدة ولاعب ليفربول كيميتش مخضرم البايرن ومدافع ريال أنطونيو روديغر
4: من غيره صاحب الأوقات الحاسمة روديغر بروعة كبيرة روعة روعة
3: المنتخب الإيفواري ينافس بشكل جدي على بطاقة من أجل التأهل للدور القادم في هذه المجموعة الانتصار وديا على العملاق الفرنسي في الأيام الفارطة يؤكد جاهزية الأفيال مع المدرب إميرس فايي من مدرب طوارئ إلى بطل قومي متوج بكان سنة 2023 المشاركة الرابعة بالنسبة للمنتخب الإيفواري حتما ستكون ناجحة بجيل ذهبي من النجوم فرانك كيسي أماد ديالو إيفان كيدا سايكو فوفونا وغيلا دوي وخاصة أن المنتخب الإيفواري يعود إلى المونديال بعد غياب 12 سنة منتخب الإكوادور في هذه المجموعة أيضا يطمح لبلوغ الدور الثاني في مشاركة هي الخامسة لممثل أمريكا الجنوبية بقيادة المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي منتخب الإكوادور يطمح لإعادة إنجاز مونديال ألمانيا 2006 والوصول للدورة 16 تحدى الكبار في التصفيات وفاز على الأرجنتين وكولومبيا بمجموعة من المواهب الصاعدة مع لاعبي الخبرة على غرار موزيس كايسودو لاعب تشيلسي الإنجليزي بيرو هينكابي لاعب أرسنال الإنجليزي والمخضرم القيدهم إنر فالنسيا مهاجم فينرباتشا التركي
5: الأسطورة الإكوادورية الأسطورة الإكوادورية يسجل الإكوادور لاتري لاتري منتخب عاشق التحديات
3: والموهبة الصاعدة كيندي بايز عمره 19 سنة والمنتقل حديثا لفريق تشيلسي الإنجليزي المنتخب الرابع في هذه المجموعة هو منتخب يسجل حضوره لأول مرة في المونديال منتخب كوراساو منتخب أصغر دولة تشارك في كأس العالم دولة تضم 150 ألف نسمة كوراساو ضيف جديد مع الكبار في مهمة صعبة في هذه المجموعة أمام ألمانيا كوت ديفوار والإكوادور المجموعة السابعة تضم بلجيكا مصر إيران نيوزيلندا المنتخب البلجيكي يشارك المرة 15 في المونديال وللمرة الرابعة على التوالي منتخب الشياطين الحمر يسعى إلى تكرار ملحمة مونديال روسيا 2018 والوصول إلى البوديوم بعد إحراز المركز الثالث في المقابل محو خيبة المونديال الفارط والخروج من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 المرور والتأهل إلى المونديال لم يكن صعب بالنسبة للمنتخب البلجيكي تصدر المجموعة العاشرة في التصفيات الأوروبية عمل 5 انتصارات و3 تعادلات بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا مونديال 2026 سيكون المحطة العامة

0: العالمية الأخيرة لعديد النجوم البلجيكية على غرار الحارس تيبو كورتوا، كيفن دي بروين، لوكاكو وتوماس موني.
1: لوكاكو يمشي أسرع دب في التاريخ، أول مرة نشوف دب يجري بالسرعة هذه. رامي
0: المنتخب المصري يشارك للمرة الرابعة في كأس العالم بعد غياب في النسخة الفارطة قطر 2022، آخر مشاركة للفراعنة في المونديال في نسخة روسيا 2018. التأهل للمونديال لم يكن صعب لزملاء محمد صلاح، تصدر المجموعة دون هزيمة في التصفيات منذ 91 سنة بقيادة المدرب حسام حسن. أو الملقب بالعميد يقود المنتخب المصري كمدرب لأول مرة في المونديال، ويسعى حسام حسن لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم بمنتخب يضم نجوم على غرار محمد صلاح، النجم السابق لليفربول الأنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الأنجليزي. المنتخب الإيراني يشارك للمرة السابعة في كأس العالم وللمرة الرابعة على التوالي، لعب 18 مباراة، فاز في 3 مقابلات، تعادل في 4 مقابلات، وانهزم في 11 مباراة. سجل في تاريخ المونديال المنتخب الإيراني 13 هدف وقبل 31 هدف. يبقى الانتصار التاريخي في المونديال على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة هدفين مقابل هدف. يقود المنتخب الإيراني المدرب ابن البلد أمير غالينوي الملقب بالجنرال، تولى مقاليد التدريب في شهر مارس 2023 كمحطة ثانية بعد موسم 2006-2007. نجاح المنتخب الإيراني مع هذا المدرب هو الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا والتأهل إلى المونديال بهزيمة واحدة من 16 مباراة. المنتخب الرابع في هذه المجموعة هو منتخب نيوزيلندا، يشارك للمرة الثالثة في تاريخه في كأس العالم، عودة بعد غياب طويل، والتأهل كان مباشرة إلى كأس العالم دون عناء بعد منح قارة أوكيانوسيا مقعدا مباشرا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. يقود المنتخب النيوزيلندي المدرب الإنجليزي دارين بايزيلي مع مجموعة من اللاعبين ليلعبوا في بطولات أوروبية وأسترالية وأمريكية على غرار الهدف التاريخي للمنتخب النيوزيلندي ولاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: Au studio Il Mondial.
1: Au studio Il Mondial.
2: نرجع معكم في استوديو المونديال 8 غير 4 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية والأجواء في ملعب لاستيك تقريبا 4 ساعة قبل انطلاق اللقاء الافتتاحي بين المكسيك وجنوب أفريقيا ودخول الأعلام اللي تمثل بطبيعة 48 بلاد اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار بطبيعة انطلاق المقابلة الأولى. من شوية كنا طبعا
3: سمحني مش من المفروض في حفل الافتتاح
2: المفروض لكن هذا
3: شوية في البروتوكول ولا حاجة
2: هما وقفوا لي بعض الدقائق ثم بطبيعة واصلوا العلم التركي مر منذ
3: حين
4: تركيا
2: علم تركيا وقاعدة تمر بطبيعة الأعلام تباعا هنا قبل انطلاق المقابلة الافتتاحية. نستغلوا الوقت في ساعة كلمة قبل ما نمشي بطبيعة إلى موقع الحدث مباشرة.
3: كل واحد ياخذ مجموعة في الولادة
2: ألمانيا الإكوادور الكوديفوار وكوراساو اللي شارك للمرة الأولى مع شكون مع مدرب مخضرم هو ديك أدفوكات
3: أيمن.
5: شكون انا
2: اللي تحب ايمن ايمن محمد
5: المانيا المانيا الاولى كوديفوار الثانيه اكواتور الثالثه وكوراساو الرابعه.
2: بطبيعه المانيا تحاول تطرد النحس اللي صار لها في الدورتين الاخرانيين. نمشي معاك للمجموعه عندك كلمه محمد على المجموعه
4: لا ذاك هو براتيكمون هذاك هو كيما ايمن معناها
5: فهمي
4: هذاك هو واضحه واضحه
2: مجموعه السابعه مجموعه السابعه اللي راها انا من اصعب المجموعات اللي هي فيها بلجيكا فيها مصر فيها ايران وايضا فيها نيوزيلندا. محمد
4: بلجيكا معناها الاولانيه
5: دوكول الاول وحده
2: دوكول تضرب هو الناس كل تستنى فيه دوكول
3: لاباس اليوم قالوا لاباس تعافى من الاصابه
2: قبل احكي لكش خاطر على الصحافه المصريه وقت اللي سمعت بدوكول تضرب شنو لاصتي بطبيعه. نذكر انه بلجيكا فشلت كونتر المغرب كرواتيا وكندا في الدوره الماضيه يعني ماهيش ستابل بطبيعه المنتخب البلجيكي
5: ريكونستركسيون راهي
2: خاطر كنا لسنوات كنا نلقاوها الاولانيه في الكلاسمون بتاع الفيفا. مصر
4: نحن الأولانية قلنا بلجيكا
2: أي
4: الثانية خلينا نكون مصر
2: ما فازت في حتى مقابلة في المونديال في المونديال
4: شوف على مصر
2: في حتى ماتش
4: شوف المصريين راهو في مسألة الانتماء ومسألة كاركتير في الماتشوات راهم يتبدلوا ب 360 درجة
3: هذه ما تسمي عليهم في كوب دافريك كوتش البطولات المجمعة ما في كأس عالم ما عملوش
4: لكن معناها ما تنجمش معناها صحيح هما النتائج نتاعها ما كانتش ممتازة لكن ديما المصر امبريفيزيبل في لي زيفينمون
5: سيتي اللي
4: لا ما شفتهاش
2: لا مبدعين
5: ريت التبليسيتي اللي وقتاش باش تروح ويجيبوا جوارات يختاروا لاعب من المنتخب ويبدا باغ اكزومبل مع عائلته قاعد وتجي تقول له هي مروح عنده 18 باغ اكزومبل يقول عليه احنا باش نكملوا يقول عليه عندي تقول له عندي عرس بنت خالتي راه تجي وراك لازمك تروح واحنا مسنسين نتعداو معناتها سامحوني بلغتنا احنا
2: دافع يدفعهم انه اقعد في المونديال
5: كون باستنسوا بالخروج المره هذه راه مش يتعداو
3: نجوى ما ننساوش مصر اول فريق عربي وافريقي طبعا شارك في كاس العالم عام 34
2: وحتى
3: تو
2: بعد نستعرضوا فما هداف يعني منهم موجود اول هدف يعني عربي كان من مصر. ايران فيسا بالحافظ السياسي محمد اللي حكينا عليه
4: ايران صعيب بالظروف اللي صايره تو بالمشاكل اللي صايره
3: عبد الرحمن فوزي
2: اول هدف بطبيعه تسجل
4: ايران معناها مش نجم تكون ثالثه لا ما نجم تكون ثالثه والرابعه تكون
2: نيوزيلندا وايران بالصعوبات عالم كندا حاليا قاعد يمر الولايات المتحده
3: اسكو عالم ايران سيرفرف وطبعا لازم يرفرف لازم في المكسيك مش في امريكا
4: عندها ماتش في
2: البلدين المنظمه
4: جوز في المكسيك وماتش في امريكا ماتش في امريكا ما عندهاش الحق لازمها تلعب وتخرج
5: يلعبوا يدوشوا ويروحوا
2: معناها تأشيرة لساعات عندها بطبيعة نجي معكم للمنتخب الأخير في المجموعة السابعة شكو قاعد نيوزيلندا اللي تأهن على أوقيانوسيا
4: نيوزيلندا منطقيا مش تكون الرابعة
3: فما زاد أخبار في علاقة بالسياسة في العالم وكل شيء قبيلة عن زملائنا في الأخبار في الموجز معناه أنه الرئيس الأمريكي أعلن إلغاء الضربات اللي كانت مقررة اليوم على إيران ربما زاد كاس عالم وكل شيء يهدئ شوية من الوطأة نتاع كل التونسيون اللي طالعة
5: ما حاجة أخرى جماهير باش تكون فما جماهير من أمريكا باش تدخلوا يساندوا إيران خاطر مش أمريكا كل موافقة على اللي قاعد يصير بالحق خاطر هما نحاولهم التذاكر نتاع الإيرانيين اللي ما عندهمش حق للايرانيين
2: العلامة التونسي
5: دونك عادي تلقى امريكيين داخلين يشجعوا في ايران
4: هي القرارات السياسيه اكثر منها شعب ينجم يكون الشعب ماهوش متفق هي القرارات السياسيه ولا الافكار السياسيه
2: العلامة التونسي تراو فيه
4: لكن الشعب ينجم يكون مساند لكوسوسوا اي قضيه
2: باهي ان شاء الله بتبيع الدور فيها جوي متميزه. تعدينا بتبيع المجموعه السادسه اللي سمعونا لانه باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي خصوا له حي الزمني اكبر. نسيروا مع بعضنا وين
3: نمشيوا؟ لمسرح المونديال طبعا نعرفوا كاس العالم في امريكا كندا المكسيك. مراسل الاذاعه التونسيه عرفات حمروني موجود على عين المكان. تحياتي عرفات، معك مهدي عبيد، نجوى الطالبي، ايمن عبوده، محمد لمساني. صباح النور ومساء النور. مساء النور
0: هو صباح النور ومساء النور مساء
3: زوز.
0: بالنسبه لكم
2: مرحبا بك،
0: وصباح النور بالنسبه لنا في المكسيك. مرحبا بك مهدي، مرحبا
3: عايشك
0: كل المستمعين وبالله في بلاد الكل.
3: شكرا لك. ما نعرفش هل انت في الملعب في حفل الافتتاح او ربما في المركز الاعلامي؟
0: انا كنت في محيط الملعب الحقيقه.
3: أوكي.
0: الاجواء حلوه برشا هنا في مدينه مكسيكو. كنت تحكي على المشاكل التنظيميه ممكن اللي صارت بالنسبه للامريكا وكل العكس هنا بالضبط صارت بالنسبه للمكسيك.
3: اسمع عرفت مسالش احنا في المباشر مش مشكل، ما فما حتى مشكل نتفاهمه. ربما زاد الصحفي على ارضيه الميدان يتحرك برشا وكل شيء. خذ لحظات من استرجاع الانفاس مسالش نحكيه. طبعا نذكركم بعد شويه ثمانيه انطلاق كاس العالم بصفه رسميه بين المكسيك وجنوب افريقيا، المباراه الافتتاحيه في المجموعه الاولى. عرفات كنت تحكينا على الاجواء الجماهيريه والصخب الجماهيري الموجود في الملعب وفي محيط الملعب.
0: بالضبط هذا هو مهدي. كما قلت لو معناتها نجريو في محيط الملعب
3: نجريو
0: في جميع انحاء مدينه مكسيكو. نعرف اللي حسيتوا بها. هذا هو يعني هنا عكس اللي كنتوا تحكوا فيه، عكس الولايات المتحده الامريكيه الاجواء هنا مونديالية بامتياز. كنت حتى حكيت مع مواطنين من المكسيك فرحانين برشا بتنظيم المونديال، يرحبوا. شفنا الصور المزيانه برشا في محيط الملعب بين جمهور جنوب افريقيا مع الجماهير المكسيكيه، يعني يقدموا لهم في الماكله ويرحبوا بهم يشحموا بعضهم وكل. وفما واحد من جنوب افريقيا مشجع قال لي بالحرف هذا لشنو مجعوله كاس العالم، ونتصور المساج وصل لهنا. ممكن نحكيوا على الجهه الاخرى نتاع القاره، نحكيوا على الولايات المتحده الامريكيه وكندا واللي صاير فيها هنا اجواء مونديالية. وشيء مش غريب على المكسيك، يعني المكسيك اللي نظمت واحده من احسن الدورات في تاريخ كاس العالم، نحكيوا على مونديال 70 مونديال 86 كيف يعني بيلي رفع الكاس في ملعب أستيكا
2: ومارادونا
0: حاليا حفل الافتتاح، وكيف مارادونا رفع الكاس التاريخي نتاعو عام 86 على نفس الملعب. اجواء احتفاليه، ناس كل فرحانه حتى اللي ما نجموش يدخلوا للملعب في محيط الملعب. الكلهم فرحانين، الكلهم لابسين الوان المكسيك، العباد مخرجه تلافز قدام ديارها باش الناس تتفرج. يعني هنا اجواء مونديالية تنسينا شويه ممكن في الحاجات اللي صاروا في الجهه الاخرى.
3: أنا حبيت زادة نسلك على حفل الافتتاح عرفات. تظهر لنا حفل بسيط على غير العادة، يعني حفل عادي فيه الموسيقى والثقافات أكثر ربما من استغلال التكنولوجيا وعروض من هذا النوع.
0: بالضبط هو ممكن هنا نفهموا أنه المكسيك حبت نوعا ما أنها يعني كما نقول نحن بلغتنا تميزي نوعا ما على الكابيتال كولتورال نتاعها ولا راس المال الثقافي نتاعها. نعرفوا التنوع الثقافي الكبير اللي تتميز به المكسيك مقارنه بالبلدان الاخرين، والعمق التاريخي الكبير اللي عند البلاد هذيا من الاستيكا للمايس الغيره من الحضارات والثقافات اللي تعاقبوا على المكسيك، وهذا ممكن اللي حابوا يبرزوه في حفل الافتتاح اكثر ما يكون استعراض تكنولوجي. ممكن نشوفوه بتاتر في الملاعب الاخرى خاصه امريكا، ومنتظر انه باش يكون فما شو كبير برشا من نوع هذا اللي تحكي عليه انت مهدي. فيه نوعا ما احاله نوعا ما على طريقه تنظيم امريكا الولايات المتحده الامريكيه الفعاليات مباريات كره القدم الامريكيه خاصه على طريقه السوبر بول.
2: وبتوصيات من الفيفا هو التركيز على التقاليد يعني المحليه سواء في الولايات المتحده الامريكيه والا في كندا والا في المكسيك. نستغل وجودك بتبيع عرفات معنا ولو للحظه قليله وخليك الماتش قريب يبدا بين المكسيك وجنوب افريقيا، وانت قريب برشا بتبيع من الاجواء. تحكي لنا على توينسا اذا كان فما توينسا موجودين حاليا في المكسيك. المنتخب التونسي جاني انفانتينو والصورة حاليا قاعد يرفع بتبيعة في مجسم كأس العالم، ضاعت عليها الممثلة بتبيعة عليها اسمها ضاع عليها اسمها الممثلة سلمى حايك. سلمى حايك بطبيعة.
3: برافو محمد المسيني.
2: ألفا يعطيها صحة ذكرتني بطبيعة. جاتني سلمى حايك جاتني بينيلوبي كروز زاد يشبوا شوية لبعضهم زوز موجودين. قلت تحكينا إذا كان فما توينسا وشنو الأجواء بطبيعة غاديكا خاصة في علاقة بالمنتخب التونسي.
0: في محيط ملعب مكسيكو شخصيا ماليش توينسا، فما بعض من اللبنانيين نعرفوا الجالية اللبنانية موجودة هنا بشكل كبير في في في مكسيك، فما ايضا مواطنين سوريين عرضوني كيف كيف، مواطن سعودي زي كيف كيف عرضني، لكن مواطنين تونسيين ماهمش موجودين في المكسيك. ممكن نتصور التركيز الكل باش يكون على مدينه مونتيري. مدينه مونتيري تبعد تقريبا ساعتين ولا ساعه ونص بالطياره، فمش بالسهل ممكن بالنسبه للتوانسه انهم يقوموا بالتنقل بين المدينتين. في مدينه مونتيري نحب نوجه تحيه خاصه للمواطن المقيم في المكسيك
3: اللي يستقبل المنتخب التونسي
0: مع مجموعه بالضبط مع مجموعه من الاولاد اللي هما توانسه مقيمين في كندا والولايات المتحده الامريكيه واوروبا، قاعدين يعملوا في كوليكت باش يحضروا دخله للمنتخب الوطني التونسي في المباراه الثانيه في مباراه اليابان. فما ديزيفور قاعدين يسيروا بالنسبه للجاليه التونسيه المقيمه في اوروبا في كندا وفي امريكا، ونتصور باش نشوفوا الثمار نتاع المجهودات نتاعهم في قادم الايام. ممكن بدايه من ماتش السويد يبداو هكا يضروا خاصة في مدينة مونتيري، لكن هنا في مدينة مكسيكو ما فماش حتى توقع تلوج هكا نبيدي على هكا الدرب التونسي بين الجمهور في محيط الملعب، لكن الحقيقة ما صادفش وريتو فما جمهور جنوب افريقيا بطبيعة موجود ومعه بطبيعة الأغلبية الساحقة بطبيعة هي للمواطنين المكسيكيين.
2: يعطيك الصحة عرفت، شكرا لك على التفاصيل الكل. هذا اللي جاتنا من المكسيك
3: ديما معانا موجود على موجات الإذاعة الوطنية والإذاعة التونسية عموما عرفت الحمروني. ديما نذكر عن مجلة يومية نجوى بعد نشرة السادسة مساء إلى حدود السابعة، نتواصلوا معك إن شاء الله على قريب. شكرا لك عرفت.
2: شكرا عرفت، وطبعا الصور اللي تأتينا من ملعب لاستيك البروتوكول الجديد متاع تحية الأولانية من اللاعبين والنشيد الكل اللاعبين حتى باللاعبين اللي موجودين على الدكة الكل كلهم يحيطوا بالدائرة متاع وسط الميدان، وهذه طريقة جديدة قالوا فيها شوية ممكن دفع وحماس أكبر بالنسبة للزوز فرق.
3: الكادر مزيان برشا، معناتها كأس عالم في المكسيك بأتم معنى الكلمة، جماهير غفيرة، عبودة يتمنى أنه يكون واحد فيهم. أنت تو بحذانا أخويا في لفايات معناها يحلمك يتخيل. اسمع شرفتنا أيمن، أيمن شي غدرنا نورتنا برشا.
2: يعطيك الصحة أيمن، إن شاء الله يكونوا معنا في المجلات إن شاء الله.
5: إن شاء الله
3: موفق في مسيرتك ان شاء الله. ان شاء الله نسمعوا وجهه جديده ان شاء الله.
5: ربي يسهل فيكم بخير، وانتم ان شاء الله هذه بدايه ومازال مازال
2: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. شكرا لك محمد، مازال مكمل معنا
3: وبشي ينضم لنا موجود بحذانا سيمونجي بن ابراهيم يكون معنا ان شاء الله في الساعتين الجايين ان شاء الله.
2: ان شاء الله بعد شويه بعد موعد اخبار الساعه الثامنه مازلنا مكملين معاكم في استوديو المونديال.
1: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam në efrimi.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
2: فقرات ثقافية تثري الفكر.
1: محتوى متجدد.
2: وأصوات متنوعة.
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
6: أولى الإذاعات.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية طيبة. وزارة الدفاع الوطني تعلن في بلاغ اليوم نجاح أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة نوروشيرجي إيفيي، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. انعقاد جلسة عمل تنسيقية لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإنجاز أشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب بالمدخل الجنوبي للعاصمة في إطار مواصلة تنفيذ مشروع توسعة وتهيئة المدخل الجنوبي وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يقول أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي إلى إتمام الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان الجاري. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غدا في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء ضربات كانت مقررة الليلة ضد إيران وموافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق مع طهران. مقتل 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم عاملون صحيون وإداريون بمستشفى في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب وشرق لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. اليوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. 8:06 دقائق على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، مازلتوا في الاستماع لاستوديو المونديال، ومازلنا زملائنا الاعزاء موجودين معنا بطبيعه، ألفا بشير في الهندسه التقنيه، رامي مجولي في التنسيق، وفاروق زرعي في الاخراج الرقمي. كنا من شويه في المكسيك قبل انطلاق مقابله لاستيك بين المكسيك وجنوب افريقيا، وخذينا الاجواء المحيطه بالملعب وايضا الاجواء اللي سبقت المقابله هذه، ومكملين معكم بطبيعه بعد ما كنا سمعنا التقارير الخاصه من المجموعة الأولى إلى حدود المجموعة السابعة. طبعا نجزنا مجموعة تونس المجموعة السادسة باش نخصوا لها حيز زمني أكبر. كان من شوية بحذينا أيمن عبودة بطبيعة، يكمل معنا محمد تلمساني. مرحبا محمد. مرحبا. من جديد، وينضم لنا سيمونجي بن إبراهيم. أهلا وسهلا سيمونجي.
1: السلامة أختي نجوى، بارك الله فيكم ومبروك الديكور، وفريمون تونس ولادة في كل من كل الأشياء اللي قاعدين تقدموا فيها حاجة، الشيء يعمل 66 كيف، ونقول لكم برافو. والحاجة الأخرى اللي أنه يوريك أنت معناها في بداية كأس العالم نلقاو الديكور هذايا، الديكور
0: أي تزامن مع الافتتاح،
1: يكون مبروك علينا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة بطبيعة.
2: واللقاء الافتتاحي ينطلق 0-0 في دقيقة لعب بين المكسيك وجنوب أفريقيا.
0: نبدأ من الأول بطبيعة سيمونجي قبل ما ندخل في التفاصيل تهم المجموعات المونديال هذايا، كيفاش تنجم ترى؟
1: ان شاء الله ما فماش برشا صعوبات كما صار كاس العالم في امريكا الاخيره نتاع النوادي. نتمنى للكاس، علاش؟ خاطر لي ديبلاسمون والاجواء الموجوده توا ما بين البلدان، ان شاء الله تكون معناها اجواء باهيه، لان هذاك اللي يلزم. انت كي تشوف الديكور توا في ماتش في المكسيك اللي ممكن برشا ناس ما كانش تتوقع اللي الجماهير هذيك الكل باش تكون موجوده، اجواء باش تكون
0: هي بلاد كره بالاساس. المكسيك يكفي انه زوز نجوم كبار نجحوا فيها، بيلي ومارادونا، معناتها بين 70 و 86
1: فوالا اكسبسيونيل، يوريك شوف الجمهور والاجواء. لكن اليوم راهو الحاجه اللي ديبلاسمون، اوريزمون احنا الفريق الوطني التونسي باش يلعب زوز مباريات معنا فرد
0: في مونتيري
1: ومن بعد يعمل الديبلاسمون تروزيام ماتش. ان شاء الله النتيجه تكون ايجابيه من الاول باش اوموان كل اسبوع معنا نعديو ظروف ممتازه ان شاء الله.
0: متفائل ولا فما نصيب؟ مهدي نسرق شويه، انا نحب ندخل المنتخب.
1: طبعا انا متفائل، لان اليوم راهو الكره في ساقين المعبيه. اليوم صبري اللموشي خذا فريق وطني تونسي مترشح ديجا في كاس العالم، يوريك اللي معناها هذه فرصه اللي هو زاد باش يكون في فيترينا اسماء الفريق الوطني التونسي. لكن اليوم الكره في ساقين الملاعبيه، الملاعبيه هي اللي تصنع المدرب. كان تفكروا احنا المغرب وقت اللي رومبلاسا هاليلو زيتش رقراقي، قالوا له انت معناها في الفريق المغربي، قال له ما انا حد شيء، اما باش نولي شخص معروف جراسو جوار
0: لي زاكتور هما الاولانيين.
1: راهو مش الكلام سهل، راهو ما كيفاش تعدي الرساله نتاعك للملاعبيه اي اوتوماتيكمون، راهو سافو با دير يلزمك تكون ان جرون جوار باش تعرف كيفاش تعدي الرساله نتاعك، يلزمك تعرف كيفاش تتكلم. احنا نعرفوا برشا مدربين معناها تعدات في ظروف اكسبسيونيل وعمرهم ما مارسوا كره القدم دي هو نيفو. حتى يورجن كلوب هذاك نتاع معناها يوريك اللي يواكيم لوف هذاك نتاع الفريق العالمي
2: مورينو بيدو معناها
0: مورينو. حتى كي لعب مورينو كان في نوادي مش معروفه، نوادي مغمور،
3: قال انا لاعب فاشل،
0: فقال هو فاشل كلاعب لكن كمدرب دماغ.
1: واللي فاتكم اغرب، اللي فاتكم سكان كرويب سيك، مورينو بوه كان المدرب نتاعو وديما يلعب فيه، الناس تغشت معناها قالوا لك كيفاش لعب
2: قصاري.
1: قالوا كيفاش لعب في ولدك ديما، ما حبش يسمع الكلام، طردوا هو ولده ومشى كمترجم لغه انجليزيه لبرشلونه. وشكون اللي لانساه هو اسمه
0: لا لا كومان،
3: قبل جوارديولا
2: هولندي، فرانك ريكارد،
0: لا لا لا اللي قبله قبل ضايع عليا اليوم عندي مشكل، لا لا بعد كومان
1: باش يوريك اللي اليوم
3: فانغال لويس فانغال
2: مترجم مع فانغال.
0: نقعد بحذينا خاطر عندنا مشاكل في تذكر الاسماء. لويس فانغال
1: برافو عليك، جابوا كمترجم ويبعثوا للمباريات باش يتفرج ويجي يعطي اناليز كبيره برشا. يا اخي لويس فانغال قالوا علاش ما تدربش ولا يحطوا في المباراه الكاس نتاع برشلونه الساهلين هذوكم يحطوا معاه، ويا اخي من بعد ولا يدرب. انت تشوف الكوره محلاها، انت جوارديولا كيفاش ولا مدرب مشاو له كريف وهو يلعب في قطر كميليو ديفنسيف، قال له راك باش ترجع لبرشلونه. كي وصلوا لبرشلونه قال له باش تولي مدرب برشلونه، بيوريك معناها يعرف القيمه نتاع هذاك اللي تخلي اللي راهو بعد ساعات ثم اشياء خرق العاده تنجم تصير في كريم
0: تسطر هالك الحياه. المنتخب المكسيكي الحقيقه ضاغط، كانت كره ثابته من مخالفه ثم كانت ركنيه. المنتخب جنوب افريقيا قاعد يقبل في اللعب تقريبا 11-12 دقيقه منذ انطلاق المباراه، وشفنا التسديده
2: المتميزه من ويليامز
0: حارس المنتخب جنوب افريقيا.
2: وجنوب افريقيا رجع بهجمه معاكسه، ما كانش فما معناها حسن تحكم في الكره قبل 18
0: مقابله ويعدى في الخمسه دقائق الاولانيه. كنت حب مهدي مشيو نقدموا مع بقيه المجموعات. احنا سيمونجي سبقناك من المجموعه الاولى حتى المجموعه السابعه، السادسه تعديناها.
1: متعلمت منك.
0: لا يا ربي فضلك، احنا ديما الاستفاده تكون معاك، هذيك علاش تكون معنا في مختلف المجالات. وتقريبا سيمونجي زار معنا استوديوهات الكل راهو لهنا، هذاك علاش يعرفهم مليح مليح.
2: سيمونجي ديما معناها يلبي الدعوه.
1: شو نقول لك حاجه، لا ماهيش مزيه، لان انا رابيه برشا، لان كنت انكوني معناها، والجورنال لابريس والاذاعه والتلفزه الوطنيه معناها هما اللي عرفوني للشعب التونسي، والحمد لله.
0: هذاك اما دور زاد، هذاك دور صحافه يعني بالكامل.
1: يرحم والديكم سي حسن المكي الله يرحمه وينعمه، جاني لسويسرا وانا كنت نخدم في فندق 4 شهور قبل. معناها يوريك اللي اليوم راهو كي نحبوا نوصلوا هذاك فريمون الجرينتا كيما نقولوا، احنا راهو نوصلوا احنا، هذا اللي خلى اللي نحبكم برشا.
0: وش
1: ça vient du cœur. Bien, انا je suis reconnaissant par rapport à la maniche en gras, je suis reconnaissant par rapport à un compte inconnu نلقى روحي معناها الحمد لله ربي.
0: لا والفايده ديما حاصله معك سيمونجي. احنا باش نمشيو للمجموعه الثامنه والتاسعه في تقرير مع زميلي محمد حبيب قويسم.
4: في تقديمنا للمجموعتين الثامنة والتاسعة نلاحظ الحضور العربي والإفريقي اللافت، حيث تضم المجموعة الثامنة كل من المنتخب السعودي ومنتخب الرأس الأخضر بالإضافة إلى إسبانيا والأوروغواي. المنتخب السعودي هو الصقور الخضر في 7 مشاركة اليوم في نهائيات كأس العالم تحقية المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، يسعى لحجز مكان مؤهل الدور 16. سيكون منطقيا من جملة أفضل المنتخبات أصحاب المراكز الثالثة في صراع قوي مع المنتخب الرأس الأخضر بقية المدرب المتميز وبيستا في أول مشاركة لمنتخب الخروش الزرقاء في أبرز حدث كروي في العالم. صراع عربي إفريقي نطمح من خلاله أيضا لتحقيق المفاجأة مثل ما تحقق في نسخة مونديال 2022 في قطر وفوز السعودية على الأرجنتين بطل العالم 2-1. مجموعة تضم أيضا بطل العالم 2010 وصاحب لقب بطولة أمم أوروبا 2024 منتخب بلاروخا بقيادة المدرب لويس دي لافوينتي وبحضور أبرز نجوم العالم كيما لامين يامال، رودري، ويليامز وقائمة تطول، حيث يبقى المنتخب الإسباني من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي. على مستوى المجموعة الثامنة ونضم أيضا لاسيليستي منتخب الأوروغواي اللي يعتبر منافس إسبانيا الأول للتأهل في صدارة هذه المجموعة، صاحب لقبي مونديال 1930 و1950، رغم أنه يملك عدة نجوم على غرار فريدريكو فالفيردي خوسي خيمينيز، إلا أنه باش يغيب عليه مهاجمه الأول لويس سواريز للمرة الأولى منذ نهائيات مونديال 2002 بعد اعتزاله الدولي سنة 2024. المجموعة التاسعة ضم كذلك منتخب عربي اللي هو العراق، وأيضا منتخب إفريقي اللي هو السنغال بالإضافة إلى فرنسا والنرويج. المنتخب العراقي يعود المشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب دام 40 سنة منذ 1986 واللي كانت المشاركة الأولى في تاريخها، رغم صعوبة التأهل للمونديال عبر الملحق 2-1 والفوز على بوليفيا، إلا أنه أسود الرفيدين قادرين على تشريف كرة القدم العربية والآسيوية. المنتخب السنغال تأهل إلى المونديال دون أي هزيمة، تأهل للمرة الرابعة في تاريخه والمرة الثالثة تواليا، يعد من أبرز المنتخبات الإفريقية القادرة على تحقيق نتائج متميزة في هذه النسخة، حيث تسعى السنغال تكرار أو تجاوز إنجازها التاريخي بالوصول للدور الربع النهائي من مونديال كوريا واليابان سنة 2002 بعد الهزيمة أمام تركيا بالهدف الذهبي في نسخة انطلقت بفوز في المباراة الافتتاحية من المنتخب الفرنسي هدف مقابل 0. مجموعة التاسعة أيضا تضم منتخب فرنسا والنرويج. المنتخب الفرنسي والاستمرارية على مستوى الإطار الفني بقيادة ديدي ديشان تدخل البطولة كمرشح أول لتصدر المجموعة، كذلك مرشح بارز للتتويج باللقب الثالث بعد الحصول على نسختي 1998 و2018. منتخب الديك يشارك للمرة 17 في كأس العالم، معزز بنجوم قادر على رفع اللقب كما نجم نجم ريال مدريد كيليان مبابي، نجم البايرن اوليزي، ونجم البي اس جي ديمبيلي الى غير ذلك.
5: كانت الكره التمريره بشكل ممتاز ديمبيلي، يا ولد يا الله يا الله.
4: المنتخب النرويجي منتخب قادر على تحقيق المفاجأة وبلوغ أدوار متقدمة في كأس العالم بقيادة نجمه الأول مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، متصدر هدافي التصفيات برصيد 16 هدف. النرويج يعود للمشاركة في كأس العالم بعد 3 مشاركات سابقة 1998 1994 و1998، ويبقى أفضل إنجاز ليه بلوغ الدورة الثمانية النهائي.
0: وسهل على روحه الماتش المنتخب المكسيكي بعد تسجيله الهدف تقريبا منذ دقيقة 9، طبعا ما هوش أسرع هدف في المونديال، واللعب كينونس حلالي الكتاب بتبيع مهدي يلعب فيه بطولة عربية
2: في القادسية السعودية. اللعب ذايا بش يدخل طبعا في تاريخ المكسيك في النسخة هذه، والهدف 29 سنة ومهاجم يلعب كان سجل إذن في مرمى الحارس ويليامز اللي زاد فما هفوة في المركاج ربما في الدفاع كما قال سيمونجي، اما زاد فما هفوة من الحارس ولا تلوم المدافع اكثر من الحارس؟
1: هو الانتيسيبي الحارس اللي هو بالشوط على اليمين ولا على اليسار بالقوه هذيك، معناها كيفاش دخلت الكره
2: ما كانش يتوقع رجلي الحارس الكره،
1: اي يعطيك الصحه ما كانش يتوقع اللي هي باش تصير غلطه في المستوى هذايا. انت شنو المطلوب من مدافع كمدرب؟ تطلب منه باش يدافع مش باش ياخذ الريسك اللي خذاه هذاك، خلات اللي هذاك علاش قبلت هدف فيه، وباش تغير راي خطه التكتيكيه الكلها نتاع الفريق الافريقي دو سود.
0: ونجي نحكيوا على السعودية مدام صاحب أول هدف من دوري السعودي، دوري روشن اللي عمل ممكن شوية مشاكل للمنتخب السعودي، برشا كلام تقال على السعودية بالنجوم الكبار اللي جيبوها للعربية السعودية، ولاد البلاد ولا الأولاد متاع المنتخب ما يلقاوش البلايس متاعهم، هذا ما يأثر على المنتخب والنتائج متاعه، مشاكل كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي في مجموعة فيها إسبانيا مرشحة بقوة، فريق الكاب فير اللي شارك لأول مرة، واليوراغواي عنده اسمه بطبيعة يوزن في المونديال. نبدأ معك محمد.
6: بالنسبة للمجموعة هذه إسبانيا بصراحة نجم تكون في المرتبة الأولى معناها بدون منازعة،
0: حطيتها نعم أنتي
6: حطيتها نعم في النعم
2: في البوديوم
6: في البوديوم أنا حطيناها في المجموعة هذه. نشوف إسبانيا معناها تكون من المرشحين الأولين تكون في المرتبة الأولى، تقعد وراها الأوروغواي كاب فيردو السعودية يتعاركوا على بلاصة ثالثة.
0: الكابير تتراها انا ممكن تكون من المنتخب اللي تلعب
6: السعوديه راهي في عندها مشاكل، وفي بال بدلت المدرب تو، عندها بدلت المدرب جديد معناها اخذته من الدوري السعودي، كان يشتغل في الدوري السعودي المدرب، يعني فما ازمه،
2: جربوا برشا مدربين عالميين وما نجحوش،
6: فما برشا ازمه كبيره في الازمه نتاع فيقه نتاع بين مدرب. المشكله هي المشكله كما قلت انت قبيله وتفضلت انه البطوله نتاعهم قاعدين يشاركوا في اللاعبين السعوديين مش قاعدين ياخذوا في حيز من الوقت، حتى مشكلة صارت كبيرة برشا في الحراس المرمى. حراس المرمى تشوف النوادي اللي موجودة في السعودية في دوري روشن كلهم الحراس نتاعها
0: كلهم أجانب، أحسن على الحارس الدعيع والحارس
6: الحارس العويس اللي موجود في المنتخب اللي هو مفروض يلعب اللول الحارس رقم واحد مش قاعد يلعب في الفريق نتاعه، يعني مشكلة كبيرة في مسألة اللاعبين المحترفين اللي موجودين في الدوري السعودي عدد كبير على حساب اللاعبين السعوديين، وهذاش قاعد المشاكل
2: في آخر خمسة مقابلات ودية السعودية في تحضيرها كأس العالم، خسرت مع مصر في مارس 4-0، خسرت مع صربيا 2-1، خسرت مع الإكوادور 2-1، توا نحكي على الفترة هذه بورتوريكو ربحتها 3-0 السعودية، وضد السنغال آخر ماتش نهارين التالي تفرجت فيه الحقيقة أما بريستاسيون تحسنت برشا،
0: تفاجأت أنا كنت نتصور أنه السنغال باش يكون في طريق مفتوح في الماتش،
2: حتى في اللعب راهو بوسيون دبال عند السنغال، أما الفرص الأخيرة جات للسعودية مع ورقة حمراء تقريبا دقيقة 84 للسنغال. قال اما كما قال سي محمد انه معناها الباركور نتاعها والاداء تراجع شويه، المدرب يوناني دونيس
6: خدم
0: في الدوري السعودي،
6: خدم في الدوري السعودي هذاك اللي جابوه هما جابوه طويره معناها
0: للانقاذ لانه في اخر التحضيرات ممكن للمونديال.
2: في المجموعه هذه زاد فما اعاده لمباراه من 2006 بالزهر عاودوا طاحوا مع بعضهم
0: السعوديه
2: المنتخب الاسباني والمنتخب السعودي وقتها جاوا في مجموعتنا 2006 وكان نذكر
0: عملنا تعادل مع السعودية 2-2 تعادل وقتها
2: زي جزيري وراضي جعادي
0: تعادل اللي يخنق وقت التعادل مع السعودية. أي سيمون جين المجموعة هذه
1: تعرف احنا الجماهير التونسيه باش تتفكر توا الراس الاخضر كابير 2014 معناها منعنا
0: علاش بربي علاش تونسي
1: يوريك الكره
0: هي الكابير هي الموزمبيق كانت عملت فينا زيد قبل في التصفيات
2: شوف التطور زاده
1: انا مش فسر لك اللي لنا اليوم احنا قال لك جزيره كيفاش جزيره ب 500 الف ساكن باش تجي باش تفوز علينا ولا معناها في تونس وفازت علينا في تونس هذاك اللي خلى اللي الفرق الكل احنا انا نتفكر نمشي نتفرج في ريال مدريد يجيو في ستاج في سويسرا كل عام مع زين الدين زيدان ويلعبوا كل عام باش يقولوا معناها للفريق في جويلي باش يشكروا الفريق اللي قبلهم عطاهم المركب الرياضي نتاعهم الفريق هذاك 3 ديفيزيون اسمه اف سي نيون يلعبوا لهم مباراه وديه اقسم بالله العظيم تقولش عليهم يلعبوا ضد الاتليتيكو معناها هذوما
0: ما فماش مساومه يعني ماتش
1: يا ريسبي توتال اليوم الراس الاخضر علاش نحكيوا الراس الاخضر احنا توا لانه يوريك وين وصلوا من اللي صارت ليليميناسيون تاعنا في الكوب دي موند معناها انت تونس ومدركة من تونس ما تمشيش كوب دي موند في البرازيل 2014
0: هذيك النقطة السوداء اللي قعدت بالنسبة
2: لي هو لما حالة جوست باش نعدلوها شوية المعلومة انه هي ربحتنا صحيح كابفير وقتها ما احنا استفدنا من احتراز كنت اتذكر وترشحنا ولعبنا الفينال معناتها الماتش البراج مع كامرون عملنا 0-0 هنا وخسرنا 4-1 غاديك وكنت حاضر فيه
1: يعطيك الساحة مي
0: بشوية هو الماتش اللي ربحنا ولا
2: خسرنا نتاع الكامرون ما ربحناهاش كامرون وقتها سامويل ايتو جيريمين جيتاب في نجوم
1: السعوديه راهو ما فماش ستابيليتي في الفورماسيون توا الكل فريق يحب يجيب ملاعبيه تشوف انت توا الهلال السعودي يحب على رافينا نتاع برشلونه شوريك انت اليوم علاش خاطر هذوما ولاو انا لامبريسيون كو الفوتبول نتاعهم انا هيرفي رونار ما نجحش مع الفريق السعودي معناها يوريك اللي هيرفي رونار عنده نقطه قوه هي العلاقه مع الملاعبيه معناها يوريك عنده يعرف كيفاش يعدي الرساله وما نجحش هيرفي رونار وما ادراك من هيرفي رونار
2: روبرتو مانشيني متوج بكاس
0: اوروبا ما نجحش معاهم
2: مع ايطاليا
6: هيرفي رونار سمعني هيرفي رونار نجح معاه في فتره وفي فتره هذه ما نجحش معاه
2: في الأولى نجح
6: الفترة الأولانية اللي ما كانش عملية الأجانب بالعدد الكمية هذه وهو حكي فيه النقطة هذه
0: يظهر لي لاعبين كبير ياسر لحد 8 لاعبين نجم يكونوا موجودين
6: أكثر
2: وهم عندهم أي عندهم كل لاعبين المواليد وعندهم معناها ينجم يعمل تشكيله 90% ملعبي اجانب
0: هو بالنسبه لهم ما كانش التكوين وانك تخمم في المنتخب في الفتره هذه بالذات يعني في السنتين ثلاثه سنوات الاخرانيه تسويق للدوري واستقطاب للنجوم اللي جاي كريستيانو رونالدو
1: مش حضروا زاد كوب دي موند الجاي معناها راهو ثم راهو في البلدان اللي بي دي جولف كلهم راهو يبداو تو شفت الكاس العالم اللي صارت في قطر الناس كل من الاول كيفاش قطر وكيفاش تو الناس كل تحكي على كاس العالم في قطر معناها من المستحيل باش تصير احسن من كاس العالم اما تو تشوف السعوديه شنو اللي باش يعملوا اليوم اللي انا كلهم الجماهير الكل تلوج على النتائج ما يهمش شكون وما ننساوش اللي البلاد صغيره راهو نيفو بوبيلاسيون دونك مش مغربين برشا بالكره الناس تعيش بالليل راهو يلزمكم تعرفوا حاجه راهو يعيشوا
0: الحراره يا
1: يعطيك الصحه معناها في النهار
6: اكثر من الحراره اللي ميديتي
1: فهمت دونك الفورماسيون نتاعهم بالامكانيات اللي عندهم كانوا نجموا يعملوا فورماسيون اما ماهمش مغرومين برشا بكره القدم الا بالنتائج وبالفريق وبالملاعبيه اللي تجي كي تشوف انت رونالدو وتشوف الجوهرات الموجودين معنا في الدوري السعودي حاجه فريمون انكرويابل هذاك اللي خلى اللي هذاك الشيء يلزمنا احنا نعملوا بار كونتر سيكو نحكموا على برشا على ناخذوا قرارات كيما اخذت قرارات المانيا 98 خرج من الدور الاول في فرنسا معناها تعرف الشعب الالماني قريب وكل شيء تشوف فرنسا 94 كيفاش خرجت زاده ضد بلغاريا شوف الكره الفرنسيه وين شوف الكره الالمانيه وين معناها يوريك اللي اليوم احنا يلزمنا نخدموا على حاجه على برنامج رياضي ونبنيه على الفشل احنا اليوم كون اللي الريزلتات تمشي بالكدا توتي بو توتي مانيفيك عليه هذا يخلي اليوم وحاجه اخرى الله يخليكم يلزمنا نعملوا مراكز نحكموا على الفرق تعمل مراكز تكوين مش مراكز تحتيم قاعدين نحطموا في صغيراتنا اليوم الاكاديمي اخوي الاكاديمي خليها تيتر بريفي اللي يحب يعمل اكاديمي على روحه ونتفرج في الاكاديمي نلقى ملاعب يقول نحطه انا في الفريق الوطني في الدوري معناها في كيب
2: هذوما مشاكل كبيره ديما يتعاود علاش
1: علاش لا مسألة مهم برشا
2: مهم لا وصلنا لنتائج سيئه
1: هايتي موجوده في كاس العالم
2: هايتي
1: ليكيب الاخرى هذيك
0: كوراساو
1: اول مره نسمع بها
2: سيمونجي
0: جزيره هي شويه تابع الهولندا.
2: اي راهو الرفع سي محمد في عدد المنتخبات هو اللي خلى ديناسيون معناها مش معروف
3: هاي اديسيون سبيسيال.
0: اوتشوا على البنك احنا حكينا عليه بتبيعه موجود على البنك الحارس تاريخي.
2: تكهناتكم دونك في المجموعه سيمون جياني جيتك سي محمد بالنسبه للمنتخب اسبانيا الاولى السعوديه شنو كلاسمون نتاعها حسب رايك؟
1: صعب انت والمباراه ضد الراس الاخضر اذا كان
0: وعندك لوراغواي
1: لوراغواي
2: امريكا الجنوبيه
1: اما تنجم واحده منهم سعوديه ولا راس الاخضر ماذا بينا احنا سعوديه طبعا ميور تروازيام تنجم تكون معناها ينجم يتعدى.
2: صحيح سي محمد
3: اعطيت الكلاسمون اسبانيا لوراغواي والمرتبه الثالثه ما بين كاب فيرد والسعوديه.
2: في التقرير حكينا عن المجموعه زاد
0: التاسعه بعدها مجموعه التاسعه اللي فيها فرنسا مرشحه بقوه نعم نعم نعم أكثر من مرة بتبيعة بالنسبة رغم هزيمة الكوت ديفوار فما السنغال يلعبوا ضد بعضهم زاد المواجهة الأولانية مرة أخرى كما 2002 فما النرويج وفما المنتخب العراقي في المجموعة هذه.
1: حذاري راهو الفريق الفرنسي ثم مشاكل انترن كبيرة برشا حذاري أنا نقول اللي الفريق الفرنسي تنجم تكون معناها مباراة صعبة وصعبة جدا
2: حتى في الوديات أموره ما كانتش طيبة
1: في كل المباراة تشوف أنت أحسن من أحسن الملاعبية إذا كانوا من أحسن الملاعبية في العالم ديمبيلي كيفاش قاعد يعدي في المردود نتاعه في الفريق وثم مشاكل مع مبابي تحبوا
0: أكيد مشاكل واضحة جدا مع كيليان مبابي حتى الصحافة الفرنسية في ليكيب خرجتها وقالوا أنه حتى المدرب برشا مدربين يراو انه كاينه فما هاله كبيره على اللاعب هذايا مش في المستوى
1: حسب تصورهم. كانت تفكر على مبابي وقتها الناس الكل انا خرجت في الشارع يقولوا لي خيش بيك مبابي ومبابي يقول لي انا ما نحكيش على اللاعب ثم اجواء ثم راو ان انفيرونمون. اليوم قلت لهم ان شاء الله ان شاء الله مبابي قدوم للريال مدريد ما تكونش
2: زوب عفيف فنجان
1: يعطيك الصح وهذا اللي صار من بعد لان اليوم راهو كي تشوف انت العلاقه ما بيننا غير ما راهم يخرجوش الاخبار هذيا هذا ينجم ياثر على المردود نتاع الفريق الفرنسي لان ديمبيلي ومبابي فريمون سي سيتوياسيون صعيبه برشا.
2: سي محمد
3: بالنسبه لي
0: روبرتو باجو كافو فما ايضا روبرتو كارلوس هما اللي موجودين قاعدين يتفرجوا في الماتش.
3: بالنسبة لي أنا المجموعة هذه ديما رغم المشاكل فرنسا ورغم الصعوبات لكن ديما تقعد الإمكانيات والزاد البشري اللي موجود عند المنتخب الفرنسي مجموعة معناها ممتازة جدا. في المجموعة هذه تنجم تكون بالنسبة لي أنا تكون هي في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية بالنسبة لي أنا السنغال تقعد المرتبة الثالثة والرابعة ما بين النرويج وعراق.
2: فرنسا اللي حابت تحضر للكوديفوار للسنغال بالكوديفوار وخسروا اثنين مقابل واحد
3: خسروا
2: بدل
3: براتيكمون ليكيب كامل.
2: انا قبيله سالت عبودك قبل ما يجي سي محمد سالته سيمونجي على شكون اللاعب اللي يتوقعوا باش ينجح برشا باش يكون مفاجاه المونديال. انا في فرنسا عندي شكون عندي ريان شاركي شاركي لاعب هو حاجه
1: اذا كان يلعب تيتولير
2: استعراضي لا تيتولير هو لا في حسابات ديشان اما ما يلام عليه احيانا من المحللين والصحافه الفرنسيه انه استعراضي شويه في لعبه وحتى في فينال الكاس في انجلترا عمل لك جيست انه طلع على الكوره كان ذكروه وقف على الكوره ضد ارسنال حتى غوارديولا تغش منها. اليوم قدام لاعبي ربما من الزمان الجميل لاعبي فلت شويه كتكنيسيان يستعرض كما الكره اللي كانت قبل خلط عليها في التسعينات اللي يستعرضوا لباسا فيغول وكذا. دونك ضد كوت ديفوار ابدع واخذ احسن تنقيط في الماتش سينو كما قال سي محمد دوزيام ميتون بدلوا ليكيب.
1: اما حذاري راهو خاطر اليوم ثم اوليزي زاد على الجهه هذيك معناها الشركي اوليزي باش تلعبوا مع بعضهم سبتتر
2: تريك. انت شكون تخير
3: هما لا هما
1: لا الشركي
3: هما حطوه شركي حطوه تحت لاتاكو
1: تحت
3: لاتاكو خلاو اوليزي على
0: ما تنجموا يلعبوا مع بعض نجموا يكونوا موجودين
3: كبيره باش يلعبوا مع بعض
1: هما حذاري راهو وقت لي برشلونه كان عندها ديمبيلي ورافينا وقتها كان مشي غادر وصارت مشاكل كبيره برشا وهذا اللي خلى وقت لي غادر ديمبيلي شوف رافينا ولا كابيتان ديكيب تاع اف سي برشلونه شوف النتائج اللي عمل فيها. انا نقول اللي اليوم راهو اوليزي زاد ينجم يكون اما راهو شركي فريمون عنده بوتنسيال انورم والناس الكل توا قاعدين يحاولوا باش يكون هو تيتولير في الفريق الفرنسي خلات اللي اليوم الفريق الفرنسي يعني قلت لك انت والاجواء اللي في وسط اللي انا اخر سيزون زاد متاع ديدي ديشان على راس الفريق الفرنسي دونك هذايا معناها امنيته يخرج من الباب الكبير. ما ننساوش اللي الفريق الفرنسي راهو 98 شامبيون دي موند يخرج المدرب ايمي جاكي وياخذ بلاصتو مسيو
2: لومير
1: روجي لومير و2002 يهزوا كاس اوروبا ل معناها
2: الشامبيونات 2001 كاس اوروبا
1: 2002 و2002 يخرج من الدور الاول في الكوب دي مون يخسر وقتها ضد السنغال كان تتفكر 1-0 باش يوريك ديوب وقتها ماركاه الهدف هذا يوريك اللي معناها الاجواء ما كانتش باهيه معناها في الفريق الفرنسي ونعرفوا نايسنا 2010 وشنو اللي صار وكل شيء. لكن اليوم راه الكوره انت والاجواء اللي عندك في الفيستير مهم ومهم جدا.
0: وسط الشوط كالعاده بتبيع الراحه بين بين بين 21 22 دقيقة وشوية 1-0 نذكر للمنتخب المكسيكي
2: أمام استراحة لشرب الشرب
0: الحرارة نتصور الحرارة زادة مرتفعة في توقيت هما في وسط النهار توا هذول المكسيك في التوقيت نتاعهم.
1: ما علاش كانت 30 دقيقة؟
0: اي
1: توا ولات 25
0: في وسط الشوط
3: 30 دقيقة ماهيش وسط الشوط
0: هما ولاو في وسط الشوط
3: 24
0: اما كانت 30 كانت في 30 دقيقة ياخذوا بالحق الراحة لكن ولات في وسط الشوط تقريبا مسيطر عليه المنتخب المكسيكي. خلينا طبعا كل التفاصيل الخاصة بالمجموعة هذه المجموعة الثامنة والتاسعة هكا مادي شنو واصلوا بتبيع مع بقية المجموعات
2: على ثلاثة مجموعات اللي مازالوا 10 و11 و12 ونذكر ديما بعد شنو نرجعوا المجموعة السادسة وبش نحلوا شابيتر خاص بالمنتخب الوطني التونسي بما أنه يتواجد في المجموعة هذه.
0: نخليك بتبيع في التفاصيل هذه اللي تهم الموعد بتاعنا والمجموعة العاشرة وحديش واثناش في قراءة مع رفقي بوسد.
7: المجموعة العاشرة والمجموعة حديش في المونديال القادم القاسم المشترك بينها انو اربع منتخبات يمثلوا اربع قارات امريكا الجنوبية افريقيا اوروبا وقاره اسيا. في المجموعه العاشره منتخب الارجنتين حامل اللقب ساعي لتكرار انجاز مونديال قطر بقياده مدرب ليونيل سكالوني لقب رابع طموح زملاء النجم ليونيل ميسي بعد مونديال 78 86 و 2022. ممثل القاره السمراء في المجموعه هذه منتخب

0: منتخب أوروبي هو النمسا بذكريات مونديال 82 وفضيحة خيخان إسبانيا بعد مؤامرة بين ألمانيا الغربية والنمسا قضى طموحات زملاء الأخضر بلومي اللي رغم تحقيقهم زوز انتصارات غادروا منذ الدور الأول. وفي انتظار مباراة ثائرية رياضيا نذكر أن منتخب النمسا يشارك للمرة الثامنة في المونديال يرجع لكأس العالم بعد 28 سنة. أفضل نتيجة حققها كانت برونزية مونديال 54 وقبلها مرتبة رابعة في مونديال 34. في المجموعة هذه على الورق الحلقة الأضعف هو المنتخب العربي اللي يمثل قارة آسيا، منتخب يشارك لأول مرة في تاريخه في المونديال. منتخب الأردن يسعى للظهور بشكل جيد وتأكيد صحوة الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة. منتخب النشامة اللي يعول على فكر مدربه المغربي جمال السلامي وتجاوز تأثير غياب نجمه المصاب يزن النعيمات، يسعى بتقديم أداء يسعد الجماهير الأردنية بفضل مجموعة من لاعبي الخبرة على غرار يزيد أبو ليلى، يزن العرب، نزار الرجدان، محمود مرضي، شرارة، وأبرزهم نجم رين الفرنسي موسى التعمري. في المجموعة 11 منتخب كولومبيا ممثل أمريكا الجنوبية يسجل حضوره للمرة السابعة في المونديال، يرجع بعد غيابه عن نسخة الفارطة ويسعى لتكرار إنجاز مونديال البرازيل بوصوله ربع نهائي. ممثل القارة السمراء في المجموعة هذه منتخب الكونغو الديمقراطية نجح في العودة للمسابقة العالمية بعد 52 سنة. آخر مشاركة كانت بالمسمى القديم الزاير في مونديال 74. منتخب الفهود يسعى لمحو تخيبة المشاركة الأولى اللي قاد فيها للهزيمة في 3 مباريات أثقلها ضد يوغوسلافيا 9 أهداف دون مقابل. ممثل أوروبا في المجموعة هذه منتخب البرتغال يشارك للمرة التاسعة على أمل المراهنة على اللقب بقيادة نجم المخضر كريستيانو رونالدو وعلى أمل تكرار إنجاز مونديال 66. وقتها في أول مشاركة النجم الرارح أوزيبيو قاد منتخب بلاده للمرتبة الثالثة، نتيجة قرب من تحقيقها زملاء لويس فيغو في مونديال 2006 بإدراكهم نصف النهائي وحصولهم على المرتبة الرابعة. في المجموعة 11 نظريا المنتخب اللي يمثل آسيا منتخب أوزبكستان وهو الأضعف، منتخب يشارك لأول مرة في تاريخه في المونديال والهدف الظهور بشكل جيد بقيادة مدرب سبق له التتويج بكأس العالم 2006 مع إيطاليا الإيطالي فابيو كانافارو. المجموعة 12 يرأسها منتخب الأسود الثلاث منتخب إنجلترا اللي في رصيده لقب واحد سنة 66. منذ ذلك التاريخ فشلت كل محاولات الإنجليز في نيل اللقب. أفضل نتيجة الوصول نصف نهائي مونديال 90 والهزيمة ضد ألمانيا، والوصول نصف نهائي مونديال روسيا 2018 والهزيمة ضد كرواتيا. منتخب كرواتيا أيضا موجود في المجموعة 12 كان حقق إنجاز كبير في أول مشاركة سنة 98 بفضل هداف سوكير، نجح في نيل المرتبة الثالثة وصل نهائي مونديال 2018 ونهزم ضد المنتخب الفرنسي ونال المرتبة الثالثة في آخر نسخة سنة 2022 في مونديال قطر. منتخب نال إعجاب كل متابعي مستديرة، منتخب وصول المربع الذهبي في نصف مشاركاته في كأس العالم ويطمح للوصول بعيدا في النسخة الحالية بفضل خبرة لاعبيه في مقدمتهم نجمه لوكا مودريتش.
1: يمشي مودريتش حتى لوكا، حتى لوكا، لوكا بازوكا، لوكا بازوكا.
0: المجموعة 12 فيها منتخب يمثل القارة السمراء، منتخب النجوم السوداء، منتخب غاني يشارك 4 مرات بين 2006 و 2022. أول مشاركة نجح زملاء إيسيان في الوصول لثمن النهائي لكن اصطدم بمنتخب البرازيل. 2010 منتخب غانا كان يحمل حلم قارة كاملة لكن مواجهة ضد الأوروغواي في ربع النهائي تحولت الكابوس. لمسة يد شهيرة في آخر اللحظات باليد لسواريز، ركلة جزاء مهدورة من جيانا ساموا، وركلة الجزاء قضت على آمال منتخب غاني في التأهل نصف النهائي. المشاركة في مونديال 2014 بالنسبة للغانيين كانت مشاركة للنسيان، مونديال الخلافات الصراعات والعقوبات، مونديال خرج فيها منتخب النجوم السوداء منذ الدور الأول. نكمل بمنتخب يمثل منطقة أمريكا الوسطى الكونكاكاف، منتخب بنما اللي شارك للمرة الثانية في المونديال ويأمل في عدم تكرار هزائم المشاركة الأولى في روسيا 2018، انقاد للهزيمة في 3 مباريات ضد المنتخب الإنجليزي، المنتخب البلجيكي والمنتخب الوطني التونسي.

0: 38 دقيقة ديما في الاستماع لبرنامج استوديو المونديال اللي تخصوا الإذاعة الوطنية التونسية لتقديم منتخبات المشاركة في المونديال، وأيضا تابعنا معاكم من شوية حفل الافتتاح في ملعب لاستيك، الملعب اللي يحتضن مقابلة المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. الافتتاح حاليا وصل 32 دقيقة و 33 دقيقة تقريبا، ديما تقدم المنتخب المكسيكي 1-0. وصلنا بتبيعة مهدي توا للمجموعات الأخيرة، مجموعات قدمناها العاشرة، مجموعة 11 وأيضا المجموعة 12. فنبداو بالمجموعة العاشرة اللي فيها حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني منتخب الجزائر اللي يعود للمرة الأولى بعد 2014. النمسا، منتخب النمسا كنا لعبنا له بالتأكيد عندكم تفاصيل عليه، والأردن في أول مشاركة ليه بطبيعة يصعد لتواجد في المونديال مع المدرب جمال السلامي.
1: المجموعة ذي
2: بالنسبة لي المجموعة ذي الأرجنتين معناها في المرتبة الأولى، أستراليا مرتبة ثانية،
0: النمسا، الجزائر، الأردن،
2: أي الأرجنتين مرتبة الأولى، الأوتريش،
0: النمسا،
2: النمسا في المرتبة الثانية،
0: خلينا أستراليا غادي،
2: النمسا في المرتبة الثانية،
1: الأردن،
2: جزائر،
1: لا معناتها جزائر ثالثة،
2: جزائر ثالثة والأردن الرابعة.
0: التواجد العربي في الزوز، في الزوز في البول ظلهم الزوز،
2: ظلهم الزوز، ظلموا أنه تواجدوا الاثنين مع بعضهم، لكن بصراحة كرويا تزاير
1: والله الأردن زادة منتخب
0: أمرينيها تعاني في المقابلات الودية. وانا عندي تو سيمونجي
1: رئيس اسيا عامل فينال اسيا
0: اكيد، اما رئيس الاتحاد نتاع لعبة كرة قدم، اي رئيس اتحاد في اي مكان هو المسؤول يظهر على انه يدعم تواجد المدرب في الفريق. في الاتحاد الاردني العكس، نجم عندهم نجوم هما
1: يزن
0: اما موسى تعمري اساسا كان عمل حركة خايبة، لان المدرب نتاعه في المقابلة الاخرانية كان يقول الملاعبية نتاعه باش يوخروا، هو في وسط الميدان يجبر زملائه على انهم يقدموا قبل وقتها الهدف الثاني. شو يقول رئيس الاتحاد
1: ضد سويسرا؟
0: شو يقول رئيس الاتحاد الاردني؟ يقول للمدرب جمال السلامي انه موسى تعمري وقتها انت كنت لاعب هو خير منك. فما شكون ينجم يعمل هكا؟ شنو يستنى في الحجرات الملابس؟ كيفاش باش تكون الامور؟
3: هذيك المشكلة الكبيرة، التدخلات. أنت أي رئيس ولا أي في حتى في جمعية عنده الحق يعطي وجهة نظره، حتى رئيس جامعة، أما لو القرار النهائي عندك
0: أما ما يغلبش لاعب على مدرب، كما نقولوا احنا تلميذ على أستاذ.
3: كان جاء مدرب أجنبي ما نظنش أنا باش يقول له نفس الكلام اللي قاله على المدرب السلامي، معناه يوريك اللي هذا خلات اللي التواصل هو اللي خلى معناها الأردن موجودة تبارك الله وما شاء الله. أنا نمن أكثر في الجروب هذايا من ترشح الجزائر أمام الأوتريش. شفنا الأوتريش ولو ما نحكموش على المباراة اللي عملوها ضد تونس، ولو ما شفناش مستوى كبير برشا من الأوتريش، لكن الفريق الجزائري راهو في بالملاعبية التيتر انديفيديوال اللي عند الفريق الجزائري نجم يكون هو والأرجنتين في المرتبة الأولى والثانية.
2: بالنسبة للانسيدان اللي صارت هذه متاع المدرب، معناها عموتا نعرفوه مدرب سلامي
0: مغربي
2: نعرفوه معناها تيتو شوية راه سلامي في في القرارات نتاعه. نستوحاه، فما إشكالية صايرة ما بيناتهم قبل الحال
0: ممكن، أما رئيس الاتحاد مجبر أنه يدافع على مدربه،
2: أي مجبر أنه يدافع اللي قام به، يعني قلت لك اللي قام به رئيس الاتحاد يعطينا لمحة اللي فما مشاكل صايرة ما بينه وما بين مدرب. معناها مستحيل أنه رئيس اتحاد يتكلم في المدرب نتاعه ولا يقزم مدرب نتاعه قدام اللاعبين.
0: صحيح،
3: هذه حاجة تصير في المكتب نتاع
1: الاتحاد
3: الانديفيديوال باش ما يسمع
1: مش للملأ، خاطر حتى المدرب تكلم وقال على الموضوع وقال راهو تعليمات الجهاز الفني المفروض كل اللاعبين تحترمها، وفما حتى دعوة في الأردن صارت لشطب اللاعب من قائمة المونديال، وهذا غير ممكن لأنه كان موجود في القائمة النهائية. هو نجم كبير
0: معنا حتى كلام صحيح،
1: ترشح الأردن في الفترة الأخيرة
0: هو ويزن النعيمات لولا الإصابة نتاعه.
1: وفما يزن العربي يلعب في سيول في كوريا، مدافع ممتاز جدا، وفما شرارة الملاعبي اللي كان في الاسبيرانس راهو شوف العامين هذوما سيمونجي الأردن تطور بشكل كبير برشا، عمل فينال آسيا كما قلنا وخسر 3 ضربات جزاء ضد قطر كان ذكرها في دور النهائي ضربات جزاء في فينال واحد.
0: المنتخب الأردني سامحني مهدي كان يعمل يسر على المدربين العراقيين بحكم القرب منهم. صحيح. من اللي توجه
1: المدرسة المغربية
0: أكيد من اللي توجه للمدرسة المغرب عرف مع نجاح
2: سلامي
1: فينال بطولة عربية. وانا المنتخب هذا وخسر ضد المغرب المنتخب هذا الحقيقه ما نعرفش علاش مراهن عليه شويه انه باش يعمل كره باهي. هو الفينال بينه وبين
0: بين الجزائر دربي. انا راه انه الدربي العربي هذا اللي باش يحدد ممكن صاحب مرتبه ثالثه في المجموعه العاشره.
1: هذا مواجهه تاريخيه قديمه معناها النمسا جزائر مستوحات من المجموعه
0: اللي عندهم عاد حكينا عليها النمسا الجزائر سي مونجي والاتفاق واللي صار
1: مؤامره اللي صارت على المنتخب الجزائري
0: هو هي والمانيا ها
1: نسيت المباراه. انا مش مولود وقتها
3: شو هذيك تقعد للتاريخ معناها سهل. وفي بالك مداب الحكم ما وقفش المباراة الفيفا ما تنجمش تتدخل.
1: صحيح.
3: كان تفكروا يوصل الفريق الألماني خاطر الجزائر فاق على فازت على الفريق الألماني يظل 2-1 يوصل للديزيو متر بتاع الفريق الأوتريش النمسا ويرجع بالكرة لوسط الميدان متاعه معناها
0: واضح
2: سلبي لعب سلبي.
3: اما اليوم راهو ثم حاجات في الكوره
1: تلاعب بنتيجه
3: يعطيك الصح اما ثم اي تلاعب
0: واضح.
3: اما راهو الفيفا ما تنجمش تتدخل الحكم الوحيد اللي هو ينجم يقول راهو ثم اشياء غير معناها حاجه ما يلزمهاش تصير ما تكلمش. في بالك اليوم تنجم انت تطلب اي فريق باش يفوز اما ما عندكش حق تطلب فريق باش ينهزم.
2: معمول به
3: يعني هذا
2: في اسبانيا معمول
3: هذا قانون.
1: صحيح.
0: خذينا المجموعه العاشره نمشيو للمجموعه رقم 11 المنتخب البرتغالي اللي برشا كلام عليه يقولوا المنتخب البرتغالي مرشح بقوه يعني باش يكون هو حامل لقب. فما المنتخب الكولومبي اوزباكستان اللي ترشح اول مره مع مدرب نعرفوه اسم يلعب في الكوره فابيو كانافارو. وفما الكونغو الديمقراطيه ليغ دي كونغو اللي كانت ازاحت الكاميرون ولا نيجيريا يعني قبل ما تصعد هي بتبيع وثم بعد لعبت لعبت براش
1: وتقريبا معناها خرجت نيجيريا معناتها مش حاجه سهله حتى تعرف
0: نيجيريا اللي ريناها البارح لعبت
1: البرتغال خسرت
0: عملت ماتش كبير
1: وماتش ممتاز عملته. سيمونجي يمكن يعرف زيدا وسي محمد انه منتخب الكونغولي عائد من بعيد في كاس العالم نذكره بمسمى الزاير لعب قبل
0: اي الزاير وبالخساره الكبيره جدا ضد المجار 9-0
1: وعندهم حتى لقطه شهيره نتاع ضربه مخالفه ما نعرفش كيفاش ما فهموش انه يلعبوها تعرف ضد البرازيل وضد شكون كانت الى حد الان من الفيديو جاج نتاع كاس العالم وقتها اول مره يشاركوا ومش فاهمين كيفاش الكفرات تشات تنوريكم فيديو باش تفهموني اكثر. المهم بعد 52 سنه يرجع المنتخب الكونغولي
0: وباحقيه يرجع بطبيعه بعد
1: ومع مدرب نجم نقولوا طلع من البطوله التونسيه سيباستيان دو سابر المدرب الفرنسي اللي كان في الترجي الاهلي التونسي. الحقيقه فريق ننتظروا منه ربما انه يتقدم شويه في المنافسه ويشرف القاره الافريقيه. سي محمد وسيمونجي شنو رايكم؟
3: الكونغو سي فري كي تشوف انت راهو اتيتر انديفيديوال هذوما البلدان هذوما راهو كان ما جاوش بعاد على برشا بلدان في اوروبا راهو برشا ملاعبين نجموا يلقاو رواحهم في الدوري لان ما عادش ساهل توا باش تمشي تتفرج في مباريات في لافريك دو سود ولا في الكونغو ثم الانسيكوريتي موجوده الي توتال. اما راهو كي تشوف انت التربصات نتاع الفريق الكونغو ولا اي فريق من الكونغو يجي لتونس ولا حاجه تشوف ثم ديسيبلين عندهم كل جو يشبه البرش اللعب الانجليزي معناها يوريك اللي راهو اليوم ملاعبيه تيتر انديفيديوال قاعدين يعملوا فيه. هذه الحاجه اللي مازالت ناقصتنا مالوريزمون في تونس على خاطر نترشحوا لكاس العالم هذه ثالث كاس العالم دو سويت نترشحوا لها معناها تبارك الله وما شاء الله لكن يلزمك زاده تبني دون لي مومون الباهين هذوكم يلزمك زاده
1: تستغلهم
3: يعطيك الصحه. مالوريزمون احنا نستناو وقتاش يبدا انا شاك باش نبداو نقولوا ونتكلموا والله سامحوني هذه باش نحكيها مشيت نقضي هكايا شويه خلطت عليا شخص قال لي ايش قولك في المباراه الوديه نتاع الفريق الوطني التونسي ضد المباراه ضد بلجيك قلت له ان شاء الله انا خايف من كارثه شوف معناها يوريك علاش على الاجواء اللي قبل المباراه وثم برشا تململ معناها خلات لي شوف البلدان العالم وتبارك الله اخويا الكوتشا وهنا اخويا محمد لراو الاستقرار الدفاعي سي لا بريوريتي سي لا بريوريتي
1: بالضبط.
2: بالنسبة للمجموعة هذه البرتغال معناها جات في مجموعة تحب ولا تكره، ما هيش تعتبرش قوية، لكن ديما بالمشاكل متاع معناها اللي تحكيوا عليه على كريستيانو كبر، شفناه في المباراة الودية يلعب بالويقفة شوية، معناها ما هوش بالطبع 42 عام عمر يحكم،
0: لكن يحسبوله أن وقت يخرج متران البرتغال تربح لدومات يعني الأخرين.
2: لكن اللاعبين اللي موجودين وراء كريستيانو وراه في البرتغال فما لاعبين ممتازين، هذاك علاش بالنسبة لي أنا تقعد البرتغال مراهنة أنها باش تكون موجودة في المرتبة الأولى على المجموعة هذية، يقعد المرتبة الثانية للأمانة منحصرة ما بين الكونغو وكولومبيا وأوزباكستان، نتصور باش تكون في ترتيب الأخير. تقعد شنية الكولومبيا والكونغو، المباراة الأولانية مهمة بالنسبة للفريقين، كولومبيا تلعب ضد أوزباكستان والكونغو تلعب ضد البرتغال، نجم تكون الأسبقية شوية لكولومبيا المرتبة الثانية.
0: أوزباكستان تبعت شوية ممكن التصفيات متاع آسيا، تصدرت المجموعة متاحة في التصفيات تقريبا من جولة خامسة سادسة، وكان من أحسن منتخبات آسيا. جاك شوية يحبهم مهدي المسلسل الشهير عائلة سيمبسون الأمريكي، عنده سيت كبير يعني في العالم، شفناه بطبيعة هو التوقعات متاعه مرعبة جدا، شفناه حتى في رئاسة ترامب يعني مارتين في المسلسل جاي ورجع يعني في الرئاسة الأولى والثانية. اكزامبل هذا شكون يرشح للوصول المونديال؟ يرشح هذا مسلسل تعدى الحلقة متاعه في نوفمبر 97 خاص بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، قال البرتغال والمكسيك في الفينال والبرتغال تهز اللقب
1: والمكسيك في الفينال.
0: طبعا هذه كما قلت انا توقعات اللي الناس كل ما تتبع فيه المسلسل، مش في سبور فقط يعني الحقيقه خاص بالاحداث الكل. به وين وقفنا؟ احنا وقفنا في المجموعه رقم 11، مازلت لنا المجموعه رقم 12 اللي فيها انجلترا
1: كرواتيا
0: كرواتيا بنما ومنتخب غانا. غانا بتبيع المنتخب هذايا اللي ممكن يحجز مقعد في كترتيب ثالث، منافسين صعب. غانا
1: اللي غير مدرب قبل تقريبا شهر من كاس العالم، يعني مصبرش برشا وجاب كارلوس كيروش وكانت نتائجه سيئة جدا الفترة الأخيرة وفي فترة انتقالية المنتخب الغاني رغم تاريخه في أفريقيا.
2: شوف المجموعة هذه ثلاثة فرق كرواتيا وانجلترا وغانا، ثلاثة فرق ممتازين جدا بصراحة في العوام الأخيرة. شفنا كرواتيا بالنسبة مع مودريتش معناها آخر آخر آخر نسخة ليه، نتصور مودريتش مع المنتخب الكرواتي
0: رغم في الوديات ما عملوش ماتشويت به المنتخب الكرواتي،
2: لكن ديما يقعد المنتخب الكرواتي فيه لاعبين موجودين على مستوى عالمي، معناها لاعبين في على انجلترا، لاعبين على بصراحة منتخب ممتاز جدا فنيا تكتيكيا، من أقوى النوادي اللي تشوف الأقوى الفرق العالمية بصراحة. انجلترا كيف مع توخيل، نشوفه نسخة جديدة. غانا تقعد ديما الفريق بصراحة الإمكانيات البدنية رهيبة، الإمكانيات الفنية مع تطور اللاعب الأفريقي يلعب في دوريات أوروبية، تقعد مسألة الانضباط أكثر منه بالنسبة
1: حتى الكاليتي تكنيك الحق ماهيش حاجة كبيرة. أنا تفرجت في كيلكو ماتش اميكو هكا غانا تبعتها شويه، فماش حاجه كبيره الحق،
3: يلعبوا برشا
1: بارتي ناحي بارتي في وسط الميدان ايو معناها وخبره كبير. قدوس ما لقيتوش محمد قدوس ابارامون نون كونفوكي في الليست
2: مش موجود قدوس
1: ولا معناتها ما فماش حاجه كبيره في الكاليتي.
3: هو راهو حتى 2010 يظهر لي ما ترشحوش كاس العالم، لكن اليوم غانا الكره الافريقيه راهي تغيرت برشا، حتى الكره البرازيليه، لان علاش قبل كانوا قليل باش تلقى برشا ملاعبيه يلعبوا، كلهم قاعدين يلعبوا. انا حكيت مره مع سامويل ايتو قلت له شنو الكره الكاميرونيه، قال لي تغيرت برشا، قال لي قبل نجي انا باش نحكي مع الملاعبيه قال لي يسمعوا كلامي الكل سانز اكسبسيون، قال لي اليوم يجي نحكي معاه يقول له جو سوي بروفيسيونيل كوم توا، معناها كيفك انت انا بروفيسيونيل. انا نقول اللي اليوم راهو الكره معناها في توا في غانا انجلترا زاد ما نمنش برشا بالفريق هذايا اللي انا نحب ولا نكره. انجلترا هزت الكوب دي موند 1966 ومن وقتها ما زدتش كاس العالم، معناها يوريك الكره الانجليزيه خاطر علاش؟ خاطر فيها برشا ايرلنديين برشا من ليكوس من البلدان هذيا، وحاجه اخرى سي فيزيك ياسر الشامبيونات قوي برشا، كي يجيو في الفريق القومي نتاعهم معناها يتعداو كوتي دون بيرفورمانس كبيره برشا. باركونتر على رونالدو في البرتغال. الفريق البرتغالي راهو ثم ظروف صعبة وصعبة جدا بينه وبين الملاعبية. حتى هرنانديز هذاك كان تفكر وقت يرجع المانشستر مانشستر يونايتد، هو الجوريت عملوا اجتماع مع أو ضد
0: تواجد رونالدو،
3: تواجد
1: برونو فرنانديز.
3: برونو فرنانديز
1: كانت عنده مشكله يبدو كان مع
0: لكن هذول تو من اكثر الداعمين، انا شفته الفتره الاخرانيه من اكثر الداعمين
3: هو مقال، هو قال انا مع معناها يلزم رونالدو يغادر. هذا اللي خلى اليوم هذوما الملاعبيه هذوما ينجموا زاد الملاعبيه الاخرين، وكما قلتوا انتم قبيله راهو البرتغال ما غير رونالدو في برشا مباريات كانوا في مستوى عالي وعالي جدا، داير حتى كي ربحوا المباريات رونالدو يبدا يتفرج في التريبيون ماهوش فرحان لانه ماهوش موجود. لكن مودريتش نفس الشيء، الجورات هذوما راهو باش يكونوا ان اكزامبل للناس الكل، باش يوريك اللي اليوم حتى اوليفي جيرو او كعمل برولونغاسيون في الليل ما عيطولوش في الفريق الفرنسي، اما تشوف العقليه هذه اللي ديسبريم تاع جوارات الدوم.
0: كملنا مع ال 12 بتبيع مجموعه، ما زالت مجموعه واحده مجموعه المنتخب التونسي، ان شاء الله بعد 9 نخصوا لها حيز زمني اكبر. اللحظات الاخرانيه من الشوط الاولاني في لقاء المكسيك وجنوب افريقيا 1-0، منتخب المكسيك كان قريب من اضافه الهدف الثاني منذ لحظات، كان الحارس ويليامز تصدى الكره. قبل ما نمشيو مهدي بتبيع مع بقيه الاركان، كلمه بالنسبه لمحمد وايضا سيمونجي فيما يخص المنتخبات الافريقيه اللي يتوقعوا انه ممكن المنتخبات هذيا تكون موجوده في الدور القادم، اللي هو ماهوش دور متقدم لانه كثره الادوار باش نمشيو دور 32.
1: قبل احكي على غانا من التناقضات انها ما ترشحتش كاس افريقيا، كاس افريقيا
0: صحيح ما ترشحتش كاس موجود،
1: ما لعبتش سيمونجي في كاس افريقيا ولعبت في كاس العالم. تفضل.
2: بالنسبه للي ممكن معناها تكون موجوده للمغرب بصراحه المغرب قبل المباراه هذه
1: نهايه الشوط واحد بلاش مكسيك ضد جنوب افريقيا،
2: قبل المباراه معناها مازالت ما فيش المباراه، انا على الورق كنت نرشح الجنوب افريقيا تكون متواجده بصراحه متواجده في دور متقدم بالنسبه لك على على على قاره افريقيا. كما قلت لك المغرب ان شاء الله تونس تكون موجوده، السنغال بتبيع اي بتكون موجوده، هذم براتيكمون
0: الجزائر مصر، ولو انه مصر هنا راها في الاديسيون هذه ممكن عندها الامكانيه تصعد دور ثاني، هي مازالت ما حلمتش حتى بانتصار، نجم تلقى روحها بالقرعه اللي تحت فيها
2: الاديسيون سبيسيال شويه هذه، معناها حتى قلنا بتروا بوانت نجم تترشح راهو ممكن
3: ما حذري راهو الاجواء مع حسام حسن مع الفريق المصري صعبه وصعبه جدا،
2: ملي خذا المنتخب راهو
3: العلاقه نتاعو عنده تصرف ماهوش لائق برابور على مدرب وطني، معناها
0: هما ملي كانوا يلعبوا حسام وابراهيم هما حسام وابراهيم ملي كانوا يلعبوا حتى في الفرق اللي يلعبوا فيها الاهلي وبعد ما خرجوا نفس الشكل انا راه فيهم.
3: باش نعطيكم سوفينير انكرويابل للملاعبيه هذوما الزوز، حسام حسن عنده خوه تواما هما
0: ابراهيم
2: ابراهيم حسام
3: الفريق نشا
1: لعبوا برشا في المنتخب التونسي،
3: نشا تلكسا ماكس خذاو حسام حسن لاتاكون
0: اي حسام ابراهيم مدافع
1: وكلموا سيمونش
3: اي اسمعني وقت اللي خذاوه وقت اللي خذاوه في نشا تلكسا ماكس ما قالش اللي عنده خوه
0: توأم
3: قال لهم انا راه ما نجمش نعيش في سويسرا من غير خويا، خذاو خوه
0: بيع بالجمله بالجمله اي هو حتى ابراهيم كان دائما محدود يعني موجود حتى
1: وابراهيم
0: في الاهلي وفي اي مساعده
2: مع شكون فرضه
0: هو اكيد حسين. اكيد المنتخب المصري يلعب مع شكون مقابل الوديه الاخرانيه
1: مع البرازيل
0: لانه كارلو انشيلوتي خرج قال كنت نشوف يعني في واحد معايا على البنك نفس المدرب فيس نلقاه يتكلم معناتها ما كانش عنده علم انه هما توامه
1: بالطبيعه ينجم
3: راهو مش في فائده الفريق المصري، ينجم الفريق المصري تكون مفاجاه النجم يخرج من الدور الاول
1: يمكن فما منتخب ما نعرفش علاش ما حكيش عليه برشا
0: منتخب الكوت ديفوار.
1: الكوت ديفوار هو منتخب اولا معناها حامل لقب النسخه قبل الماضيه كاس افريقيا، ومنتخب منتجج بعديد من النجوم
0: ريني ضد فرنسا زيد
1: الحقيقه وربح فرنسا عجبني برشا على الكونتر كيفاش يلعب الترانسيون رابيد نتاعه والقوه البدنيه وفيزيكمون ما شاء الله معناها منتخب كوستو بالكدا معناتها راهو نجموا نكونوا على موعد مع اعاده نسخه 2002 سنغال عملت كل شيء، نجموا نشوفوا كوت ديفوار تعمل هذا
2: مع معقول ياسر على خاطر حتى المجموعه نتاعو حتى المجموعه نتاعو خلف المانيا صحيح. معناها برونابل ممكن ممكن مع الاكوادور ومعها.
0: نرجعوا للحديث عن المنتخبات الافريقيه المنتخبات العربيه وخاصه المنتخب التونسي بعد موعد اخبار الساعه 9 مع حاتم كريسان.
4: في الاذاعه الوطنيه لكل مستمع موعد.
5: منوعات تصنع الفرحه.
4: برامج اجتماعيه تلامس الواقع.
5: فقرات ثقافيه تثري الفكر.
4: محتوى متجدد.
5: واصوات متنوعه.
4: واذاعه تنبض بالحياه كل يوم.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسمع على موجاتنا
7: صالح الخميسي.

0: شيف لون
1: محمد الحداد
2: حط برجدانه في الزر كويس مصري واشتر حط برجدانه في الزر كويس مصري واشتر جزوزه وكويل وتمر واقصد ربي للقمه
1: محمد الجراري
3: زرده

0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعلن أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل أكثر من 1000 مسكن في مختلف الولايات.
3: مؤخرا أعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية يعني بعض أسابيع أخرى باش نعطيه إشارة انطلاق زادة كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس، وتباعا باش نمشيو لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقه كما وعدنا، أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك آلية لفية الأجراء في كل الولايات.
2: الإدارة العامة للأداءات تدعو اليوم الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه 19 من جوان الجاري. وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح فريق طبي في المستشفى الجامعي في مدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة. في العالم، في غزة غارات إسرائيلية تسفر عن 3 شهداء اليوم، بينما قالت مصادر مقربة من المحادثات إن الوسطاء يبذلون جهودا للحفاظ على وقف إطلاق النار. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اتفاق مع إيران قبل به الجميع بما فيهم القيادة الإيرانية، مضيفا أن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. هذا وأعلن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الخلافات الرئيسية حلت خلال المحادثات مع وسطاء قطريين. في الأثناء، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن طهران لم تصادق بعد على أي اتفاق يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، خلافا لما ادعاه الرئيس الأمريكي. وبعد أن هدد ترامب بقصف إيران هذه الليلة، أعلن عن تراجعه وإلغاءه قرار القصف. في الأثناء، أعلن مقر وخاتم الأنبياء الإيراني أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة مجددا إيران فإن الحرب ستتسع. في السودان، قتل 15 شخصا وسط البلاد جراء ضربات شنتها قوات الدعم السريع. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: قرعة المونديال الأمريكي منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والسويد التي لم يسبق لها الفوز باللقب العالمي. المباراة الأولى لمنتخبنا يلاقي فيها السويد المصنف 38 عالميا ويدرب الإنجليزي جراهام بوتر منذ 2025. السويد وصيف بطل العالم 1958 ويشارك للمرة 13 في المونديال. منتخب سويدي اتأهل من الملحق الأوروبي وخاض زوز مقابلات ودية في بداية الشهر الجاري. انهزم في الأولى ضد النرويج 3-1 وتعادل في الثانية مع اليونان 2-2. من أبرز النجوم السويدية إيزاك ألكسندر ليفربول، فيكتور غيوكيرس أرسنال، وأنتوني إيلينغا نيوكاسل. وفي انتظار المواجهة الرسمية الأولى بين تونس والسويد فجر الاثنين 15 جوان 2026، انطلاقا من الثالثة صباحا اسبق للمنتخبين المواجهة وديا في مناسبتين. انتصرت تونس بهدف دون رد في فيفري 1996 مقابل فوز السويد 1-0 في نوفمبر 2002. في اللقاء الثاني يواجه نسور قرطاج منتخب الساموراي الأزرق يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من الخامسة صباحا بتوقيت تونس. منتخب اليابان مصنف 18 عالميا بمدرب محلي هاتشيم مورياتزو منذ 2018 وسبق له المشاركة في 7 نسخ من المونديال، ويسعى في المرة الثامنة لتحقيق نتيجة أفضل من الدور ثمن النهائي اللي بلغوا في 4 مناسبات. قائمة اليابان تشهد غياب أسماء بارزة مثل تاكومي مينامينو موناكو وكاورو ميتوما برايتون بسبب الإصابة، مقابل وجود أسماء بارزة على غرار تاكيفوزا كوبو ريال سوسيداد، واتارو إندو ليفربول، وتاكييرو تامياتزو أجاكس أمستردام. للتحضير للمونديال فاز المنتخب الياباني على اسكتلندا وانجلترا بالنتيجة ذاتها 1-0 في مارس الفارط، وانتصر على إيزلندا بالحد الأدنى المطلوب في مايو الماضي. تاريخيا اتقابل المنتخب التونسي مع نظيره الياباني في 4 مناسبات غاب فيها التعادل مقابل 3 انتصارات لليابان، 1 رسمي في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2002، 2-0 في أوزاكا، وزوز في الوديات مقابل فوز وحيد لتونس في كأس كيرين وبأعرض نتيجة 3-0 في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما. في آخر مباراة في المجموعة السادسة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة في المونديال، يلعب المنتخب التونسي ضد نظيره الهولندي المرشح الأول للعبور في هذه المجموعة، منتخب هولندي بمدرب محلي رونالد كومان والمصنف الثامن عالميا ووصيف بطل العالم 3 مرات 1974 1978 و2010، والمتأهل للمرة 12 في تاريخه يسعى للفوز بالتاج العالمي لأول مرة في سجله، ويعتمد على أبرز الأسماء والنجوم التالية لتحقيق الحلم: فيرجيل فان ديك ليفربول، فرانكي ديونغ برشلونة، كودي غاكبو ليفربول، تيمبر أولمبيك مارسيليا، والهدف التاريخي لهولندا ب 55 هدف مهاجم كورانثيانس البرازيلي ممفيس ديبي.
1: بالراس بالراس بالراس بالراس، فان دايك يعدل النتيجة في هذه اللحظات بالراس، ابحث عن فان دايك سيطل عليك بأهدافه.
0: تحضيرا للمونديال خاض المنتخب الهولندي المقابلات الودية التالية ضد النرويج وفاز 2-1، وضد الإكوادور وتعادل 1-1، وكان ذلك في مارس الفارط، مقابل هزيمة ضد الجزائر بهدف 0 وانتصار على أوزبكستان بهدفين مقابل 1، وختامها مسك في تقديمنا للمجموعة السادسة بمنتخب نصر قرطاج. منتخب تونس بقيادة صبر اللموشي مزدوج الجنسية تونسية فرنسية من 14 جانفي 2026 على رأس الإطار الفني. منتخبنا المصنف 46 عالميا للمرة 7 في المونديال والثالثة على التوالي، ويسعى للمرور لأول مرة في تاريخه إلى الدورة الثاني بقائمة تضم أصحاب الخبرة على غرار إلياس السخيري، منتصر الطالبي، وعلي العابدي، واكتشافات آخر 3 سنوات حنا بعل المجبري، إسماعيل الغربي، وسيباستيان تونيكتي، ومواهب تسجل حضورها لأول مرة على غرار خليل العياري وريان اللومي. واستعدادا للمونديال لعب منتخبنا 4 مقابلات ودية بمعدل لقائين، في شهر مارس وفاز على هايتي بهدف مقابل صفر.
2: الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي ممتاز. سيباستيان تونكتي يتمكن من التسجيل
0: وتعادل مع كندا دون أهداف. وفي جوان الحالي النمسا بهدف مقابل صفر وضد بلجيكيا بخماسية نظيفة. كل الحظ والتوفيق لنسور قرطاج اللي حققوا أول انتصار عربي وإفريقي في المونديال في الأرجنتين 78 ضد المكسيك. فلعل وعسى يرتبط اسم المكسيك اللي باش تحتضن المقابلتين الأولى والثانية لمنتخبنا في هذا المونديال يرتبط بالحظ السعيد ويحقق التأهل لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية.
3: بنفس الأمنيات بالتأكيد لبيب كيفي كيف مهدي محمد سيمونجي نتصور نيس الكل بنفس الأمنيات لأنه قعدنا ديما على أنقاض 78 مهما جات من دورات وإحنا نوصله للمرة السابعة نشاركه ديما قعدنا اللي عملناه 78 أذك هو يعني أذك علاش ديما في تفكير الناس الكل 78
4: أنتي عملت لنا اللي مو مش طويل برشا أنا مزيان تقريبا هذا على الموضوع اللي تحكي فيه تاريخ كأس العالم في المشاركات التونسية نسمعوه بعد نحكيه فرد مرة على المنتخب التونسي دقيقة أخرى
3: باش ناخذوه بتبيع على المشاركه أيوة المشاركات نتاع المنتخب التونسي
4: خاطر بشكاكه نربحوا شويه وقت في اكثر تفاصيل على المشاركه التونسيه. تو في 46 دقيقه لعب في المباراه الافتتاحيه دقيقه لعب يعني في الشوط الثاني هدف مقابل صفر المكسيك تتقدم على جنوب افريقيا.
5: قصة المونديال بدأت من تصفية كأس العالم 62 في الشيل. المنتخب التونسي هو الأول عربيا برفقة المغرب والسعودية اللي سجل حضوره للمرة السابعة في الحفل الأهم لكرة القدم. هو الثاني قاريا بعد الغائب الأبرز المنتخب الكامروني. هو صاحب الانتصار العربي الأول في المكسيك. المنتخب التونسي رجع بعد 20 سنة للأجواء العالمية في فرنسا ثم 2002 في كوريا الجنوبية 2006 في ألمانيا و2018 في روسيا. دورة 2022 في قطر كنا قراب من الصعود للدورة الثانية لولا هزيمة أستراليا المفاجأة. تاريخيا المنتخب لعب 18 مقابلة في كأس العالم، ربحنا 3، تعادلنا في 5 مقابلات وخسرنا 10، سجلنا 14 هدف وقبلنا 26. أول هدف سجله علي الكعبي في المكسيك، آخرها إن شاء الله مش الأخير هدف وهبي الخزري في مرمى المنتخب الفرنسي.
4: حلوين برشا المعطيات هذوما على امل ان وهبي الخزري ما يكونش الصحه جمله باهيه برشا ان شاء الله مش الهدف الاخير. هكا نكونوا عنا الزوز تفاصيل مجموعتنا والتاريخ. يعطيكم الصحه لبيب ونجوى وكل قسم الرياضه اللي شاركوا معنا طبعا في الخدمه هذه والاعداد هذه شهير الكافي محمد حبيب قويسم لطفي خالد ورفقي بوسته. ما نعرفش لهنا في المعطيات هذه
3: كنا بدينا براجل مختار بتبيعه في البول الاولانيين البول الاولى والثانيه
4: جاء ممتازين التقارير نتاعها باه. سي محمد اذا كان نحطوا المعطيات هذه الكل قدامنا التاريخ اللي حكيت عليه نجوى والوضعيه الحاليه حكى عليها لبيب واعطاه حتى الغيابات في صفوف منتخب اليابان واليابان اليوم زادت تفقد لاعب اخر. المنتخب الياباني سيكون محروم من قائد الفريق، تم استبعاده بسبب الإصابة، وتارو إندو استبعاده وتعويضه بلاعب آخر هو شوتو ماشينو. نعرفش بين التاريخ اللي هو فيه وعليه عمرنا ما ترشحنا وبين الأمل شوية في الواقع كيفاش تشوف المشاركة دي؟
6: شوف تاريخيا كان باش نمشيو تاريخيا صعيبة الوضعية تاريخيا لما تشوف تاريخ متاع المشاركات متاعنا في نهائيات كأس العالم كلها كانت ما كانتش باهية. لكن اليوم الأمل لأنه لي جديده هذه وليديسيون سبيسيال نتاع الكوب دو موند هذيا ان تنجم انت نعاودوا نفس الكلام انك تنجم ترشح حتى بفوز. اليوم في ليديسيون الاخرين راهم بفوز ما يتنجمش تترشح.
4: عملناها فوز
6: وعملنا اربع نقاط وما ترشحناش. اليوم بفوز في ليديسيون هذه تنجم تترشح، يعني التاريخ اللي القديم في ايديسيون الاخرين
4: صحيح.
6: اليوم ايديسيون مغايره ومخالفه عنا الامكانيه.
4: المطموع في الماتش الاول سويد
6: براتيكمون على الورق هي السويد هي المطموح، نحن طامعين فيها وهي طامعه فينا
3: مترشحه من البراج هي
7: ما يلزمناش زاد
4: نعاودوا ما ربحت حتى ماتش في الفاز الاولى في الكاليفيكاسيون.
7: نعملوا على الترشح بالطريقه هذه زاد يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع النتيجه زاد راهو خاطر هو ثم ثمانيه فرق باش يترشحوا. حذاري على الجولا فيراج انا نقول تو سامبلومون
4: امكانيه ورقه حمراء ورقه حمراء للمكسيك. الورقه الحمراء الاولى في كاس العالم في 50 دقيقه لعب كان محاوله انفراد للاعب منتخب المكسيك العرق لجيت قبل الدخول لمنطقه الجزاء من لاعب جنوب افريقيا والورقه الحمراء مباشره دون تردد مخالفه قريبة برشا من خط 18 متر.
7: والله يحسن معمل لأن ساكريفيس دايره أخير ولا يخلي ضحى هو اللي أنا شو نقول
4: ستيفان سيتول ورقة حمراء
7: يعطيك الصحة. ديما أنا نقول في اللي الجروب هذا أنا جو بريفير الجروب هذا خطر التونسي ديما ضد لانكوني معناه فرق ما يعرفهاش يعمل مردود ماهوش معناه لائق بالفريق الوطني التونسي. اليوم كي نلعب ضد السويد الجابان وهولندا معناها هذوما الفرق هذوما نعرفوها وديما حتى كي يشاركوا نعرفوهم. أنا نقول اللي اليوم ما تنجم تتخوف كامل أداء متاع الفريق الوطني التونسي أما بقدرة ربي اليوم الفريق الوطني التونسي عنده جماهير من أحسن الجماهير في العالم في الأجواء صحيح. وشوفنا شنو اللي قاعد صاير اليوم الناس قاعدة تعمل في دي ساكريفيس انورم باش يمشي يتفرج في المباراة هذية يعلم به ربي شنو اللي معناها عانى وكل شيء خلات اللي اليوم الكرة في ساقين الملاعبية والملاعبية باش يكونوا بقدرة ربي في مستوى ونعملوا على المباراة الأولى ضد السويد. أنا عمري ما نتخوف من الجروب يبدأ في فرق كيف هكا لأن الفريق الوطني التونسي شفنا برشا مباريات ضد لانكوني ديما ضايعين احنا خاطر ما نعرفوش الفريق ولا ثم كل حجرة شوية نقولوا فريق معناها الراس الاخضر شكون ومعنى يوريك اللي
4: استسهال
7: يعطيك الصحة. هذا اللي خلى اللي اليوم بالاجواء اللي باش تكون موجودة الملاعبية باش يخزروا لك الاجواء اللي عاملة وتشوف باش يفاش والعالم اجمع وشفنا احنا في قطر وقت الكريتيك اللي صاروا اما وقت يخرج الفريق الوطني التونسي قالوا الفرق الصحافة العالمية قالوا منيتنا الفريق الجماهير الفريق الوطني التونسي يكونوا موجودين لنهايه كاس العالم
3: في كل مكان هو وين يمشي المنتخب التونسي وجماهيره تبع بطبيعه نفس الكلام يتقال في اي بلاد.
7: ان شاء الله نتمنى تو بقدره ربي مهمه برشا المباراه الاولى طبعا وفي نفس الوقت باش نلعبوا على نقطه القوه نتاعنا احنا مش على نقطه القوه نتاع الفرق الاخرى لان جابان تحب ولا تكره رابيديتي
3: ومنتخب منضبط جدا المنتخب الياباني
7: كيف حذاري حذاري هولندا نون بارلون با
3: نتحدث على زوز منافسين نحب انا نضمن حظوظي في في في زوز مقابلات قبل ما نوصل لهولندا.
6: شوف بالنسبه صحيح. بالنسبه للمنتخب التونسي لازم يكون التفكير منصب على المباراه الاولى راه ما تخممش
3: مقابله مفتاح هذه هو الكلام اللي ديما يتقال
6: المباراه الاولى هي مهمه
3: صحيح.
7: وهذيك اخوي محمد باش تعدي لك اسبوع طيب للمباراه الثانيه
4: صحيح. اذا اجواء اخرى
6: اذا باش تعمل حسابات نذكرها
3: نربح هذا ونتعادل
6: نربحوا هذه ونتعادلوا مع هذه
3: بنما اذا اللعبه
6: كله حسابات
4: نعملوا تعادل مع انجلترا وبلجيكا
3: نربحوا بنما
6: هذوما الحسابات زي اليوم مباراه نهائي مباراة كأس بالنسبة للمنتخب
3: قبل ما نوصل ماتش هولندا
6: مهمة جدا المباراة الأولانية. هو شوف الدوت اللي خلانا سمحني كان عندي متسع من الوقت هو الدوت اللي خلانا ولا الشك اللي خلانا هي للأمانة هي التحذيرات خاصة المباريات الأخيرة هي اللي خلانا نحن نشكوا نحن عاطفيا رانا مع المنتخب
3: مع الجمهور وأنه وقت اللي تعطات القائمة ما كانش فما برشا رضا زيد المقابلات الودية ما عطاتش مؤشر به
6: ساعات القائمة تخذيت وصار اللي صار لكن التحذيرات ما كانتش كيما نشوفوها لكن نتمناو أن نتفاداو هالشيء هذايا ونكونوا في المباراة الأولى حاضرين كما يلزم.
7: ونقول أختي نجوى بربي يلزم الناس زادة تعطي فريمون قيمة للشعب التونسي. اليوم أنا بعد ساعات نسمع ناس كلام مقاهي تمشي المقاهي يعطيك درس كروي يعطينا الدرس كروي
3: نتعلمنا
7: من الكلام هذا يا راو يعطيك ويعطيك أشياء وشفنا حتى في اللي ديبلاسمون كي تسأل الجماهير التونسية يقول لك شنو اللي نجم يصير. اليوم يلزمنا راو نبنيه على أشياء باش تكون إيجابية لمصلحة الكرة التونسية وحذاري لأن اليوم كي نترشحوا عنا للدوزيام تور بقدرة ربي معناها ما تتصورش في البال متاعك شنو اللي نجم يصير من بعد في الكرة التونسية بقدرة ربي
3: ومحتاجة لها الكره التونسيه في الوقت هذا بالذات، لانه هي في انحدار حتى في الكلاسمون نتاعنا فيفا قاعدين نوخروا. الماتش الاولاني كنت السويد تحكيم الارجنتين في الكامبيريز، الحكم هذايا كان حكم ماتش لسبيرانس وتشيلسي في الكوب دي موند. فما ملاعبيه مرت على المونديالات في اللي تلعبت، كيما رياض البعزيزي لعب هذايا اللي بطبيعه يظهر لعب
4: عمل تروا مونديال من بين اربع ملاعبيه، عملوا ثلاثه كؤوس عالم متتاليه في الجيل هذاك 98 2002 و2006.
3: نسمعوا.
8: كل مونديال عنده اسبابه، يعني الحقيقه يعني في اللي مونديال اللي عشتهم يعني 98 كانت عندنا مشاكل، صارت مشاكل في البطوله، صارت مشاكل نتاع مدرب ما وضحولوش العقد نتاعو والى اخر لحظه، يعني فما مشاكل نحن نصنعها ساعات اللي هي ماهيش في صالحنا، والوضوح ديما في كل شيء باهي. 2006 ما كانش مشاكل، 2006 كانت عندنا مشكله نتاع التحضيرات. الحق نتاع ربي بالنسبه لي انا احسن تحضيرات قمنا بها من اللي لعبت ثلاثه كؤوس عالم وسته كؤوس افريقي، كانت هي احسن تحضير هو في بورغيزيانا نتاع 2004 نتاع كاس العالم نتاع كاس افريقيا، وأسوأ تحضيرات من اللي قمت ومن اللي لعبت هي تحضيرات 2006 اللي كانت في سويسرا، بالرغم العالم الكل والفرق الكل لعبت عملت تحضيرات في سويسرا، إلا احنا يعني مشينا الأسوأ نزل الأسوأ ملاعب، تحضيرات كانت رديئة جدا، وهذا اللي خلانا يعني بدنيا كانت مشكلة بدنية بالنسبة لنا احنا، رغم النقائص اللي هي متمثلة بالأخص في المهاجمين إصابة سانتوس. بدنيا لو كنا جاهزين حتى بإصابة سانتوس ممكن ممكن ممكن كنا نجم ونعملوا خير من الكاكا، لأن نحن في السيناريو اللي صار في المقابلات هذما نسجلوا ضد المنتخب الإسباني ولا ضد المنتخب السعودي، وبعد تحس فما بعد 70 دقيقة الفريق ينهار بدنيا، هذا ما ردوا حسب رأيي، لأن عشت أنا التحضيرات وحسينا بها يعني في الملعب. 2002 زادة كانت مشاكل من نوع أخرى، حسب رأيي المجموعة صعيبة برشا. أمل ديما قايم، خطر اللي يحب يدخل التاريخ وحب يصنع التاريخ يلزمه يتعب ويلزمه يحدث الفرق ويحدث المفاجأة. حسب رأيي مش تكون المقابلة الأولى هي مفتاح، إذا كان فما مفاجأة أو فما أمل هي المقابلة الأولى، بقينا نحن كتوانسة قادرين ناخو حظنا، قادرين ندافعوا على حظوظنا، تسكير نسكروا المنافذ نسكروا اللعب بالباهي، ونجموا نلعبوا على نقاط قوتنا، نجموا إذا ما ننتصروش نحاولوا ما ننهزموش المقابلة الأولى اللي هي تكون هي تنجم تعطينا الدافع معنوي ودافع معنوي كبير مع الفرق الكبرى، نتحاولوا نجموا نعملوا مقابلات كبيرة نطلعوا معاهم للمستوى نتاعهم، هذا يكون جايز يعني إذا تكون تركيز عالي ويكون العمل اللي قام به الإطار الفني، إذا كان ما عندناش مشكلة نتاع إصابات، إذا كانت المجموعة عندهم روح أخوية وعندهم يعني جو عالي يكونوا في أحسن جهوزية، هذا ما الأمل قائم، والمفاجأة ما تبعدش عن المنتخب التونسي، لأن منتخبنا منتخب المفاجآت، منتخب التقلبات، منتخب ما تفهم منه حتى شيء الحقيقة نتاع ربي، خاطر قادر يعمل لك الحاجة اللي ما تتوقعهاش.
3: وهذول الناس تحب تفهم، هي قال ما تفهم منه حتى شيء المنتخب، نحبه بطبيعة انه المنتخب نتاعنا كما قال رياض البعزيزي
4: منتخب مفاجئ،
3: روح المنتخب زاد عنده قيمتها، يحكي على الجو الداخلي، ممكن في بعض ليزيديسيون ثلاثه اللي شارك فيهم واضح انه فما مشاكل بطبيعه، والضربه زاد القاسمه اللي كانت نتاع سانتوس في 2006 زاد كل حاجه فما مشاكل فما
4: اسباب، كل مشكله نتاع الفريق الفرنسي باستيا وقتها اللي امضال وسط المسابقه. 2002 قال كنت في مشاكل من نوع اخر، مشاكل
3: 2002 المدرب وقتها عمار سويح،
4: عمار سويح
7: اللي عملوا كاسبرساك اذا كان بارابور على الفريق الوطني التونسي سي ان مونك دو ريسبي كبير برش، لانه هو موجود في 98 وعمل شونتاج للفريق الوطني التونسي وصح في التربص الباستيا معناها وقت يشوف
4: في وسط الكومبيتيشن،
7: بعد غادر الفريق الوطني التونسي وقعد سي علي سلمي باش كمل شفت رياض البوعزيزي هذوما الملاعبيه والكوتش تبارك الله وبحذانا يعرف الشيء هذايا، راهو ثم عندك الكوتش وعندك الملاعبي اللي هو
3: ليدر.
7: رياض البوعزيزي كان هو اللي كان من اكثر الملاعبيه السبب في كاس افريقيا 2004، صارت مشاكل كبيره برشا وقتها في الفريق الوطني التونسي ما بين روجيلو مير وزياد الجزيري، تحيه لخويا زياد الجزيري واهالي سوسه، خليت اللي رياض البوعزيزي انترفينو باش يكلمي اللعب ومسي روجل
4: المشكله مات. الكبيره تاكيد لكلامك احكيها لي مره زياده انا انه في ماتش الاخر ضد اوكرانيا كان لومير باش يلعب باربع خمسة واحد واحنا كنا مستحقين نربحوا اثنين بلاش باش نترشحوا في الماتش الاخر في الدور الاول وكان جرى وتعارك مع لومير قالوا ما نجمش نلعب وحدي معناها ما نجمش نكون في الاتاك لازم شكون معايا فهمت
3: صار
7: ابعاد شويه
4: خل وسط الماتش
7: صار ابعاد شويه ودخلوا وجاني رياض بوعزيزي كان يتفكر وكلمني قال لي راه هكا هكا قلت له تهنى فاريغلي لو بروبليم وشوف الكره محلاها روجي لومير وزياد ونيفو كاركتير صعاب برشا ما يتفهموش بالكل اما في الكره تونس وشنو عمل زياد وقت اللي بعد
4: جابوا
7: النجم الرئيسي
4: بعد 5 سنين
7: الناس قعدوا باتين قعدوا باتين يوريك اللي اليوم هذايا تاريخ اليوم راهو الملاعبيه اللي عندنا ما شاء الله اليوم عندهم فرصه باش يكتبوا التاريخ وعندنا جماهير من احسن الجماهير في العالم دونك نقول تو سامبلومون ثم ريسبي توتال يلزم يصير والكره في ثقيل الملاعبيه
4: كمل معك سي محمد قبل ما تغادرونا انتو سيمون يعطيكم الصحه كلمه على الكلام رياض بوعزيزي لانه مهم برشا زاد فيه عديد من الدروس فيما يخص يقول لك اللحمه تاخي بين اللاعبين ويقول لك المهم نلعب وما نخافوش ربما نعمل
3: ميساج كاينو
6: شوف كلامه مهم برشا وتعرف رياض بوعزيزي القيمه نتاعو كان خلف القيمه الفنيه نتاعو كان الليدر في وسط التيران وكان الليدر في ليفيستير اليوم الليدر مهم برشا في المنتخب ولا في اي فريق اللي غاب شويه على المنتخب التونسي في الفتره الاخيره الليدر اللي باش يقود الفريق المشاكل هذه موجوده ان شاء الله خلينا بوزيتيف خلينا ايجابيين ان شاء الله ميساج يكون ايجابي للاعبين انه فما شعب كامل يستنى حلم بالنسبه للحلم لينا بصراحه ما تعديناش في حتى اديسيون للدور الثاني هذه فرصه لينا معناها في هال الدوره الاستثنائيه هذه اللي كنا نجموا نترشحوا فيها صحيح المجموعه صعيبه لكن نعرفوا اراده اللاعبين لما تكون فما اراده وفما لحمه نجموا يتعداو كل شيء فما دي زوبستاك نجموا نتعداوهم فما حتى نيفو يكون خير منا شويه نجم نتعداو بك الروح بك الجرينتا بك الابليكاسيون ان شاء الله نكونوا حاضرين في المواجهه الاولانيه وان شاء الله ربي يوفقنا وترشح المنتخب نتاعنا علاش لا للدور الثاني
7: واش تبني التاريخ كي تشوف انت ملاعبيه ثم ناس على وزراء ورؤساء الدوله ماذا بهم يقابلوا رئيس الدوله سيد قيس سعيد يستقبل الملاعبيه بك الموتيفاسيون هذيك هذه ما تنجمش تعيشها ما تنجمش تعيشها 1000 مره في حياتك تعيشها مره بركه انت ما شاء الله ومن بعد يصير لك استقبال بعد المردود
4: اللي بشي
3: يقول لك ربي الى نتائج تبع ان شاء الله
7: تكتب التاريخ وتكتب التاريخ ورد بالنا الموتيفاسيون تاع وليداتنا الصغار هذوما اوتوماتيكمون ماذا بيه يوصل للمستوى اللي تعدى به الفريق الوطني التونسي
6: هذاك علاش الكوره مهدي في عند
3: الجوارات
6: عند الجوارات وعند الجوارات ربي يوفقهم ان شاء الله
3: ان شاء الله يعطيكم الصحه عدينا وقت متميز بالتاكيد الاستفاده كانت حاصلة للناس الكل لينا وبتأكيد
4: استمتعنا
3: معكم مواعيد أخرى لنذكر أنه المجلة تمطيعنا يوميا من 6-4 حتى للسبعة بتاع العشية نتمنى أنه تتواصل على امتداد الشهر ان شاء الله
4: 40 يوم باش يكونوا موجودين كل يوم
3: ان شاء الله يا رب
7: انا مانيش مروح باش نقعد
4: مرحبا
3: مرحبا نذكر بالتوقيت مهدي في ماتش لاستيك
4: 62 دقيقة لعب واحد بلاش مكسيك ضد منتخب جنوب افريقيا نذكر المباراة الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026
3: يعطيكم الصحة شكرا لك سي مونجي بن ابراهيم شكرا لك ايضا سي محمد بارك الله فيك وتكونوا معنا ان شاء الله في مواعيد قادمة
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
3: التاسعة والنصف هنا في الإذاعة الوطنية التونسية بعد لحظات مستمعينا الكرام سيرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نرجعوا من جديد إلى الحصة الخاصة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية بافتتاح مونديال 2026، والمنتخب المكسيكي يضيف الهدف الثاني في المقابلة الافتتاحية في المجموعة الأولى ضد المنتخب الجنوب أفريقي 2-0 حاليا في توقيت 70 دقيقة لعب. خيمينيز أمضى الهدف الثاني دقيقة 67، لعب فولام الإنجليزي راول خيمينيز، إذن يسجل اللاعب السابق لولفرهامبتون الإنجليزي، بنفيكا وأتليتيكو مدريد لعب الخبرة نجم نقوله في تشكيلة منتخب المكسيك، يسجل إذن ثاني أهداف المباراة ويسهل برشا الطريق للمكسيك نحو انتصار أول. نذكر أنه جنوب أفريقيا يلعب بنقص عددي بعد إقصاء لاعب في دقيقة 49. مواصلين في التقارير الخاصة بكأس العالم، نجوى الطالبي حضرت لنا تقرير يخص المشاركة العربية وتاريخها في كأس العالم.
1: بعد توسيع مشاركة المنتخبات إلى 48 في المونديال، أصبحت المشاركة العربية قياسية مع نجاح عرب إفريقيا وآسيا في التصفيات، ما يجعل هذه النسخة استثنائية بوجود 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ: تونس، الجزائر، المغرب ومصر عن إفريقيا، والسعودية، قطر، الأردن والعراق عن آسيا. تميزت مشاركة عرب آسيا بدخول الأول للأردن كعاشر منتخب عربي يشارك في المونديال بالإضافة للإمارات والكويت سابقا. المنتخب الأردني وصيف آسيا سيواجه الجزائر في ديربي المجموعة مع وجود حامل اللقب الأرجنتين والنمسا. المونديال سيشهد عودة العراق بعد 40 سنة من مونديال 86 في المكسيك. ستكون هذه المشاركة بحثا عن أول نقطة بعد خسارته 3 مباريات في 86. المنتخب القطري يترشح للمرة الأولى من بوابة التصفيات بعد ظهوره الأول على ميدانه كمنظم. منتخب هو أيضا يبحث عن أول نقاطه في كأس العالم بخسارته لكل مبارياته في سنة 2022. المنتخب السعودي هو الأكثر صيتا عن آسيا باشتراكه مع تونس والمغرب بسبع مشاركات. هو الفريق العربي اللي تمكن من المرور للدورة الثاني سنة 94، ثم المنتخب الجزائري 2014، وكان المغرب سبقهم سنة 86. في باقي المشاركات، المنتخب المغربي يعتبر صاحب أكبر إنجاز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية بوصوله لنصف نهائي البطولة في قطر. أسود الأطلس مصنفين 60 في ترتيب الفيفا، يدخل بطموحات تختلف عن بقية المنتخبات العربية.

0: الأدوار الأخيرة. الفريق الجزائري يشارك للمرة الخامسة، أول حضور كان سنة 82 في إسبانيا، ويعود بعد غياب عن نسختي 18 و 22. المنتخب المصري هو أول فريق اشترك في كأس العالم سنة 34 في إيطاليا. منتخب محظوظ جدا في هذه الدورة من خلال القرعة، وسيسعى لتحقيق أول فوز للفراعنة في كأس العالم في مجموعة فيها إيران، نيوزيلندا وبلجيكا. المنتخب التونسي يشارك للمرة السابعة بعد أول فوز عربي وأفريقي سنة 78، وبحلم الوصول للدور الثاني. كنا جمعنا 4 نقاط في دورة قطر لأول مرة من سنة 78.
1: بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في نسخة العام الحالي من كأس العالم لكرة القدم، في حضور قياسي إذن لكل العرب. وكنا تناولنا كل المجموعات وحظوظ المنتخبات العربية تقريبا متباينة من مجموعة إلى أخرى. كأس العالم هذه ديما نذكر بدأت بأول مباراة 74 دقيقة لعب حاليا بالمكسيك جنوب أفريقيا. المونديال هذا سيشهد تعديلات جديدة على مستوى التحكيم وتنقيحات جديدة يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة. باش نسمعوا التقرير للطفي خالد يخص التعديلات الجديدة، وفي نفس التقرير أيضا عن حوار خاص مع الحكم الدولي المساعد السابق سيد بشير حساني يشرح لنا أكثر تفاصيل. واحنا مواصلين معاكم في حصة المونديال في تقديم نجوى الطالبي مهدي عبيد.
2: يدخل كأس العالم 2026 مرحلة مختلفة في تاريخ البطولة مع سلسلة من التعديلات تشمل شكل المنافسة والقوانين التحكيمية وآليات تقنية الفيديو الفار، إضافة إلى إجراءات جديدة للحد من إذاعة الوقت وتحسين إدارة المباريات. نسخة جديدة لأول مرة ب 48 منتخب، 12 مجموعة بأربع منتخبات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدورة الثاني، هذا بالإضافة إلى 8 منتخبات كأحسن الثوالث. في هذا المونديال ستطبق تقنية كشف التسلل للشبه الآلي عبر منظومة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحساسات داخل الكرة. إجراءات جديدة صارمة ضد إذاعة الوقت، 5 ثواني عن تنفيذ رمية التماس وركلات المرمى. في حالة انتهاء العدة التنازل من قبل الحكم دون استئناف اللعب تمنح رمية التماس للفريق المنافس، وفي وضعية ضربة المرمى احتساب ركنية للفريق الآخر. تشمل التعديلات أيضا إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثواني من إعلان التغيير أو إشارة الحكم. في حال تأخر اللاعب بالخروج لن يتمكن البديل من الدخول إلا بعد توقف اللعب وبعد دقيقة كاملة من استئناف اللعب. في صورة إصابة لاعب عليه مغادرة الميدان وإلزامه البقاء دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل إصابة حارس المرمى. توقف اللعب لمدة 3 دقائق كل نصف شوط لمنح اللاعبين شرب الماء، وهذا إجراء جديد. من التعديلات الجديدة أيضا إلغاء البطاقة الصفراء الفردية بعد نهاية دور المجموعات، ثم تلغى مرة أخرى بعد دور الربع النهائي، مع فرض البطاقة الحمراء مباشرة لكل لاعب قام بحركة التواصل مع المنافس بالحديث وحاط يده على فمه. تعديلات جديدة كذلك على تقنية الفار، أصبح بالإمكان مراجعة البطاقة الحمراء الناتجة عن الإنذار الثاني، كذلك مراجعة الركنية التي يتم احتسابها بشكل خاطئ. كلها تعديلات من قبل الفيفا تهدف بالأساس لعدم إذاعة الوقت، فرض الانضباط وتحقيق أعلى مستويات العدالة والدقة في القرارات التحكيمية.
3: شوف كما تعرف مهدي كما يعرف الشأن الرياضي الكل أنه ديما كل عام فما لابد فيها شوية تنقيحات. التنقيحات اللي صارت السنة هي خاصة القضاء على إضاعة الوقت، معناها في المشروع متاع الفيفا وهذا اللي بدأوه تقريب من سنة 82، فنتذكروا مهدي كأس العالم 82 شنو عمل الزوف، جاءوا في ماتش يقاوز الزوف حارس مرمى لإيطاليا اللي هزت هي وقت كأس العالم تقريب في مباراة عمل أكثر ما بين 20 و30 دقيقة وهو ماسك الكورة. من وقتها كان ذكروا جات ولات معاش عنده إلا 4 يمطط الكورة وعنده وقت معاش ينجم يقعد كذا، لين وصلنا تو أنه بالحارس وقت معناه كان نعرفه من السنة اللي فاتت الحارس وقت اللي يكون مسيطر على الكورة عنده الحق إلا في 8 ثواني. في هذا السياق كملت الفيفا باش القضاء على تضيع الوقت، الجديد ضربة مرمى للحارس وحط الكورة باش يلعب خمسة ثواني ما يلعبش الكرة ترجع بضربة ركنية للفريق الخاص.
4: أيوة.
3: هذا بالنسبة لحارس المرمى. عندنا في رمي التماس، رمي التماس عندك خمسة ثواني شدد الكرة باش تلعب، ما تلعبش التماس تمشي للفريق الخاص. في نفس السياق نكملوا في إذاعة الوقت، تبديل عندك 10 ثواني تتغادر الميدان، ما غادرتش الميدان في 10 ثواني شنو يصير في الميدان؟ تخرج اللاعب اللي خارج يخرج واللاعب اللي داخل يدخل بعد دقيقة باش يخلي فريقه محروم من خدمات لاعب لمدة دقيقة كاملة، ونعرفوا دقيقة مهمة في كرة القدم، عندنا أنه اللاعب ينجم يخرج آخر نقطة موجودته تو القانون مسموع له قبل كان يخرج إلا من المنطقة معناها من وسط الميدان تو يخرج من أي نقطة. لاعب تو ما نعرفوا إحنا في القوانين، لاعب اللي مصاب معناه اللاعب اللي انصاب والخصم اللي عمل عليه خطأ خلع عقوبة تأديبية سواء بالإنذار أو بالطرد عنده الحق باش يقعد يداوي على الميدان صحيح ولا لاعب اللي طالب العلاج في الميدان وحده خاطر مع حارس المرمى ثم إجراء آخر شو يصير؟ ما يرجع يلعب إلا بعد دقيقة، يحط له الكرونو بعد دقيقة يرجع يلعب. ما تحب تداوي من حقك أخوي، خاطر هي كما يقول احنا اهم حاجه بالنسبه للحكم هي سلامه اللاعبين، معناها الفرق جديده يزم يحتاطوا منها، هذه اللي نحب اللي عامل روحه اللاعب مصاب وكل شيء ما عادش تو. بالنسبه لحارس المرمى ما قلنا عنده احنا الحارس عنده الحق، فما اجراءين يعملوا الحكم، لو انه راى الحارس المرمى معناها يحاسب روحه مصاب يعطيه انذار لوجه وبعد يحسب الوقت الضايع اللي خذاه، يحسب الوقت الضايع نتاعو كامل اللي باش نلاحظوه وشوفوه في كأس العالم أنه الوقت الضايع باش ينقص قريب، خاطر مانيش باش نلقاو برشا وقت اللي نلقاو فيهم إلا عاد كان تدخل الفار وخذا برشا وقت وذاك يحسبوا الفار تدخل مين بدا لين وفاء يعطي، فما حاجة جديدة في الفار نوصلوا تو للفار ما نعرفوا الفار تو شنو هو اللي نزيد ركلة مرمى ولا ركلة ولا ركلة ركنية يتدخل ديريكت، خاطر نعرفوا اخويا ضربة مرمى ولا ضربة ركنية مش كيف كيف وخير. وهو خاطر قبل في البروتوكول نتاع الفار ما نجمش يقول له تو نمشيو للانذار الثاني، ما نعرف اللاعب اللي تحصل على انذار ثاني في نفس المباراه يوقع اقصى وورقه حمراء صح ولا معناه الانذار الثاني ولا مهم الانذار الثاني لو معناه مش موجود يتدخل الفار باش يقول له شوف راه ما فماش انذار.
5: هذه التلقيحات اللي كنتوا تسمعوا فيها بتبيعة تهم كأس العالم، عديد النقاط حاولنا نقربوها لكم بتبيعة أكثر ما يمكن، وإن شاء الله مع تعدد المقابلات أكثر وتواجد ممكن بعض الأخطاء اللي تخلي التحكيم يتدخل إن شاء الله ناخذوا معكم فكرة أكثر على كل التغييرات. مش نسمعوا ممكن آخر تقرير معكم في الموعد هذا اللي انطلقنا فيه بعد موعد أخبار الساعة 6 كما بدينا بصوت راجي، باش نكملوا مع زميلتنا راجي المختار اللي تحدث بالطبيعة على حكام أو على مدربي المونديال.
6: يدخل العدد الأكبر من مدربي منتخبات كأس العالم 2026 القائمة المونديالية للمرة الأولى في مسيرتهم، من بينهم أسماء كبيرة في تاريخ النوادي مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل والألماني توماس توخيل مدرب أنجلترا. من جهة أخرى يبقى المونديال تخصصا لأسماء مخضرمة ومتمرسة مثل المدرب البرتغالي كيروش الذي يمكن اعتباره عميد المدربين الموندياليين حيث سبق له الحضور في 4 سابقة مع البرتغال 2010 وإيران 2014 2018 و2022 ليقود غانا في 2026 رغم أن أفضل إنجازاته الدورة 16 مع البرتغال. في المقابل نجاح الفرنسي ديدي ديشان مع منتخب الديوك في العودة للمنافسة على اللقب بإحرازه له سنة 2018 والوصافة في 2022 وإحراز 14 انتصارا في النهائيات أفضل ثاني رقم في المسابقة جعله للمرة الرابعة على التوالي ناخبا لمنتخبه فرنسا في كأس العالم. كما تشهد قائمة المدربين عودة عدد كبير من نجوم وأساطير البطولة كلاعبين سابقا والذين يقدر عددهم ب 17 مدربا. يقود منتخبات كأس العالم 2026 24 مدرب محلي من إجمالي 48 مدرب أي بنسبة 50% مقابل 23 مدرب محلي من أصل 32 مدرب في نسخة 2022 أي بنسبة 86% من جملة 25 جنسية مختلفة. المدرسة الأرجنتينية هي الأكثر تمثيلا في 2026 بستة مدربين، ثم فرنسا بخمسة مدربين، وإسبانيا بأربعة مدربين، وألمانيا وإيطاليا بثلاثة مدربين. الرقم الأبرز في تاريخ المونديال هو تتويج 22 بطل سابق مع مدرب محلي، حيث لم يسبق أن توج أي منتخب مع مدرب أجنبي. لكن هل تكسر هذه القاعدة أمام حجم الإنفاق الكبير الذي اختارته بعض الاتحادات في أجور المدربين لأول مرة في تاريخ المسابقة؟ مع المايسترو أنشيلوتي الأعلى أجرا ب 11.11 مليون دولار سنويا، والداهية توماس توخيل ب 6.79 مليون دولار سنويا مع منتخب أنجلترا.
1: تقرير المدربين يعطيها الصحة رجاء. معناها فولي مهم جدا، راه المدربين خاطر في الاخر المدرب هو اللي باش يصنع التاريخ، وهو اللي باش يقعدوا اجيال وراء اجيال يحكيوا عليه. وان شاء الله صبر الموشي اللي ملا نجوى يخلي اسمه بيحرف
5: ان شاء الله
1: في المونديال، في ثاني مونديال ليه، لانه عمل مونديال كوت ديفوار 2014 مع منتخب الكوت ديفوار. خنذكر في النهايه بنتيجه المباراه الى حد الان، يبدو فما قرار من الحكم،
5: ورقه جديده،
1: ورقه حمراء ربما الحمراء الثانيه في صفوف منتخب جنوب افريقيا في 84 دقيقة.
5: دخول لعب صعب جدا، تخسر نتيجة وتخسر زوز ملاعبية من القائمة متاعك لبقية المقابلات. الحقيقة الدخول كان صعب جدا للبفانا بفانا في المونديال.
1: تيمباز واني يخرج بالورقة الحمراء في 84 دقيقة لعب مهمة شبه مستحيلة الحقيقة للمنتخب الجنوب افريقي، فين بلاش متأخر في النتيجة. اذا هذه اول مباراة اليوم، نجم نقول مسبقا 3 نقاط للمنتخب المكسيكي. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا، شنية المقابلات مقابلات متى غدوة؟ اسكو فما مقابلات في الفجر ولا لا؟ ما ثلاثة متاع الصباح فما المنتخب الكوري والمنتخب التشيكي، والثمانية متاع الليل غدوة ديما نحكيو كندا مع منتخب
5: ندخل المجموعة الثانية
1: البوسنة. بالضبط هذا.
5: هكا كنوا كاملين مع تقديم المونديال، وكان بالتوازي بطبيعة مع حفل الافتتاح والمقابلة الافتتاحية اللي متقدم فيها المكسيك على جنوب افريقيا 2-0. باش تلقاو نفس النسق إن شاء الله يوميا، يقل الوقت لكن المتابعة باش تكون موجودة يوميا في النشرات العادية متاعنا اللي تعرفوها، اللي هي 8 غدرجين ماضي ساعتين غدرجين، والعشية تطويل أكثر شوية من 6:15 إن شاء الله 6:15 مع نهاية النشر. نكملوا معكم حتى للسبعة، نكونوا هكا نعطيوا التفاصيل لمقابلات تتلعب في أوقات مختلفة، فاخترنا ممكن التوقيت هذا يكون الأفضل لتقديم النتائج وأيضا تقديم للمقابلات مقابلات اللي من غدوة مثلا.
1: هذا هو إن شاء الله نكونوا ديما معاكم في الإذاعة الوطنية في كأس العالم هذه اللي هي طويلة زادة حتى على مستوى الأيامات.
5: صحيح.
1: قبل كانت 30 يوم تولت 40 يوم
5: أكثر.
1: إن شاء الله أول بأول تابعوها في المباشر على موجاتنا.
5: وشكر كبير برشا لكل زملاء، لبيب صغير، لطفي خالد، شهيرة الكافي، رفقي بوستة، محمد حبيب قويسم، زميلتي رجاء المختار اللي تبدأ معاكم غدوة المجلة الأولانية. إن شاء الله احنا بدينا اليوم
1: بالتوفيق.
5: لكن المجلة الأولانية رسمية غدوة تلقاوها مع زميلتنا رجاء المختار. شكر كبير كبير لكم مستمعينا أنكم اخترتوا تسمعوا الإذاعة الوطنية التونسية في يوم غير عادي بالنسبة لنا، مع افتتاح الاستوديو متاعنا لهنا، استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، استوديو ممتاز جميل، كل شيء مهيأ أنه كل شيء يتعدى ممتاز. فنستدعاكم ديما باش تكونوا في الاستماع لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكر كبير أيضا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا، زميلتنا ألفة بشير في الهندسة التقنية،
1: وقبلها وهبي الواعر، فاروق ايضا في الديجيتال يعطيه الصحه، قبله سيف ترابلسي، المحللين اللي كانوا معانا ايمن عبوده، سيمون جيب ابراهيم، والكوتش محمد تلمساني. وانت يعطيك الصحه نجوى.
5: يعطيك الصحه مهدي، بليزير انه كنا مع بعضنا في الموعد هذا. عايشك يا مهدي،
1: بارك الله
5: شكرا ليك. نسمع الكوكتيل هذا، تكملوا بيه الموعد هذا من استوديو المونديال. صباح الخير.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 10:00 مساء هنا في تونس. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعلن أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل أكثر من 1000 مسكن في مختلف الولايات. الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه 19 من شهر جوان الجاري. وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح فريق طبي في المستشفى الجامعي في مدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة. تقدم تنفيذ منطقة التبادل الحرة الإفريقية أبرز محاور لقاء وزير الخارجية محمد علي النفطي بالأمين العام لمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية زليكاف، الذي يزور تونس من 10 إلى 13 من جوان الجاري. في أخبار العالم، وفي غزة غارات إسرائيلية تسفر عن 3 شهداء اليوم، بينما قالت مصادر مقربة من المحادثات إن الوسطاء يبذلون جهودا للحفاظ على وقف إطلاق النار. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا مع إيران قبل به الجميع بما فيهما القيادة الإيرانية. وقال ترامب إن التوقيع على الاتفاق سيكون قريبا، وإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل وأنها قد وافقت على ذلك. وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع الاتفاق. في الأثناء، أعلن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الخلافات الرئيسية حلت خلال المحادثات مع وسطاء قطريين. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم بات جاهزا تقريبا لكنه لم يصبح نهائيا بعد. في الأثناء، نقلت وكالة أنباء فارس عن مصادر إيرانية أنه نظرا لقبول واشنطن بنص إيران المقترح، فإن احتمالات إقراره في الهيئة العليا للنظام مرتفعة. من جانب آخر، أعلن ديوان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الكيان ليس طرفا في مذكرة التفاهم. وكان الرئيس ترامب قد هدد ليلة الماضية بقصف إيران، لكنه أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. في السودان، قتل 15 شخصا وسط البلاد جراء ضربات شنتها قوات الدعم السريع. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من 9 للـ11.
0: من 9 للـ11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سيكون بلسان فرنسي ولكن بملفوظ عربي. سوف نتحدث هنا وهناك مع ضيفنا، وقد كان ضيفا خفيفا وعميقا في حلقات سابقة، وهو الأستاذ بدر الدين بن هندة. مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبجميع المستمعين.
2: ربما يعرف السادة المستمعون أكثر باللغة الفرنسية، فهو أيضا ضيف على RTCE ويقدم أثاره التي ينتجها بالفرنسية، ولكنه أيضا يتقن الحديث عن الفرنسية بالعربية. في هذه الحصة سوف نتكلم عن فلوبير، ولذلك سنسمي الحصة فلوبيريت. الحقيقة أن هذه الحصة اخترنا لكي نتحدث مع سي بدر الدين عن فلوبير. وفلوبير هذا الرجل الذي كتب مدام بوفاري، وكتب عن تونس سلامبو، وكتب لإدوكاسيون سنتيمنتال. هذا الرجل ما زال يثير الكثير من الحديث، ورغم أن هذه النصوص فيها ما تجاوز تقريبا 150 سنة، قرن ونصف أو أكثر، فإن فلوبير في ذاته وإن أدبه وربما كثير من المعطيات ما تزال تثير الحبرة هنا وهناك في فرنسا، ولكن أيضا في الدول التي تعرف فلوبير وليست بالضرورة فرنكوفونية، يعني الدول التي درس طلبتها أو درسوا فلوبير. صدر لسي بدر الدين بن هندة سنة 2026 وأواخر 2025 جملة من الكتب، من بينها هذا الكتاب الذي سنخصص الحلقة له، وهو فلوبير أن بو بوكو باسيونيمون. وصدر له أيضا رواية بالفرنسية لو سينما دو مون بير. والحقيقة أن لوالده سينما فعلا، ليس هذا من باب الخيال المجنح، بل هو الخيال الذي يستند إلى الواقع. يكتب سي بدر الدين بن هندة دائما عن حفيده المحبب، وهذا الكتاب أيضا صدر عن مجمع لاترش في آخر 2025، له تواصل كعنوان صغير ولكن فيه تفصيل أشعار وخواطر لمد الجسور وجبر القناطر وليس لجبري الخواطر. وكتاب آخر في آخر 2025 هو مشترك بين اللغة الفرنسية واللغة العربية، بالعربية مضامين ومفاتيح، وعنوانه بالفرنسية ريم اي شاتوما. وحتى لن ننسى ما معنى شاتوما.
3: شاتوما هو بريق أو رفلي،
2: انعكاس
3: لبريق لمعان. جميل. في شتى ألوان الألوان.
2: هذا كل ما عندنا، وهو كثير بالنسبة إلى شخص ترك منذ عام المهنة، مهنة التدريس، ولكنه ينتج أكثر مما كان ينتج، وهو في سكينته الهادئة العادية يكتب كما يريد وكما يعن له، ولكن بشيء من الأدبية التي فيها عمق. نستمع سي بدر الدين إلى هذا المقطع الذي فيه حديث وتذكير ب Flaubert.
4: Gustave Flaubert, 1821-1880. Plus une idée est belle, plus la phrase est sonore. Biographie. Gustave Flaubert est né à Rouen, en Normandie, où son père est chirurgien. Il adore lire des romans sentimentaux. Il tombe amoureux d'une jeune femme rencontrée à Trouville, et cette relation impossible réapparaîtra dans l'éducation sentimentale. Il commence des études de droit qui ne l'intéressent pas, mais il fréquente les milieux artistiques. Il est atteint de crises nerveuses qui l'obligent à s'installer dans une propriété de famille au bord de la Seine, où il mènera une vie paisible et solitaire pour se consacrer entièrement à son œuvre. Œuvre principale, Madame Bovary, 1857, Salambo, 1862, L'éducation sentimentale, 1869, Trois contes, 1877, Bouvard et Pécuchet, 1881. La pensée et le style. Dans ses romans, Flaubert reproduit le milieu social qu'il dépeint en accumulant les détails et les mots justes pour donner la sensation presque matérielle des choses. Il passe son temps à corriger le moindre détail, la moindre phrase, usant ses forces pour arriver à un style impeccable qui puisse décrire les lieux, les époques et la société avec un regard précis et parfois ironique. L'auteur se fond dans ses personnages, il retranscrit leur voix de façon objective en s'effaçant complètement. Voilà pourquoi Flaubert prononce cette phrase devenue si célèbre « Madame Bovary, c'est moi ». Madame Bovary. Chef-d'œuvre de Flaubert, ce roman raconte une histoire tirée d'un fait divers. Pour échapper à son milieu campagnard, Emma, la protagoniste, épouse un médecin qui cependant ne lui offre pas la vie dont elle rêvait. La jeune femme est déçue également par la naissance de sa petite fille, car elle aurait préféré un garçon voué à un grand destin. Elle tente alors de s'évader de cette vie monotone et étouffante en lisant des romans d'amour et en s'égarant dans des aventures sentimentales décevantes. Ayant contracté des dettes importantes, sa situation devient insoutenable et elle décide de se suicider. Le personnage d'Emma Bovary a donné son nom à un état de crise psychologique et morale dû à une profonde inadaptation sociale qui dérive de l'écart entre le rêve et le réel, le bovarisme. Anecdote. Flaubert avait aménagé chez lui un cabinet de travail où il déclamait à haute voix les textes qu'il écrivait pour chercher l'harmonie sonore. Il appelait cette pièce le gueuloir.
2: مرحبا بالسادة المستمعين. هذا المقطع فيه حديث الفرنسية عن فلوبير ومعطيات عن حياته الخاصة وكيف أن والده كان جراحا. ما كتب وما ألف، هل تعتقد، لا شك أنك استمعت إلى كثير من البودكاست وقرأت كثيرا مما يعرف بفلوبير، ما هو النص التعريفي الذي بقي في ذهنك عن فلوبير ومن كتبه ولماذا تميز في كتابته؟
3: مدام بوفاري هو أول كتاب جعلني أكتشف من خلاله هذا الرواية العظيم، وما ساعدني في ذلك هو أني درست مدام بوفاري في أول سنة لي في الجامعة عند أستاذ عظيم اسمه لومير، وجعلني أتعلم بكثير من الدقة كيفية معالجة النصوص وكيفية فهم النصوص الروائية. مع لومير لا يمكن أن تسقط في السطحية، لا يمكن، ويمنعنا بذلك بطريقة سلسة توجيهية، ومن يستمع جيدا لهذا الأستاذ لا يحتاج لأي بيداغوجيا، بل يتعلم شيئا فشيئا كيف يتطرق بطريقة منهجية جامعية علمية لنصوص مثل نصوص فلوبير.
2: أنت درست سي بالدين فلوبير، لنفترض أننا في قسم ونتابعك والسادة المستمعون يتابعونك، ثلاثة أفكار أساسية عن هذا الرجل فلوبير، من الذي يعني مما استمعت إليه وأنت طالب ومما يمكن أن تقوله وأنت مدرس؟
3: النقطة مركزية عن هو أنه فلوبير كتب كل كتبه تقريبا في موضوع القراءة، كيف تقرأ. مدام بوفاري إما البطلة فشلت في حياتها لكن لأنها لا تعرف ولا تحسن القراءة. قراءة ليست قراءة الكتب فقط، لأنها تقرأ الروايات، لكن لا تقرأ للسين العلامات في الحياة في المجتمع في العلاقات. وفلوبير يكتب حتى نفهم معه
2: هذه العلامات المحيطة بنا التي إن نحن جهلنا كيفية تفكيكها ظللنا على جهلنا ولم نكتشف فعلا كثيرا فعلا من أركان الحياة. هذه الفكرة الأولى. والثانية
3: ثاني شيء هو أنه فلوبير كان كثيرا
2: سمية تاليكار، يعني يبتعد،
3: يبتعد،
2: يأخذ مسافة،
3: يأخذ مسافة نقدية من كل شيء.
2: جميل.
3: من كل شيء، وهذا يجعله في تحليله للتاريخ أو في تحليله لشخصية الإنسان لداخله لأحاسيسه إنسان أقرب إلى ما نسميه نحن الحقيقة، حقيقة الإنسان وحقيقة التاريخ، نوع إلى الموضوعية، أقرب من الموضوعية، رغم أنه هو مبتدع لرياليزم سوبجكتيف.
2: يعني الواقعية الذاتية.
3: الواقعية الذاتية
2: يعني التي أنت ترسم الواقع ولكن بانطباع ذاتي من خلال نفسيتك ومما تراه، ولكن رغم ذلك فإنه هذه يأخذ المسافة. هذه المسافة هذه التي المسافة. تجعله قريبا من ذاتيته لا يفارقها، ولكنه موضوعي في الحكم على الأشياء. هذا ثانيا. وثالثا،
3: ثالثا أنه عرف فلوبير أنه متشائم وعنده نظرة سوداوية للحياة، لكن لمن يعرف تفاصيل حياته ولمن يقرأ أبعد ما يكون نصوصه يجد أن هذا الأديب من أقرب الناس للإنسانية ولحب الإنسانية، فقد كتب ان كور سامبل من
2: قلب بسيط،
3: سيتان تكست تري توندر معبي بالأحاسيس. يقولون أنه يكره النساء وهو أفضل من كتب عن النساء. فسلامبو ابتدعها، هي ليست موجودة في تاريخ قرطاج، ابتدعها ونحن من خلال رواية خيالية جعلنا من سلامبو مدينة حقيقية ونحن نمر إلى قرطاج. فلوبير ليس في حياته إنسان متشائم، يحب الحياة، يأكل جيدا، يموت على الماكلة، معناها واحدة، عنده صداقات، كل الأصدقاء يحبونه وهو صديق ممتاز، وهو حنون، حنون على بنت أخته كارولين، ولا ننسى أنه الأب الروحي لموباسان، وكم يحب موباسان، كم يحب السيركل، حلقة أصدقاء الأدباء من زولا إلى موباسان إلى غيرهم لفرير غونكور إتسيترا، كان محبا
2: سي بدر الدين. هل أدباؤنا طبعا ولكل نترك المسافة والقدر الذي لكل أديب ولكل إبداع أنتجه، هل في الوطن العربي خلقنا هذه الحميمية والدائرة التي يمكن أن يسكن إليها أديب إلى أديب أو أدباء، أم أن لدينا هذه الذاتية المفرطة التي تجعل كل شخص وهو يبتعد عن الحلقة الواسعة إنما يسجن نفسه داخل حلقة يتضح بعد ذلك أنها مفرغة؟
3: ربما قدمت فلوبير على أساس أنه ملاك، هو ليس بالملاك 100%، بما أن بعض من درس حياته وجد أنه يخفي بعض الأحاسيس من نوع غيرة أو حسد أو كذا، لأنه لم يكن يبيع جيدا كتبه. زولا اللي هو تتلمذ عليه أو موباسان كانوا لهم مبيعات شيء عظيم، بينما فلوبير كان يعتبر فاشلا في الإدوكاسيون سنتيمونتال، كان فشل. مدام بوفاري اشتهر للحكم الذي صدر ضده، لم يشتهر كقيمة.
2: هذا في حياته.
3: سلامبو نفس الشيء، سلامبو هو تشهر من خلال شخصية سلامبو والموضة اللي ألبسها إياها فلوبير، لكن كتاريخ كل المؤرخين والأركيولوج عابوا عليه أنه أبعد ما يكون على الحقيقة التاريخية، لكن الكتاب نجح وراجع رواجا غريبا. بالنسبة للعودة إلى عالمنا العربي ترى لا يهم، ربما نحن في تونس عن علاقات ساعات نوع ما عدائية وباردة بين أدباء ووحدة، لكن ليس هذا ما يمكن أن نعممه. هناك عدة أدباء في تاريخ المعاصر أو التاريخ القديم كانوا يتعاملون بصداقة وبحميمية كبيرة بين بعضهم، أما الآن فلا يهم، لا يهم.
2: أنت جمعت بعض المقالات التي كتبتها أو ألقيتها في محاضرات حول فلوبير، وطبعا أنا توقفت عند كثير من الاستعمالات التي بدوت فيها أسلوبيا سي بدر الدين. فعلى سبيل المثال في صفحة 20 تتحدث عن الأسماء الأعلام وتضع عنوان لغو دينون بروبر، بمعنى كأن لأسماء الأعلام مذاقات، وتوقفت عند بعض المقاطع من إما في مدام بوفاري وعند تسميات معينة. هل أن استخدام الأسماء الأعلام كما تقول في هذا المقطع لديه رائحة ولديه مذاق، يمكن وأنت تقرأ أن تقيم معه شيئا من الألفة. فإما بوفاري صارت اسما رائجا، حتى أن المصنفين ذهبوا إلى مذهب سموه بوفاريسم، بمعنى كأن اسم العلم هذا تجاوز الشخصية وخرج من الخيال إلى أن يصبح طيارا كاملا في الكتاب وحتى في السلو.
3: شكرا. لأن المعروف عن فلوبير أنه منذ الصغر كان يأخذ دينوت
2: تقييدات
3: عن الأسماء، وكان يختار بكثير من الصوان
2: دقة ولا
3: الأسماء أسماء أبطاله الثانويين أو المركزيين،
2: يعني بكثير من العناية حتى
3: من العناية. وأغلب الأسماء التي يختارها هي رمزية وغالب الوقت إيرونيك ساخرة فإذا اختار مثلا أسماء توحي بالمذاق فذلك إما مرتبط بالمعنى العام الذي يريد أن يعبر عنه من خلال القصة، لأن إما كانت تريد كانت تتذوق الحياة كانت تبحث عن لادوسار واللذة والمذاق الحلو في الحياة، فكان يسخر منها، يسخر من بطلته ويضع من حولها أبطالا يحملون مثلا اسم بريدو بريدو دي او يو اكس في الاخر هي حلاوة، وهو يسخر من بطلته لان في الواقع البطلة تعيش قصة مريرة وتعيش مرارة كبرى وهي لا تدري ان الحلاوة التي تراها في الظهر تخفي مرارة كبيرة.
2: ولكنك تقول عن في مقابل ذلك عن شارل، تقول au sujet de Charles on peut dire qu'il savoure tout lui dans un aveuglement total sur sa situation et celle de son foyer. معناها كأنما هذا الرجل كان يتذوق ولكن في عمن. هل هذا هو المقصود؟ هل يمكن سؤال ربما هنا، هل يمكن أن نتذوق شيء ولكن الاكتشاف طعم ذلك الشيء ليس هو نهاية اكتشاف المذاق؟ يعني كأن هناك عتبة للمذاقات وما بعد تلك العتبة المذاقية ليس متوفرا للجميع، هل هذا ما المقصود؟
3: بالنسبة لشخصية شارل زوج إما هو مثال للعماء التام، هو أعمى على كل ما تفعله من ورائه من خلفه زوجته وهي تخونه، هو أعمى فيما يخص علاقاته بمن حوله وهو طبيب والصيدلي صيدلي المكان زي المدينة التي يسكنها يخفي له مطبات وأفخاخ
2: ودساس.
3: أما بالنسبة للماء فهو أكول يحب الأكل وكل الأكل عنه لذيذة، من ذلك مثلا أنه يتلذذ غلال المشمش التي أرسلها عشيق زوجته، وبين الغلال كانت رسالة قطيعة كان لاتر دو ريبتور، فبينما زوجته كادت تنتحر
2: من هذه القطيعة أكله هو المشماش وتذوقه،
3: هو يتبنن المشماش ويتذوقه ولا يدري طبعا ولا يتساءل حتى ما حكاية هذا المحاولة محاولة انتحار هذه.
2: شكرا. سنعود إلى ما كتبت ولكن بعد هذا المقطع.
0: عندما كتب الروائي الفرنسي الشهير غوستاف لوبير روايته الثانية التربية العاطفية أو ليديكاسيون سونتيمونتال عام 1869 لقيت انتقادات كثيرة وفشلا كبيرا في حينها على عكس روايته الأولى مدام بوفاري، لكن الرواية سوف تعتبر لاحقا من أفضل وأهم الأعمال الخالدة، وسيعتبرها فرانس كافكا أحب الروايات إليه، وسيقول عنها الناقد والفيلسوف المجري جورج لوكاش إنها رواية خيبة الأمل. أما الناقد الإيرلندي جون بانفيل فسيقول إن الرواية المعاصرة ولدت من رحم التربية العاطفية. الرواية تصف حياة الجيل الفرنسي الشاب الذي عاش وقائع ثورة 1848 ونشوء الإمبراطورية الفرنسية الثانية. كتب فلوبير عن روايته قائلا أردت أن أكتب رواية أخلاقية عن جيلي، أو بشكل أدق رواية عن مشاعرهم. إنه كتاب عن الحب، عن الشغف، لكنه شغف مثل الذي نعيشه اليوم معطل. ولاحقا عندما سيشاهد فلوبير الأهوال والكوارث التي لحقت بباريس خلال انتفاضة كومونة باريس، سيكتب فلوبير قائلا: لو إن الفرنسيين قرأوا بعمق ما كتبته في التربية العاطفية لما حدث كل هذا الخراب. وعلى الرغم من أن فلوبير بقي بعيدا عن السياسة أو عن التحزب بالأحرى، إلا أن رواياته هذه ستوثق مقدمات وأحداث ثورة 1848 الفرنسية أفضل توثيق، وهي بهذا المعنى تعتبر أيضا رواية تاريخية تتناول انعكاس هذه الثورة المشحدة ولاحقا انقلاب لويس بونابارت على الثورة، وهي بهذا المعنى تعتبر أيضا رواية تاريخية تتناول انعكاس هذه الثورة المشحدة ولاحقا انقلاب لويس بونابارت على الثورة وقيام الإمبراطورية الثانية وعودة الرشعية على الفرنسيين وعلى الثقافة والأداب والفن، وهي لهذا سيعتبرها لوكاش رواية الأمال المشهدة أو رواية خيبة الأمل، كما سيعتبرها فلوبير أيضا نفسه رواية الشغف المعطل. التربية العاطفية يمكن وصفها ببساطة بأنها قصة حياة شاب هدر كل الفرص التي منحتها له الحياة، ففقد كل شيء مثله مثل كل شخصيات الرواية، فالكل في التربية العاطفية خاسر. من أراد الحب أو المال أو السلطة أو الشهرة خسرها.
1: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة عنوانها فلوبيريات، نسبة إلى فلوبير الأديب الفرنسي المعروف الذي يثير دائما حديثا واختلافات نقدية وحتى انطباعية في ما ألف وحتى في حياته. ضيفنا أستاذ بدر الدين بن هندة، ونحن نتحدث عن هذه الشخصية التي درسها ودرس عنها سايرها في تاريخ بحوثه وفي تاريخ تدريسه، ولكن نحن نتحدث عن كتاب أصدره عنوانه فلوبير أن بو بوكو باسيونيمون. كنا نستمع أستاذ بدر الدين إلى حديث عن ليدوكاسيون سنتيمونتال. ذكرت لي منذ حين نفس الفكرة التي وجدناها هنا، أن هذه الرواية لاقت فشلا مثل بقية الروايات، رغم أن كثيرين اعتبروا أن هذه الرواية، فمثلا كافكا حب رواية إليه هي هذه الرواية. هل قدر المؤلف الكبير أن يكون صغيرا في عصره ثم بعد ذلك يكبر؟
3: فعلا القرن العشرين هو الذي عاد لفلوبير مكانته الأدبية ومكانته كمجدد الرواية الفرنسية. وكانت رواية ليدوكاسيون سنتيمونتال هي أكثر من مدام بوفري منطلق النظر لفلوبير وتصوره لما يجب أن تكون عليه الرواية الحديثة.
2: لماذا اختار هذا العنوان؟ أنت قلت منذ حين أنه حتى في شخصياته يختار بدقة وبعناية الأسماء. هل تعتقد أن كلمة إدوكاسيون سنتيمون بمعنى التربية العاطفية كأنما هذا عنوان بحث بيداغوجي، عنوان رسالة دكتوراه، عنوان نظري؟ هل أثير عدم توفيق أو توفيق الكاتب في هذا العنوان في الدراسات التي اطلعت عليها؟
3: هو منذ القرن 18 كانت هناك نوع من الجنس الأدبي في الرواية أو الكاتيجوري نوعا ما من صنف من الروايات يكون الغاية منها هو تصوير مراحل حياة بطل يتعلم من تجاربه. فكونديد مثلا التي كتبها فولتير هي مراحل التي تعلم منها كونديد عدة أشياء فيما يخص الحياة والحب والعلاقات الاجتماعية وغيرها والحرب والسياسة. فلوبير حاول مسيرة هذا الجنس وهذا الصنف الأدبي لكن بشيء كبير من السخرية. فبينما الأدباء الذين سبقوه يجعلون من أبطالهم كما ساندال يجعلون من أبطالهم شخصيات إيجابية،
2: نماذج رفيعة طرازات،
3: فلوبير يجعل من فريدريك شخصا فاشلا ولا يتعلم شيئا. في آخر صفحة من ليدوكاسيون سنتيمونتال فريدريك البطل هو صديقه دي لوريي يقررون بيلان متاع حياتهم
2: مخطط
3: المخطط، ويحكون فيه أنه التجربة التاريخية الثورة الفرنسية المعترك السياسي تدرى ما يسوى حد شيء أمام مغامرة عاشاها وهما في سن المراهقة مع نسوة من القاع. C'est ce que nous avons eu de meilleur. أي كل ما سبق من تاريخ
2: من ثورة وبعد الثورة وما إليه لا تساوي شيء أمام هذه النزوات لشخصي.
3: فعلاقة فلوبير بالتاريخ علاقة كومبلكس مركب ومعقدة. فبينما تنتهي الرواية بما قلته، يعتبر فلوبير اليوم من أفضل من قرأ تاريخ عصره
2: بما في ذلك الثورة وما بعد الثورة.
3: ليست ثورة
2: 1848.
3: شكرا. هو أفضل من قرأ أيام ألف ثلاثة أيام ذكرها أسبوع هي ولا حاجة 1848. والمؤرخون يرجعون إلى فلوبير
2: في
3: هذا،
2: يعني أنه ليدوكاسيون سنتيمنتال يمكن تكون وثيقة تاريخية.
3: طبعا طبعا، وربما أراده كذلك. ولذا ليدوكاسيون سنتيمنتال ليست ليدوكاسيون دو فريدريك البطل، هي أيضا
2: هي انعكاس لذلك القرن كاملا. بالنسبة إليك أنت، أنا وجدت أنك تركز كثيرا على مدام بوفاري، وهذا الأثر رغم أنك أطلت فيه الآن الحديث وأبدعت في وصفه وقدمت شهادة عارف بالكتاب، لماذا لا يلقى القيمة الأدبية؟ أنا لا أتحدث عن شهرة، لا يلقى القيمة الأدبية التي لأثره الكبير مدام بوفاري، ونحن في تونس لأثره الثاني اللي هو سلمبو. لماذا هذا الأثر يظل دائما وكأنه ينتظر في البهو؟
3: إذا تحدثنا عن عصره وعن المعاصرين القراء المعاصرين لمدام بوفاري ففلوبير راوغ بهم، راوغ القراء، لأن القراء كانوا ينتظرون بعد طيار الرومانسية ينتظرون قصة حب فعلا، إما هي رومانسية لكن رومانسية سلبية، رومانسية لم تفهم حتى الرومانسية نفسها. لذلك فشل آثار فلوبير خاصة مدام بوفاري وليدوكاسيون سنتيمنتال وبوفاري بيكوشي، فشله يعود إلى أنه
2: إلى أن الذائقة كانت تركز على تيار معين هو الرومانسية وهو كسره
3: وأتى بالجديد. أما بالنسبة لنا نحن اليوم وبعد القرن العشرين، فأنا أنصح دائما وأقول دائما أن من لم يقرأ كتابين روايتين فهو لم يقرأ شيء بالأساس. ليزون دانجوز تاع لاكلو،
2: العلاقات الخطيرة
3: في نهاية القرن الثامن عشر، ومدام بوفاري.
2: ما الفرق بين الاثنين بالله حتى نغتنم فرصة معرفتك بها؟ ما الفرق بين
3: الصنف الأدبي؟
2: ليزون دانجوز هي عبارة تطلق على العلاقات التي فيها خيانة،
3: هو رسالات
2: رسالات
3: هو كتاب رسالات كتب برسالات، سان رومان ايبيستولير،
2: يعني رواية ترسلية.
3: مدام بوفاري
2: رسالات بين من ومن؟
3: بين كل أبطال
2: يكتبون رسائل ويتخطبون من خلالها.
3: وثم زوز أبطال، فالمون ولا ماركيز دو مرتاي، اللي هما زوز أبطال وزوز عشاق يعرفوا بعضهم الكل. والقصة هذه تعلمنا أن المجتمعات إذا كان أنت تجي للمجتمع وأنت ساذج وأنت ماكش محتاط، تقع بكل سهولة
2: فريسة
3: للجميع. وخاصة
2: لأن كل واحد معناها سلاحه في جيبه أو فاره في جيبه.
3: عبارة فريسة من أفضل ما يقال، لأن البطلين هما
2: مفترس
3: دي بريداتور، والمجتمع مليء بالبريداتور. وليس القرن الثامن عشر فقط أو التاسع عشر فقط أو القرن العشرين أو نحن ما نعيشه اليوم هو من يعلمون هذه الحقيقة. هذه الحقيقة سترافقنا نحن وسترافق الأجيال القادمة.
2: ولكن سي بدر الدين، طبعا أنت أديب وأنا نحن نتحدث، لابد أن يكون المرء فريسة لوحوش حتى يتعلم. إن لم تقع فريسة

0: فاشلة حقا، إنها علاقات. رغم ذلك وتظل مفيدة في حياة الأشخاص ومرجعية بالنسبة إليهم حينما يعودون إليها في مرحلة لاحقة من تجاربهم. أن نقيس الأشياء بأننا كنا فريسة أو كنا موضوع خيانة، وكأنما أضفينا على الأدب قيما. الحقيقة أن الكتاب لا يريدوننا أن نخرج بهذه المواضيع القيمية، لأن قيمة كل حكاية في تجريبها. ما رأيك؟
1: يمكن أفضل ما أنطلق منه هو جملة يقال أنها لفلوبير، وهي مادام بوفاري سي موا.
0: هذه جملة دائما شهيرة جدا،
1: ويقال أنها ليست
0: السيدة بوفاري هي أنا، ولكنك تلعبت بهذا الضمير في هذه الدراسة فقلت مادام بوفاري أنا أيضا.
1: فلوبير تعلم من تجربته الرومانسية، كتب كثيرا من النصوص تشبه نصوص فيكتور هوغو ولامارتين وفيني وشاتوبريون، خاصة كان مولعا جدا بأسلوب شاتوبريون، لكنه أبدا لم ينشرها، لم ينشرها أبدا، لأنه في الحقيقة كان واعيا بأنه ليست هذا ما يبحث عنه،
0: هذا هو أسلوب الرجل الذي يبحث عنه.
1: ولما قرر القطيعة مع كل ما كتبه كتب مدام بوفاري، ومدام بوفاري نشره، هي أول نص نشره، بينما عدة نصوص أخرى سبقت مدام بوفاري لم ينشرها، نشرت حتى بعد مماته. ولذا أول من تعلم
0: هو
1: من تجرب هو.
0: هل يمكن أن نعتبر الرسائل العاطفية التي نشرت هي جزء ربما يمكن أن تنظر من خلالها إلى حياة الرجل وأن تقارنها ببعض أبطاله في الروايات؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ هذا رجل رسائله تقول وتحكي علاقاته العاطفية وهي منشورة، ورجل يكتب الرواية وفي بعض الأحيان يشير في بعض رسائله إلى أنه بصدد كتابة نص، وأنه ربما استذكر هذا النص في بعض رسائله لتشابه ما بين الشخصية التي يكتبها وذاته التي تتحدث عبر التاريخ وعبر هذه الرسائل الهاتفية.
1: فعلا بالنسبة لفلوبير الرسائل كانت طريقته للتفكير فيما يكتبه أو فيما سيكتبه،
0: لسيما أن من كانت عشيقة له هي لويس كولي، هي أيضا أديبة
1: طبعاً.
0: وفنانة وعارفة ومتذوقة بالفنون وراقية، ولها حتى السن في الوقت الذي كان يعرفها فيه كانت معروفة أكثر، وحتى في السن أكبر منه. دونك هي
1: والتجربة
0: في الحياة إلى غير ذلك، يعني فكأن هذا الرجل لا يمكن أن تنظر إليه من روافد ما ذكرته، أنه يجرب كتابات بأساليب أدباء ولا يرضاها، ويختبر نفسه في علاقات عاطفية يلقي بها عبر الرسائل، ولكن أيضا في مع هذين الرافدين المهمين يكتب روايات بالشكل الذي إن أنت، والحقيقة هو شكل مستعصي، إن أنت أردت أن تقارن بين الأبطال فشلت، وإن أنت أردت أن تخرج فلوبير من معمعان هذه النصوص أيضا تفشل.
1: كان قارئا جيدا لكل ما يكتب في وقته، وكان نصوحا، لم يكن مع لويس كولي عشيقا فقط، لكنه كان ناقدا، ولم يكن بالمرة ممن يستحسنون ما تكتب لويس كولي، بل كان له موقف سلبي جدا من كل ما تكتب، على أساس أنه ليس هذا ماذا، ويسمي هذه الكتابات كتابات نسائية، كتابات إفيميني، ليست الكتابة الرجولية التي يحلم بها. كان يعتبر ميسي مثلا العظيم كمتخنث
0: أنت تتكلم عن جنس الكتابة،
1: عن جنس الكتابة، لا تتكلم عن
0: جنس الكتابة، يمكن أن يسمى بألفاظ جنس الرجال
1: طبعا. طبعا عند فلوبير. فلوبير ليس متخلقا في أغلب، حتى في رسائله يضع بعض الكلمات النابئة. لأنه كانت علاقات حميمية. طبعا الرسائل هذه اكتشفناها بعد ما توفي، لكن
0: لم يشتغل فيها مقص الأدب.

0: رسالة ورسائل، رسائل فلوبير بالآلاف بالآلاف، قرابة 5000 رسالة. ليست كلها رسالات كما نكتب نحن الرسالات بين أصدقاء، لا، كانت رسالات مستوحي منها نظرة فلوبير للحياة، للأدب، للعلاقات الإنسانية، للتاريخ، للسياسة، لكل، كانت فيها العديد من كانت فيها قدر كبير من الأمور النظرية والفلسفية.
1: نعم، طبعا ككل تونسي وككل ربما متوسطي تعلقت في كتابك على حضور فلوبير بتونس وعلى نص سالامبو. لماذا نشعر بشيء من العزة باعتبارنا أبناء هذا الوطن حينما نتحدث عن شخص كبير أديب مهم زار تونس، رغم أن زيارة الأدباء إلى تونس لا تترك شيئا ربما كبيرا في التاريخ، غير أن هذا الأديب له ليس رحالة، وإنما جاء أديب كبير بهذه يعني بهذه القمة وبهذا المجد كان في تونس. ما الذي شدك في نصه وفي رحلته؟
0: لما حل بتونس حل لي يضع نفسه في أجواء قرطاج. كان يظن أنه بزيارته لتونس سيجد قرطاج وسيجد لروين الأثار الحضارة القرطاجية، لكنه ذهب إلى المكان ولم يجد شيئا مما يمكن أن يوحي له بما بحياة القرطاجيين في عصرهم. فابتدع عدة أشياء وأتى بها حتى من المكسيك، حتى من الحضارات الفرعونية
1: أخرى.
0: حتى من
1: أسقطها
0: إسقاطا، فنتج عن ذلك صورة جميلة وبديعة لقرطاج، رغم كل ما فيها من إنكزاكتيتود معناها وديزابري معناها لا، من أجمل صور التي تركها الأدب عن قرطاج هي ما كتبه فلوبير في سالامبو. شيء آخر أريد أن
1: أشير إلى دراستك صفحة 133 عن الماء وعن طريق الماء، وتقول في أول جملة: لو كول بارتو دان لوفر دو فلوبير اي إل ريست بوسيبل دو تراسي نان اون روت مي دي روت دو لو dans les romans et les nouvelles de cet écrivain français dans le fameux cabinet de travail à Croissy il réalise le café. أنت تعتقد أن سالامبو قد أعطت أيضا، أو هذا الحضور في سالامبو في المكان الذي نحن نسميه سالامبو ربما هو ليس بالضرورة أن يكون زار سالامبو التي نسميها الآن. أنت تعرف أنه قرطاج تمتد، ما يعرف السادة التونسيون أنه تجيام رحلة التجيام تبدأ القرطاجات في محطات كثيرة، ولكأنه أيضا وهو يأخذ بعض الأجواء البعيدة أخذ بعض الأجواء التونسية، يعني هذا الماء الذي يصفه ماء البحر كأنما أخذ شيئا يجري ولا يترك أثرا كالزمن، وأراد أن يرسخه وأن يأخذ صورة من كانوا يعيشون في وهم خياله على ذلك المكان. هل هذا صحيح؟
0: لكن لنأخذ ما قلته بحذر، لأن فلوبير حتى فيما يخص ليردلو أتى ببدعة تاريخيا لا يقبله العقل، ولكنه يتحمل مسؤوليته، يرفونديك لاسيب، يقول فعلا كذبت. الحناية، ما نسميه الحناية التي تأتي من زغوان، لم تكن موجودة آنذاك ولم تكن تصل إلى حد قرطاج.
1: صحيح،
0: لكنه لي بزوان دو لا كوز حاجته بها في القصة، يلزمها من ناحية دراماتيكية، يلزم موجودة الحناية. هو يعرف أنه موجودة لكن مش في تاريخ قرطاج اللي يحكي عليه. فابتدع حناية قرطاج والمال باش يجينا من زغوان ترى وصلوا حتى القرطاج، بينما هو قرنين بعد باش تعملت الحناية وصلت حتى لتونس. هو حاجته بها جاب المال القرطاج. وبالنسبة للقرطاجات هو وصل، جاء من الكاف، دخل من الكاف وصل حتى اللي في بزرت أوتيكا وصل حتى الغديكا وصور كل الأماكن، لكن هاك الطريق خرج منه رومان أنا ما درستوش برشا، لكن اليوم مغرم كثير وعندي شغف كبير بسالامبو بعد ما حبيت طبعا مدام بوفاري اي ان كارسان.
1: نعود طبعا فيما بقي من وقت والحديث عن فلوبير لابد أن يكون حديثا ذا شجون، لكن ما الذي ونحن نتحدث ما الذي يغفل عنه الناس في كل مرة وهم يتحدثون عن فلوبير، ويأتي شخص نابهة ويذكر شيئا ما لم يتحدث عنه الآخر؟ لابد في كل تاريخ نقد وفي كل تاريخ حديث عن أديب هناك دارس يعبر في قرن ما مثلا اليوم أو غدا ويأتي بشيء لم يذكره الناس. هل تعتقد أنه مهما تحدث الناس منذ قرنين أو أكثر عن هذا الرجل وعن إبداعه تظل هناك أشياء تحتاج إلى ناقد وأديب أو إلى دارس يتحدث عنه؟ ما هي حسب رأيك؟
0: ذكرتني بما قاله أحد أساتذتي أجلاء وأحترمهم كثير، قال لي مرة أنه قيل كل شيء عن فلوبير وهذا ما لا يقبله عقل باحث مثلي، فما فائدتي أنا
1: إن جئت متأخرا وما ذنبي؟
0: لا، أنا كباحث دوري أني أجد عند فلوبير وعند غيره شيئا جديدا.
1: نعم.
0: ثم كتابة فلوبير ليست كتابة عادية، في كل إنسان يعدي 5 سنين و6 سنين باش يخرج رومان تاع 400 صفحة، بينما بلزاك يكتب في الليل ثلاثة قصص معناها مجمع. هذا فلوبير يدقق في جملته ويقضي ليالي وأيام في فقرة باش يخرج فقرة أو جملة ساعات منه، فمعناه أن كل جملة من جمل فلوبير تحوي عوالم، ودوري أني أدخل هذه العوالم وأكتشف الجديد فيها ما لم يقال قبل ذلك، وهذا لرولي، هذا التداول بين الباحثين. إذا قيل كل شيء فما دوري ونخلص الوجه؟
1: أنا سأكون دقيقا في آخر هذه الحصة وأقول مثلا ماذا قلت مما لم يقله الآخرون عن فلوبير.
0: أنا كتبت 5 كتب على فلوبير، وأعتبر أنه في عدة مقالات تطرقت لجوانب هي تعتبر جزئيات لم يتفطن إليها عدة قراء عظماء.
1: المثل الفرنسي أنت تعرفه يقول في التفاصيل يكمن الشيطان، ولكنه شيطان أدبي نقدي
0: طبعا،
1: مش شيطان ممشوم.
0: ولنأخذ مثال سالامبو، مثلا سالامبو كانت تعتبر كرواية ليست في الحجم وقيمة مدام بوفاري والإدوكاسيون سنتيمونتال. عند إعادة قراءة هذه القصة اكتشف الجانب الموسيقي عند فلوبير. مثلا تساءلت هل بالصدفة، هل هو محض صدفة أن البطلة اسمها سالامبو يوفى بأو وأنه حبيبها اسمه ماتو؟ بالصدفة فلوبير يختار ينتقي الأسماء ويدرسها، ومن أين له باسم سلام؟ في التاريخ ما ثماش سلام، ثم سلام مي بو هذه منين جابها واحد؟ وعلاش هالعشق؟ خاطر ثم وليس من الصدف، من محض الصدف، أنه سلام بو تولي أوبرا لأنه هناك موسيقى، ومن بين عناصر الموسيقى هذه أسماء الأبطال سالامبو ماتو. ثم أنا درست في أحد مقالاتي الفونيم أو،
1: الصوت أو
0: في سالامبو، وأخرجت من هذا عدة أفكار وعدة تأويلات، وما دوري إلا طبعا طرح هذه التأويلات للنقاش، ومن له عكس ذلك فلا يقول.
1: وهو كذلك. كل الشكر لك أستاذ بدر الدين بن هندة إن كنت ضيفا في هذه الحصة التي خصصناها للحديث عن فلوبير وسميناها فلوبيريت.
0: شكرا جزيلا.
1: قبل أن نترك السادة المستمعين إلى حصة قادمة، نتركهم على الموسيقى مع صوت مارك لافوان في أغنية عنوانها الآ ليزيو ريفولفر. تعرف هالأغنية؟ إذن نستمتع معك ومع السادة المستمعين بهذه الأغنية، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مثلو حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: 11 مساء هنا في تونس. اضطراب وانقطاع مرتقب للماء الصالح للشرب في عدد من أحياء ولايتي تونس وبن عروس بداية من 5 من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وذلك جراء أشغال صيانة في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق ما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وسيتم استئناف التزويد تدريجيا في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع الماء لمدة 24 ساعة بداية من الساعة 5 من صباح يوم الأربعاء 17 من جوان، بينما سيتم استئناف التزويد في الأحياء التي يشملها اضطراب وقطع الماء لمدة 48 ساعة بداية من 5 من صباح يوم الخميس 18 من جوان. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل أكثر من 1000 مسكن في مختلف الولايات. الإدارة العامة للأداءات تدعو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه 19 من جوان الجاري. في أخبار العالم، وفي غزة غارة إسرائيلية تسفر عن 3 شهداء اليوم، بينما قالت مصادر مقربة من المحادثات إن الوسطاء يبذلون جهودا للحفاظ على وقف إطلاق النار. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا مع إيران قبل به الجميع بما فيهم القيادة الإيرانية. وقال ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيكون قريبا وإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل وبأنها قد وافقت على ذلك. هذا وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع الاتفاق. في الأثناء أعلن موقع أكسيوس الإخباري أن الخلافات الرئيسية حلت خلال المحادثات مع وسطاء قطريين. وقالت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم بات جاهزا تقريبا لكنه لم يصبح نهائيا بعد، فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية أنه نظرا لقبول واشنطن بنص إيران المقترح فإن احتمالات إقراره في الهيئات العليا للنظام مرتفعة. من جانب آخر، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الكيان ليس طرفا في مذكرة التفاهم. هذا وقال موقع أكسيوس عن مصدر أو نقل تأكيده أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق بما يتعلق بتطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن نتنياهو فوجئ عندما أصدر الرئيس الأمريكي بيانه الأولي بشأن الاتفاق مع إيران. في لبنان، أعلن حزب الله وقوع إصابات وتدمير عدد من آليات جيش الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية بعبوات ناسفة قرب بلدة طير حرفة جنوبي لبنان. انتهى الموجز إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة.
4: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
2: فقرات ثقافية تثري الفكر.
4: محتوى متجدد.
2: وأصوات متنوعة.
4: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
1: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير لكل عشاق المسرح، الكل اللي أمنوا اللي الركح مش كان خشبة وضو جمهور. الركح هو حياة أخرى نطلوا منها على رواحنا، على وجيعتنا وعلى ضحكتنا زادة. في حلقة جديدة من المسرح حياة نلتقي اليوم مع فنان تونسي عنده مسار طويل ومتنوع، ممثل، مخرج، أستاذ تربية مسرحية، مكون، مسؤول ثقافي. ضيفنا اليوم هو رمزي عزيز، واحد من الوجوه اللي حضرت في تجارب مهمة في المسرح التونسي وخدم مع مخرجين كبار وخلى أثره في الركح، في السينما، في التلفزة وفي التكوين زاد. مسار فيه أعمال كثيرة وتجارب مختلفة وتتويجات بارزة، خاصة مع مسرحية البخارة اللي حققت نجاحات مهمة في تونس وخارجها. أهلا وسهلا بك سي رمزي.
1: شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفاف ظل على مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يا رب. قبل ما نبدأ معك في الحوار نمشيو كالعادة لفقراتنا القارة اللي هي خرافة مسرحية، مفهوم مسرحي وركن من أركان المشهد.

0: الدب الأنتون تشيكوف، مرأة أرملة اسمها بوبوفا، عايشة في حداد على رجلها المتوفي، سكر على روحها، رافضة الحياة، عاملة من الوفاء قبر ثاني تسكن فيه. يدخل عليها رجل فظ مباشر عصبي اسمه سميرونوف، جاي يطلب منها ديون رجلها المتوفي. هي تقول أنا في حداد ما نجمش نتعامل معاك، وهو يقول أنا عندي فلوس لازم ناخذها. ومن هنا يبدأ الصدام، راجل ومرأة، حزن وغضب، كبرياء وكبرياء أقوى، كلام جارح، تحدي، تهديد بالمبارزة. فجأة وسط العنف اللفظي والخصومة يتولد الحب. تشيكوف هنا يعمل حاجة خطيرة، ضحكنا على ناس موجوعة، يخلي الحب يطلع من قلب المعركة مش من الرومانسية، ويورينا اللي الإنسان ساعات يكذب على روحه ويقول أنا وفي وأنا قوي وأنا منحبش، وفجأة يتيح القيام. رمزي عزيز، أنت أخرجت مسرحية الدب لأنتون تشيكوف عام 90 هكا ولا لا؟ ربما اختيارك لتشيكوف في بداياتك الإخراجية ما كانش صدفة، خاطر تشيكوف يعلم الممثل حاجة أساسية، إنه الضحك الحقيقي غالبا يخرج من جرح.
1: والله هو بالنسبة لمسرحية الدب هي أول تجربة في الإخراج، وكانت مع ممثلين مش محترفين، هما تلامذة، خاطر عام 90 هو أول عام بالنسبة لي في التدريس، كانت بمدرسة ترشيح المعلمين بالكيف، وكان ضمن وقت من التلامذة ممثل هو معروف توا سواء في السينما أو في المسرح، اللي هو محمد حسين قريع اللي كان تلميذي. وطبعا الاختيار ما كانش بكل اعتباطي، لأنه في البرنامج اللي كنت نعطيه وقت التلامذة ترشيح المعلمين كان ثم جانب إذا نطرق فيه إلى تشيكوف. طبعا هي مسرحية من ذات فصل واحد، وهي تندرج ضمن الكوميديا الساخرة، وكانت الحق تجربة ثرية بالنسبة للتلامذة وبالنسبة لي، واكتشفوا من خلال معنى العالم اللي عالم تشيكوف، اللي هو عالم غريب وعجيب، لكن للأسف ما السنوات الأخيرة الكل ما شفناش برشا تشيكوف في تونس، بخلاف في ظل التجربة اللي قامت بها صباح بوزويتا وسليم الصناجي، طائر المينيرفا يظل اللي خدموها. وبالتالي هي دعوة لزملاء المسرحيين العودة إلى تشيكوف.
0: في فقرة مفهوم مسرحي اليوم مش نحكيه على الاقتباس المسرحي، كيفاش النص العالمي يولي يحكي علينا. في المسرح الاقتباس مش ترجمة حرفية، ومش زادة عملية تجميل للنص قديم. الاقتباس هو كي ناخذ نص من ثقافة أخرى، من زمن آخر، لغة أخرى، ونحاول نسأله شنو فيك مازال يوجعنا اليوم، شنو فيك يشبهنا، وشنو يلزم يتبدل باش تولي تتنفس في ركحنا. ثم فرق بين نقدم تشيكوف وبين نخلي تشيكوف يحكي تونسي، ثم فرق بين نلبس نص عالمي لباس محلي، وبين نكتشف انه النص العالمي كان من الاول يحكي على الانسان، والانسان يشبه الانسان حتى كيتبدل البلاد واللغة. رمزي عزيز عنده علاقة واضحة بالاقتباس، اخرج عن تشيكوف، كارل فالنتين، هارولد بينتر، وسامويل بيكيت. وهذا يخلينا نسأله علاش الفنان التونسي يرجع للنصوص العالمية، هل على خطر هي كلاسيكيات، ولا على خطرها مرايات نقدر نشوفه فيها مشاكلنا من غير خطاب مباشر، والاقتباس الناجح يقول هذا النص بعيد أما الوجع قريبة. وفي المسرح التونسي الاقتباس كان ديما طريقة باش نحاوروا العالم ونحاوروا أرواحنا زيادة.
1: والله هو الهروب إلى النصوص العالمية خاصة هو ملجأ وليس اختيار، لأنه في ظل غياب كتاب مسرحيين، وأنا نعطي قيمة كبيرة للنص في العمل المسرحي بصفة خاصة، لذلك عند معنى ما ثماش كتابات مسرحية نولي نلتجأ للنصوص العالمية، ولكن هذا الالتجاء ذي عنده العديد من الأوجه. والاقتباس هو في حد ذاته مفهوم شاسع، لأنه هناك اقتباس مثلا في المجال المسرحي، اقتباس مسرحي من مسرحية، أو اقتباس مسرحي من مؤلف آخر، ينجم يكون رواية، ينجم يكون قصيدة شعر إلى آخره. هناك كذلك فرق ما بين الاقتباس والترجمة. أحيانا مثلا بالنسبة لسوري بيكيت، العمل اللي أخرجته مدة 4 سنوات، إذن هو نص اشتغل عليه الصديق لسعد بن حسين، لذلك حتى في اللافيش نحط نص لسعد بن حسين عن النص الأصلي. هذا شيء، وثاني شيء لأنه الاقتباس كذلك معناها سلاح ذو حدين، ينجم يرجع ليك، فهمت؟ إذن هو ماهوش بسهل، لأنه ثم شكون يشوف أن الاقتباس لابد من المحافظة على الأعمدة الأساسية للنص كالحكاية مثلا، ويمكن التصرف في أجزاء أخرى مثلا كالمكان والزمان، الشخصيات ربما استدعاها من التاريخ لعيش الحاضر إلى آخره. إذن هناك العديد من الجزئيات، وهي عملية معقدة حسب رأيي. في المسرح التونسي أكثر من اشتغل عليها هي فرقة مدينة تونس المسرح من زمن علي بن عياد وحتى قبله ومن بعده. نذكر على سبيل المثال الحصر مثلا، ربي يطول في عمره، وسي عبد العزيز المحرزي مثلا يخدم برش على الاقتباس من نصوص عالمية، ولكن يضيف، وهذا هو الشيء الهام، لأنه بدون تلك الإضافة هي عبارة على ترجمة، وساعات تشوه الأثر الأصلي. هذاك علاش قلت لك هو إذن سلاح ذو حدين.

0: نواصل أصدقائي المستمعين في المسرح حياة، واليوم في فقرة ركن من أركان المشهد باش نحكيه على لحظة تبدو صغيرة أما هي امتحان كبير للممثل، الدخول إلى الركن. الممثل قبل ما يحكي يدخل، قبل ما يقول أول جملة والجمهور شافه، شاف مشيته، نسق تنفسه، توتره، ثيقته، علاقته بالفضاء وحتى كذبه إذا كان يكتب. الدخول إلى الركح مش دخول جسد فقط، هو دخول طاقة، دخول تاريخ، دخول شخصية محملة بحاجة معينة. فما ممثل يدخل فارغ حتى كان صوته قوي، وفما ممثل يدخل ساكت أما القاعة الكل تبدل هواها. والدخول المسرحي راهو يتخدم، منين تدخل، علاش تدخل، شنو صار قبل ما تدخل، شنو تحب تخبي، شنو تحب تفرض، هل تدخل مهاجم ولا هارب ولا منكسر ولا متحكم ولا ضايع، كل هذا يظهر قبل الكلام. في الكوميديا الدخول يعمل الإيقاع، في التراجيديا الدخول يعمل المصير، المسرح السياسي الدخول يعمل الموقف، وفي مسرح الممثل الدخول هو بطاقة التعريف الأولى. ومع ضيف كيما رمزي عزيز اللي خدم كممثل في أعمال كثيرة ومع مخرجين مختلفين، السؤال يصبح مهم: هل الممثل المخضرم يدخل الركح بخبرة سنوات، ولا يلزمه في كل عرض يدخل كيما كأنه أول مرة؟
1: الزوز معناها طبعا التجربة عندها قيمتها، تراكمات التجارب كذلك عندها قيمتها، ولكن رغم ذلك في كل دخول أو الدخول إلى الركح هناك ما يسمى بالتراك، هناك خوف، هذا رغم تجربة ورغم السن كأنه أول مرة يدخل الممثل على الركح، لأنه بكل بساطة لأن اللحظة المسرحية هي لحظة فريدة تولد وقتها، وبالتالي أما ثم تحضير، ثم تحضير طبعا، التحضير هدايا كل ممثل كيفاش يحضر روحه، هي عبارة ما بين ظفرين على طقوس، خاطر الممثل داخل إلى عالم متمكن منه ولكن في نفس الوقت مجهول، خاطر علاش هي اللحظة المسرحية، هي اللحظة التي تولد الآن وهنا، ما تعرفش ردة الجمهور، ما تعرفش البارتنير تاعك اللي معاك على الركح الممثل الآخر،
0: خاطر تاخذ منه برشا وتعطيه برشا،
1: ما تعرفش تغدركش عنصر من عناصر العرض المسرحي كيما الإضاءة كيما الصوت، وبالتالي إذن هناك قفزة في المجهول، رغم أن التدريبات تلقاها معناها تصير حتى لمدة أشهر. لذلك الممثل اللي يكون واعي باللحظة هذه لحظة الدخول، فلا بد أن هناك نوع من الخوف والريبة، لكن هذا الخوف وهذه الريبة تتلاشى أحيانا بعصا سحرية.
0: هم العشر الثواني الأولانيين يظهر لي بكم فيهم كالخضة هذيك متاع اللحظة الأولى، وكأنه واحد أول مرة كما يحصل مع الناس اللي مع الميكرو، معنى وقت اللي تدخل حصة جديدة كأنك أول مرة تقف قدام الميكرو، أما هي الكلمتين الأولانيين ومن بعد خبرات السنين الكل ترجع ومعناها وتبدأ الدنيا ماشية بسلاسة.
1: طبعا طبعا، حتى هي حتى عملية التنفس معناها تتبدل، ولكن هذايا مع مرور الوقت مع التجربة تتكون لك إذن معرفة بالحيثيات هذه الكل، وبالتالي فما تحضير في الكواليس، وقبل الكواليس فما تحضير في اللوج، إذن هذا زاد أنت وأصحاب العمل، أنت والمخرج، خاطر ثم مخرج يحضر الممثل أو يخلي الممثل دي معناه ديما يوعى ما معنى ركح ودخول إلى الركح وتلك اللحظة الأولى إلى آخره، وثم مخرجين معناها ما يعيروش اهتمام، وهذا يأثر برشا على العمل المسرحي. أحيانا تبدأ تتفرج على المسرحية ولكن تحس بتردد، تحس بحاجة مش ماشية، اللي هي تأثر أثر كبير على ما يسمى بالإيقاع في العمل المسرحي. وأنا أعتبر أنه الإيقاع هي عبارة هو للرئة للعمل الإبداعي، كان مثلاً إيقاع صحيح تصبح هناك ثم رتابة ملل، وبالتالي يؤثر على العملية الإبداعية بصفة عامة.
0: الرسالة ما توصلش
1: طبعاً.

0: عمزة عزيز، بعد سنوات طويلة فوق الركح، شنو بقى فيك من أول شغف بالمسرح؟ وهل الشغف يتبدل مع العمر؟
1: الشغف يتبدل، ولكن الدودة تبقى حية. معناها الخطر من اللي تخلق، من اللي نعرف روحي صغير نحب نمثل، من اللي عمر 6-8 سنين، سواء في المدرسة أو من بعد في المصايف والجولان، سواء من بعد في التعليم الثانوي، معناها في الليسي، خاطر ما كانش ثم اعدادي، كنا ثم نادي المسرح، ولكن ربما انا في تجربتي ما تعديتش بمسرح الهوات. معناها بعد هذه النوادي هذه المدرسيه وتحصلت على البكالوريا، اذا تعديت الى المعهد العالي للفن المسرحي، وبالتالي اذا الى الاحتراف
0: مباشره،
1: وهذا طبعا فيه وعليه، معناها ينجم يكون فيه الممثل انه ما يتعداش بالهوات، لانه تعرف عمليه التكوين في المسرح الهوات ربما تاخذ حاجات بالغلط، وبالتالي انك باش تتخلص منها من بعد
0: تاخذ
1: شوي وقت
0: وبرشا مجهود
1: طبعا. اذا الشغف ديما بالنسبه لي شخصيا ديما موجود، رغم انه انا بين الظفرين ممثل كسول، معناها ما نخدمش كل عام، نختار اعمالي، ما نخدمش اللي يجي حاجه تمسني تحرك فيها حاجه نحاول نقبلها، حاجة ما تحرك فيها حتى شيء، رغم مرور مثلا الأشهر أو السنوات ما نخدمش، ما يقلقنيش، الليسونسيال أني نخدم حاجة اللي نلقى فيها روحي. إذن هذاك علاش ديما الشغف يجدد.
0: هي تجربة بخارة الحقيقة، قطع النظر عن الكلمة اللي تقول فيه هاجر، أنا شخصيا نعتبرها حالة مسرحية. وتجربة بخارة حق التتويجات مهمة، شنو كان سرها في رأيك؟ هل ترى النص ولا الإخراج ولا المجموعة ولا اللحظة اللي تتخلق بين المجموعة الكلها، يعني مجموعة العمل الكل؟
1: هي عدة عوامل. أول شيء اختيار الموضوع في حد ذاته، يعني شيء يعتبر جديد في المسرح التونسي أن تتناول مسألة
0: بيئية.
1: الشيء الثاني أنه من المخرج، وهو معناه أول تجربة في الإخراج ليه، يعرف شو معناه بخارة، خاطر هو أصيل مدينة صفاقس، وبالتالي كانت البخارة تكون جبال على في مدخل صفاقس، وكان إذا يتعدى ديما من بجنب البخارة. سبب آخر أنه أحد أبطال المسرحية اللي هو أنا أصيل مدينة جابس، وتعرفوا علاقة جابس بالمسألة البيئية، فهمت معنى مسألة التلوث، وزيد المجموعة في حد ذاتها معناها مجموعة ممثلين معناها ممتازين، كيف ما الممثلة مريم بن حسين أو بلال سلطنية أو علي بن سعيد أو بليغ، كلهم إذن ممنين بالموضوع وممنين بإشكالية التلوث اللي هو يعتبر إشكالية ليس وطنية بل هو إشكال عالمي موجود، حكاية البيئة. إذن توافرت الظروف هذه، والحق معناها عمل لاقى نجاح كبير سواء في تونس، وتحصل العديد الجوائز، جوائز تانية الذهب في أيام قرطاج المسرحية، الجائزة الكبرى في مواسم الإبداع للمسرح الوطني، الجائزة الكبرى للمسرح العربي، إلى جانب جوائز فردية أخرى كما جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن نص إلى آخره. وبالتالي أخذت حظها من ناحية، رغم أنه التوزيع متاعها ما كانش بالسهل، ولكن لاقت نجاح كبير سواء في تونس أو خارج تونس.
0: هو تحكي عليها برشا الحقيقة المسرحية، لدرجة أنه إغراءات المشاهدة ولات كبيرة من الحديث عن المسرحية، على خطر الحديث في البيئة ما هوش متداول على المسرح، ممكن تلقاه في الوثائقية، تلقاه في السينما، تلقاه، أما على المسرح مش متداول أنه نحكيه على قضية بيئية هي بنت العالم الكل، لكن في نفس الوقت الناس اللي في وسط المسرحية عاشوها ويعرفوها مستوعبين إيش معناها بخارة، مستوعبين إيش معناها أزمة بيئية، وعارفين تداعياتها، ويشوفوا في الناس اللي تضرت من هذا التلوث هما عايشوهم، يشوفوهم بعينيهم، يعني مش حاجة مكتوبة على ورق فقط.
1: طبعا هي شوف راهو الخطر الزادة عملية مش سهلة أنك تتعامل مع إشكالية بيئية في عمل مسرحي.
0: هي
1: الخطر تنجم تطيح في المباشرتية، تنجم نجم يكون موضوع جاف في حد ذاته، معناها ينجح أكثر في شريط وثائقي أكثر منه. لكن أحنا وين السر؟ أنه المسألة البيئية كانت معناها حضنتها حكاية وأحداث طبعا وشخصيات وكوريغرافيا وجمالية وإضاءة وإيقاع وكامل العناصر العرض المسرحي. هذاك علاش نجحت، معناها ما كانتش جافة، بالعكس كانت غنية وغنية جدا
0: رغم منها بخار. خدمت مع أسماء كبيرة في المسرح التونسي. نحب نعرف كيفاش الممثل يحافظ على صوته الخاص وهو داخل عوالم إخراجية مختلفة.
1: على خاطر ما كنتش ممثل فقط في أعمال الفاضل جعايبي أو توفيق جبالي أو محمد كوكا أو بشير دريسي أو كنت في نفس الوقت شريك في الفكرة، شريك في الحلم، شريك فاعل في المشروع، خاصة مع المخرج والصديق الفاضل الجعايبي. تعرف العمل نبدأه من الصفر مع بعضنا، ليس انطلاقا من نص والشخصيات بل انطلاقا من فكرة، وبالتالي نبنيه العرض مع بعضنا.
0: الناس كلها تحط يديها في العجينة
1: وإحنا عبارة على أحيانا معناها نتحول إلى أقلام يكتب بينا، وأحيانا إحنا نتحول إلى كتاب إلى آخره. فما عملية معقدة شوية، ولكن مولدة كأن مخبر، معناها ننطلق من الموضوع نلقى أشباه ديسكولات نتاع شخصيات، الشخصيات هذيك بشوية بشوية إذا تكبر الأفكار تتولد، نعمل عملية ارتجال، ومن بعد العمل هذاك الكل المساعدة المخرج تنقله إلى الدراماتورج اللي يكون غالبا الفنانة جليلة بكار، تعاود هي تبلور وإلى خير وترجعه لنا وإحنا نعاود ومن بعد فهمت. إذا
0: يعني تقريبا النص يتكتب أكثر من 10-20 مرة ولا أكثر.
1: هذاك علاش ما عندناش مشكلة فيما يسمى بحفظ النص، خاطر مش ننطلق من النص، لا، نحن نولد النص، النص يتولد منا لحظة بلحظة، وبالتالي ما عادش ننساوه.
0: رمزي عزيز، عشت زادة تجربة الإدارة الثقافية، الفنان كي يدخل المؤسسة، هل تجربة الإدارة الثقافية تخلي الفنان كي يدخل المؤسسة يربح قدرة على الفعل ولا يخسر شوية من حرية؟
1: بالنسبة لي في الجانب الإداري، هو خاصة التجربة الهامة كانت هي إدارة مركز الفنون الدرامية وركحية بأريانا، ولكن سواء كانت سلطة الإشراف أو أنا، كنا واعين بشيء، وهو أنا قبل كل شيء أنا فنان. كان المنطلق أنه قدمت رؤية كاملة واستراتيجية كاملة من خلال زاوية الفنان، وبالتالي كل ما هو إداري التجأت إلى أشخاص أخرين تعلمت منهم، ولكن كنت دائما واعي أني ممثل ومخرج مسرحي أكثر منه مدير، وهذا ايش خلاني حتى في البرمجة متاعي ولا التظاهرات اللي عملتها في المركز، كان ثم هناك دائما ثم رؤية فنية، وكان ثم روح، وكان ثم استراتيجية فنية معينة، وما غلبش علي الطابع
0: الإداري
1: وقت

0: معناها وقت ومجهود وقتها جبت روحي توسامبلوم
1: مش تبلع جزء الفنان فيك
0: كاين زبطتو على خاطر وقتها قلت انا ما عادش نجم معناها نعطي نخلي بلاصتي الغيري ورجعت بتايي الى الركعه
1: الى ركحك الاصلي
0: طبعا
1: ركح الإدارة هو غالبا الفنانين ما ينجموش القيود متاع الإدارة خاطر فيها برشا قيود هي فيها برشا حاجات تصعب الحركة والحرية على واحد تعلم انه يمشي من طرف الركح لطرف الركح صعبة شوية
0: صحيح هو حتى فما برشا فنانين معنا نذكر على سبيل الذكر الفنان الفاضل جايبي لوقت اللي أدار المسرح الوطني إذن كان ثم اختلاف في اللي سبقوه اللي كانوا معناه إداريين أكثر إلا الفنان الكبير محمد ريس اللي هو بحد ذاته أدار المسرح الوطني ولكن كان فنان الفنان ينجم الإدارة بإعانة
1: إداريين
0: ويكون هو واعي بأن وراء هناك خطر دائم لا معنى يقع عملية ابتلاع الجانب الفني فيك على لصالح الجانب الإداري
1: كان يتنوم كأنه الفنان لصالح الإداري
0: تأخذ تأخذ الماكينة الإدارة وقتها وفيها كفنان معنى يضمح الفنطة
1: سي رمزي لو كانت تعطي نصيحة واحدة ممثل شاب داخل اليوم المسرح شنو تقول ساعة تقول له يدخل ولا لا
0: أول حاجة يلزم يكون مغروم الدودة اللي حكينا عليها هذيك لازم تكون موجودة معناه اللي هو صغير يحب لكن في نفس الوقت أول حاجة الجانب الأكاديمي هام والتكوين هام إلى جانب المطالعة المسرحية لجانب مشاهدة الأعمال المسرحية ويكون خاصة صادق مع روحه ويعرف علاش قادم خاطر ثم للأسف نقولوها ثم نوعا في الوقت الراهن نوعا ما من الاستسهال المسرح شيء معناها يلزم التعامل معاه بذكاء تعامل معاه بمسؤولية لخاطر مسؤولية هو المسرح في حد ذاته مسؤولية على خاطر علاش مسؤولية على خاطر ما هوش عمل فردي
1: أنت صاحب رسالة
0: طبعا ومش عمل فردي أنت مربوط بمجموعة أمتني وبالتالي يلزم تكون على قدر تلك المسؤولية أنت مثلا دخلت في عمل إبداعي مع مجموعة تأتي قبل العرض الأول بأسبوع مثلا وتنسحب فذلك سيؤثر على المجموعة كاملة إذن هناك مسؤولية هناك وعي
1: التزام
0: هناك التزام هذا الشاب معنى المسرح يلزم يعابي
1: هو أثر اليوم أشكال الصعود على المسرح المختلفة على خطر الناس كل طولت تقول لك نعمل في المسرح حتى ستاند اب الناس كلها ولات تعمل في المسرح هل المفاهيم هذه اللي دخلت شوية في الفترة الأخرانية أثرت اليوم على نظرة الشباب للمسرح وقت يدخلوا مستسهلين الدنيا شوية
0: صحيح أما شوف رغم ما نجموش نقصيه بعض المظاهر وبعض الأشكال أنا معاه فتح كل ألوان والأشكال التعبيرية ولكن ما يبقى في الوقت كان حجره كما يقولوا معناها بالنسبة للمسرح أراه المتفرج فارس أما صحيح لنا شنو الخوف من شنو أنه بعض الطاقات الشابة إذا يستهويها كيف الستانداب كل احترامي ليه راه معناها
1: هو شكل من اشكال الفرجه موجود
0: طبعا يعني موجود
1: وعنده احباء وعنده
0: مش اللي جي زاد مش اللي جي راه ينجموا ولا الوان مان شو ولا كل الاشكال هي خليها تتنامى وتكثر وكل شيء ومن بعد ثم كيما الكاسكيس معناها اللي يبقى كان الصندي
1: صعيب غربال المسرح هو
0: صعيب ويتطلب معناها أول شيء برشا عمل من طرف إذا اعتبرنا أن وزارة الشؤون الثقافية هي سلطة من السلطات اللي قائمة على الشأن المسرحي لابد من قوانين تحمي هذا الفن تعرف قانون الفنان إلى آخره لابد كذلك من حسن اختيار المرحلة التكوين

0: الخطر، مش اللي جي تو يكون. نعرف تو أن فما برشة فضاءات للتكوين، ولكن ما هيش تكوين على قواعد سليمة، وبالتالي معاش يصبح ثم تكوين، بل بالعكس هو تشويه. هذا هو الخطر الدائم اللي لابد من الانتباه إليه.
1: المسرح التونسي يعني عنده مكانة في العالم ممتازة جدا. بدا عنا منافسين ولا ما زلنا احنا شادين بلاصتنا وما زلنا قادرين ننافس، وخاصة انه فما دول راهنت على انه تدرس المسرح وتصنع مسارح وتصنع نجوم وتصرف برشا فلوس في المجال هذا؟
0: صحيح، ولكن صراحة معنا ما يزمناش نغطي الشمس بعين الغربال. المسرح التونسي ثم أزمة، معناها هذايا ربما مش شاطرونيش فيه برشا، وثم نوع من التراجع، نوع من التقهقر. هذا باش نحكيو فيه حبلو
1: برشا وقت. هذا ملف صعيب اسمه يتحل،
0: ملف صعيب. لكن على الأقل يكون عندنا الوعي بأن
1: ثم أزمة.
0: خطر ثم شكون في قرارة نفسه يعرف اللي هي ثم أزمة، ولكن ما يصرحش بها،
1: سياسة الهروب إلى الأمام،
0: هذاك شيء مخطر. على خاطر توا شوف راهو موش ما هو ساعات يقولك هاو مشاو البرة واخذوا الجوائز، لكن المهرجانات اللي مشاو لها اخذوا منها الجوائز
1: مستوى المهرجانات،
0: المهرجانات
1: اللي مشينا لها.
0: طبعا انت ما مشيتش لافينيون باش جبت جائزة، مشيت انت بكل احترامي الى المهرجان القناع المسرحي بالبلاصة الفلانية، فهمتني، اللي تلقاه هو ديجا معناها الحركة المسرحية فيها
1: زي كده يتعرف على المسرح،
0: يعطيك الصحة، وكيقوم هو بمهرجان وتمشي له أنت طبعا باش يجيب الجائزة وتجي، هذيك مزمكش تغلطك. هذاك علاش هي دعوة الزملاية اللي فما برشا مسرحيين واعين بالإشكالية هذية. هذاك علاش يلزم فتح ملف المسرح، يتطلب هذه مجهودات كبيرة من الأطراف الكل، خاطر حتى التكوين الأكاديمي ما عاش كيف مقبل، مش كما قرينا احنا في الثمانينات كما يقراو تو. احنا قبل كي كنا نقراو في المعهد العالي للفن المسرحي، نتذكر عام 85 كي دخلت انا، من السنه الاولى حتى السنه الرابعه، خاطر الدراسه كانت تدوم 4 سنوات، كنا 40 طالب في المعهد كامل. كان الطالب في المعهد العالي للفن المسرحي يتكلف على الدولة أكثر من طالب في الطب، خاطر كان النمبر صغير،
1: العدد صغير، وعندهم مدرسين وعندهم إدارة وعندهم مركز وعندهم فلوس وضوء وماء
0: وعندنا تربصات ويبعثوا فينا البرة، ومشينا البولونيا ومشكون مشينا روسيا ومشينا لإيطاليا ومشينا لافينيون، خاطر كنا شوية تو ما شاء الله المعهد فيها فهمتني العشرة معنا المئات، وبالتالي تصب العملية الفنية تصبح ما عندك شي عندي معناها لهناس لابد من
1: تكوين، ولا تكوين متوسط للناس كل كيف كيف عشرة الحاكم الناس كل
0: أي فما حاجة أنت نعطيك مثال بسيط، هي ظاهرة صحية وألا كثرة الدكاترة، نقطة استفهام. تعرف قبل يقول لك فلان ولا دكتور، حدث في المعهد، حدث في الجامعة، حدث في الحي، حدث في القرية، حدث في المدينة.
1: 15 سنة وهو يبحث ماني باش عمل الدكتوراه، هو عمره 30 سنة عنده دكتوراه.
0: الآن معناها لهنا منشكش، أنا ما عنديش الحق باش نشك، ولكن أنا بكل وعي أضع نقطة استفهام. نفس الشيء بالنسبة للمسرح ومستوى المسرح حاليا، ديما أضع نقطة استفهام.
1: حقك والله، أنت ابن المسرح وحقك معنا ولكلنا الحقيقة، على اعتبار أنه احنا عندنا فخر كبير برشا بمكتسبات المسرح التونسي وباسم المسرح التونسي لبرا،
0: فطبعا
1: ما نحبوهاش هذه تترجى.
0: لا زاد ما لا يبقى راه المسرح التونسي ديما عنده سره،
1: هو عنده سر، احنا ما نحبوش يقعد شبح معناه جاي من الماضي، ما يلزمها حاجه تتواصل وتكبر وتتحسن. أيوه.
0: ولحد الان راهو ثم تجارب ممتازه، راهو ما يلزمش زاد ماهيش الصفحه ماهيش سوداء بكلها، راهو
1: مش تقعد ديما
0: فما جوانب بيضاء، فما جوانب رمادية، وثم جوانب
1: قبل كنا نحكي ونقولوا على فما شوية أعمال مش في المستوى، أما كانت الأعمال ممتازة بكلها، تولينا نقولوا فما أعمال ممتازة.
0: يعطيك الصحة، فهمتني؟ هكي خصت أنت الوضعية.
1: هي المعادلة هذية
0: معناها. هكي خصت الوضعية.
1: نمشي وطول مجموعة من الأسئلة القصيرة. أول خوف قبل الركعة، في جملة.
0: قبل الركعة.
1: أي.
0: أول خوف.
1: أول خوف.
0: أول خوف هو يجي كتجيك يجيك اقتراح عمل، هل تقبل هل تلتزم مع المجموعة هذه أو مع الشخص اللي يفكر فيك ولا، هذه كزادة تخوفني برش قبل ما نوصلوا إلى الركعة.
1: آخر طقس قبل العرض.
0: قبل العرض الانزواء لبعض الدقائق والتحكم خاصة في عملية التنفس، وبالتالي هناك تركيز معين ماذا بي ما يدور بي حد قبل بداية العرض،
1: انفصال تام على العالم مش تدخل مش تدخل في
0: طبعا
1: في العرض. دور ما تنساش
0: برشا أدوار، أما يحيى يعيش معنى قمت به أنا في المسرحية اسمها يحيى يعيش.
1: مخرج علمك الصرامة.
0: فضل شعيبي.
1: شديد
0: إلى أقصى الحدود، تعلمت يعني الظفرين الصنعة على قاعدة، من الأشياء اللي تعلمتها أني تري بونكتويل، معنى
1: منضبط
0: في المواعيد، معناها ما نذكرش مرة مشيت البروفة مخر، بالعكس ديما نمشي قبل الوقت.
1: ممثل يدهشك.
0: ممثل واحد ولا نسمي برشا؟
1: سمي كما تحب.
0: برشا ممثلين، كمال تواتي، فتح الهداوي الله يرحمه، توفيق جبالي. توفيق جبالي عالم
1: رهيب.
0: رهيب.
1: نص تحب تعاود؟
0: يحيى يعيش.
1: ماذا بك تعاود؟
0: ماذا بي
1: هو عمل الحالة وقت اللي خرجت المسرحية، عملت حالة
0: حتى كان يخرج توا يعمل حالة.
1: نتصور. كلمة للممثل الشاب.
0: تعلم الصنعة على قاعدة
1: واصبر عليها،
0: ولو اصبر عليها وفما حاجات بسيطة لكن هي أساسية. أبسط حاجة نعطيها لك هي النظافة، مثلا نظافة الجسد قبل حتى نظافة الروح،
1: ويتبع بعضه،
0: يتبع بعضه، شيء هام، جزئية صغيرة أعطيتها لك ولكن هامة.
1: الجائزة فرحة ولا مسؤولية؟
0: الجائزة أنت وال فيها نوع مر، معناها مش كيف ما تجيك أنت شاب كيف ما تجيك أنت في معناها في
1: النضج
0: في الجانب الأخير معناها من تجربتك، لكن هي مسؤولية.
1: الإدارة الثقافية خدمة ولا معركة؟
0: معركة، على خاطر فما برشا عطاتل الإدارة، ثم برشا برشا برشا عطاتل، وتتعب كتولي أنت فنان مش تعامل مع الإدارة، ثم معاناة كبيرة،
1: فما كينا ثقيلة برشا.
0: أي
1: واحد من نجمشي فيها ساعات. المسرح التونسي في كلمة.
0: المسرح التونسي حي، يبقى حي رغم العلل، هو حي.
1: والجمهور
0: الجمهور فيه وعليه، والجمهور طبعا عندنا جمهور يحب المسرح ويحب المسرح الجيد زادة في مستوى معين.
1: مازال فما
0: لا مازال انا كنت اخيرا في مهرجان المسرح التجريب بمدني، جمهور يعمل كيف، علاش خاطر تربى فهمت الدورة 29 والمهرجان ما يجيب كان العروض الجيدة وطاقة النقاشات كل شيء، جمهور تربى جمهور رائع في مدني
1: وتتوارث على خاطر البو مش يهز ولده مش يهز بنته وهكذا.
0: طبعا
1: به رمزي عزيز بعد كل هذا المسار مازال
0: مازال طبعا فمن فس آخر جديد إن شاء الله، خاطر تعرف معناها خاصة بعد تقاعدي من الوظيفة، معناها خاطر كنت زادة إلى جانب أني ممثل ومخرج كنت أستاذ تربية مسرحية، وبالتالي تو اختفنا الدورة إن شاء الله مسار جديد وإن شاء الله نفس جديد فلا
1: تو على التفرغ هكا تو متاع مع خبرة السنوات ومع برشا خميرة حضرت أي الواحد ينجم تو يعمل برشا حاجات إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعمر أنك تقدمهم وتمتعنا كما استمتعنا في بخارة وفي يحيى يعيش وفي برشا مسرحيات أخرى. شكرا رمز عزيز، بالحق تشرفت بحضورك معنا في المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من مسرح حياة، شكرا لضيفنا الفنان رمز عزيز على حضوره على الكلام اللي يجي من التجربة مش من التنظير فقط. اليوم حكينا على الركح كصنع، على الممثل كذاكرة حية، على التكوين كمسؤولية، وعلى المسرح كمسار طويل يحتاج موهبة أما يحتاج أكثر الصبر وانضباط وصدق. رمزي عزيز يذكرنا اللي المسرح ما يتمش تعلمه بالصدفة، يتعمل بالعرق بالتجربة بالفشل بالمحاولة، بهك الإصرار العجيب اللي يخلي الفنان يرجع للركح كل مرة كأنها المرة الأولى. في النهاية المسرح مش مهنة سهلة، أما يبدو أنه يدخل بصدق يصعب عليه يخرج منه سلامات. سلامتكم، هذا ربما أجمل ما في الحكاية. إلى اللقاء.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد تهيئة مقاسم سكنية اجتماعية هذه السنة بكل من بن عروس، أريانا والمهدية. اختلاف منافسات كأس العالم لكرة القدم والتي تشترك في استضافتها كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. دوليا ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران مرجحا التوقيع عليه مطلع الأسبوع المقبل. وفي تفاصيل الأنباء، أعلن وزير التجهيز والأسكان إصلاح الزواري لدى افتتاح صالون المشاريع السكنية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أعلن انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في إعداد 3 قطع أراضي موزعة بين الحمدية، سيدي ثابت وسواسي لتهيئة مقاسم اجتماعية خلال السنة الجارية. وتتراوح مساحة هذه المقاسم الموجهة لفئات اجتماعية محددة، وستكون كلفتها مدعمة من الدولة بين 100 متر مربع و 250 مترا مربعا.
4: الوكالة انطلقت في إعداد 3 قطع أراضي موجودة في المحمدية، سيدي ثابت، عنا في السويسي زاد ولاية المهدية. المقاسم الاجتماعية هذه إن شاء الله سنة 2026 مش نشرع في التهيئة متاعها. المقسم الاجتماعي تقريب شي يكون مساحة متاعه في حدود 100 متر مربع، يوصل حتى 250 متر مربع، وبكلفة فيها دعم من الدولة التونسية، وبالتالي مش يكون الكلفة المقسم الواحد في مؤهلات فئة اجتماعية معينة واللي هي ما تتجاوز 3 سميج، وهذوما تقريبا نجموا ندعوهم من توا يتصلوا بالأفاش ويدخلوا في المنصة متاعهم ويسجلوا حتى يكونوا مستفيدين إن شاء الله من البرنامج هذا الاجتماعي. أكيد الكلفة متاعها مش تكون فيها دعم من جانب الدولة، يمكنها من أنه يبني بالبناء الذاتي المسكن اللي يراه هو ويحلم به. ونأكد أنه هي مش تنطلق قبل موفى سنة 2026 التهيئة وكذلك الإسناد للفئات الاجتماعية.
3: هذا ويعد صالون المشاريع السكنية والذي يتواصل إلى غاية 13 من جوان الجاري فرصة للتعريف بالمشاريع السكنية الجديدة في القطاعين العام والخاص، وذلك وفق ما صرح به عدد من المشاركين للزميلة نفيسة حسني.
5: الهدف متاعنا ان نعرضوا المشاريع متاعنا، قاعدين نبيعوا في برج طويل، وعندنا مشاريع مستقبليه في المروسيس مروج تروا.
6: احنا بروموتور بريفي في تونس. المعرض هذا فرصه لنا احنا باش نقربوا شويه للكليونات، نوريهم عروضنا التجاريه الجديده اللي موجوده. جينا الكليون ياخذ فكره اكثر من اللي في البيرو يبدا محصور ببروجي بركه، لهنا نوفروا له العروض متاعنا الكل وهو من بعد يعمل الشوا متاعو.
7: خطوه منا احنا باش نقربوا للمواطن اكثر. عندنا مشاريع بصدد التسويق، نطلب من الاخوه المواطنين انهم يتصلوا بينا في الستاند تاعنا بالمعرض باش ياخذوا كل المعلومات الضروريه، المساحات على الاثمان وكل التفاصيل اللازمه ان شاء الله.
3: التقدم المحرز في تنفيذ منطقه التبادل الحر القاريه الافريقيه وافاق التعاون القائم بينها وبين تونس ابرز محاور لقاء وزير الشؤون الخارجيه محمد علي النفط امس بامين عام منطقه التبادل الحر للقاريه الافريقيه، والذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس. هذا وأبرز وزير الخارجية ما توفره الموانئ التجارية التونسية من إمكانيات مهمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الجاري تطويرها بما يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. في موضوع آخر، وفي تدخل جراحي دقيق، نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الوطني أمس في بلاغ لها. وفي سياق متصل، نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة أمس في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال المنصة الرقمية نجدة للجلطات الدماغية، وذلك وفق بلاغ لوزارة الصحة. دائما في الشأن الوطني، وافتتحت أمس رسميا الاستوديوهات الرقمية الجديدة ذات البث التدفقي بمؤسسة الإذاعة التونسية. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت في لقاء إعلامي أن التقنيات الجديدة تمثل ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية
8: على مستوى الصوت، باش تكون ثم نقلة نوعية هامة جدا، لأنه إذاعة التونسية كمرفق عمومي أول إذاعة على مستوى الوطن تستعمل هذه التقنية. إذاعات الغربية ما بدتش تخدم بالتقنية هذه متاع الصوت إيبي، وهذا الحقيقة يخلينا نعتز بالإذاعة التونسية باعتبارها مرفق عمومي، اختيار ضروري كان لازم، لأنه الإذاعة اهترأت الأدوات التقنية متاعها. بدينا بسبع إذاعات، الإذاعة الوطنية، ثم إذاعة تونس الدولية الاغتسي، ثم إذاعة الشباب، وإذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكاف، إذاعة قفصة. وستشمل هذه التقنية إذاعة تونس الثقافية، إذاعة الزيتونة، إذاعة المحلية بالقصري. قول هذه أدوات للصحفي لصنع المضمون عموما، لكن اللي يهمنا الكل هو هذا المحتوى وهذا المضمون، حتى في النهاية نكسب ثقة المستمع وثقة المشاهد اللي يقعد، هو الهدف الأسمى.
3: المسؤول التقني بالإذاعة التونسية ذاكر المليتي أكد أن المنظومة الجديدة تواكب أحدث تكنولوجيات البث الإذاعي.
9: مواكبة للتطور الرقمي، تونس خذت خطوة انها باش تواكب الشيء هذا، على خاطر الطريقة القديمة الماتيريال ما عادش يتبع، ما نجموش ناخذ بيس دو روشانج. في الإطار هذا وقع تركيز تاع المنظومة هذه راديو اوفري بي، معناها المنظومة ولات رقمية فول اي بي، في انتظار انه نكملوا الربط على بقية الإذاعة. وقف جيش تقني كامل، حاجة جديدة، ثم اللي اكتشفها، ثم اللي كان يقرا عليها عنده 10 سنين، ثم اللي شافها. المواكبة تكون ديما بالتكوين.
3: انطلقت الليلة منافسات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتوصل إلى غاية 19 من جويليا المقبل. هذا واحتضن ملعب أزتيكا الليلة المواجهة الافتتاحية، وجمعت المكسيك وجنوب إفريقيا، وشهدت البطولة ولأول مرة في التاريخ مشاركة 48 منتخبا، كما تحمل هذه النسخة إثارة استثنائية، وذلك بفضل إحداث دوري 32 جديد ومشاركة قياسية موسعة لثماني منتخبات عربية. هذا وتطمح تونس من خلال مشاركتها السابعة في المونديال، تطمح للعبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتها، وستجرى أولى مباريات المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل ضد منتخب السويد. بعد فصل قصير، ودوليا ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران مرجحا التوقيع عليه مطلع الأسبوع المقبل.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وأعلن أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أن توقيع الاتفاق سيكون قريبا أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل وأنها قد وافقت على ذلك، كما أكد أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع الاتفاق. في الأثناء أعلن موقع إكسيوس الإخباري أن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تم حلها خلال المحادثات مع وسطاء من قطر. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن نص تفاهم بات جاهزا تقريبا لكنه لم يصبح نهائيا بعد، بينما نقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية أنه نظرا لقبول واشنطن بنص إيران المقترح فإن احتمالات إقراره في الهيئة العليا للنظام الإيراني مرتفعة. جاء ذلك في وقت أعلن فيه ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن كيان الاحتلال ليس طرفا في مذكرة التفاهم والتي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وطهران. في الأثناء نقل موقع إكسيوس عن مصدر تأكيده أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق بما يتعلق بتطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن نتنياهو فوجئ عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانه الأولي بشأن الاتفاق مع إيران. في لبنان أعلن حزب الله أمس وقوع إصابات وتدمير عدد من الآليات إثر استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة جنوبية لبنان. وكان الحزب قد أعلن تنفيذه أمس في المجمل 17 هجوما ضد مواقع وقوات وآليات إسرائيلية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الوكالة العقارية للسكنة تنطلق في إعداد تهيئة مقاسم سكنية اجتماعية هذه السنة بكل من بن عروس وأريانا والمهدية. انطلاق منافسة كأس العالم لكرة القدم والتي تشترك في استضافتها كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران مرجحا التوقيع عليه مطلع الأسبوع المقبل. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية، هذه إذاعتكم وهذا هو التوقيت الأسبوعي للقاء ليالي القمر على أولى الإذاعات التونسية. تحية لكم أينما كنتم وحيثما حللتم، بالبيت، في مقر العمل، في السيارات. أروع وأحلى وأمتع الأوقات، وأجمل الأوقات هي نقضيها بما نحب، مع الأهل، مع الأصدقاء، والوقت يمر سريعا خاطفا منا الأيام والشهور. ذاك علاش نقول علينا هندسة أوقاتنا بالشكل الأمثل وبالشكل الأجمل، أجمل ما يمكن أن تستثمروا وقتكم فيه. هي الحياة، هي العائلة، هي العمل. احنا في الموعد وعلى أولى الإذاعات، أولى البدايات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، ننطلق في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد بفقرات ذكريات مع الأغاني، معاني في أغاني. واليوم خذينا معنى الشك في جملة من الأغاني العربية، وفنان التكريم والصوت المكرم في هذه المساحة الإذاعية سيكون صوت شبيلة راشد. نهديها إلى متابعة هذا اللقاء منيا بالضيافة. فمرحبا بكم جميعا في متابعة هذا اللقاء اللي انطلق إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة لإذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. ونبدأ بصوت مطربتنا التونسية نورهان في أغنية عندي وردة عزيز عليا، مبهى ريحتها ومزكاها، روائح الإذاعة الوطنية التونسية تستنشقوها من خلال هذه الأغاني المبرمجة طيلة 3 ساعات من الزمن في تواصل إذاعي. فمرحبا بالجميع من متابعينا أبناء هذا الوطن داخل تونس العزيزة، وإلا متابعينا من أبناء تونسنا خارج أرض الوطن، وكل الجاليات العربية اللي تتبع الإذاعة الوطنية التونسية، سواء عن طريق ذبذبات الأف أم وإلا عن طريق www.radionational.tn. رجعين لكم بعد صوت المطربة التونسية نورهان.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم مجددا. هذه رحلة ليالي القمر، بديناها بصوت نورهان في أغنية عندي وردة. أكيد اللقاء شل يكون بورود فواحة من خلال هذه الذكريات ومن خلال هذه المعاني ومن خلال التكريمات الأسبوعية العربية والتونسية. سلاما على الغائبين عن العين، الحاضرين في أزقة الذاكرة، بعيدون عنا بالسكن ويسكنون القلب، لا نلمسهم ويلمسون مشاعرنا في كل ثانية، ويجرون في الدم بين القطرة والقطرة، ولهم في داخلنا ألف قصة وألف رواية. نبدأ بالفقرة الأسبوعية الأولى في ركن ذكرياتي مع الأغاني، ومن خلال هالفقرة هذه نحاول أن نتجول مع هذه الذكريات. هي ما يجعل لحظات الحياة خالدة في قلوبنا وقلوبكم، تعيدنا إلى تلك اللحظات الدافئة حتى ولو مرت السنين. قد نحاول الهروب منها، لكنها تلازمنا في كل دقيقة وفي كل لحظة كظلنا، تنبثق في الأماكن القديمة، تحمل خلفها ضحكات، تحمل خلفها دموع أيضا وقصص. أحلام تظل كالنقوش في أعماق أرواحنا لا تزول أبدا. معكم أنتم أطفال شباب وكهول، نستجوبكم، نستوقفكم، نقف معكم في بعض الذكريات للحديث عن أهم الذكريات اللي ما زالت عالقة في أذهانكم وفي قلوبكم، تلخصها أغنية من الأغاني. ننطلق بالاستجواب الأول في ركن ذكرياتي مع الأغاني لليالي القمر.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا، إحنا بداية الحكاية.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك؟
2: اسمي رنيم الفتاني.
1: تسمع الأغاني العربية؟
2: أي.
1: تميل لبعض الأغنيات؟
2: أي مثلا أنا لجاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري يليل، كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهرني الليل، خدي مني روحي عقلي.
1: الأغنية هذه باش تذكرك، شنو الإحساس اللي يجيك وقت ما تسمع؟
2: محليل إحساس، أغنية تفرهدك تنحيلك ستريس ترتحك.
1: دي ما تسمعها؟
2: أي قبل ما نرقد ولا الصباح نشرب قهوة هكيك لوقت أذوق.
1: لأنك من عشاق هالأغنية هذه نهديها لك على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات التونسية لذاعة الوطنية، وإن شاء الله تستمتع بها في سهريتنا ليالي القمر.
2: عايشك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: أهلا وسهلا بكم. أوفيئنا المفتاح الأقوى لفتح الأقفال هي أقفال الذاكرة والمشاعر الجيشة لمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي نستجوبهم. بداية كانت مع المستمعة رنين اللي قالت نختار أغنية شيرين كلمات إكرام العاصي ألحان محمد رحيم، هي أولى الاختيارات الغنائية التي تمرر في ركن ذكرياتي مع الأغاني. نواصلوا في نبش القلب وفي نبش العقل مع مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي نستجوبهم كل أسبوع في ركن ذكرياتي مع الأغاني.
3: ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.
2: عسلامة مدى.
4: عسلامة.
2: نتعرف عليك أكثر.
4: اسمي بسمة.
2: مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرية ليل القمر. نسألك أختي بسمة، شنو هي الأغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية في الترابي في الرومانسي في الكلاسيكي اللي ترتاح له برشا، تحس أنك تعيش معاه ذكرى في حياتك في طفولتك وإلا في شبابك وإلا حتى في الكهولة؟
4: والله برشا أغاني، معناها ما نستحضرش توا أغنية معينة، ما برشا أغاني ذكروني بقرايتي بعلاقتي بابا اللي هو توا متوفي، بولادي، برشا حاجات، معناها برشا اغاني تاثر فيا برشا. كنت فكر
2: حدد لنا نغم باش نهديوه لك في الركن هذا ذكرياتي مع الاغاني.
4: عبد الوهاب من غير ليه تاثر فيا برشا.
2: ليك يا اختي بسمه العشاق عبد الوهاب من غير ليه، نخليك تستمتع وتسترجع احلى واعز ذكريات حياتك فيها النغم هذا.
4: شكرا، ربي يبارك لك.

مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم تفرحنا ويوم

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

التونسية أحلى الأغاني. أهلا وسهلا بكم مجددا بعد ما مررنا التحقيق الإذاعي الثاني لذكرياتي مع الأغاني. كانت المدخلة اختارت صوت محمد عبد الوهاب في أغنية من غير لي. إنها الموسيقى هي ما تثير فيك مشاعر الذكريات والحنين إلى ما مضى من أيام تحملينها في القلب وفي العقل وفي الوجدان. أجمل ما في الحياة الذكريات بحلوها ومرها. كل لحظة من لحظات الحياة تتجدد معك وتعيد الذاكرة للماضي بأشخاص ما زال طيفهم حاضر في حياتكم، ولكن ليس للنسيان نسيان. مواصلين معكم أوفياء لذاعة الوطنية التونسية إثر موجز الساعة 1 فجرا في باقة من اختياراتنا الغنائية العربية والتونسية في ركن معنى ومغنى، واليوم أخذينا أغنية عربية تتغنى بالشك.